0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار معي أنا إيمان باحيدرة، يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أرقام الرؤية.
1: بلغت نسبة البالغين الذين يمارسون النشاط البدني في المملكة لمدة 150 دقيقة أسبوعياً 59.1%، متجاوزة مستهدف العام. وصول متوسط العمر المتوقع للإنسان في المملكة إلى أكثر من 79 عام، مقترباً من مستهدفه للعام 2030 عند 80 عام. المملكة تسجل أعلى رقم تاريخي للمعتمرين من خارج المملكة ليتجاوز 18 مليون معتمر، متخطية مستهدف العام البالغ 15 مليون معتمر.
0: ننجز اليوم لغد مزدهر. السعودية الخضراء والتشجير.
2: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي ب 18 ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة

مليون هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

يلي تحبون المشاعر تحكى ويلي عجبكم الموعود لو تردونه حياكم الله تسمعون المتى قصة قصيدة والمثل المتكى.

أعزائي المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة. أعزائي المستمعين الأفاضل، في الشعر النبطي هناك مفردات شعرية استخدمها بعض شعراءنا في قصائدهم الشعرية، وهذه اللفظة غير دارج معناها عند الكثير من الشعراء ومتذوق الشعر، ونستوردها هنا للتوضيح وشرح معناها مع الشواهد الشعرية. من المفردات الشعرية أعزائي المستمعين مفردة عي طموس، أي البنت الجميلة، يقول الشاعر عبد الله الشمري: طرفها مكحول متكحلت عي طموس وضامر سرجوفها. وتقول الشاعرة النجلاء: زغردي يطهر بقاع الأرض ووزها بالفريد، كل عام وكل ليل بخير يغلى عي طموس. ويقول الشاعر ناصر القريشي: بيرق المليون وكل بيرق يبرق بكيس، دونها الفرعون متوسد له عي طموس. أعزائي المستمعين الكرام، غرير وهو الصغير، ويقول أحد الشعراء يقول: والله أني عليها أشفق من أم الغرير، عندها جاهل تو يخطي لها، للشاعر سليمان الهويدي. ويقول الشاعر محمد الدحيمي: سقى الله يومنا يمت غرير يزعج الجيران، سقى الله يومنا طفل يصج البيت بصياحة. أيضا أحبتي الكرام، من المفردات الشعرية التي تستخدم الشعراء كلمة غرو، أي صاحب. ويقول الشاعر متعب الفهيدي: غرو على قتل المحبين جبار، والحالة العشاق ما به مروفة. أعزائي المستمعين الكرام، من المفردات الشعرية التي استخدمها الشعراء كلمة غرو، أي صاحب. يقول الشاعر متعب الفهيدي: غرو على قتل المحبين جبار، والحالة العشاق ما به مروفة. ويقول الشاعر ناصر الفراعنة: والشف الأول شاف غرو تقروش، غرو هبشني هبش خبش بمهباش. أيضا أحبتي الكرام، من المفردات الشعرية استخدمها الشعراء في قصائدهم مفردة الغضي، وهو الحبيب، والحبيب هو المحبوب، وجمع الحبيب أحبه وأحباء وأحباب، والمحبة هي ميل القلب إلى الشيء. يقول الشاعر مفرح الضمني: الله يلوم الغضي وش غير طباعه، وأنا حسبت على الدنيا يصافيني. ويقول الشاعر سعد الخريجي: نويت مرباع الغضي سيد الأحباب، قصدي يزول الجرح زاد التهابه. ويقول الشاعر ثامر العمر: يا حسرتي كان الغضي سكر الباب، وقصر يدينا عن مصافح وصالي.

0: أعزائي المستمعين الأفاضل، نجدد الترحيب بكم مرة أخرى، ونرحب بضيفنا العزيز الشاعر القدير منصور الرويلي، ونقول سعدنا بتواجدك معنا.
1: يلا حيه محمد.
0: أول بقى أبو مرحب، الله يطول عمرك.
1: المميز والشاعر العذب،
0: الله يطول عمرك.
1: الناس أحد رموز الوطن اللي نفخر فيه حقيقة.
0: الله يطول عمرك أبو نايف، حنا سعداء الحقيقة ونفخر بتواجد أمثالك الشعراء المبدعين في مملكتنا الحبيبة.
1: بارك الله فيك أبو محمد.
0: الله يطول عمرك، وإن شاء الله بإذن الله تكون حلقة ثرية ومليئة بالإبداعات الشعرية. أبو نايف شاعرنا منصور الرويلي، ودنا تعرفنا من منصور الرويلي.
1: منصور نايف محمد الدغماني الرويلي العنزي، أحد شعراء الوطن، وبداياتي في الشعر من سنين طويلة من خلال المنابر والصحف والمطبوعات الشعبية.
0: جميل، ونعم الله، ما شاء الله سيرة طيبة أبو نايف.
1: لا أنت.
0: شاعرنا أبو نايف، ودنا تصافح الجمهور بقصيدة من قصايدك الجميلة وعلى حسب اختياراتك.
1: أبشر بحبيبي.
0: أبشر بالجنة.
1: الكبر في حق الرجل نقص وقصور، والخوف في بعض المواقف شجاعة، والرجل من جور الزمن يلحقه جور، لصار ما عنده ربوع وجماعة، يعيش بالدنيا دليل ومقهور، حتى ردي الساس يلوي إذراعه، هذه تجارب واقعه دور مع دور، ما هي بمحتاجة لتصوير إشاعة، بعض العلل ما هي بحاجة للدكتور، وبعض الحكي والله ما حب استماعه، من لا خذا حقه بيمناه مثبور، أقولها من طيب راس وقناعة، ماني بحاجة شور من ناقص الشور، عندي على شوري قرار ومناعة، لو عشت بين هموم وأحزان ودهور، لأهل الخطأ ما أقول سمعا وطاعة.
0: يا سلام، لأهل الخطأ ما أقول سمعا وطاعة، صح الله لسانك أبو نايف، دائما تأتينا بالجزل المفيد، الله يحفظك.
1: صح بذنك يا حبيبي.
0: شاعرنا منصور الرويلي، لكل شاعر بدايات في الشعر، أبي أعرف كيف كانت بداية شاعرنا منصور الرويلي، ومن له الفضل في تقدمه وبروزه، ومن من تأثر من الشعراء شاعرنا منصور الرويلي؟
1: بدايتي الحقيقية مع الشعر تقريبا عام 1413،
0: ما شاء الله،
1: من خلال الصحف المهتمة في الشعر والأدب والمطبوعات الشعبية، منها مجلة المختلف ومجلة تواصل ومجلة أصداف ومجلة كطوف. وبالنسبة لظهوري الفضل بعد الله سبحانه للموهبة والأصرار على كتابة الأجمل.
0: جميل جميل، ما شاء الله.
1: كنت أتابع في بداياتي رحمة الله عليها الأمير الفارس الشاعر محمد الأحمد السديك حبيبي.
0: تأثرت بشعريته؟ نعم،
1: متابع له، كنت متابع له، وحقيقة علم من وضع له بصمة حتى بعد رحيله، يعني ما زال اسمه خالد، الله يرحمه.
0: الله ربي يغفر له ويسكنه الجنة. لا شك أن الأمير الشاعر محمد الأحمد السديري أحد رموز الشعراء في المملكة والخليج والعالم العربي، فهو بحد ذاته مدرسة ما شاء الله، الله ربي يغفر له.
1: آمين.
0: أبو نايف، أنا دائما أطلع على قصائدك دائما في وسائل التواصل الاجتماعي، ويعني حضورك جدا طيب وجدا مهم يا أبو نايف. سؤالي أبو نايف، كثرة وسائل التواصل الاجتماعي بأنواعها المتعددة هي ظاهرة حميدة بين الناس ومتذوق الشعر، ما رأيك بها؟ هل لها إيجابيات وسلبيات؟
1: بالنسبة للتواصل الاجتماعي بأنواعه، قام في خدمة الشعر والشعراء بوجه عام. الجانب الإيجابي إعطاء الفرصة للمبدعين بتقديم نتائجهم الشعر.
0: جميل.
1: أما الجانب السلبي كثرة النشر، وبالتالي تجد الغث يفوق السمين.
0: هو كل شاعر على حسب الحقيقة يعني كتاباته في القصيدة يختلفون.
1: كل ما كثر النشر نادر تجد الإبداع.
0: قصدك كثر النشر أم كثر كتابة القصيد للشاعر نفسه؟
1: لا، كثرة النشر، يعني كثرة الأسماء وكثرة الشاعرات والشعراء.
0: نعم. يعني أنت بتغنينها قصدك؟
1: لا لا، الساحة يعني أنا هذه وجهة نظر خاصة فيني.
0: هو يقول الشاعر وجهة نظر واجب علي احترمها، لو الاختلاف الرأي ما صار موضوع، هو وجهة نظر احنا نحترمها كذلك.
1: أشوف الفترة الأخيرة في دخلاء على الشعر، يعني منيف المنقر الله يذكره بالخير يقول 90% ما مشاعر. هذا رأي منيف.
0: هو رأي هو رأي يحتفظ به طبعا، لكن لا شك أنا لا أنكر الشعراء والشاعرات، لا أنكر المبدعين في ساحتنا الشعرية
1: حقيقة. ما صارت ساحة ساحل الشعر المبدعين،
0: وجوده
1: ما صار هالوهج وما صار،
0: نعم وجود ما أعطى الشعر إيجابية، أعطى الشعر
1: هيبة. نسبة بسيطة يعني ما لهم علاقة في الشعر ولا، ولكن كثرة النشر تجد الإبداع وتجد الهزل.
0: الله يطول عمرك على هذه الإجابة. طيب ممكن تسمع قصيدة من قصيدة؟ احنا متعطشين الحقيقة لسماع العديد من أبياتك الشعرية الجميلة.
1: على رأسي.
0: تسلم.
1: حرف انسطع بين الجواهر لميعة،
0: يا سلام.
1: وحرف بسوق العرض يحتاج تلميع،
0: يا سلام.
1: لولا السلع ما صار بالسوق بيعه، ولا شفت سعر السوم يفرق عن البيع،
0: يا سلام.
1: ولا حمل الله نفس ما تستطيعه، ولا ينكسر رجل ربوعه بواتيعه. الشاعر اللي كل معنى يطيعه، لبصمة تفرق على كل توقيع. هذاك نبله بالمجالس شفيعه، طبعه وراثي ما قبل أي تطبيع. واللي لها حبك المعاني طبيعه، تختال في بحور المعاني ينابيع. لقفة خريف العشق وقبل ربيعه، ثارت على نبع المعاني تقاطيع. ما كل راين واجب انك تطيعه، بعض السوالف كالهبايب مع الريع. اللي يبالفرقة دواه القطيعة، شالح قدر يصبر على انفارق افتيع. والواشي اللي كل سر يذيعه، انا هرجبي وانت قطعك تقطيع. ولا ترى اهل الحظوظ الوسيعة، تفرق مباديهم عن السوم والبيع.
0: يا سلام يا سلام، تفرق مباديهم عن السوم والبيع. صح الله لسانك ابو نايف. كل بيت من الابيات يعتبر عن قصيده، ما شاء الله عليك ابو نايف.
1: سلام حبيبي، تسلم.
0: الله يرب يحفظك ابو نايف. شعرنا منصور الرويلي، ما رايك بالمسابقات الشعريه؟ هل خدمت الموروث والشعر الشعبي النبطي؟
1: المسابقات الشعريه اغلبها اساءت للشعر،
0: من خلال اغلبها،
1: من خلال تصويت.
0: انت قصدك
1: التصويت أسأل الشعر؟
0: هو لا شك هو وجهة نظر طبعا، وإحنا نحترمها أبو نايف. شاعرنا منصور الرويلي، ما هي القصيدة التي لا زالت عالقة في ذهنك، وما السبب في ذلك؟
1: قصائد كثيرة، لكن صحيح. في قصيدة بسمعك إياها، يمكن كانت في مرحلة توهج عشتها ولها موقفة.
0: أنت شعرك كله توهج، ما شاء الله عليك
1: حبيبي على رأسي.
0: الله يطول عمرك.
1: أنت يلي علي كل ساعة طريتها،
0: يا سلام.
1: ليت الأقدار ساعة جابتك ليتها، ما نسيتك لو أني للخلايق نسيت. نور شمسك اللي غابت تمنيتها، وين عني غدا في كزمن واختفيت. المرارة على شانك تحلويتها، ودي إنك عن اللي صار لي دريت. يوم ذكراك نادتني وناديتها، مرني طيفك الغالي وفيه احتفيت. الغلا يحيي الأفراح ويميتها، جدد الشوق تفكيري وصوبك سريت. لك على الهاتف الجوال سريتها، كل ما تنتهي معك المسيرة بديت. كيف بنساك وانت الروح سويتها، غيرك انسان يجبر خاطري ما هقيت. انت وحدك ملكت

0: الروح واغنيتها المواسيق فيها ما خذيت وعطيت يا كثر من على دربي تعديتها دام قلبي رجاوي لو علي قسيت كل ليلة مراسيلك تحريتها لك بعيني شموخ ولك بصدري مبيت لك بقلبي محبة بانية بيتها ما كفاني عشانك كم تعبت وشقيت شيدت الأحلام لعيونك وسويتها عاد لا جابك الطاري عليه وجيت تنعش الروح كلمة منك لو حيتها انت يلي عليه كل لحظة طريت وشلون بنساك وانت الروح سويتها
1: وشلون بنساك وانت الروح سويتها لله درك ما أجمل المشاعر حينما تكون حمم من بركان الصدق أبو نايف بيض الله وجهك
0: حبيبي.
1: أبو نايف هل تعد الأغراض الشعرية مطلوبة من الشاعر يعني هل يكتب مثلا في الوطن في الغزل في الاجتماعيات في المراثي مطلوبة كشاعر يعني منه
0: أنا أشوف أنها مطلوبة
1: نعم
0: الكتابة في جانب معين أنا أشوف أنها يعني مشكلة بالنسبة للشاعر يجب أن يكتب في جميع أغراض الشعر
1: صحيح لأنه هو الحقيقة يعني مطلب ضروري يعني تعد الأغراض الشعرية لا يكون مختصر على على فن أو على غرض من أغراض الشعر مثلا
0: بالنسبة للهجاء حقيقة أنا ما أيده
1: لا الهجاء هذا ما استبعد منه أنا أتكلم عن الحقيقة الأغراض الأخرى يعني المادح المراثي لكمطة العمر إن شاء الله الغزل الاجتماعي
0: كل شاعر مبدع متمكن يجب أن يكتب جميع الأغراض
1: صحيح وهذا المتمكن صحيح أبو نايف الحقيقة أبو نايف الشعر جميل جدا واللقاء جدا مميز وبدأ الوقت كده منه حنا والله ما شبعنا من سوالفك ولا من قصيدك ودنا تعطينا قصيدة من قصايدك الله يحفظك
0: أبشر
1: بشيت بالجنة
0: بقايا رغبة العاشق تموت وتنتعش روحه
1: يا سلام
0: إلى من ميت إحساسك قت الروح الغلا فيها
1: يا سلام
0: بقايا الأمس ذكرانا بقايا قلب وجروحه بقايا نفس مغتاضة بقايا أفكار راعيها بقايا أحلام من حبك سببك انهدت صروحه بقايا والبداية وين ومن يذكر مواريها عطيتك كل حاسيس الغلا بيديك مشروحة ولكنك بشر نفسك تخلت عن مباديها تبي ترتاح لمنك نظرت أحلام مطروحة ترى تفكيرك أوهام على كيفك تسويها أموت 2000 مرة والهوى شفت أكثر ضروحه ولا تسمع عن أني منكسر والنفس بديها أنا عاشق من أسبابك يعيش بروح مذبوحة مجرد روح ربي ما طلبها وانت تلغيها مثل قصة حياة إنسان سجين وساجن بوحه يشوف الكون بعيونه ورجله قيد يطويها
1: يا سلام رجله قيد يطويها صح الله يسعدك ملايين يا أبو نايف حنا سعداء الحقيقة بهذه الاستضافة الجميلة وبدأ البرنامج على نهايته وبيض الله وجهك أبو نايف شاعرنا منصور الرويلي
0: بيض الله وجهك وشاكر وجهك لك بيض. محمد راشد القناص أحد أهم الأسماء حقيقة تستاهل. في سماء الجمال والدهشة والإنصاف
1: الله يبيض وجهك وتستاهل كل علم طيب الله ربي يبارك فيك والقادم أجمل بإذن الله إن شاء الله
0: ألف شكر لك
1: الله يحفظك

أعزائي المستمعين الكرام، اشتهرت في المملكة العربية السعودية العديد من الأمثال الشعبية. نستعرض معكم بعض الأمثال الشعبية الدارجة في حياتنا اليومية مع شرح المثل والشواهد الشعرية، ولقد اخترنا لكم هذه الأمثال. المثل يقول: الحر يشبع بمخلابه، أي إن الصقر يكتات بما يقتنصه من فرائس تصل يصل إليها بسعي وكد وكدحة. وهذا المثل يضرب للحث على السعي في سبيل الرزق وعدم الاتكال على الآخرين. ويقول الشاعر نايف بن جليغم: متى يرجع زمان أول ودورات الزمان الدور، إلين الطير يشبع

مخاليبة ومنقارة. ويقول الشاعر بدر الظاهري: لو أن الوقت حط وشيل الحر يشبع بمخلابة. ويقول الشاعر نايف ضاوي: الحر ما تقصر يمينه اليجاع يشبع بمخلابة اليامن باع. هذا المثل يقول المحبة بلية، أي إن من وقع في شرك الحب فقد وقع في البلاء ولن يستطيع الفكاك منه والتخلص من معاناته. ويقول أحد الشعراء: المحبة بلية، ويل من كان عاشق والزمن ما رحم حاله مفارق عشيقه.

أعزائي المستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة اسمحوا لي أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، وحتى نلتقي معكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة، تقبلوا خالص تحيات طاقم البرنامج. من الإعداد والتقديم محدثكم راشد القناص، ومن التنفيذ والإخراج صلاح المطاوعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله الله، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت خير. أنت في الصدارة.
2: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
3: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صحيحة.
4: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: ديرتي حبيبتي.

قصة التوحيد، قصة الفجر الجديد، قصة الإلهام وحكايات الليالي وإشراقة الأيام، قصة الأحلام التي نامت لتصحو على صوت عبد العزيز المليك الإمام. عبد العزيز بنى لمملكة العلا دولة. هنا الأمجاد، هنا التاريخ يروي وقفة الأجداد، هنا نجد تلويحة المجد والفخر، هنا نجد ورفرفات بيارق العز والنصر، ومن ثرى نجد سارت تباشير الفجر الجديد.

0: سار البطل المغامر الذي لا يتجاوز 25 عام من الكويت قصدا الرياض، ومعه عدد قليل من أسرته وأقاربه ومؤيديه الذين لا يتجاوزون 40 رجلا، ولكن كان كله ثقة ويقين بالله في استرداد ملك آبائه وأجداده، وخصوصا بعدما قيل له كلمات من مرأة ليست ككل النساء، ودعتها أخته نورة قائلة: لا تندم حظك، إن خابت الأولى والثانية فسوف تظفر بالثالثة، ابحث عن أسباب فشلك واجتنبها، فالرجال لم يخلقوا للراحة. كانت بمثابة الدافع القوي بالنسبة له، فكان ينتخي دائما بها ويقول: وانا اخو نورة، نورة الجندي المجهول وراء النص. وانطلقت رحلته في تحقيق هدفه الذي لازمه منذ خروجه من نجد، حيث كان يسأل كل قافلة تأتي للكويت ويقول: من نجد ما جانا خبر ينقل لنا علم الحريب، لابد من يوم حمر والشمس من عجه تغيب. فعلا الشمس من عجه تغيب، ولأنه شبلا فطنا ذكيا فقد وضع خطة محكمة للدخول باقتحام قصر المصمك واستعادة نجد وملك أبائه وأجداده، فكانوا يسيرون ليلا ويختفون نهارا حتى وصلوا مكان يقال له الشقيب جنوب الرياض. من هنا بدأت خطة التنفيذ، حيث قسم قواته إلى 3 مجموعات: الأولى قوة احتياطية ترابط عند الإبل، والمجموعة الثانية قوة تختبئ في إحدى المزارع القريبة للقصر ومهمتها حماية ظهور القادة، والمجموعة الثالثة وهي الأهم التي دخلت للقصر ويقودهم الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. وحل صباح اليوم المنتظر، خاض فيها معركة بطولية نصب فيها كمينا محكما لابن عجلان، وبصيحة واحدة ملأت البلد: هل العوجة؟ هل العوجة؟ وتعقبوا عجلان ورجاله وتمكنوا من قتله، واستولى من خلاله على قصر الحكم، ونودي في الرياض:
1: الحكم لله ثم العبد العزيز، الحكم لله ثم العبد العزيز.

قرر الملك عبد العزيز أن يلم الشمل وأن يجمع الشتات بين الرياض وأخواتها، فانطلقت خيوله في كل الجهات. وبعد رحلة شاقة توحد هذا الكيان العظيم بعد 3 عقود، وتلاحم الشمال مع الجنوب والشرق مع الغرب. وفي 21 من شهر جماد الأولى من 1351 هجري أعلن توحيد هذه البلاد، وصار اسمها المملكة العربية السعودية، ودون هذا الاسم في سجلات التاريخ كأعظم حدث في العصر الحديث. وابتهجت الدنيا كلها بهذا الوطن الذي انطلق يسابق الزمن ويمد أياديه بالخير والبشائر والسلام لكل الأمم. ما انتهت القصة بعد، لأن مثل هذه القصص تولد لتعيش وتروى تفاصيلها جيلا بعد جيل. مستقبلك يا دار كله تباشير، في عهد سلمان الحزم والبطولات، رؤية محمد فيك يا موطني غير، رؤية تقدم وازدهار حضارات، نقطة تقدم من على الماضي نسير، نسمو بها فوق القمم والريادات. أنا اليوم أحكي لكم قصة مجد وعز استمر لأكثر من 95 عام، وسيستمر بإذن الله بسواعدنا وتكاتفنا، وتبقى المملكة العربية السعودية أغلى اسم نحمله في قلوبنا.

0: حرفتنا حكايتنا.
1: تعلمت الحرفة هذه الخصوصيات من يوم يعني كان عمري 14 سنة.
2: البداية لهود دواليب اللي كانوا يفلتوهم من لهود الناس.
3: والله سدو عشق، يعني لما أنا أشوف سدو.
0: وتراثنا هويتنا. حكاية حرفة.
4: حكايتنا اليوم عن صناعة البخور الحساوي، منتج عطري يحضر على شكل أقراص يدخل فيها العود.

0: الوجود كمكون أساسي، ويعتبر من الحرف القديمة والعريقة في الأحساء. تبدأ حكايته باختيار أجود المكونات، وتمتزج فيها الخبرة مع أسرار الخلط لين تتكون أقراص تفوح منها ريحة الأصالة. وضيفنا اليوم المدرب والحرفي أحمد بن عبد الله الجدي.
1: البخور الحساوي يعتمد على أكثر من خطوة. أول خطوة إن إحنا نطحن العود مع مسك الغزال مع شوية زعفران. الخطوة الثانية نكون نضيف سكر النبات مع ماء الورد على النار، حيث إننا نستخدم السكر كمثبت عطري ومشعل، لأن في الآخر راح يتحول إلى جمرة عشان ما يموت البخور. زي ما تشوفين الآن هذه المرحلة ما قبل الأخيرة. بعد ما نطحن مسك الغزال مع العود، بعد ما نحط على النار السكر مع ماء الورد، نمزجه زين. بعد طبعا ما يستوي السكر، نطفي النار ونضيف العود. لما نضيف العود نمزجه زين، وزي ما تشوفين الآن نسوي له فرش،
0: لأنكم أنتوا تسوونه قرص، ما تسوونه كمعمول مكور.
1: المكور ذا مو بحساوي. الحسة تصنع البخور الله يعطيك العافية من أكثر من 800 سنة قرص، كلهم يسوونه في منازلهم كعادة كثقافة كتراث، يحبون التبخير في المناسبات غير المناسبات بعد الطبيخ.
0: أنا لاحظ ما شاء الله ريحته قوية، ما أدري ليش تذكرني بريحة بيت الجدات.
1: إيه، هو يعتبر أول بخور قاموا يسوون العرب بالطريقة ذي. أما المعمول اللي ذكرتيه يعني جديدة فكرته، مش قديمة.
0: طيب أنا ألاحظ الحين وأنت تضربه بيدك عشان تسوونه زي القرص قطعة واحدة، لاحظت إنه عادي تضربونه هو حار، غريب يعني إنه ما يمسك بيدك.
1: شفتي احنا فرشنا له تحت عود، ونحط فوق عود برضو من نفس العود اللي احنا طحناه في البداية، عشان يصير تحت عود وفوق عود وفي بطن عود، يصير غني بالعود. وفي نفس الوقت عشان ما يمسك ما يلصق في يدي، احنا نستخدم احنا نصب فوق العود. بينما اللي نسوي في قوالب زي ما شفتي زي الشوكولاتة ما يحتاج ان احنا نطقه، فما نحط فوق عود، نكتفي باللي يكون تحت عود بس.
0: طيب تحتاج انكم المكونات تحطونها بكميات معينة بنسب معينة؟
1: شوفي، كان في الماضي كل بيت له رونقه له ريحته. في ناس تزيد المسك، في ناس تزيد الورد، ناس تزيد الزعفران، ناس تنتقي عودة تكون مميزة، فمن هنا يصير نوع من التغيير. أما الخطة يعني بشكل عام واحدة، إن زي ما ذكرت ليش نطحن العود مع مسك الغزال مع الزعفران، إن إحنا نطبخ له سكر نبات مع ماء الورد، إن إحنا نفرشه بالطريقة هذه، تنطبق العملية على جميع الأعواد.
0: طيب إذا أنت زودت كمية معينة ريحة معينة ما تخرب الخلطة؟
1: إلا كل شيء بقدر، يعني
0: لأن أنت قبل شوي تقول إنه في بعض الناس يحبون يزودون ريحة معينة، هذه الزيادات أنا أحس أحياناً تخرب.
1: صحيح، هي شوفي ترى في إحدى المراحل هي معالجة مسك الغزال، مسك الغزال تجي ريحته حيوانية، فمرحلة تحسينه أو معالجته تكون مثال. يعني لما نقول إحنا راح نطبخ نص كيلو، في النص كيلو هذا تكون ثلاث نقاط ورد فقط، نقطتين مسك فقط، أربع نقاط زعفران فقط، هذا في الستاندر الريحة اللي الأغلبية يتعامل اللي الأغلبية يستخدمونها بشكل يومي. فشفت المقدار، لا نتكلم بالنقط مش هذه اللي معالجة مسك الغزال عشان تبقى ريحته جيدة مش حيوانية.
0: طيب أنت الحين عندنا الأدوات جاهزة وكذا، ألاحظ أنه تحتاج، قبل شوي لما شفتك حاطها على النار، أنه يحتاج تحريك باستمرار وله وقت معين، مو تخليه لمدة طويلة، لأن إذا صار مدة طويلة ممكن يتماسك بالقدر نفسه.
1: نعم، يحجر في الجدر أصلا. يعني هو في بعض العلامات ويعتمد على، يعني ما يصير يكون ياخذ أكثر من وقته. يعني شلون أوصف لك؟ أنه يعني مقدار وقت معين فقط. يعني في قراءة تطلع في فوق سطح القدر بأن السكر خلاص، أكثر من كذا ممكن يجف قبل تصب على ال،
0: يعني كأنه يحترق.
1: لا مو يحترق، يجف.
0: إيه بس يجف،
1: يحجر.
0: طب لما يطول على النار، يعني ظل فترة طويلة على النار، غير إنه يعطيك علامات إنه جف وكذا بسبب السكر، ما تلاحظ مثلاً إن الريحة تتغير؟
1: لا، هو أصلاً مجرد ما إنه يأخذ دقيقة إضافية ما نقدر نسوي قرص.
0: يعني هو كم تقريباً يحتاج على النار؟
1: تقريباً 20 دقيقة.
0: 20 دقيقة كم تطلع لك قرص؟
1: زي ما شفتي الآن.
0: أنا شفت قرصين.
1: ما نقدر نسوي أكثر من قرصين.
0: أي.
1: ما نقدر نسوي أكثر من قرصين، لأن أنت الحين لو لاحظتي جف الحين وأنا أتكلم معك ترى ما أخذنا خمس دقائق. شوفي، حط يدك عليه كذا تشوفينه صار حجري. فيفترض أنه مجرد ما نصبه ونحط فوق هذا العود، مجرد ما ينفرش يجف.

0: لو ما صبيناه أصلاً حجر في القدر. بوريك عينة، شوفي هذه عينة لمتدربة عندي، طبعاً أنا أدرب هنا. حجر في القدر قبل تصبه، يعني ما لحقت إنها تصبه، وهذه في فرق دقيقة واحدة بس.
1: طب إذا حجر خلاص ما نقدر نستخدمه صح؟
0: لا، نعمل له إعادة تدوير. يعني مثلاً كل مرة نطبخ نحط مقدار 20 جرام 30 جرام منه، المقدار هذا اللي تشوفينه كإعادة.
1: طيب أنت من البخور الحساوي تقدر تشكله بأي شكل تبيه، لكن هو أساساً معروف عنه أنه قرص، وأنه أنتوا تسوونه كقرص، بس ما يمنع لو شكلته مثلاً يسوون منه في التوزيعات وكذا.
0: إيه، عندي قوالب زي قوالب الشوكولاتة صبينا منه، بس طبعاً قوالب الشوكولاتة ما نقدر نسوي نفس الكمية هذه. إيه، بتكون أقل كمية لأنه راح على ما يجف بسرعة، فما يمدي أنه يأخذ حجم القوالب، فكل مرة نسوي كمية أقل عشان ندارك. أما كذا زي ما أنت شفتي كقرص تكون خلاص هي طقة واحدة وبسطة واحدة وخلاص. أما غوالب فنضطر إحنا نسوي كميات أقل عشان نقدر نلحق عليه قبل ما يجف. يعني الآن أنت شفتي صبيت صبتين كبار وجف بسرعة، فمثلا لو بصبه في القوالب الصغيرة هذه ما بقدر أغطي اللي أنت شفتي الغالب هذا كله. فإحنا شكلنا توزيعات وشكلنا شكل الكاكاو، عملنا له تغليفة جميلة بحيث أنه يكون هدية حساوية مثلا، أو حتى طريقة الاستخدام تكون أسهل، والحمد لله رب العالمين.
1: الحين صرتوا تضيفون لها دهون وزيوت عطرية مختلفة عشان لو نقول للجيل الجديد؟
0: لا، عملنا للجيل الجديد، عندي مجموعة سويناها بروايح حتى فرنسية، في مجموعة لا زي ما شفتي انت بالروايح القديمة اللي تعتمد على الزعفران ومسك الغزال والعود، بس ضفنا على بعض الأغراص زيوت عطرية مميزة ولقيت استحسان قوي.
1: بس انتو كذا لما تضيفون روائح بس عشان تواكبون الجيل الجديد وكذا، لكن الأساس انتو تسوون البخور الحساوي على أصوله.
0: إيه، هو أصلاً نفس الفكرة، اللهم أن إضافة زيوت عطرية ولنفس نفس الخطة الأولية، بس قبل لا نصبه نكون بعد ما طفينا النار نضيف الزيت العطري بحيث أنه يكون يعني زي ما ذكرت لك يناسب الجيل الجديد هذا.
1: طيب احنا تكلمنا عن قرص الحساوي وتكلمنا عن الإضافات وكذا، أنا متدربة ودي الحين أطبق، إيش الأشياء الأساسية اللي لازم أنا أوفرها عشان أبدأ أشتغل على القرص الحساوي؟
0: الأشياء الأساسية
1: يعني قول لي من الصفر إلى العشرة، وإيش الأشياء اللي لازم أوفرها عشان أبدأ؟
0: أول شيء ننتقي العود، إنه ما يكون مجرد خشب، يعني يكون عود جيد، نجيبه ونضيف عليه مسك الغزال ونطحنه مع بعض بحيث أنه يتجانس. الشيء الثاني نكون جهزنا العود أوردي. الشيء الثاني نكون سكر نبات، سكر نبات يستخدم بدل الجليسرين، الجليسرين تستخدم الشركات والمصانع للبخور الحديث، بس هذه يبقى مادة صناعية كيميكال، احنا ما زلنا محافظين على الرنج القديم انه يكون منتجنا طبيعي 100%. فنحضر سكر النبات مع نسبة معينة من ماء الورد ونطبخه الى مقدار معين يعني من الوقت، تطلع فيه علامات نقول السكر استوى، نقوم نطفي النار ونضيف عليها العود اللي احنا طحناه. قبل هذا كله نكون عملنا الفرش اللي انت شفتي على الطاولة عشان لما نصبه على الطاولة هذه ما يلصق، مجرد ما يمزج على طول نصبه على الفرش ونكب فوق عود ونطقه باليد عشان ما يلصق فينا بعد. انت كده خسير سويت القرص البخور الحساوي.
1: حلو، انت حطيته في قدر، اي قدر طبعا معدن معروف، والملعقة لازم تكون خشب ولا عادي لو كانت الملعقة اللي بحرك فيها تكون حديد؟
0: هي كل ما كانت خشب اسهل عشان ما تسخن هذا شيء. الخشب النوعيات اللي انت شفتي هي عندي تكون طويلة، القدر مش معدن، افترض انه يكون في قدر زي ما ذكرت زي ما تشوفين يكون خفيف الوزن، وهو نفسه خفيف، سمكه خفيف عشان يختصر وقت الطبخ.
1: اي، لا صار سمكه خفيف الحرارة توصل للمواد بشكل أسرع.
0: صحيح، لما يكون خفيف يكون يسخن بسرعة، لما يكون خفيف في الوزن برضو يساعد أن الواحد يعني يتحرك فيه بشكل أسرع. تخيلي هذا القدر لو يصير وزنه 2 كيلو بنحط فيه بعد 2 يصير ثقيل، فإحنا يعني القدر هذا أفضل نوع تقدرين تقولين يعني السماكة حقته لطبخة البخور. كل قدر له عطره الخاص، عوده الخاص، بخوره الخاص، يعني ما يصير أسوي بخور بيتكم في قدر بخور بيتنا، أنت لك مغاديرك والقدر بيبقى فيه بقايا محافظة على ريحة بخوركم. فكل بخور له قدرة،
1: يعني كل مثلا أنت تشتغل على طلبيات ما شاء الله، فكل طلبية تسويها لها قدرها الخاص فيها، لأن القدور تمسك فيها الروائح الطلبية اللي قبل.
0: صحيح. بعدين أنت شفت هذه البقايا اللي في القدر، هذه ترجع إعادة تدوير بعد، لأن نطبخ هذا كله يذوب ويرجع في قدره، يعني ما

0: ذوق الماضي وذوق الحاضر.
1: حكاية حرفة، إعداد وتقديم ياسمين السهيمي، إخراج محمد العبود.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: سلم تي بلادي. سلم تي بلادي.

0: في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، تسعى المملكة إلى تحقيق قفزة نوعية في مختلف قطاعات الحياة العامة، ويأتي تحسين نظام التقاعد والضمان الاجتماعي كأحد أهم الأهداف الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز رفاهية المواطنين وضمان استقرارهم المالي بعد انتهاء فترة عملهم، وذلك بجهود متكاملة مع قطاعات الدولة، حيث تمضي قدماً نحو تحقيق نظام تقاعدي متكامل يلبي احتياجات المواطنين ويواكب التغييرات الاقتصادية والاجتماعية. وتعمل المملكة على تحسين أنظمة التقاعد بهدف تحديثها وتطويرها لضمان استدامة مالية تراعي متطلبات المستقبل، ويأتي دمج المؤسسة العامة للتقاعد مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كخطوة محورية تسهم في تحقيق الكفاءة التشغيلية وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين. هذا الدمج يهدف إلى توحيد الجهود وتقديم خدمات متكاملة وسريعة، بحيث يحصل المتقاعدون على دعم مالي وخدمات مناسبة بكفاءة أعلى. وفي ظل التحول الرقمي الذي تشهده المملكة العربية السعودية، تقدم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خدماتها عبر منصات إلكترونية متطورة تتيح للمستفيدين الوصول إلى المعلومات وإنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة، وتسهم هذه التحسينات في تسهيل عملية التقديم والاستعلام وتقلل من الحاجة للذهاب إلى مكاتب الفروع، مما يوفر الوقت والجهد للمواطنين. وتقدم المملكة برامج تدريبية وتأهيلية تتيح للمتقاعدين تطوير مهاراتهم أو بدء مشاريعهم الخاصة، مما يتيح لهم فرصاً لكسب دخل إضافي. وهذه البرامج تركز على دعم القدرات والاستفادة من خبرات المتقاعدين في مختلف المجالات، مما يسهم في تعزيز اقتصاد متكامل يستفيد من جميع الكفاءات الوطنية. وتأتي هذه الاهتمامات لجانب المتقاعدين ضمن رؤية المملكة الطموحة 2030، التي تهدف إلى تحقيق مجتمع حيوي واقتصاد مستدام يعتمد على رفاهية المواطن كركيزة أساسية في نظام التقاعد والضمان الاجتماعي. وكلنا بصوت واحد نقول سلمتي بلادي. وإلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم سلمتي بلادي. تقبلوا تحياتي أنا ظافر الخثعمي من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج محمد المنيف. دمتم في رعاية الله.
1: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة.

وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة المستمعين والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد معكم للحديث عن أسماء الله الحسنى. كلنا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما مئة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. أرأيتم هذا الفضل العظيم؟ من أحصاها دخل الجنة، باب شرع لنا من فضائل الله عز وجل لدخول الجنة، وهو من خلال هذه الأسماء والصفات. يقول ابن القيم: مراتب إحصاء أسماء الله ثلاث. الأولى إحصاء ألفاظها ومدلولها، والثاني فهم معانيها ومدلولها، والثالث دعاء الله بها لقوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم يقول: ليس حاجة للأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة ربها، إلى معرفة بارها وفاطرها. يقول: ولا سبيل لهذا إلا بمعرفة أوصاف الله وأسمائه. وقد يقول قائل: يا جماعة، هذا تكلف، وهذا حقيقة تشديد، أو ربما مطالبة لعوام الناس بما هم ليسوا بملزمين به. حقيقة لن يتلذذ العبد بطاعة الله ومعرفته إلا إذا كان تحققت هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها ابن القيم وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. ولذلك يقول ابن القيم: كلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب. يا عبد الله، تخيل نفسك وأنت صائم، وتخيل نفسك وأنت تصلي، تخيل نفسك لو أنك ذهبت لعمرة أو لحج، أو تقربت إلى الله بأي قربة، وأنت تتلذذ بمناجاة الله عز وجل، وأنت تتخيل عظمة الله وأسمائه وصفاته. أيكون هذا كمن قلبه غافل وساهٍ وميت؟ لا والله، نعم والله، كلما كان العبد بالله أجهل كان منه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. لهذا عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وعرف سبحانه وتعالى بالكمال الموصوف وبالإحسان والجمال والجلال المعروف. وكلما كانت هذه المعرفة في قلبك كلما كنت منه أخوف، وكلما كنت له أخشى، وكلما كنت له أتقى. فلا ترى العبد إلا يذل نفسه لعزة الله، ولا تراه يخضع إلا لعظمة الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. ومن عرف ربه عرف نفسه. أحبتي الكرام، أسألكم، سلوا هؤلاء الذين سجنوا، سلوا هؤلاء الحيارى، سلوا هؤلاء الذين هم في غيابة البدع وغيابات كفر الأديان، لماذا هم لا يعرفون الله حق معرفته؟ إلا لأنهم جهلوا أسماء الله وصفاته، وما تقربوا إليه بمعانيها ولا بألفاظها ولا بدعائه سبحانه وتعالى بها. معاشر الكرام، الملك الحق الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر يحب من عباده أن يعرفوه، بل ويحب من عباده أن يتصفوا بصفاته وأن يتحلوا بها على وجه يليق بهم. فإن كان الله رحيم فإنه يحب الراحمين، وإن كان الله شكور فإنه يحب الشاكرين، وإن كان كريم فإنه يحب الكرماء المتصدقين، وإن كان صبور كما في الحديث المشهور فإنه يحب الصابرين، وإن كان محسن فإنه يحب المحسنين، وإن كان عفو يحب العافين، وإن كان تواب يحب التوابين، وإن كان طيب فهو يحب الطيبين. الله جميل يحب الجمال، عليم يحب العلم وأهله والمعرفة وأهلها. إنه ستير يحب أهل الحياء والستر، رفيق يحب الرفق. وأحباب الله هم الذين يتصفون بصفات الله ويتخلقون بما جاء من أسمائه وصفاته. معاشر الأحبة، لن يصل العبد لتقوى الله إلا بالعلم والخشية. ألم يقل الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشدنا خشية لله. ألا إنه من الواجب علينا أيها الأحبة المستمعون والمستمعات أن نتبع ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن نبينا صلى الله عليه وسلم في وجوب معرفة الله في الأسماء والصفات وفي الدعاء لله عز وجل بها بقلوب حاضرة تحمل التفكر والتدبر. والله هو الهادي إلى سواء السبيل، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: عشرين ثلاثين.
2: المملكة العربية السعودية في الخمس سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما.
3: رؤية جديدة
4: حدها عنان السماء.
3: عشرين ثلاثين باختصار
4: اقتصاد مزدهر،
3: مجتمع حيوي،
4: ووطن
3: طموح.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم 2030، معي أنا محمد الموسى والزميل المخرج صالح الثنيه.

0: ورحب بضيف 2030 الدائم الدكتور سعود المطير المحلل والأكاديمي الاقتصادي. حياك الله دكتور.
1: حياكم الله.
0: موضوعنا اليوم دكتور حول تخطي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية 1 تريليون ريال لأول مرة بنهاية 2025.
2: عشرين ثلاثين.
0: في تفاصيل حلقة هذا الأسبوع، ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية في داخل الاقتصاد السعودي بنهاية عام 2025 لأعلى مستوى على الإطلاق لتتجاوز حاجز 1 تريليون ريال لأول مرة طبعا. وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الإجمالية في داخل الاقتصاد السعودي بنسبة 12.5% خلال عام 2025 على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 122 مليارا و360 مليون ريال مقارنة مع حجمها بنهاية العام السابق. ووصل إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في داخل اقتصاد المملكة إلى أكثر من 1.99 مليار ريال بنهاية عام 2025، وهي المرة الأولى التي يتخطى فيها حاجز 1 تريليون ريال مقارنة مع مستواه بنهاية العام 2024 والبالغ 977 مليارا و360 مليون ريال بحسب بيانات طبعا البنك المركزي السعودي سامة. ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 53% في 2025، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في داخل الاقتصاد السعودي في عام 2025 نحو 122 مليارا و360 مليون ريال مقابل 80 مليار و20 مليون ريال، 21 مليار و340 مليون دولار في العام 2024 ليزيد بنسبة 52.91% بما يعادل 42 مليار و340 مليون ريال. طبعا أظهرت نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالربع الرابع من عام 2025 بنسبة 89.66% على أساس سنوي.
2: عشرين ثلاثين.
0: أتحدث بشكل أوسع عن هذا الموضوع مع الدكتور سعود المطير المحلل والأكاديمي الاقتصادي. أولا دكتور، يعني ما العوامل التي أدت إلى تجاوز الاستثمار الأجنبي المباشر يعني حاجز 1 تريليون ريال، وكيف يعني يعكس ذلك ثقة المستثمرين وتأثيره أيضا على الإصلاحات الاقتصادية، أو تأثير الإصلاحات الاقتصادية على هذا يعني تحقيق أو كسر هذا الحاجز؟
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، تحية طيبة مباركة لكم وللمستمعين والمستمعات. لا شك أن يعني الاستثمار الأجنبي يعتبر يعني محور أساسي لنمو الكثير من الاقتصاديات، يعني حتى الدول المتقدمة جدا تبحث عن الاستثمار الأجنبي. لماذا؟ لأن له فوائد جمة، وكثيرا من الدول يعني نهضت وتحولت من دول نامية إلى دول متقدمة بسبب الاستثمار الأجنبي. لا ننسى مثلا كوريا، سنغافورة، تايوان، كل هذه الدول يعني من خلال الاستثمار الأجنبي استطاعت أن تقفز قفزات في النمو الاقتصادي. عندما نتحدث عن الاستثمار الأجنبي نحن نفرق بين الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار الأجنبي غير المباشر. لا شك أن أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر هي الأقوى والأكثر تأثيرا في الاقتصاد، لأنها يعني تخلق يعني أعمال ومشاريع جديدة، وتستطيع أن توظف وتخلق فيما مضافة للاقتصاد، وتستطيع أن تدرب وتجلب التقنية. كل هذه يعني من فوائد الاستثمار الأجنبي. وبالتالي يعني هناك عوامل رئيسية يعني أدت إلى تخطي الاستثمار الأجنبي.

حاجز التريليون ريال لأول مرة. ويجب التنويه هنا، ليس طموح رؤية المملكة فقط هو تريليون ريال، لا، الطموح أكبر من ذلك بكثير. لكن ما دام هناك نمو متسارع، يعني على مستوى سنوي يمكن 12.5% نمو، على مستوى الربع الأخير رفزة كبيرة جدا الربع الرابع، لا شك أن هذا يعني ما تحقق إلا بسبب إصلاحات بيئة العمل وكذلك تسهيل التراخيص وتطوير الأنظمة الاستثمارية وتحسين البنية التحتية. ولا شك أن برامج رؤية المملكة 2030 لها

0: يعني أو أصبحت جاذبة للاستثمار الأجنبي. لا شك تجاوز تريليون ريال هو يعكس ثقة قوية من المستثمرين الأجانب في استقرار الاقتصاد السعودي وقدرته على النمو طويل الأجل. لا ننسى أيضا موضوع الاستقرار الأمني والسياسي والنقدي. وجود عملة الريال كعملة مستقرة وليست متقلبة بمعنى أن مخاطر التضخم يعني بسيطة جدا مثلها مثل الدول المتقدمة. فالكثير من المستثمر الأجنبي يعاني عندما يستثمر في دول عملتها متقلبة جدا لأنها توقعه في مخاطر كبيرة. أما الاستثمار في المملكة العربية السعودية في مع وجود الريال الذي يعتبر مستقر ومعدل صرفه مع الدولار ثابت، هذا لا شك أنه محفز قوي أيضا للمستثمر الأجنبي.
1: طيب يعني تجاوز حاجز التريليون ريال ربما يعطي صورة كبيرة عن الثقة يا دكتور، لكن يعني لفهم عمق هذه الصورة يعني قد نحتاج إلى قراءة معدلات النمو نفسها، خاصة نمو الاستثمار الأجنبي المباشر وصافي التدفقات. كيف يمكن أيضا تفسير نمو الاستثمار الأجنبي المباشر 12.5% وصافي التدفقات 53%، وهل هذا النمو يعني يعتبر مستدام؟
0: لا شك طبعا أن النمو السنوي اللي تحقق في عام 2025 وهو معدل 12.5% لا شك يعني توسعا تدريجيا في الاستثمارات القائمة وكذلك الاستثمارات الجديدة. وأما ارتفاع صافي التدفقات ب 53% يشير طبعا إلى تسارع دخول رؤوس الأموال الجديدة، لا سيما لاحظنا هذا في الربع الرابع من 2025. ولا شك أن الفرق بين النسبتين يدل على أن 2025 شهد قفزة استثمارية قوية وليست فقط نموا اعتياديا، لأن كما قلنا الفرق في الربع الرابع صار هناك قفزة كبيرة. ولا شك أن استدامة هذا النمو أيضا تعتمد على استمرار الإصلاحات وكذلك استقرار الاقتصاد العالمي حتى لا يتباطأ الاستثمار الأجنبي. وفيما تبقى من رؤية المملكة 2030 الخمس سنوات ستكون حافلة بنمو قوي بإذن الله تعالى للاستثمار الأجنبي، وإن شاء الله تعالى يكون فعلا الاستقرار العالمي من العوامل المحفزة.
1: طيب وش دلالات وصول أيضا الاستثمار الأجنبي إلى تريليون وتسعة وتسعين مليار إذا تصحح لي يا دكتور، مقارنة يعني كمقارنة إقليمية وعالمية؟
0: طبعا لا شك الرقم تريليون وتسعة وتسعين مليار هذا رقم يضع المملكة العربية السعودية ضمن أكبر الوجهات الاستثمارية في المنطقة، ويقربها طبعا من مستويات الدول المتقدمة. على مستوى الوضع الإقليمي لا شك أن يعكس قوة المملكة إلى مركز استثماري قوي. وعالميا لا يزال هناك فجوة، لكن الاتجاه ما زال صاعدا بشكل واضح. وعندما أقول فجوة أعني أن السعودية لم تصل بعد لمستوى أكبر الدول في حجم الاستثمار الأجنبي مثل كما قلنا أمريكا والصين، لكن الاتجاه الصاعد يعني أن يعني هناك أو أن السعودية تتحرك بسرعة نحو هذا المستوى وتقلص الفروقات بشكل تدريجي، رغم أن الفترة يعني وجيزة، نتكلم 15 سنة من بداية رؤية الملك 2030، بينما هذه الدول نجد أنها يعني استثمرت في استقطاب المستثمر الأجنبي يعني من يمكن أكثر من 5 عقود.
1: جميل، هذا فيما يتعلق بالاستثمار

0: استثنائية، وإنما أتصور أنها ستكون القفزة متواصلة، لأن السنوات القادمة سيكون فيها تسارع حقيقية في جذب الاستثمار الأجنبي. أتصور أن الفترة التي مضت تعلم المستثمر الأجنبي يعني واستفاد خبرة كبيرة جدا في مدى صلاحيات المملكة العربية السعودية في الاستثمار الأجنبي. المستثمر الأجنبي أصبح أكثر معرفة أين مكان الاستثمار، ما هي المستقبل، ما هو المستقبل الواعد لقطاع للاقتصاد السعودي بشكل عام وللقطاعات الأكثر اهتماما في رؤية المملكة 2030. أصبحت المعلومة متاحة والمستثمر الأجنبي يستطيع أن يتخذ القرار الاستثماري بسرعة. يعني دائما لما تكون الأمور شفافة وتكون مقومات الاستثمار اللي محفزة للمستثمر الأجنبي، كما قلنا أمن واستقرار وبيئة جاذبة وبنية تحتية قوية على مستوى أو على كافة المستويات، بما في ذلك الآن توفر أدوات الذكاء الاصطناعي، الإنترنت الذي يشمل المملكة العربية السعودية بسرعة فائقة، كل هذه أمور تعتبر جاذبة للمستثمر الأجنبي.
1: بالنظر يعني إلى الأثر الأوسع يا دكتور لهذه التدفقات الأجنبية، كيف سيؤثر أيضا هذا الاستثمار الأجنبي على الناتج غير النفطي والتنويع الاقتصادي؟
0: ولا شك الاستثمار الأجنبي له دور كبير في تطوير قطاعات مثل الصناعة، مثل السياحة، مثل التقنية. هذا سينعكس على مزيدة من الإنتاجية، سينعكس على نمو الأنشطة غير النفطية بوتيرة متسارعة، سيخلق سلاسل قيمة جديدة داخل الاقتصاد. سيكون هناك أيضا ليس فقط المقدرة على تلبية الطلب المحلي، يعني مشاريع تقوم لأجل تلبية الطلب، بل سيكون هناك مقدرة أيضا للاستفادة من الخدمات المتوفرة، الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية أيضا لتصدير الفائض. فبالتالي المستثمر الأجنبي يكون لديه يعني طلب متنامي وطلب واسع، لا سيما تشابك المملكة العربية السعودية مع الكثير من الدول والربط بكافة أنواع الربط عن طريق البر وعن طريق البحر وعن طريق الجو، يؤدي إلى فعل تسهيل عملية التصدير ويقلل من المخاطر.
1: طيب أطلع معك فاصل قصير يا دكتور، ثم نعود لنكمل حديثنا في هذه الحلقة.
2: عشرين ثلاثين. إذاعة الرياض، نبض الوطن. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. عشرين ثلاثين.
1: حياكم الله مستمعي الكرام من جديد. حديثنا اليوم تخطي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية تريليون ريال لأول مرة بنهاية 2025، وبالتأكيد كالعادة ضيفنا ضيف 2030 الدائم الدكتور سعود المطير، المحلل والأكاديمي الاقتصادي. حياك الله من جديد دكتور.
0: حياكم الله
1: الدكتور. يعني الحديث عن دور الاستثمار أيضا الأجنبي في خلق الوظائف وأيضا تحسين جودة سوق العمل.
0: طبعا لا شك أن الاستثمار الأجنبي له دور كبير في خلق الوظائف، لأنه هو يقوم بتأسيس مشاريع ومنشآت جديدة، فلا شك أنه سيكون فيها خلق وظائف، وبالتالي في قطاعات لا شك أنها قطاعات حديثة سيرفع بجودة الوظائف.

0: عبر نقل الخبرات والتقنيات، فكما قلنا سيدرب المواطنين والمقيمين، سيجعل التأثير يعتمد على سياسات التوطين لضمان استفادة المواطنين أيضا. فهناك جودة الوظائف عنصر أساسي ومهم، يعني الوظائف لا تكون وظائف تقليدية بل ستكون وظائف يعني مع استخدام التقنيات المتنوعة وما يصحب ذلك من تدريب للمواطنين والمقيمين، سيجعل فعلا هناك مقدرة على خلق وظائف بشكل مستدام. كلما نما الاستثمار الأجنبي كلما أنشأ مشاريع جديدة، وبالتالي سيكون هناك توظيف جديد، وبالتالي أي يساهم في أيضا تخفيض معدلات البطالة.
1: لفهم دكتور جودة هذا الاستثمار من المهم أيضا أن نميز بين أنواعه. كيف يمكن أيضا تحليل الفرق بين الاستثمار المباشر واستثمارات الحافظة والاستثمارات الأخرى من حيث طبعا الاستقرار والمخاطر؟
0: طبعا لما نقول الاستثمار المباشر كما قلنا قبل قليل نقصد فيه استثمار اللي ينشئ فعلا مشاريع، مصانع، مستشفيات، مدارس، تدريب، كل هذه يعتبر استثمار مباشر، فهو الأكثر طبعا استقرارا وله تأثير طويل الأجل ويرتبط بأصول حقيقية ويساهم في التوظيف وفي التدريب وفي جلب التقنية والخبرات، كل هذه من خلال الاستثمار المباشر. استثمارات الحافظة لا شك أنها تعتبر استثمار غير مباشر، هي أكثر سيولة لكنها عرضة للتقلبات، وهذا واضح مثل الاستثمار
1: في سوق الأسهم مثلا،
0: سوق الأسهم السعودي، مثل الاستثمار في الصكوك أو السندات الحكومية. لا شك هذه فائدتها أقل بكثير من فائدة الاستثمار المباشر،
1: ممكن تكون مؤقتة يعني،
0: ولها طبعا لا شك هي عرضة للتقلبات اللي هي الاستثمارات غير مباشرة، وهي طبعا لا شك قد يعني تذهب وتأتي بسرعة حسب الأوضاع وحسب المخاطر وما إلى ذلك، لكن الاستثمار المباشر لا شك أنها أكثر استقرار لأن عنده مصانع، عنده مشاريع، فالفائدة إذن من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر أقوى بكل تأكيد.
1: نبقى أيضا يا دكتور في موضوع استثمارات الحافظة وسندات الدين كأدوات يعني ذات تأثير مباشر على الأسواق المالية والسيولة أيضا، وش تأثير يعني هذه الاستثمارات اللي هي استثمارات الحافظة وسندات الدين على الأسواق المالية والسيولة؟
0: طبعا أكيد بكل تأكيد أن الاستثمار الأجنبي غير المباشر يؤدي إلى زيادة السيولة في أسواق المال، ويؤدي إلى تحسن كفاءة التسعير، لأن المستثمر الأجنبي بكل تأكيد عندما يدخل ستكون يعني هناك دراسات وتحليلات لأسهم الكثير من الشركات، فتكون كفاءة التسعير أكثر. أيضا سندات الدين تعتبر أو توفر مصدر لتمويل مهم للحكومة وكذلك للشركات. نعرف أن الحكومة تعتمد كثيرا على إصدار صكوك أو إصدار سندات، وكذلك نفس الشيء البنوك، فوجود دخول المستثمر الأجنبي في مثل هذه الجانب لا شك أنه يدعم السيولة. لا هي طبعا هذه الاستثمارات الحافظة وسندات الدين كما قلنا فيها تقلبات من خلال عادة خروج رؤوس الأموال ودخولها، هذه دائما تخرج بسرعة وتدخل بسرعة.
1: طيب يعني أيضا تدفقات رأس المال يعني قد تكون يا دكتور يعني داعمة في بعض الفترات وضاغطة في فترات أخرى، طيب كيف تؤثر يعني الاستثمارات الأجنبية بمختلف أنواعها على الاستقرار المالي والاقتصادي؟
0: طبعا بشكل عام هي تعزز النمو الاقتصادي وتدعم الاحتياطيات الأجنبية، لكن الاعتماد الكبير على تدفقات قصيرة الأجل يعني قد يخلق مخاطر، لهذا دائما كما أنا أقول دخول سيولة ساخنة تدخل وتخرج مثلا في سوق الأسهم هذا أمر وارد. فالتوازن طبعا بين الأنواع المختلفة لا شك أنه مهم للاستقرار، يعني يكون عندك حجم كبير للاستثمار الأجنبي المباشر لا شك أن هذا يعتبر يعني يعطيك أكثر استقرارا ويعطي ثقة أيضا للاستثمار غير المباشر. دائما وجود الاستثمار المباشر بشكل قوي يعطي نوع من الطمأنينة، نوع من الثقة، نوع من الاستقرار حتى بالاستثمارات غير المباشرة. فمع تحرك الاستثمار الأجنبي المباشر ونموه إذا استمر بنفس الوتيرة الربع الأخير من عام 2025 سنجد أيضا أن الاستثمار غير المباشر من خلال دخول سيولة قوية في سوق الأسهم السعودي ملحوظ بشكل قوي في الفترات القادمة.
1: طيب ماذا عن دور يعني رؤية السعودية 2030 في جذب الاستثمارات الأجنبية، وش أبرز التحديات برأيك؟
0: طبعا رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وفرت إطارا واضحا للإصلاح الاقتصادي وفتحت قطاعات جديدة وقدمت حوافز استثمارية كبيرة وسهلت الإجراءات وأصبحت جاذبة للمستثمر الأجنبي واعتبرته ركيزة أساسية ومحرك للنمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية. دائما عندما أتكلم عن رؤية المملكة وهدفها الأساسي هو تنويع الأنشطة الاقتصادية بعيدا عن النفط نجد المستثمر الأجنبي يعتبر أحد ركائز رؤية المملكة، ولهذا تعمل المملكة العربية السعودية على جذب هذا المستثمر الأجنبي وعلى يعني دخوله كاستثمار مباشر بوتيرة متسارعة. كما قلت يعني نحن تجاوزنا تريليون ريال لكن ليس هذا الطموح، الطموح أقوى من ذلك بكثير.
1: أخيرا يا دكتور فيما يتعلق بتحدثنا عن دور الرؤية رؤية 2030 في الاستثمار أو جذب الاستثمارات الأجنبية، أخيرا دكتور يعني هل في يعني وش السيناريوهات أو السيناريوهات المتوقعة فيما يتعلق ب يعني فيما يتعلق بجذب الاستثمار الأجنبي في السنوات المقبلة؟
0: طبعا لا شك يعني السيناريو الإيجابي هو استمرار الإصلاحات وزيادة الجذب الاستثماري، والسيناريو المتوسط هو استقرار عند مستويات قريبة مع نمو محدود. لكن السيناريو الإيجابي هو أحد يعني عناصر رؤية المملكة 2030 كما قلت، يعني وصولنا إلى تريليون يعني هو يعني ليس أقل من المستهدف بكثير، ما زلنا نطمح إلى دخول يعني تريليون أكثر من تريليون، يعني تريليون اثنين تريليون ثلاثة تريليون تريليون قد نجده في نعنى يعني يتنامى بسرعة في ما تبقى من رؤية المملكة 2030. فإذا السيناريو الإيجابي هو ما تركز عليه رؤية المملكة 2030 وهو استمرار الإصلاحات وزيادة الجذب الاستثماري للمستثمر الأجنبي لأجل فعلا يتحقق نمو اقتصادي قوي ويكون هناك بيئة استثمارية تنافسية، لأن كان لنا الكثير من الدول تتنافس على جذب المستثمر الأجنبي، وبالتالي ما تعمله المملكة العربية السعودية أصبح الآن يعني جاذبا ولا يمكن التوقف عند هذا الحد، لأن إذا توقفنا عند هذا الحد يمكن المستثمر الأجنبي يتوجه إلى دول أخرى. لا بد أن نكون أكثر جاذبية حتى نستطيع أن نحصل على تدفقات أعلى من ذي قبل ونستطيع أن يعني نحصل على مستهدف من المستثمر الأجنبي.
1: طيب كيف يعني يمكن تقييم أيضا يا دكتور جودة الاستثمار الأجنبي من حيث طبعا القيمة المضافة ونقل التقنية أو توطين التقنية بشكل خاص؟
0: طبعا لا شك تقييم جودة الاستثمار الأجنبي يقاس بمدى مساهمته في الانتاج المحلي وليس فقط التدفقات المالية، يعني هذا العنصر الأساسي كم مقدار مساهمته في الانتاج المحلي، كم يعني ما تسبب به من نمو اقتصادي، يعني هو الآن يعتبر عنصر مهم، فبالتالي مساهمته في نمو الناتج المحلي كم النسبة، ماذا عن نقل التقنية، وتطوير الصناعات المحلية.

0: ورفع الكفاءة، كل هذه أمور مهمة جدا وتعني أن يعني أو تدل على جودة الاستثمار. فكما قلنا باختصار، الاستثمار الأجنبي هو الذي يخلق قيمة مضافة للاقتصاد ويعطي مجال للتدريب والتأهيل وجذب التقنية وتدريب المواطنين والمقيمين على يعني مثل هذه الأعمال الجديدة.
1: في دقيقة ونص أخيرا يا دكتور، بالنسبة للتحديات المستقبلية والجيوسياسية اللي تشهدها المنطقة يعني حاليا، هل ستؤثر أيضا على نمو الاستثمار الأجنبي؟
0: طبعا لا شك التوترات الجيوسياسية وتقلبات الاقتصاد العالمي لها أثر، تعتبر لها تحديات، لكن كيف يقرأها المستثمر الأجنبي وكيف يفسرها؟ طبعا لا شك وضع المملكة العربية السعودية يعني حتى مع وجود التوترات دائما يعني وضع اقتصادي مستقر، وبالتالي تستطيع يعني أن تتجنب هذه التوترات. ويعني ثقة المستثمر الأجنبي في المملكة العربية السعودية أتصور أنها من خلال تجاربه السابقة أصبح يثق بقوة، ولهذا نجد لدينا مشاريع طويلة الأجل للمستثمر الأجنبي. ويهمنا كثيرا هو دخول استثمارات جديدة، يعني ولا شك أن كلما كان الوضع أكثر استقرارا كلما كان أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي الجديد.
1: دكتور سعود المطير المحلل والأكاديمي الاقتصادي، شكرا جزيلا لك دكتور.
0: الله يعطيكم العافية، شكرا.
1: شكرا أيضا موصول لكم مستمعي الكرام على حسن الاستماع. هذه تحية طاقم عمل هذا البرنامج من الإخراج صالح ثنيان، ومني أنا محدثكم محمد الموسى، في أمان الله.
2: عشرين ثلاثين.
3: المملكة العربية السعودية في الخمس سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما.
4: رؤية جديدة،
5: حدها عنان السماء.
4: عشرين ثلاثين باختصار،
5: اقتصاد مزدهر،
4: مجتمع حيوي،
5: ووطن طموح.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. من المملكة العربية السعودية تمتد شرايين العطاء لتحمل الخير والنماء إلى أنحاء العالم. عطاء
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، أحييكم مستمعي الكرام بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عطاء، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض وتطبيق سعودي راديو بلس. في مستهل هذه الحلقة أشرب الترحيب بالأستاذ بندر بن فهد الجنيني، المدير التنفيذي للجمعية التعاونية والسياحية بعنيزة. مرحبا، حياك الله أستاذ بندر.
2: الله يحييك أخوي علي والسادة المستمعين، الله يحييكم.
1: نشكر لك في المستهل قبول دعوة البرنامج، ونبيك تعرفنا على الجمعية التعاونية السياحية بعنيزة، تاريخها، نشأتها، سولفنا عن هالجمعية أستاذ بندر.
2: طبعا الله يحييكم وشكرا على إتاحة الفرصة لمعرفة الجمعيات والقطاع الثالث وبروزه على مستوى المملكة العربية السعودية. طبعا الجمعية التعاونية السياحية أنشئت نهاية عام 2020، وذلك بهدف تنشيط السياحة على مستوى منطقة القصيم، وبتوجيهات سمو أمير المنطقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز حفظه الله. طبعا الجمعية كان لها ثلاثة أهداف رئيسية. الهدف الأول تطوير السياحة بشكل عام، سواء الفعاليات أو المناطق السياحية أو

0: تحويل الأشخاص من أفراد عاديين إلى رواد أعمال بالقطاع السياحي. الهدف الثاني اللي هو الاستدامة. دائما ما نشوف المشاريع السياحية على مستوى العالم أن عمره الافتراضي من 24 شهر إلى 36 شهر، كيف نحولها فيها استدامة كاملة، سواء بالقطاعات السياحية أو بالأماكن السياحية أو بالاستثمار السياحي أو بالأفراد العاملين بالقطاع السياحي. الهدف الثالث واللي هو بالنسبة لنا مهم اللي هو المجتمع، تحويل المجتمع من مجتمع عادي جدا المجتمع مستفيد سواء من السياحة سواء بالمزارات السياحية أو عاملين بالمزارات السياحية. الحمد لله حصلنا على شهادة، طبعا عمرنا يمكن صغير ونعتبر احنا ثاني جمعية سياحية بعد جمعية العلا، بدأنا يعني بكورونا على ما يقولون نهاية كورونا الله لا يعيده. فالحمد لله الآن نعتبر من كنموذج للجمعيات السياحية وكذلك بعض الشركات السياحية، وحصلنا على شهادة الإيزو بالجودة، وعندنا تقريبا أكثر من 11 مشروع سواء مستدامة أو مؤقتة.
1: أقدر أقول ال 11 مشروع هذه لو بسولف أنا وياك فيها، ال 11 مشروع هذه جاءت دفعة واحدة ولا كانت يعني مع تسلسل سنوات إنشاء الجمعية؟
0: لا كل شيء ستيب باي ستيب، طبعا كل شيء خطوة بخطوة. عندنا اللي يعتبر المشروع الأهم بالنسبة لنا والمشروع اللي يعتبر يعني الحمد لله صار نموذج على مستوى الخليج وليس مستوى المملكة، إذا تسمح لي أشرح لك عنه.
1: تفضل.
0: اللي هو السياحة الريفية.
1: هي.
0: طبعا السياحة الريفية كانت عندنا بالجنوب، منطقة الجنوبية مثلا فترة الصيف.
1: صحيح.
0: بالقصيم فترة معينة، فترة الربيع أو فترة الخريف. فالحمد لله استحوذنا على أو استثمرنا على وسط عنيزة، منطقة مزارع قديمة جدا، استحوذنا على 75,000 متر مربع وحولناه مزار سياحي طوال العام. يعني المكان فاتح موجود متاح كل يوم 24 ساعة 365 يوم بالسنة مفتوح المكان، تقدر تزوره أي وقت. وحطينا استراتيجية من 4 أهداف. الهدف الأول هو بالمنطقة المركزية بعنيزة، يعتبر بالداون تاون، فسهولة الوصول له من كل محافظات ومدن القصيم، وكذلك وصول الشوارع يعني واسعة، وصول السيدات والرجال العائلات، سيف إيريا يعني منطقة آمنة. الهدف الثاني صناعة براندات محلية، خلقنا حولنا الأفراد من أفراد عاديين إلى رواد أعمال، 40 براند مسجل بهيئة الملكية الفكرية، علامة تجارية مسجلة بهيئة الملكية الفكرية. الهدف الثالث فتح باب رزق للشباب والشابات. حنا نشتغل خطوة بخطوة لأن ما نحب أننا يعني نتفاعل مع المجتمع. خلصنا الآن من المشروع تقريبا 45%، يعني شغالين ومفتوح من أول يوم، وعندنا الشباب والشابات السعوديين العاملين بالمكان هذا أكثر من 180 شاب وشابة، رواتبهم من 2000 اللي هو بار تايم اللي هو دوام جزئي طلاب الجامعات إلى 12,000 13,000. الهدف الرابع لما أخذنا المكان كان فيه 692 نخلة موجودة حية مثمرة، الآن فيه 707 نخلات يعني مثمرة. أي فالمشروع هذا الحمد لله حصلنا دشنا سمو أمير المنطقة، كذلك وزارة السياحة حطته كنموذج للسياحة الريفية. الآن كان هو أول نموذج مزار سياحي مستدام على مستوى المملكة. الآن في بالمملكة في أكثر من 64 مزار سياحي ريفي موجود بنموذج بناء على هذا النموذج اللي سويناه الحمد لله، ومستدام اللهم لك الحمد، ومكيف كله، المنطقة كلها مكيفة خارجيا، كلها أودور، مقاهي ومطاعم وقعدات ومماشي ومحميات طيور وألعاب موجودة فيها مكيفات وفيها الرذاذ، وفي يعني المكان يعتبر بارد الحمد لله. القصيم الواحدة تقريبا الحين بنوصل 30 مزرعة ريفية موجودة، كانت هذه المزارع مهملة بعضها وبعضها غير مستفاد منها، يعني بس ممكن ثمرة النخيل أو ثمرة معينة. الآن اللهم لك الحمد في كل المزارع الآن، ويجون لمنا ونعطيهم كنموذج التشغيل ونموذج التفعيل. والمشروع الآخر اللي يعني عزيز علينا كأبناء عنيزة اللي هو الغضة، شجرة الغضة. فهذه السنة الحمد لله حققنا أنه فعل المهرجان رقم 23 السنة 23. فالمهرجان الغضب هو عبارة عن تفعيل الثقافة والتراث والفنون والأشياء الموروث الشعبي الموجود عندنا، ولله الحمد عندنا يعني موروث كبير، موروث اللي هو الفنون الشعبية القديمة، السامري والخبيتي والنقوز، وكذلك عندنا استزراع الغضا، كل سنة نزرع كمية كبيرة من الغضا. يعني أنا أذكر شخصيا وأنا كنت بالمتوسط والثانوي كانوا المدارس يزرعون الغضا، نروح لما منتزهات الغضا ونزرع، والحمد لله منتزهات الغضا حققت على موسوعة جينيس أكبر حديقة أشجار غضا على مستوى العالم. فهالشيء هذا لما من الطفولة محافظة على الأشجار وعدم التصحر بالمناطق هذه يعطي الأماكن جمالية والاستفادة منها سياحيا بالشتاء، يعني كشتة البر هذه تسوى الدنيا على ما يقولون.
1: صادق. طيب قبل ما أتكلم عن الغضا خلينا نرجع لمشروعك الأول اللي هو
0: جادة النخيل.
1: المشروع هذا الآن يعني ليس فقط يعني المرتادين يجونوا في جميع مواسم السنة، مو بشرط أنه يأتونك فقط في الخريف أو في فترة الشتاء.
0: طبعا متوسط عدد الزوار اليومي 10,000 زائر، الويكندات نوصل 40,000 30,000 بالأعياد، لأنه مفتوح 24 ساعة المكان، وكله البراندات الموجودة كلهم أبناء وبنات المنطقة. يعني احنا رفضين الشركات شوي لأن عندنا هدف اللي هو دائما أنا قلت لك يمكن بالأهداف الرئيسية الاستدامة عندنا. صحيح. لما أجيب شركات شوي شركات لهم سياسات معينة، لكن لما أجيب بناتنا وعيالنا أنا فتحت باب رزق لهم، فتحت صناعة جديدة لهم، فتحت تطوير إبداع منافسة شريفة بين أبنائنا وبناتنا ومن جميع أبناء المنطقة جبت يعني.
1: صحيح. لكن كانت إشارتك في قضية أنه المكان النزل الريفي بارد، هذا إشارة إلى أنه ليس فقط في مواسم عن مواسم، صح ولا لا؟
0: الله الله، يعني كان سابقا يعني مثلا المزارع يعني عندنا بس بالصيف مثلا بالليل، الشتاء بالنهار وبالليل باردة. سوينا طريقة معينة اللي هي احنا جونا جاف شوي يعتبر. صحيح. ما في رطوبة. فاستفدنا من التكييف الصحراوي الدكت الأرضي هذا بتوزيعه في كل مكان، وكذلك التدفئة بالشتاء وزعنا تدفئة اللي هي صممنا نوع من الطاولات فيها تدفئة للمناطق الجلوس الناس، فصار المكان الرواد المكان طوال السنة موجودين يعني. وعلى فكرة يعني لما تجي حتى الإجازات يعني إخواننا الخليجيين لما تكون إجازة مدرسية بالكويت تلقى العدد كبير، بالبحرين بقطر وعائلات يعني بعدد كبير جدا يعني موجود، وهذا يخدم اقتصاد المنطقة كلها يعني سواء الفنادق المطاعم المزارات السياحية المتاجر الأسواق، هذا كله يخدم السياحة، لأن السياحة هي تحويلة من برؤية 2030 تحويله من 2% من الدخل إلى 10%، فأنت تحتاج محفزات عشان تزيد عدد الزوار يعني.
1: فعلا. أنا توي بسألك عن الزوار، هل هم محليين ولا محليين وإقليميين؟ أنت
0: 96% من خارج مدينة عنيزة. يوميا
1: ما شاء الله تبارك الله، إن شاء الله عقب ما توصلوا للعالمية بمشيئة الله تعالى، وأنا أعتقد يعني كونكم يعني انتميتوا للسياحة أنا متأكد أنه قطاع السياحة عندنا يعني قاعد ينهض ويقدم الدعم اللي مثلكم وشرواكم أستاذ بدر.
0: شرواك الطيب، شرواك الطيب يا حبيبي.
1: طيب في جادة الغضا مسألة النشاط المدعوم ثقافي تراثي فنون ذكرت موروث شعبي استزراع، يعني في تنوع عجيب يعني ما بين الثقافة ما بين البيئة، في مزج ما هو بسيط. وحنا نتكلم برضو عن يمكن كشرت أنه 23 سنة عمر المشروع، صح ولا لا؟
0: صحيح صحيح. طبعا بالنسبة لنا طال عمرك احنا مهرجان الغضا كان بالبداية هي جهود فردية انه من ابناء المنطقة، بعدين تحول. طبعا مهرجان الغضا انا اسميه ثلاث مراحل، المرحلة الاولى مرحلة المؤسسين والتأسيس، المرحلة الثانية مرحلة التشييد يعني تأكيد الموقع وتأكيد المكانة وتأكيد الأشياء. المرحلة الثالثة اسمها مرحلة الديمومة، مرحلة الديمومة أنه خلاص أنا الآن عندي مقر مستدام طوال السنة يفتح بس المهرجان الغضا، مهيئ بكل الخدمات للزوار، أنه استمتاع ترفيه تعليم تثقيف مشاركة، يعني أنت لما كل العائلة يجون يروحون لمكان يكون

0: هم في كل هالأشياء هذه، تخدم الكبير والصغير والشاب والشاب، وتعليمهم عن الموروث بشكل حديث وبشكل يعني مبسط، وبشكل والإرث الموجود سواء آباءنا أو أجدادنا، هذا الإرث بشكل مبسط وشكل سلس يعني ممتع للأفراد. يعني لما موضوع سابقا كان موضوع التلقين أو كثرة البيوت الطينة والأشياء، ما كان يعني اللي مولود بمستشفى وعايش ببيت مسلح اللي هو بيت يعني بليك ما يحس يعني ما تفرق معه، لكن لما تعطيها التسلسل، تعطيه الشخصيات البارزة، تعطيه شلون وصلوا لهالشيء، تعطيه حتى عندنا احنا في جبل موجود في نقوشات ثمودية، رحنا أسسنا جبل مقارب له بمنطقة الفعاليات للنقوشات الثمودية، لما تجي كل واحد يعطونك هدية ميدالية باسمك باللغة الثمودية، فهذا يعطيك انطباع، ترى هو بسيطة العملية ولكن الانطباع أنك تستكشف تفهم ليش كذا، ليش طبعا بالقرآن، ليش ربي عذبهم، ليش يعني في أمور كثيرة تفهم أنك ترك أنت ثقافك مو بثقافة بسيطة، إرثك إرث عظيم الموجود عندنا بالمملكة، لأن كل منطقة تروح لما تحصل إرث شيء شيء شيء يعني
1: جدا
0: يعني يمكن أنا بعض الأحيان أقول لما كانت كورونا، لما كان في كورونا وكان ما في سفر بالخارج، فكنا نسافر ندور مناطق المملكة، يعني التقصير من عندنا، حنا استكشفنا أشياء وشفنا أشياء وتعلمنا أشياء وشفنا ثقافات وشفنا أشياء وعرفنا مواريث كثيرة، صراحة كأننا مغيبين، ما كان عندنا موضوع الوصول هذا. الآن الله يجزاهم خير وزارة السياحة والمشاريع السياحية وهيئة تطوير السياحة قاعدين يوصلون للناس والترويج للمناطق هذه الموجودة وتهيئة البنية التحتية أن الناس يوصلون هالأشياء. والله العظيم يعني أنا أتكلم بشكل شخصي الآن مو بأنا جمعية، والله رحت درت هالمملكة كلها، والله يعني دهشت وانذهلت من أشياء موجودة عندنا، يعني كانت الناس تسافر دول كثيرة وكانت فيك الموجودة ببعض الدول، يعني كذب المعلومات الموجودة وهي موجودة أساسا عندنا بطريقة صحيحة ومثبتة سواء بالأدلة بالقرآن بالشعر بالمخطوطات بالمنقوشات بالكتب، يعني عندنا أشياء مميزة جدا، لكن الحمد لله الآن يعني قاعدين نشوف هالشيء هذا عندنا، الترفيه أساسا قاعدين نشوف الأعمال. وعلى فكرة يعني ممكن البعض يحسبها بس مثلا مناطق معينة، جميع مناطق المملكة، والآن عدد الجمعيات السياحية كداعم للشركات السياحية وزارة السياحة الآن تقريبا وصلوا 74 جمعية، يعني ترى أنا قلت لك بالبداية إحنا رقم 2، الآن في 74 جمعية سياحية في كل اختصاص، اختصاص الرحلات السياحية، اختصاص المنشآت السياحية، المنتجعات، الفنادق، الترويج السياحي، التشغيل السياحي، تشغيل الترفيه، يعني احنا الآن يعني نسابق الزمان.
1: صحيح.
0: كيف اننا نوصل لشيء مميز وشيء يوصل للجمهور والناس، ان عندنا اماكن مره جميله، كان من اول عندنا اشكاليه مثلا بالقصيم انه ما عندنا اماكن مستدامه، بس وين تروح بالقصيم ما عندك الا استراحات ولا بالبيت تقعد، الان ما شاء الله بارك الله المزارع، الاماكن، الافكار الجديده، برضو اربط شيء انه عيالنا وبناتنا الان صاروا ما شاء الله مهندسين ومكاتب هندسيه ويخلقون لك اشياء من لا شيء، يعني عندنا الحمد لله المجتمع ترى كله قوم تعاونوا وما ذلوا، يعني انا اتكلم عن المجتمع كله قادر انه يصنع شيء مميز
1: فعلا، وما اجمل انه يصنع في ذات المكان، يعني كثير من كما يقال مودك ايضا ان تهاجر العقول الى مكان اخر ويكون البناء في منطقه، اجمل ما به لما تبني في ذات المكان. بالنسبه لمهرجان الغباء، هل هو موسمي ولا على مدار العام؟
0: لا مهرجان الغضا فقط نهاية ديسمبر بداية يناير كل سنة، بشتة يعني الأجواء حلوة والضوء والكشتة والوناسة، فهو موسم يعتبر يعني
1: ممتاز.
0: فما إيه
1: طيب، ماذا عن أهم البرامج بالنسبة لكم والمبادرات غير يمكن ما ذكرت الآن فصلت لي في هذين، ماذا عن البرامج الأخرى؟ نتكلم ما شاء الله عن 5 سنوات أو أكثر، احنا داخلين في السادسة الآن منذ الإنشاء، أبرز البرامج اللي ممكن نشير إليها لمجرد الإشارة أستاذ بندر؟
0: طبعا احنا أول ما بدينا بالجمعية درسنا المنطقة بشكل كامل، وش الاحتياج وش المشكلات، فأول مشكلة قلنا حنا أنه عدم استدامة الأماكن السياحية، فحمد

0: أسسنا جادة النخيل وصارت نموذج على مستوى المملكة كلها. الهدف الثاني عندنا موضوع المرشدين السياحيين. المرشدين السياحيين على مستوى المنطقة كان عددهم قليل جدا، وكان ما في عنصر نسائي وما كان في لغات، كانوا ناس يعني مجتهدين. ومع لما كانت هيئة السياحة الآن الحمد لله حنا تشاركنا مع عدة جهات ودربنا، ودخلوا طبعا معرفة وزارة السياحة كدعم انه تسريع العملية وتعجيل العملية، انه سوينا دورات متخصصة منطقة القصيم، والحمد لله قبل يمكن 4 شهور أو 5 شهور كلهم أخذوا الرخص اللهم لك الحمد، يعني لغات صينية، لغات فرنسية، لغات إنجليزية، أسبانية، هذول كلهم المبتعثين. يعني أنا اكتشفت مثلا المبتعثين اللي يروحون معه مثلا زوجته أو أخته أو أبنائه صار عندهم لغة معتمدة، فممكن يستفيد منها، لأنه الإرشاد السياحي مو لازم أنك تكون موظف متفرغ، لا ممكن تكون معلم أو مذيع أو مدير أو شيء، لكن معك الرخصة هذه فيصير اسمك موجود بوزارة السياحة. أي شخص يحتاج أنه يوصل للمرشدين يحصل موقع وزارة السياحة. ليش احنا اجتهدنا موضوع الارشاد السياحي؟ لما سوينا الدراسة حصلنا أنه الانطلاقة الحقيقية للسياح الأجانب من منطقة القصيم. السائح الأجنبي يجي يوصل مطار الملك خالد بالرياض يجرب تجربة القطار للقصيم، يبات ليلة ليلتين بالقصيم، ما يحصل مرشدين سياحيين، ما عنده معرفة بالأشياء. فبعد عندنا يسمونها رحلة الشتاء ورحلة الصيف. رحلة الشتاء شمال المملكة كلها، رحلة الصيف يوصل للعلا بعدين بعده يكسر للجنوب. فعندي أنا نقطة انطلاقة حقيقية، فنقطة الانطلاق الحقيقية دي أحاول أنه يعيش التجربة الريفية. مثلا لما يروح للعلا التجربة الجبلية التجربة الصحراوية، لكن لما يجي عندي أنا أخلي التجربة الريفية. عندنا نزل كثير بالمزارع، عندنا اللي هي الشلهات الموجودة والاستراحات اللي جوات المزارع، هذه تجربة جميلة جدا وممكن تحول لتجربة فندقية. وزارة السياحة الآن حولتها شيء. كذلك استحوذنا على وكالة سواح للرحلات السياحية لترتيب الرحلات السياحية ووصول الأفواج وتوفير الباصات والخدمات اللوجستية. كذلك عندنا طال عمرك التدريب التعاوني. أنا عشان المجتمع يكون كله عندي فاهم بالسياحة، أنا أغلب الموظفين زملائنا الموجودين الآن كلهم كانوا تدريب تعاوني من عندنا. عاد إحنا نخطب المميزين وبعضهم صاروا مستثمرين عندنا يعني بمنشآتنا. كذلك عندنا مشروع مهم بالنسبة لنا، أسسنا مدينة سميناها مدينة الفروسية، مدينة عنيزل الفروسية على مساحة 700,000، تعتبر أول مدينة برايفت يعني مدينة خاصة. بالعادة هيئة الفروسية هي اللي تحط الميادين. احنا الحمد لله قبل سنتين استثمرنا أرض سوينا فيها الميدان، انطلق يمكن قبل 4 أسابيع الميدان اللهم لك الحمد كامل، فيها أكثر من 71 اسطبل كلها الأشخاص يعني أجرناهم الاسطبلات هذه ومدينة كاملة. وهذا شغالين موضوع العيادة، موضوع التولز اللي هو الأغراض الخيول، فمدينة كاملة متكاملة الهواية الفروسية. كذلك عندنا حنا موضوع السيارات الكلاسيك، احنا دائما عندنا عدد كبير من محبين سيارات الكلاسيك والسيارات المعدله، فقاعدين نسوي لهم الحين فريق وراح ان شاء الله ينطلقون انطلاقه قويه على مستوى الخليج، انهم كيف اننا نقدر نوصلهم. دائما الهوايات اذا حولتها الاستثمار وصناعه وجمعتهم حطيت لهم حوكمه معينه راح يصلون لاشياء كبيره موجوده.
1: صحيح. ابرز المناسبات اللي ممكن يعني نشير اليها من خلالك استاذ بندر، ويعني احنا نتكلم ما شاء الله عن عن عن مكان خصب، هو اصلا وظيفتكم قضيه المناسبات ما شاء الله تبارك الله.
0: صحيح. طبعا المناسبات بالنسبه لنا احنا تقريبا عندنا اكثر من يعني من مهرجان بالنسبه لنا احنا كجمعيه، ولكن دائما القصيم انا يعني اقول عندنا احنا مهرجانات موسميه ومهرجانات تفعيليه. المهرجانات الموسمية طبعا مهرجانات التمور هذه تعتبر رقم واحد بالنسبة لنا، والحمد لله يعني الآن وصلنا للعالمية. يعني كنت قبل فترة بأمريكا وأشوف التمور عنيزة موجودة ببقالة بأمريكا، يعني الفخر هذا اللي حسيت فيه مو طبيعي من منطقة القصيم. كذلك صنعنا أكثر من 35 منتج من النخلة غير التمور، سواء الزيوت، الجليكوز، النوتيلا، الأشياء، وصارت تروح على مستوى العالم كله. كذلك عندنا طال عمرك اللي هو مهرجانات الموسمية، مثل مهرجانات الخضار الصحية، مهرجانات الأشياء هذه الفعاليات. كذلك عندنا الشتاء، احنا عندنا شتاء، يعني القصيم جاي من ثلاثة أجزاء، جزء جبلي، جزء زراعي، جزء رملي، فكل التضاريس موجودة. وعلى فكرة عندنا احنا السياحة الريفية والزراعية والتراثية والاجتماعية والأدبية والتاريخية، فموجودة عندنا. كذلك عندنا احنا كل أسبوع موجود عندنا الفرقة الشعبية، دار عنيزة للفنون الجمعية ودار التراث شركة، متاحين كل يوم خميس من بعد صلاة العشاء لما الساعة 11 بالليل، مفتوحين للجمهور بشكل مجاني اللي يبغون يحضرون السامري والفنون هذه. كذلك عندنا مخيم الإبداع للفنون والفنون اللي هي العزف والشباب اللي حابين يصيرون فنانين أو مغنيين أو عازفين على بعض الآلات الموسيقية. كذلك حنا يعني تقريبا معدل السنة، يعني أنا أتكلم، أنا ما ودي أظلم القصيم لكن أتكلم عن مستوى القصيم، يعني برمضان وهو رمضان عندنا حنا معرض نسويه نجمع فيه البراندات المحلية الموجودة عندنا بالمنطقة، مدته 15 يوم، دخلهم 5 مليون ما شاء الله بارك الله، يعني من المبيعات من الأشياء. فقاعدين حنا نحاول قدر الإمكان أن نرفع القيمة السوقية لبنائنا وبناتنا من ناحية المتاجر، أنهم خوضوا التجربة بالبزنس، البزنس البسيط التجاري، وبعدها يتوسعون، يعني يحول الشركة، يحول الاستثمار، لكنه دائما التحول. المعارض يعني الأيام هذه في معرض الشعوب من جامعة القصيم، جايبين كل شعوب العالم حاطينها منطقة واحدة انك تشوف كيف الشعوب عندهم وش المميزات عندهم. عندك مهرجان الحنيني، مهرجان الكليجة، مهرجان، يعني دائما عندنا حراك المهرجانات على مستوى المنطقة ما يوقف، والفعاليات، فهذا شيء إيجابي. الآن عندنا البيئي بعد يمكن أتوقع الأسبوع القادم، عندنا أيام عيد الأضحى، هذا كله احتفالات ومهرجانات، ويعني لأنه إجازات طبعا احنا دائما نحولون بالإجازات المدرسية عشان يكون للعائلة كاملة.
1: صحيح. يمكن من خلال حديثك أشرت إلى بعض الشراكات، يمكن من خلال جامعة القصيم وغيرها. أبي باختصار أستاذ بندر بعض الشراكات اللي سواء كان قطاع عام أو قطاع خاص، الشراكات اللي بينكم وبينهم الآن كما يقال اتفاقيات.
0: طبعا جهات. عندنا طال عمرك وزارة السياحة، صندوق التنمية السياحي، حنا أي شاب أو شاب أنه حاب أنه يأخذ قرض ويستثمر استثمار سياحي، احنا ممكن كان بشراكتنا مع صندوق التنمية السياحي اننا يعني نرفع له وعلى طول يعطونه قرض
1: يدعم،
0: وكذلك على طول اللي هي تنمية الافراد برنامج مكين، وعندهم برضو برنامج تطوير رواد الاعمال. عندنا شراكة مع منظمة السياحة العربية بجامعة الدول العربية ان تطوير السياحة، وصارت كجادة النخيل كنموذج ريفي لخمس دول، يعني انهم ينشرون النموذج هذا. كذلك عندنا مع تقريبا مع 12 جامعة على مستوى المملكة بالشراكات، سواء بالتدريب او التأهيل او بالتمكين. كذلك عندنا مع القطاعات الحكومية اكثر الوزارات موجود معنا، مع القطاع الثالث تقريبا مع اغلبه، مع الشركات كثير من الشركات الكبيرة انها مثل شركة التميمي، شركات كبيرة، انه شركات طبعا بعضها يكون مجتمعي بعضها يكون تمكين، وحنا دائما يعني همنا الكبير اننا نمكن عيالنا وبناتنا انهم شلون انهم يوصلون سواء بالوظائف الخاصة بالقطاع السياحي او ريادة الاعمال او فتح بزنس لهم بسيط، يعني مثل مركز جنا يدعم الاسره المنتجه على 30,000 ريال، بس 30,000 ريال كاسره منتجه بدايه بسيطه ترفع قيمته السوقيه ويقدر انه يوصل انه يفتح له متجر يعني. فقاعدين نحاول اننا بنك التنمية. أنا والله يعني ترى أسترسل بالكلام
1: صحيح. بس ترى الوقت ضاق علينا أستاذ بندر.
0: هذه الساعة مباركة يا أخوي.
1: شكرا لك يا أستاذ بندر بن فهد الجنيني المدير التنفيذي للجمعية التعاونية السياحية في عنيزة. حقيقة أجدت وأفدت وغرقتنا بكثير من المعلومات، وتمنينا لو طال الوقت يا أستاذ بندر حتى يعني نسهب معك في برامج هالجمعية التعاونية.
0: الله يسعدك، شكرا لكم.
1: الشكر موصول لكم مستمعي الكرام على طيب الإصغاء وكريم المتابعة. ختاما تقبلوا تحيات فريق العمل في إعداد هذه الحلقة، الزميل جمال العتيبي، وفي التقديم علي بن عوض السلطان، وفي الإخراج الزميل صالح الثنيان. يتجدد اللقاء بكم بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة. حتى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

0: طارق المهيزع. السلام عليكم.
1: يا صديق الليل، شعور الأبوة والأمومة يمنح الناس سعادة لا حدود لها، وهي سعادة عميقة أصيلة، ولكنها تزداد جمالا وأصالة إذا أشعرنا أولادنا بحبنا لهم وسعادتنا بهم بلا قسوة وبلا تدليل، وبدون أن نخفي مشاعرنا بحجة أنها معروفة. كلا، إن عطر المشاعر لا يفوح من قارورة مقفولة.

يا ليت. يا ليت، ليت أن يكون لنا على أراجيح الضيا بيت. يا ليت أن يكون لنا على أراجيح الضيا بيت، يغسل البريق شباكه وسقفه طرسه النبت، كمنزل العصفور أرضى به، فيه الطعام السمح والصمت. أقول فيه كل شيء، فلا بحت بما كان ولا بحت. وبعدها لا بأس أن ننطفي كالعطر، لا حس ولا صوت.

0: يا صديق الليل، قال الشافعي رحمه الله يخاطبني السفيه بكل قبح، فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان أول يا ليت يعود.
1: الإذاعة زمان.

0: نسيم الصباح.
1: كان معكم هذا الصباح من الهندسة الإذاعية عبد الله الهمش.
0: ومن الإعداد علي غرايبة.
1: من التقديم تهاني عبد الله وعبد المحسن الحارثي.

0: عزيزي المستمع، عزيزي صديق الصباح، من الناس من يستيقظ في الصباح الباكر، ومنهم من يستيقظ في مثل هذا الوقت، ومنهم من يستيقظ أيضا ما بعد هذا الوقت. منهم من يحلم أحلاما سعيدة، ومنهم من يحلم أحلاما مزعجة. نتمنى أن تكون أحلامك كلها سعيدة. بالنسبة هناك موضوع التخيل يأتي في الدرجة الثانية بعد الأحلام. لدينا موضوع عن التخيل يقول أنه في الماضي كنا نعيب الاستغراق في الخيال، أما الآن فقد أصبح الخيال من أحدث الوسائل في علاج الآلام.
1: بدأت فكرة العلاج بالتخيل في أمريكا في الثلاثينات، عندما اكتشف الدكتور إدموند جيكوبسون أنه إذا تخيل الإنسان نفسه يقوم بأداء عمل معين، كان يرفع مثلا صندوقا ثقيلا على ذراعه، فإن عضلات هذا الذراع تظهر نشاطا كهربائيا أشد قوة.
0: تصور عزيزي المستمع، إذا تخيلت أنك تصعد سلالم كثيرة، أو أنك تجري مسافة طويلة وأنت راقد في مكانك في حالة الاسترخاء، فإن نسبة مادتي البرولاكتين والهيدروكورتيزون المرتبطتين بالإجهاد النفسي والقلق واليأس تقل كثيرا كلما تخيلت أنك تقترب من الدرجة النهائية من السلالم، أو تقترب من نهاية المسافة التي تجريها.
1: بالطبع قد يتساءل البعض عن كيفية حدوث هذا التخيل الإيجابي، لذلك نقول لابد أولا أن تبحث عزيزي المستمع عن مكان هادئ لتجلس فيه وتتخذ وضعا مريحا، ولابد أن تكون ملابسك مريحة.
0: أيضا خذ نفسا عميقا واحبس الهواء في صدرك 10 ثواني، ثم دعه يخرج زفيرا. كرر هذه العملية عدة مرات قبل أن تعود إلى تنفسك العادي.
1: تخيل أن جسمك يبطئ من حركته مع كل نفس تستنشقه.
0: تخيل أن الضوضاء الخارجية والأفكار التي تدور في عقلك تختفي بالتدريج، وتذكر حدثا سعيدا في ماضيك.

0: وحاول أن تعيش لحظات هذا الحدث من جديد بكل ما فيها من أصوات وحركات وروائح ومشاعر، واستمتع بهذا الشعور قبل أن تنتقل إلى الخطوة التالية التي تستهدف إرخاء العضلات وزيادة تدفق الدم.
1: لا تستغرب عزيزي صديق الأربعاء مما نقول، فقد ثبت بالفعل أن للخيال أثرا كبيرا في علاج كثير من الأمراض، بما يرسله من رسائل عقلية تأمر الخلايا بالشفاء بإذن الله.
0: لقد ثبت فعلا أن التخيل العقلي يؤدي إلى زيادة عدد كرات الدم البيضاء التي تقاتل الفيروسات والأمراض، وله أثر كبير في القضاء على الصداع وآلام الجيوب الأنفية.

ودعت حبي فارتمى قلبي يعذبه حنيني، ومللت نفسي والهوى روح تناغيه عيوني، وذرفت دمعا لم تزل تدمي حرارته جفوني، وكتمت في قلبي جراحات تحركها شجوني، فترن في أذني بنجوى لا تصدقها ظنوني.

حسبي حسبي وقد طال انتظاري في الهوى نغم الحزين. كم سرت منهوك القوى شوقا لقلب مستهين، وسعيت لا ألوي على شيء سوى هجر ضنين.

0: في الواقع لدي خبر سيسر الكثير من القاطنين في المناطق التي تزداد حرارتها صيفا. الخبر يقول يؤدي ركوب السيارة في الشمس صيفا إلى رفع درجة الحرارة داخلها، بحيث يصبح ركوبها عملية غير ممتعة. ولعلاج هذه المشكلات ابتكر أحد المهندسين الأمريكيين مروحة تعمل بالطاقة الشمسية، تقوم بطرد الهواء الساخن من داخل السيارة، بحيث يمكن ترك السيارة في الشمس أي عدد من الساعات دون أن تتراكم الحرارة بداخلها.
1: يتم تركيب الجهاز على الزجاج الخلفي، بحيث تقوم الخلية الشمسية بتحويل الأشعة الضوئية إلى طاقة كهربائية لتغذية محرك المروحة.

0: أعزائي، التنقل من مكان إلى آخر، هذا عنوان كتاب جديد صدر في المكتبة الفرنسية لمؤلفه نيكولاس ديلبانكو، وهو من كتب أدب الرحلات، وقد ضمنه المؤلف الكثير من الوصف لعدة مدن لأماكن قام بزيارتها خلال حياته المليئة بالترحال والأسفار. ولكن المؤلف يخص منطقة جنوب فرنسا التي عشقها بالمديح والإسهاب في وصف روعتها.
1: في نهاية روايته يقول المؤلف إنه كلما اعتزم السفر أو القيام برحلة يحلم دائما بالعودة إلى هذه المنطقة، وأكد على أن الإنسان من الممكن أن يقع في غرام جبل بعينه أو نهر أو مدينة ويشعر بالألفة تجاهها. هذا المفهوم سبق أن أكده عدد من الكتاب والرسامين من قبل، كالروائي الأمريكي كينان رولينج والرسام فان غوخ وغيرهم.

أحببتها، أحببتها وظننت أن لقلبها نبضا كقلبي لا تقيده الضلوع. أحببتها وإذا بها قلب بلا نبض، سراب خادع، ظمأ وجوع. فتركتها، فتركتها لكن قلبي لم يزل طفلا يعاوده الحنين إلى الرجوع. وإذا مررت، وكم مررت ببيتها، تبكي الخطى مني وترتعد الدموع.

0: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
1: زمان أول يا ليت يعود.
0: الإذاعة زمان.

0: عقود الجمال.
1: إعداد عبد الله ابن سالم الحميد،
2: تقديم مريم الغامدي ومحمد العوض،
0: إخراج محمد الشيباني.

أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في لقاءات الشعر يحل لنا في منتجعاته أن نقف على شواطئ الغزل لنستمتع بتجليات الشعراء وامتزاجها بنسائم الشوق ونبل اللقاء. فأهلا بكم إلى عقود الجمال.

0: يقول الشاعر الأستاذ فاروق شوشة في مقدمة كتابه أحلى 20 قصيدة حب:
1: كثيرا ما كنت أتوقف في أثناء البحث في كنوز لغتنا الجميلة أمام نص شعري فاتن لشاعر عربي عاشق ينطق بصدق العاطفة والشعور وجمال التعبير والتصوير والأداء. إن شعرنا العربي على امتداد قرون متطاولة حافل بالكنوز الثمينة والدرر الكامنة تنتظر دائما من يجلوها ويعرضها مشرقة وضيئة نابضة بالحس الحضاري والوجدان الإنساني اللذين اتسمت بهما خلال هذه المسيرة الطويلة الممتلئة.
0: إن في تجربة الشعر الغزلي ملامح وصورا تلفت نظر المتلقي الراصد والقارئ المتذوق، من ذلك ما نشهده في شعر عمر بن أبي ربيعة من أسلوب الحوار والحديث عن نفسه مما يسمى بالنرجسية، فهو لا يسرد تواجده سردا عابرا، وإنما يتفنن في البوح ويحسن نظمه ليلفت نظر المخاطب ويستقطب اهتمامه حتى في التجارب الصادقة العميقة.
1: ونرى عمر بن أبي ربيعة يزين لوحاته الغزلية بالوصف للجمال الظاهر في شخص المحبوب فيقول: والزعفران على ترائبها شرق به اللبات والنحر، وزبرجد ومن الجمان به سلس النظام كأنه جمر، وبدائد المرجان في قرن والدر والياقوت والشدر.
0: وفي صياغة أطراف الحوار ينسج عمر بن أبي ربيعة أحداثه بين أطراف الحوار، فيقول في إحدى قصائده: للتي قالت لأتراب لها قطف فيهن أنس وخفر، بينما يذكرنني أبصرنني دون قيد الميل يعدو بي الأغر، قالت الكبرى: أتعرف

ابن الفتى قالت الوسطى نعم هذا عمر. قالت الصغرى وقد تيمتها قد عرفناه وهل يخفى القمر.

0: أعزائي، أنا أسلوب الحوار امتزج بالشعر عمر بن أبي ربيعة، كما نلحظ ذلك في كثير من تجاربه الشعرية، وقد أشار إلى ذلك عدد من النقاد في تناولهم لشخصية عمر بن أبي ربيعة. فقال الدكتور عبد الفتاح نافع في دراسته بعنوان الحوار في غزل عمر بن أبي ربيعة، متناولا قيمة الحوار لديه: ولعل قيمة الحوار في شعر عمر تكمن أيضا في قدرته العجيبة على جعل شخصياته تتحرك وتنطق وتشترك في عواطف الحب الذي يصفه، وكأنما عمر يكتب قصصا تمثيليا لأشخاص يمثلون على مسرح، لكل دوره ولكل مهمته. وقد لا نبالغ إذا قلنا إن عمر في هذا إنما يساير وجهة نظر حديثة ترى في الحوار الإطار أو المجرى الذي تندفع فيه الحوادث والشخصيات حتى تبلغ القصة نهايتها، وذلك عن طريق ربط الحوادث وعرض الشخصيات بحيث تشغل أماكنها المناسبة، وبحيث تؤدي الخطوط دائما إلى النهاية.
1: ويستعرض الدكتور عبد الفتاح نافع نماذج من شعر عمر بن أبي ربيعة هي بمثابة الشواهد على نسيج الحوار القصصي في شعره. نورد أبياتا من قصيدة هند الشهيرة، يقول فيها عمر بن أبي ربيعة معبرا عن موقف اللقاء بأسلوبه الحواري القصصي العابر: ولقد أذكر إذ قلت لها ودموعي فوق خدي تضطرد، قلت من أنت؟ فقالت: أنا من شفه الوجد وأبلاه الكمد. قلت: أهلا، أنتم بغيتنا، فتسمينا. فقالت: أنا هند، إنما أهلك جيران لنا، إنما نحن وهم شيء أحد. حدثوني أنها لي نفثت عقدا، يا حبذا تلك العقد، كلما قلت متى ميعادنا ضحكت هند وقالت بعد غد.
2: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: قهوة الصباح.
2: صباح الرضا، صباح السكينة التي نبحث عنها وسط زحام الأيام، نفتقدها في ضجيج الواجبات. صباح الهدوء الذي نحتاجه لننصت إلى صوتنا الداخلي، ذلك الصوت الخافت الذي كثيرا ما نهمله، لا لأننا لا نكترث له، بل لأن ضجيج الحياة الخارجي أصبح أعلى منه وألح في طلب الانتباه. صباحكم لحظة توقف مستقطعة من عمر الزمن، لحظة صدق عارية من المجاملات مع النفس، لحظة نطرح فيها سؤالا بسيطا في ظاهره لكنه

نهز أركان الروح في معناه. كيف حالنا حقا؟ ليس كيف حالنا التي نلقيها كتحية عابرة في الممرات، بل تلك التي نسأل فيها القلب عن جراحه المنسية وعن أحلامه التي تراكم عليها غبار التأجيل. نحن نعيش اليوم في سباق محموم لا يهدأ، كأننا في مضمار لا نهاية له، ننتقل من مسؤولية إلى أخرى، ومن دور نلعبه ببراعة إلى دور آخر نتقنه بجهد. نحاول أن نكون الأفضل في كل شيء، الموظف المثالي، الشريك الداعم، الابن البار، الصديق الذي لا يغيب. نجيد العطاء حتى الاستنزاف، ونتفنن في الاهتمام بكل من حولنا، لكننا في خضم هذا التهافت الخارجي نغفل عن الإنسان الوحيد الذي يرافقنا منذ النفس الأول وسيبقى معنا حتى النفس الأخير، أنفسنا.

نحن بارعون في التأجيل، نؤجل راحتنا حتى ننتهي من العمل، ونؤجل احتياجاتنا حتى يكبر الأطفال، ونؤجل حتى مشاعرنا ونكبتها ريثما يهدأ العالم حولنا، وكأننا ننتظر محطة أخيرة وهي وهمية سيأتي فيها وقت مناسب للاهتمام بأنفسنا. الحقيقة المرة أن ذلك الوقت المثالي لا يأتي أبدا، لأن الحياة ستبقى دائما ممتلئة بالمهام. متى كانت آخر مرة جلست فيها مع نفسك جلسة غريب يتعرف على غريب، ليس لتفكر في الفواتير ولا لتراجع قائمة المهام ولا لتعاتب نفسك على تقصير مضى، بل لتمسك بيد نفسك وتسأل بصدق: ماذا تحتاج الآن؟ قد تحتاج لصرخة، قد تحتاج لبكاء، أو ربما تحتاج فقط لسكوت طويل لا يقطعه أحد. لا يمكننا أن نعطي من فراغ، ولا نستطيع أن نمنح الحب والسكينة ونحن نغلي من الداخل. الإنسان مهما بلغت قوته هو خزان طاقة يحتاج إلى إعادة تعبئة، فالتوقف ليس استسلاما بل هو استجماع للقوة وإعادة ترتيب للفوضى الداخلية. التصالح مع الذات يبدأ من القبول المطلق، أن تقبل حقيقة أنك لست بطلا خارقا وأنك لست كاملا ولن تكون. النقص والضعف والخطأ ليست عيوبا بل هي هويتنا البشرية. يبدأ التصالح حين نتوقف عن جلد ذواتنا بسياط لو أنني فعلت أو لماذا لم أكن أفضل. تعلم أن تكون صديق نفسك، تذكر دائما وأبدا أنت لست مجرد رقم في سجلات الموظفين، ولست آلة لإنتاج الطلبات، ولست مجرد قائمة مهام تتحرك على الأرض. أنت إنسان معجز فريد يحتاج أن يعتنى به وأن يسمع وأن يحب، وأولى الناس بهذا الاعتناء هو أنت. عش يومك بسلام، عش برضا وبهدوء يليق بقلبك المتعب الذي حان وقت استراحته. طاب صباحكم بكل حب، وإلى لقاء قريب.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: ديرتي حبيبتي.

وادي حنيفة في قلب العاصمة وفي خاصرة التاريخ يمتد وادي لم يكن مجرد مجرى ماء بل مجرى ذاكرة وملتقى زمن بين الماضي والحاضر. هنا وادي حنيفة.

سمي وادي العرض قديماً وادي القبائل، وادي اللقاءات، وادي التحولات. كان شاهداً على المسير، على الحروب والسلم، على قيام دولة من بين نخيل وضفاف صامتة. ومن هنا مر المؤسس، ومن هنا كتبت صفحات من المجد.

في زمان بعيد كان الشيخ سالم رجل طاعن في السن، يسكن على حافة الوادي. يقول لحفيده: يا وليدي، وادي حنيفة ما هو وادي عادي، هذا شريان نجد من العارض إلى الرياض. كل شجرة على ضفافه تحفظ سر، وكل صخرة شهيدة حكاية. تخيلوا، هنا كانت تمر القوافل، وهنا استراح المقاتلون، وهنا رفعت أولى دعوات التوحيد، وهنا أيضاً حملت الأرض حلماً صار اسمه اليوم المملكة العربية السعودية. من مشروع التأهيل البيئي إلى مسارات المشي إلى الجلسات العائلية، تحول الوادي إلى متنفس لأهل الرياض وزوارها دون أن يفقد شيئاً من وقاره التاريخي. وادي حنيفة ليس فقط مجرى مائي، بل مجرى حضارة منذ آلاف السنين، من قلب العيينة والدرعية، من نبض نجد خرج صوت يقول: هنا البداية، وادي حنيفة حكايته لا تنتهي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
2: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
3: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
2: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً.

0: رؤية السعودية 2030.
1: تغير فضاء التعليم في المملكة توافقاً مع إطلاق الرؤية، ومع وجود أهداف استراتيجية واعدة أسفرت الجهود عن توفير أكثر من 520 ألف فرصة تدريبية للمعلمين، سعياً لتطوير أدائهم إلى جانب إنتاج وتطوير 27 مقرراً رقمياً وإعادة صياغة 19 مقرراً تفاعلياً، مع إدخال الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني ضمن الخطط والمناهج، كما ارتفع مستوى التحصيل في اختبار القراءة بين عامي 2016 و2021، وحصول منصة مدرستي على الجائزة الكبرى في مجال التعليم الإلكتروني.

0: الماء والترشيد.
1: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال، وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية، وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030، وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%، وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.

في حضن الزمن وعلى جزيرة نامت بين ذراعي الخليج ولدت حكاية لم تروى بعد كاملة. هناك حيث تتناثر بيوت القطيف البيضاء كحبات لؤلؤ تعلو حجارة عظيمة فوق رابية خضراء. ليست حجارة عادية، إنها قلعة تاروت حارسة البحر وراوية الأسرار.

يحكى أن الأرض هنا لم تكن مجرد أرض، كانت عرشاً لحضارات ومسرحاً لملوك عبروا قبل أن يكتشف الحبر. بل قيل إن قلعة تاروت بنيت على أنقاض معبد يعود لما قبل الميلاد، وأنها كانت قلعة لحماية دلمون، ثم مر بها الفينيقيون فالفرس فالعرب فالحالمون.

كنت طفلة حين أخبرني جدي أن القلعة لا تنام، وأن كل حجر فيها يحفظ سراً، وكل شرفة تطل على حكاية. في المساء كنا نصعد نحوها بخطى بطيئة، والهواء محمل برائحة التاريخ، والسماء تمطر بالأسئلة. بنيت القلعة في القرن السادس عشر فوق تلة تشرف على جزيرة تاروت. حجارتها مشبعة بالملح والقصص، وسورها وإن تهدم بعضه لا يزال يروي قصة الدفاع عن الأرض في وجه الطامعين. هل رأيتم برجها الشرقي؟ إنه مثل عين الصقر لا تغمض، ومن يقف هناك يرى البحر ويرى القرى ويرى الزمن كما لم يرى من قبل. في برنامجنا هوى بلادي لا نزور الأماكن فقط، بل نعيد نبضها للحياة. واليوم قفنا أمام قلعة تاروت لا كزائرين، بل كأبناء عادوا إلى

في زوايا القلعة، ضحك الأطفال وسجلات العشاق وصمت المحاربين وندى الفجر، كأن الزمن نفسه قرر أن يستريح هنا. وحين تهمس الرياح بين جدرانها تظن أن القلعة تناديك: تعال اسمع واكتبني من جديد.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السابعة صباحا في الرياض. موجز بأهم الأنباء، فأهلا بكم. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ فاضل خالد جابر الفاضل الصباح. وزير الخارجية يبحث في اتصال مع وزير خارجية قطر جهود البلدين في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم. رئيس الشؤون الدينية يدعو ضيوف الرحمن إلى اغتنام شرف الزمان والمكان والالتزام بالتعليمات. مدير الأمن العام يتفقد قوات أمن الحج والجهات العسكرية المساندة المشاركة في الحج. مدير الأمن العام يؤكد جاهزية الخطط الأمنية والتنظيمية لسلامة وراحة ضيوف الرحمن خلال الحج. المدينة المنورة تعزز جاهزيتها لضيوف الرحمن بتطوير الطرق والساحات. وزارة الحج والعمرة تدعو ضيوف الرحمن إلى المحافظة على بطاقة نسك والاستفادة من خدماتها خلال الرحلة. رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي تطلق مبادرة يسر واطمئنان لخدمة الزائرات. قطاع الحرمين يرفع رحلاته لأكثر من 142 رحلة يوميا في ذروة موسم الحج لخدمة ضيوف الرحمن. المملكة تشارك في المنتدى الحضري العالمي بباكو لاستعراض تجربتها التنموية ومشروعاتها الحضرية. دارة الملك عبد العزيز تشارك في معرض الدوحة الدولي للكتاب 2026 لتعزيز الحضور الثقافي والمعرفي. مجلس حكماء المسلمين يدعو إلى تعزيز قيم السلام والتعايش في مواجهة الكراهية والتطرف والصراعات. مقتل 3 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: وناستكم لنا ترم ونسينا أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا سعد الله جميع أوقاتكم مستمعين الكرام، وصباح الخير يا الرياض. صباح جديد نبدأ بحمد الله مع إشراقة هذا الأحد اللي كذا نفتح فيه صفحة جديدة من أسبوع جديد، نحمل فيه أمالنا، نحمل فيه طموحنا، وكذا نمضي بخطى واثقة نحو أهدافنا. صباح الخير لكل اللي استيقظ مبكرا يصنع يومه بجد واجتهاد، لكل موظف يتجه إلى عمله، وأيضا لكل طالب وطالبة يسعون نحو مستقبل مشرق، ولكل من يزرع الأمل في قلبه ويؤمن أن البدايات الجميلة تصنع نتائج عظيمة. صباح الخير لمدينتنا العاصمتنا الرياض النابضة بالحياة، وصباح الخير لكل مدن ومحافظات مملكتنا الغالية، هذا الوطن العظيم اللي علمنا أن الطموح لا سقف له، وأن الإنجاز يبدأ بخطوة، وأنه من جد وجد ومن زرع حصد. في هذا الأحد بداية الأسبوع تذكروا دائما أنه أمامكم فرصة جديدة للنجاح، وفرصة أخرى لتحقيق حلم يمكن تأجل أو هدف ينتظر منكم قرار لبدئه. صبحكم الله بالخير، وكتب لكم إن شاء الله في هذا اليوم رزق واسع وتوفيق كبير وأخبار تسر الخاطر وقلوب مطمئنة لا يحملها أو لا تحمل إلا التفاؤل والثقة بالله. من هنا من إذاعة الرياض ومن برنامج صباح المملكة نصبح عليكم اللي أعد فقراته هناء الصباغ وسعد الشهري وأيضا عمر العتيبي، ومن الإخراج عبد العزيز الجربوع وإبراهيم الصويان ورهف المطيري، وأيضا معكم أنا بدرية خالد. خلونا اليوم الأحد كذا نبدأ بداية قوية ونملأ كذا أسبوعنا بالأمل والإنجاز وننطلق في أول وقفاتنا.

0: صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟

0: السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: صباح المملكة.
3: صباح المملكة.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
5: مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لأي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

وصبحكم الله بالخير مرة ثانية مستمعينا الكرام، وصلنا للفقرة اللي من خلالها نسمع أصواتكم ونتبادل الخبرات والتجارب. ودائما زي ما عودناكم يوم الأحد عندنا سؤال كذا عن العمل، عن الشخصيات، يعني كذا نخوض في عالم الشخصيات وأنماط الشخصيات وكيف نتعامل معها. طبعا دائما إحنا نسمعكم على 011-40-53. واليوم سؤالنا يقول كذا، خلوني أمهد لكم، يعني كذا في بيئة العمل دائما نشوف كذا كثير من الأشخاص يجتمعون في جروب معين، وكل شخص له طباع مختلفة وأساليب في التفكير. فيه من يميل إلى سرعة الحسم، وفيه من يميل إلى أنه يتأنى وبركادة وكثير يتحرك دقة، وفي برضو نشوف ثالث لا يشوف صورة مختلفة من زاوية مختلفة. كذا تلقى الجروب في مجموعة أشخاص مختلفين ينظرون للمشروع بشكل مختلف. يعني في هذا التباين الواضح بين الشخصيات داخل الجروب، هنا ممكن تنشأ اختلاف في الأفكار، أيضا تطلع لنا أفكار خلاقة ومبدعة ونتائج مميزة إذا وجد الاحترام المتبادل والهدف الواضح داخل الجروب. يعني إحنا كثير نشوف مثل هذه الجروبات في العمل، نشوفها في أي مشروع نبي نبتدي، مثلا في مو شرط يعني، حتى ممكن طلاب في المدرسة، في أي عمل إحنا فيه مجموعة ناس هدفهم مشترك، تلقى هذا الاختلاف في الطبائع، الاختلاف في الشخصيات، عندهم هذه الكاريزما اللي مختلفة عن بعض، وبالتالي ينشأ هدفهم واحد فتلقاهم يصبون أفكار كثيرة في المشروع. لكن في المقابل ما هو كل تعاون ناجح بالضرورة، يعني بعض الشراكات المهنية ممكن تتحول كذا إلى مصدر توتر، مصدر خلاف، خاصة إذا اختلفت طرق العمل ولا تباينت مستويات الالتزام وتحمل المسؤولية. هنا يظهر دور المدير، دور المدير في قراءة المشهد، يعني هل أنه شايف أنه هالجروب يستمر مع بعض لأنهم قاعدين ينجزون يطلعون أفكار خلاقة، ولا أنه يجمعهم هو بقصد أنه يخليهم يكتسبون مهارة جديدة، يخليهم يتجاوزون الخلاف ويتعاملون مع المشكلات اللي بينهم، ولا أنه قرار الفصل بينهم حفاظ على جودة العمل وراحة الفريق، لأنه بعض الأعضاء داخل الفريق ممكن تكون المشاكل بينهم تؤدي إلى تأخر تسليم المهمة، فبالتالي يصير فيها كثير من المشاكل في الإنجاز. فإذا سؤال حلقتنا لليوم يقول، هل تؤيد جميع أو جمع موظفين مختلفين في مشروع واحد باعتبار أنه التنوع يصنع كذا الإبداع، ولا تشوفون أنه اختلاف الشخصيات ممكن أنه يخلق خلاف وتوتر ويأثر برضو على الإنجاز؟ إذا ظهرت المشكلات هل الأفضل أنه نستمر، أنه المدير أو الشركة تستمر على

0: هذا الجروب أو أنها تفرق بينه؟ شو الحل الأنسب برأيك علشان تستقر بيئة العمل؟ شاركونا أراءكم وتجاربكم على 011-40-53. ومين معانا؟ محمد، يسعدنا صباحك.
1: صباحك، السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: يسعدكم ويحقق أمانيكم في هذا الصباح المبارك.
0: آمين.
1: طبعا أنا في نقطة تكلمت عنها اللي هي تأييد جمع الموظفين بنشاط واحد. طبعا هذه أحس أنها تعتمد أو طريقة النشاط على شخصية الموظفين. المدير الناجح يستطيع أنه يرتب بشكل جيد الجروب ويخفف، يعني إذا كان يحس يعني بالمشاهدة أنهم فيهم توتر بينهم، أشياء قد تؤثر على بيئة العمل، فيحط أشياء خفيفة وغير رسمية بدون إجبار بدون قوة، ما في إحراج بينهم، يكون كذا نشاط. هذا اللي أنا أحس حتى ما تخلق مشاكل. طبعاً تعرفين أنت طبيعة ابن آدم، لابد أن يكون بينهم الشحناء والغيرة وحسد بحكم أنه طبعاً خاصة فيه آخر السنوات التقييم، فيعني التقسيم ينجح بس أنه ما يكون في نقاط معينة.
0: فإذا من وجهة نظرك المدير الناجح هو اللي يكون عارف شخصيات موظفينه وعارف مين يجمع في الجروب هذا ومين يجمع في الجروب ومين أصلح للمهمة. يمكن
1: أحسنتي، مرة يرضي الجميع بحزم وبدون إهانة وبدون ظلم. صحيح.
0: طيب، هل إذا حصل خلاف داخل أو اختلاف بسبب اختلاف الشخصيات، هل يتدخل المدير ولا يخليهم يحلون مشاكلهم بنفسهم؟
1: على حسب المشكلة. في مشكلة قد تتفاقم وتطول إذا منه استحب نفسه، لكن إذا كان المدير حاس أن الموضوع بسيط وأن طبعا هو يعرف الموظفين ويعرف طريقة تعامل بيناتهم، فقد ترجع للمدير. لو قائد الناجح تراها يعني عالم كبير، يعني ما هو شيء يدرس ولا، وهي ملكة تأتي للإدارة يعني.
0: صحيح.
1: مثل ما تفضلتي.
0: يعطيك العافية محمد، وسعيدين بمشاركتك.
1: وحنا سعدنا بكم. الله يحفظك يا علي. السلام ورحمة الله.
0: عليكم السلام. نقول يسعد لنا صباحك يا أفراح.
2: يسعد لي صباحك أستاذة بدرية، كيف الحال؟
0: هلا بك والله ألف.
2: الله يسعدك يا رب. والله شوفي، أنا شكرا على الموضوع، الموضوع جدا جدا عجبني. أنا أقول صراحة أنه يعني خليهم يكتسبوا مهارات جديدة، لكن موضوع الفصل أنا والله ما أشوفه حل صراحة. أشوف أنه حتى هي حتحصل مشاكل لو صار بينهم فصل.
0: إيه يعني حتحصل مشاكل لو صار بينهم فصل؟
2: إيه حتحصل أكيد، وحتحصل شحناء كمان بينهم
0: إذا اجتمعوا في جروب واحد قصدك.
2: لا لا، هم اجتمعوا في جروب ما هي مشكلة، بس أمه يكون يعني كويس معاهم وعارف شخصياتهم زي الأخ اللي قال أول، لكن يعني ما يضغط عليهم شيء زي كذا. وإذا في حصل خلاف يعني يشوف الشخصيات ويخليه يكتسب مهارات جديدة.
0: تمام تمام، يعطيك العافية أفراح، يسعد لنا صباحك.
2: يا هلا والله.
0: هلا بك والله ألف. يسعد صباحك يا خالد.
3: يا هلا، صباح النور. يسعد صباحك.
0: هلا والله، صباح الخير
3: يا رب العالمين.
0: هلا بك. يلا
3: شوفي، الموضوع يعني مفيد جدا للجميع صراحة، والحوارات كانت حلوة معاك يعني ما شاء الله تبارك الله عليك. شوفي، أهم شيء المدير يدي الشخص، يدي العامل أو يدي الموظف حقه بالكامل. إذا هو يخاف الله ويتق الله ما يضيع أجر المحسن.
0: يا سلام يا سلام،
3: هذا أهم شيء.
0: وإذا كانوا الناس اللي مختلفين في الطباع داخل الجروب هذا، يعني هم يعني كل واحد
3: من أخلاقهم،
0: كل واحد مبدع،
3: يعني كل واحد يشوف الثاني أحسن منه بدرجات بالإنتاج بكذا، بالعكس يشجعه عشان الشغل يمشي وعشان الجميع يحبوا بعض، والاحترام والتقدير في العمل فوق كل شيء.
0: الله يا سلام. طب وإذا حدثت مشكلة داخل الجروب، هل يتدخل المدير ولا يخلي الجروب يحل المشكلة؟
3: والله شوفي، إذا كان مسألة يعني مشكلة بسيطة، كل حل لها، كل مشكلة لها حل، بس المدير برضو ضروري بإدخاله، لا لأنه إذا عشان لا يكبر المواضيع بس.
0: يعطيك العافية يا خالد، شكرا لاتصالك.
3: الله يعافيك. الله يعافيك.
0: مين معنا؟ برضو نرجع نقول إنه في كل بيئة عمل لابد إنه في مجموعة أشخاص يلتقون يكونوا مختلفين في الطباع عنا، وبرضو في طريقة تفكيرهم وفي طريقة أسلوب وإنجازهم للمهمة، لكن يعني هذا الاختلاف يصنع فريق متكامل ينجح إذا يعني تجاوز هذه المشكلات الصغيرة اللي هي الاختلاف في الطباع. ونقول يسعد صباحك يا أبو خالد.
4: صباح النور، كيف حالك؟
0: يا هلا بك والله، يعافيك يا رب.
4: على ما أعتقد موضوعكم عن المدير ولا؟
0: موضوعنا عن الجروب اللي فيه الأشخاص اللي فيه طبائعهم مختلفة، هل ينجح هذا الجروب ولا هل المفروض أنه يجمعون في جروب وينجزون مهمة، ولا أنه كل واحد الوحدة، وإذا حدثت مشكلة داخل الجروب هل يتدخل المدير ولا ما يتدخل؟
4: على ما أعتقد يعتمد حسب بيئة الجروب نفسه والعمل اللي هو فيه. يعني إحنا نقدر نصنفها هذه تصير تصنيفات.
0: يعني كيف
4: هذا؟ يعني على سبيل المثال إذا كان جروب العمل ومدراء موجودين فيه، أوكي، هذا بيختص في عملهم بحد ذاته. أما إذا كان جروب ومدير فيه لأشياء مثلا عامة، أشياء في الحارة في الحي، يختلف. هذا المقصود فيه. ولكن أنا من وجهة نظري بموجب كعمل، أنا عامل جروب بخصوص المدراء واللي تحت منهم، طبعا مقسمين. من ناحية المدراء لما يبغى ياخذ شغل هو عن طريق السيستم، ولكن بيحط في الجروب في الواتساب للتذكير فقط، ومش مجبور الشخص أنه يرد عليه. أنا دائما يعني أحرص عليهم، مش مجبور أنك أنت تجي مثلا الصباح والله أنا رسلت في الجروب بس هذا ما رد، مو هو وقت عمله عشان يرد عليك، أنت حطيت تذكير شكرا لك.
0: بس ممكن يقول لك أنا ما شفت الجروب، ممكن يعتذر يقول لك أنا ما شفت الجروب، ما انتبهت.
4: لا لا لا، حتى لو ما شاف الجروب عنده في السيستم أنه جاي الأوردر وهو راح يشوفه وشايف الإيميل وراح يعمل فيه. يعني أنا أشوف أن الواحد ما يشخصن الموضوع هذا، لأن أنت في النهاية همك أنك تقوم كفريق عمل متكامل في النهاية يخدم المنظومة اللي أنت فيها والاستراتيجية والاستدامة اللي أنت حاطها، هذا الهدف.
0: طيب أبو خالد، من وجهة نظرك وش الصفات المهمة أنها تكون في الأشخاص اللي في الجروب؟ يعني أهم صفة لازم تكون متواجدة فيهم كلهم؟
4: الأخلاق.
0: الأخلاق الكويسة
4: أولاً،
0: طولة البال. أنا أقول طولة البال. يعطيك العافية أبو خالد، سعيدين بسمع صوتك. فإذا مستمعينا الكرام، هذا هو سؤال حلقتنا، هل تؤيد جمع موظفين مختلفين في مشروع واحد باعتبار أن التنوع ممكن يصنع الإبداع، ولا ترون أن اختلاف الشخصيات ممكن يخلق خلافات ويؤثر على الإنجاز؟ نسمعكم على 011 40 5 3.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
3: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، بنقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساءً.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صباح المملكة. صباح المملكة.
2: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقاً كبيراً. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.

0: ومكملين أكيد معكم مستمعين الكرام هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة، وإحنا كنا نتحدث عن موضوع يتكلم عن جمع الفريق أو الجروب. هل ممكن أنه نجاح أي مشروع كذا ما يعتمد فقط على المهارات أو الخبرات؟ لا، بل أيضا يعتمد على قدرة الفريق على التعاون رغم اختلاف الطباع. أحيانا كذا يولد من هذا النوع من التنوع من الأفكار يعني مشاريع مبدعة، مشاريع خلاقة، وأحيانا يصبح سبب في تعطل الإنجاز. فهل تؤمنون بأن الاختلاف ممكن يصنع النجاح؟ شاركونا على 011-40-53. وإحنا دائما نقول أنه ما هو بالضرورة أنه يتفق الجميع في كل شيء حتى أنه ينجح هذا العمل، لكن نقول أنه من الضرورة أنه يعرف كل شخص كيف يتعامل مع اختلاف الآراء وأيضا اختلاف الشخصيات. في من يشوف أنه التنوع أحيانا يكون مصدر للإبداع، وفي أيضا من يفضل أنه يكون العمل مع شخص يشبه له في الأسلوب، يشبه له في التفكير. كيف أنتم تشوفون مثل هذه الأمور، وكيف أنه ممكن يجمع المشروع يعني شخص خلاق داخل جروب يمكن يكون هادي ينتج برواق، وهذا الشخص يكون شعلة نار؟ فهل أنه الجروب يساعدنا أن نكتسب مهارات جديدة داخل الجروب، أو نغير طباعنا علشان نتماشى مع هذا الجروب، أو أنه يساهم في خلنا نقول اكتساب مهارات ليست جيدة بحيث أننا نهدى إذا كان شخص كذا شعلة داخل الجروب يشوف الجميع مو متحمسين فيرجع يهدى؟ يعني ما أدري، إذا أنتم مريتوا في مثل هذه المواقف قولوا لنا على 011-40-53. هل سبق وعملت مع شخص كذا يختلف عنك تماما في أسلوب التفكير أو حتى في طريقة الإنجاز؟ وقل لنا كيف كانت التجربة. أيضا هل برأيكم أنه اختلاف الشخصيات داخل الفريق ممكن يثري الموضوع ولا يعقد الأمور ويصير فيه مشاكل، وبدال ما نطلع مشروع خلاق ومبدع نبدأ نحل مشاكل، المدير ينشغل في حل مشاكل الأشخاص داخل الجروب؟ هل أنكم تفضلون برضو العمل مع أشخاص يشبهوا لكم في التفكير، يملكون أساليب مختلفة عني؟ أنا أحب دائما أشتغل مع جروب مختلف عني تماما وجروب جديد يعني علشان أكتسب منه كثير من المهارات. خلينا نسمع مين. أبو إياد حياك الله. ألو.
1: ألو، نعم.
0: هي هلا بك
1: أبو إياد، معكم من مكة المكرم.
0: حياك والله، يسعدنا صباحك.
1: الله يسعدكم ووفقكم إن شاء الله.
0: آمين. ومن قال؟ تفضل.
1: أنا بتكلم في النقطتين اللي تكلمت.
0: تفضل، بس أنت تكلمنا من سبيكر لأنه مو واضح صوتك.
1: طيب، يمكن الرسالة أو شيء، لأنه أنا داخل دار في مكة ما شاء الله مفاق ودا، وأنا رايح على العمل يمكن داخل نفق.
0: طيب
1: كده الصوت تردد كده. الصوت طيب
0: كيف يا مخرجنا؟ تمام
1: الصوت طيب كده؟
0: تمام اسلم.
1: اولا بالنسبه للجروب، انا عن نفسي ما حاخرج من اي جروب سواء ايد او كيد، واللي يتكلم لا سمح الله بكلام لا يغني ولا يسمي من جوع انا ما ادخل في مداخلات ولا في محاضرات. بس حاضر الجوال وبس، لكن في شيء طيب فاتكلم. ما في شيء طيب ما حتكلم. هذا هو. اما بخصوص العمل، الاختلاف من وجهة نظري
0: إيه؟

0: بيبي بتاع. لكن لو جبنا الكل على نفس الشاكلة أو على نفس الأداء، الأداء يكون واحد وإنتاجية العمل يكون واحدة.
1: فأنت تأيد التشابه في الجروب؟
0: لا، الجروب اللي أنت تقوله كيف الواحد يتصرف أو كيف يكون أخلاقهم، أصابع اليد مختلفة.
1: صحيح،
0: صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: وما نقدر نحن نجيب إلا في الجروب ولا على مزاجنا ولا على فكرنا ولا على اتجاهاتنا، مستحيل. يمكن لو كانوا خمسة أخوان في بيت واحد، كل واحد لي رأي وكل واحد لي وجهة نظر، وما أنا ما ألغي وجهة نظر ولا حوار الثاني، يتكلم زي ما يبغى. أنا لو ما عجبني الحوار أنسحب بأدب واحترام.
1: يا سلام.
0: إيه، وأسيب لهم مساحة.
1: طيب.
0: أنا دائما في أي جروب أتمنى يا شباب هذا الجروب ما صار إلا للتواصل والمحبة. أي كلام خارج عن هذا النطاق لا يسمن ولا يغني من جوع، أتمنى إنكم يعني تشيلوه. إلا وإن كان لابد أتكلم مع اللي تبغاه في الخاص.
1: يا سلام يا سلام، يعطيك العافية أبو إياد، شكرا على المشاركة. نقول يسعدنا صباحك يا محمد.
2: السلام عليكم، يسعد صباحكم.
1: يا هلا بك.
2: أنا والله متأخر عن الدوام لكن موضوعكم هذا شدني، قلت خليني أتصل.
1: يلا قل لنا، حياك الله.
2: أنا لاحظت أن أنا شغال في إحدى الشركات ويعني كجاري، لكن لما يكون عندنا الموظفين وزي كذا يشتغلون وكل موظف شخصيته مختلفة عن الشخص الثاني، بتعاملهم بناء على شخصيتهم والمسايس والطريقة الحلوة والكلام اللي كلام الحلو. بعد غير كذا أنك أنت ما تتعامل معهم كإداري أو كمشرف أو يعني كشخص يعني مع أعلى منهم في الموقف، لا، حتى أن تساعدهم في أعمالهم اللي يعني ما هي من أعمالك أنت، لكن إيش تبي تزرع فيهم كيف أقول لك، تبي تزرع فيهم
1: حب العمل،
2: الشغل على موظف ولا على إداري ولا على غيره يعني عادي، لكن إيش عشان نتعاون وننتج. لو ما انتجنا هذه مصيبة.
1: ويصير تذكرهم بالهدف، يعني المدير الجروب يصير دائما يذكرهم بالهدف علشان انه يركزون عليه ما يركزون على الخلافات. طيب انت مع ولا ضد ان المدير يتدخل في كل صغيرة وكبيرة ويحل هو المشكلات اللي تصير في الجروب بين الاشخاص، ولا يتركهم هم يحلون مشاكلهم بنفسهم، يعني يتعاملون مع بعض لين يتأقلمون يتكيفون مع بعض؟
2: هم بيتأقلمون كذا ولا كذا، لأنهم هم دائما يعملون مع بعضهم ويشوفون حلهم مع بعض، لكن إذا كان بيتدخل بدون تصادم،
1: بدون
2: يا شباب إيش المشكلة، إيش اللي حاصل، إن شاء الله بسيطة، كل واحد هو شخصية تجيب شخصيته، تحاول تساعده تأخذ بالكلام الحلو، تهون عليها دوامه هو أساسا قافلة معه، أنت بدل ما تخلي المصيبة عليها مصيبتين، حاول إنك قد ما تقدر لنا
1: ساعد هالشيء ذا. يا سلام يا محمد، يعطيك العافية ونتمنى لك دوام موفق، إن شاء الله توصل بدري.
2: أي والله إن شاء الله بإذن الله.
1: هلا بك والله.
2: مرحبا.
1: فإذا إحنا نقول برضو يعني الاختلاف ما هو غلط يا جماعة، يعني في النهاية الخلاف هذا الاختلاف وليس الخلاف، الاختلاف في الطبائع لابد أننا نتعلمه بين بعض، نفهم شخصيات بعض داخل الجروب ونتكيف معه. خلينا نقول إحنا ننتظركم على 011-40-53 ونقول يسعدنا صباحك يا خالد.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: أنا أول مرة صراحة أشارك في إذاعة ولكن لفتني الموضوع.
1: أبرك الساعات والله.
3: حالياً جالس أشتغل في نفس الموضوع تقريباً. هو فعلاً لما يكون الفريق يعني متنوع وكذا راح نطلع بأفكار جداً جديدة. أنا طبعاً أنا طبيب.
1: ما شاء الله.
3: ودي هواية في موضوع الابتكارات والاختراعات والتصنيع، وهذا شيء مهم موجود عندنا، تكلمنا في السعودية ويمكن في الشرق الأوسط. تتكلم عن محل يصنع أفكار وابتكارات مو موجود، خصوصا لما يكون استقبل أفكار وابتكارات الناس وأنفذها عندي. هذا برضه شيء يعتبر جديد. مسألة أن الفريق لما يكون متنوع، هذا فعلا يعني على قد ما كنت أشتغل من 2012 تقريبا في الابتكارات، كل ما كبر معي التيم كل ما زادت أفكار الابتكارات، كل ما كانت أكثر إبداع.
1: طيب أوكي، وهل التيم مختلف في الشخصيات وكيف يتكيفون مع بعض؟
3: نعم التيم مختلف، وهذه أول نقطة في كل ما يدخل أحد من ضمن الفريق. أذكر الكلمة هذه، كل ما زاد عدد الأيادي اللي مادة يدها وداخلة في المشروع، كل ما صارت يعني أفكار كثيرة وجديدة، وحتى أساسا تسوي فريش للتيم.
1: يا سلام، يكتسبون مهارات جديدة ويتعلمون كيف يتعاملون مع بعض. بسألك دكتور خالد، إيش أهم صفة لازم تتواجد داخل الجروب؟
3: ما في صفة، يعني أقول لك إن صفة معينة، صراحة صدمتينا بالسؤال، ما في شيء، ما قد فكرت الموضوع هذا.
1: يعني أنت شفت كذا صفة مشتركة فيهم يتشابهون في شيء واحد؟
3: في طموح، في حماس، في تفاصيل جانبية، أنا أفضل، هذا أفضل، هذا الشيء مو موجود عندهم. تمام، يعني قد ما أنه الشخص سوى شيء ممتاز، الجميع يعني يوري انبهاره فعلا.
1: يا سلام،
3: فهذا الشيء برضه يعني يحمس، مو أنه ممكن أسوي شيء جديد، أتكلم في ابتكار، يعني شيء حيكون فعلا غريب وجديد. فإذا أحد عطى فكرة جديدة في الموضوع وعطى روح جديد، خصوصا وبرضه أنا الآن في عندي تيم داخل جديد، أمس كنت في نقاش معهم. فالفريق اللي معاي يعني الطبيعي يمكن الواحد يخاف على مكانه أنه بيجي جديد ويمكن أفضل منه، لا، الفريق متحمس أكثر
1: ما شاء الله.
3: من خبرة التجارب أنه كل ما يدخل أحد جديد، روح جديدة، دم جديدة، فريش، يعطي جانب معين من الأفكار،
1: الله،
3: وفكرة جديدة. يعني
1: فإذا الشغف يمكن هو الصفة اللي تجمع الجروب كله ومركزين عليه وتاركين الأشياء الجانبية.
3: نعم، الأشياء الجانبية هي اللي تقريبا اللي تقتل الفريق.
1: الله،
3: يعني
1: يا سلام،
3: في تفاصيل بسيطة أنه فلان وفلان والكلام، وهذا هذه الأشياء اللي تقتل الفريق. ولكن لما يكون الفريق كل واحد عارف شغله وعارف عمله، وإحنا أساسا نشتغل كفريق، يا ما جربنا في مشاريع وقفنا في نقاط جدا، يعني ما أبغى أقول إنها شيء بسيط أو شيء، يعني هو يمكن أقول شيء جدا بسيط، يعني
1: الله يا سلام،
3: وقفنا عنده، وقفنا شهور فيه نفكر وكيف نسويه وكيف يتنفذ الاختراع وكيف وكيف، لكن مجرد إنه يدخل معنا واحد بالصدفة كذا داخل الفريق، أحيانا يكون حتى عميل وجلسة نتناقش ونسولف، يطلع لنا فكرة، الشباب كلهم يتلفتون يطلعون في بعض، كيف فاتتني الفكرة؟
1: الله يا سلام. إذن هو فرصة للإبداع، فرصة للتطوير، فرصة لاكتشاف شغف جديد يمكن. الله، نعم. بصراحة إحنا دكتور خالد نتمنى لك التوفيق، وسعيدين بسماع صوتك اليوم، ما نبيك تقطعنا بعد.
3: الله يعطيكم العافية.
1: شكرا لك، هلا بك والله. فإذا يا جماعة الخير، يعني في أفكار خلاقة قاعدة تطلع من الجروب إذا ركز على الشغف ونسى كل الخلافات الجانبية، نسى هذه الفروقات في الاختلاف في أنماط الشخصية. لابد أن التركيز يكون على الهدف، على الشغف. وإحنا أيضا مركزين معاكم في صباح المملكة، خليكم قريبين.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: صباح المملكة.
6: صباح المملكة.
7: كأس العالم 2034.
8: سيتم تطوير 230 ألف غرفة فندقية موزعة على المدن المستضيفة للحدث، وهي الرياض، جدة، الخبر، أبها ونيوم، ما يعزز قدرة المملكة على استقبال الزوار ويوفر فرص عمل جديدة.
7: كأس العالم 2034، معاً ننمو.

ومكملين أكيد مستمعينا الكرام هذه الصباحات الجميلة، واليوم كذا في زحمة الحياة وتسارع إيقاعها يمكن نبحث طويلا عن وسائل تساعدنا على تهدئة أعصابنا، على استعادة توازننا النفسي، بينما نغفل أحيانا عن أداة بسيطة ترافقنا منذ لحظة ولادتنا وحتى آخر العمر اللي هي التنفس. كثير ما نقوم بهذه العملية آلاف المرات يوميا بدون ما نشعر، لكن لما نمارسها بوعي وبطريقة صحيحة تتحول إلى وسيلة فعالة لخفض التوتر وأيضا تهدئة الجهاز العصبي وتحسين المزاج. طبعا هذا الشيء ما هو مستغرب أنه تعتمده كثير من الثقافات القديمة مثل الثقافات الهندية والثقافات الصينية، واعتمدت كثير على هذه التقنيات اللي هي تقنيات التنفس كجزء أساسي من ممارساتها الصحية والتأملية. اليوم في دراسات كثيرة حديثة أكدت أنه دقائق قليلة من التنفس العميق والهادئ ممكن أنها تصنع فرق كبير في قدرتنا على مواجهة الضغوط اليومية، وأيضا تمنحنا شعور بالهدوء وشعور بالصفاء الذهني في وقت قصير. خلينا نشوف هذه الدراسة اللي تكلمت عن التنفس، ومو أي نوع من التنفس، يكون تنفس بوعي. تقول لك كشفت أبحاث علمية حديثة أنه تمارين التنفس الواعي ما عاد هي مجرد ممارسات تقليدية مرتبطة بالتأمل ولا مرتبطة باليوغا، لا، أصبحت أداة مدعومة علميا للمساعدة في تقليل التوتر وأيضا تحسين الصحة الجسدية والنفسية على المدى الطويل. الباحثون أشاروا إلى أن التنفس رغم كونه عملية تلقائية يقوم فيها الإنسان آلاف المرات يوميا ممكن أنها تصبح وسيلة فعالة لتنظيم الجهاز العصبي وأيضا تحسين الاستجابة للضغوط عند ممارسته بوعي وبأساليب محددة. ترجع جذور هذه التقنيات إلى ممارسات قديمة في ثقافات متعددة مثل الثقافات الهندية والتشي غونغ الصينية، واللي اعتمدت على التحكيم بإيقاع التنفس وربطه بالحالة الذهنية والجسدية. التنهد الدوري، تعتمد هذه التقنية على شهيقين متتاليين عبر الأنف ثم زفير طويل وبطيء عبر الفم، وأظهرت دراسة حديثة أنه ممارسة هذا الأسلوب لمدة 5 دقائق يومياً راح تساهم في تحسين المزاج وأيضاً تقليل القلق خلال شهر واحد. تقنية 4-7-8، هذه التقنية تقوم على الشهيق لمدة 4 ثواني ثم حبس النفس لمدة 7 ثواني قبل الزفير البطيء لمدة 3 ثواني أو 8 ثواني. تستخدم هذه الطريقة في بعض العيادات لمساعدة في تخفيف القلق وأيضا تحسين الاسترخاء. التنفس المتناغم، يهدف هذا الأسلوب إلى تقليل عدد مرات التنفس إلى نحو 6 مرات في الدقيقة عبر شهيق وزفير متساوي لمدة 5 ثواني لكل منهما، ويعتقد أن هذا الإيقاع يساعد على تحسين توازن الجهاز العصبي وزيادة مرونة القلب في التعامل مع التوتر. طبعا في باحثة اسمها أبي ليتل أكدت أنه التنفس الهادئ والبطيء عبر الأنف وصولا إلى البطن ممكن أنه يحدث فرق سريع في الحياة اليومية. أضافت لأننا نتنفس باستمرار فإن أي تحسين بسيط في طريقة التنفس قد ينعكس سريعا على الصحة النفسية والجسدية. وبين ضغوط العمل والحياة اليومية وتسارع الإيقاع العصري تبدو تمارين التنفس بالنسبة لكثيرين وسيلة بسيطة وأيضا متاحة لاستعادة الهدوء والتوازن النفسي. فإذا مستمعينا الكرام، التنفس ما هو يعني بس مجرد تنفس. كثير من الأحيان إحنا نبحث عن حلول معقدة ننسى إنه فيه عندنا أبسط العادات ممكن تحمل أثر كبير على صحتنا النفسية وأيضا الجسدية، والتنفس الواعي مثال واضح على هذا كله. هو لا يحتاج

يحتاج إلى أدوات ولا يحتاج إلى وقت طويل، بل إلى دقائق قليلة من التركيز من الهدوء. وبين ضغوط العمل ومسؤوليات الحياة ممكن تكون لحظة تنفس عميقة هي الاستراحة اللي يحتاجها العقل، والهدوء اللي يحتاجه القلب، وأيضا التوازن يمكن اللي يحتاجه الإنسان ليستعيد صفاءه ويكمل يومه براحة وثقة. وأحيانا يكون أقرب طريق للطمأنينة مجرد نفس هادئ عميق. وإحنا لازلنا متواصلين معاكم في صباح المملكة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: صباح المملكة.
4: صباح المملكة.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
6: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

ونرحب فيكم أصدقاء الصباح. واليوم كذا كل يوم يثبت العلم إن ما كان حلم بعيد، لا، أصبح واقع ملموس يغير حياة البشر. ومن بين أعظم ما تسعى إليه الأبحاث الطبية اليوم هو إعادة الأمل لمن فقدوا أحد النعم، وهي نعمة البصر. اليوم في عندنا تطور علمي لافت، نجح باحثون في الولايات المتحدة الأمريكية في اختبار جهاز لاسلكي يزرع داخل الدماغ يهدف إلى تمكين المكفوفين من تكوين رؤية اصطناعية تساعدهم على إدراك الأشكال والعوائق اللي حولهم، يعني يبتدون يلاحظون اللي حولهم. هذا الابتكار ما يعتمد على العين أو العصب البصري، لا، يتجاوزها مباشرة إلى القشرة البصرية في الدماغ، في خطوة تعكس مدى التقدم اللي وصلت إليه العلوم الطبية والتقنيات العصبية. وهو إنجاز يؤكد إنه العلم يقترن بالإرادة والابتكار، ويستطيع أيضا إنه يفتح أبواب جديدة للأمل ويمنح الإنسان فرصة أكبر لحياة أكثر استقلالية وجودة. خلينا نشوف إيش الخبر يقول للمكفوفين رؤية اصطناعية بجهاز لاسلكي داخل الدماغ. الخبر يقول تمكن باحثون في الولايات المتحدة من إجراء ثالث عملية ناجحة لزرع جهاز لاسلكي داخل الدماغ، وهذا يهدف إلى منح المكفوفين القدرة على الرؤية الاصطناعية. طبعا أجريت العملية في مركز طبي بجامعة راش ضمن دراسة لاختبار نظام يعرف باسم الأطراف الاصطناعية البصرية داخل القشرة الدماغية. هو جهاز لا يعتمد على العين أو العصب البصري، لا، يتجاوزهم لتحفيز القشرة البصرية في الدماغ مباشرة، ويعمل النظام عبر محفزات لاسلكية صغيرة تزرع داخل الدماغ. يحتوي كل منها على أقطاب كهربائية ترسل نبضات دقيقة تساعد الدماغ على تكوين أنماط من الرؤية الاصطناعية. حقيقة هذا التطور العلمي الواعد يبعث كذا رسالة إنسانية عميقة، مفادها إنه الأمل لا يتوقف، وإنه البحث العلمي مازال يواصل رحلة لتجاوز الحدود التقليدية للطب وإعادة النور إلى حياة كثير من الأشخاص. رغم إنه هذه التقنية لا تزال كذا في مراحلها البحثية، إلا أنها تمثل أكيد خطوة كبيرة نحو مستقبل ممكن أن يغير حياة فاقدي البصر ويجعلهم يستعيدون جزء من قدرتهم على رؤية العالم من حولهم. مع كل إنجاز علمي جديد كذا نزداد يقين بأنه الاستثمار في العلم والابتكار هو استثمار في الإنسان وفي قدرته على تجاوز التحديات، وأيضا صناعة مستقبل أكثر

إشراق للجميع. وإحنا أكيد لازلنا متواصلين معاكم في هذه الصباحات الجميلة من صباح المملكة. ابقوا معنا لأنه في فقرات كثير متنوعة تنتظركم.

0: صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة.

0: وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع. كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان، ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار معي أنا إيمان باحيدرة، يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: صباح المملكة. صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم مستمعينا الكرام. هذه الصباحات الجميلة وكذا الأم بفطرتها تخاف على أبنائها، لكن تزيد هذه الفطرة وتزيد حدة لما ترزق بطفل من ذوي الإعاقة. لكن متى يكون هذا الخوف وهذا القلق في صالح الطفل، ومتى ينعكس عليه بالسلب ويجعله انطوائي على نفسه ويمنعه أيضا من الانخراط في المجتمع؟ اليوم راح نناقش هذا الموضوع وجوانب هذا الموضوع أيضا مع ضيفتنا الدكتورة منى شيل، أخصائية تربية خاصة، ونقول لها يسعدنا صباحك.
1: أهلا وسهلا، أسعد الله صباحكم بكل خير، ويسعدني أشارك معاكم اليوم في برنامجكم المميز صباح المملكة.
0: يا هلا بك.
1: للحديث عن موضوع مهم يمس كثير من الأسر، وهو متى يكون خوف الأم على طفل ذوي الإعاقة حماية له،
0: يعني
1: ومتى يكون عائق.
0: نعم تمام. يعني دكتورة، كذا إحنا نشوف كذا بطبع الأمهات كذا يصيرون حريصات دائما على أبنائهم وتكون حائط حماية لهم، لكن أحيانا يعني كذا متى يكون هذا الخوف يا دكتورة على طفلها من ذوي الإعاقة حماية له، ومتى يكون مانع من يمنع من الاكتشاف، يمنع من التطور؟
1: صحيح عزيزتي، إحنا نشوف دائما خوف الأم على طفلها من ذوي الإعاقة شعور طبيعي وفطري، يعني نواجه هذا دائما بالنسبة لنا في العمل. هو كثير من الأحيان صورة من صور الحب والرعاية، يكون هذا الخوف حماية عندما يدفع الأم للبحث عن التشخيص المناسب والتدخل المبكر والخدمات التربوية والصحية وتهيئة بيئة آمنة تساعد الطفل على النمو. في هذه الحالة يكون هذا الخوف طبيعي، لكن الخوف يتحول أحيانا إلى متى؟ عندما تمنع طفلها من التجربة، تحرم الطفل من احتكاك بالآخرين، تجعل الأم تقوم بكل شيء نيابة عنه بدافع الحماية. هنا يصبح الخوف حماية، بل يصبح مانع من الاستقلالية والاكتشاف. لأن الطفل من ذوي الإعاقة يحتاج إلى الأمان، لكنه يحتاج أيضا إلى الفرص، يحتاج أن يجرب ويخطأ ويتعلم، يتفاعل مع المجتمع حسب قدراته. لذلك التوازن أشوفه مهم، يعني نحمي الطفل من الخطر الحقيقي لكن لا نحميه من كل تجربة جديدة، لأن النمو لا يحدث داخل العزلة بل يحدث من خلال ممارسة، تفاعل تدريجي. في هذه الحالة يعني تحتاج الأم شوية تعطي استقلالية.
0: طب كيف الأم تبدأ تدمج طفلها في المجتمع؟ يعني هل أنه رفض المتكرر دليل على عدم استجابته، ولا أنه الطريقة اللي هي تصلحها هي طريقة خاطئة؟
1: طبعا أنت تحدثتي عن موضوع هام جدا، هو دمج الطفل في المجتمع. دمج الطفل يعني من أهم التجارب الناجحة عندنا، أنه يبدأ بخطوات كبيرة، يعني يبدأ بخطوات يعني مش مفاجأة، تدريجية. يمكن أن تبدأ الأم بزيارة قصيرة لأماكن مألوفة، لقاءات عائلة بسيطة، اصطحاب الطفل لحديقة في وقت هادئ، إشراكه في نشاطات مع مناسبة لعمره. رفض الطفل في البداية لا يعني دائما أنه غير قادر على الاندماج، أحيانا الطفل نفسه يرفض. قد يكون بسبب الخوف من مكان جديد أو كثرة أصوات، أحيانا عندنا مشاكل مثلا في السمع أو عند التوحد، عنده مشكلة من الأصوات أو عدم فهمه لما يحدث، لأن التجربة كانت أسرع من قدراته على التكيف. فالتكيف لابد أن يكون بالتدريج حتى تدمجه في المجتمع.
0: فإذا هي لابد أنها أول شيء تجهزه قبل ما تطلعه.
1: أيوة، لذلك من المهم أن تهيئ الأم طفلها قبل خروجها. يعني لازم تحاورين الطفل، أين سنذهب، من سنقابل، كم سنبقى. هذه الأشياء مهمة، لأنه تبلغين طفلك كأنه طفل فاهم. أحيانا حتى لو ما كان عنده لغة، ممكن باستخدام الصور، القصص، العبارات البسيطة. أتذكر هنا قصة حصلت

0: في أحد البرامج عندنا، كان عندها، أحب أذكر هذه القصة، فعلا كانت جميلة وملهمة لأم واعية كان لديها طفل من ذوي الإعاقة. حضرت إلى البرنامج قبل أن تبدأ الطفل، طبعا الطفل مدموج في برنامج ذوي الإعاقة مع طلاب عاديين. حضرت إلى المدرسة، جاءت الأم ونسقت مع المدرسة هيئة الطالبات قبل مجيء ابنتها.
1: يا سلام.
0: أيوة، لم تقدم ابنتها على أنها حالة ضعف أو شفقة، لا، بل أوضحت أن ابنتها مختلفة في بعض الجوانب، لكنها مثلها تحب اللعب والتعلم والصداقة وتحتاج أن تفهم دعم. في هذه الحالة الطلاب كانوا متشوقين يبغون يشوفون هذه البنت المختلفة. وقع الوقت نفسه هيئة الأم ابنتها دربتها كيف ترد إذا سألها أحد لماذا أنت مختلفة، كان عندها متلازمة، عبارات بسيطة وواثقة. ومع الوقت تبارك الله أصبحت الطفلة مؤلفة، تؤلف قصص أنا مختلف، كان عندها ثقة في نفسها، كانت قصتها، يعني هذه القصة تؤكد أن الدمج الحقيقي لا يعني فقط أن يكون الطفل موجود في المكان، بل أن يكون مقبولا وآمن وقادر على التعبير عن نفسه. في هذه الحالة يصبح الدمج ناجح.
1: يا سلام. وكيف الأم تقدر تتحكم في ردات فعل الآخرين، يعني خاصة إذا في أطفال عندهم استفسارات معينة عن اختلاف هذا الطفل عنهم، يعني كيف تستطيع أنها تعلم طفلها، وأيضا كيف يتعامل مع المواقف مثل هذه المواقف مثل استفسارات الأطفال؟
0: هو طبيعي، يعني صحيح أن الأم لا تستطيع تحكم في كل نظرة أو سؤال أو ردة فعل من الآخرين، خاصة أن أسئلة الأطفال تكون أحيانا عفوية مباشرة ما نقدر نتحكم فيهم، لكن تستطيع أن تهيئ طفلها لهذه المواقف. من المهم أن تعلم طفلها مثل هذه الأم اللي علمت طفلها كيف تردين بعبارات بسيطة، أنا أتعلم بطريقة مختلفة، مثلا هذا الجهاز يساعدني، إذا كانت عندها جهاز يعني ترد على الأطفال بثقة، أنا أحتاج وقت أكثر إذا كانت عندها صعوبات مثلا حسب قدرتها على الكلام، أحيانا حتى تدربها على التواصل البديل، ممكن تعطيها صور، ممكن تدربها على إشارات تتكلم بلغة الإشارة أو بطاقات أو أي وسيلة تواصل بديلة. كل ما كانت الأم يعني واثقة من نفسها كل ما انعكس على طفلها هذا الشعور، يلتقط الطفل الشعور من أمه. فإذا كانت الأم مرتبكة وتخجل عند السؤال حتى في الأماكن العامة الطفل يحس بالإحراج، لكن إذا رأى أمه تثق في نفسها وترد بأنها فخورة في ابنها المختلف، في هذه الحالة يلتقط الطفل شعور الأم لا إراديا، التعامل الأم إثبات واحتراف، يتعلم الطفل أن اختلافه ليس عيب وأن له حق في الوجود والمشاركة مثله مثل غيره.
1: يا سلام. كيف ممكن أنه نأهل الأمهات بحيث يصيرون مثل هذه الأم الواعية مثل هذه المواقف والتعامل معها حتى تكون يعني نقطة قوة لطفلها من ذوي الإعاقة؟
0: تأهيل الأم لابد من الوعي والمعرفة، يعني كلما فهمت الأم طبيعة إعاقة طفلها وبحثت واستكشفت طفلها كل واحتياجاته نقاط قوته، كل ما كان لديها تدريب أفضل كلما قل خوفها وأصبحت أكثر قدرة. خصوصا إذا شافت يعني أطفال مثل طفلها، في هذه الحالة ترى أن طفلها يستطيع أن يتعلم، يستطيع أن يعيش باستقلالية. كثير من القلق يأتي من عدم وضوح الصورة، لذلك تحتاج الأم إلى معلومات صحيحة من مختصين وإلى فهم واقعي لقدرات طفلهم، يعني ما أعطيها مثلا قدرات فوق طاقة طفلها، يعني مثلا أقولها أن طفلك يستطيع أشياء لا يقدر أن يستطيعها، لكن أوضح لها الصورة، عدم المبالغة في توقع القدرات العالية لكن أبعد عنها الخوف والتوقعات غير الواقعية. كذلك تحتاج الأم دعم نفسي واجتماعي، الأم تشعر بعزلة أو ضغط قد تبالغ في حماية طفلها دون شعور، وجود مجموعات داعمة مع أمهات مشابهين لطفلها في هذه الحالة لديها تجارب مشابهة تستفيد من المختصين تساعد على التوازن الداخلي داخل الأم. والمهم أن تنتقل الأم من سؤال كيف أحمي الطفل من المجتمع إلى سؤال كيف أهيئ طفلي للمجتمع وهيئ المجتمع له. هذا التحول مهم جدا، لأن الأم الواعية لا تنزل طفلها بل تمنحه أدوات تساعد على المشاركة بثقة. فنلاحظ الآن المجتمع أصبح واعي ليس مثل السابق،
1: صحيح.
0: تشوفين في الأماكن العامة، تشوفين أطفال ذوي الإعاقة يعني صاروا يطلعون في الأماكن العامة والمولات، صارت يعني الحمد لله المجتمع توعى.
1: برضو في بعض الأمهات يعني كذا تضع طفلها من ذوي الإعاقة في مقارنة مع أطفال يشبهون في القدرات، ما مدى انعكاس ذلك على الطفل؟

0: المقارنة مع الطفل سواء طبيعي يعني أو من ذوي الإعاقة، المقارنة يعني بحد ذاتها ليست عادلة دائما، لكن مع ذوي الإعاقة تكون غير عادلة، لأن ذوي الإعاقة أكثر الفئات بينهم فروق فردية واسعة، حتى لو تشابه الطفلان في نوع الإعاقة. فهذا لا يعني أن التشابه في القدرات واحتياجات أو سرعة التعلم أو طريقة التواصل مستوى استقلالية. لهذا السبب في التربية الخاصة نحن نعمل لكل طفل نبني له برنامج تربوي فردي خاص به، لأن لكل طفل نقاط قوة واحتياجات مختلفة عن الطفل الآخر وأهدافه تختلف عن غيره. من النادر جدا أن نجد طفلين لهم الخصائص نفسهم. سبحان الله، ذوي الإعاقة كل الأخصائص حتى لو كانوا متشابهين، هناك نقاط قوة لهذا الطفل لا توجد في الطفل الآخر. صحيح. عندما نقارن الأم طفلها بطفل آخر تظن أنها تحفز، لكنها قد تضع عليه ضغط نفسي وتشعره بأنه أقل من غيره. الأفضل نقارن الطفل بنفسه. صحيح. كيف كنت في الشهر السابق؟ كيف ستصبح الشهر المقبل؟ ماذا أصبحت تستطيع الآن؟ ما المهارات التي تحسنت لديك؟ ما الخطوة؟ يعني دائما قارني الطفل بنفسه مثلا بالعام السابق، تفتحين مثلا أوراق أو العام السابق وتشوفين المهارات اللي اكتسبها طفلك. في هذه الحالة تكون المقارنة عادلة.
1: سلام. فإذا يقارن الطفل بنفس الحقيقة دكتورة، إحنا في صباح المملكة نحب نلقي الضوء على مثل هذه المواضيع، لأنها كذا تعطينا فهم واضح للمسؤولية الكبيرة اللي على عاتق الأمهات والأباء اللي عندهم طفل من ذوي الإعاقة. إحنا في ختام حديثنا نبغى منك نصائح أخيرة نختم فيها موضوعنا.
0: بصراحة رسالة لكل أم، خوفك على طفلك مفهوم، لكن يجب أن يكون دافع للتمكين لا سبب للعزلة. يعني لا تنتظرين أن يكون طفلك مستعد تماما حتى يخرج المجتمع. أحيانا الاستعداد يأتي من التجربة نفسها. ابدأي بخطوات صغيرة، كرري التجارب، احتفلي بالإنجاز البسيط حتى لو استطاع أن يأكل، احتفلي بهذا الإنجاز. لا تجعلي نظرة الآخرين تحدد مستقبل طفلك، ولا تقارنين بغيره، قارني بنفسه فقط. ركزي على تقدمه مهما كان بسيط. علمي طفلك أن اختلافه ليس عيب، وهيئي من حوله لفهم هذا الاختلاف. الحماية الحقيقية ليست أن تعزلين طفلك عن المجتمع، بل أن تهيئينه للمجتمع. والأم القوية ليست التي تمنع طفلها من كل موقف صعب، بل التي تمسك بيده حتى يتعلم كيف يواجه المواقف بثقة وأمان. فكل أم هي أمان لطفلها وانعكاس لمشاعرها.
1: الله، يا سلام. دكتورة منى الشيل أخصائية تربية خاصة، كل الشكر لك على هذه اللقاء الجميل وقبول دعوة البرنامج. شكرا لك على هذه المعلومات الثرية.
0: العفو، وشكرا لكم لدعوتكم لهذا الموضوع الهام، وشكرا لصباح المملكة.
1: الحقيقة مستمعين الكرام، حب الوالدين لأبنائهم يدفعهم دائما إلى الخوف عليهم والرغبة في حمايتهم من أي موقف يسبب لهم الأذى أو الإحراج. هذا الشعور يزداد لما يكون عندك طفل من ذوي الإعاقة، يضاعف عندك القلق. يعني هذا الخوف طبيعي ويمكن يكون إيجابي لما يكون يدفع الأسرة إلى توفير الدعم والرعاية والتأهيل المناسب للطفل، لكن المشكلة تبدأ حين يتحول هذا الحرص وهذه الحماية إلى مفرطة تمنع الطفل من التجربة وتحد من استقلاليته وتجعله أكثر اعتماد على الآخرين وربما أقل ثقة بنفسه وقدراته. الطفل مهما كانت ظروفه يحتاج إلى فرصة يكتشف فيها إمكانياته، يخوض تجارب ويتفاعل مع المجتمع، يتعلم من النجاح ويتعلم أيضا من التعثر. لكن هذه الثقة لا تمنح بالكلمات فقط، بل تبنى بالمواقف وتبنى بالتجارب. الخوف على الأبناء طبعا شعور نبيل، لكنه يصبح أكثر فائدة لما يتحول إلى دعم وتمكين بدل القلق والقيود. المطلوب ما هو أن نبتعد كثير عن أبنائنا ونبعدهم عن الحياة خوفا عليهم، لكن أن نهيئهم لها ونمنحهم الأدوات اللي تساعدهم على خوضها بثقة وكرامة. أطفالنا من ذوي الإعاقة لا يحتاجون إلى الشفقة بقدر ما يحتاجون إلى الإيمان بقدراتهم وإلى أسر تشوف فيهم إمكانات كبيرة لا حدود ولا عوائق. ولما نوازن بين الحماية والاستقلال نمنحهم أعظم هدية، أنهم يشعرون بأنهم قادرين على المشاركة والنجاح وصناعة مستقبلهم بأنفسهم. وإحنا لازلنا متواصلين معاكم في صباح المملكة، خليكم قريبين.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم مستمعينا الكرام أصدقاء الصباح، هذا الصباح الجميل ومع قدوم ضيوف الرحمن وبدء توافد الحجاج إلى المشاعر المقدسة، تبرز أهمية التوعية الصحية خاصة لمرضى السكري، لأن العناية بالقدم خلال الحج أمر أساسي مع كثرة المشي والتنقل وأيضا ارتفاع درجات الحرارة. اليوم راح نسلط الضوء على القدم السكري وكيف ممكن إنه الحاج يؤدي مناسكه بأمان وسلامة، مع ضيفنا الدكتور عبد الرحمن سليمان الصقعبي استشاري الجراحة العامة وجراحة القدم السكري، ونقول يسعدنا صباحك دكتور.
1: أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباحكم الخير جميعا وشهر مبارك علينا وعليكم يا رب، الله يتقبل من جميع صالح الأعمال.
0: آمين يا رب. يعني دكتور القدم السكري، إيش نقصد بالقدم السكري وليش لابد أنه نحتاج لها عناية خاصة خاصة خلال موسم الحج؟
1: أولا لازم نعرف أنه القدم السكري هي واحد من المشاكل اللي صاحب مرض السكر. مرض السكر طبعا تعتبر مثل متلازمة، فيها مشاكل كثيرة تأثر على الكلى على الأبصار على الإحساس. واحد من المشاكل اللي قدم السكرية اللي تصيب مرضى السكر نتيجة تأثير المرض على الأعصاب والدورة الدموية في القدمين، اللي بدورها تؤدي إلى ضعف الإحساس وتأخر التئام الجروح عند كثير مرضى السكر، واللي هي بدورها تكون واحدة من الأشياء اللي تزيد خطر الالتهابات والتقرحات.
0: يعني احنا نشوف يا دكتور كثرة المشي والتنقل بين المشاعر، ايش ابرز المشكلات ولا ابرز المضاعفات اللي ممكن ان يتعرض لها مريض السكري في القدم؟
1: طبعا موسم الحج والعمره بشكل خاص واحد من الانشطه البدنيه العاليه اللي تطلب الاعتماد على القدمين بشكل كامل، بيكون فيها المشي والمجهود عالي. طبعا موسم الحج خصوصا يكون فيه التنقل بين المشاعر وتكون في درجات الحرارة بشكل عالي موجودة، فأكثر المشكلات اللي تواجه المرضى بهذه الفترة يكون في تقرحات فقاعات ناتجة عن المشي الطويل والاحتكاك أو الدهس على الأسطح الساخنة اللي تسبب حروق دورها. طبعا في بعض المرضى يتعرضون لتشققات وجروح بسبب جفاف القدمين أو ارتداء أحذية غير مناسبة. طبعا بسبة ارتداء الأحذية بشكل طويل ممكن يكون المريض عرضة أنه يكون فيه التهابات فطرية أو بكتيرية بين الأصابع. بعض المرضى يتعرضون لكسور إجهادية. طبعا في كثير من الحالات يكون لهم جروح أو تصرحات عميقة من غير لا يكون فيه إحساس عند المريض، فتتفاقم المشكلة والمريض ما هو منتبه لها أساسا، لأن القدم تكون مغطاة تقريبا فترات طويلة خلال أداء المناسك.
0: دكتور نبغى منك نصائح للحجاج المصابين بالسكري للحفاظ على صحة أقدامهم أثناء أداء المناسك.
1: طبعا واحد من أهم الأشياء أنه المريض يحرص قبل توجه لأداء الحج أنه يجري فحص شامل القدم، فحص أي إذا في أي تشوهات في القدم، إذا في ضعف الإحساس، إذا في ضعف تروية دموية، أو أهم شيء تأكد مستوى السكر في الدم، يكون فحص السكر التراكمي علشان يكون المريض ماشي على خطة معينة ويكون مستوى السكر مقبول خلال أداء المناسك. طبعا من أهم الأشياء أنه يكون يعني مثل الصلاة والأداء المناسك، أنه يوميا كمريض سكر لازم تفحص القدم خصوصا بين الأصابع لاكتشاف أي جرح أو احمرار مبكر. ارتداء حذاء طبي يكون سبق استخدم المريض قبل الحج، ما يكون جديد أثناء المناسك، لأنه يشوف يعني هل هذا الحذاء مناسب للقدمين أو لا. يحرص أنه يلبس جوارب مناسبة تكون بطنية، ما تكون أشياء فيها بوليستر وكذا علشان تقلل التعرق، أو لو كان في تعرق يكون فيه امتصاص عالي. يمنع منعا باتا المشي حافي خلال المناسك، خصوصا في الأماكن المزدحمة، في الأماكن اللي فيها تكون الأسطح ما هي نظيفة أو في عرضة أن تكون فيها أجسام غريبة ممكن يدهس عليها المريض. يحرص أنه يغسل القدمين بشكل يومي ويجففهما خصوصا بين الأصابع. طبعا من أهم الأشياء اللي شرب السوائل وتقليل الإجهاد وأخذ راحات فترات راحة خلال المشي خلال أداء المناسك، ونفس ما قلنا اللي هو ضبط مستوى السكر والالتزام بالأدوية والتعليمات الطبية. طبعا من أهم الأشياء أنه لا تهمل أي جرح يظهر عليك، توجه للمختصين

0: لأنه تأخير علاج المشكلة ممكن يفاقمها لا قدر الله يكون التدخل صعب في ذيك المرحلة.
1: طب أنا وش ألاحظ يعني، وش العلامات يا دكتور والأعراض اللي لابد أني تستدعي من الحاج أنه يراجع الطبيب فورا وما يتهاون فيها؟
0: أهم شيء أنه في حال يعني ظهور أي أجراح أو تقرحات في القدم، يكون في احمرار أو تورم يعني غير موجود مسبقا ويكتشف المريض خلال أداء المناسك، إذا كان في إفرازات أو صديد أو وجود راحة غير طبيعية من القدمين، إذا كان في تغير للجلد اللون الأزرق أو الأسود، طبعا إذا كان في ألم شديد أو فقدان الإحساس ولا تنميل متزايد، إذا في حروق فقاعات. الحروق طبعا مو شرط أنه يكون المريض تعرض لحرارة فقط، الحروق ممكن تجي على شكل احتكاك فتسبب مثل الحروق. طبعا إذا كان في ارتفاع حرارة، مريض حاسب إعياء وحرارة مع وجود إصابة في القدم، يعني كل هذه الأشياء تستدعي أن المريض توجه إلى أقرب مختص علشان يأخذ العناية اللازمة وبإذن الله يمنع تفاقم المشكلة.
1: دكتور عبد الرحمن سليمان الصقعبي الاستشاري الجراحة العامة وجراحة القدم السكرية، كل الشكر لك، وتحدثنا عن القدم السكري وطريقة العناية بها في موسم الحج. كل الشكر لك على قبول دعوة البرنامج، يعطيك العافية دكتور.
0: الله يعافيكم، شكرا جزيلا.
1: يعني يا جماعة الخير، العناية بالقدم السكري ما هي أمر ثانوي، لا، هي جزء أساسي من الوقاية والمحافظة على الصحة، خصوصا في موسم الحج اللي يتطلب أكيد جهد بدني ومشي متواصل. من خلال الالتزام بالنصائح الطبية البسيطة اللي انعطت لك، وأيضا الفحص اليومي للقدمين وارتداء الحذاء المناسب، وأيضا التعامل السريع مع أي جرح زي ما ذكر الدكتور أو أي احمرار ممكن أنه يقدر الحاج بإذن الله أنه يؤدي مناسكه براحة وأمان. طبعا احنا نسأل الله أنه يحفظ حجاج بيت الله الحرام، وأنه يكتب لهم حج مبرور وسعي مشكور، وأنه يمن عليهم بالصحة والعافية في رحلتهم الإيمانية المباركة. وإحنا أكيد لازلنا متواصلين معاكم في هذه الصباحات الجميلة من صباح المملكة.

0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.

ومكملين أكيد معكم مستمعين الكرام برنامج صباح المملكة. ونفذت قوات الدفاع المدني بالحج فرضيات ميدانية بمشعر منى بمشاركة الجهات ذات العلاقة، وذلك ضمن استعداداتها لموسم حج 1447 للهجرة، بهدف تعزيز الجاهزية والتنسيق الميداني للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة. وشملت الفرضيات تنفيذ سيناريوهات متعددة وتفعيل خطط الإيواء والإسناد الطبي والميداني.

طبعا أكيد مع اقتراب موسم الحج دائما تتواصل جهود مختلف القطاعات الحكومية في المملكة لرفع مستوى الجاهزية والاستعداد لخدمة ضيوف الرحمن بما يضمن أداء المناسك بأمن وسلامة وطمأنينة. في هذا الإطار برزت أهمية الخطط الميدانية وأهمية الفرضيات التدريبية اللي نفذتها الجهات المعنية بهدف تعزيز سرعة الاستجابة وأيضا التنسيق بين القطاعات المختلفة للتعامل مع الحالات الطارئة بكفاءة عالية. طبعا هذه الفرضيات الميدانية أكدت حجم الجهود الكبيرة اللي تبذلها المملكة العربية السعودية عاما بعد عام لضمان سلامة حجاج بيت الله الحرام من خلال رفع كفاءة التنسيق والاستجابة بين مختلف الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن. طبعا جهود متكاملة تعكس حرص القيادة الرشيدة على توفير أعلى معايير الأمن والسلامة والرعاية الإنسانية ليؤدي الحجاج مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
4: ونستكم لين ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
3: ونسمع نبض الناس أول بأول.
5: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
6: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
3: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
7: بيئتنا كنز. التوعية البيئية في المدارس، الطلاب هم سفراء المستقبل للبيئة، وغرس السلوكيات البيئية الصحيحة في المدارس يصنع مجتمعاً واعياً ومحافظاً على بيئته. بيئة مستدامة، حياة أفضل.

ومكملين معكم مستمعينا الكرام أصدقاء الصباح هذه الساعة الإذاعية الثالثة من برنامج صباح المملكة. واليوم تواصل المملكة العربية السعودية تسخير أحدث التقنيات لخدمة ضيوف الرحمن في صورة تعكس حجم العناية والرعاية اللي توليها القيادة الرشيدة للحرمين الشريفين وقاصديهما من مختلف أنحاء العالم. طبعا في هذا الإطار أطلقت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مبادرة الخرائط التفاعلية ثلاثية الأبعاد للحرمين الشريفين بهدف تسهيل تنقل الزوار والمعتمرين والحجاج وأيضا تمكينهم من الوصول إلى وجهاتهم بكل يسر وسهولة. طبعا هذه المبادرة الذكية لا تقتصر على تحديد المواقع والمسارات فقط بل تقدم معلومات دقيقة عن المصليات مناطق الطواف والسعي وأيضا دورات المياه والدروس العلمية وأيضا مكاتب الإفتاء والإرشاد إلى جانب بيانات الطقس وحالات الأشغال، وهذا الشيء يسهم في تحسين تجربة الزائر ورفع جودة الخدمات المقدمة له. طبعا إيش تقول الخبرية؟ تقول تسهم أطلقت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مبادرة الخرائط التفاعلية الثلاثية الأبعاد للحرمين الشريفين في خطوة تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين وأيضا تيسير تنقلهم ووصولهم إلى وجهاتهم بكل يسر وسهولة. طبعا تسهم الخرائط التفاعلية ثلاثية الأبعاد في الربط المباشر بين المشاعر المقدسة والمسارات المؤدية إلى المسجد الحرام والفنادق والمرافق المحيطة بما يعزز تجربة الزائر

0: أيضا يحد من التحديات المرتبطة بالتنقل خاصة خلال أوقات الذروة. تأتي المبادرة ضمن جهود الهيئة في توظيف التقنيات الحديثة لخدمة ضيوف الرحمن، وأيضا تشمل عدد من المزايا التقنية وأبرزها تكثيف النشر الإعلامي عبر القنوات الرسمية ومنصات التواصل، مع التركيز على الزوار القادمين من خارج المملكة بما يضمن وصول الخدمة إلى أكبر شريحة ممكنة. طبعا تعمل الخرائط التفاعلية ثلاثية الأبعاد على تحسين تجربة المستخدم داخل الموقع وعبر وجهات سهلة الاستخدام وسريعة الاستجابة، بما يمكن المستفيدين من الوصول إلى المعلومات والخدمات بكفاءة عالية. وأيضا تتضمن المبادرة مواقع الدروس العلمية، حلقات التحفيظ، إلى جانب مواقع مكاتب الإفتاء والإرشاد. هذا الشيء يثري تجربة الزائر دينيا ومعرفيا، إضافة إلى تضمين معلومات الطقس وحالات الأشغال للمصليات ومناطق الطواف والسعي، وأيضا دورات المياه، بما يسهم في تنظيم الحركة وأيضا توزيع الكثافة. أشارت الهيئة لأن الخدمة ستدمج ضمن بطاقة نسك، بما يعزز تكامل الخدمات الرقمية المقدمة لضيوف الرحمن، وأيضا يرتقي بجودة الخدمات وفق أعلى المعايير. طبعا هذه جهود عظيمة تتواصل عام بعد عام، تؤكد أنه خدمة الحرمين الشريفين شرف تتوارث المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا، وتسعى من خلاله إلى تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وفق أعلى المعايير العالمية. وإحنا أكيد لازلنا متواصلين معاكم في هذه الصباحات الجميلة من صباح المملكة.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: مستمعين الكرام، مقبلة علينا أيام مباركة هي من أعظم أيام العام وأحبها إلى الله، أيام العشر الأوائل من ذي الحجة اللي تتجلى فيها معاني الطاعة والقرب من الله وتتعاظم فيها الأجور والحسنات، أيام يعيش فيها المسلم أجواء الإيمان بالذكر والدعاء والصيام والعمل الصالح، وتتهيأ فيها القلوب لاستقبال عيد الأضحى بما يحمله من معاني الرحمة، من معاني التكافل والفرح. في حلقتنا اليوم راح نتحدث عن فضل هذه الأيام المباركة مع فضيلة الشيخ الدكتور فهد فرج الجهني، ونسلم عليه ونقول حياك الله في برنامجنا صباح المملكة. فضيلة الشيخ، ألو، السلام عليكم فضيلة الشيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياك الله معنا في برنامج صباح المملكة.
1: حياك وبياك الإخوة والجميع المستمعين والمستمعات.
0: يا هلا بك والله. اليوم نتحدث عن أيام العشر من ذي الحجة ومكانة هذه الأيام وفضلها في أيام السنة.
1: طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. أما كونها أفضل أيام الدنيا فالذي فضلها هو الله سبحانه وتعالى، وقد نص على ذلك في كتابه العزيز وأيضا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال، قال صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. رواه الجزار وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. وقد ثبت أيضا في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال، قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وتأمل أنه قال: ما من أيام العمل الصالح.

0: تيمية رحمه الله تعالى لما تكلم قال وليالي العشر، قال عشر ذي الحجة هو اسم مجموع لليالها وأيامها، يشمل الليالي والأيام. فهذه الأيام التي نحن فيها هي أعظم أيام الدنيا على الإطلاق، فالواجب على الإنسان أن يقبل على الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام وأن يستغلها محبة لله ومحبة في تعظيم الله سبحانه وتعالى أيضا في هذه الأيام.
1: فضيلتكم، ما أبرز الأعمال المستحبة في العشر من ذي الحجة؟
0: أولا لابد أن يعلم المسلم على وجه الأرض كلها أن كل عمل صالح في هذا الأمر يتأكد، كما ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب لطائف المعارف لما ذكر حديث ابن عباس قال وحديث ابن عباس دل على أن الأعمال الصالحة كلها تتأكد في هذه الأيام كلها بلا استثناء شيء منها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا عظيما في هذه الأيام فقال كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن، أي أيام العشر من هذه الأيام العشر، فقال صلى الله عليه وسلم بعدها فأكثر فيهن، يعني في هذه الأيام من التهليل والتكبير والتحميد. فأكثر ما يتقرب المسلم إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام من عظيم عمله الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. وهنا يأتي التكبير المطلق والتكبير المقيد. التكبير المطلق يبدأ من عند أن يعلن، فإذا أعلن في هذا اليوم الذي نحن فيه أن غدا هو أول أيام عشر ذي الحجة، فمن غروب شمس هذا اليوم يبدأ الإنسان بالتكبير والتحميد والتهليل، يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر لله الحمد. هذا الذي يأتي به هو التكبير المطلق، يبدأ من هذه الليلة إذا كان غدا أول أيام ذي الحجة، أو من غد من غروب شمس غد إذا كان يوم ذي الحجة بعده، فيبدأ من غروب الشمس ويستمر معه إلى آخر يوم من أيام التشريق اللي هو 13، إذا غربت انتهى هذا التكبير المطلق. هذا التكبير يكبر وين؟ في البيت، في السوق، في المساجد، بعد أن ينتهي مثلا من تسبيح وتهليل الذي دبر كل صلاة يبدأ بالتكبير المطلق، يكبر بعد أن ينتهي من صلاة سنته، يحيي هذه السنة. كان ذكر البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث ابن عمر وأبي هريرة أن كان يخرجان إلى السوق، يعني يخرجان مو يذهبان إلى السوق، لا، إنما إذا مر بالسوق أخذ يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، يذكرون بهذه العبادة العظيمة وهي التكبير في هذه الأيام العشر. هذا أعظم ما يتأكد من هذه الأعمال. وبعض الناس إلى الآن ما وصل إليه أن هذه الكلمات الأربع التي هي مثلا التسبيح والتهليل والتكبير والتعظيم عظيمة عند الله. قال صلى الله عليه وسلم في حديث في صحيح مسلم قال الطهور شطر الإيمان، يعني الوضوء نص الصلاة، ثم قال بعدها والحمد لله تملأ الميزان. انظر من الذي يملأ ميزانك، قولك أن تقول وانت ذاهب في السيارة وانت آتي الحمد لله، ثم قال بعدها وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض. فهذا التهليل والتكبير والتحميد مما يتأكد في هذه الأيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه نصا. ومما يتأكد في هذه الأيام أيضا طبعا التكبير المقيد، قد يسأل سائل متى يبدأ؟ من فجر يوم عرفة، يعني من يوم التاسع يبدأ في فجر عرفة وينتهي بعصر آخر يوم من أيام التشريق. والمقصود بالمقيد الذي يكون دبر كل صلاة، يعني بعد أن ينتهي الإنسان من صلاته ويقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام منك السلام تباركت هذا الجلال والإكرام، يبدأ بالتكبير مباشرة المقيد، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد، ثم يرجع بعد ذلك إلى أذكاره التي يقولها دبر كل صلاة. مما يتأكد الأيام هذه الصيام، إذا استطاع الإنسان أن يصوم الأيام التسعة فليصومها لأنها من جملة العمل الصالح، لكن إن ما استطاع فلا يغلب إن كان من أهل الأمصار وليس من حجاج بيت الله الحرام، لا يغلب عن أن يصوم يوم عرفة. لماذا يوم عرفة على وجه التخصيص؟ لأن حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عرفة قال أحتسب عند الله يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، فصيام يوم يكفر سنتين ما يفرط فيه الإنسان ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وأيضا أمر مهم أن في هذا اليوم يوم عرفة نحن إن كنا لم نكن من حجاج بيت الله الحرام لكن نشارك الحجاج في هذا اليوم العظيم، هم يقفون في عرفة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حقهم كما في حديث عائشة ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإن الله لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء، يعني ما أراد عبادي هؤلاء الذين أتوا لحج بيت الله الحرام تركوا بلادهم.

0: وأوطانهم وبذلوا أموالهم وأتعبوا أبدانهم، كل ذلك ماذا يريدون غير المغفرة ورضوان الله سبحانه وتعالى؟ كذلك نحن نشاركهم في هذا الموقف أننا نصوم هذا اليوم. ومما يتأكد كل عمل صالح مثل الصدقات، مثل صلة الأرحام، مثل قراءتك للقرآن، الدعاء، الاستغفار، الأخلاق الحسنة، أيضا مما يتأكد فعل ما افترضه الله عليك، وهذا واجب، مع أنه فرض عليك أن تؤدي صلاة الفريضة، لكن لا تفرط في هذه الأيام لأنها من أحب الأيام، ومجاهدتك في الفرائض أعظم من مجاهدتك في النوافل، وما تقرب إليه عبدي بشيء أحب إليه من افترضت عليه. مما يتأكد أيضا أن ما يشارك فيه حجاج بيت الله الحرام أيضا هم يهدون للكعبة، حنا نضحي، وهذه الأضحية من السنة العظيمة التي ينبغي الإنسان يحرص عليها.
1: نعم. بالنسبة للأضحية، ما المقصود بإمساك المضحي، ومتى يبدأ ومتى ينتهي؟
0: المضحي إذا أراد أن يضحي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا حتى يضحي. فإذا أعلن اليوم مثلا بعد غروب الشمس بأن الليلة هذه ليلة ذي الحجة فلا يأخذ من هذه الليلة، يعني من غروب الشمس، يعني من كان يريد أن يأخذ من ظفره وشعره شيئا فليبادر الآن أو الظهر أو العصر قبل غروب الشمس. فإذا غربت الشمس وقد أعلن أن هذه الليلة هي ليلة العشر ذي الحجة أو ليلة دخول شهر ذي الحجة فلا يأخذ من شعره وظفره حتى يضحي. والذي يمسك هو الذي يضحي من أهله، يعني إن كان الأب فيمسك الأب فقط، أما الأب الأم وبقية الأبناء فلا يمسكون، وإنما يمسك الذي أراد أن يشتري هذه الأضحية ويضحي. طيب يمسك إلى متى؟ يمسك في العشر إلى يوم العيد، يوم النحر الأكبر، وهو من أعظم أيام الدنيا أيضا. يوم النحر هو أعظم أيام الدنيا، وهو يوم الحج الأكبر. أهل مكة يهدون هداياهم في هذا اليوم، ويستمر الهدايا عندهم إلى آخر يوم من أيام التشريق بغروب شمسه، وكذلك طبعا هذا الهدي، وكذلك أصحاب الضحايا يبدأ معهم من يوم العشر ذي الحجة، من يوم بعد يصلوا العيد، إذا صلوا العيد وانتهوا من صلاة العيد بدأ وقت الذبح في حقهم. هذا بالنسبة لأهل الأمصار، يبدأ الذبح في حقهم بعد أن يصلوا صلاة العيد، فلا يذبح قبل العيد لا، بل يذبح بعد العيد. فإذا ذبح في أول يوم حل له أن يأخذ من شعره وظفر شيئا، وإذا لم يذبح فإنها تبقى في حقه إلى أن يذبح، يعني لا يأخذ من شعره وظفر حتى يذبح، سواء ذبح في اليوم العاشر أو ذبح في اليوم الحادي عشر أو ذبح في اليوم الثاني عشر أو ذبح في اليوم الثالث عشر قبل غروب شمسه. فإذا غربت الشمس انتهى وقت الضحايا، فالوقت المحدد شرعا هو من بعد صلاة العيد إلى آخر يوم من أيام التشريق بغروب الشمس. يذبح في أي وقت شاء، في الصباح أو في الليل، شاء في الصباح أو الليل. هذه الأضحية، والدم لا بد أن نعظم أن هذه الأضحية تذبح لله، ليست لضيف أو لجار أو لإنسان، لا، إنما تذبحها لله سبحانه وتعالى، والدم يقع عند الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فهي عظيمة، هذه من القربات لله سبحانه وتعالى.
1: ما الرسائل الروحية والاجتماعية اللي تحملها هذه الأيام الفضيلة للمجتمع الإسلامي؟
0: لا شك أن الأمور الاجتماعية والروحية كثيرة جدا. أولا أما الروحية فإن النفس إذا أقبلت على الله سبحانه وتعالى سمت، والإنسان كل ما قرب إلى ربه سبحانه وتعالى بأعماله الصالحة يجد طمأنينة، ويجد أن هذه الروح تسكن، لأن الروح لن تسكن ولن تهدأ ولن ترتاح إلا إذا أقبلت على ربها سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تعالى الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فما يطمئن قلب إنسان كائنا من كان على هذا الأرض إلا إذا أقبل على الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول ومن أعرض عن ذكري فإن لهم عيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالضنك وما يجد الإنسان من الهموم والغموم كلها بحسب إقباله على الله وإدباره. فإذا أقبل على الله سمت هذه النفس، وإذا سمت دخلت هذه الروح الاجتماعية التي نتكلم عنها الآن، تجد أن الإنسان رق قلبه وأصبح يتفقد الفقراء ويتفقد الأهل ويتفقد كذا، ويزور أمه وأباه، ويبدأ يبحث عن ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى من الأعمال الصالحة، لا سيما من بر الوالدين. هذه من الوسائل المهمة أيضا، برك الوالدين من الأعمال الصالحة. فإذا دخلت عليك العشر لا شك أنك مما من أعظم ما تتقرب فيه في هذه الأيام برك للوالدين، لأخواتك، إخوانك، أخوات. هذه من الوسائل الاجتماعية المهمة جدا في حياتك. يبدأ الإنسان يتصل على فلان من قرابته، كيف حالك يا فلان، ما أخبارك؟ أحببنا أن نواصلك ونصلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وواصل الرحم في هذه الأيام تتأكد لنا من جملة العمل الصالح، فهذه مما يصل بها الآن القرابة مع قرابته. ولذلك ينبغي الإنسان يحرص في هذه الأيام على صلة في قرابته، سواء كانوا من القريبين أو بعد. وكذلك الصدقات، الصدقة من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى، والمسلم في ظل صدقة يوم القيامة. فإذا تصدق في هذه الأيام دخلت هذه أيضا الفرحة والبهجة في قلوب الفقراء. كذلك الأضحية، الله سبحانه وتعالى أمر بها فقال: كلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فيأكل من أضحيته امتثالا لأمر الله، ويطعم أيضا الفقير امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى هذا الفقير الذي لا يجد اللحم أو لا يجد الطعام، وإذا به يدخل عليه شيئا من صدقات المحسنين عليه في هذا اليوم العظيم. لا شك أن هذا من الأشياء الروحية التي تكون، ومن وسائل الاجتماعية التي تكون في المجتمعات، وكل الأعمال الصالحة. هذا كذلك الدعاء، إذا أخذ الإنسان يدعو لنفسه ويدعو لأمته ويدعو لولاة أمره ويدعو لإخوانه وأخواته والمسلمين والمسلمات، لا شك أن هذا فيه خير عظيم بهذه الأمة، بالتوفيق والسداد، وأيضا بقضاء ما عليهم من أمور الدنيا وأيضا من أمور الآخرة.
1: فضيلة الشيخ الدكتور فهد بن فرج الجهني، نشكر لفضيلتكم هذا اللقاء وهذه الكلمات الطيبة والإضاءات النافعة والتوجيهات القيمة، وتحدثنا حول فضل أيام العشر الأوائل من ذي الحجة. جزاك الله خير الجزاء ونفع بعلمك، وكتب لك الأجر والمثوبة.
0: آمين، وإياكم ونفع الله بنا وبكم وللمسلمين والمسلمات.
1: آمين،
0: وفق الله لنا ولكم الخير يا رب.
1: طبعا مستمعين الكرام، أكيد أن العشر الأوائل من ذي الحجة ليست مجرد أيام في التقويم، هي نفحات إيمانية عظيمة، وأكيد منحة ربانية لمن أراد أنه يزود قلبه بالإيمان وحياته بالبركة والطمأنينة. نسأل الله أنه يبلغنا هذه الأيام الفضيلة، وأنه يعيننا على الطاعة، ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويجعلها أيام خير وبركة ورحمة على وطننا الغالي ومملكتنا المباركة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية أجمعين.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. بيئتنا كنز، بيئتنا مسؤوليتنا. تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على تعزيز جهود حماية البيئة وترسيخ أهمية المحافظة على الموارد الطبيعية، لأن بيئتنا كنز يستحق العناية.

0: صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم مستمعين الكرام هذه الصباحات الجميلة، واليوم نسلط الضوء ونتحدث عن منصة مهمة اللي هي منصة تيدكس، واللي أصبحت منبر عالمي لنشر الأفكار اللي تستحق الانتشار وأيضا صناعة الأثر الإيجابي في المجتمعات. اليوم راح نتحدث مع المتحدث الرسمي الأستاذ عبد الله بن زنان، ونقول يسعد لنا صباحك.
1: يا أهلا وسهلا، حياكم الله جميعا، صباح النور والسعادة والفرح يا رب.
0: اليوم نتكلم عن تيدكس عكاظ، الهدف الأساسي من إقامتها في المملكة العربية السعودية.
1: في الحقيقة أنه استضافة مثل هذا الحدث العالمي أكيد أنه يوضح النهضة الشاملة والتطور اللي تعيشه المملكة العربية السعودية، وأيضا إظهار الجهود الريادية وإبراز قصة النجاح على قصة النجاح السعودية على المنصات الدولية. وبالتأكيد أنه هذا يثري الحوار العالمي بين الثقافات، ونشر ثقافتنا السعودية الرائدة ذات الأصول العريقة الممتدة عبر مئات السنين، وتطورها وأصالتها، وأيضا التقنيات الحديثة التي

0: يمكن أن تربط بماضينا الجميل في في في تناسق في لوحة جميلة جدا تعكس ما نعيشه حاليا في مملكتنا العربية السعودية، وبحوار عالمي ممتد عبر هذا المجتمع، مجتمع تيد.
1: اليوم ايش نقدر نقول انه في ميزة او الشيء اللي يميز منصة تيد عن غيرها من المؤتمرات الفكرية؟
0: منصة تيد طبعا هي منصة عالمية يعني، ويتابعها ويشارك فيها اكثر من 300 مليون حول العالم. تهدف هي طبعا هدفها الاساسي هو نشر افكار رائدة متميزة، قصص نجاح، افكار تستحق الانتشار فعلا، وهذا يعني يجعل الحوار المعرفي الابداعي حول العالم يظهر بشكل كأن العالم كله قرية واحدة، ويجعل العالم في تواصل واحد، ويبرز لكل دولة أصالتها وإبداعها وابتكارها في هذا العصر الحديث.
1: هي المنصة منصة تيدكس عكاظ أقيمت في 15 و16 من مايو، صحيح؟ في في الطائف في عكاظ، لإبراز سوق عكاظ، لأنه يجمع يعني سابقا كان يجمع المبدعين والمفكرين وهذه النقاشات الجميلة والمؤتمرات الفكرية. فهي مثل اللمحة الجميلة لأهمية هذا التجمع بأنه صار عندنا الآن تيدكس عكاظ. اليوم نبي نعرف إيش أهمية الحوار الفكري في صناعة مستقبل أفضل.
0: بالتأكيد أنه حوار الفكري الممتد، طبعا حكاية أنه ما في شيء يتغير في الحياة بدون ما يكون في فكرة. إذا كانت الفكرة موجودة بالتالي يصنع التأثير في المجتمع، يصنع التأثير في العقول، لأنه الحديث ليس حديث المشاعر في يعني في هذا العالم الآن الحديث المتسارع، الحديث هو حديث الفكرة، حديث الطموح، حديث الأحلام. الأفكار والطموحات العالية هي تبدأ من فكرة صغيرة ويمكن أن تؤثر في الإنسان. إذا صنع التأثير بالتالي يبدأ الطموح يتقد وتبدأ شعلة الأحلام تبدأ بالانتشار في ذهن الإنسان. ما يحدث حاليا يعني هو استضافة للمفكرين، لمبدعين، لقصص نجاح ملهمة حدثت في وطننا الحبيب ونشرها حول العالم. نشر هذه الأفكار مفيد لأبنائنا بحضور كثيف أثناء المؤتمر ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي ومتابعة هذه الأفكار. ذكر قصص النجاح يصنع الإلهام، يصنع التأثير في المستمعين، في حضور المؤتمر. طبعا المؤتمر كان مختلف، مؤتمر نوعي، واجهة ثقافية فعلا لمملكتنا الحبيبة. جمع الورش العلمية، جمع المتحدثين الرئيسيين الملهمين، جمع أيضا معرض مصاحب. المعرض المصاحب كان يحمل جزء من أصالة مملكتنا الحبيبة مع الكثير من الابتكارات والإبداعات. أبنائنا اللي فازوا بجوائز عالمية على مستوى العالم كان بعضهم مشارك في هذا المؤتمر. قصص نجاح للرياديين كانوا موجودين، ألهموا كثير من الحضور. كان في تواصل فكري رائع جدا. هذا التواصل انتشر عبر منصة تيد إلى العالم، وكأننا نقول نعم نحن جزء مهم ولا زلنا نؤثر في العالم ككل ونؤثر في أبنائنا أولا.
1: الله يا سلام. الحقيقة استعراض مثل هذه الأفكار في هذه يعني المؤتمرات الفكرية في المملكة العربية السعودية وعلى وجه الخصوص في مدينة الطائف في عكاظ اليوم، طبعا هي نسختكم الثالثة، صحيح؟
0: نعم صحيح، هذه النسخة الثالثة. فخورين جدا صراحة بأنه النسخة الثالثة تقام في الطائف. طبعا أقيم المؤتمر في الرياض تيدكس البجيري قبل تقريبا 6 أشهر، وكان أيضا رائع وناجح جدا. ربط المؤتمر بكلمة عكاظ هي رسالة للعالم أجمع أنه هذا المؤتمر على قصة النجاح الحديثة والابتكارات الحديثة، نحن لن ننسى أصالتنا ولن ننسى الثوابت التي نعيش عليها في مملكتنا الحبيبة. ربط سوق عكاظ والتأثير الملهم لعكاظ أدبيا على أبنائنا على تاريخنا راح يمتد إلى مئات السنين. نحن لأننا نحمل إرث كبير في مملكتنا العربية السعودية، ثقافة عريقة لن تتأثر مع أننا نتحدث عن تجارب وإبداعات وابتكارات. يعني العام هذا اللي هو عام الذكاء الاصطناعي حسب توجيهات قيادتنا الله يحفظهم ويطول أعمارهم، فبالتالي كان التركيز عندنا في هذه السنة ركزنا على نتائج الذكاء الاصطناعي، كيف يمكن للغة العربية أن تقف صامدة أمام تحديات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. كانت حوارات ملهمة، كانت لقاءات ريادية، كانت ورش عمل رائعة. الحمد لله رب العالمين، نعيش في وطن يجعل من الإنسان إنسان، مهما تطورت الآلة يبقى الإنسان ثابت في وجه كل هذه العواصف. ونحن في المملكة العربية السعودية تحديدا نحمل من الإرث ومن الدين ومن الأصالة ما يجعلنا نقف صامدين ومبتكرين ومبدعين في هذا الزمن.
1: الله يا سلام. اليوم كيف ممكن إنه الشباب يستفيد من حضور فعاليات تيدكس؟
0: الحقيقة إنه حضور الشباب بالذات كل إنسان له حلم، حتى أنا أعتقد إنه حضر مجموعة من متوسطين الأعمار، حضر مجموعة من كبار السن، ولكن الأغلبية كان الحضور للشباب. الشباب هم المستقبل، هم الحقيقة، هم اللي ممكن نتحدث عنهم بعد 20 سنة، أو هم اللي راح يقودون هذا البلد. ولكن هذول الشباب إذا ما صنعنا الآن لهم تأثير في عقولهم وخاطبنا عقولهم بكل تجرد وخاطبنا مشاعرهم بالحقيقة التي نؤمن بها جميعا في مملكتنا الحبيبة، لن نتقدم. احنا نعرف التركيز ونعرف رؤية 2030 اللي يقودها قائدنا الملهم الحبيب الأمير محمد بن سلمان سيدي الله يحفظه. هذه الرؤية يجب أن ترسخ في ذهن كل شاب. الأمير محمد احنا عارفين ايش قال نحن لا نحلم بل نفكر بواقع سيتحقق إن شاء الله. هذا الأمر شيء أكيد، أنه هذا يجب أن يطبقه جميع المؤسسات الربحية وغير الربحية والقطاع الثالث، كل المؤسسات التي تعمل في هذا الوطن يجب أن تفكر بهذه الكلمة جيدا، لأنه عماد المستقبل هم الشباب. إذا صنعنا التغيير في عقول الشباب بطريقة صحيحة معتمدين على أصالتنا وتراثنا وإبداعاتنا وابتكاراتنا الحالية، سنصنع مستقبل يليق بوطننا الحبيب.
1: صحيح. المتحدث الرسمي الأستاذ عبد الله بن زنان، كل الشكر لك على قبول دعوة البرنامج وأيضا على هذه الجهود اللي تبذلونها في نشر الأفكار اللي تستحق الانتشار. شكرا لك، شكر جزيل، ويعطيك العافية لمشاركتنا هذه المعلومات الرائعة. شكرا لك.
0: الله يعطيكم العافية، شكرا لكم، شكرا على هذا الحوار الثري، وأنا سعيد بالتواجد معكم والتواصل معكم. تحياتي لكم وألف ألف شكر.
1: يا هلا بكم.
0: حياك الله.
1: فإذا نقول من المبادرات العالمية مبادرة تيدكس، جاءت فعاليات تيدكس عكاظ اللي منحت المتحدثين والمبدعين مساحة يشاركون فيها من خلال أفكارهم، من خلال تجاربهم، من خلال رؤاهم الملهمة في تجربة كذا تجمع بين الفكر والإبداع والحوار الهادف. طبعا هذه المنصات يعني هي تعتبر فكر واحد ممكن إنها تكون شرارة لتغيير كبير. هذا الحوار البناء وتبادل التجارب قادران إنهم يلهمون الأفراد إنهم يصنعون أثر يتجاوز حدود المكان والزمان. طبعا هذا الإبداع، هذا الابتكار والمساهمة يعني تساهم في بناء مستقبل أكثر إشراق لمملكتنا الغالية. وإحنا لازلنا مستمرين معاكم في هذه الصباحات الجميلة من صباح المملكة.

فإذا أصدقاء الصباح كانت هذه حلقتنا لليوم، وبقي دقيقة من عمر الحلقة، واليوم تكلمنا عن سؤال الحلقة اللي هو إذا كنا في جروب مختلف الأنماط والشخصيات كيف بيكون، يعني هل بينجح العمل أو لا ينجح. وقلنا أنه في مهارات كثيرة إنسانية ممكن تجعل العمل أكثر مرونة ويكونوا الآخرين عندهم هذه القدرة على التفاهم. احنا نقول كل الشكر كل اللي شاركونا، كل الشكر لضيوفنا الكرام، وايضا كل الشكر لمعدين حلقتنا لليوم هناء الصباغ وسعد الشهري وعمر العتيبي، وايضا لمخرجينا عبد العزيز الجربوع ابراهيم الصويان ورهف المطيري. وشكرا لي انا بدريه خالد، يعطيكم العافيه، ونشوفكم بكره في نفس الموعد باذن الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

رؤية السعودية 2030. تغير فضاء التعليم في المملكة توافقاً مع إطلاق الرؤية، ومع وجود أهداف استراتيجية واعدة أسفرت الجهود عن توفير أكثر من 520 ألف فرصة تدريبية للمعلمين، سعياً لتطوير أدائهم إلى جانب إنتاج وتطوير 27 مقرراً رقمياً وإعادة صياغة 19 مقرراً تفاعلياً، مع إدخال الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني ضمن الخطط والمناهج، كما ارتفع مستوى التحصيل في اختبار القراءة بين عامي 2016 و2021، وحصول منصة مدرستي على الجائزة الكبرى في مجال التعليم الإلكتروني.

0: الماء والترشيد.
1: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال، وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية، وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030، وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%، وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: المستشار على إذاعة الرياض.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المستشار. كثير ما نسمع عن فرط الحركة وتشتت الانتباه أو ما يعرف بـ ADHD باسمه العلمي، لكن الصورة الشائعة عنه ما زالت مختصرة جدا: شخص كثير الحركة، مشتت، لا ينجز أو لا يستطيع التركيز. لكن الحقيقة أعمق من ذلك بكثير، فهذا الاضطراب لا يظهر فقط في الحركة أو الشروط، بل قد يظهر في الدراسة والعمل والعلاقات وأيضا اتخاذ القرارات وحتى في نظرة الإنسان لنفسه. وقد يعيش المصاب سنوات وهو يسمع عبارات مثل: أنت مهمل، أنت كسول، شد حيلك، بينما هو في الداخل يحاول أن يسيطر على عقل لا يتوقف وأفكار تتزاحم ومهام بسيطة تبدو له أحيانا ثقيلة جدا. في هذه الحلقة مستمعي الكرام نفتح ملف فرط الحركة وتشتت الانتباه عند الأطفال والكبار، ونحاول أن نفهم هل هو مجرد تشتت، كيف يتم تشخيصه، ولماذا يساء فهم المصابين به، وما الطرق التي تساعدهم على تنظيم حياتهم والنجاح دون وصمة أو استهزاء. وناقش هذه الأسئلة مع ضيفي اليوم الدكتور ضاري الثابتي، الأخصائي النفسي. حياك الله دكتور.
1: يا هلا والله، الله يبقيك.
0: نبدأ دكتور يعني من السؤال الأساسي قبل أن نحكم على التصرفات، نحتاج أن نفهم ما هو يعني فرط الحركة وتشتت أيضا الانتباه، وهل هو مجرد تشتت؟
1: أول شيء مساء الخير. نتكلم اليوم عن اضطراب نمائي. الاضطرابات النمائية تبدأ يعني من الطفولة، مثل اضطراب التوحد والADHD بمسمى الحرفي، هو اضطراب تشتت الانتباه، فرط الحركة وتشتت الانتباه. هل هو فعلا يعني اضطراب ولا مجرد تشتت؟ أول شيء هو اسمه العلمي Attention Difficult Hyperactivity Disorder، هو اضطراب عصبي نمائي يؤثر على الانتباه والتنظيم والتحكم بالاندفاع وإدارة الوقت والطاقة الذهنية، مو مجرد تشتت عادي. هو صعوبة مستمرة وتأثر على الدراسة والعمل والعلاقات والحياة اليومية بشكل عام.
0: طيب يعني كيف نفرق بين الشخص الطبيعي يعني كثير الشرود وبين يعني اضطراب الحركة والتشتت؟
1: هو طبيعي أن أي شخص ينسى أو يسرح، لكن في الـ ADHD يبدأ يأثر على حياته، يبدأ يعطل حياته، وتكون المعاناة واضحة بشكل كبير، تظهر بأكثر من جانب مثل ما قلنا، بالعمل، بالعلاقات، بالحياة اليومية، وبالذات بالدراسة، لأنه هو اضطراب يعني نمائي فيبدأ من الطفولة. والطفل يعني تبدأ تلاحظ أنه مهمل في المدرسة، وما تقدر تلومه، ما تحس أنك تقدر تلومه، يعني لما تجي تضغط عليه ما تعتقد أنه من إهمال، يبين أنه هو فعليا قاعد ينسى.
0: طيب هل يختلف أيضا عند الكبار يعني عن الأطفال؟
1: أكيد يختلف عند الكبار. هو يبدأ من الطفولة، لكن لما الإنسان يبدأ يكبر وهو مصاب بهذا الاضطراب يبدأ يظهر عنده كتشتت داخلي، نسيان، فوضى، تسويف، اندفاع، أحيانا يكون في اندفاع بأشياء يندم عليها، ويكون في صعوبة على تنظيم الحياة. أما عند الأطفال يبين، تشوف أنه صعب يعني يستمر على شغلة معينة، عنده ملل عالي، يتحرك بشكل كثير، يتكلم أحيانا بشكل كثير ودك كذا تسكته، ويعني يختلف. إذا عند الكبار يبين من داخل، يكون حالة يعني مزعجة داخلية أكثر من أنها ظاهرة.
0: وش الأعراض اللي ممكن نشوفها يعني أو تظهر على الكبار؟
1: الكبار ممكن يعني يستمر معه كحركة، تبين كجسد، ممكن تبين حركة يعني القدم، تلقاه دائما يحرك رجله، أو تلقاه دائما يعني يحب يتحرك، يحب يمشي. ومن داخل هو إيش ممكن يعني يعيش، تلقى عنده تسويف، تلقاه يعني ما غير ملتزم بالمواعيد وكذا، يواجه صعوبة يعني كبيرة في هذا الشيء.
0: وهل في فرق بينه وبين القلق؟
1: أكيد في فرق بينه وبين القلق، بالذات بالاندفاعية. بالاندفاعية الفرق يبين، لأن الشخص القلق الاندفاعية عنده أقل، أما الـ ADHD تلقى عنده اندفاع عالي.
0: جميل. إذا نحن يعني لا نتحدث عن شرود يعني عابر أو نسيان بسيط، بل عن اضطراب له تأثير واضح على الحياة اليومية. لكن يعني رغم ذلك ما زالت حول يعني هذا الموضوع اضطراب الحركة وتشتت الانتباه مفاهيم خاطئة كثيرة يعني من بعض الناس. يعني خلينا نصحح الصورة يعني نوعا ما، لأن أكثر ما يؤذي المصاب أحيانا يعني ليس الاضطراب نفسه بل طريقة الناس في تفسيره. هل يعني اضطراب الحركة وتشتت الانتباه سببه الدلع أو ضعف التربية؟
1: ما نقدر نجزم، أكيد البيئة لها دور، لكن هو اضطراب له عوامل عصبية وجينية. التربية وش دورها في هذا الموضوع؟ يا تزيد من الأعراض يا تخفف المعاناة، لكنها مو السبب الأساسي للاضطراب. هو لا، يعني ينولد الشخص فيه والبيئة يا تظهره يا تخفي. يعني كل ما زادت الضغوط ويبين عليه.
0: جميل. هل كل شخص عنده يعني تشتت يعني يعتبر فرط حركة أو عنده ADHD؟
1: لا، طبيعي الناس تتعرض للتشتت، الكل عندها أوقات يشعر بالتشتت فيها، ما هو مقياس رئيسي. أحيانا تكون سبب القلق، أحيانا تكون سبب اضطرابات أخرى نفسية، أحيانا الضغط، شدة الضغط لها دور كبير في هذا الشيء، قلة النوم بعد، الاكتئاب، استخدام الجوال بشكل كبير. التشخيص يعتمد على نمط مستمر ومتكامل من الأعراض.
0: هل المصاب يعني يقدر يركز يعني إذا الشيء يعجبه يعني؟
1: بالضبط، هذه نقطة أنا مرة أحبها ومرة مهمة. العجيب في هذا الاضطراب أنه يقدر يركز، يقدر يركز مدة طويلة لا يمكن أن يتخيلها الإنسان ويبدع فيها. متى؟ إذا جيتوا حالة اسمها الهايبر فوكس، اللي هي فرط التركيز. متى يقدر؟ إذا كان هو يحب هذا الشيء، إذا كان يحب هذا الشيء يقدر يركز فيه مدة طويلة. بس يواجهون صعوبة بالأشياء الروتينية أو المملة.
0: طيب، والأشياء اللي ممكن أو الواجب عليه تعلمها، مثلا الدراسة أو مادة معينة،
1: وشلون؟
0: يعني أنت ذكرت يا دكتور أنه الشيء اللي يعني يقدر يعني ما يقدر يركز حتى في الشيء اللي يعجبه، يا دكتور هذا معنى كلامك؟
1: لا، يقدر يركز، هذه حالة، هذا شيء مميز عندهم، يدخل بحالة اسمها الهايبر فوكس، يقدر يركز بالأشياء اللي هو يحبها اللي هو متعلق فيها. يعني مثلا تلقاه ممكن يقدر يركز بأنه يركب لعبة مملة جدا يمكن تكون بالنسبة لنا، لكن هو لأنه حابها يقعد فيها وقت طويل ويركز فيها.
0: طيب،
1: لكن الأشياء الروتينية مثل المدرسة، مثل العمل، الأشياء اللي فيها التزام، فيها ضغط عائلي، مو الأشياء اللي هو اختارها، تلقاه يواجه صعوبة فيها.
0: طيب، ليه بعض الناس يعني يشوفون المصاب يعني كسول، وهو يعني في الحقيقة العلمية أنه يعاني من هذا المرض اللي هو فرط الحركة وتشتت الانتباه؟
1: الناس تشوفه كسول لأن عنده تأجيل، عنده نسيان، عنده عدم التزام، يبدأ بداية قوية لكن ما يكمل. فالناس يشوفون النتيجة بس ما يشوفون ايش قاعد يصير داخل المخ، يشوفون هو جالس يأجل وينسى، لكن ما يشوفون هو من جوا وش قاعد يعني يصير فيه. هو يحاول، هو بالحقيقة يحاول وبشكل كبير انه يركز وانه ما يأجل ويلتزم، لكن كيمياء مخه تختلف بالمعنى الحرفي.
0: طيب، هذا
1: المطلوب، يعرف المطلوب منه، يبغى ينجزه ويحس بالذنب بشكل كبير ترى، لكن عنده صعوبة بالتنفيذ والتنظيم وبدء المهمة. المشكلة مو بالفهم أو الرغبة،

0: كتأجيل وتسويف، نسيان الواجبات والمواعيد، صعوبة بدء المهام، فتلقاه يعني يتعرض بعد لضغط شديد قبل التسليم. أحيانا عنده أداء ممتاز إذا كان متعلق في هذه المادة أو حابها، لكن غالبا ضعيف جدا، لأنه يصحى عنده مليون فكرة بنفس الوقت، يمسك الجوال دقيقة فجأة مرت ساعة، يدخل الغرفة ينسى ليه دخل أصلا، تلقاه يشتغل في مهمة بعدين ينتقل إلى أكثر من مهمة ثانية وما يخلص ولا واحدة فيهم. فهمت الفكرة؟
1: جميل. طيب كيف أيضا يؤثر على العلاقات الاجتماعية، على الأسرة، على المجتمع من حول؟
0: يأثر، أكيد يأثر، ينسى الاجتماعات العائلية، ممكن يقاطع بالكلام إذا راح لهذه الاجتماعات، يندفع أو يتشتت أثناء الحوار، ودائما يفهم يعني غلط أو أنه عنده عدم اهتمام. وتلقاه ترى من الأشخاص اللي يتعبون اجتماعيا، مو لأنه ما يحب الناس، لكن الاضطراب يأثر عليه، يأثر على انتباهه واندفاعه، فتلقى مثلا مثل ما قلت لك يقاطعهم، ينسى يرد عليهم، يتحمس زيادة بالكلام، يختفي فجأة ثم يرجع طبيعي كأنه ما صار شيء، فالناس تفهمه كمهمل بارد ما يهتم فوضوي، مع أن كثير منهم يعني اجتماعيين جدا وعندهم طاقة عالية ويعرفون يسولفون ويعطون جو، لكن الاستمرارية والتنظيم الاجتماعي يعني تتعبهم الحقيقة. وفي نقطة مهمة، كثير منهم عندهم حساسية عالية للرفض أو النقد، فممكن يبالغ بتحليل ردود الناس، يتأثر من تعليق بسيط، يخاف يغلط اجتماعيا أو يسحب نفسه يعني بدون أنه لا يحرج نفسه. وبنفس الوقت كثير منهم يعني مثل ما قلنا ممتعين، أخويين ومبدعين، سريعين بديهة، عندهم طاقة وحماس، عشان كده تلقاهم محبوبين اجتماعيا، لكن من داخل يعني تلقاهم مستنزف، هو يحاول يلحق المجتمع ويكون منظم مثلهم.
1: طيب فيما يتعلق بسرعة البديهة كما ذكرت يعني دكتور، من ناحية المصابون يعني بفرط الحركة وتشتت الانتباه، يعني هل ممكن أيضا أن يسبب هذا العرض يعني اندفاع أو قرارات سريعة؟
0: يسبب اندفاع، ويسبب يعني حتى بدون تفكير يحصل الاندفاع، لأن يواجه صعوبة بأنه يتحكم بالاندفاع، لأن اللي يطرى كذا على باله تلقاه بشكل تلقائي يقوله، يتكلم أصلا قبل ما يفكر، عقله شغال أصلا بالأفكار، فهو تلقاه يتكلم بدون لا يفكر ويقرر بسرعة، أحيانا تلقاه يشتري أو يرسل أو يوافق على شيء بسرعة ثم يندم، ومثل ما قلنا غالبا تلقاه يقاطع، وعندهم تغيير بالخطط، يعني دائما يغيرون خططهم فجأة بناء على اللحظة، وينجرف للحماس اللحظي، لأن المخ يتنقل بسرعة بين الأفكار والمحفزات.
1: طيب
0: وفي شيء مهم، الاندفاع مو دائما حركة زايدة، يعني أحيانا يكون اندفاع بالكلام، بالعاطفة، بالعلاقات، بالصرف، بردات الفعل، حتى بالاعتذار أو الانسحاب، تلقاه يعني قد يندفع باعتذار ثم يندم، ويندفع بصرف يعني يطلع ويصرف مبلغ وبعدين يندم، بالعاطفة يعطي حب كبير بعدين يندم. وفي نقطة يعني أنا تعجبني كثير يعني عن جانب الحب أو التعلق، الأشخاص اللي عندهم ADHD في الغالب ما يتعلقون بالشخص اللي يطلع من حياتهم، ليه؟ لأنه دام اختفى عن حضور، يعني عن الحضور في الروتين أو بشكل مستمر أمامه، يختفي عن حضوره الذهني أيضا، فتلقاه ما يعني ما يتعلق إلا في الموجود، إلا في اللي دائما أمام عينه،
1: الوالدين، الزوجة،
0: الوالدين، الزوجة، الأصدقاء اللي دائما يشوفهم. تلقاه أحيانا ينسى أصدقائه، مو لأنه ناسيهم، بس لأن ما شاف مثلا رسالة من وقت، ينسى هالشخص بعدين يعني ممكن يتذكره خلال موقف أو شيء، فتلقى يعني موضوع التعلق عندهم يعني خلينا نقول عندهم نقطة إيجابية فيه.
1: طيب ليه يعني كثير من المصابين بفرط الحركة وتشتت الانتباه يعانون أيضا من التسويف؟

0: لأن المشكلة غالبا مو بمعرفة المطلوب، بل بصعوبة تشغيل الدماغ للبدء بالمهمة، خصوصا إذا كانت مملة أو طويلة. المخ عندهم يعتمد على التحفيز، المتعة، الاستعجال، الضغط. حتى وقت الضغط تلقاه يعمل بشكل أفضل من غيره، لأن الجسم يبدأ يفرز هرمونات الدوبامين، فيبدأ يبدع على آخر لحظة. هذا الشيء يعني يحصل لهم دائما. ففي المهام المملة الطويلة اللي خطواتها كثير، مكافآتها بعيدة، نقطة المكافآت مهمة جدا عندهم، يصير البدء فيها ثقيل أصلا، حتى لو المهمة يعني شيء مهم بالنسبة لهم. في عدة أسباب تخلي التسويف يعني قوي عندهم. صعوبة البدء مثل ما قلنا، أصعب مرحلة عندهم صعوبة البدء، يعني مجرد ما يبدأ هو يبدع. الشعور بالإرهاق من كثرة الخطوات، يعني جميل جدا لو يعرف يقسم المهام، يعني مرة فعالة معهم موضوع تقسيم المهام أو تقسيم الوقت للمهمة. وعندهم شيء بعد مرتبط بالوقت، عندهم ضعف بالإحساس بالوقت، يعني مثلا الخمس دقائق بالنسبة لهم ساعة، الساعة كأنها خمس دقائق، يعني بالنسبة لهم مثلا الآن بدري، فجأة يعني يحصل عندهم موضوع مثل إنه بسوي الشغلة بعدين، لكن فجأة بعدين تصير الآن، ينحط كذا بأمر الواقع. وعندهم بحث عن التحفيز، المخ يدور على أسرع مكافأة مثل الجوال، الألعاب عند الأطفال. وعندهم مشكلة بعد ثانية، الخوف من الفشل أو عدم الكمال. بعضهم يأجل لأنه يخاف يبدأ بشكل مو مثالي أو مو ممتاز، عشان كذا تلقى كثير منهم ينجزون تحت الضغط بآخر لحظة، لأن الإدرينالين والاستعجال أخيرا أعطى المخ التحفيز اللي يحتاجه فيبدأ إذا بدأ متأخر.
1: طيب، هل ممكن فرط الحركة يكون داخلي أحيانا، يعني ما يظهر على الجسد أو تأثيره على الجسد؟
0: إيه ممكن، بالذات عند الكبار يكون داخلي، يكون العقل يعني مزدحم بالأفكار بشكل مستمر، حتى لو الشخص كان جالس بهدوء ما يبين يعني من برا، غالبا يكون داخلي عند الكبار. وعند الأطفال يعني لا، يبين عليه من داخل ومن برا، خصوصا يعني عند البالغين زي ما قلنا يحصل زحمة أفكار مستمرة، تشتيت داخلي وسرحان، قلق ذهني، تقلب بالتركيز، واندفاع بالأفكار أو القرارات، مو بالحركة، تلقى الاندفاع بالأفكار والقرارات عند الكبار. من برة تلقاه يبين هادي، مؤدب، طبيعي، حتى يعني أحيانا تلقاه منظم، لكن داخليا مخه شغال 24 ساعة. في ناس يتعلمون مع الوقت يخفون الأعراض، ويسمون هذه العملية الماسكينج، يقدر يخفي الأعراض بسبب الضغط اللي قاعد يصير عليه من المجتمع، فتلقاه يدقق زيادة عشان ما ينسى. يعني هو الآن مضغوط من المجتمع ومضغوط من نفسه على نفسه، فيعوض بفوق طاقته، يقلد الناس بالتنظيم، يكبت الحركة والاندفاع، فتصير يعني تأثيرها أكبر داخليا. الناس تشوف نسخة مرتبة لكن ما تشوف التعب الذهني الكبير اللي وراها، عشان كذا كثير ينصدمون الأشخاص حتى نفسهم لما يتشخصون وهم كبار أن عندهم ADHD. فما بالك عند المجتمع اللي يشوفه مجرد طفل مزعج.
1: طيب، ببقى معك يعني في الجانب الغير مرئي، يعني مشاعر المصاب، هل أيضا اللي هو فرط الحركة وتشتت الانتباه يسبب أيضا انخفاض في يعني الثقة بالنفس؟
0: طبيعي جدا، يعني هذه النقطة من النقاط الأساسية. نعم، يأثر بشكل كبير، خصوصا إذا عاش يعني هو سنوات بدون لا يفهم نفسه. يعني السبب غالبا مو من الاضطراب نفسه، بل من التجارب المتكررة، مثل الكلمات اللي قلناها إنه ليش ما تركز، أنت مهمل، أنت ذكي بس كسول، المقارنة تعتبر قاتلة بالنسبة لهم، كثرة النسيان والأخطاء، البدء القوي، أحيانا يبدؤون ترى بدء قوي وحماس لكن ما يقدر يكمل، ومع الوقت يبدأ يشك بنفسه حتى لو هو فعليا ذكي أو مبدع. وكثير منهم يعيش تناقض متعب، يعرف أنه عنده قدرات لكن أداؤه مو ثابت، فيحس أنه فاشل أو مو قد إمكانياته. بعد في شيء مهم، بعض المصابين يطورون الخوف القوي من الفشل أو الإحراج، فيصير يتجنب التجربة أو يبالغ بالكمالية أو ينسحب بسرعة إذا حس أنه مو ممتاز، وهذا كله يؤثر على الثقة بالنفس مع الوقت. لكن لما يفهم طبيعة الـ ADHD ويتعلم كيف يدير نفسه بدال جلد الذات، كثير تتحسن نظرتهم لأنفسهم بشكل واضح، لأنه أخيرا فهم أنه هو مو غبي أو ضعيف شخصية، هو عنده اختلاف يعني بالكيمياء الداخلية.
1: طيب، هل أيضا كثرة الانتقاد بالماضي تؤثر على المصاب؟
0: أكيد الطفولة لها يعني دور كبير بتكوين شخصية الطفل، فيكبر وهو يعني ماخذ خلينا نقول جوانب من طفولته. كثرة الانتقاد تأثر وبشكل أعمق من اللي أصلا الناس تتوقعه، خصوصا إذا الانتقاد كان مستمر بعد من الطفولة، لأنه غالبا يسمع ملاحظات يعني سلبية، ركز، ليش تنسى، ليش ما تلتزم، مستهتر، ومع التكرار تتكون صورة سلبية عن نفسه حتى لو هو ما يبي يصدق هالصورة، بس من كثر ما يسمعها. وحنا نتكلم عن طفل، يعني لما نتكلم عن الماضي نقصد الطفولة، فأكيد راح يكون له تأثير واضح، وراح يأثر مثل ما قلنا سابقا بثقة بالنفس، حساسية قوية للنقد، خوف من الغلط، وقلق اجتماعي، جلد ذات مستمر، أو حتى تجنب المحاولة من الأساس. بعضهم يطور شيء يشبه توقع الرفض، يعني أي ملاحظة كبيرة يعني بسيطة يشوفها شيء كبير أو هجوم أو أنه غير كافي. في ناس يتعاملون مع هالضغط بطريقتين، يا يبالغون بإرضاء الناس والكمالية، أو يسحبون ويصير عندهم لا مبالاة كنوع من الحماية. المؤلم أن كثير منهم يكونون فعلا يبذلون جهد كبير، لكن الناس تشوف النتيجة فقط مو المعركة الذهنية اللي قبلها.
1: طيب، هل في علاقة بين الـ ADHD اللي هو فرط الحركة وتشتت الانتباه والقلق والاكتئاب أيضا؟
0: نعم، لأن الـ ADHD إذا ما تمت معالجته قد يعني يصبح عند الشخص قلق أو يصبح عنده اكتئاب، يعني في علاقة قوية ومعروفة علميا بينهم. كثير أصلاً من المصابين بالـ ADHD تلقاه يا عنده anxiety ولا عنده المجر depression أو الاثنين. السبب مو فقط كيميائي، بل يعني بسبب تأثير الاضطراب على الحياة اليومية، النسيان المتكرر، المشاكل مع الدراسة، الانتقاد المستمر، الإحساس بالفشل وصعوبة التنظيم، كلها ترفع احتمالية القلق والاكتئاب. القلق عندهم غالباً يطلع بسبب الخوف من النسيان، هنا يبدأ الخوف لأنه خايف ينسى، خايف يتأخر، خايف يغلط. الأوفر ثينكينج عندهم أو التفكير الزائد، محاولة تعويض الفوضى بالتوتر والسيطرة، فتلقى الشخص أصلا عايش بحالة استنفار. والاكتئاب يجي من الإحباط المزمن، الشعور بأنه أقل إمكانية، تكرار الفشل أو التعثر، جلد الذات، الإرهاق النفسي المستمر، خصوصا إذا الشخص ما كان فاهم سبب معاناته لسنوات.
1: طيب، يعني أنا برجع لموضوع الانتقاد، يعني انتقاد الناس للمصاب، يعني من ضمنها عبارة أنت مهمل. كيف يشعر هذا الشخص اللي يعاني من فرط الحركة وتشتت الانتباه لما يسمع هذه العبارة، أنت مهمل، أنت كسول؟
0: غالبا يشعر بالإحباط والذنب، خصوصا إذا يبذل جهد كبير داخليا لكن الناس ما تشوفه. كلمة أنت مهمل لها تأثير كبير وقوي عليهم، لأنها تضرب الفكرة الأساسية اللي عنده. التأثير غالبا يكون زيادة جلد ذات، يبدأ يصدق أنه فعلا مهمل حتى لو المشكلة من التشتت أو التنظيم، يصير عنده هبوط الثقة بالنفس، قلق قبل أي مهمة، تجنب المحاولة، أحيانا يوقف

0: إيه
1: أحيانا يوقف أو يؤجل عشان ما يتعرض لنفس الحكم، وحساسية أعلى للنقد تزيد الحساسية عنده، أي ملاحظة بعدها تنحس أكبر من حجمها.
0: طيب نجي عند التشخيص يا دكتور، يعني كيف يتم تشخيص الـ ADHD بشكل صحيح؟
1: التشخيص بشكل صحيح ما يعتمد على اختبار واحد، بل أكثر من تقييم شامل يقوم فيه المختص أو المؤهل مثل الطبيب النفسي أو الأخصائي الإكلينيكي أو طبيب الأعصاب حق التطور السلوكي للأطفال. يتم التشخيص يعني عادة مقابلة تفصيلية، أعراض الحالة إذا هي عندها تشتت، نسيان، اندفاع، فرط حركة أو صعوبة تنظيم الوقت. نبدأ نسأل أسئلة تشخيصية، متى بدأت المشكلة معك؟ نرجع للطفولة، هل ظهرت منذ الطفولة؟ كيف تأثر على الدراسة؟ كيف تأثر على العمل؟ كيف تأثر على العلاقات؟ رقم اثنين، نشتغل على التأكد من مدة تأثير الأعراض عشان نشخص، نشوف الأعراض هل استمرت لفترة طويلة، غالبا 6 شهور أو أكثر، ولازم تظهر في أكثر من مكان. يعني الأعراض هذا أو النسيان هذا يظهر في البيت، يظهر في المدرسة، يظهر في العمل، العلاقات الاجتماعية تأثر فعلا على الأداء اليومي. رقم ثلاثة، استخدام المقاييس أو الأسئلة المعيارية مثل الاستبيانات حقت التقييم يعني المعروفة، يملأها الشخص أو الأهل أو المعلم اللي عنده في المدرسة. رقم أربعة، نبعد يعني الأسباب الأخرى اللي قد تكون مثل القلق. يعني أنت يعني معروف جدا أن القلق والـ ADHD بينهم تشابه كبير، يعني خلاص نستبعد القلق، نستبعد الاكتئاب، اضطرابات النوم، الصدمات النفسية، الضغط المزمن، مشاكل الغدة الدرقية أو نقص في بعض العناصر. لذلك المختص لازم يحاول يفرق بينهم. رقم خمسة، مراجعة تاريخ الطفولة، لأن مثل ما قلنا الـ ADHD اضطراب نمائي، فغالبا تكون هناك علامات مبكرة حتى لو ما لاحظوها يعني من وقتها. طيب
0: جميل، باقي شيء دكتور عندك؟ تفضل.
1: باقي شيء، يعني في معلومات ما يعني ممتازة عن الـ ADHD، مثل أنهم مثل معلومة الهايبر فوكس، إنه بدل ما يتشتت تلقاه يدخل بتركيز مرعب، حتى أحيانا ينسى الأكل، ينسى الوقت، ينسى النوم. هذه المعلومة أنا تعجبني يعني بشكل شخصي. ودماغهم غالبا يبحث عن التحفيز والدوبامين، فتلقى الروتين يقتلهم، لكن الضغط والتحدي والأشياء الجديدة هذه يعني يبدعون فيها.
0: طيب
1: بالضبط.
0: بالنسبة للعلاج يا دكتور، يعني هل العلاج فقط أدوية أو يعني ممكن علاج سلوكي لهذه الحالة؟
1: العلاج السلوكي والدوائي يعني بينهم عمل مشترك، يعني علاقة تكاملية. العلاج الدوائي خلينا نقول من الأشياء الضرورية المهمة جدا لمريض الـ ADHD، لأن مثل ما قلنا هذا الشيء يعني في الدماغ عنده، في تركيبة الدماغ، فيحتاج علاج دوائي يخفف الأفكار هذه، يخفف الاندفاعية، يخفف النسيان. والعلاج السلوكي يعني مهم جدا، لأنه يعني مهم جدا خصوصا للبالغين، لأنه يشتغل على تنظيم المهام والوقت، تقسيم الأعمال لخطوات صغيرة، بناء روتين ثابت، لأن مثل ما قلنا هم ما يحبون الروتين، فنبدأ نسوي روتين يناسب إمكانياتهم. وأهم نقطة للـ ADHD خصوصا للبالغين، تقليل المشتتات، لازم نقلل المشتتات
0: اللي هي
1: وتطوير مهاراتهم.
0: السوشيال ميديا أو المبالغة في متابعة السوشيال ميديا وغيرها.
1: بالضبط، السوشيال ميديا حتى في البيئة، يعني أحيانا تلقى هو يجلس في مكان فيه أشياء كثير يعني تشتته عن مهامه، تلقى مثلا عنده سوني، تلقى مثلا عنده أشياء وما يلتزم، شاف السوني كذا طاحت عينه عليها خلاص راح يلعب، يترك الشيء اللي في يده حتى لو كان مهم.
0: طيب ايش دور الأهل هنا؟ يعني كيف يقدرون يدعمون

0: يعني هذا المصاب بفرط الحركة وتشتت الانتباه بدون انتقاد.
1: الأهل دورهم يعني حقيقة أهم دور لمريض الـ ADHD، لأن هم يعتقدون أنه مثل ما قلنا هو كسول، هو عنده تسويف، فأكيد بتطلع منهم كلمات قاسية عليه. مجرد ما أنهم يفهمون أن مخ ولدهم هذا يختلف عن الآخرين، هم أصلاً بيبدأون يتعاملون معه بطريقة مختلفة. ضروري يكون في فهم بدل يكون في اتهام. كثير من سلوكيات الـ ADHD تنفهم غلط على أنها كسل وعدم اهتمام، بينما أحيانا يعني تكون صعوبة حقيقية في التنظيم مثل ما قلنا. فلازم يعني يصير في توفير بيئة منظمة، روتين واضح، تذكيرات بسيطة. الأهل إذا دعموه يعني حياته بتكون أسهل بكثير. تقسيم المهام مثل ما قلنا وتقليل المشتتات، هذه حقيقة مهمة. وكتابة الخطوات بدل ما نعطي أوامر كثيرة مرة واحدة، بدل ما الأهل يعطون أوامر كثير مرة واحدة، يكتبون للخطوات أو يعطون الخطوات إن بتسوي كذا بعدين كذا بعدين كذا بعدين هذه مكافأتك بعدين كذا كذا كذا. والتشجيع على نقاط القوة، كثير يعني عندهم نقاط قوة مثل ما قلنا، عندهم سرعة بديهة، عندهم طاقة عالية ما تخلص. يعني أنا أقول لك أشخاص أحيانا ينسون النوم، شغف قوي إذا اهتم بشيء معين، والإبداع أكيد. فالتركيز فقط على الأخطاء يعني يضعف الثقة بالنفس مع الوقت. لازم يكون في دعم عاطفي. الشخص يعني طول حياته يسمع ركز، ليش تنسى، ليش مو ملتزم. مع التكرار يعني لها تأثير سلبي. فإذا صار في علاقة تكاملية بين العلاج الدوائي، السلوكي، المعلمين في المدرسة والأهل، يعني المستقبل بيكون يعني أسهل بكثير له وأفضل.
0: طيب، يعني متى الشخص يحتاج يراجع مختص أخصائي نفسي مثلا لحالة اللي هو فرط الحركة وتشتت الانتباه؟
1: يحتاج يراجع مختص. أحيانا الأهل يلاحظون، وأحيانا لما يكبر هو يعني لازم يراجع، يبدأ يشوف أن حياته قاعدة تتعطل، حياته بسبب التسويف وهذه الأشياء قاعدة تأثر. ومن العلامات المهمة صعوبة مستمرة يعني بأنه يركز أو يكمل المهمة، نسيان متكرر يأثر على الدراسة والعمل مثل ما قلنا. إذا بدأ يأثر يحتاج يروح يشوف مختص. التسويف الشديد، صعوبة البدء بالأشياء، مشاكل متكررة يعني بإدارة الوقت، الاندفاع أو التشتت سبب يعني أكيد راح يسبب له مشاكل في العلاقات والعمل. وتكرار سماع العبارات هذه يعني مثل ما قلنا، أنت مهمل، أنت ما تركز، أنت ما تلتزم، خلك مثل فلان، ليش ما أنت مثل فلان، شوف فلان مجتهد. وأحيانا يعني تحصر المقارنة بين الأخوان، بس الأخ يعني عنده ADHD لكن الأهل مو دارين عن هذا الشيء. ويصبح يعني الأمر أكثر أهمية إذا كان بعد فيه قلق شديد، اكتئاب، اضطراب نوم، ضغط نفسي كبير، وتدني واضح في الثقة بالنفس، أو إذا كانت الأعراض يعني موجودة منذ الطفولة واستمرت إلى الآن، يصير يعني من الأفضل أنه يزور مختص. والمختص ما يعطي تشخيص من جلسة سريعة، يحاول يفهم الصورة بشكل كامل ويتأكد هل فعلا هو ADHD. وحتى لو ما كان ADHD، أحيانا التقييم نفسه يساعد الشخص يفهم سبب المعاناة ويلقى طرق يعني يعرف يتعامل فيها.
0: طيب، أنا باقي معي دقيقة يا دكتور، بالنسبة للأطفال، طيب أنا يعني كيف الأم أو الأب يعني يتأكد أنه طفله يحتاج مثلا زيارة مختص؟
1: الأم والأب يقدرون يعني يلاحظون من سلوكيات هذا الطفل نفسه، إذا كان هو عنده نسيان متكرر، عنده حركة تحس أنه مقلق أو جالس يسبب له قلق كبير، ف يعني تلقاهم لازم يراجعون مختص.
0: لأنه يعني الفكرة السائدة يا دكتور، وأنا واحد منهم الحقيقة، كنت أظن أنه فرط الحركة اللي هو إذا صار الطفل مشاغب في البيت، حركته يعني دائما يتشاجر مع الأطفال وكذا، هل هذا صحيح؟
1: صحيح يعني، لكن ما هو خلينا نقول شيء أو مسلم أو فكرة يعني أساسية. طبيعي. يعني في أطفال كثير مشاغبين لكن ما عندهم ADHD، وفي أطفال كثير يعني يتحركون كثير لكن ما عندهم ADHD. هو متى يبدأ يأثر؟ لو أنت بديت تلاحظ أن الطفل هذا مختلف، الطفل هذا مزعج، الطفل هذا توني قايل له المهمة تو قبل 5 دقائق وتجي فجأة تلقاه يلعب سوني ولا تلقاه قاعد يلعب بألعابه، يبين أنه هو عنده يعني خلينا نقول نسيان واضح
0: جميل
1: يعني أو قاسي حتى عليه. ولما تجي تناقشه أو تحاول تفهم منه ليش يعني ما سويت، يبين عليه أنه هو مو متعمد، يبين أن أنا ما هو مو متعمد أنه يروح يلعب سوني، هو صدق يعني نسى صدق، حتى لو أنها جزء من الثانية. وأنت تستغرب، تستغرب كيف ينسى وهي جزء من الثانية.
0: طيب الدكتور ضاري الثابتي الأخصائي النفسي، شكرا جزيلا لك دكتور.
1: العفو، إن شاء الله أني أفدتكم وكانت الجلسة أو اللقاء مميز بالنسبة لكم.
0: ما قصرت دكتور، شكرا يا دكتور.
1: العفو.
0: شكرا أيضا موصول لكم مستمعي الكرام على حسن الاستماع. هذه تحية مخرج هذه الحلقة علي العنزي، ومن الإعداد والتقديم أنا محمد الموسى، في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
4: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
2: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
5: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
5: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلة.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: ديرتي حبيبتي.

في حضن الزمن وعلى جزيرة نامت بين ذراعي الخليج ولدت حكاية لم تروى بعد كاملة. هناك حيث تتناثر بيوت القطيف البيضاء كحبات لؤلؤ تعلو حجارة عظيمة فوق رابية خضراء. ليست حجارة عادية، إنها قلعة تاروت حارسة البحر وراوية الأسرار.

يحكى أن الأرض هنا لم تكن مجرد أرض، كانت عرشاً لحضارات ومسرحاً لملوك عبروا قبل أن يكتشف الحبر. بل قيل إن قلعة تاروت بنيت على أنقاض معبد يعود لما قبل الميلاد، وأنها كانت قلعة لحماية دلمون، ثم مر بها الفينيقيون فالفرس فالعرب فالحالمون.

كنت طفلة حين أخبرني جدي أن القلعة لا تنام، وأن كل حجر فيها يحفظ سراً، وكل شرفة تطل على حكاية. في المساء كنا نصعد نحوها بخطى بطيئة، والهواء محمل برائحة التاريخ، والسماء تمطر بالأسئلة. بنيت القلعة في القرن السادس عشر فوق تلة تشرف على جزيرة تاروت. حجارتها مشبعة بالملح والقصص، وسورها وإن تهدم بعضه لا يزال يروي قصة الدفاع عن الأرض في وجه الطامعين. هل رأيتم برجها الشرقي؟ إنه مثل عين الصقر لا تغمض، ومن يقف هناك يرى البحر ويرى القرى ويرى الزمن كما لم يرى من قبل. في برنامجنا هوى بلادي لا نزور الأماكن فقط، بل نعيد نبضها للحياة. واليوم قفنا أمام قلعة تاروت لا كزائرين، بل كأبناء عادوا إلى ذاكرة وطنهم.

زوايا القلعة، ضحك الأطفال وسجلات العشاق وصمت المحاربين وندى الفجر، كأن الزمن نفسه قرر أن يستريح هنا. وحين تهمس الرياح بين جدرانها تظن أن القلعة تناديك: تعال اسمع واكتبني من جديد.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الحادية عشرة في إذاعة الرياض، أهلا بكم. موجز لأهم الأنباء. الملك وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية في وفاة الشيخ فاضل جابر الصباح رحمه الله. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره القطري أوضاع المنطقة وجهود استقرارها. المحكمة العليا في المملكة تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم. برعاية وزير الداخلية انطلاق فعاليات منتدى الصحة والأمن في الحج بجدة. مدير الأمن العام يتفقد قوات أمن الحج والجهات العسكرية المشاركة في موسم الحج. وزارة الحج تدعو الحجاج للمحافظة على بطاقة نسك والاستفادة من خدماتها. الشؤون الدينية تدعو الحجاج لاغتنام شرف الزمان والمكان والالتزام بالتعليمات. وزارة الحج والعمرة تعلن تقويم موسم العمرة لعام 1448 للهجرة. المملكة تشارك في المنتدى الحضري بأذربيجان لاستعراض تجربتها التنموية. هيئة الاتصالات تطلق حملة نطاقك سعودي لتسجيل أسماء النطاقات السعودية. دارة الملك عبد العزيز تشارك في معرض الدوحة للكتاب للتعريف بتاريخ المملكة. رياح نشطة على مكة والمدينة والحدود الشمالية والقصيم تمتد للرياض والشرقية. استمرار فعاليات حصاد المانجو في محافظة صبية بجازان بمشاركة 50 مزارع. مقتل 3 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. إعلان حالة الطوارئ بعد تفشي فيروس إيبولا في الكونغو وأوغندا. انتهى الموجز في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: سعادة جارية

0: حياكم الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج سعادة جارية، معي أنا مريم القحطان من الإعداد والتقديم، وضيفتي الدائمة الأستاذة تغريد الطاسان كاتبة الرأي وأخصائية اجتماعية. طبعا تحية كبيرة من مخرجنا عبد المحسن آل سران مخرج هذا البرنامج، ويا هلا وسهلا فيكم. ونبدأ بأول يعني موضوعنا، أو نبدأ بموضوع حلقة هذا اليوم صراحة، وش يعني ذكريات قصصكم مع الذكريات، وأثر هذه الذكريات، وكيف تكون الذكريات إما أن تكون انطلاقة أو تعطينا دعم يعني دافع في الحياة، أو ممكن تأسرنا هالذكريات. فالذكريات لها تأثير كبير في حياتنا. تغريد حياك الله.
1: هلا وسهلا، أهلا ومرحبا.
0: يا مرحبا. الذكريات، وش قصة الذكريات؟ الذكريات هذه يعني لما حكيتي لي قبل الهوى إنه الذكريات يا تكون
1: الذكريات
0: تساعدنا في الحياة،
1: الذكريات
0: أو تكون سجن.
1: أي الذكريات مثل الجناحين، إما حنا نطير ونحلق من خلال هالذكريات هذه، وتكون هي جناحنا أننا ننطلق للحياة.
0: نعم.
1: نتعلم، نطور من أنفسنا، نكون نسخ أفضل منا على مدى السنين، أو أنها تكون سجن يمنعنا أننا ننطلق من نفق الذكريات هذه بكل تجاربها إلى الحياة. إما تكون هي جناحين نطير ونحلق، أو سجن يمنعنا من العبور. أي وش الذكريات؟
0: هذا المهم.
1: أي وش نقصد؟
0: لأنه فعلًا شلون أنا أصنف ذكرياتي، إذا كانت هي تعيقني ولا كانت تخليني أحلق في هالحياة؟
1: وش الذكريات؟ الذكريات هل هي أحداث مرت في حياتنا وخلاص وانتهت وراحت؟ لا، الذكريات هذه دائمًا تختزل، ذكريات تحفظ، نسوي لها سيف بعقلنا، يسوي لها سيف من غير ما نحس. هذه الذكريات هي اللي تكون مشاعرنا، تجاربنا، خبراتنا في الحياة، تساهم في تكوين شخصياتنا، هي اللي تعيد تشكيل نظرتنا للأمور في الحياة، لأنفسنا حنا، لمواقف مختلفة، ظروف مختلفة بالحياة. هالذكريات هذه على مدى السنين اللي تكونت فيه، إما إنها تكون مصدر قوة لنا، هوية، انتماء، خبرات في الحياة، ولا أنها تكون جروح، تكون غائرة مفتوحة، كل ما ضغطت عليها جت أو جت على بالك هالذكريات كل ما نزفت
0: عادت
1: أكثر،
0: لك الشعور المؤلم والمزعج.
1: نعم. الإنسان دائم ما يعيش بس بالأحداث، الذكريات
0: ما يعيش
1: بالأحداث الحاضرة،
0: بالأحداث الحاضرة،
1: الأحداث اللي هي الذكريات، الأحداث الماضية، بكل ما سبق من ماضينا، بكل ما مر في حياتنا وكون ذكرياتنا، هي الطريقة اللي نفسر فيها اللي نعيشه الآن، المواقف اللي قد تكون مشابهة متشابهة. نعم. تخلينا كيف نتصرف معاها. مثلا خلينا نقول لك شخصين مروا بنفس التجربة، بنفس. نعم. الظروف كونت عندهم ذكريات متشابهة، واحد منهم تعامل مع هالذكريات بنضج، بإيجابية، بكيف أنه يطلع منها وياخذ منها دروس مما سبق، بحيث أنه يمارس حياته الجاية بخبرات أكثر، وواحد لا، هل يشتر هالذكريات ويقعد يعيد ويزيد فيها وخلاص ما كان كسر. هذه
0: ذكريات، لأن الذكريات، وأنت تتكلمي عن ذكريات وقاعدة أحاول أفسر شلون إحنا ممكن نستوعب مصطلح الذكريات، لأنه في شيء يقولك في علم النفس جروح الطفولة، أو مثلا نسميها إحنا الخلفية.
1: أي.
0: الخلفية اللي الإنسان
1: خط الزمن،
0: خط الزمن وخلفيته اللي عاش فيها. يعني أي. في الأخير أنت شخص تركيبة معينة تشكلت من بيئة من الطفولة، هالبيئة إن كانت تلقي بظلالها عليك في كل الأحوال، هي ممكن تكون جزء من الذكريات، هي فعلا ذكريات
1: طبعا،
0: لا وتتشكل على شكل عقد، يسمونها عقد الطفولة. فعقد، فإذا الذكريات ممكن تكون عقد تنشأ مع الإنسان.
1: صحيح.
0: حسب موقف اللي يمر فيه. طيب نقول الآن إحنا عندنا فصلين، أو عندنا فاصل بين الموضوع. لأنه الذكريات دائما نسمعها ذكريات دائما فيها حنين،
1: صحيح.
0: فيها شوق، فيها أنه ممكن أتذكرها. أيضا ممكن يمر عليك موقف سلبي مثل ما ذكرتي سابقا، ممكن أنزعج منه، سبحان الله نفس مثل اللي أنا معليش مثلا من الأشياء اللي مريت فيها أنه تعرضت لحادث مثلا، بصير عندي فوبيا
1: بالضبط
0: مستقبلا منه.
1: هنا الكلام اللي تقولين هذا، احنا وشلون اذا وشلون تتحول الذكريات؟ طبعا ترى الذكريات ما كلها ذكريات سيئه، في ذكريات جميله. كيف الذكريات هذه ان تكون سجن نفسي، وكيف انه ممكن تكون مثل ما قلنا تحليق وانطلاق نحو الحياه؟
0: متى تكون تحليق؟
1: تغريف. اول شيء خلينا نقول متى تكون سجن، وبعدين نقول طيب متى تكون يلا. تحليق.
0: نبدا بالسلبي.
1: طبعا حتى الذكريات السعيده ترى حتى الذكريات السعيدة اللي تكون مرتبطة بأشخاص، مرتبطة بنجاحات معينة، قد تتحول تكون في لحظتها إنها شيء جميل، لكن لما تتحول إلى ذكريات يعني يتذكرها الإنسان عقب 10 سنين، 15 سنة، متى يعني إلى ما شاء الله من الزمن، ممكن هالذكريات السعيدة تكون هي الجرح. ذكرياتنا مع أشخاص فقدناهم وعايشين في نفس الدائرة، ذكرياتنا مع نجاحات خلاص راحت
0: وانتهت.
1: فالذكريات ترى مو بكل الذكريات يعني إن شرط أنها تكون ذكريات مؤلمة عشان تكون هي السجن، حتى الذكريات السعيدة. طيب وشو الذكريات أو متى تتحول الذكريات إلى سجن نفسي؟ الذكريات تتحول إلى سجن نفسي وتكون عائق لنا في الحياة لما حنا نعيش في الماضي أكثر من الحاضر، نعيش مع ذكرياتنا، حنا عايشين مع ذكرياتنا. أول ما نطلع من
0: بالضبط.
1: منها أو يجي شيء يشتت فكرنا عن هالذكريات.

0: الحياه اللي احنا حابسين نفسنا وسطها, وسط الحقبه الزمنيه اللي عشناها فيها, هذا ما نعرف نتصرف, ما نفرح, ما نحس بالفرحه, ما نحس باليوم. احنا عايشين في الامس بس اليوم ما نحس فيه ولا نشوف حلاوه اليوم. احنا قاعدين الناظر قدامنا بس او ورانا الناظر ذكرياتنا اللي راحت, لكن ما نلتفت يمين, ما نلتفت يسار, ما نشوف قدامنا وش فيه حاجات حلوه.
1: نعم, أصنع من هذه ذكريات أيضا جديدة.
0: جديدة يعني. إيه, إحنا مكتفين بالذكريات الماضية وما نطور من ذكرياتنا ونصنع ذكريات جديدة.
1: نعم.
0: ممكن تكون الذكريات سجن لما ترتبط بخسارة أو فقد, خسرت شيء.
1: نعم. نعم.
0: فشل, أشخاص فقدناهم. ممكن ممكن إن برضو لما يكون الشخص غلط في حياته. ممكن الذكريات بعد لما تكون مرتبطة بأي إنسان في الدنيا يغلط مهما كبر الغلط أو صغر, لكن فيه
1: يجتر مثل تأنيب الضمير,
0: أي أنه
1: يكسر,
0: يستمر في
1: يكسر
0: جلد الذات. أي
1: نعم.
0: الندم.
1: نعم.
0: طب خلاص أنت غلط, استغفر عن ذنبك, ابدأ حياة جديدة.
1: نعم, تجاوز.
0: خلاص يعني تجاوز. لا, في ناس لا, تستمر في جلد الذات, تستمر في الأشياء هذه إلين تخلي هالذكريات هذه تخرب عليها. برضو ممكن تكون سجن نفسي لما حنا بناء على تجربة مؤلمة أو فاشلة سابقة في الماضي, حنا نخليها حواجز.
1: نعم, عقدة. خلاص
0: حواجز. خلاص
1: أسوي.
0: هالذكريات تكون حواجز صد إني أنا ما أعيد, أخاف إني أبدأ من جديد, أخاف إني تكون عائق من عوائق الحياة. فهذه هي السجن النفسي. طيب, في أشخاص حياتهم يحصرون حياتهم أو السجن النفسي, تتحول الذكريات عندهم برضو إلى سجن نفسي بناء على خيانات قديمة من أزواج, بين الأزواج, بين الأصدقاء ونفسهم, بين يعني كثير ما نتعرض لإحباطات, خيبات أمل من أشخاص.
1: نعم.
0: فأنا ما أتجاوز, أنا خلاص انتهت حياتي عند هالخذلان, هالخيانة, هالفقد, فهذه تكون سجن نفسي.
1: آه.
0: المتعلقة بالأشخاص.
1: نعم. بل وتتحول إلى حالة غضب.
0: غضب
1: وحكم جمعي. خلاص.
0: بس أنت علمي.
1: الناس ما عاد فيهم خير. مثلا على مستوى الرجال. الرجال ما عاد فيهم خير. ونبدأ نعمم.
0: بينما ربي خلقنا مختلفين.
1: والزمن هذا ما فيه خير.
0: تجاوز.
1: على حسب.
0: تجاوز.
1: نعم.
0: يعني إلى متى؟
1: نعم.
0: طيب, وبعدين أنت قعدت في هالسجن هذا وهالذكريات المؤلمة اللي أثرت عليك.
1: وبعدين. صح. صح.
0: هم وبعدين. عايشين حياتهم.
1: بالضبط.
0: صح.
1: أي. تحسين كأنك أنت قاعد تمتص هذه الأخطاء. نعم, الأخطاء, معليش تغريد, ترى مثل ترى الأخطاء والمشاكل اللي تعرض لها من خيانات كما ذكرتي, من خذلان, وقيسي عليها هذا الشعور, هو تراه مؤلم, مو بسهل.
0: مؤلم.
1: خاصة لما تكون أنت ثقتك كبيرة, رؤيتك أو النظرة اللي شفت فيها هذا الشخص,
0: أمالك من
1: وأمالك أي. سواء من هذا الشخص أو في أي طموح أو في عمل, لكن خلنا نقول يعني بدرجة أولى أشخاص.
0: صح.
1: ترى مي بسهلة أني أنا أرجع للنقطة صفر. يعني أنا ما أقدر, يليت يعني كثيرين من ممروا تعرضوا للخيانات أو تعرضوا للخذلان وتعرضوا إلى ما إلى ذلك من مشاعر سلبية, يقول يليت في مساحة.
0: أي بس نقدر. إحنا ما نقدر,
1: ما يقدر,
0: ما مستحيل نقدر.
1: الشعور صعب تخلص منه في يوم وليلة.
0: نتعايش مع الشيء, بس أنه نمسح مستحيل. الشيء اللي صار ما ممكن تغييره.
1: طيب.
0: إلا بتغيير النسخة الجاية منه.
1: الجديدة.
0: إذا قلنا أنه ممكن يتحول إلى سجن الذكريات, إلى سجن نفسي.
1: نعم.
0: نتيجة خيانات أو خذلان قديم, فشل سابق, فشل في تجارة, فشل في دراسة, فشل في علاقة, في أي شيء, ممكن من خلال أنه نسخة قديمة منه. أنا هكذا الأيام كنت شيء, اليوم شيء, لا أخلي شخصيتي في الأمس تأثر على شخصيتي اليوم.
1: نعم. إذا نقول إنه الذكريات إحنا تكلمنا إنها متى تكون عائق أو مثل اللي تسجننا.
0: صحيح.
1: طيب, الآن قبل نروح الفاصل القصير, متى نوصفها أنها ممكن تكون أيضا دافع لنا؟
0: متى تكون دافع لنا إننا نتقدم للأمام؟ ورا ما نروح للفاصل أول, لأن هذه يطول شرحها.
1: أعطينا جزئية منها دقيقة وننتقل للفاصل.
0: لما أنا أول شيء ونكمل بعد الفاصل, لما أنا أخذ من ذكريات

0: تقولين أنا عندي هذا الرصيد من الذكريات،
1: صحيح،
0: وهالذكريات شكلت أكيد شخصيتي أو شكلت أو لها ارتباط بمشاعري، شلون أنا أحول هالمشاعر من سلبية إلى إيجابية إن كانت سلبية،
2: أتحرر وأكون حرة من الذكريات هذه، إني أنا أتكون أتعلم منها إني أنا كيف أقيم ذاتي الآن بشكل إيجابي.
0: يا سلام.
2: كيف إني أخذ هالذكريات الماضية دروس لحياة قادمة، لحياة حالية أعيش فيها وحياة مستقبلية. كيف أشعر بالأمان وبالامتنان
0: من
2: خلال الذكريات؟ يعني شوفي، حتى أنا بقول لك شيء، تجربة شخصية.
0: نعم.
2: حلو. لما فقدت أغلى إنسان عندي في الحياة، أبوي
0: الله يغفر له ويرحمه،
2: ما عشت يعني في البداية كذا قاعدة مع نفسي، طيب أنا فقدت أغلى إنسان عندي اللي كانت الحياة كلها هذا الأب.
0: نعم.
2: إيه؟ كل فقدت كل شيء بوفاة والدي الله يغفر له ويرحمه، لكن لما قعدت مع نفسي تجاوزت مرحلة الصدمة وقعدت إني طب بقعد أنا طول عمري كذا، أنا ما أدري قديش ربي كاتب لي إني أعيش، صرت أحس بالامتنان. الذكريات صارت الحمد لله اللي ربي وهبني هالأب هذا ومن علي إنه عاش هذا العمر إلين وصل إلى سن خلاص الإنسان غير مخلد.
0: يا سلام. إعادة تفسير.
2: نعم. الحمد لله إنه رباني بشخصية أنا بتوفيق رب العالمين وبعون. نعم. رب العالمين. نعم. أنا أحبها الآن. الحمد لله اللي شفت حلو الحياة معاه. الحمد لله إنه الله ما أخذه وأنا طفلة.
0: نعم.
2: عرفتي كيف؟ نعم. رباني، شاف نجاحاتي، شاف عيالي، شاف كذا. فهنا هذا فقد الدنيا، لكن أنا على أمل أني بعيش حياة خلود مع أبوي في الجنة.
0: نعم.
2: إن شاء الله.
0: نعم.
2: عرفتي كيف؟ إحنا ممكن
0: يا رب الله يكتب لنا ولكل المستمعين الجنة. يا رب يا كريم. آمين. وفاصل صغير مستمعين، يعني الحديث ذو شجون، بس فاصل يعني هو مو فاصل بس كذا، نقطة نظام وراجعين لكم.
3: سعادة جارية.
0: حياكم من جديد. تغريد، تكلمنا عن سجن الذكريات ومتى تكون هي دافع لنا أنه إحنا نكون محلقين من خلالها. في سؤال مهم جدا، أنه سجن الذكريات ولا لا؟
2: صحيح.
0: هو السؤال.
2: صحيح.
0: اللي تكلمنا عنه قبل يعني في أثناء الفاصل، سجن الذكريات،
2: وليش الناس بعض الناس
0: يقعدون في هالسجن ما يطلعون،
2: ما يبون يتحررون من هالذكريات ويتمسكون فيها. هذه لها أسباب، قد تكون أسباب نفسية هو نفسه ما يدركها. بعض الناس
0: خاصة مع الفقد،
2: مع الفقد، مع يعني ظروف مختلفة. ليش بعض الناس ترى التمسك بهالذكريات هو ياخذه كنوع من الحماية، الحماية من الخوف أنه يتحرر منه، فبالتالي هو يعيش حياته على هالذكريات بنفس التجارب السابقة، فيحس أنه هو في الزاويات الأمان، بينما هي مبزالة الأمان.
0: يا سجن يعني بالأصل.
2: هذا بعض الناس كذا، عشان كذا من غير ما يدركون العقل الباطن يخليهم يحسون أنه هذا حماية، فأنا بالتالي أقعد أكرر هالذكريات ولا أطلع من هالذكريات
0: مهما كانت هالذكريات سلبية وإيجابية.
2: عشان شفتي مثلا الطفل لما تجين مثلا يلسع شيء أو كبريت أو كذا، يصير خلاص ما عاد يخاف،
0: ما عاد يلمس.
2: فهو بعقل الباطن أنه لا ترى أنت كذا أخذت تصرف غير اللي أخذته أول، ترى أنت ما أنت في الأمان، فهو أمان كاذب يعيشه بعقله اللاواعي. في شيء ثاني، بعض الناس مثلا لما نجي عند ناس اللي عاشت ذكريات مؤلمة، حلو، يغذي هالذكريات السلبية والمؤلمة. ليش؟ حتى تنزف ألم، لما الناس يشوفون ألمه يتعاطفون معه. كيف أنا أكسب تعاطف الناس؟ بإني أنا أغذي هالذكريات لين تنفجر وتنزف ألم ومعاناة، والناس تشوفني وتتعاطف معي، وبالتالي أنا أقدر أحصل على مكاسب هو يحس أنها عظيمة بينما هي

0: مكاسب جدا لا تقارن بالحرية. لو أنت تحررت من هالذكريات وعشت حياتك ممكن تحقق مكاسب أكثر.
1: مع أنه في المقابل في شخصيات ممكن يكونون فعلا يعيشون هذا الألم وينزفون لكنه ما يبغى أحد يشوف هذا الوجع وهذا الألم فيعتزل الناس فيصير عنده عزلة اجتماعية أصلا.
0: لا هذا صح ولا هذا
1: اكتئاب يعني حتى
0: يعني عشان كذا نقول الذكريات التعامل معها لازم يكون بحد. احنا نستهون بالذكريات لكن الذكريات ترى لا ممكن تكون هي اللي تحدد بعد رب العالمين أنا كيف أعيش حياتي اليوم وحياتي بكرة.
1: أيضا أعتقد إذا حنا يعني وعينا لشيء اسمه ذكريات، خلينا نقول ذكريات وشي تراها حتى أمس ذكريات
0: صحيح،
1: مو بحنا أمس مو بحنا الآن يوم جديد
0: حنا همانا الحين نسجل الحين بكرة هذه تصير ذكريات
1: أي
0: إلا طلعنا من الباب صارت ذكريات
1: أي. إذا نقول الماضي حتى وإن كان قبل أمس والأمس هو سيكون راح يكون ذكريات. شلون أنا أتعامل مع هالذكريات تكون رصيد فعلا إيجابي، شلون أحولها إلى لحظات أنه أنا في حينها أشعر أنه هذه الذكرى يجب أن تكون ذكرى يعني وإن كانت مؤلمة أتعامل معها بطريقة مغذية
0: في البداية أنه لما أنا تكون صحيح. أتعلم. لكن في سؤال مهم جاء على بالي أو نقطة مهمة ودي نشير لها قبل ما يداهمنا الوقت.
1: زين،
0: هل الحل في النسيان؟ أنت تعتقدين مريم من الحل بالنسيان؟
1: أصلاً ما أنا يمكن أوهم نفسي بالنسيان بس ما أدري وده هو حل بالنسيان ولا
0: لا؟ طبعاً الحل النسيان لا يمكن يكون الحل.
1: طيب وشلون؟
0: لأنك أصلاً حتى لو بغيتي تنسين ما تقدرين تجبرين نفسك على النسيان.
1: نعم يعلق.
0: الذكريات عقلنا الله سبحانه وتعالى خلق العقل هذا بطريقة معقدة جداً. ما في ذكرى تنسى، ما في شيء مر علينا في حياتنا من يوم ولدنا إلى اليوم وراح ونمحى من مخنا. لكن هو يخزن في مكان يطلع. إذا أنا أجبرت نفسي على النسيان فهذا في يوم من الأيام بيطلع بشكل
1: يقفز
0: بشكل مو بزين
1: صحيح
0: ولا هو في صالحي. النسيان أبدا ما هو بالحل. الحل وشو؟ الحل إني أنا أتعامل مع هالذكريات هذه بوعي.
1: نعم.
0: أمشي طريقي من غير يعني ما أجلد ذاتي. الذكريات تكون أنا غلط في السابق لكن الله غفور رحيم. غلط في شغلي، غلط في حياتي، في مشروع التجاري مع أولادي، غلط مع نفسي بحق نفسي.
1: نعم.
0: أوكي أنا غلط، اللهم اغفر لي، عفى الله عما سلف. أنا أعيش اليوم،
1: التصالح
0: مع روحي، أتصالح مع الناس الآخرين، أتصالح وقبل أهم من هذا كله أتصالح مع علاقتي بالله سبحانه وتعالى.
1: نعم نعم يا أخي قديش التصالح جميل تدرين.
0: جميل.
1: التصالح شفاء شفاء شفاء, شفاء.
0: يا الله قلتيها شفاء
1: شفاء, شفاء. والله أتمنى أن كل أحد يسمعنا الآن عنده مشكلة أو عنده وجع أو انكسار أو خسارة أو شيء يلاحقه وينكد عليه حياته، ارجع واجهه وتصالح معه. لا تهرب ولا تنسى مثل
0: صحيح.
1: ما قلتي
0: صحيح،
1: لا تهرب ولا تنسى.
0: بالضبط، لا تهرب ولا
1: صالح
0: تنسى،
1: صالح معه واخلص
0: وواجه ذكرياتك واجهي. بشجاعة.
1: نعم.
0: افرح بالذكرى الزينة، تعلم من الذكرى اللي مهب زينة والمؤلمة.
1: وإذا صارت يعني ما يباخر الدنيا،
0: امتن لله سبحانه وتعالى. إذا كانت لك ذكريات سعيدة نمتن لله سبحانه وتعالى أنه خلانا نذوق حلاوة المواقف اللي أصبحت ذكريات. ليش أنا أقعد أتألم أني فقدته؟ طب ليش ما أنا أقول الحمد لله اللي ربي خلاني أعيش ذكرى حلوة.
1: نعم.
0: عرفتي كيف؟
1: نعم.
0: وبالتالي
1: نعم.
0: ترى شوفي الفرح يولد فرح والحزن يولد
1: حزن. عز الله.
0: وحنا يعني العاقل والحكيم اللي يتعلم من ذكرياته من غير ما يتألم، اللي يتذكر من غير ما ينهار، واللي يتحكم توفيق رب العالمين وإرادة ومشيئة رب العالمين بالجاي من غير ما يرتبك من ذكرياته السابقة.
1: شلون يتحكم بالجاي هنا؟
0: يتحكم بالجاي زي ما قلنا، أننا نتعلم من ذكرياتنا، أننا نمشي على أرض صلبة. أنا طيب ترى الحياة
1: دروس
0: والحياة دائرة. اليوم يجيك نفس الموقف
1: تكرر نفسها
0: يجيك نفس الموقف.

0: السابق، لكن بطريقة أخرى أكون واعي، حتى لو جاني اتنكر الموقف وتنكرت الظروف وجتني بأشكال ثانية أو بصورة ثانية، أكون أنا لا لا لا خلنا نتعلم، ترى أنا سبق وكذا وكذا وكذا، أذكر وش صار وأعيش حياتي بناء عليه، بناء قصدي على النسخة المحسنة مني ومن ظروفي ومن تعاملي مع المواقف.
1: نعم، النسخة المحسنة دائما. سبحان الله، تدرين مسألة صعبة للإنسان، لكن مع الدربة الإنسان يستطيع أنه أنا اليوم فعلا أهم نقطة يمكن لازم ننتبه لها أني أكون واعي. واعي وشلون؟ أني أنا منتبه فاهم، يعني أشوف جاني نفس الخسارة، جاني نفس الألم، جاني نفس الموقف مثلا، أو الشعور ممكن يكون موقف مختلف بس الشعور قاعد يكرر نفسه.
0: صحيح.
1: طيب شلون أنا أكون مستوعب هالشعور؟ استوعبه، أقول نعم، أتشربه يعني. فلذلك الوعي جدا مهم تجاه المشاعر والذكريات وكيف نتعامل معها. طيب كيف أنه أنا نتعامل مع هالذكريات؟ تغريد يعني اليوم نقول خلاص نكون واعين، ماذا بعد؟
0: يعني أنت قصدك أنه كيف نخلي هالذكريات ما تسرق يومنا.
1: نعم.
0: ما تسرق،
1: خلاص ما تسيطر علينا وتحكم فينا،
0: حياتنا المستقبلية. أول شيء أننا نعترف بمشاعرنا، نعيش الألم كما يجب أن يعاش الألم أو الحزن، لا نستهون ولا نقول شفتي الطريقة اللي حين اللي جتك فترة حقين تطوير الذات وما تطوير الذات وانت اكتم مشاعرك وأنا سعيد، لا لا لا، أنا حزين، أنا حزين، أعيش الحزن إلى أعمق نقطة فيه، أعيش الألم إلى أعمق نقطة فيه، لكن بيكون في وقت محدد بعدين أنتشل نفسي. ودائما أقوله، بدأ ملوا الناس من كثر ما أقولها دائما الواحد أتخيل نفسي أنا في هذه المواقف أني ماشية في بحر
1: زين.
0: البحر تعرفين أول ما تبدي إن شاطئ ما يغطيك، يا الله يغطي أقدامك.
1: نعم.
0: عرفتك تمشين شوي يبدأ الواحد يزداد عمقا البحر.
1: نعم.
0: إلين يجيك البحر ممكن يكون فيه نقطة تلقين نفسك طحتي فيها،
1: هويتي
0: إيه؟
1: نعم.
0: لما أطيح بهالنقطة هذه أغرق لدرجة أني ما أقدر أتنفس. اللي يبي الحياة يبي على طول ينتشل نفسه من كذا ويطلع ويشهق شهقة النفس اللي انحرم منه
1: الحياة.
0: ويعيش.
1: نعم.
0: شفتي؟
1: نعم.
0: واللي يبي يقعد الخوف وخلينا نقول الذكريات تاخذه إلى الأعمق يبي يموت، وهذه هي ببساطة. لازم نقتنع أنه الحياة متغيرة، حنا أنفسنا متغيرين، لازم نواجه ذكرياتنا ظروفنا بشجاعة، لازم نشتغل على أنفسنا أننا نصنع ذكريات جديدة.
1: نعم. ونخلدها أيضا،
0: ونرجع يا مريم ألف مرة نقول الامتنان لما سبق من ذكريات سيئة.
1: نعم.
0: علمتنا.
1: نعم.
0: ولما سبق من ذكريات حلوة الله من علينا فيها وعشنا.
1: ويجب أن يعني سبحان الله كأنك تخليني أرجع بشريط ونرجع نقول ما في أحد ما عنده ذاكرة، التاريخ ذاكرة.
0: صحيح.
1: وإحنا ندرس التاريخ.
0: صحيح.
1: عشان نعرف بلدنا ونعرف وش حنا واصلين له لازم نروح للتاريخ.
0: بالضبط.
1: والتاريخ ذاكرة.
0: بالضبط. والذاكرة هذه من غير قطع كلامك ماذا صنعت لنا بعد الله.
1: نعم.
0: سبحانه وتعالى لما كانوا أجدادنا وعلى أيام الملك عبد العزيز غفر.
1: نعم.
0: الله.
1: نعم.
0: له.
1: نعم.
0: طيب
1: همامي.
0: ترى قاسوا عاشوا المعاناة، بس الذكريات هذه ماذا صنعت منا بتوفيق الله سبحانه وتعالى؟ صنعت منا حاضر مجيد. لو حنا قاعدين نقول الملك عبد العزيز وأجدادنا ومدروش وتتغربوا وراحوا بصحراء وبحروب ومدر، كان حنا نشتر الألم
1: وفقر ومجاعة.
0: أيوة. وفقر
1: وما... جدان.
0: أي لكن ماذا صنعت منا؟ اعتزاز بالماضي، اعتزاز بالأمجاد، بالجذور، بتجارب شفنا كيف،
1: والامتنان للنعمة اللي حنا نعيش.
0: أي.
1: نرجع لنقطة الامتنان اللي قلتيها.
0: بالضبط.
1: لذلك لما نقول أنه الذاكرة هي احتضان عظيم جدا إذا أخذناه من باب أنه اليوم وش كنت وش صرت،
0: وش صرت، وش بعون الله باصل له بكرة،
1: وش بكون مستقبلا. إذا نقول أن الذاكرة يجب أن لا نجعلها مثل ما قلتي سجن، يمكن هذا هو جوهر الموضوع. خلك ما في أحد بدون ذكريات. لا يمكن نعيش بدون ذكريات، عشان كذا نرجع نقول ترى أمس ذكريات، أمس صحيح. أمس اللي راح ذكريات صحيح. فإذا نقول أنه الآن أنا كيف أجعل من هالذكريات سواء من أمس هذا القريب أو مما سبقها من ذكريات سابقة من الطفولة إلى ما وصلنا من العمر اللي حنا وصلنا له، كيف أتعامل مع هالذكريات؟ أقعد أجتر أنا أصلا يوم أني صغير انطقيت وسووبي، أنا أصلا كنت فقير وحالتي حالة، أنا بقعد أسوي
0: الله أغناك. وحتى لو ما زلت شوف لا تناظر إلى المعاناة فقط، شوف نعم الله الباقية
1: على الأقل مستور زين وموري زين بالضبط. نشوف الجانب إذن المشرق. وش ممكن نقول الرسالة الأهم يا تغريد؟ عبد المحسن كان باقي لنا دقيقة، في دقيقة يا تغريد وش ممكن نوصل عن هالذكريات؟
0: إنه ما نمسح ذكرياتنا، لازم نحترم ذكرياتنا بزينها وبشينها، لكن نخلي هالذكريات بتوفيق رب العالمين وعونه تسمح لنا نعيش حياة قادمة وحاضرة أفضل مما كان.
1: أفضل صحيح. شكرا، رسالة جميلة وحديث لا يمل يا تغريد كالعادة. مستمعين الكرام، يعني استمتعوا بذكرياتكم، حولوها لطاقة إيجابية، لا تقعدون أسيرين للماضي، كنا وصرنا وصاروا، وسبحان الله يقول يا ليت ما يبني بيت. فاستبشروا خير واصنعوا ذكرياتكم الجميلة، خلدوها بالعطور، بالموسيقى، باللحظات الجميلة، بالعطاء، بغيرها من الأشياء اللي احنا ممكن نخلد فيها ذكرياتنا. وصلنا للختام، شكرا لكم عبد المحسن الآل سران مخرجنا، يعني شكرا جزيلا، وأستاذة تغريد الطاسان كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية، شكرا لك على هالطرح الإيجابي في كل مرة، فعلا أنت سعادة جارية. وتقبلوا تحياتي، أنا مريم القحطاني من الإعداد والتقديم، في أمان الله.
2: سعادة جارية.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنتم من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: التغير المناخي.
7: تشكل الصحاري نحو 95% من مساحة المملكة، ومع ذلك أطلقت المملكة مبادرات مناخية تعد من الأكبر عالمياً، وبين التحدي والطموح تتقدم الجهود البيئية بثبات. تستهدف المملكة أن تكون 50% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030 ضمن تحول وطني في قطاع الطاقة، وبين الحاضر والمستقبل يتغير مزيج الطاقة تدريجياً. التزمت المملكة باتفاقية باريس للمناخ وأعلنت مستهدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2060، كما تعمل على إعادة تأهيل 40

0: السلام عليكم. مسيك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصباح تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
2: الله الله الله،
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: ديرتي حبيبتي،

في قلب حائل حيث تغفو الرمال على أسرار الزمان وتهمس الجدران بما لا يروى في كتب التاريخ. هناك تقف قلعة القشلة كأنها جندي من حجر لم يخلع بزته العسكرية منذ قرن مضى.

أمر الملك عبد العزيز ببنائها حين أراد أن يجعل من حائل قلعة للضبط والنظام، وفي عام 1360 للهجرة بدأت الحكاية. لم تكن مجرد مبنى، بل كانت مؤسسة عسكرية متكاملة، حوائطها سميكة شاهقة تشبه الصمت، لكنها تروي قصص الجنود الذين تدربوا هنا وتخرجوا ليكونوا حماة للوطن.

كنت هناك لا كزائر بل كمن دخل مسرحا عسكريا نقشت عليه تفاصيل الطاعة والانضباط، 8 أبراج للمراقبة ونحو 150 غرفة موزعة، كل منها كأنها تحفظ سرا من ماض صار ذكرى. الأبواب الخشبية ما زالت تنبط برائحة الزمن، وفي الفناء الواسع يخيل إليك أنك تسمع صوت الصف العسكري والهتافات التي تنشد للوطن للملك للواجب.

مرت السنين وودعت الجشلة صخب الجنود لتفتح أبوابها للزائرين، للذاكرة وللوطن الذي لا ينسى. تحولت من ثكنة إلى تحفة تراثية، وبدل أن تؤدى فيها التحية العسكرية باتت تلقى فيها التحية على التاريخ. أتدرون، ليست القلاع هي من تصنع المجد، بل من عبروا داخلها، من تدربوا، من ناموا وهم يحتضنون أحلامهم بالسلاح والشرف. وقلعة الجشلة لم تكن حجارة فقط، بل كانت معسكراً من الكبرياء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
2: مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، أسعدتم أوقاتا وأهلا ومرحبا بكم، لقاء أسبوعي جديد يجمعنا بكم في الإذاعة تقرأ. وفي هذه الحلقة بين يدينا كتاب بعنوان 500 كلمة قرآنية تفهم خطأ لمؤلفه الأستاذ عبد المجيد السنيد. نرحب بضيفنا الدائم الأستاذ طارق المالكي، حياكم الله.
3: أهلا وسهلا.
2: نتحدث عن كتاب مفيد ومفيد جدا، ويعني يكفي ارتباطه بكتاب ربنا جل وعلا، ويعني هذا الدستور الذي هو كتاب المسلمين جميعا وفي كل زمان. نتحدث عن قصة تأليف هذا الكتاب ولماذا 500 كلمة تحديدا.
3: يعني ذكر الشيخ الماجد وهو الذي قدم هذا الكتاب، يقول أن المؤلف حبر آيات فهمها كثير من الناس على غير وجهها، فبين المؤلف معناها الصحيح، وقال بأن هذا الكتاب هو لون جديد من ألوان صناعة الكتابة في تفسير القرآن، ولم يقف على من نسج على منوالها مفردا، وقال بأن هذا هو من أنفع أنواع التفاسير لما يتضمنه من دفع سبق توهم المعاني الباطلة والضعيفة جدا كما يقول، وما يشتمل عليه القضاء على الجهل المركب الذي يكون صاحبه جاهلا بالشيء ولا يعلم أنه جاهل به، فهذا صار جهلا مركبا. فيقول فلا تجده يسعى إلى زواله، لماذا؟ لأنه رضي رضا تاما بما عنده من الجهل، وقال بأن الحق هو الذي يجب اتباعه، وقال هذا بخلاف الجهل البسيط وهو عدم معرفة المعنى أصلا مع علم صاحبه بجهله. فيقول هذا يدفعه إلى السؤال والتعلم. وهذا الكتاب مما نفع الله به في طبعات متعددة، وقرأ في المساجد وتداول بشكل كامل في وسائل التواصل الاجتماعي، وكثر حديث الناس عنه لما تضمنه من العلم، وكذلك لما سرتهم كثيرا من دفع التوهمات والأباطيل عن كتاب الله عز وجل. أما مؤلف الكتاب فيقول يعني الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب لتدبر آياته والعمل به، يعني نورا وهدى للناس، وقال هذا ثمرة من ثمرات التلاوة، وقال بأن أكثر ما يستجلب به التدبر هو معرفة معاني الآيات واستجلاء غريب المفردات، ودأب كثير من الناس بعد توفيق الله عز وجل على مطالعة كتب التفسير يعني ليتحقق لهم فهم القرآن وتدبره بالبحث عن تفسير الكلمات الغامضة والمفردات المشكلة. ولكن يقول يغفلون عن كلمات يظنون أنهم يدركون معناها ويعرفون تأويلها وهم بعيدون عن المعنى الصحيح. فأخذ المؤلف على عاتقه على جمع بعض الكلمات من هذا النوع من كتاب الله الكريم التي قد يفهمها بعض الناس فهما خاطئا، وقد أقعدهم الظن كما يقول يعني عن السؤال والبحث عن معناها، فأراد توضيحها للقارئ، وقال ليكون منهجا يحتذى به في مراجعة معلوماته الواثق منها الظن صوابها استنادا إلى الظن. ويقول قد يلحظ القارئ الكريم سهولة بعض الكلمات وبديهيتها، إلا يقول أني حقيقة لم أضع كلمة هنا إلا بعد سبر أغوار الحاجة إليها بعرضها على الناس للتحري عن مدى الحاجة لإدراجها. ويقول حرصت ألا أتوسع في العرض، فلأن المعني بهذا الكتاب هم غير المتخصصين على وجه أخص. ويقول تحصلت لي مجموعة لا بأس بها من الكلمات، يعني بلغت 110 في الكتاب الأول، ويقول زادت إلى الضعف في الكتاب الثاني، ويقول بعد ذلك بانت لي كلمات أخرى كثيرة يعني جديرة بالإضافة مع ما سبق بلغت 300 كلمة، ومن ثم بدأ برحلة بحث جديدة فوصل إلى 500 كلمة. ويقول الكلمات المضافة لا تقل أهمية عما سبق، فرأى أن يجمعها في هذا الكتاب الذي نتحدث عنه الآن وأسماه ب 500 كلمة قرآنية تفهم خطأ. ويقول المؤلف أنا على يقين أن هناك مزيد من الكلمات التي قد تفهم خطأ، فالفهم الخاطئ أمر نسبي، وعلى القارئ الحريص أن يتدبر آيات القرآن الكريم وأن يمعن النظر في كلماتها التي لا يحتملها السياق، فليسأل العلماء وليراجع كتب التفسير ليتجلى له المعنى الصحيح.
2: إذن هناك كلمات قد تكون يعني غامضة أو غريبة كما يقال من غريب القرآن، وهناك كلمات واضحة ولكن في سياقها المعنى مختلف تماما.
3: نعم، يعني خذ على سبيل المثال ذكر المؤلف الآية 22 من سورة البقرة، قوله تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وقال البناء هنا ليس بمعنى التشييد كما يتبادر إلى ذهن القارئ العادي، بل البناء هنا بمعنى السقف، واستشهد بقول ابن عباس رضي الله عنه يقول البناء ها هنا بمعنى السقف، فهذا واحد من الأمثلة عما تفضلت به.
2: نعم، هناك من كلمات القرآن ما يفسر بعضه بعضا، ومنها ما يفسر بحديث الرسول أو من كلام الصحابة والعلماء من المفسرين يعني، فوجود 500 يعني معنات أن هناك أكثر، وهناك كلمات واضحة تماما في القرآن.
3: يعني في هذا السياق ذكر ابن كثير ويقول يجب في تفسير لأحد الآيات مثلا في قوله تعالى في سورة البقرة في الآية 47 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، ويظنون بهذه الآية أن الله سبحانه وتعالى فضل بني إسرائيل على العالمين في كل زمان ومكان، ولكن المراد بالعالمين هم الذين عايشوا ذلك الزمان، فبنو إسرائيل أفضل ذلك الزمان بماذا؟ بما أعطوا من الكتب وما أرسل إليهم من الرسل ما لم يعط غيرهم، وليس به المراد العالمين في كل زمان، فأمة محمد عليه الصلاة والسلام أفضل منهم. وقال ابن كثير في ذلك ويجب الحمل على هذا لأن هذه الأمة أفضل منهم. لماذا؟ لقوله تعالى عندما خاطب هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس.
2: نعم، من أمثلة تفسير القرآن بالقرآن في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فظن الصحابة قالوا يا رسول الله من منا لم يظلم نفسه، فنزلت الآية التي تحدثت عن أن الظلم المقصود به الشرك في قوله إن الشرك لظلم عظيم، فهذا كمثال على تفسير القرآن بالقرآن. وهناك أيضا أمثلة على تفسير القرآن بالسنة.
3: يعني على كلامك هذا ذكر المؤلف في سورة البقرة أيضا في الآية 58 وادخلوا الباب سجدا، أي ادخلوا الباب وأنتم ركوع ليس وأنتم ساجدون، هذا روي عن ابن عباس، وقال حتى ابن عباس واستبعد الرازي وغيره يعني على حقيقة السجود على الأرض لأنه يتعذر ذلك، فهذه واحدة من الأشياء عندما تقرأ هذه الآية وادخلوا الباب سجدا تظن أنه سوف يسجد، قال لا أي وأنتم ركوع وليس وأنتم سجود كما يتبادر من ظاهر الآية.
2: نواصل وإياكم مستمعينا حديثنا بعد فاصل قصير.

0: من جديد نحييكم مستمعينا، ولا زال حديثنا في هذه الحلقة في كتاب 500 كلمة قرآنية تفهم خطأ للشيخ عبد المجيد السنيد. ما الذي يدفع أو يجعلنا نقع في هذا أو هذه المشكلة أننا نفهم القرآن بغير ما ورد فيه؟
1: لعدم اطلاعنا على التفاسير وعدم التنقيب عن معاني المفردات وعدم اللجوء إلى أشهر التفاسير التي تعد مرجعا في عصرنا الحاضر. وبعض الأحيان عندما تقرأ ظاهر القرآن قد تذهب إلى أفكار لا تعنيها الآية ولا تقصدها على الإطلاق، مثل قوله تعالى في سورة البقرة في الآية 62: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بعض الناس قد يفهم هذه الآية فهم خاطئ ويتأثر بالأصوات التي تدعو إلى وحدة الأديان والتسوية بينها. فانظر كم يعني كم دين ذكر في هذه الآية، من الإسلام إلى اليهودية إلى النصرانية إلى الصابئة إلى، ويقولون ظنوا أن الآية تسوي بين هذه الأديان في المآل وفي المصير في كل حال. ولكن معنى هذه الآية الحقيقي كما يقول المؤلف أن المؤمنين بمحمد عليه الصلاة والسلام والذين هادوا، أي الذين اتبعوا موسى عليه السلام والذين كانوا على شرعه قبل النسخ والتبديل، والنصارى الذين اتبعوا المسيح عليه السلام وهم الذين كانوا على شريعته قبل النسخ والتبديل، هم الذين مدحهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. فأهل الكتاب بعد النسخ والتبديل ليسوا ممن آمن بالله ولا باليوم الآخر وعمل صالحا.
0: وهذا من أضل الضلال، من يعني يلتفت إلى آية ولا يلتفت إلى باقي الآيات، أو أنه يعلم أن آية أخرى نسختها، وإلا فالقرآن واضح إن الدين عند الله الإسلام. يعني طيب نأخذ أمثلة على بعض الآيات التي أوردها المؤلف والتي فعلا قد يشكل معناها أو أنها تفهم بغير سياقها.
1: يعني مثلا كما اشتهر عند العوام: يا من أمره بين الكاف والنون، فذكر المؤلف هنا في سورة آل عمران في الآية 47 قوله تعالى: قي إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فيقول الشيخ ابن عثيمين: اشتهر عند العوام يقولون يا من أمره بين الكاف والنون، وقال هذا خطأ، فليس أمر الله بين الكاف والنون بل بعد الكاف والنون. هذا باختصار يعني من الأشياء الشائعة جدا بين الناس والخاطئة. وكذلك قال مثلا المؤلف في قوله تعالى في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. ويظن بعض الناس أن البطانة مقتصرة على الولاة، والصواب أن البطانة تعني الأصدقاء والأولياء والأصفياء المطلعون على الأسرار للولاة وحتى لعامة الناس. وأيضا يعني ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران ويقول: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم. فالفشل هنا بمعنى يعني الجبن والضعف، وليس بمعنى الهزيمة كما يظن الناس أو بمعنى الفشل.
0: وحتى كلمة تحسونهم مقصود فيها القتل وليس الإحساس، مجرد الإحساس.
1: نعم أحسنت. ومثلا ذكر المؤلف هنا في سورة: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، كما ذكر في سورة الرحمن. الجوار هنا بمعنى السفن الجارية، المنشآت في البحر أين تنشأ في البحر وتمشي في البحر، كالأعلام كالجبال. وظن الناس أن العلم هو ذلك الرمز القماشي المعروف، لا، وصف السفينة بالجبل في هذه الآية. فهذا مما يخطئ فيه الناس عندما يقرؤون قراءة ظاهرة للنص، مثلا في سورة النجم على سبيل المثال، يعني وأنه هو أغنى وأقنى. يظن بعض الناس أن أقنى بمعناها أفقر، وهي مقابلة لكلمة أغنى، وهذا الذي عليه أكثر المفسرين أن معناها أن الله سبحانه وتعالى أعطى لعباده ما يقتنونه ويدخرونه من شرف الأموال، وليس بمعناها أفقر، أي مقابلة لكلمة أغنى. وكذلك وأنه هو رب الشعرى كما ورد في سورة النجم، والشعرى هنا ليس الشعر ديوان العرب، وإنما هو نجم في السماء كان يعبده بعض العرب، ولذلك قال الله عز وجل وأنه هو رب الشعراء. كذلك من تصحيح الآيات التي قد تتداول بين الناس مثلا كما ورد عن المؤلف في قوله تعالى في سورة الأعراف يقول فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. ويقول السيئة هنا ليس معناها الذنب كما يفهم البعض، بل معناها القحط والجدب والبلاء. فهذا مما أورده المؤلف في هذا الكتاب القيم.
0: ما الذي ينتج من الفهم الخاطئ للآيات أو فهم كلمات معينة بعكس معناها أو بدلالة مختلفة من أحاديثنا العامية؟
1: هذه مثل ما تفضل ابن عثيمين وشرح يا من أمره بين الكاف والنون، يعني يتداول فيها الخطأ تداولا واسعا جدا وهو غير صحيح، وقد يقبلها العامة ويتحدثون عنها في مجالسهم ويوصون بها بعضهم البعض، وهذا فهم خاطئ للقرآن، وقد ينتج عن ذلك أحكام شرعية غير صحيحة نتيجة الفهم الخاطئ، وكذلك حتى الفكرة الخاطئة. فهذه فكرة خاطئة يتداولها الناس عن معنى آية معينة مثلا أو عن معنى قصة معينة أو حادثة وأصلها غير صحيح، يعني ضررها أكثر من نفعها، لا في التنفيذ ولا في التفكير ولا حتى في التطبيق أو التعليم. وتعلم أخي صالح أن كثير من الأحاديث التي شاعت، أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، شاعت بين الناس كثيرا، عندما تسأل أهل العلم تجد أن هذا الحديث موضوع أو هذا الحديث ضعيف. يعني عندما نقول الجنة تحت أقدام الأمهات مثلا، أو الجنة تحت ظلال السيوف، أو حب الوطن من الإيمان، أو رمضان شهر أوله مغفرة وأوسطه رحمة وآخره عتق من النار، وقال العلماء هذا حديث منكر لا أصل له، وهي مما يتداول كثير بين العام. فكيف تأتي تحاور عاميا مثلا أو إنسان لم يطلع أو يقرأ وتقول له بأن رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق، ويأخذ هذا المثل ويعلم به أهله ويتحدث عنه وهو غير صحيح؟ هذا من مساوئ الفهم الخاطئ للقرآن والحديث على حد سواء.
0: وحتى لو تيقن من معنى الآية فهناك ما وراء الآيات من ناسخ ومنسوخ ومطلق ومقيد وعام وخاص، يعني فلا يأخذ بظاهر الآية. لذلك يعني الرجوع إلى أحيانا في كتب تفسير مثل تفسير السعدي يعني بسيطة وواضحة جدا، يعني لا يكتفي الإنسان بتلك الختمة وإنما بعض الختمات التدبرية التي يرجع فيها إلى مثلا كلام أهل العلم الثقات فيها أو دلالات الآية أو معانيها، أو يستفيد منها في واقعه ويجعله قرآنا يمشي على الأرض.
1: مما ذكر المؤلف بناء على ما ذكرت، يعني الآية العاشرة من سورة النمل يقول فلما رآها تهتز كأنها جان. عندما نقرأ الآية نظن الجان هو الجن. وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية وهو إمام المفسرين يقول نوع من الحيات سريع الحركة، هذا هو الجان المقصود به في هذه الآية.
0: إذن مستمعينا كانت هذه الحلقة وهذه الحوار في كتاب 500 كلمة قرآنية تفهم خطأ لمؤلف الشيخ عبد المجيد السنيد. شكرا لطيب متابعتكم ولنا معكم بإذن الله لقاء. السلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. فرصة.
1: في حياتنا كل شيء تقريبا له نهاية، علاقة، صداقة، مرحلة، وظيفة، حتى بعض الأحلام. لكن السؤال الحقيقي مو ليش طبعا انتهت الأشياء، لكن السؤال كيف انتهت؟ لأن كثير علاقات ما قتلها الخلاف، قتلها الأسلوب الأخير، آخر رسالة، آخر كلمة، آخر تصرف. عشان كذا الناس تقول دايما النهايات أخلاق. علم النفس عنده تفسير جميل جداً. في دراسة عن الذاكرة والتجارب الإنسانية، الباحثين اكتشفوا شيء يسمونه Big End Rule، معناها الإنسان غالباً يقيم التجربة بناءً على أقوى لحظة فيها وآخر لحظة انتهت فيها، وليس كامل التجربة نفسها. يعني ممكن شخص يعاملك سنوات باحترام لكن ينهي العلاقة بإهانة أو حتى قسوة، فتصير النهاية هي الصورة اللي علقت بذاكرتك. وهذا يفسر إنه بعض الناس ما ينسون آخر موقف أو ليه كانت آخر رسالة مؤلمة أكثر من أشهر كاملة. بالبدايات الكل يقدر يكون لطيف، الكل يقدر يمثل الصبر، الاهتمام والاحتواء، لكن وقت الخلاف، وقت الانفصال، وقت الزعل، هنا يظهر معدن الإنسان الحقيقي. الراقي يختلف بدون إساءة، ينسحب بدون تشويه، يحافظ على العشرة ويعرف أن الاحترام ما ينتهي بنهاية العلاقة. أما الشخص المؤذي فغالباً يحاول يحرك كل شيء، أسرار، تجريح، تقليل، انتقام، تشويه صورة الطرف الآخر، مع أن النهاية أحياناً مجرد اختلاف ما هي حرب. في دراسة نفسية أجريت على طلاب التخرج وجدت أن النهايات المهمة تجعل الإنسان يعيش مشاعر مختلطة من فرح وحنين وحزن وامتنان في نفس الوقت. ليش؟ لأن العقل يبدأ يسترجع الذكريات الجميلة، اللحظات القديمة والأشياء اللي لن تتكرر. والغريب أن الألم مو دائماً بسبب النهايات نفسها، أحياناً بسبب إدراكنا أن مرحلة كاملة انتهت للأبد. في دراسة عن العلاقات المتقطعة، مرة انفصال ومرة رجوع، الباحثين لاحظوا أن كثير من النهايات بحسب آراء الناس ما كانوا متعلقين بالشخص فقط، بل متعلقين بفكرة الذكرى نفسها. يعني أحياناً الإنسان ما يرجع لأنه مرتاح، يرجع لأنه خايف من الفراغ أو لأن النهاية كانت غير واضحة. وهنا نفهم نقطة مهمة، النهايات النظيفة والواضحة أرحم أحياناً من الأبواب نصف المفتوحة. زمان النهايات كانت أهدأ، اليوم النهايات تتحول أحياناً إلى ستوري، اقتباسات، تلميحات، حذف وإضافة، مراقبة وحتى مقارنة. وفي نقاشات كثيرة على الإنترنت، الناس تتكلم عن كيف السوشيال ميديا خلت العلاقات أصعب، لأن كل شخص صار مكشوف ومقارن بالآخرين. صار بعض الناس ما يعرف يتجاوز لأنه ما زال يشاهد حياة الطرف الآخر بشكل يومي. إذن هل ممكن تنتهي العلاقة ويبقى الاحترام؟ نعم، أحياناً هذه أعلى درجات النضج. مو كل علاقة مكتوب لها الاستقرار أو الاستمرار، لكن ممكن تنتهي بأدب، بدعاء طيب، بصمت محترم، بدون تشويه أو انتقام. وفي ناس مهما انتهت علاقتهم معك تظل تتذكرهم بخير فقط لأن نهايتهم كانت نهاية جميلة. أحياناً آخر تصرف منك يعيش بذاكرة الشخص أكثر من 1000 موقف قبله، لذلك لا تجعل لحظة غضب تهدم تاريخ كامل. وإذا اضطررت للرحيل فارحل بلطف، لأن الناس قد تنسى التفاصيل لكنها لا تنسى أبداً كيف جعلتها تشعر في النهاية. النهايات أخلاق، مو لأن كل النهايات سعيدة، بل لأن الإنسان الحقيقي يظهر حين لا يعود مضطراً للمجاملة، حين تنتهي المصلحة وينتهي الحب وينتهي القرب ويبقى فقط الأصل. هنا تكون النهايات أخلاق.

0: المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض، معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.

أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. الاسم الذي نقف معه اليوم الوكيل، ذلك الاسم الذي هو من أسماء الله سبحانه وتعالى وجاء على وزن فعيل بصيغة المبالغة، بصيغة الاطمئنان للعباد، بصيغة حسن الظن بالله سبحانه وتعالى بأن الله كافيكم أموركم وكافيكم أرزاقكم وكافيكم بالأسباب التي يهيئها لكم مدخلا على هذه السعادة سواء في الدنيا أو في الآخرة. واسم الوكيل له معان ثلاثة، قيل بمعنى أن الله هو الكفيل وأنه هو الكافي وأنه هو الحافظ، فهو سبحانه وتعالى كفيل لعباده بالأرزاق وكفيل لهم بالمصالح التي يظنها سبحانه وتعالى أنها خير للعبد سواء علم العبد بذلك أم لم يعلم. أيها الأحبة المستمعون، عظمت منزلة التوكل عند الله سبحانه وتعالى لأن اسم الوكيل له معان إيمانية وتربوية عظيمة، ولذلك جاء في القرآن بصيغ متعددة في أكثر من 67 موضعا، وذلك لعظم شأنه وذلك لتربية قلوبنا عليه. ويكفي شرفا أن يكون توكلنا مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى. ويكفي أنه باب من أبواب العقيدة. يقول ابن القيم رحمه الله: جعل سبحانه التوكل على الله شرطا في الإيمان، حتى إنه جمع في مواضع من كتابه سبحانه وتعالى، اسمع، بين التوكل والإسلام وبين التوكل والهداية. يا الله يا الله، كيف لعبد إذا أيقن أن الله وكيله وهو الغني والوفي والقادر والمليء، كيف يعرض عن التوكل عن الله على الله سبحانه وتعالى؟ إن من تتبع أيها الأحبة هذا اللفظ وهذا الاسم في مواضع القرآن وجده قد ارتبط بأبواب عديدة. فاسمع تارة إلى هذا الاسم العظيم وكيف قد ارتبط بالإيمان وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وتارة يرتبط ببيان عظمة خلق الله سبحانه وتعالى، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وتارة يرتبط بالإخلاص، الإخلاص لله وحده، ألا تتخذوا من دوني وكيلا، وتارة يقول الله سبحانه وتعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفرأيتم أيها الأحبة كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل لهذا الاسم أبوابا وارتباطات عديدة تتعلق بالإيمانيات وتتعلق بالعقيدة. وتوكل على الحي الذي لا يموت، حسبنا بهذه الآية، بل يكفي فخرا أن الله سبحانه وتعالى يحب المتوكلين. أيها الأحبة، إننا نعيش في زمن وللأسف ضعف فيه حسن التوكل.

0: التوكل على الله سبحانه وتعالى. فكثير من الناس من تعلقت قلوبهم وأفكارهم بالأسباب المادية أكثر من تعلقها بالله سبحانه وتعالى. انظروا لأحوالنا، إذا أصابني وأصابك إحباط أو يأس، أليس وللأسف قد يأتي في نفوسنا شيء من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، أم فاتنا شيء نظنه خيرا، رغم أننا نزعم أننا توكلنا على الله ومسلمون أمرنا لله سبحانه وتعالى أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فلذلك لماذا لا نأخذ بهذا الاسم، اسم التوكل، كما ينبغي علينا؟ أيها المستمعون الكرام، إن ربا كفانا ما كان بالأمس سيكفينا ما يكون بالغد. فالله الله كما يقول ابن عباس، إن التوكل هو ثقتك بالله عز وجل، وليس كلمة تلوكها الألسن ولا تعيها القلوب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لحسن التوكل عليه. شكرا لحسن استماعكم ومتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي.
2: الله يا الله.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
5: الله الله الله،
4: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت خير، أنت في الصدارة.
6: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
7: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
8: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: التلوث والنفايات.
9: سجلت المملكة نحو 135 مليون طن من النفايات خلال عام واحد، منها 20 مليون طن من القطاع السكني. وبين الإنتاج والاستهلاك تتزايد الحاجة لإدارة النفايات بكفاءة. النفايات المنزلية تشكل جزءاً كبيراً من إجمالي النفايات في المملكة، والحل يبدأ بالفرز من المصدر وإعادة التدوير وتقليل الاستهلاك. وبين العادة اليومية يتشكل الأثر البيئي. أنشئ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في عام 2020 لمتابعة ورصد المخالفات البيئية في مختلف القطاعات. وبين الرقابة والتنظيم تفرض معايير حماية البيئة.
1: كأس العالم 2034.
10: تخطط السعودية لزيادة كبيرة نسبتها نحو 400% في العدد الإجمالي للغرف الفندقية بمدن الرياض وجدة والخبر وأبها والنيوم، بحسب ملف الترشح السعودي لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، حيث بلغ عدد الغرف الفندقية الحالي في المدن الخمسة التي ستحتضن المباريات بنحو 46,904، بينها 21,116 في الرياض، 13,474 في جدة، و 1,029 غرفة في نيوم. وتوفر الخبر 10,500 غرفة، ويقدر العدد في أبها إلى 751، بتكلفة تطوير تبلغ 37.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
1: كأس العالم 2034.

0: السلام عليكم، مساك الله بالخير اخوي. اخوي انت طالب شحنه وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرساله ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: كنوز الحرمين.
6: شهد الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة سلسلة من التوسعات التاريخية التي تعد من أهم الأحداث العمرانية في التاريخ الإسلامي، فقد مر المسجد الحرام والمسجد النبوي بمراحل متعددة عكست التطور وقدرتها على استيعاب الزيادة المستمرة في أعداد الحجاج والمعتمرين والزائرين، إلى جانب المحافظة على قدسية المكان وروحانيته. بدأت قصة التوسعات من العهد النبوي نفسه، حين كان المسجد النبوي عبارة عن بناء بسيط، ومع توسع المجتمع الإسلامي كان من الطبيعي أن تتغير مساحة المسجد تماشيا مع المتطلبات الجديدة، فقد شهد المسجد أول توسعة بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة بفترة قصيرة، وكان الهدف منها استقبال الأعداد المتزايدة من المسلمين. وبعد وفاة النبي تابع الخلفاء الراشدون العناية بالمسجد وتوسعته، فقام الخليفة عمر بن الخطاب بتوسعة المسجد عام 17 هجرية بإضافة مساحة جديدة من الناحية الجنوبية، كما قام الخليفة عثمان بن عفان بتوسعة أكبر وأعاد بناء المسجد بالحجارة المنحوتة والسقوف الخشبية. أما المسجد الحرام في مكة المكرمة فقد شهد أول توسعة في عهد عمر بن الخطاب، وبسبب تزايد أعداد المسلمين الذين يتوافدون لأداء الحج والعمرة تم شراء بيوت حول المسجد الحرام وإزالتها لتوسعة المطاف، ويعد ذلك أول عمل تنظيمي معماري لحماية الحجاج من الازدحام وتسهيل حركة الطواف. وجاءت توسعات عثمان بن عفان لتشمل بناء أروقة جديدة حول المسجد، مما شكل أول نواة لظهور الأبنية المنظمة حول الكعبة. ومع توسع الدولة الإسلامية في العهد الأموي ازدادت أهمية الحرمين باعتبارهما مركزين روحيين للدولة الإسلامية، وبدأت مشاريع توسعة كبرى تتطلب مهارات هندسية وتقنية متقدمة. ففي عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك شهد المسجد النبوي واحدة من أهم توسعاته التاريخية، حيث تمت إضافة أجزاء واسعة من الجهة الشرقية والجنوبية، كما تميزت هذه التوسعة

بإدخال الزخارف الفنية التي استمر أثرها عبر العصور لاحقاً. وفي المسجد الحرام شهد العهد الأموي إضافة أروقة جديدة ورفع مستوى البنية المعمارية للمسجد، مما أسهم في تحسين حركة الطائفين داخل المطاف. وخلال العهد العباسي استمرت التوسعات في المسجدين لتلبية الاحتياجات المتزايدة. وشهد المسجد الحرام في هذا العهد عمليات ترميم وإعادة بناء شاملة لبعض أجزائه، وإضافة عناصر معمارية مثل المآذن الأولى التي منحته طابعا معماريا مميزا. كما اتسمت هذه الفترة ببناء أسقف أكثر متانة وإضافة أعمدة جديدة وتطوير نظام لتصريف مياه الأمطار لحماية المسجد من السيول التي كانت تهدد بناءه باستمرار. أما المسجد النبوي فقد شهد أعمال ترميم في العهد العباسي ركزت على إصلاح الجدران والسقوف وإضافة العناصر الزخرفية. ومن أبرز الإنجازات في هذا العهد إنشاء المرفقات الوقفية التي تهدف إلى توفير موارد مالية مستمرة لصيانة المسجد وخدمته، مما يعكس وعي المسلمين بأهمية توفير موارد ثابتة للعناية بالحرمين. ومع تطور الزمن انتقلت العمارة الإسلامية إلى مستوى متقدم من حيث الزخرفة والهياكل، وتميزت التوسعات التي جرت للحرمين الشريفين خلال هذه الفترة بدمج الطابع الفني مع الحفاظ على الروحانية. ففي العهد العثماني تحديدا أجريت توسعات كبرى للمسجد النبوي تشمل إضافة القباب. وفي المسجد الحرام شهد العهد العثماني توسعات متعددة، كما تم تجديد المآذن وبناء أماكن مخصصة للتدريس، إضافة إلى إنشاء نظام فعال لتوزيع مياه زمزم عبر خزان كبير في صحن المطاف، وهي خطوة مهمة في تحسين خدمات الحجاج. ومع بداية الدولة السعودية دخلت التوسعة مرحلة جديدة كليا، حيث أصبحت المشاريع ذات طبيعة هندسية غير مسبوقة من حيث الحجم والتقنيات. فقد أدركت المملكة منذ عهد الملك عبد العزيز أهمية تطوير الحرمين لتلبية احتياجات أعداد الحجاج المتزايدة، فبدأت التوسعات الكبرى في المسجد الحرام عام 1375 للهجرة، وشملت إضافة أجنحة جديدة وتوسعة صحن المطاف وبناء مداخل واسعة وتشييد المسعى بشكل حديث. وقد شكلت هذه التوسعة نقطة تحول في تاريخ الحرم المكي، إذ نقلته من الطراز القديم إلى الطراز المعاصر. وفي عهد الملك فيصل والملك خالد استمرت أعمال الترميم والتوسعة، خاصة في مساحات الصلاة الخارجية وتعزيز البنية التحتية. وبلغت التوسعات ذروتها في عهد الملك فهد بن عبد العزيز، حيث جرى بناء توسعة ضخمة في المسجد الحرام تضمنت أدوارا متعددة وممرات واسعة وإضافة الميادين والساحات الخارجية. كما تم تطوير المسعى بشكل معماري حديث يوفر الراحة للحجاج مع الحفاظ على المسار التاريخي بين الصفا والمروة. وشهد المسجد الحرام في عهد الملك عبد الله واحدة من أكبر التوسعات في التاريخ الإسلامي. شملت هذه التوسعة بناء مبنى ضخم من عدة أدوار يتسع لمئات آلاف المصلين، وتطوير الساحات الشمالية وإعادة تصميم المطاف لزيادة الطاقة الاستيعابية. كما تم إدخال أنظمة تبريد حديثة وتطوير الإضاءة واستخدام مواد بناء فاخرة مثل الرخام الأبيض المقاوم للحرارة. وفي المسجد النبوي شملت توسعات العصر السعودي بناء رواق جديد وزيادة عدد المآذن وتطوير الساحات المحيطة بالمسجد، إضافة إلى بناء المظلات المتحركة العملاقة التي أصبحت علامة بارزة في عمارة المسجد. كما تم تخصيص مناطق لدور القرآن ومراكز التوجيه والإرشاد وتطوير المنطقة المحيطة بالحجرة النبوية وأبواب المسجد. وتأتي المرحلة الحالية من التوسعات في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد حفظهما الله، لتواصل المسيرة بأعمال هندسية ضخمة تعتمد على أحدث ما وصلت إليه تقنيات البناء. وتشمل هذه الأعمال توسعة المطاف وتطوير

0: البنية التحتية للمسجدين من شبكات كهرباء ومياه وصرف صحي وإنشاء جسور جديدة وتطوير الأنفاق المحيطة بالحرم ووضع أنظمة ذكية لإدارة الحشود. وتم كذلك تعزيز الخدمات الصحية وإضافة مساحات جديدة للمصلين وتنظيم مسارات الحركة لمنع الازدحام في أوقات الذروة. وتكشف دراسة التوسعات الحديثة عن رؤية دقيقة تهدف إلى الجمع بين المحافظة على قدسية الحرمين وتوفير أعلى مستويات الراحة والأمان لزوارهما. فالمبدأ الأساسي في هذه التوسعات هو الحفاظ على روح المكان واندماج عناصر العمارة التقليدية في التصاميم الحديثة مع ضمان استخدام التقنيات التي تتيح التحكم في درجات الحرارة وتنظيم الحركة وتوفير الإضاءة المثلى. ويمثل تاريخ توسعة الحرمين سجلا حضاريا يعكس قدرة المسلمين على تلبية احتياجات عصرهم دون التفريط في القيم والمبادئ التي قامت عليها هذه الأماكن المقدسة. فقد جمعت التوسعات بين الحفاظ على الأصالة وبين اعتناق الحداثة ما جعل الحرمين الشريفين مركزا عالميا فريدا يجمع بين الروحانية والابتكار الهندسي.
1: كنوز الحرمين.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
4: ونستكم لا ترمونسين انت من وناستكم نستانس حنا ننبسط
3: ونسمع نبض الناس اول باول
5: 011 40 53. نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
6: او المشاركه عبر تطبيق الاذاعات السعوديه سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
3: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس 1 ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
7: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساء.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: ديرتي حبيبتي.

في أحد أحياء جدة القديمة، حيث تختلط رائحة البحر بعبق التاريخ، يقف قصر أبيض اللون عتيق الهيبة يشبه الملوك الذين مروا من بوابته. اسمه قصر خزام، لكنه ليس مجرد اسم، إنه فصل من فصول المملكة التي ولدت من العزم وعاشت في المجد. كان العمال يكدحون تحت شمس لا ترحم، يحملون الحجارة، يصبون الخرسانة، والملك عبد العزيز يمر بينهم، لا يتحدث كثيرا، لكن نظراته تقول هنا سيكون قلب من قلوب الدولة.

الشرفة المطلة على البحر، تأمل الغروب، ثم جلس على مكتبه الخشبي الكبير. وفي تلك اللحظة لم يكن قصر خزام مجرد بناء، بل صار مركزاً لقرارات رسمت مستقبل الوطن. كأن المؤسس يقول لشعبه: سنبني الدولة كما يبنى هذا القصر، أساس من الإيمان، وأعمدة من العدل، وسقف من الطموح.

في إحدى غرف القصر جلس الملك مع وفد أمريكي، وتحت ضوء المصابيح الصفراء وقعت اتفاقية التنقيب عن النفط، وخرج أول حبر كتب به عصر جديد للمملكة.

وبعد رحيل المؤسس تحول القصر إلى متحف، وفي كل زاوية قصة، وفي كل حجر بصمة. حتى اسمه خزام لم يكن صدفة، بل رمزاً للواحة التي كانت تمنح الحياة في الصحراء، تماماً كما منح القصر الوطن قرارات الحياة. لا زال قصر خزام واقفاً، لا يسكنه ملوك، لكنه يسكن ذاكرة وطن.

0: رؤية السعودية 2030.
1: كان تغيير اسم وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بمثابة تعريف دقيق للارتباطات المهنية وطريقة لبداية بيئية واعدة ترفع مستوى العمل وتراقب البيئة وتقيس الالتزام وتنمي الحياة الفطرية وتزيد الغطاء النباتي. فهذه النقلة النوعية كانت سبباً في زيادة مساحة الغطاء النباتي إلى أكثر من 500 ألف هكتار وإعادة توطين أكثر من 7800 نوعاً من الحيوانات المهددة بالانقراض وارتفاع عدد المحميات الملكية إلى 8 محميات، فيما شهدت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ولادة 15 حيواناً من المها العربي وولادة أول وعلين نوبيين، كما ارتفعت نسبة المنشآت الصناعية المرخصة بيئياً من 42% إلى 89.7%، وزيادة عدد الشركات الناشرة لتقارير تتعلق بالاستدامة من 114 إلى 274 شركة، لتصبح السعودية واعدة في قطاع البيئة.

0: اسعد الله ظهيرتكم بكل خير مستمعينا عبر اثير اذاعه الرياض. نقول يا هلا وسهلا فيكم في بدايه الاسبوع مع دفع عجله التنميه، طاقه ايجابيه، تفاؤل باذن الله. ان شاء الله نكون دائما في قمه الابداع في الحضور والتميز والعمل الدؤوب اللي قاعد نشارك فيه نشارككم فيه في اعمالكم في قطاعاتكم وفي مواقعكم. حياكم الله ويا هلا وسهلا فيكم مستمعينا في برنامج عز النهار من الواحده ظهرا الى الساعه الثالثة عصرا، معي زميلتي المتألقة والمذيعة والمبدعة غادة العلي ومحدثكم إبراهيم المعيدي من التقديم ومن الإخراج زميلنا الحبيب والدؤوب مهند الويمي. ولا ننسى حبيبنا وصديقنا الجميل ما شاء الله تبارك الله ماجد السيف، يا هلا والله ومرحبا فيك في متابعينك، حياك الله نورتنا زميلنا ماجد. غادة حياك الله.
1: الله يحييك، هلا وسهلا فيك إبراهيم، حيا الله كل من يسمعنا، هلا وسهلا فيكم من جديد. حلقة جديدة تجمعنا في عز النهار عبر موجاتكم إذاعة الرياض. حنبدأ معكم مشوار هالحلقة اليوم كبداية يعني أسبوع، أكيد أنه بدت برامج بدري مرة من برنامج المملكة هذا الصباح، لكن فترة الظهر هي الفترة زي ما نقول الفاصلة في اليوم، الفترة اللي تعطيك جرعة كذا من الراحة أو الطاقة بالنسبة للناس اللي مخلصين دوامات والناس اللي رايحين على دواماتهم. فنقول إن شاء الله يا رب تقضون معنا كذا يوم جميل وسعيد عبر باقة برامج إذاعة الرياض وتحديدا عز النهار.
0: في موضوع تكلمنا عنه أنا وغادة في الأسبوع الماضي طبعاً، بس أبغى أتذكر الموضوع. طبعاً إحنا عندنا سكريبت نكتب وكل شيء ونجهز الحلقة، بس كان في موضوع حساس خذيناه كذا في آخر دقائق البرنامج، فقلنا لا لازم نرحله على الأسبوع القادم.
1: الحين بيسألني إبراهيم بقول له ما أدري.
0: كنت بس أسألك.
1: طيب أصدقائنا، زي ما عودناكم دائما فقرتنا الأولى مشوارك على وين رايح، فين جاي، منين، بالإضافة لترند اليوم، وفقرة كذا خاصة بالمواقف الجميلة اللي مرت علينا اللي حابين نحكي من خلالها، يا إما تجربة يا إما موقف يا إما أثر، ففيها فائدة إن شاء الله تعمل الجميع، خاصة لمن تكون هذه المواقف يعني جاية من تجربة. عادة نتعلم من تجاربنا أكثر من أي شيء ثاني، يعني مهما قرأنا من كتب، مهما يعني شفنا وسمعنا من تجارب، لكن تظل تجربتك أنت الشخصية هي الشيء اللي بيعلمك واللي بيترك أثر أكيد حواليك ومعك. وأكيد نسمع منكم على 011-45-53 بالإضافة لفقرة تحدي اليوم. كأنه أنا بديت أتعب، أحس حلقي وجهني.
0: هو الشعور، تحس انك كذا في كوره تقول هلا والله مرحبا ترحب فيك، الامور طيبه، بس خليني اصد او شبعد.
1: لا تقول لنا شيء اسمه كوره،
0: ما ادري زي
1: لا تطري كوره، لا مطار ولا كوره.
0: يا ربي،
1: على طاري على طاري المطار. شفنا شفت شغلات مره جميله و يعني حبيتها أصدقائنا. وزارة الثقافة قاعدة تسوي شغل مرة حلو جميل الصراحة. شفت الأوركسترا السعودية؟
0: إيه أبدعوا والله،
1: بدعوا في روما أمام الكولسيوم. طبعا استعرضوا كثير من الرقصات السعودية، العرضة النجدية والعرضة الجنوبية، وحتى في لون كذا ينبعاوي سووه من أمام الكالسيوم في روما. أنتم متخيلين يعني المنظر شلون جاي؟ قمة الإبداع صراحة، وشكرا من القلب لكل الجهود اللي تقوم فيها أكيد وزارة الثقافة السعودية على إبراز التراث السعودي والهوية السعودية من خلال الفنون الجميلة اللي تنم عن أصالة هذا الشعب العريق. وين ما رحت تلاقي اليوم لمسة سعودية فاخرة.
0: شفت شيء والله تمنيت اني كنت حاضر الابداع هذا والتميز اللي قدمه طبعا منسوبي وزاره الثقافه. طبعا الجميل انه اللبس السعودي الحاضر، كاميرات فلاشات في كل زاويه، الالوان الفلكلور اللي قدم على

0: المسرح بشكل خرافي، الفنون السامري، العرض النجدي، يعني شيء إبداعي ومميز صح حقيقة. تمنيت أن يكون حد حاضرين الجميل بعد صراحة. حتى الزملاء حتى اليوم لغة المذيعين اللي شاركوا في الفعالية
1: أي نعم،
0: يعني إذا ما خاب ظني سلطان موسى ونجل القحطاني. سلطان ما شاء الله يجيد اللهجة، تكلم بلهجة روما طبعا، قدم
1: اللغة الإيطالية،
0: اللغة الإيطالية. شيء يعني يدعو للفخر أن اليوم الاحتضان الوزاري عندنا وتقديم أبناء وبنات هالوطن المعطاء في التميز اللي قاعد يشاركون فيه في كل محفل على مستوى العالم. السعودية حاضرة مو بس على صعيد المملكة، برضو هتمثل في كثير من الدول. صراحة شكرا للي شاركوا في هالفعالية والفرق والمؤدين، إبداع. ومن الذكاء الاصطناعي أنا قاعد أشاهد كثير من الفعاليات دائما في منصة التيك توك طبعا، فصار يطلع لي البرنامج مع الأجواء الحلوة مع المناظر. حنيتي
1: حنيت
0: مطار الطيارة إيطاليا،
1: مطار الطيارة عندنا كل حلقة نقولها.
0: وش وجه الشبه بينهم؟
1: المشكلة إذا مرت هالإجازة بدون ما تسافر، هنا الضيم والظلايم.
0: والله دا إن شاء الله إن شاء الله.
1: يقولك أسعار التذاكر تبي تصير 4 إلى 5 أضعاف أسعارها السنة اللي راحت، يعني في خسائر فلوس واجد.
0: خذيها خط لعمرك،
1: خط
0: اطلع من هنا واحد تحمس
1: على... أنا من هنا إلى القصيم ما أحب أركب سيارة
0: بعد.
1: أي تبيني أروح أركب طريق ما أدري لوين. في ناس ترى متعتهم الرحلات اللي بالسيارة وممكن تكون فيها متعة، بس إنه هي عموما تضر رغبات مختلفة عند الناس.
0: أكيد.
1: طيب نروح لفقرتنا الأولى. إذن مشوارك على وين طالع، على وين تقدر تكلمنا وتقول لنا عن هالمشوار؟ حكينا أكيد إنه في الرحلة سر. أغلب اللي يكلمونا دائما هالوقت إبراهيم تعرف وين مشاويرهم؟
0: وين؟
1: اللي ماسك خط
0: في هالقوايل،
1: واللي عالق في زحمة
0: طبيعي، واللي طالع واللي مستاذن، ونسبة كبيرة من مسؤولية التعليم طبعا.
1: اي واللي طالع من الدوام حقين بصمة التعليم دوماتهم بصمة،
0: واللي اوشك على التقاعد مديرة ساعة توكي على الله واحدة واحدة ونص
1: متقاعدين. وفي اللي توه يبتدي عنده اليوم رايح لدوامه.
0: يا الله.
1: الطلاب وين الطلاب؟ طلاب الجامعة متى يخلصون دواماتهم؟
0: على ما اعتقد هذا اخر اسبوع، الاربعاء خميس اربعاء خلاص يغلق ستار العمل ثم يعود إن شاء الله.
1: الجامعات مو يعطلون قبلنا بأسبوع؟ قبل
0: ما أدري، بس ما خفضني إنه الاختبارات يمكن، يعني هم يختبرون قبل الطلاب الصفوف الأولية اللي هو متوسط ثانوي جامعي مختلف دائما قبل، بس إنه فعليا كل القطاعات خلاص الخميس أجز.
1: أي صح، إجازة عيد الأضحى. الله يمتع الجميع يا رب الخير. نرجع لكم ناخذ فاصل، شايك إبراهيم؟
0: ناخذ فاصل
1: ونرجع.

عز النهار. عز النهار

0: نرجع لكم أصدقائنا، أكيد نرجع لدردشتنا اليومية لما نسألكم وين هالمشوار اللي رايحينه. تقدرون تشاركونا دائما وأبدا كل مواضيعنا على 011-40-53. وحيا الله نوال، هلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا نوال.
1: الله بالخير، غدوين شلونك؟
0: مسي تبنور. أنا تمام، أنت شلونك؟
1: الحمد لله طيبة.
0: كيف يومك؟
1: تعطوني مساحة غدوي؟
0: يلا تفضل. يلا
1: ابغى اهني فيها اذا ممكن.
0: طبعا اكيد المايك
1: ما تقصرين. الله يعطيك
0: العافيه.
1: طبعا الحين مناسبه التخرج، ما شاء الله بناتنا اولادنا قاعدين يتخرجون، الله يبارك لهم ان شاء الله يوفقهم في الخطوه القادمه. طبعا انا ابغى ارسل يعني اجمل وارق التهاني واسبق الدعوات الى بناتي طالباتي دفعه دور المسك بمناسبه التخرج ان شاء الله خلال هاليومين راح يتم تخرجهم ان شاء الله من المدرسه. فأنا أقول لهم، أقول لكم يا بناتي، مضت السنوات.

0: لأنه أنتوا تخرجون الجيل اللي يدخل عتبة المستقبل على طول.
1: أكيد
0: لما تطلع البنت من عندك من الثانوية تروح للجامعة وتتخصص ومن تنجح وتشتغل، يعني قديش هذا شيء مؤثر فيك؟
1: يأثر يعني. شوفي على مدى السنوات غدو، يعني هذه الفترة يعني تقريبا هذه السنة 30 يعني عن جد يعني أثر فيني لما أشوف واحدة من طالباتي درستها من سنين والآن هي مثلا دكتورة أو طبيبة أو في أي مجال من المجالات الحياة، أفخر بهذا الشيء صراحة. يعني يزيدني فخر أن أنا في يوم من الأيام كنت أحد من غرس فيها المعرفة والقيمة.
0: الله عساكم على القوة والله يعطيكم العافية وجزاكم الله خير. يعني أنتم صراحة اللي تملكون أعظم رسالة في العالم.
1: أكيد إن شاء الله الله يوفقهم ويوفقنا إن شاء الله
0: جميعا يا رب.
1: يوفقكم وأنتم بعد لكم رسالة جميلة بعد ما تقصروا.
0: سمين يا نوال، شكرا جزيلا لك
1: حبيبتي. في أمان الله.
0: في أمان الله، شكرا جزيلا. دائما تذكر إبراهيم ثانوية أخي، دائما أحس هذه المرحلة من حياتي كانت شيء واو، شيء حلو.
2: أكيد تدري ليش؟
0: ليش؟
2: لأن تجمع ثلاث أمور. أول أمر، أول شيء في عمر مراهقة أنت قاعد تحس إنه الاختيار المستقبلي للمصير الدراسي هو الجامعة، فيبدأ ينتابك شغلات، أروح عسكرية، أروح الكلية
0: عسكرية أنا،
2: أروح لا لا لا إيش دعوة
0: عسكرية. طبعا على ايامنا ما كان فيه، بس لو الحين فيه اكيد اني بدخل عسكريه. عندي
2: لا انا اتكلم الرغم. انا اتكلم بصفتي كرجل انا طبعا. في عصرنا احنا، فتلقى عاد الثانويه دائما الاختيارات في موضوع المستقبل دائما تقره في الثانويه وخاصه ثالث ثانوي. الشيء الثاني العلاقه الحميميه بينك وبين معلمك اللي كان له دور في انه قدمك، سواء لاعب ولا مبدع ولا فنان ولا رسام ولا ممثل ولا فن، ترى المعلم هنا يرسخ في ذاكرة الطالب هنا انه كيف انا اقدم هذا انه المبدع واكون انا لي دور في نساهم في يعني صق الموهبة. فهنا الذاكرة جميلة دائما في فترة الثانوية،
0: تكون وقتها مستوعب فاهم الحياة صح. وعندك يعني
2: وعلى فكرة تصور. ولا قاطع وردك يا غادة، ترى كل الطلاب والطالبات يذكرون معلمين الثانوي ولا يذكرون معلمين الابتدائي والمتوسط؟
0: أنا أذكر المتوسط والابتدائي،
2: بس أقول أفضل بالنسبة أفضل ذاكرة ودك لو يرجع شريط حياتك أو يرجع فيك الزمن تدرسين الثانوي ولا ما تدرسين المتوسط والابتدائي. الثانوي أكثر نضج وأكثر يعني حتى اختياراتك المصيرية في مستقبلك كلها جت في الثانوية. يعني خلنا ناخذ فهد.
0: ناخذ
2: فهد. مساء الخير يا فهد.
3: مساء النور. هلا كيف
2: هلا بالغالي، هلا بالزين، شلونك؟
3: والله تمام.
2: يا هلا يا هلا والله وغلا، طمن عنك. الاسبوع ده اكيد في اختيارات يعني مصيريه بالنسبه لك، ان شاء الله حج، سفره، طلعه جايه، قاعده.
3: والله ماسك خط.
2: ماسك خط، وين رايح؟
3: حايل.
2: ما شاء الله حايل بعد حي. كيف الاجواء؟
3: والله تمام.
2: الله يسمح دروبك، الله يوفقك إن شاء الله. طيب مشوارك الحايل إجازة تمشية
3: عمل
2: انتداب، وش عندك؟
3: لا والله في شركة.
2: أو في شركة ما شاء الله، الله يسمح دروبك ووفقك يا فهد.
0: مساك القوة عاد. حايل أمس كان جوهم حلو، عاد اليوم ما أدري تموا على حلاهم ولا لا؟
3: لا والله ما تموا على حلاهم.
0: ما تموا على حلاهم ممكن.
3: لا والله عج اليوم.
0: عج؟ ايه مدري من مقبلين عليهم.
3: ممكن يعني
0: نحسنا. اكيد امزح وياك يا فهد. طيب ان شاء الله درب السلامة لك يا رب. شكرا لك.
3: الله يسلمك.
2: موفق
0: يعطيك العافية.
2: طيب ناخذ فاصل كده غناي ننطرب
0: فاصل ونرجع من جديد نكمل معاكم مشوارنا والترند اليوم. لا تروحوا بعيد، موضوع مرة مهم
2: على 011 40 5 3.

0: عز النهار. عز النهار.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية. مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات. تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل.
3: الله الله الله.
2: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير. انت في الصداره.

0: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: حياكم الله من جديد، يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا في عز النهار. وجلست ناقش انا وزميلتي غادة عن موضوع، اقول سبحان الله. طبعا احنا ناخذها من جانب اجتماعي وليس جانب ديني، نحب الصالحين ونستمع منهم، لكن احنا ناخذها بجانب اجتماعي. قلت الغادة احيانا يحول بينك وبين شغله او بينك وبين رزقك شغلات كثيره. يعني كلنا نؤمن بالاقدار، ونقول دائما كل امر ابن ادم خير، اما نردك عن شيء ولا اعطاك شيء، فهذه كلها توافيق من الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يريد لك الخير. لكن احيانا في دم بيحول بين وبين رزقك، ومن اهم الاشياء الظلم. ياما ناس انظلمت بحقوق، انظلمت بتعامل، انظلمت بترقية، انظلمت بعدم انصاف، انظلمت بالعبارة اللي نسمعها دائما، يقول لك انا والمتهاون زي غيري ويحاسبني زيه. فياما ناس انظلمت، وين اليوم المسؤول او المدير او الشخص او القائد او المسؤول العادل اللي فعلا يخلينا نؤمن انه احنا ممكن نظلم بدون ما نحس؟ يا جماعة فاليوم نتكلم عن الظلم، يعني بشكل انه في شغلات لازم تراجع حساباتك فيها، وهذا الذنب او هذا الموقف او هذا الظلم، خلينا بعيد عن الذنب، نتكلم عن الظلم، ظلم الاخرين لامر ما، وين الاعتراف الحقيقي؟ حتى لو كافر ظلمته ودع الله، لا ممكن حتى يحول هالذنب لامر انت كنت تحتاجه، رزق، مشروع. فاليوم نتكلم عن الظلم بشكل، هل انت تتعامل مع الشخص اللي في يوم الايام ظلمك انك يعني تحاول ترجع وتنتقم منه، ولا تقول ولا تدعي عليه؟ واعطونا كذا ملفات في الظلم اللي فعلا مريت فيها، تقول انا والله فعلا انظلمت لسبب ما. خلينا نعطي شويه دروس يعني للحياه بجانب اجتماعي يا جماعه وليس جانب ديني.
1: حتى ممكن كمان يعني الموضوع هذا يجي ضمن مواقف اللي مرت عليكم، يمكن نالها شيء من الظلم احيانا، سواء كان الظلم اللي يجيك من ناس تعرفهم، من ناس مقربه، من ناس بعيده، ايا كان اكيد النفس ما تتقبل ابدا ان هي تعيش الظلم. الظلم امتهان للكرامه وامتهان للانسانيه وامتهان للحقوق، فكلنا اكيد يمكن مرينا بتجارب يعني تختلف، اكيد تختلف ما بين تجربه واخرى، لكن بالأخير نتفق أن الظلم من الأشياء اللي لا تتقبلها النفس البشرية ولا الكرامة الإنسانية، ولكن إلا ما أعطتك الحياة درس فيه، إلا ما مريت بموقف تعرضت فيه للظلم. والظلم أكيد أنها درجات، في اللي قطع رزقه، في اللي عاش يعني حرمان بسبب الظلم، اختلفت يعني الأسباب والتجارب. لكن عموما نسمع منكم يعني تجربتكم حول هالموضوع، أكيد على 011 40 5 3. سمعونا أصواتكم.

0: طب نشوف أحمد معنا. هلا وسهلا أحمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك أحمد. تكلمنا سبيكر، يلا تكلمنا مباشرة يا من التليفون يا نال. في صدى والصوت ما هو واضح. يلا يا دقيقة أحمد، سويت بالضبط ما سويت شيء، داري إنك ما سويت شيء، تلعب علي أنت.
1: أنا المشكلة شادي تاور عشان كذا ما قلت شيء الجوال.
0: لا لا لا انتبه، لا لا لا، يهمني كثير إنك تكلمنا وأنت في أمان ومأمن وما قاعد تسوي شيء.
1: طيب كذا تمام
0: تمام تمام. تفضل أحمد، تشاركنا ترند اليوم عن الظلم.
1: الله يشفي أختي، الظلم بعض الأحيان من كثر ما تنظلمين خلاص يجيك تبلد.
0: زيد ثم زيد يعني. طيب
1: إيش اسمه، شوفي الظلم والله قد انظلمنا واجب، بس الحمد لله على كل حال. يعني
0: لو اجتمعت لو الأيام يا أحمد جمعتك بالشخص اللي ظلمك شو بتسوي؟
1: والله شوفي لو جمعتني فيه يمكن ما سلم عليه، بس
0: بس ما تسلم عليه.
1: أما إني أجاريه في الكلام أو إني أتكلم معه لا مستحيل، لأنه خلاص هذا شيء وراح وكان.
0: إيه مقدر ومكتوب.
1: أيوة وبينه وبين الله.
0: حبيت التسليم بالأمر.
1: والله ما لأنه خلاص أنت تجي تأخذ في قلبك إلى متى وتحمل في قلبك إلى متى، خلاص سلم أمرك الله وبينك وبين الله.
0: يعني قصدك انك تتسامح بينك وبين نفسك وبنفس الوقت تعدي. اي
1: اي إيه هو بينك وبين نفسك خلاص، ثم هو بينك وبين الله.
0: الله عليك يا احمد.
1: ايوه اما قصه اني انتقم او ما ادري وش، لا مستحيل.
0: وما تنتقم
1: مستحيل
0: والله.
1: اي والله الا في شيء يعني، لا مستحيل، لا حتى في شيء كايد.
0: تسامح.
1: نعم
0: قلبك قلبك كبير يا أحمد.
1: لا شوفي شوفي أسامحة، لا
0: ما تسامحه، بس إنه ما تضره زي ما ضرك.
1: ما بضر، كم من ضرينا وكم من ذا، بس يلا الحياة جميلة.
0: الحياة جميلة والغفران مو أي شخص يمتلكه. يا سلام عليك يا أحمد، شكرا لك ودربك سالم إن شاء الله.
1: الله يسلمك إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا. مين معانا؟ نايف.
2: يا هلا والله غادة، مساء الخير لك.
0: وسهلا، مساء الفل
2: ومساء الخير لك فريق العمل مهند ويعطيكم العافية.
0: الله يعافيك يا رب. قولي يا نايف كيف يومك؟
2: والله تمام، بس وين إبراهيم اليوم؟
0: إبراهيم أنا مشورته اليوم. مشورته للكنترول.
2: الله يعيد. طيب
0: إبراهيم شوف من النوع اللي يحب يروح الكنترول شوي، يروح يشيك على الأغاني يجي. أيوة. يعني من النوع اللي ما يعرف يجلس في مكان واحد فترة طويلة، عرفت اللي يحب يسيطر على الوضع، يحب يسيطر على الوضع كله. هو يشتغل مذيع ويشتغل مخرج، أنا ما أعرف شلون. يلا أوكي هو قاعد يسمعك عموما، يوجه لك تحية.
2: كل الله يسلمك.
0: قولي نايم
2: تفضلي.
0: نتكلم على موضوع الظلم، برايك شو اللي يخلي الإنسان ينظلم؟ هل الشخصية لها دور ولا لأنه في ناس عندها القدرة على أن هي تظلم الآخرين، يعني بغض النظر عن شخصية الإنسان؟
2: نعم طبعا أستاذ غادة والمستمع الكرام، أنا أشوف الظلم يمكن ما يصير إلا على الشخصية الضعيفة، يعني الشخصية المهزوزة اللي ما يقدر يدافع عن نفسه، عرفتي، اللي يكون مثلا ما يقدر أخذ حقه مع الناس، هذا أنا أشوفه اللي يقع عليه الظلم. لا وبرضه الظالم طبعا كل اكيد انه ما يخاف من الله، هذه خاصين منها. عنده ضعف الوازع الديني ايضا، لو انه يخاف الله ويعرف ان في جنه ونار ما ظلم ابن الحلال ذا اللي على نياته وطيب. لان اكثر اللي يقع عليهم الظلم انا اشوفهم بهالزمن، طبعا انا ما اعمم اخت غاده، انا اشوف الشخصيات الضعيفه، الشخصيات اللي مثلا ما تقدر تاخذ حقها بالشكل المطلوب، لأن يعني وبعدين الإنسان اللي يظلم الناس، أنت رب في رب العالمين أعدل العادلين راح يحاسبك، أنت تتق الله في الناس اللي تحتك. مثلا أنا أتكلم عن المدراء، أتكلم عن الناس اللي يمسكون شركات وعندهم عمالة، أتكلم عن الناس اللي مثلا الخدم مثلا اللي عندك في البيت، كل أبوهم بكرة ربي ما راح يعديها لك. وأنا أساس الظلم اللي يقع عليه أن أشوفه ضعف في الشخصية والدفاع، لأن بعض الأمالخ مسكين يعني ما يقدر يرد ولا يقدر يتكلم ولا يقدر. وبعض الناس مثلا تلقين عندها شخصيته مهزوزة من التربية مثلا، من أمور تعرض لها سابقة. فأنا أشوف أن الظلم يعني أول شيء ظلمات يوم القيامة، وأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن يعدي على الظالم مهما كان ومهما إلا عاد إذا تاب وأصلح فأجره على الله سبحانه وتعالى. هذه وجهة نظري أنا في الظلم كله يعني. الله يكفينا شر.
0: الله يعطيك العافية، ما قصرت نايف، شكرا على المداخلة الجميلة.
2: الله يرضى عليك، شكرا يا غادة، شكرا لك،
0: شكرا جزيلا. زي ما قال نايف إبراهيم يعني كثير حطيت الأغاني اللي تبيها، تدخلت في شغل مهند.
3: إيه
0: شكرا، ارتحت نفسيا
3: كثير.
0: ها طيب
3: قلت شغل ما هو بشغلك لا تتدخل فيه.
0: أنا ما أدري صراحة، بس عموما
3: كل ما قلت ما أبي يعتبر جزء من الظلم هذا.
0: إن أنت قاعد أدخل... تظلم مهند ترى
3: الآن.
0: إيه
3: إن أنا أتدخل في شغلة.
0: تتدخل في شغلة؟
3: لا هو يعني شوف بعلمك حاجة، التدخلات أو حتى مع الآخرين يعني تحس إن شوي فيها إجحاف لحقه، أو إنه تحس إنه هو متهاون، ولا أنا ودي أضيف له شغلة، أو إني أنا أجي أوجهه يعني. ترى بعض الناس يراها إنه سلب حق من حقوقه يعني. طبعا المسؤول تجي تتدخل في شغلي.
0: لا فعلا، لأنه تدخل في عمل الآخرين ترى في نوع من انتهاك الخصوصية ومن انتهاك الحقوق. يعني مثلا على سبيل المثال اثنين زملاء عمل في مكان، كل له مهامة اللي يقوم فيها. طبعا في بعضهم يكره نجاح الآخرين. ترى أنا أشوف دائما الظلم ناشئ من حقد وحسد
3: صح،
0: ومنافسة غير شريفة
3: صح.
0: فعلى هالمثال اللي ذكرته تلاقي أنه هذا الشخص يشوف أنه ما يبغى أحد يكون في له امتياز أكثر منه، وما أخذ مكان صح أفضل منه، أو حاصل على شيء هو ما هو قادر يحصل عليه، فيقوم شي يسوي يروح الكنترول.

0: طب نرجعت صلاتكم هلا أفراح.
1: أهلا، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا أستاذة غادة، كيف حالك؟
0: يا هلا وسهلا، شلونك أنت يا أفراح؟ تمام؟
1: تمام الحمد لله. كيفك أستاذ إبراهيم؟
0: إبراهيم في أغنية ما جازت له، راح يعدل.
1: ما عليه ما عليه، خلي ياخذ راحته. الله يسعدك يا رب.
0: قولي لي أفراح.
1: لا والله يا أستاذة غادة، والله لا أدعي عليها صراحة.
0: تديني على من ظلمك؟
1: اللي ظلمتني عموما، وقالت كلام كبير ما هو فيني أبدا، والناس صدقت مع الأسف. والله لا، والله لا أدعي عليها صراحة. ولو جتني يوم من الأيام تعتذر، والله ما سامحها.
0: فمن عفا وأصلح فأجره على الله.
1: لا، هذا غلط كبير وكلام كبير أستاذ غادة. أنا متسامحة وقلتها وأرجع وأقولها كم مرة، أنا متسامحة، دائما متسامحة، وما أستنى للشخص أن يعتذر مني. أنا أروح جنبها وأضحكها وأتكلم معها، لكن لما يكون غلط كبير إساءة أنا هنا ما سامح.
2: يا جماعة، احنا جايين محضر خير ترى، احنا ما نبغى نقلب المواجع، بس نبغى قصص وحدات. يعني حتى الاعتراف يا جماعة، بعض الناس تظلم وما تحس، يعني تظلم بكلمة، تظلم بتنمر، تظلم بتحلطم، تظلم بعبارة، تظلم منها تسلب حق الآخرين بدون وجه حق، يعني تظلم حتى في المشاعر. في المشاعر يعني أنا أجي أتصنع وأنا أكذاب، يعني تظلم حتى.
1: إبراهيم الله يعطيك العافية، من بعد إذنك أول شيء أمسي عليك، لكن البنت ظلمتني وقاعدة تضحك في نفس الوقت.
2: طيب ظلم، وش نوع الظلم؟
0: قالت عنها كلام،
1: قالت كلام الكلام هذا كبير ولا طيب. فيني ابدا.
2: طيب انا بقول حاجه، خلي بس، شكرا، بس ودي اوضح على شغله مهمه.
0: شكرا افرح.
2: ياما اسقط من شخص، وياما اسقط من شخصيه مؤثره واعلامي ومسؤول وكذا، لانه قال فلان وقال علان. يا اخي اسمع مني ولا تسمع عني. احنا مشكلتنا اني اجي انا
0: القلقله.
2: شو اسمها؟
0: القلقله.
2: شو قلقلت هذا؟
0: يعني أثار الجوع. المقولة.
2: مقولة. تدرين عادي غادة، اللي تعب واللي يحوم الكبد كذا بأسلوب عامي مع فارق تشبيه، يجيك واحد ما يستحي وينقل عنك شغلة، وللأسف بعض الناس أذانيهم كبرات صوت، يقودها الشخص هذا أو المجتمع أو الناس أو الشخص هذا الحاقد، وانت خلاص تاخذ فكرة عن الأطراف وانت أصلا ما تدري عن تفاصيل القصة.
0: إيه؟
2: اسمع مني ولا تسمع عني، احنا دائما نقولها، والله عبارة سهلة. يعني مثلا جاء أحد نقل عني شيء، بعض الناس، يعني أنا بعطيك مثال، جاني واحد من الشباب والله في فترة من فترات في أحد المناسبات يناظرني نظرات، وده يطقني، وده يمد يده علي، وده في حقد كده داخل. طبعا تقول شو عرفت؟ لا تقول، خلي العين عنك تقول، أشوف في عيونها شيء مو طبيعي.
0: اي نعم.
2: أنا والله ما أدري شلون طلعت مني. طب أفرض أني أنا ما قلت الكلام، أو ما سويت التصرف، أو أني ما بادرت، جيت قلت يا أخي خلني مت بطبيعي، وش سلامات، قال لا ولا شيء، ما زال حاقد لدرجة واحد من شاب لاحظ، قال أخي إيش مالك من الرجال؟ قلت والله ما أدري. والله يا جماعة الخير، والله شوف، أنا أحلف بالله، وأنا الآن في في في في في إذاعة، وأعرف إنه آلاف الناس يسمعوني، الرجال خذ مني موقف بطريقة غريبة عجيبة، نقلا عن طرف ثالث. طرف ثالث فسر له الموضوع بأسلوبه وليس بأسلوبي، ولا أدري، وهذا ما نبقايل إمعة، بس إنه خلاص تلبسه إبليس وخذ موقف وقال
0: صدق
2: هذا إبراهيم قال كذا، الحمد لله. طب ليش ما جيت تكلمتني؟ عشان ما يخسر الطرف الثالث. واليوم أنا أقول لك، عشان ما تخسر أطراف، أجمع كل الأطراف لمصلحة الجميع، اللي يخسره يخسره، واللي يرضى يرضى، والله كلمة دائما اسمعها يا أخي، أسمع. ويعني شغلات مزعجة، فقدت أحباب، ليش؟ لأن عشان ما نوصل لهالمرحلة، أحط صاحبي، أحد عليك صح، أقول يلا تعال أنت قال الكلام، جيب الطرف الثاني. أثاري نقل عني كلام مو فيني يا جماعة، وهذا للأسف. يعني طبعا أنا ما عدو، خلاص أنا جيت بررت، أنا جيت أصلا المفروض ما أبرر له بعد، ولاني ملزوم اني ابرر، بس قلت له شوف نقل عني ذا الكلام، الله يوفقك، والله يهني فلان بفلان ويسعدكم ان شاء الله، ويعطيك العافيه، وما قصرت، وخلاص. يعني اكتشفت انه خلاص الموضوع ما يستحق، لانه دام الرجل هذا، يعني اذا خسرني في هذه الامور ما يحتاج. نعم. اني انا ما ودي اكمل السالفه، بلاك صدري مره يا اخي.
0: شوف، ما ننكر ابراهيم انه الظلم شيء واقع وشيء حقيقي وشيء يمر بكل الناس، لكن في ترى ناس تأوفر الموضوع، يعني هي عايشة دور المظلوم أو عقلية الضحية. في ناس دائما تقول ظالميني ظالميني ظالميني، دائما تحس إن هو يعني ضحية، دائما يجي يتشكى يقول أنا ظلمني مديري، أنا ظلمني معرفة، ظلموني مدري مين، ظلموا الشخصية هذه اللي هي دائما تعتمد على الشكوى المستمرة، تلاقيها دائما بهذا الأسلوب تتحمل، أو خلينا نقول تتحاشى أنها تتحمل المسؤولية، لأنها تقول لك أنا انظلمت.
2: يا الله تدرين عادي،
0: يعني مثلا تلعب كورة تنهزم، والله أنا انظلمت من الحكم.
2: إيش قصدك يعني؟ معيون ذا ظلم ولا عين ولا
0: مظلوم
2: ولا ظالم؟
0: لا هو مظلوم وضحية الحين.
2: من اللي ضحية؟
0: هو ضحية الفريق المهزوم.
2: ضحية إيش؟ الحكم؟
0: ضحية يقولك حكم، ضحية تلعب من الفريق الثاني.
2: ظالم ولا مظلوم؟
0: ضحية جمهور، ضحية ملعب، ضحية مرمى.
2: طب دقيقة خليني أقول حاجة.
0: ضحية إيش؟
2: والله أنا ودي أقول رسالة، ترى ودي أخليه في نهاية البرنامج، بس أقول جماعة ممكن يقطع عنك رزق، بركة، فاقد شيء، ترى في ذنب يحول بينك وبين هالموقف يا أخي. إذا أنت أخطيت بحق أحد ولا ظلمت أحد ولا أخذت حق أحد، يا جماعة ارفع السماعة، حتى لو ظروفك صعبة ارفع السماعة عشان ما تفقده بكرة والله، ويجي يوم الحساب عادي. يلا هنا عاد يوم الحساب تبدأ عاد الخصومة. ناخذ اتصال 011-40-5-3-3. من معنا؟
0: ليش يا إبراهيم حسسني كأنك أنت الظالم؟
2: أنا ظالم؟
0: شخصية الظالم
2: أنا والله.
0: كأنك شايل ذنب.
2: أنا ودي في نهاية البرنامج أدق على واحد أنا ظلمتك إن شاء
0: الله، تعتذر منه؟
2: عشان أكون أنا المبادر، فهمتي؟
0: أيه.
2: طيب ناخذ اتصال من معنا.
0: مين معنا يا مهنة؟
2: عبد الرحمن.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حياكم الله وبياكم، يا أهلا وسهلا.
2: الله يعافيك.
3: ندخل الموضوع على طول على أساس وقت المستمعين.
2: تفضل.
3: أول شيء الظلم ظلمات يوم القيامة، وأنا ما أدري كيف يجي الواحد ينام وهو ظالم من أحد. دعوة المظلوم مستجاب، الله المستعان. الله اللهم اجعلني مظلوما ولا ظالما. هذه دعوة أني يعني أصير مظلوم ولا أظلم أحد إن شاء الله. لكن اللي يظلم الناس ثم يأكل حقوقهم ولا يتعدى على أملاكهم ولا يتنمر عليهم ولا يسوي فيهم شيء، يعني يظلمهم ظلما، تجيه دعوة في جوف الليل ما يدري تلقى لها باب مفتوح ويستجاب لها.
2: صح.
3: هذه هي المشكلة. ثاني شيء يا أخو إبراهيم أختي غالي، من حكى فيك من حكى لك حكى فيك أو من قال نعم، من اللي يجيب الكلام بيأخذ منك كلام، سبحان الله. هذه قاعدة يعني ما هي ليست بعيدة يعني من بعض المجتمع، ولا نك ولا نعمم، لأن التعميم لا يجوز.
2: أنا بتكلم حتى كلامك وعلى ما تم، ترى يعني حتى بتكلم عن أنواع الظلم. أبو سعد الله يرضى عليك وشكرا على هالكلمات الجميلة والصريحة، وأنت ولا يغريب عليك عبد الرحمن، بيض الله وجهك. تبي تضيف شيء يا عبد الرحمن؟
3: بيض وجهك ووجه من المستمعين والطاقم البرنامج. طيب. وانتم اللي تعطونا هالفرصه اللي نعبر عنها عن راينا يعني.
2: طيب يا حبيبي عبد الرحمن، طبعا خلينا نتكلم يا جماعه. شكرا عبد الرحمن. خلينا نتكلم عن اشهر انواع الظلم بشكل كذا سريع وواضح ومختصر. طبعا ترى الظلم يا جماعه مو بس انك تظلم الاخرين، ترى ظلم الانسان لنفسه، يعني مثل اهمال في امور انت يعني غنى عن هالامور، تدمير النفس بالعادات السيئه، السكوت عن الحق الدائم. بعض الناس سبحان الله تظلم نفسها ترى وتموت هذا الموت البطيء. في الظلم بالكلام، اني انا اجرح احد وهينه بالتقليل من شخصه، او اتهامات كاذبه وجرده من اخلاقياته، ترى هذا جزء من الظلم. او التنمر، الظلم بالفعل يعني مثل الضرب، الاذى، الاستغلال، التعدي على حقوق الاخرين سواء جار، صديق، اخو. الظلم في العمل، مدير يظلم موظف، سرقة جهده، عدم تقدير، تفرقة، تحمل شخص يعني أمور ومهام ويسقط عن الآخرين أو أشياء فوق طاقته مقارنة بالزملاء. الظلم العاطفي، اللعب بالمشاعر، تجاهل المعتمد، هذا الكاذب اللي يقدر يكذب على خلق الله أو إعطاء وعود كاذبة. لا توعد أحد يا أخي، هذا جزء من الظلم. يعني الظلم الأسري، تفرقة بين الأبناء والقسوة. في ناس والله يا جماعة لو نفتش في كثير من الأسر تلقى واحد ظالم منها، يعني تلقى هذا معطيه حقوقه وظالم من الولد الثاني. لا تلوم إذا الولد يعني انهبل ولا دخل في سلوكيات غلط. تلقى عاد تاريخ مزعج، تاريخ من التربية الغير سوية أو غير صحية أو سليمة في بيتك، الظلم المالي، أكل حقوق الآخرين، تأخير بالرواتب، نصب، استغلال المادي، الظلم الاجتماعي، الحكم على الناس بالمظاهر أو الأسماء أو القبيلة أو الظلم المادي، عندك الظلم في الصداقة، وقت الحاجة يختفي أو يستغل لك المصلحته أو يخذلك بعد الثقة يعني. فظلم السلطة، يجيك واحد مسؤول كذا، يجيك مثلا مدير قسم ولا ذا، ويستغل منصبه ويذل هذا ويعطي هذا حقه. الظلم بالصمت يا جماعة، أحيانا الإنسان يشوف الحق ويسكت عنه، ترى سكوتك هذا يصير نوع من الظلم. لما تشوف واحد ينظلم قدامك، ظلم الإنسان لنفسه بالمقارنة، لما تقلل من نفسك أو من نفس الآخرين وتعيش وتقارن، تحاول تعيش حياة الآخرين. فالموضوع مهم جدا، احنا بنتكلم عن أنواع الظلم وشغلات كذا، وهي رسالة ويا ما قصص يعني. احنا نبغى انكم ترونا يا بعض القصص، يا تعطونا قصص واجهتوها بحياتكم سواء في الظلم،
0: شخص ظلمك وحاب تعطينا القصة، وإيش شعورك يعني؟ هل ممكن أنه تسامح هذا الشخص اللي ظلمك، ولا كيف تصرفت؟ في بعض الناس أحيانا إبراهيم هو قادر على أنه يواجه الظلم بس يسكت عنه، ولا أعلم لماذا.
2: تدري ليش؟
0: ليش؟
2: لأنه يقول أنا ما أبغى أخسر هذا الشخص، أو ممكن ينضرون أطراف. ترى هذه كلمة صارت لزمة على لسان كثير من الناس، يقول أنا ما أبغى أضر أحد، ما أبغى أخسر أحد. بالعكس، أنا بالعكس إني أنا أنقي علاقاتي وأصفيها وفلترها عشان ما حد يكررها. وبالعكس، خلني أنا أكون الضحية اليوم، لما أفقدك في يوم أنا زاملت واحد 20 سنة ولا 10 سنوات وصدمني أو حدني على قصاي أو كشفت موقف وفي أطراف داخلي في الموضوع، حلو إني أجمعهم. يا أخي وش المشكلة يا أخي؟ تعال حتى ما أظلم الآخرين. يعني واحد تو يعني أنا على سبيل المثال تو والله واحد كلمتني قالت أخي أنت أرسلت لي مجموعة ما كانوا كويسين وكذا، فريق ترفيه وكذا، رشحت لهم مجموعة. قلت بالعكس أنا أرسلت لك أفضل مجموعة. قالت لا والله، طبعا كان الموضوع متفق وأنا كنت وسيط بينهم. قلت طيب خلنا أسمع من الطرف الثاني وارجع لك. قالت لا بس أنا برسل لك مقاطع. قلت أرسل لي مقاطع، خليني أسمع من الطرف الثاني. أنا بسمع بعد من أطراف بعد.
0: صحيح.
2: كلمت قال
0: نوع من العدالة.
2: الموضوع كان في تضييق منهم، عندهم فقرات واجد، الوضع ما كان مرتب. أرسل لي مقطع فويس أوفر، أرسلته للأخت الكريمة اللي زعلانة بدون ذكر أسماء عشان ما تسمعنا، الله يستر لا تكون تسمعنا القصة دي قبل ساعة. والله العظيم قالت أبصلي برجع لك. قلت شكل الموضوع مطول. تبون تدفعون ولا ما حتدفع يعني حتدفع.
0: هذه أخرتها. طيب نرجع اتصالاتكم. معنا اتصال مهند. أبو مهند.
4: أبو مهند السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: حياك الله أختي غادة وأخي إبراهيم.
2: يا زين.
0: يا هلا وسهلا. تعرضت للظلم شي يوم وللحين بقلبك هالسالفة؟
4: لحظة أبوقف أبغى تغني قصي. لحظة والله تعرضت الموقف.
2: يا زين.
4: والله حقيقة وش هي، مبسوطين بصوتكم ومداعباتكم الحلوة دي.
2: يا حلو.
0: تسلم.
4: حقيقة ظلمت مدير مع الأسف، كان يرخي إذنا شوي،
0: يرخي إذنا يسمع
4: وإيه وكان والله العظيم حتى مجهودي والله نضيع علي، لكن الله يسامح هذا اللي أقوله أنا. وبالعكس والله ما سكت له، والله أنا رحت له وحطيت قلت لي في راسي كله اللي في خاطري.
0: إيش كان ردت فعله؟
4: والله بدأ ينكر، والله مع الأسف صار ينكر ومستحيل. قلت يا بحلال بيك الله سبحانه وتعالى. عموما والله سامحته لله في الله، لأن
2: يعني فوقنا ظالمك جحيد الأمر من بعيد. ها
4: قسما بالله العظيم ما كذبت عليكم، وش أسوي؟ لكن هذه الدنيا والله مستعان عليها.
2: عطنا رقم خلي دق عليه.
4: لا لا تكفى. وش أبغى فيها والله رقمة حتى أني حذفتها من عندي خلاص
2: بعد.
4: توبة مع المعرفة دي زي كذا صراحة.
2: لا حلو لا قلت له بالله.
0: لو تصير مدير عليه في يوم من الأيام يا أبو مهند.
4: والله اختغاد أقسم بالله ما فكرت أظلمه ولا أظلم غيره.
0: لا جاتك فرصة وصرت أنت مديرة.
4: الحمد لله المودي أمدح نفسي، لكن الإنسان يعني يدور ما عند الله وبس، بغض النظر عن البشر.
2: شوف احلى ما فيك انك انت احلى ما فيك، شوف احنا دائما نسمع من اطراف، بس احلى ما فيك انك انت تكلمت عن موضوع الظلم وقلت الله يسامحه. يعني انا اقول مثل هالناس ما يجيبهم للدعوات. الله يجبر بخاطرك يا ابو مهند ويسخر لك الناس الطيبه اللي مثلك ومن يسمع.
4: الله يرفع قدرك. شكرا والله اني ترى المره اتصل بالراديو
2: استفزيناك انه صح بالموضوع
4: جدا.
2: شكرا.
0: احنا استفزيناك وانت اعطيتنا درس والله يا ابو مهند. الصراحة يعني كثير أحيانا الواحد يشيل بخاطره، بس لما يسمع قديش قلوب الناس رحيمة وفيها من العفو والصفح والتسامح، نحس نحن ما أدري شلون يمكن نكون ظلمنا أنفسنا.
4: لو سمحتي لي والله العظيم حتى لو قابلت والله لا أسلم عليه، ما عندي خلاص انتهى كل شيء.
2: بس احنا انا اقول هذا وانت حي عسى الله يطول بعمرك، بس اقول انا اقول عمرك. اذا اخطيت بحق الاخرين اعتذروا، لا تفقدونهم، لا يغادرون هذه الدنيا لا. وهو شايل عليك
0: حقوق الناس لا تسقط بصلاح العباده، ولكن لابد انهم يسامحونك. شكرا صديقنا.
4: لو باعتذار حتى
0: اي نعم صحيح
2: ان شاء الله يسمع ان شاء الله.
4: عليكم طولنا عليكم وشاكر لكم.
2: شكرا
0: شكرا لك ابو
2: مهدي. 011 40 5 3 مستمعينا، من معنا؟
0: ابو سميح.
5: ابو سميح
2: ارحب.
5: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
5: نسلم عليكم ونسلم على الحكومه الرشيده والشعب السعودي، والله يجزاكم خير.
2: الله يرضى عليك.
5: الظلم الظلم الظلم مثل ظلمة الليل اللي لو تمشي من قوس قدام ولا سبع ولا، لكن عليك بالصدق والظلم. عندك عمالة، عندك عيال، عندك صغير كبير، الظلم ما في خير. اللي بيقول الظلم زين أشين شيء ترى الظلم، وانت سامح لو تظلم ترى لك أجر، سامح المسلمين. هذا اللي عنده ابو سميح.
2: شكرا شكرا ابو سميح على طار العمالة. شكرا لك على طار العمالة واللي يشتغلون عند الـ بعض رواد الأعمال والجهات. والله العظيم واحد من الشباب قبل يومين قاص لي قصة، يقول لك شعار بدني، أنا قشعر بدني نقل لي ياهو.
0: إيش هي؟
2: يقول أنا طالع من الرياض للخارج، هو سكان من سكان الخارج، وقابلت واحد من عمالة يأشر كذا، يقول مع شنطة وكذا وضايقة فيه الوسيعة، يقول والله ما أوقف لحد، بس سبحان الله ده كسر خاطري. يقول وقفت سألته وش عندك؟ قال والله أنا خلاص برجع ديرتي وكذا، وقاعد أرتب أموري كذا، براجع السفارة وكذا. إيش موضوعك؟ قال موضوعي إنه ظلمني كفيلي، ولعلي أنا كذا لامست الموقف والمشاعر فانهار بالبكاء، بدأ يدهش بالبكاء يبكي ويبكي ويصاحب هالبكاء دعوات يقولوا قسم بالله

0: لا اقول له خلاص اسكت الله يرضى عليك. يقول والله انك مو بكسر خاطري نفس العامل، كسر خاطري الكفيل انه يجي شيء. سويت؟ قلت اعطي رقم الكفيل بالحال بكلمه. أذاري كل ما كلمه يعطي بالقطاره راتبه ما عطاه من فتره، يعطي 500 200 يمكن يطلب اكثر من 30,000 ريال. يقول انا ما عاد ابغى بمشي. قال للكفيل، قال والله لو سمعت الدعوات اللي قالها هذا عاملك اللي كان يشتغل عندك اقسم بالله انك ما تسوي اللي سويته. والله سامعني وانا انشغلت. قال انا رساله انهم قال له قصه، قال إيه؟ انا ابتليت بمرض بدي يعطيه قصه، بدي ذاك ينهار. يقول انا ادور العامل تكفى
1: اذا
0: اي تكفى اذا عندك ابي ابي حللني وبيحني واللي يبي انا حاضر. طب يا جماعه خير. فقال القصه واحداثه وش... يا الله يا خاده.
1: يعني هو ما كان قاصد ظلمه،
0: هو ظالمه، بس انه لعل العامل بدا يتنقل، بدا يروح، بدا ما لقى احد.
1: أيه.
0: خلاص يعني ما عاد يبغى يرجع ديرته خلاص.
1: بس تعرف ابراهيم، يمكن بعض العماله تجهل حقوقها. النظام عندنا في المملكه ضمن للجميع حقوقهم في العمل. الان يعني العامله عندي مثلا خلاص في نظام معين مربوط بحسابها البنكي دايركت، على طول احولها الشهر بشهر.
0: صح.
1: وقت بوقتها. يعني هذه من الامور اللي نظام العمل اليوم حددها ونظمها علشان اول شيء ما يكون في خلافات بين
0: ولضمان الطرفين، يعني
1: حقوق الطرفين. نعم. بس في نقطه، بما نحن نتكلم عن العمالة، اللهم لك الحمد احنا مجتمعنا مجتمع تسود فيه العدالة بدرجة جدا كبيرة، لأن احنا استقينا هذه الأمور من شريعتنا الإسلامية، شريعة سامحة وتنص على العدالة يعني بشكل رئيسي. العمالة المنزلية احنا نعدهم جزء منا كأسرة يعني، لكن البعض ممكن يكونوا شوي مجحفين في حقوق هالعمالة. تخليها مثلا تشتغل في أوقات إلى آخر الليل، تخليها تسوي كل شيء في البيت، تهتم بالأطفال وتسوي من تنظيف إلى طبخ إلى غسل. يعني العاملة هي جاية عندها مهام معينة تسويها، عندها عدد ساعات عمل تلتزم فيها، غير كذا عندها أوقات راحة.
0: صح.
1: لازم يكون عندها أوف خلال الأسبوع أقل شيء يوم. يعني هذه من الأشياء ترى اللي موجودة في العقود، بس مع الأسف يعني بعض الأسر يمكن ما هي مطلعة، أو يمكن تقولك خلاص هي من أهل البيت إحنا ما عندنا إجازة نعطيها إجازة ليش. فلا لا لا تكرهونهم في لقمة عيشهم. يعني مهما كان هذا الإنسان جاء من بلد غريب، إحنا نكرم ضيفنا ونعتبرهم أكيد ضيوف وجزء لا يتجزأ من بيتنا من أفراد الأسرة. مهم جدا نحن نكرمهم ونعاملهم بإحسان. صح. ونوفر لهم المكان الآمن اللي يعني إحنا لهم سند بعد الله، إحنا سبب في رزقهم ورزق على الله يعني سبحانه وتعالى. تركوا بلدهم وأولادهم وعائلتهم وأوطانهم وجوا يعيشون عندنا بس علشان لقمة العيش. فإحنا إن شاء الله يا رب نحن ما نقصر معهم، وإن إحنا نكون يعني أدينا واجبنا تجاههم وأكثر وعطيناهم حقهم. يعني لا تنسون أعطوا الأجيرة أجره قبل أن يجف عرقة، هذا شيء كثير إحنا نحرص عليه، بس نوجب التنويه للناس اللي أحيانا نجد منهم شوية تقصير. في اتصال مهند ولا نروح الفاصل؟ فاصل وحنرجع لكم من جديد على 011 40 5 3.

0: عز النهار. عز النهار.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
3: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: نرجع لكم أصدقائنا مع المزيد من مشاركاتكم لنا الهاتفية في موضوعنا اليوم اللي نتكلم فيه عن مواقفنا مع الظلم. طبعا احنا اليوم أثرنا هذا الموضوع والله مو علشان ان احنا نذكركم بأوجاعكم، لكن احيانا لما نسمع القصص والتجارب اللي مروا فيها ناس ونتعلم منهم قديش قلوبهم كبيرة لدرجة ممكن ان هم يعفون ويصفحون عمن ظلمهم، وبنفس الوقت يعني نعمل لفتة كذا لكل انسان هو اليوم يفكر في المواقف اللي مرت عليه لعله يكون ظالم احدهم. وأسوأ أنواع الظلم أكيد ظلمك اللي يجي في رزقك. فمع بعض نتشارك على 011-45-3 ونرحب أكيد بكل اللي حاب يشاركنا. يمكن لأول مرة اليوم نسمع أصوات، وشاركونا بعض الأخوان قبل شوي كان أول اتصال لهم، أتوقع أبو مهند شاركنا بعد الكثير من الأصوات إن شاء الله راح نسمعها. شكرا أيضا لواحد مرسلنا عبر هاشتاك برنامج عز النهار يقول والله يا غادة أنا تعرضت للتنمر في المدرسة، وكان هذا أول أشكال الظلم اللي تعرضت لها، واليوم أنا معلم ويهمني كثير أنه يكون في عدالة أنشرها داخل المدرسة وخاصة بين الطلاب اللي أدرسهم. الله يعطيك العافية، فعلا زي ما قلت يمكن أحد أهم أشكال الظلم وبدايات الظلم هي اللي تنشأ معك منذ الصغر، إما كان من داخل البيت لما يكون في تفرقة بينك وبين إخوانك، ولا يكون مثلا داخل المدرسة لما تتعرض لتنمر أو سخرية من بعض الزملاء أو حتى بعض المعلمين. ترى أحيانا والله يصير يا إبراهيم، صح ولا لا؟ أحيانا المعلم نفسه ويمكن يكون ما هو قاصد، لكن ترى هو يصنف كنوع من أنواع الظلم لمن ما يعامل الطلاب كلهم سواسية. أكيد أنه الشاطر ما هو زي الكسلان، لكن ترى في الأخير تبي تبقى في نفسية الشخص المظلوم.
1: أتفق معك. لا، في معلمين تلقاه يعني يحابي أشخاص عن أشخاص، يعني إلا من رحم ربي. أنا أعرف المعلم اليوم هو الأب الثاني والمعلم هي الأم الثانية للطالب وطالبة، لكن هي رسالة يا جماعة، ترى لو ما نطلع من هالبرنامج إلا الواحد يعيد صياغته بأسلوبه ويكون عادل طبيعي. ترى في ناس، يعني أنا بعلمكم حاجة، أنا في يوم من الأيام طلعت في فعالية مسرح كذا، ولعلي أنا يعني جل من لا يسهو جل من يخطي، يعني جاء موقف انه من ضمن الاطفال اللي اعطيتهم هدايا، كان مجموعه هدايا، قال المسؤول اعطهم هدايا، نسيت واحد فما انتبهت له، ما انتبهت له، مرت الايام

0: ما انت بقاصد طبعا.
1: والله ما انت بقاصد
0: اكيد طبعا ما انت بقاصد.
1: هذا هذا احيانا ظلم بس ظلم بطريقه غير مقصوده يعني.
0: إيه؟
1: والله اللي يعرف وش اللي في نيتي. فقابلتني امه في احدى المولات قالت لي الاخ ابراهيم قلت تفضلي. قالت تدري اني ادعي عليك ليومك.
0: يا ساتر
1: والله ما اكذب عليك. قلت ليش؟ قالت انت كسرت خاطر ولدي.
0: يا الله
1: وين وكيف الله لا يقول. والله وين الولد شفت يعني احنا طيبين يعني في بعض يعني بعض المعلمين ممكن يجهل شخص بطريقه غير مباشره يحس انها من باب الظلم. حلو انه صارحتني طبعا وما خلتها في خاطرها. قلت تدعين علي؟ قلت والله العظيم اني ما نبقاصد واتمنى شوفته. قالت لا خلاص الولد الان ما شاء الله في الثانويه مدري متوسطه صغير كان الموضوع له 12 سنه.
0: يا ساتر
1: شايل علي
0: 12 سنه تدعي عليك.
1: قلت اكفى بالله تسلو لي البيت ابى ازوره واحب راسه. وجيت لقيت الولد متفاهم قال ترى انا اتابعك وارسل لك واعطيك لايكات. واضح الولد بدا ينضج ويفهم.
0: أيه فهم وش الموقف اللي صار مع بالضبط.
1: بس انه انكسر انكسر خاطره امه يعني لان وقتها ظهر بكى صح نزل مسرح ويبكي. قلت وش تامر فيه؟ تبي تسافر؟ قال لا وش تعي يا ابراهيم والله العظيم ان جيتك تسوى الدنيا وما فيها واستقبلني بحفاوه وكذا. احيانا في هذا مو ظلم لكن احيانا ممكن الناس تفهم باب من ابواب الظلم.
0: هو نفس الشخصية يعني لما كان في عمر صغير يمكن ما هو مستوعب شو اللي صار بالضبط بس حس إنه هو انظلم. هو قاعد يقول أنا انظلمت.
1: ظلمني ما أعطاني هدية.
0: ظلمني بالضبط. طيب نرجع للاتصالات من معنا.
1: ذكر أرقام التواصل 011-40-5-3.
0: ليه يا مهند فجأة حسيت تتكلم صيني؟ تركي.
1: تركي معنا.
0: نعم أوكي.
1: مساء الخير تركي.
2: مساء النور السلام عليكم.
1: وعليكم السلام يا هلا وسهلا.
2: الخير عليكم.
1: الله يعافيك سلمك.
2: بصراحة شدني الموضوع أنا راجع من الدوام. دائما عندي مقولة أقول تنام مظلوم ولا تنام ضارب. والظلم ترى أنواع كثير يعني حتى عامل النظافة كذا وانت مار بالشارع لما ترمي شيء من دريشة السيارة بالأرض
1: تظلمه.
2: ترى هذا ظلم للعامل.
1: صح.
2: في درامات الله يكرمكم يكرم السامعين.
0: يا الله
2: فيها.
0: تركي أنا تو مر علي مشهد أقسم بالله إنه كان ودي أمسك البنت مع شوشتها. والله العظيم يعني البنت سيارة هاي فخمة والبنت كشخة وتنزل القزاز وترمي الأكل في الشارع. والله العظيم شيء ترى في كثير يعني ناس تسوي هالشيء على بالها ما هو ظلم. أنت قاعدة تظلمين أول شيء حقوق نفسي. الناس في الشارع
1: صح.
0: ثاني شيء قاعدة تعتدين على صحتنا وعافيتنا. ثالث شيء قاعدة تعتدين على النعمة اللي ترمينها كذا. والله العظيم الصحن مليان أكل.
1: والجزء من الظلم أنك تظلم العامل اللي قاعد
0: واللي حيجي ينظف وراك.
1: صباح الله خير قاعد ينظف ويرتب.
0: فتحت الجرح يا تركي معلش. المايك معك تفضل.
2: لا شو نسوي يعني هو كذا يعني. انا مره صار معي موقف عن طريق موقع ما ابغى اذكر اسمه بشتري جوال
1: ايه
2: وقال لي خلاص حول لي المبلغ وبارسل لك الجوال. يعني على طيب نيه حولت المبلغ كامل وبعدها ما عاد يرد عليك. احيانا ازعل احيانا اضحك اقول يعني بيطلع لي
0: هذا مو ظلم يا تركي هذا نصب.
2: ايوه ضلمة. بس انه يعتبر من انواع الظلم يعني
1: النصب نوع من تدري انا يعني بس ودي اتكلم بس تحمسنا انت تخلينا نجيب العيد والله ما ادري انا شفت يا ربي بس
0: بيتكلم اخر شيء بيتكلم
1: طيب والحل
2: الله يعطيكم العافيه
1: ها تركي
2: الحل حل دائم كذا نقول الدعاء
0: تسوي دعاء
2: تسوي دعاء
1: مشكله شكرا لك تركي هذا انا هو ذكرني موقف واحد من الشباب يقول انا اطلب فلوس بس ما بيني وبينه ورق يقول أيه. جالس اداري كيف حالك جمعه طيبه يقول خاف افصل عليه يقول اقلب وجهك مالك شيء يعني
0: ذلنا بالفلوس
1: ايه بعض الناس كذب على ما يستحي يعني والله العظيم يا ما ناس خلت حقوق ناس من باب الثقه اني انا اعطيك وما في شيء مثبت ترى انت ممكن تنسى
0: أيه.
1: او تتهاون او تتجاهل لكن الله ما ينسى
0: صحيح.
1: حقوق الناس ما ينسى والله لو دعا هذا المظلوم هذا حتى لو ما بينك وبين هذا ورقة والله انت تقسم ظهرك فانتبه من دعوة مظلوم يقول والله أنني أداريه يقول مرة جيت فصلت عليك يا أخي ما لك شيء عندي رح اشتك
0: يا ساتر
1: والقانون لا يحمل مغفلون طبعًا.
0: طبعا
1: فأنت ما بينك وبين شيء بس أنت من باب المروة عندك شيء خذ
0: ايه
1: وحاصله بعد ويجيك واحد تشكيله الموضوع يقول لك اخي ما حد ضربك

0: مدري ليه يا إبراهيم أحس إنك ظالم نص نص الناس. طب ناخذ اسمه ناخذ اسمه.
1: يا كافي كل ذا.
0: ما أدري ماني مرتاحت له.
1: الله يبعدنا عنك.
2: استغفر الله.
0: إيه ما تدري بس حاسة حتى هي حاسة.
2: الله الله أبدي عليك ترى اسمه.
1: عندك أشياء علوم وما ندري.
2: لا والله أنا. لا
0: لا لأن في نص كلامه يسرح. يطير عيونه وفجأة كذا تحسين يحس إنه في شيء قاعد يتذكر بس.
2: أنا دقيقة أنا اللي جايب الموضوع الحين يعني أنا أتي لهم شبك ناستو.
0: يكثرهم. يكثرهم.
1: كل ما يعني البنت شو اسمها أستاذة غادة انتبهت فأكيد الموضوع فيه إلنا.
2: ما شاء الله عليك أنت بعد. الحين جيتك يا عبد المعين تعين وأترك عبد المعين تنعان. خير يا اسماء
1: ايش اسوي
0: هذا الاحساس عبر الاثير
2: ترى هذا ترى هذا هذا ترى نوع من انواع الظلم لا تظلميني
1: ادري نوع انا هي مسلسل قاعد اسوي كذا
0: اكشن يعني دراما عرفت. طب اسماء قولي لنا انت تعرضتي بيوم للظلم ولا الحين بخاطرك هالشيء؟
1: والله شوفي انا تعرضت مرتين للظلم بس الحمد لله انا تجاوزت كل شيء اللهم لك الحمد. الظلم الاول يعني ظلمت فيه وظيفه حكوميه رسميه يعني بس الحمد لله يعني طبطب علي الله أبوي الله يرحمه قال لي أطلب العوض من الله واستخير رب وسوين أبوس وخلاص لا تفكرين فيها
0: ونعم بالله. طيب والثانية
1: الحمد لله رضا. الثانية ظلمت ظلم اجتماعي يعني فات اجتماعية
0: بس أحدهم
1: أيوة فأنا تأثرت في بدايتها بس الحمد لله طلبت العوض من ربي خدت بنصيحة أبوي الله يرحمه الحمد لله طلبت العوض من ربي اللهم لك الحمد عوضني ربي خير كثير في نفسي
0: ما شاء الله
1: وفي أعمالي وفي تقدمي الدراسي والوظيفي والاجتماعي الحمد لله
0: ما شاء الله تبارك الله
1: يعني فعلاً. صار عندي أيه؟ اللهم لك الحمد شوفي الحمد لله شوفي الواحد لما يكون كذا نفسيا يرتاح ودرجة أن الموقف نفسه ما عاد يعني
0: يأثر
1: أيوة ما عاد يعني يأثر فيه يصير يعني
0: عوض الله دائما جميل يا أسماء
1: أيوة والله الحمد لله فأنا أقول يعني الناس كثير في ناس والله ينظلموا كثير بس أنت لا تبحث أنت ارفعها الله سبحانه
2: صح
1: عوضك خير بس
2: والله احنا يعني ان شاء الله هالموضوع طرح عشان احنا مقبلين على يعني
0: ايام فضيله
2: العشر العشر فيها من اعظم العشر
1: صحيح
2: عشر ذي الحجه فالواحد دائما يحرص على الاعمال الصالحه على على صفاء النفوس على نقاء السريره فالواحد لازم
1: معلش بس بقول نقطة
2: دولي.
1: في يعني في الأهياء يعني أعمالك يا ابن آدم ما تعرض لما يكون بينك وبين بينك وبين شخص خلاف
2: ظليمة أو شحناء إيه طبيعي إيه
1: فأي فأنت دائما
0: فما بالك بالظلم
1: أيوة فأنت دائما يا المظلوم خليك تسامح أنت ما تدري إن شاء الله يعوضك ويعطيك أحيانا يكون الظالم يظلم وما يدري أنه يظلم هذا شيء يعني ترى هذا شيء ما هو من صالحه هذا مسكين فأنت إذا تسامحت ودعيت يمكن الله سبحانه ينظر الحالة ويصلحه ويصلح من شانه ويصير هذا الشيء لك أنت
2: أنا بس ودي أقول حاجة بس عشان بس ما نطول على المتصلين باختصار ترى أحيانا أنا يمكن ما انظلمت في شغلة وأدعي على حد ترى عشان تكون بالصورة هذا في الجانب الديني متأدي عليه ترى الله سبحانه وتعالى إذا رأى أنه هذا الشخص ما يستحقها ترى ترجع لك
1: صحيح
2: فانتبه ترى حتى من الظلم الدعاء
1: نعم
2: تقول الله ليوفقه الله ينتقم منه طب انت
0: وكل امرك لله
2: لا لا بس
0: يعني
2: انا اقول حسبنا الله ونعم الوكيل
0: ايوه حسبنا الله ونعم
2: بس بعض الناس ترى هذه نقطه مهمه يمكن يجهلها كثير من الناس بما اننا بما ان في عشر فضيله يا جماعه ممكن انك تدعو على واحد او تدعين على وحده وهي ما تستحق الدعوه
1: الا
2: الدعاء لا ترجع لك
1: لا تدعي على
2: احد اي لا لا ممكن الله سبحانه ينظر في الدعوه فيرى انه ما يستحقها فتعود لصاحبها
1: نعم وكلها لله سبحانه بس الله عظيم الله سبحانه العظيم اي والله
2: الله يرضى عليك
1: استودعتكم الله شكرا لك الله يحفظكم
0: يا زينك يا اسماء حبيبتي شكرا لك يعطيك العافيه شكرا جزيلا لك في اتصال مهند ابو ناصر
3: لو مرحبا السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مساء الفل
3: الله
0: يحييك اهلا وسهلا
3: الله ابراهيم
2: الله يسلمك
3: انت لما قلت ابراهيم ظالم طرت علي يغرى الظالم ظالم ظالمني
0: يو اي والله ظالم

0: كان ظالمني فارس مهدي، الفنان فارس مهدي صح؟
1: تقريبا تقريبا.
0: الله يكرم بالخير. نعم
1: زميلكم، زميلكم إعلامي أبو ناصر. موضوعكم جدا جدا جميل جدا للأمانة. أنت تتكلمون وكان معي شخصية، الشخص هذا انظلم للأسف. ما في أشد وشيء مؤلم انك تنظلم من طريقتك او عشيرتك او شيء، وكان يتكلم معي بشكل مؤلم والله، وما زال الى الان يتالم من الشيء هذا. طبعا والله انا احاول فيه من 4 سنوات الى هذه اللحظه. يقول والله انا مخصص يوم عرفه يوم الجمعه دعاء عليها.
2: لا اله الا الله.
0: نعم. ايش نوع الظلم يعني؟ ايش اللي صار؟
1: اخذت اموال واخذت امور والاخر شيء يعني طلقوا يعني. فالمشكله وصلت يعني الى القضاء، فقال لي كلمتين كانت جميلة. يقول إذا جار الوزير وكاتبيه وقاضي الأرض أجحف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء.
0: أي والله
1: فوالله إن الظلم يا جماعة الله سبحانه وتعالى يقول ولا عنصر النك ولو بعد حين. وفي حديث قدس آخر إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. للأمانة في بعض الأشخاص قد يكون ظلمهم يعني نوعا ما تتنازل عنه، ولكن في بعض الظلم ما زال المظلوم يتكبد آلامه إلى هذه اللحظة.
0: صحيح. إذا كان ينظر هذا الشخص.
1: نعم. شكرا لكم.
0: شكرا يا أبو ناصر، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
0: شكرا لك يا أخي. يا أخي أنا ما أعرف شلون اثنين متزوجين عاشوا حياة وفترة مع بعض وبعدين بعد الانفصال نشوف أنواع الظلم.
2: صح.
0: ليش؟ ولا تنسوا الفضل بينكم. أيوة يعني يا جماعة الخير. صح. حتى لو كانت هذه العشرة ما هي زينة، عشرتكم مو حلوة على قولتهم، هم بعد يعني إلا ما يكون في شيء في يوم من الأيام جمعكم على خير، يعني يمسك بمعروفة وتسريح بإحسان، والإحسان هذا اللي نص عليه يعني الأمر. خلونا دايما
2: في ناس
0: نشوف النهايات الجميلة.
2: صح. المشكلة بعض الناس سبحان الله عنده عنده عنده دور وعشق وحب للانتقام، للانتقام، يحس انه يستلذ بهذه اللحظات. يعني ترى هذا بعد جزء من انواع الظلم، يعني تلقى يضيق عليها من شغله وتضيق عليها من شغله او تكشف ستره او يكشف سترها. ففي امور ترى الواحد اليوم يجهلها، ترى هذا جزء من الظلم يا جماعه. انتبهوا والله، ان حال بينك وبين بركه في رزقك كله في حياتك، ترى هذا ذنب انت ارتكبته وانت ما تدري. او تدعو الله نقول يا رب ان كان هناك ذنب يحول بيني وبين هالرزق وهالبركه وهالمواليد وهالسعاده وهالتوافيق، الله يا رب يغفر لي واصرفه عني. فالموضوع مو بسهل، لعل الله يقدرك انك ترجع لصوابك وتركز على كثير من الاشياء اللي ممكن تجهلها، لكن تكون سبب قطيعه او او او, أو, أو قطعه رزق او بركه او حتى شفاء لا سمح الله. الله يكفينا وياكم الظلم ان شاء الله.
0: تخيل ان في اب يظلم ابنائه.
2: مين
0: اب مثلا يظلم ابنائه؟
2: والله قصص
0: كثير،
2: والله
0: لو نفتش يعني
2: في خفاء كثير.
0: وظلم ذوي القربى اشد مضاضه على المرء من وقع الحسام المهندي. يا مهندي مين معانا؟
2: ابو يوسف.
0: ابو يوسف.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: مساكم الله بالخير.
2: مساء النور. يا هلا وسهلا.
3: والله اللي دعاني للاتصال هو كلامك يا اخ قبل شوية عن التسامح وعن كذا وعن العفو. أنا صراحة تعرضت للظلم يمكن قبل 35 سنة أثناء دراستي في الجامعة، وأثر على حياتي يعني. ولكن الله يسامح الشخص هذا اللي ظلم ذاك الوقت. يعني
0: وشو دكتور بالجامعة؟
3: أيوه دكتور في الجامعة.
0: رسبك في مادة كذا وأنت ناجح فيها؟
3: وموش رسبني بس عشان اني انا، عشان زميل جنبي سوى يعني سوى شيء فكاهي كذا فشملني شملتني
0: شملك العفو.
2: شمل لا
0: شملتك العقوبة. اي
3: يعني شملت ورسبنا في المادة مرة مرتين لانه كان محتكر الدكتور. الله يسامحه الان، ما ادري هو حي هو ميت.
0: سامحته اهم شيء.
3: الله يسامحه والله من قلب مخلص للغاية. يعني من واقع كلامكم انكم اثرتوا فيني اني لازم على على على مسمع الاشهاد يعني امام الله وقبل اني مسامحه دنيا واخره.
0: الله يجزاك خير ويعوضك وتشوف العوض ان شاء الله.
3: ولكن في شيء على كلام قبل شوي انواع الظلم، انه في الرسائل الواتس الواتس اللي تجي احيانا يقراها الشخص اللي مرسل اليه بصوت اخر, بصوته هو وليس بصوت المرسل,
0: فيختلف المعنى,
3: يختلف تماما, حتى كانه عنده نبره صوت وهو يقراها تصير كانها فيها ظلم كبير عليه,
0: حاده تصير النبره
3: جد جد جدا
0: ايه؟
3: ف ف ف ظلم المرسل وظلم نفسه في نفس الوقت.
2: صح.
3: والله يعيننا على هالدنيا بس.
0: الله يعين والله يا ابو يوسف, الدنيا صعبه.
2: ابو يوسف والله ابو يوسف يعني ليت نتأنى ونحسن الظن ونهدي ونكون جميلين, والله يسخرنا ناس طيبه, والحياه هذه يعني هذه الحياه كذا اصلا, اختلاف المواقف والاحداث اللي تواجهها, ما في احد كل يوم يكون سعيد, بكره يكون حزين, بكره شكل, لكن الواحد دائما يعني يقدم معروف, فصنايع المعروف تقي مصارع السوء المواقف. اي فالله يبارك لك
3: في اشياء يا طويل العمر, في اشياء تمر عليك بشكل يومي يعني ظلم, ولكن ما هو بالظلم ذاك القاسي او الاليم اللي يغير مجرى حياه او انه ياخرك او عن عن عن مسيرك او كذا, لكن فيه ظلم معين هذا يجلس في قرارة النفس الداخليه يعني يوجعك كل لحظه ولحظه, فهذا الظلم هو اشد على ما قالت
2: غادة
3: قبل شوية, غادة, بأنها ظلم الأقارب أشد مضاضة, فعلا يعني لما يكون من قريب هذا يوجع بقسوة يعني, ولكن الله يسامحهم كلهم,
0: الله
3: يسامحهم في كل وقت حين اليوم ودوم, حتى لو بعدين ظلموا الله يسامحهم حتى.
2: الله يوفقك يا أبو يوسف.
0: أبو يوسف
2: شكرا لك أبو يوسف,
3: أنا أشكر لكم كما تحت لي الفرصة أني أسامح الرجل هذا اللي في
0: حظه والله
3: ما أعرف وين هو الآن,
2: والله هذا معدنك الأصيل يعني, بس حظة. أنا أقول في ناس يعني أنا ما أنا محضر شر, لكن في ناس في ناس ما زال في الخاطر شيء
0: شو ماني مرتحت لك
3: محضر شر يا أخي
0: شكرا أبو يوسف يعطيك العافية, شكرا لك. طلال معانا.
4: الو مساء الخير.
0: مساء الفل.
4: يا هلا ومرحبا فيكم في البرنامج الجميل الشيق.
2: الله يرضى عليك.
4: انت والمعدين والمخرجين والمستقبلين وكل من قام على اطار على بث عبر
2: قناه
4: الرياض الجميله.
2: الله يرضى عليك. حبيبي طلال.
4: عندي اقتراح وعندي موضوع. الاقتراح لما سميت الفقرة هذه نسمع آراء من ظلم, ليش اللي انظلم؟ نبغى نشوف اللي ظلموا يقولوا إحنا ظلمنا ويعترفوا بظلمهم, لكن إحنا دحين بنتصل اللي إحنا إن إحنا انظلمنا.
2: طب الظالم نفسه أصلا ما راح يعترف إنه هو ظالم, هو يدري إنه ظالم.
4: هو ده السؤال عشان تقلل المكالمات ونسمع الواقع.
2: أنا عارف بس أنا أنت لو أصلا الظالم هو ما يعترف بظلمه يعني.
4: أيوة. يعترف بظلم الآخرين ليه, لكن ظلمه ما يعترف.
0: بس إذا مرض, إذا جاء مرض خطير وعرف إنه بيموت سامحني يا فلان.
4: أيوة هي كده. عموما أنا والله شوف تعرضت لمواقف كثيرة في حياتي في العمل, لكن مرة واحدة انظلمت وحسيت فيها, ولكن ما جيت وقعدت أعاتب, سبتها للزمن, والزمن الحفظ من الله أخذ حق كامل يعني. رشحت في يوم من الأيام من قبل المسؤولين إني أخذ جائزة معينة وكذا وشهادة وكذا, قرص الاستمارة على الإدارة, والإدارة قبرت الاستمارة وعبوا الاستمارة وراحت الاستمارة. يوم جيت جاء المدير قال لي أنا عبت لك استمارة يعني فل فل فل في كل شيء, يعني أنت ما أخذ الجائزة دي ما أخذها. قلت ما قصرت, وطبيعة عملي يعني أني أنا فضل من الله براعي الله سبحانه وتعالى وراعي العمل يعني. فأنا فرحت في الموضوع وكذا, فوجئت ان اللجنه المسؤوله عن التقييم وعن ذا ما اعطتني الجائزه, فما حبيت اسال عن الاسباب, قد يكون في ناس افضل مني والى اخره. لاخر اكتشفت ان الاستماره لعبت من قبل المدير اني انا ولا شيء.
2: وكيف اكتشفت انت؟
4: بالصدفه.
2: عشان ما تظلمه يعني.
4: بالصدفه, صدفه سبحان الله جت لين عندي الموضوع.
2: طيب
4: وجاء لين عندي.
2: طيب
4: كامل.
2: طيب اسمح لي عشان في تفاصيل, عشان ما يعني نفتح جروح. هل تم نقاش هذا المسؤول؟
4: انا ما لا ناقشته ولا.
2: غلط
4: بقول لك. قلت لك انا الزمان كفيل. كيف جاء الزمان كفيل؟
2: كيف
4: بعد فتره من الزمن بعد ما انتهينا جاء موقف وهو جالين عندي في شيء لازم أنا أخدمه فيه يعني أعمل له إياه.
2: طيب
0: دارت الدنيا
4: له... أيوة. فقلت له 1 2 3 فاكر؟ قال لي أنا قلت لك. قلت لا أنت سويت كده وسويت كده وسويت كده وسويت كده وسويت كده.
2: طيب إيش قال؟
4: طالع فيه كده قال ما تسامحني. قلت أسامحك الآن على أساس أنت عندك موضوع جايين تبغى أسويه.
2: وأنت ليش خليت هالفترة ذي كلها هالفترة الطوال هذه من الوقت؟
4: شوف دائما أنا في كل إنسان عنده ما في حياته أشياء. أنت بتقول ردة الفعل عندك سريعة، أنا ردة الفعل عندي بطيئة جدا لأن أحتسب أحيانا الأمور هذه عند الله سبحانه وتعالى.
0: تونك نقول في ناس بيدها ترد بس ما ترد عن نفسها الظن.
4: بالضبط بالضبط. أنا أرد يعني لو بعد حين يعني متى ما جاء الموقف أرد، لكن في وقت أو حينها لا يمكن أرد مهما كان يعني أبداً. أبداً.
2: لا بس عشان ما تفتح باب للشيطان يعني.
4: والله عاد هذا اللي صار، ولكن الحمد لله فضل من الله أني أحب المجتمع نفسه بعد ما خرجت صار يعني ما تشوف ردة فعل المجتمع بالنسبة لي قديش، فهذه تاج على رأسي.
2: والله عند الله ما في شيء يضيع.
4: أكيد أكيد.
2: شكرا طلال. أكيد.
4: وأنا ما أبغى أطول عليكم تسلم. لكن وجودكم في الإذاعة وأصواتكم ونقاشاتكم تثلج الخاطر وبنفس الوقت تسعدنا. والله يسعدكم ويكملكم ونشوفكم في على المناصب يا رب.
2: الله يعزك
0: يا طلال، عليك دور. شكرا لك.
2: أنا أعتبر أنه جزء من الظلم أني أنا ما عندي تفاصيل كثيرة وأنظلم وأشوف شيء بعيني وأقعد أنا ساكت وأتحامل وشايل زي هذا الموضوع هدية يعني. دقيقة يعني هذه الأم قاعدة تدعي علي 12 سنة، ليه ما جيتيني قلت كسرت خاطر ولدي وقتها؟
0: شوف الناس في ردات أفعالها لا تحاسبهم على ردة الفعل.
2: طبعا ما لي علاقة، أنت كنت تفهمني غلط.
0: أي.
2: لازم من حقي أن أبرر لك يا أخي، أنا أقولك اسمع مني ولا تسمع عني. حرام ذا الموقف يأخذ وقت كذا طويل وانت جالس سيدها. طب انت تدعي علي يمكن دعوات ترجع لك، وانت وانا ما ظلمتك في امر ما يا اخي اسمع مني. ها
0: تذكرت سالفه لما حكينا قبل شويه ابو يوسف او طلال؟ طلال مره في بداياتي الوظيفيه اشتغلت في مكان.
2: طيب.
0: فكان في زميله في العمل اتخذت مني عدوه، كانت ما تخلي شيء عني لدرجه انها تخبي الاوراق الخاصه فيني علشان اجي انا ما لاقيها ويتاخر العمل.
2: لا حول.
0: يعني وصلت فيها المواصيل. طبعا انا اكتشفت ان هي قاعده تسوي اشياء مره كثيره لي. الحلو في الموضوع انه كان مديرنا مطلع وعارف وفاهم ايش قاعد يصير. فهو فاهم الفكره وفاهم الجو. جاني في يوم من الايام قال لي هذه حنحيلها يعني نخليها تستقيل، انت حتمسكي مكانها. طبعا انا وقتها والله العظيم يعني
2: في معركه او شيء؟
0: ماني في معركه، لا انا انا انا جايه اشتغل، انا ماني جايه اسوي عداوات ولا اصنع عداوات، ويعني كفاءتك هي اللي تثبت وجودك. اما طيب. هذه منافسه في الاخير، رزقك مضمون، رزقي على الله يعني كلش طيب. مكتوب يعني.
2: ايش اللي صار؟
0: اللي صار طبعا هي لسبب ما انا مالي دخل فيه تم فصلها. زين. رغم انه قبل لا تنفصل تكلمت معها، مو أنت تقول واجهني، فتكلمت معها قلت لها شوف يا بنت الناس إحنا جايين في مكان نشتغل فيه ماني بمشاكل، يهمنا جدا إن إحنا نطور من أنفسنا، هذه بداياتنا الوظيفية يعني. يمكن وقتها عمري 18 سنة 18 سنة يعني، أنا اشتغلت وأنا بالثانوي.
2: طيب.
0: فيعني ما يجوز إنه أنت تصرف هذه التصرفات اللي تعيقك ترى من التطور، تصنع عداوات، البيئة اللي ما هي صحية ما راح تعرفي تشتغلي فيها.
2: صح.
0: عن طريق هذه العداوات أكيد ما حتكون بيئة صحية. فقامت قالت لي نظرت فيني كذا نظرة قالت أنت مين؟ أنت مين؟ عرفت نظرة الاستعلاء، أنت مين؟ يعني هي شايفة أن أنا صغيرة على مستواها.
2: أوه.
0: عرفت. المهم مرت الأيام ومسكت مكانها.
2: طيب.
0: وطارت، هي راحت. بعدين بعد كم سنة، 9 سنوات، تخيل 9 سنوات اشتغلت مع شخصية معروفة.
2: هي درت انك انت خدت مكانها؟
0: اي على طول.
2: وتفكر انك انت ظلمتها الحين؟
0: ما انا اش دخلني.
2: طيب كملي.
0: اش دخلني.
2: طيب.
0: فبعد 9 سنوات جت قدمت في مكان ثاني، انا كنت وقتها يعني مساعدة للرئيس اللي ماسك المكان، تخيل. فجاء سألني قال لي شوفي السيرة الذاتية هذه، واحدة ارسل، انا كنت وقتها محتاجة مساعدة، فقال لي شوفي هذه أوراقها اطلع عليها علشان تعطيني رأيك هل نقبلها ولا ما نقبلها بناء على السيرة الذاتية حقتها مرة واو.
2: وش رديت أنت؟
0: طبعا أنا لما شفت والله العظيم أنه بغض النظر عن اسمها لكن أنا أعرف شهادتها وأعرف إمكانياتها وأعرف قدراتها، وبناء على معرفتي بقدراتها

0: قلت لوقتها المدير قلت له ما تصلح للعمل معنا، مو للموقف اللي صار بيني وبينها والله العظيم.
1: على كيف كنتي انت ظلمتيها الحين؟
0: لا ما ظلمتها طبعا، ما تناسبنا.
1: انت تقول كفاءتها حلوه وشهادتها حلوه.
0: لا ما لا كفاءه ولا شهاده ولا اسلوب في العمل.
1: انت الان قلتي شهاداتها كويسه
0: لا هو المدير هي كاتبه في السي في كلام كثير.
1: ايه
0: تعرف من الشهادات اللي ما ادري من وين.
1: طب هذا الموقف اثر عليك الحين؟
0: لا ما اثر علي ابدا نهائيا.
1: طيب
0: وبيني وبين نفسي هذا الشيء يعني انا اتمنت نفسي على تقدير الوضع وقلت لك
1: صراحه
0: ما تناسبنا. لا لانه احنا عملنا تنافسي.
1: طب ضميرك الان شو يقول؟
0: لا انا مرتاحه جدا
1: صادقه
0: والله لان هي فعلا ما تناسب المكان. يعني تخيل تجيب واحده تعيق. طيب. العمل احنا عملنا كله كان جروب واحد، اي مشكله اي يعني واحده بهذه الشخصيه كيف بالله راح تمشي؟
1: شكرا على القصه الواقعيه، انت ظالمه.
0: شكرا لك، كم شيء ضميري مرتاح. ضمير ميت ترى.
1: لا حلو يعني شوف بعض الناس يعني انا نفس القصه بس قريب من قصتك بس باختصار عشان ما اطول على فاطمه. جاي واحد هذا متصافق معي وياما ظلمني وتكلم عنه وتكلمت معه واضح انه شايل علي.
0: اي
1: فقلت وش فيك يعني عشان المهم لاني شلته وحطيته مكان واحد بسبب المهاترات والنقاشات. والله انا جاني واحد من الشباب خاطب من عنده الرجال ذا قال لي خبسك على الرجال ذا كيف. قلت والله رجال كفو وطيب وحبيب. ما يعني
0: هل هو فعلا كفو طيب وحبيب؟
1: يعني انا زكيته حكم علاقتي مع اسرته ومع شخصه الكريم. هو بشخصنا معي انا
0: بس هو كشخص
1: انا هو بشخصنا معي انا بس ايش ذنب انه انا اكون سبب في حرمانه؟
0: لا اذا هو كويس ايش
1: هو كويس. انا قلت لك انا اي هذا موقف بيني وبينه بس أي. انا اقول لك هو اخطا بحقي يعني
0: ما له دخل
1: بس انا عجزت اني انا يعني احاول
0: إن تنتقم منه.
1: صعب يا اخي.
0: اي طبعا
1: انا فرق بين قصتك وقصتي على فكره ترى كان وظفتيها الله يرضى عليك.
0: ليش اوظفها في انا اللي ماسكه الشغل؟
1: دق علينا يا اختي اللي تكلمت عنك غاده.
0: انا اللي ماسكه الشغل شلون اجيب واحده ما عندها القدره على التفاهم مع الجروب، ما عندها القدره على ان هي تلتزم بادبيات العمل.
1: خلاص بعدين تكمل السالفه. فاطمه
0: والله العظيم تطلعني غلطانه.
1: فاطمه تضحك
2: كضحك على نقاشات
0: من انا ظالمه يا فاطمه؟ طلعت انا ظالمه؟
2: لا لا لا مو ظالمه ابد. من اللي يقول؟
0: لا انا بس الصوره اللي كنت بقولها انه ترى الايام أيه. تدور لا تسيء لشخص ما تدري يمكن أيه يمكن في يوم من الايام
2: يمكن
0: هذا الشخص يوقف
2: أيه
0: أيه أيه توقف عليه امور كثير عنده.
2: فعلا فعلا لا ابدا ما انت ظالمه حتى كذا.
0: الله يخليك يا رب ارتحت.
1: انا ما ادري انت شلونك فاطمه طيبه؟
2: والله الحمد لله تمام. انت اخباركم؟
1: الله يرضى عليك. شو اخبارك؟
2: والله الحمد لله. عاد انا قصتي مع الظلم مضحكه شوي.
1: يلا نبي نضحك. اي والله نبي نضحك والله طفشانين. الموضوع شوي زعل اصلا
2: بس للاسف هو انا الظالمه في القصه.
0: الله
1: انت الظالمه ومبسوطه ما شاء الله عليك.
2: لا والله لا والله نضحك عادي القصه.
1: يلا سمعينا قصه.
2: يلا
1: قولي يلا قولي.
2: بيوم من الايام كنت طالعه من البيت تمام وعد امي اقابلها بكافيه تمام. المهم اطلب رجلي جيت ركبت سيارتي لما فيها بنزين ما لي خلق اوقف ومتاخره. طلبت رجلي قلت عادي اخذ سيارتك.
0: طيب
2: قال اوكي تمام
0: عرفت القصه اوكي
1: ايوه
2: اي اخذيها وبدك. المهم ركبت سيارته وركبوا سيارته ومشى هو قدامي. طبعا انا فيني طبع حلو بس مو حلو احيانا وشو اني احب ارتب احب انظف يعني طالب الحريم
0: تمام.
2: ركبت سيارته مكركبه شوي تنقلت قمت ارتب ونظف واسلسل في الاغراض. المهم من ضمن الاغراض كان في ورقه مكتوب عليها رقم تمام.
1: اسلام
2: اي رقم زي رقم معامله.
1: طيب
2: انا ما جاب بالي انا قلت يمكن ما يحتاجها سنقلتها وما شاء.
0: طيب طيب طيب متحمسين اوكي.
2: المهم رميت الورقه ومسكت الخط. رجع يدق علي الو فاطمه اسمعي وقفت في المكان الفلاني بقابلك نسيت حاجه بالسياره. وقف ايه تخيل هو وقف يجي
1: يدور
2: دور دور دور. قلت شو تدور انت عليه؟ قال انا ادور على ورقه هنا صغيره انت شو سويتي؟ هو فهم ان السياره نظيفه ما في الا الناس شكلها فاطمه اللي قصدت.
1: يا ربي عزتينا. طيب
2: المهم طبعا رجلي الله يعطيه عافيته يا رب عنده الضغط والسكر تمام مع انه صغير بالعمر بس يعني
1: لا حول ولا قوه الا بالله.
2: اي والله
1: سبب يعني طيب
2: اذا عصب لا اله الا الله يطلع وجه اخر. انا يعني شفت حمر وجهه خلاص بدا يعصب شحته
1: شحتي الموضوع
2: شحت الموضوع انه هو انا وعرفت اني عندنا مثل احنا نقول جاب الصوت بالصوت
0: ايه
1: طيب
2: كنت انا دايم دايم تظلمني دايم تقول لي اضيع اغراضي مضيعها وحاطه براسي
0: خير وسيله للدفاع هي الهجوم ايوه
2: لانه وقتها لو اقول انا لا اله الا الله بياكل وجهي وين ولا وشققتها وراميتها
1: طيب
2: انت قربتها عليه قربت الطاسه عليه المهم هو صار كذا تفاجئ وخلاص وهدي وما يسوى الموضوع من ايش قال دايم كذا
1: هو الآن يهديك
2: ومشى ايه
1: طيب.
2: ومشى المهم انا بالكافي دق علي قلت له البني ريحانك ايوه ارد عليه قال انا اسف واعتذر وانا جاي
0: متعوده يا فاطمه
1: يا الله
2: لا تتأسف اقول بخاطري لا تتأسف بس شلون ادبر لموتها
0: شلون قدرت تكملين قهوتك بالله
1: يا جو قلبك يا فاطمة
2: شعور الظالم اللي ماش قلبكم ما تجربونه صدق شعوري أول
1: يا ربي يا فاطمة
2: يا تبعني أنا ما خليت أنا رجعت البيت شو صراي وكذا قمت حبيت أقرأ إيش في بعترف بكاتراف
1: أنبك ضميرك ها
2: إيه قد وهادي لا والله أنا ناوي أعترف أنا ما أحبك
1: طيب.
2: بس وقتها هو معصر يعني شلون أقول لا إمه وأعتبر من قام ضحك وطالع فيني قال لا إله إلا الله إنك إذا كنا عظيم والله اللي طول اليوم وأنا أعاتب نفسي أقول حرام ليش أعصب عليها
0: حرام
1: حسبنا الله
2: أنا ضربته مرة واحدة بس إلى يومكم بعد يصدقني
0: ضمير شو
1: والله العظيم انت مالك حل بس انت يعني عشان انت يعني ان شاء الله نقول اجوزه كذب للاصلاح يعني ان شاء الله انه عشان انت
0: لا تفتي من راسك
1: ما افتيت انا قلت ان شاء الله يعني
2: الا وش لا اعترف والله
1: ما خليت
2: يعني معلمتها يعني مستحيل
1: الله يعفو عني وعنك يا الله يحفظ واقول فاطمه شكرا والله شكرا شكرا على
0: قال انت اعترفتي احنا ما نعترف
1: حلو ذا الاعتراف حلو انه في خط يعني انت حطيتي خط رجعه يعني بعض الناس اقول لك الدنيا دواره بعض الناس خلاص يعني تصمل على الغلط ما عندها مشكله
2: اي لا لا انا افضل من حزتها ناويه علمه
1: كفو
2: بس وش ما يهدى
1: تدري عاد هذه القصه كلها ما همتني كلها وش الهمني
2: اي وش
1: الرقم اللي في ورقه
0: كم كان
2: لا كان رقم تخيلوا كان رقم معامله يراجع فيها
1: أوه
2: يعني
1: معامله
2: راح للدائرة الحكومية مرة ثانية عشان بس
0: الرجل هذا قديم الموضوع ده صح فاطمة لأنه الحين كله إلكتروني
2: اي لا لا لا قديم شوي
1: الله يحفظك يا فاطمة وانت
2: ايوه
1: الله يرضى عليك والله وسعت ستورنا
0: شكرا يا فطوم شكرا لك
2: يا حبيبتي
1: فاطمة اليوم عايشة مشهد عرفت الخطيب اللي يقول حدثني أحد الأشخاص الحين يقول زوجها رجمي قصتي في البرنامج
0: يعني للعظه والعبره
1: الجميله جماعه خير انه حلو انه نقول مثل هالعبارات وهالمواقف هالقصص حتى يبقى الاثر يعني احيانا سبحان الله الواحد ما يعترف بخطا او بالغلط على الاخرين في قيادته في اسلوبه في عبارته في نقاشه في موقفه حتى في الامور الماليه فانتبهوا يا جماعه اقعد مع نفسك راجع حساباتك ترى الموضوع مو بسهل احنا مقبلين ساعات تفصلنا على دخول العشر الفضيلة من عشر ذي الحجة الواحد يحاول انه يجدد علاقته مع الله سبحانه وتعالى ثم تعاملاته مع الآخرين في ظلمهم ظلم الزوجة ظلم الزوج ظلم الموظف ظلم الآخرين في الأماكن العامة ظلم العمالة انتبهوا يا جماعة ترى موضوع مو بسهل احيانا بكلمة حتى ظلم المجالس يجيك واحد يعني يتنمر على الآخرين ليضحك الموجودين فترى هذا جزء من الظلم في ناس ما تقدر تدافع عن نفسها وتتكلم وفي ناس تكسر خاطرك وانت بعد اذا شفت ظلم حلو انك تصارح الاخرين اما اذا احد وقع او اسقط عليك في شغله حلو انك تتكلم معه يمكن انت فهمت الموضوع غلط وسلمت عقلك للشيطان وكذا حلو انك تصارح حلو انك تجمع الاطراف لا تقول انا خاف يزعل خايف اخسر خايف ياخذ مني موقف دائما أصحاب القلوب النظيفة لا تخشى أن تخسر اللي حولها إذا كانت صادقة بتعاملاتها وصادقة حفاظا على العلاقة اللي بينك وبينها حفاظا على الموقف تسجيل الموقف بينك وبينها قصة قادة مع زميلتها تقول يا أخي الدنيا دوار يعني ظلمتيني وأجحفتي بحقي وأسقطت علي كثير وخبيت عني أمور كثيرة دارت الدنيا وجيتيني، لكن أنا أدري أنك أنت بيئة غير صحية وسامة يعني، وأنا كنت أنا أول المتضررين واليوم أنا صاحبة القرار في أنه أنا أوظفك ولا ما أوظفك.
0: أرجع أقول ليس أنا ما وظفتها يعني. للموقف لسوء تعاملها معي
1: أنا والله ترى أنا أمزح في البداية بس أنا أعرف أنك أنت صادقة وأعرف أنك أنت قلبك نظيف يا غادة والله العظيم، مو مجاملة أنك زميلة، لا أنا أعرف أنك أنت صادقة وأعرف أنك ذكرتيها حتى الناس اليوم لا تظلم أحد أو لا تظلم أحد عشان الدنيا دوارة، والله الدنيا دوارة
0: فعلا.
1: راح تسقى بما أسقيت الآخرين منه يعني من نفس الكاس يعني.
0: يا أخي أنت ما لاحظت شيء؟ أغلب الناس اللي يظلمونك واللي يسيئون لك يسوون شخصية مختلفة تماما على السوشيال ميديا لأنفسهم.
1: صح.
0: يعني مثلا هذه كانت كاتبة على صفحتها بتويتر كل ساق سيسقى بما سقى.
1: لا تتشمت.
0: والله ما أتجمد بس لما دخلت على صفحتها استغربت، قلت أنت ما أنت شايفة نفسك إيش قاعدة تشربين من تشربين العالم.
1: صح.
0: فأحيانا ترى إحنا ممكن نظلم وما نكون منتبهين زي ما قلت إبراهيم. إحنا مو منزهين أكيد، ما في إنسان يعني، هي في الأخير تعاملات تدخل فيها المشاعر تدخل فيها المصالح تدخل فيها أمور مرة كثيرة، فمن الصعب جدا إنك أنت تقول عن نفسك إنه أنا نقي ولا يمكن أنا أخطئ، أحيانا زي ما حصل معك.
1: صح.
0: من غير قصد ومن غير حول ولا قوة لك يعني في الموضوع.
1: صح.
0: لذلك خلونا دائما نكون أنقياء من الداخل زي ما علمونا بعض من أصدقائنا اليوم لما شاركونا ويعني أعلنوا حتى عبر الأثير مسامحتهم لكثير من الناس اللي ظلموهم. ترى هذا النقاء وهذا السلام الداخلي.
1: صح.
0: من أجلك، من أجل أنت ترتاح في حياتك، مو علشان الظالم والله يرتاح وخلاص. أنا أعتبرها شيء من القوة أنك لما تمتلك هذه الصفة القدرة على الغفران والتسامح فأنت إنسان جدا قوي، جدا جدا قوي والله العظيم، يعني أقوى بكثير من الشخص القادر على الانتقام وعند القوة على أنه هو يسوي هالشيء.
1: لا أزمة في مهند عشان أعلمك أنه مخرج فنان يعيشك اللحظة ويعطيك الكوبليه والأغنية اللي تتناسب مع الأجواء حتى بالموسيقى وكذا كذا يفهمك كذا تحس أنه شكرا مهند.
0: الموسيقى الختامية لموضوع الظلم، هل ظلمناك يوما يا مهند؟
1: أدري أحب الأغنية. خلينا نسمع الأغنية تكفى يا غادة.
0: أوكي
1: نسمع الأغنية،
0: نسمع الأغنية، نودع
1: المستمعين،
0: نقول لكم باي باي.
1: باي باي،
0: في أمان الله.

0: الناس.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم مستمعينا الكرام إلى نشرة الثالثة من الرياض. يقرأ النشرة سلطان الحارثي، أبدأها بأبرز العناوين. برعاية وزير الداخلية انطلاق فعاليات منتدى الصحة والأمن في الحج بجدة. وزارة البلديات والإسكان تعلن جاهزية منظومة الطرق والبنية التحتية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. وزارة الحج والعمرة تعلن تقويم موسم العمرة لعام 48. الرياض تستضيف ورشة عمل لمناقشة تعزيز حوكمة الهجرة بالتعاون مع المملكة. المحكمة العليا تدعو عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم. تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، انطلقت اليوم أعمال منتدى الصحة والأمن في الحج في نسخته الثالثة بمشاركة عدد من أصحاب المعالي والمسؤولين والخبراء والمختصين من الجهات ذات العلاقة. ويأتي المنتدى بوصفه منصة مهنية متخصصة تناقش الموضوعات المرتبطة بالصحة والأمن في الحج، وتستعرض أبرز الممارسات والتجارب والحلول التقنية والابتكارية ذات الصلة بما يعزز تكامل الجهود ويرفع كفاءة الجاهزية والاستجابة ويدعم جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج. أكملت وزارة البلديات والإسكان جاهزية منظومة الطرق والبنية التحتية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ضمن جهودها التشغيلية لموسم الحج، حيث شملت الأعمال المنفذة تنفيذ أكثر من 11 مليون متر طول من الطرق ومعالجة وتطوير نحو 74 مليون متر مربع من المسطحات الطرقية، إضافة إلى

سفلتتي أكثر من 1,200,000 متر مربع، بما يعزز جاهزية الشبكة المرورية ويدعم كفاءة الحركة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال الموسم. دعت وزارة الحج والعمرة ضيوف الرحمن إلى المحافظة على بطاقة نسك وارتدائها طوال رحلتهم لما تمثله من وسيلة موثوقة للتعرف بالحاج وتيسير تنقله بين المشاعر المقدسة ومواقع الخدمة. وأوضحت أن بطاقة نسك تعد من الأدوات الأساس التي تسهم في تنظيم رحلة الحج، حيث ترتبط بالعديد من الخدمات الميدانية والتنظيمية، وتساعد في تسهيل الوصول إلى المرافق والخدمات، وتعزز من سرعة تقديم الدعم عند الحاجة. كما أكملت وزارة الحج والعمرة تقويم موسم العمرة لعام 48,400 للهجرة، متضمنا المواعيد والخدمات الإلكترونية المرتبطة بإصدار التأشيرات والتعاقدات واستقبال المعتمرين، وذلك ضمن جهود الوزارة لرفع جاهزية منظومة العمرة استعدادا للموسم المقبل. ووفقا لتقويم موسم العمرة، يبدأ إصدار تأشيرات العمرة ودخول المعتمرين إلى المملكة في 14 من شهر ذي الحجة، على أن يبدأ دخول المعتمرين إلى مكة المكرمة وإصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق نسك في 15 من شهر ذي الحجة القادمة. وأكدت الوزارة أن يوم 30 من شوال من عام 48 سيكون آخر موعد لمغادرة المعتمرين. أكد مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق محمد البسامي جاهزية الخطة الأمنية والتنظيمية التي تهدف إلى أمن وسلامة وراحة ضيوف الرحمن ليتموا حجهم بيسر وطمأنينة. تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب أعمال الوزارة في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة وميناء جدة الإسلامي، تواصل تنفيذ برامج التوعية والإرشاد لخدمة ضيوف الرحمن القادمين للمملكة. وشملت الجهود منذ وصول الحجاج لموسم الحج توزيع أكثر من 285,000 مطبوعة علمية وإرشادية بعدة لغات عالمية. سجل قطار الحرمين السريع منذ إعلان خطته التشغيلية لموسم الحج حتى الآن سجل نقل أكثر من 670,000 مسافر عبر أكثر من 2,900 رحلة، مواكبا تصاعد حركة تواف الضيوف الرحمن إلى المملكة لأداء موسم الحج. وتعكس هذه الأرقام الجاهزية المبكرة لقطار الحرمين السريع لخدمة ضيوف الرحمن والتكامل القائم مع مختلف المنظمات والجهات ذات العلاقة. وأعلنت سار في وقت سابق خطتها التشغيلية لقطار الحرمين السريع لموسم الحج. التقى وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل رئيس الوفد السعودي المشارك في المنتدى الحضري العالمي 13، نائب رئيس وزراء جمهورية أذربيجان سمير شريوف، وذلك على هامش أعمال المنتدى. وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين المملكة وجمهورية أذربيجان في عدة مجالات، وتشارك المملكة في أعمال المنتدى الحضري 13 الذي تنطلق أعماله اليوم في باكو بأذربيجان تحت شعار الإسكان العالمي مدن ومجتمعات آمنة ومرنة. نظم معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية اليوم ورشة عمل متخصصة بعنوان تعزيز حوكمة الهجرة والتعاون مع المملكة، والتي تقام خلال الفترة من 17 وحتى 19 من مايو. وتستضيف الورشة نخبة من المختصين وممثل الجهات الحكومية ذات العلاقة لمناقشة أبرز الممارسات في مجال حوكمة الهجرة وتعزيز الشراكة الدولية. دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم،
حاثة من يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة. من أخبارنا المتفرقة، أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن دول المجلس حققت إنجازا لافتا في مجال التحصين، حيث بلغت نسبة التغطية باللقاحات الأساسية 100% خلال عام 24 مقارنة بنحو 84% على المستوى العالمي، مما يعكس كفاءة البرامج الوطنية للتحصين وقوة أنظمة الصحة في دول الخليج. قدم مشروع الاستجابة العاجلة لمكافحة الكوليرا في اليمن بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، قدم خدماته الطبية 7155 فرد خلال فترة من 15 وحتى 21 من أبريل من عام 26. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس مركبة في مدينة غزة، في ظل الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي. الخبر الأخير في هذه النشرة، أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم حالة طوارئ صحية عامة دولية بسبب تفشي إيبولا، فيروس إيبولا، في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وأوضحت المنظمة أن المرض في الدولتين يشكل حالة طوارئ صحية عامة ويثير قلقا دوليا، لكنه لا يرقى لمعايير طوارئ الجائحة. مستمعينا الكرام، في نهاية النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. برعاية سمو وزير الداخلية، انطلاق فعالية منتدى الصحة والأمن في الحج بجدة. وزارة البلديات والإسكان تعلن جاهزية منظومة الطرق والبنية التحتية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. وزارة الحج والعمرة تعلن تقويم موسم العمرة لعام 48. الرياض تستضيف ورشة عمل لمناقشة تعزيز حوكمة الهجرة بالتعاون مع المملكة. المحكمة العليا في المملكة تدعو عموم المسلمين إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم. هذا واستمعتم متابعينا الكرام في النشرة إلى أخبار أخرى متفرقة قدمتها لحضراتكم من الرياضة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه النظرة العامة على نشاط أسهم السوق الرئيسة في تداولات السعودية مؤشر تأسي، حيث أغلق المؤشر على انخفاض ب 26 نقطة عند 10969 نقطة. بالنسبة للأسهم الأكثر ارتفاعا كانت من نصيب الدرع العربي الذي ارتفع ب 6.5% عند 11.74 ريال هللا. المملكة ارتفعت بأكثر من 6% عند 11 ريال وهللا. عناية كذلك بأكثر من 6%، وكذلك تسهيل أكثر من 6% عند 46 ريال و68 هللا. أمانة للتأمين ارتفعت ب 4.5%، وأغلق السهم مرتفعا ب 29 نقطة وليغلق عند 6.71 ريال هللا. بالنسبة للأسهم الأكثر انخفاضا

0: أيضا كانت من نصيب جي آي جي، حيث كانت الخسارة أكثر من 4% فاقدا السهم هللة عند 27 ريال، بل فاقدا ريال و34 هللة عند 27 ريال، رسن أكثر من 4% عند 141 ريال و70 هللة، أبو معطي عند 40 ريال و32 هللة خاسر 4%، وكذلك الموسى الذي أغلق عند 117 ريال خاسرا 4 ريالات و40 هللة، وجاز كذلك أكثر من 3.5% عند 14 ريال و40 هللة للسهم الواحد. بالنسبة للأسهم الأكثر نشاطا بالكمية وكذلك بالقيمة، بالنسبة للكمية كانت من نصيب الكيميائية أرامكو السعودية التي أضافت 8 هللات عند 27 ريال و78 هللة، كيان السعودية أمريكانا التي كانت نشطة بالكمية لكن السهم انخفض بنصف بالمئة. بالنسبة للأكثر نشاطا بالقيمة كانت من نصيب طبعا أرامكو السعودية هي التي تتصدر. أكوا سهم الراجحي الذي أغلق عند 66 ريال و25 هللة، الكيميائية عند 8 ريالات و19 هللة، وعلم عند 690 ريال و50 هللة. وبهذا أصل وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية هذه الفترة الإخبارية قدمتها لحضراتكم من الرياض، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: الليل يا ليلة التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: ديرتي حبيبتي،

هنا فيفا. عندما تحتضنك روحك للالتقاء بالسحاب، ويقودك عقلك لمصافحة الإعجاب، هنا تفاصيل غامرة ولوحات ساحرة ترى من خلالها فيفا وهي تتلبس الأخضر طيلة العام، وتأخذك إلى فضاء واسع تلتحف فيه نقاء طبيعتها، وتحفك بالدفء مثل الأم كي ترى بعينك لذة الأحلام وهي تتعانق مع الغمام. لا أحلام في حضرة فيفا، منزل الجمال ووجهة الخيال.

في جنوب السعودية وتحديدا جازان، تصحبك جبال فيفا في رحلة نحو الدهشة، وهي جبال هرمية خضراء كثيرة المنحدرات والتضاريس، إلا أنها تمتاز بخصوبتها وقابليتها الكبرى لزراعة أصناف عديدة من النباتات.

فيفا أو جارة القمر كما يطلق عليها، والتي ترتفع عن سطح البحر بواقع 5951 قدما، وهي ضمن سلسلة جبال السروات، كما أنها صنفت واحدة من أجمل وأهم السلاسل الجبلية والمعالم السياحية. تضم جبال فيفا عدداً من الأماكن السياحية داخلها، مثل العين الحارة خوبة والقمة العالية التي تسمى العباسية، إضافة إلى غابات الخشيم. في فيفا جارة القمر أنت تحتضن القمر.

0: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقاً كبيراً. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. الاسم الذي نقف معه اليوم الوكيل، ذلك الاسم الذي هو من أسماء الله سبحانه وتعالى وجاء على وزن فعيل بصيغة المبالغة، بصيغة الاطمئنان للعباد، بصيغة حسن الظن بالله سبحانه وتعالى بأن الله كافيكم أموركم وكافيكم أرزاقكم وكافيكم بالأسباب التي يهيئها لكم مدخلا على هذه السعادة سواء في الدنيا أو في الآخرة. واسم الوكيل له معان ثلاثة، قيل

0: بمعنى أن الله هو الكفيل وأنه هو الكافي وأنه هو الحافظ. فهو سبحانه وتعالى كفيل لعباده بالأرزاق وكفيل لهم بالمصالح التي يظنها سبحانه وتعالى أنها خير للعبد، سواء علم العبد بذلك أم لم يعلم. أيها الأحبة المستمعون، عظمت منزلة التوكل عند الله سبحانه وتعالى، لأن اسم الوكيل له معان إيمانية وتربوية عظيمة، ولذلك جاء في القرآن بصيغ متعددة في أكثر من 67 موضعاً، وذلك لعظم شأنه، وذلك لتربية قلوبنا عليه. ويكفي شرفا أن يكون توكلنا مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى. ويكفي أنه باب من أبواب العقيدة. يقول ابن القيم رحمه الله: جعل سبحانه التوكل على الله شرطا في الإيمان، حتى إنه جمع في مواضع من كتابه سبحانه وتعالى، اسمع، بين التوكل والإسلام وبين التوكل والهداية. يا الله يا الله، كيف لعبد إذا أيقن أن الله وكيله وهو الغني والوفي والقادر والمليء، كيف يعرض عن التوكل على الله سبحانه وتعالى؟ إن من تتبع أيها الأحبة هذا اللفظ وهذا الاسم في مواضع القرآن وجده قد ارتبط بأبواب عديدة. فاسمع تارة إلى هذا الاسم العظيم وكيف قد ارتبط بالإيمان، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وتارة يرتبط ببيان عظمة خلق الله سبحانه وتعالى، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وتارة يرتبط بالإخلاص، الإخلاص لله وحده، ألا تتخذوا من دوني وكيلا، وتارة يقول الله سبحانه وتعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفرأيتم أيها الأحبة كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل لهذا الاسم أبوابا وارتباطات عديدة تتعلق بالإيمانيات وتتعلق بالعقيدة. وتوكل على الحي الذي لا يموت حسبنا بهذه الآية، بل يكفي فخرا أن الله سبحانه وتعالى يحب المتوكلين. أيها الأحبة، إننا نعيش في زمن وللأسف ضعف فيه حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى، فكثير من الناس من تعلقت قلوبهم وأفكارهم بالأسباب المادية أكثر من تعلقها بالله سبحانه وتعالى. انظروا لأحوالنا، إذا أصابني وأصابك إحباط أو يأس، أليس وللأسف قد يأتي في نفوسنا شيء من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، أم فاتنا شيء نظنه خيرا، رغم أننا نزعم أننا توكلنا على الله ومسلمون أمرنا لله سبحانه وتعالى أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فلذلك لماذا لا نأخذ بهذا الاسم، اسم التوكل، كما ينبغي علينا؟ أيها المستمعون الكرام، إن ربا كفانا ما كان بالأمس سيكفينا ما يكون بالغد. فالله الله، كما يقول ابن عباس: إن التوكل هو ثقتك بالله عز وجل، وليس كلمة تلوكها الألسن ولا تعيها القلوب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لحسن التوكل عليه. شكرا لحسن استماعكم ومتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي.
2: الله يا الله.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.
1: سبحانه يا واحد أهل الصالحات جناتك الباقيات، لا إله إلا أنت، بك آمنت وبك اعتصمت، موعودك يا رب للذين آمنوا رحمة منك وفضل. فهيئنا لعمل ننال به كريم وعدك، واصرفنا عن عمل يعرضنا لوعيدك. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أنك أنت الحي القيوم ونحن ميتون، وأننا يوم القيامة لمبعوثون. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أنك أنت الله الخالق البارئ المصور، والكل مخلوق بإرادته، حي بقدرته.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: مستدام. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مستدام عبر أثير إذاعة الرياض. في كل أسبوع مستمعين نقرب لكم هدفا من أهداف التنمية المستدامة، ونكتشف معا كيف تحوله المملكة من رقم أممي إلى واقع معاش. مستمعين، حين نتحدث عن جودة التعليم الكثير يظن أنها ملفات واعتمادات وأوراق تعبى، لكن ضيفنا اليوم يؤمن بأن الجودة ثقافة تمارس قبل أن تكون وثيقة تعلق. أرقام اليوم مستمعينا تشهد بأن هناك 22 جامعة سعودية تصنف في تصنيف QS العالمي لعام 2026، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن أول جامعة عربية في التاريخ تدخل أفضل 100 جامعة في العالم. هذا الصعود لم يأتي من فراغ. ضيفنا لهذه الحلقة مستمعينا هو الأستاذ الدكتور مشاري بن أحمد الشريف، عميد التطوير والجودة في جامعة أم القرى، الجامعة التي تعود جذورها لعام 1949 وتثبت أن العراقة والتجديد يسيران معا. مرحبا بك دكتور مشاري، حياك الله.
2: حياك الله دكتور سليم، يا مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا دكتور. بعد هذا المشهد العام عن تطور التعليم في المملكة يبرز سؤال مهم: ما الذي يحدث خلف الكواليس؟ يعني الجميع من المستمعين يريد أن يعرف ما الذي يجعل هذه القفزات ممكنة على أرض الواقع ويشاهدها المتابع.
2: طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والتسليم. حقيقي يشير التقدم الملحوظ للجامعات السعودية في التصنيفات العالمية، سواء كان الQS أو التايمز أو الشنغهاي، إلى تحول نوعي في بنية التعليم العالي في المملكة العربية السعودية، قوامه الانتقال من ممارسات تقليدية إلى منظومة مؤسسية متكاملة للجودة والاعتماد الأكاديمي. هذا التقدم ليست نتيجة مبادرات فردية أو ظرفية، بل انعكاس مباشر لنظام حوكمة أكاديمية قائم على المعايير والقياس والتحسين المستمر. فمثلا تحسين جودة التعليم والمخرجات، أنظمة الجودة تفرض معايير واضحة لتصميم البرامج الدراسية وطرق التدريس وتقييم الطلبة. هذا بينعكس بشكل مباشر على مستوى الخريجين، وهو أحد العناصر التي تقيس التصنيفات العالمية مثل السمعة الأكاديمية وقابلية التوظيف. إضافة إلى ذلك تعزيز البحث العلمي والإنتاج المعرفي. الاعتماد الأكاديمي يشترط وجود خطة بحثية فعالة ونشر علمي في مجلات مرموقة وشركات دولية. هذه العوامل ترفع من عدد الاستشهادات العلمية، وهو مؤشر أساسي في التصنيفات العالمية.
1: جميل. طيب دكتور، يعني من موقعك يعني عميد لعمادة الجودة، برأيك ما هو الدور الذي تؤديه منظومة الاعتماد الأكاديمي في رفع مستوى الجامعات، وهل يمكن اعتبارها محرك حقيقي للتطوير أم هي مجرد يعني إطار تنظيمي فقط؟
2: حقيقي منظومة الجودة في الجامعات تعتمد على التقييم الدوري والتقارير المستمر، مما يدفع الجامعات إلى تحسين أدائها باستمرار. مثلا عندنا موائمة البرامج مع المعايير الوطنية والعالمية. الاعتمادات الوطنية والعالمية تجعل البرامج الدراسية متوافقة مع أفضل الممارسات العالمية، مما يسهل الاعتراف الدولي بالشهادات ويزيد من جاذبية الجامعة لطلاب الدوليين. الجامعات المعتمدة ذات جودة عالية تصبح أكثر قدرة على استقطاب أعضاء هيئة التدريس المتميزين والطلبة من خارج المملكة العربية السعودية، وهذا عامل مهم في التصنيفات العالمية. منظومة الجودة في الجامعات السعودية مرتبطة بمبادرات تطوير التعليم ضمن رؤية المملكة 2030، مما يعني أن التحسين ليس فردي بل جزء من استراتيجية وطنية شاملة. الجودة والاعتماد الأكاديمي يعمل كمحرك لرفع كفاءة الجامعة من كل جوانبها، سواء كان في التعليم أو البحث أو الإدارة أو حتى السمعة. وبدون هذه المنظومة يصعب تحقيق تقدم مستدام في التصنيفات العالمية.
1: جميل. طيب دكتور، يعني أشرتم في أسبوع الجودة العالمي إلى عبارة مهمة، هي أن الجودة ممارسة يومية تقوم على الإخلاص والإبداع والإنجاز. كما أن جائزة التميز في جامعة أم القرى تحديدا استقطبت 282 متقدم عبر 4 مسارات. كيف يمكن يا دكتور أن نحول الجودة من مجرد يعني ملف أو متطلب اعتماد إلى ثقافة حية يعني يعيشها كل واحد، يعني الأستاذ والطالب الجامعي وحتى الموظف يعني داخل الجامعة؟
2: طيب، الفكرة الأساسية أن الجودة لا تتحول إلى ثقافة بمجرد وجود لوائح وشهادات اجتماعية، بل عندما تصبح جزء من السلوك اليومي داخل القاعة الدراسية والمكاتب والإدارات الموجودة في المنظومة. مثلاً اللي بيحدث عندنا في جامعة أم القرى الإقبال الكبير على المبادرات والجوائز والمسابقات ومنها جائزة التميز، مؤشر رائع لأنه من خلاله نتأكد أنه الجودة مرتبطة بالعمل اليومي. عندما يشعر عضو هيئة التدريس أن تصميم المقرر، طريقة التقييم والتغذية الراجعة للطلاب كلها مرتبطة بمعايير واضحة ولها أثر فعلي على الأداء والترقيات والتقييم، تتحول الجودة من مستند إلى سلوك يومي. نفس الشيء للطالب، إذا رأى أن رأيه في تقييم المقرر يؤخذ بجدية ويؤدي إلى تغييرات، فيصبح شريك في الجودة مما ينعكس على الأداء سواء لعضو هيئة التدريس أو الطالب. دائما الحوافز والمكافآت مهمة لأنها تربط الجودة بحوافز مستمرة. فمثلا هناك حوافز لجودة التدريس والبحث العلمي، مكافآت للبرامج التي تحقق تحسن فعلي، أيضا نبرز النماذج الناجحة داخل الجامعة. استخدام البيانات بشكل حي شيء ممارسة جدا جميلة، لأنه بدل من جمع البيانات لأجل الاحتماد فقط، إنها تستخدم بشكل مستمر، فنتائج الطلاب ونسب النجاح وتقييمات المقررات كلها تتحول إلى قرارات فورية لتحسين التدريس، وهذا يربط الجودة مباشرة بتجربة الطالب.
1: جميل دكتور، يعني هذا لعله يعني يربطنا أيضا أو ينقلنا مباشرة إلى يعني مخرجات مميزة تلامس سوق العمل في المستقبل. يعني المملكة في أرقام إذا سمحت لي يعني بشكل سريع تخصص 19% من ميزانيتها الوطنية للتعليم، وهي نسبة تعدل أعلى طبعا خليجيا، وربما يعني تعادل ضعف يعني متوسط دول منظمة التعاون والاقتصاد والتنمية، يعني استثمار ضخم. لكن السؤال الجوهري اللي يسأل أي أحد، هل خريج الجامعة اليوم جاهز فعليا لسوق العمل؟ يعني كيف يضمن نظام الجودة لديكم أن البرامج الأكاديمية تخرج كفاءات يحتاجها فعليا سوق العمل، لا مجرد يعني أن يحصل على هذه الشهادة العلمية ثم يبدأ في التدريب من جديد بعد تخرجه؟
2: الفكرة الأساسية أن الاعتماد الأكاديمي لا يضمن الجاهزية تلقائيا، لكنه يصنع نظام يجبر الجهات على إثباتها بالأدلة وبشكل مستمر. فعندما نطبق نظام جودة في الجامعة، فهو يتحول من إطار شكلي إلى آلية تضبط علاقة التعليم بالمستفيد من منسوب الجامعة، سواء كان طالب أو عضو هيئة التدريس أو مستفيد، مع الشركاء أو سوق العمل اللي هو الآن سريع التغير. في الاعتمادات الأكاديمية لدينا تعريف واضح لما يجب أن يعرفه الخريج ويستطيع فعله. فمثلا من متطلبات الاعتماد الأكاديمي قياس مخرجات التعلم. المخرجات تبنى بمشاركة المستفيدين وجهات التوظيف والقطاعات الصناعية. في الاعتمادات الأكاديمية يجب أن تظهر البرامج أن خريجها يمتلك مهارات قابلة للقياس، مثل حل المشكلات والعمل الجماعي والتواصل وأخلاقيات المهنة، وليس فقط المعرفة النظرية. ولكل مؤسسة دليل لقياس مخرجات التعلم تقيسها بشكل دوري. المواءمة الحقيقية مع احتياج سوق العمل. الاعتماد يفرض وجود مجال استشارية صناعية ومراجعات دورية للمناهج. مثلا إذا تغير الطلب نحو تخصص من التخصصات، يجب تحديث المقررات خلال دورة زمنية قصيرة، مما يقلل الفجوة بين هو يدرس وما هو مطلوب من سوق العمل. بدل الاعتماد على نجاح راتب، تستخدم أدوات تقييم متعددة أدق، مثل مشاريع التخرج مع شركاء صناعيين، تقييمات مهارية، محافظ أعمال، بورتفوليو، واختبارات معيارية. هذه تعد دليلا فعال على قدرة الطالب على التطبيق. أيضا الآن في الخطط الدراسية والبرامج الأكاديمية الموجودة عندنا في الجامعة، تلزم الطالب على التدريب التعاوني أو التدريب الصيفي، وهو التعلم القائم على المشاريع. وهنا يختبر الطالب بيئة العمل الحقيقية قبل التخرج، ويعود بتغذية راجعة تستخدم لتحسين البرامج. نظام الجودة لا يتوقف عند التخرج، بل نجمع بيانات عن نسب التوظيف وسرعته، ملائمة الوظيفة بالتخصص، رضا أرباب العمل،
3: ثم تعالج هذه البيانات وتستخدم لتعديل المناهج، وهذه الحلقة المستمرة هي نظام الجودة أو قلب
1: ممتاز.
3: الجودة.
1: طيب دكتور، يعني أنا بودي يعني أن ندخل موضوع الذكاء الاصطناعي في موضوع الجودة أو في محور الجودة، ونحن نتحدث اليوم يعني عن ملف مهم جدا. العام الدراسي 2025-2026 شهد خطوة تاريخية بإدراج منهج الذكاء الاصطناعي في مراحل التعليم العام، وفي المقابل أيضا تعيش الجامعات تحول مماثل. أعتقد الطالب يستخدم أدوات ذكية، كذلك الأستاذ. هنا يبرز التساؤل، كيف يمكن قياس جودة التعليم في بيئة تتغير بهذه السرعة، وكيف تتعامل عمادة الجودة مع هذه التحولات في الذكاء الاصطناعي؟
3: يمثل التحدي هذا واقع فعلي يعني للجامعات، لأنه أسهمت أدوات الذكاء الاصطناعي في إحداث تحول سريع في أساليب التعلم والتقييم. وإذا استمرت أنظمة الجودة في الاعتمادات على أدواتها التقليدية كالاختبارات النمطية والواجبات، فلن تعكس بدقة مستوى تعلم الطالب الحقيقي. ومن هنا فإن النهج الأمثل لا يتمثل في مقاومة هذه التقنيات، بل إعادة تعريف مفهوم جودة التعلم بما يتواءم مع هذه التحولات. ويسعدنا أن هذا التوجه يطبق فعليا في جامعاتنا في المملكة العربية السعودية ولله الحمد. فمثلا تحول التركيز من الإنتاج إلى الفهم والعملية. سابقا كان تقييم الطالب يعتمد على ما نسلمه من بحث أو تقرير،
1: صحيح،
3: وهذه الأشياء ممكن إن أدوات الذكاء الاصطناعي إنتاجه. لكن يتحول الطالب إلى تقييم كيف يفكر الطالب، كيف تصاغ الأسئلة، كيف تتحقق من المخرجات. هذا يعني إن اعتماد تقييمات شفهية وعروض تقديمية ومناقشة مباشرة تكشف الفهم الحقيقي للطالب. تصميم التقييمات بحيث أنها لا تمنع استخدام الذكاء الاصطناعي، بل يجعل استخدامها غير كاف من النجاح. مثلا مهام مرتبطة بسياق محلي أو بيانات حقيقية، إنتاج مشاريع طويلة تتطلب مراحل وتسليمات متعددة، تقييم فعلي داخل القاعات. هنا يصبح الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة لا بديلا عن التعلم. أيضا إدماج الذكاء الاصطناعي كمهارة أساسية. الجودة الحديثة تضيف قدرة الطالب على استخدام هذه الأدوات، مثل كتابة أوامر فعالة، نقد المخرجات واستكشاف الأخطاء، دمج النتائج مع المعرفة التخصصية. الطالب الجيد ليس من يتجنب الذكاء الاصطناعي، بل من يحسن استخدام الذكاء الاصطناعي.
1: جميل.
3: أيضا المعايير التي تعتمدها الجهات الأكاديمية بدأت تتجه إلى المهارات، مثل التفكير النقدي، اتخاذ القرارات، المسؤولية المهنية. عمادات الجودة الآن مطالب بتحديث مخرجات التعلم لتشمل العمل مع الأنظمة الذكية وليس فقط مع المعرفة التخصصية. إضافة إلى ذلك تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس، يجب على أعضاء هيئة التدريس تطويرهم بحيث أن يكونوا قادرين على تصميم تقييمات مناسبة لعصر الذكاء الاصطناعي، استخدام الأدوات في التدريس. أيضا وجود أدلة وسياسات شفافة تحمي النزاهة الأكاديمية وتمنع الفوضى في استخدام الذكاء الاصطناعي.
1: نعم، من خلال
3: الذكاء... أنا نعم. أشعر أنه أو أؤمن أن استخدام الذكاء الاصطناعي نفسه في تحسين الجودة يتم عن طريق تحليل البيانات تعلم للطلاب بشكل أعمق، استكشاف أو اكتشاف نقاط الضعف في المقررات، تخصيص التعلم حسب مستوى الطالب. هنا تتحول عملية الجودة من مراقبة إلى مستفيد ذكي من البيانات.
1: أنا بودي أن أختم بسؤال أخير، وربما عرجت عليه دكتور مشاري يعني في الأخير، ولكن يعني في أقل من دقيقة، ربما هي رسالة مباشرة لطالب اليوم وأستاذ الغد الجامعي فيما يتعلق بالجودة تحديدا وتطويرها.
3: لطالب اليوم، الجودة ليست في الحصول على الدرجة، بل في القدرة على الفهم والتطبيق والتطور بعد التخرج في زمن في أدوات الذكاء الاصطناعي لم تعد تميز في إنتاج الإجابة. مثلا كيف تطرح السؤال، كيف تتحقق من المعلومة، كيف تربط المعرفة بالواقع. إذا خرجت من الجامعة وانت قادر على تعلم ما هو جديد بسرعة، فإنت حققت جوهر الجودة. أما إذا اعتمدت على الحفظ أو على الأدوات دون فهم، فستتزاوج هذه التغييرات بسرعة. أما بالنسبة لأستاذ الغد، الجودة لم تعد تعني أن تشرح بشكل جيد فقط، بل أن تصمم تجربة تعلم تجعل الطالب يفكر، يناقش ويجرب. دورة تحول من ناقل معرفة إلى موجه للتفكير النقدي، مصمم لتجارب تعلم واقعية، قدوة في التعلم المستمر.
1: نعم، في الختام شكرا جزيلا لكم الأستاذ الدكتور مشاري بن أحمد الشريف، عميد التطوير والجودة بجامعة أم القرى، أن كنت ضيفا عزيزا معنا في هذه الحلقة من برنامج مستدام. شكرا جزيلا يا دكتور.
2: شكرا لك دكتور، حياكم الله.
1: شكرا لكم أنتم مستمعين الكرام، تقبلوا أطيب التحايا من طاقم العمل، في الإعداد هاني الزهراني، في التقديم سليم الغامدي، في التنفيذ عبير عبد الرحمن، ومن الإخراج سامي الجغمان. إلى اللقاء.
4: مستدام.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله الله، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت خير. أنت في الصدارة.
5: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
6: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
7: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
8: ديرتي حبيبتي.

في أحد أحياء جدة القديمة، حيث تختلط رائحة البحر بعبق التاريخ، يقف قصر أبيض اللون عتيق الهيبة يشبه الملوك الذين مروا من بوابته. اسمه قصر خزام، لكنه ليس مجرد اسم، إنه فصل من فصول المملكة التي ولدت من العزم وعاشت في المجد. كان العمال يكدحون تحت شمس لا ترحم، يحملون الحجارة، يصبون الخرسانة، والملك عبد العزيز يمر بينهم، لا يتحدث كثيرا، لكن نظراته تقول هنا سيكون قلب من قلوب الدولة.

دخل الملك القصر، وقف عند الشرفة المطلة على البحر، تأمل الغروب، ثم جلس على مكتبه الخشبي الكبير. وفي تلك اللحظة لم يكن قصر خزام مجرد بناء، بل صار مركزاً لقرارات رسمت مستقبل الوطن. كأن المؤسس يقول لشعبه: سنبني الدولة كما يبنى هذا القصر، أساس من الإيمان، وأعمدة من العدل، وسقف من الطموح.

وفد أمريكي، وتحت ضوء المصابيح الصفراء وقعت اتفاقية التنقيب عن النفط، وخرج أول حبر كتب به عصر جديد للمملكة.

وبعد رحيل المؤسس تحول القصر إلى متحف، وفي كل زاوية قصة، وفي كل حجر بصمة. حتى اسمه خزام لم يكن صدفة، بل رمزاً للواحة التي كانت تمنح الحياة في الصحراء، تماماً كما منح القصر الوطن قرارات الحياة. لا زال قصر خزام واقفاً، لا يسكنه ملوك، لكنه يسكن ذاكرة وطن.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الصدارة. النصر يخسر نهائي دوري أبطال آسيا 2 أمام أوساكا الياباني. لحسم المقعد الآسيوي، الاتحاد يتطلع لنقاط الشباب اليوم بالدوري. بطل آسيا الأهلي يحتفل باللقب النخبوي بعد مواجهة الخلود لمدة ساعة والنصف. والهلال يتمسك بحظوظ الفوز باللقب بلقب الدوري، وضمك يدخل مواجهة الجولة الأخيرة بثلاث فرص. الصدارة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مساكم الله بخير وحياكم الله حبتنا المتابعين الكرام في موعد جديد مع برامجكم اليومي والمباشر الصدارة. في البداية تقبلوا تحت محدثكم علي يوسف لهذا التقديم، وفي الإخراج مهند الويمي. أتمنى لكم محبتنا قضاء طيب وأمتع الأوقات. ضيفنا اليوم محبتنا هو اللاعب الدولي السابق فؤاد أنور. كابتن فؤاد، يا مساء الخير.
3: يا هلا أخوي علي، مسي عليكم ومسي على الأخوان المستمعين والمستمعات، وإن شاء الله نقدم لهم حلقة تليق فيهم
2: بمشيئة الله تعالى، بوجود الكابتن فؤاد وبمشاركة حبتنا المتابعين الكرام اللي كما جرت عادة نسعد جدا بتواجدكم. حياكم الله. 011-40-533 رقم مباشر استقبال مشاركتكم، وأحبتنا يتابعون خلال تواصل الرقمي الجديد البث المرئي المشاهد. حياكم الله على مختلف المنصات، على منصة الإكس حساب رسمي إذاعة الرياض، وعلى تطبيق سعودي راديو بلس الخاص بهيئة الإذاعة والتلفزيون. حظ أوفر كابتن فؤاد، حظ أوفر للكرة السعودية. تعثر ممثل الوطن فريق النصر في نهائي دوري أبطال آسيا 2 أمام فريق أوساكا الياباني بخسارة مفاجئة. أجزم أن الخسارة كانت مفاجأة للجميع على اعتبار التهيؤة النفسية اللي كانت معدة لحصول فريق النصر على البطولة، كانت حاضرة وكانت جاهزة. لكن ورأي أنه خسارة فريق النصر بالأرقام كانت فنية وليست نفسية، لأنه بعد المباراة كابتن فؤاد وحبتنا ضج الوسط الرياضي داخليا وامتد حتى بالحسابات العالمية لمختلف المنصات الإعلامية أنه النصر ورونالدو يمرون بحالة نفسية أو عثرات حظ، بينما فنيا أمس. وبالمناسبة أحبتنا في تواصل المرئي بستعرض لكم الآن إحصائية من أحد المنصات الكبرى المعروفة حول أرقام المباراة يوم الأمس. أحبتنا في تواصل المسموع الأرقام هذه بأقراها لكم يعني بشكل رقمي كل فقرة. أولا، نسبة الاستحواذ الكاملة للمباراة فريق النصر 68% مقابل 32% لفريق أوساكا. إجمالي التسديدات 20 تسديد للنصر، أوساكا كان له 3 تسديدات فقط. التسديدات على المرمى، لك أن تتخيل كابتن فؤاد حبتنا، فريق أوساكا كان له تسديدة واحدة هي اللي جاء منها هدف، تسديدة واحدة فقط على المرمى لفريق أوساكا الياباني مقابل 6 تسديدات على المرمى لفريق النصر. الفرص الخطيرة، فرصة واحدة لفريق أوساكا الياباني مقابل 4 فرص لفريق النصر. وبقية الفقرات الإحصائية طبعا متاحة لحبتنا في تواصل المرئي وحبتنا في تواصل مسموع، إن شاء الله ما تصلون بالسلامة. حياكم الله، تدخلون على رابط البث المباشر لحساب إذاعة الرياض على منصة الإكس أو على تطبيقنا سعودي ريديو بلس، راح يكون في إعادة للحلقة بشكل كامل، تشوفون كل فقرات إحصائية المباراة. فبالمجمل كابتن فؤاد وحبتنا، أمس فنيا هزم النصر، فنيا طبعا المباراة أمس كأننا نلعب بباب واحد، يعني 11 لاعب حرفيا كان في إحصائية لأحد الموفقين، الحضور الجماهيري إعلامي زميل جمع تقريبا بدقيقة ونصف هجمات النصر على مرمى أوساكا، حرفيا 11 لاعب في الصندوق. لم يتعامل النصر بشكل مطلوب مع المباراة فنيا للخروج على أقل تقدير بالتعادل، تمديد الوقت لإجبار الفريق الياباني من الخروج عن المنطقة، منطقة المتأخرة، منطقة مرمى. بعد المباراة كابتن فؤاد حبتنا طبعا ضجت الحسابات وضجت المواقع على مختلف المنصات مرئية ومسموعة ومكتوبة حول تعثر فريق النصر. في منها على سبيل المثال يقول لك هذا المباراة اللي تعثر فيها النصر بدون بطولة هي رقم 14 في مسيرة رونالدو الأسطورة أو الجوت في فريق وبقميص فريق النصر، 14 بطولة يشارك فيها ويخرج منها بدون بطولة. هنا من أصبح يحمل أنه فريق النصر هذا دليل، كذا يعتقدون هذا دليل أنه فريق النصر يمر بعثرات، أو في من يربطها بأنه رونالدو استفاد من النصر تسويقيا وهذا أكيد، والدوري السعودي كله استفاد تسويقيا من رونالدو، لكن بالمقابل بطولات صفر، ما في بطولات لفريق النصر بوجود رونالدو. في بعد كذلك من حاول أنه يستغل ظروف خسارة النصر بالانتصار لظروف يعني شخصية، يعني على سبيل المثال ولو أنه تدارك الموضوع هذا لاحقا، اللاعب نايف هزازي اللاعب فريق النصر السابق أمس كان ترند في منصة الإكس وتحدث بعد الخسارة بنصيا، قال كنت أدعي وكنت أتمنى الإحباط اللي حصل فيني إنه يصير للنصر، أنا وبعض اللعيبة تأذينا بالرغم أني محب للنصر ومحب لجمهور النصر، وأقسم بالله زعلان عشان جمهور النصر، وأقول وش ذنب الجمهور. اليوم طلع في تغريدة في حسابها الشخصي على منصة الإكس، وأعتقد أنه تدارك الموضوع وقال أنا لا أشك ولا أحد أطلب منه يشك أني أتمنى الدوري يحصل عليه فريق النصر، وتدارك الحديث اللي حصل من أمس. في كذلك أحد الحسابات اللي يسمي نفسه مدرب أو مستشار فني في فريق النصر، ورد عليه رئيس نادي النصر السابق مسلي آل معمر بنفي وجود أي معلومة تثبت أنه له حقوق سابقة لفريق النصر، لأنه هو ادعى أنه ما يحصل لفريق النصر عدم توفيق بسبب حقوقه الخاصة. فبالمجمل في من كان يحاول أن يحمل الموضوع ما لا يحتمل، يحاول أن يشبه أو يجعل وسط الرياضي النصراوي على وجه الخصوص والوسط الرياضي بعد كذلك انجرف في الموضوع هذا أنه ما يحصل لفريق النصر عدم توفيق أو عدم حظ، بينما رقمية لو رجعناها وفندناها على يعني كل مباراة نجد كل مباراة لها ظروفها الخاصة، لها تفاصيلها الخاصة. حتى مباراة الهلال يعني لو أعتقد اللي انتهت بالتعادل بالثواني الأخيرة من المباراة، لو كان أمام فريق غير هلال كان ممكن ولو أن أنا من الناس اللي ما أؤمن بالحظ بقدر ما أؤمن بالعمل، ممكن تحملها للحظ، لكن فريق الهلال معروف تاريخيا فريق الهلال يعمل إلى ما بعد الصافرة، يعني حتى وقت ما صفر الحكم عن نهاية مباراة التعادل في المباراة الأخيرة بين النصر وهلال في ملعب النصر، لعيبة الهلال راحوا تجمعوا على الحكم يضغطون عليه لاستمرار المباراة. فبالمجمل ما بين هذا المشهد وعثرة فريق النصر يوم الأمس، أنت بصفتك أحد اللاعبين اللي كلمته مسموعة كابتن فؤاد عند جماهير النصر على وجه الخصوص وفي الوسط الرياضي على وجه العموم، حابين يسمعون منك وجهة نظرك وردة فعلك بعد خسارة فريق النصر بطولة يوم أمس.
3: هو شيء الأشياء اللي ذكرتها يعني في التواصل الاجتماعي، أنا أشوف أن النصر فريق كبير ودائما الفرق الكبيرة يعني هذا قدرها، يعني ممكن يطلع أي شخص يدور ترند يدور تفاعل ممكن أنه يقول أي شيء، ولكن أنا أقول يعني الفترة اللي كان فيها اللاعبين أو أي أحد له مبالغ عند النصر، وأيضا جت حقبة جديدة، يعني أتوقع أن رب العالمين ما رح يحمل ذنب إدارة جديدة لإدارة قديمة، يعني هذه مسألة حظ ومسألة توفيق ومسألة أيضا أن الله كاتب للنصر هذه البطولة ولا مو بكاتب لها، مو مش عشان فلان ولا عشان فلان ولا عشان فلان. فأنا ضد هذه الأمور اللي دائما كل ما يخسر النصر دائما تطلع بعض الحسابات ويطلع بعض العالم ويشرح ويتكلم وذا. فأنا في وجهة نظري دائما الفرق الكبيرة لها يعني إيجابيات وسلبيات من بعض المتواجدين في التواصل الاجتماعي، ولكن أنا في وجهة نظري يعني بعد ما استحوذ صندوق استثمارات العامة أنا أتوقع أن فرقنا لعبت 10 مباريات خارجية، منها الأهلي 2 وحققها اللي هو كأس آسيا، باقي الفرق الثلاثة الاتحاد الهلال النصر، النصر طلع من 3 الهلال طلع من 3 الاتحاد طلع من 2. ليش الفرق هذه يعني طلعت ما حققت مثلا رغم الضخ المالي اللي موجود؟ لأنها ما تعاملت مع تقوية فريقها، تطلب احتياجاتها، زي مثلا النصر يعني أنا من العام الماضي كنت أتكلم لا يمكن تحقق بطولة ب 11 لاعب فقط أو ب8 لاعبين أجانب يعملون لك فرق أوكي، لكن أنك تحقق بطولة مدتها 6 أو 7 وأنت تلعب 3 تقريبا أو 4 من الصعب يعني أنك تحققها، ولو جاء وحققتها فهي تعتبر يعني ليس من الشيء المعتاد. المعتاد كنت أتكلم أن دكة النصر ليس بذيك الدكة اللي تقدر تتحمل دوري كامل وأيضا بطولات خارجية، هذا 1. 2، البطولة هذه أصلا النصر ما كان معطيها اهتمام، النصر لعب في هذه البطولة يختلف عن الباقي الأندية اللي شاركوا في بطولة النخبة، كانوا يلعبون بأجانبهم كاملين، النصر في بعض المباريات في هذه البطولة كان يلعب ب8 لاعبين محليين ويلعب بمحترفين 2، لكن يوم وصل النصر البطولة لا فكر أني ممكن أني أخذ هذه البطولة. الظروف اللي مر فيها النصر في 3 الأخيرة أو 4 الأخيرة لها دور على مباراة أمس، يعني اللاعبين الأساسيين، اللاعبين اللي أنت معتمد عليهم، اللاعبين اللي كانوا يجيبون لك الفوز والمباريات خاصة في هذه البطولة. النصر لعب هذه البطولة لم يخسر ولا مباراة ولم يتعادل ولا مباراة، فلذلك المباراة النهائية هذه مر النصر بأحداث أنا أتوقع أنها أثرت على مسيرة الفريق في هذه الفترة أو في هذه المباراة، وخاصة أنك تلعب 2 يعني سعد الناصر وأيضا الحسن، وهم لهم فترة طويلة لم يلعبوا هذه المباريات، والإمكانيات للاعبين السابقين اللي ما لعبوا تفوق حقيقة هذول اللاعبين. أنا لاعب وأتكلم بلغة كرة القدم بلغة الأرقام. نجي على كريستيانو، كريستيانو أنت جايبك لاعب هداف، هل هو حقق الشيء اللي أنت تبغاه أو ما حققه أنه يهدف؟ لا، جالس يحقق عملية التهديف. لكن جلب بطولة ما أتوقع أن لاعب واحد خاصة في هذا الزمن يقدر يجيب لك بطولة. في بعض المباريات كان فيها رونالدو سيء، نعم كان رونالدو سيء، وكنت أقول أنا المفروض أنه يطلع. من ضمنها مباراة أمس، يعني مباراة أمس المفروض من الشوط الثاني أو على الأقل عندما نزلت أنجلو ونزلت كومان، يعني رونالدو تعطيه 10 دقائق، بعد 10 دقائق ما قدم شيء لابد أنك تسحبه زي أي لاعب. هذه مباراة نهائية ومباراة محتاجها النصر وليس محتاجها كريستيانو. لكن نجي نقول هل اللاعب هذا فاد النصر ولا ما فاد النصر؟ اترك العملية التسويق وعملية بها، أنا لاعب كرة قدم وتكلم داخل الملعب بالأرقام. لا يمكن أن لاعب ما فاد النصر وهو محقق 100 هدف لنادي النصر. نتفق مع الجمهور، نتفق مع الأشياء اللي جالسين يطرحونها، وبعضهم زعلان على كريستيانو. هذا المفروض يتعامل معه جسس، لابد أنه يعرف كريستيانو في وقت معين لابد أنه يطلع هذا اللاعب وتنزل دماء جديدة. ولكن دكة النصر، يعني أنا لو في رأس حربة أجنبي، يعني على الأقل صغير في العمر، على الأقل يعطيك 80% إلى 70% تعول عليه، أنا أقول ممكن أحيانا كريستيانو يجلس في الاحتياط وينزل هذا اللاعب. لكن فيه هذا غير موجود في النصر.
2: شوف بالمناسبة مدام أنك حدثت تكلمت عن لاعب بنفس المواصفات اللي أنت تقولها، لاعب أجنبي حتى وصغير بالسن، جون دوران الكولومبي، في أخبار وفي مستجدات، لأنه الآن هو وقع في مشكلة مع فريق ثالث أو رابع يذهب لا بالإعارة. التفاصيل، كشفت تقارير صحفية أن المهاجم الكولومبي جون دوران يقترب من العودة إلى صفوف النصر بعد انتهاء فترة إعارته إلى زينت سانست بيرغ الروسي، في ظل عدم وجود توجه من النادي الروسي لتفعيل بند شراء نهائي للاعب. وفقا لما ذكر الصحفي سييرا عبر حسابات منصات التواصل الاجتماعي، فإن عقد دوران لا يتضمن خيار شراء إلزامي، وهو ما يعني عودة اللاعب بشكل تلقائي إلى النصر مع نهاية فترة الإعارة الحالية. يحظى دوران باهتمام عدد من الأندية الأوروبية خلال الفترة المقبلة، إلا أن عروض رسمية ستدار عبر نادي النصر باعتبار المالك الأصلي لعقد اللاعب بحسب الصحفي ذاته. وكان النصر قد تعاقد مع المهاجم الكولومبي مطلع 2025 قادما من استون فيلا انجليزي في صفقة بلغت قيمتها نحو 80 مليون يورو. موجود، بس انه ربما خطأ اداري طلع اللاعب من قائمة النصر.
3: لا هو خطأ اداري، انا اتمنى ان دوران ما يرجع للنصر، لان لو رجع للنصر هيسبب مشاكل في النصر. هو ما مشى مع 3 أندية اللي أعاره النصر، والنصر جالس يستفيد من هذه الإعارات، يعني جالس يدخل فلوس من خلال اللاعب هذا، يعني مرة

عارب 20 مليون يورو، مرة عارب مبالغ، هو جالس تدخل فلوس على النصر، لكن عودته حتجيب مشاكل للنصر. لا، أنا أتمنى طالما إن هناك فرق أوروبية تطمح إنها تتوقع مع هذا اللاعب، ما أتمنى

0: قد قلتها ترى كريستيانو مو هو اللي بيختي عشان انا ادافع عنه، ولكن ان نتكلم بالارقام ونتكلم بالمنطق. الان كره القدم دائما تتكلم بالارقام، تتكلم كم انت استحوذت، كم من اللاعبين اللي جبتهم انت المحترفين وش استفدت منهم، وش قدموا لك في الدوري، كم سجل من جول، كم صلح من جول. من خلالها انت تعمل هذه القراءات وتهيئ نفسك لموسم قادم، هل يمشون هذول اللاعبين او يبقون. ولكن انا في وجهة نظري الهدف اللي جايب كريستيانو عنه مش كريستيانو بالحالة اللي حيحقق بطولات. الشيء الثاني والاهم ان النصر عنده مباراة مهمة يوم الخميس. النصر يعني انا في وجهة نظري بطولة الدوري تسوى عندي وعند جماهير النصر اللي هي بطولة آسيا 2، فنركز عليها وندعم الفريق وأيضا نسير مع الفريق. وأنا أتوقع في 2019 حصل مع النصر نفس الظرف اللي موجود الآن. النصر لعب مع الباطن في 2019 وكان الباطن يعني نازل درجة أولى، لعب الباطن أفضل مباراة لعبها في الدوري وفاز النصر 2-1، وكان الهلال يحتري تعثر النصر بالتعادل أو بالخسارة. اليوم المنظر يتكرر ويتكرر أيضا مع فريق أيضا ممكن يهبط، والنصر ما زال عنده أمل وما زال الأمل في يد النصر، في يد اللاعبين، في يد المدرب، في يد الجمهور. أنا أتمنى من اللاعبين أنهم يركزون في هذه المباراة، لأنك لما تلعب في دوري وتتصدر هذا الدوري وأنت كنادي النصر أفضل فريق لعب في هذا الدوري الصعب اللي أول مرة تتنافس عليه أربع فرق، وأيضا المباراة النهائية آخر مباراة في الدوري هي اللي حتحسم الدوري. فأنت لاعب يعني أكثر المباريات اللي لعبها النصر كان أفضل فريق يقدم كرة قدم، صار له تعثرات وخسر النقطة وخسر نقاط، سبع نقاط تصدر منه، تصدر الهلال، وإحنا نعرف الهلال لما يتصدر لا يمكن يتنازل عن البطولة، ورجع النصر وتصدر أيضا الدوري في أكثر من 27 يعني مباراة فوز كأكثر فريق سجل وكأكثر فريق ثبت في الصدارة. فعندك مباراة الآن في يدك، لا تقول لي كأس آسيا ولا تقول لي ذا، أنتم اللاعبين في يدكم أنكم تفرحون تفرحون هذا الجمهور اللي حقيقة أنا أشفق عليه تماما من ثلاث سيناريو مر عليه في التاريخ، صعب جدا. وأيضا يعني أنا أشوف جمهور النصر يستحق حقيقة هذه البطولة اللي غابت سنوات طويلة. لكن اللاعبين على ما سمعت أنه مباراة أمس، أنا سمعت الخبر هذا، إذا أنت خسرت بطولة وفكرت وتعاهدوا في غرفة الملابس أنهم يعني يتعاهدون أنهم يجيبون هذه المباراة، فنستنى ونشوف يوم الخميس. رغم المباراة ما راح تكون بسيطة، هتكون سيناريو صعب جدا.
1: طيب بنواصل
0: على اللاعبين وعلى المدرب ان يحققوا هذه البطولة.
1: جميل، بنواصل حديث، بنستعرض تقرير حول اذا المباراة يوم الامس، ونرجع بعد لمزيد من الحديث والتفاصيل. ضفنا اليوم حبتنا اللاعب الدولي السابق فهد انور، ورقمنا المباشر استقبال مشاركاتكم 011-40-53. استطلع الخاص بحلقتنا اليوم بوجهة نظركم، ليش خسر نصر نهائي آسيا 2؟ تقرير راجعين.
2: خسر فريق النصر الأول لكرة القدم المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا الثانية، والتي احتضنها ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض، إثر الهزيمة على يد غامبا أوساكا الياباني بهدف نظيف عن طريق التركي هوميت في الدقيقة 29 بعد استغلاله لفجوة كبيرة في دفاع النصر. النصر حاول إدراك التعادل بعد أن هدد مرمى الفريق المنافس في أكثر من فرصة محققة للتسجيل، إلا أن محاولاته لم تكلل بالنجاح لتكون هذه هي الخسارة الأولى للنصر بعد 10 انتصارات في البطولة، حيث لم يتعرض

0: لهذه الخسارة، وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يحل خلالها النصر في وصافة بطولة آسيوية بعد نسخة 1991 من كأس الكؤوس ونسخة 1995 من دوري الأبطال. ودخل النصر إلى المواجهة بعد أيام من تعادل مثير تسبب في حرمان الفريق من حسم لقب الدوري، إذ يخوض النصر مباراة حاسمة على لقب دوري روشن لإنقاذ موسمه، وذلك أمام ضمك في الجولة الختامية من عمر المسابقة الخميس المقبل.
1: الصدارة الصدارة الصدارة.
2: شكرا لعبد الملك القليب على قراءة تقرير من إعداد علي اليوسف. بالإضافة للتقرير حب أسمع منك وجهة نظرك كابتن فؤاد. أنت قبل شوي قلت كلمة لافتة، تقول رونالدو ما جيب علشان بطولات، ليش أجل؟ ما تجيب عشان إيش؟
3: لا ما جبته أنه بالحالة يحقق لك بطولة. البطولة يجيبها 11 لاعب في الملعب، يجيبها 17 لاعب أو 20 لاعب اللي جالسين في الدكة، لكن ما تحملها لاعب واحد. إذا حملتها أنت لاعب واحد، هذا شيء يعني أنا مر عليه أكثر من 30 سنة 40 سنة اللي كان لاعب واحد ممكن أنه يفرق معك، لكن أنا جبته كلاعب في هذا المركز أنه يجيب لي أهداف. هو جالس يجيب ولا مو جالس يجيب أهداف؟ هو 25 هدف هي اللي وصلتك هذه لمباراة ضمك اللي يوم الخميس هتلعبها، هو ساهم فيها، سجل لك 25 هدف وصلك إلى مباراة المفصلية. قبلها حقق 35 هدف هداف الدوري، قبلها حقق 25 هدف هداف الدوري. هل أنت جبته أنه يسجل كلاعب في 18 كلاعب تستثمره تهديفيا أو لا؟ أنت جايبه يعني تستثمر فيه تهديفيا، هو تهديفيا جالس يقوم بالواجب.
2: أوكي.
3: ولكن أرجع وأقول إن في مباريات النصر رونالدو مع النصر ما كان يعني جيد فيها، كان سيء فيها، والمفروض إنه يطلع زيه زي أي لاعب.
2: طيب واضح واضح، عشان نستغل مزيد الوقت. وش ردك على اللي يقولون إنه فريق النصر مو بمحظوظ أو مو بموفق؟ غير كلمة قبل شوي أنه الإدارات الجديدة ما تحمل وزر الإدارات السابقة، هذا فهمناها، لكن الآن كأنه ألصقت حتى جماهير النصر صار يرددونها. يعني أنا أعتقد في عندنا مجموعة متصلين، أعتقد لو جاك واحد نصراوي بيعبر عن وجهة نظرة بيقول لك كذا، حفظناها هذه لهم، يقول لك فريقنا نعرفه في النهائيات يتعثر. هل أو إيش ردك؟ هل فعلا ألصقت أنه فريق النصر غير موفق، ما عنده حظ، وهل هي فعلا مهمة بكرة القدم الحظ؟
3: أنا أقول إن الفريق إذا لعب وقدم وذا التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، لكن أنا والله ما أحطها يعني موضوع التشاؤم والتفاؤل. أنا في كرة القدم كلاعب يعني لعبت كرة قدم، أعرف إنه لما تعطي في الملعب أكيد رب العالمين حيوقف معك وحيحاول أنك تحقق الهدف اللي أنت تبغاه، ولكن إذا كنت سيء في الملعب لا يمكن أنه يوقف معك الحظ ويجيب لك مثلا بطولة أنت ما تستحقها. فالعامل المشترك بين البطولة وبين أنك تطلع منصة لابد أن يكونون في لاعبين رجال في الملعب وأنهم يعرفون قيمة ناديهم وقيمة جمهورهم، هذا ما يختلف عنا اثنين.
2: طيب
3: يعني انا لعبت ومرت علي ظروف ومرت علي مباريات ومرت علي اشياء كثيره، اذا ما تعطي في الملعب، اذا ما تعد فريقك لموسم كامل، انا اتوقع ان الاداره اللي وقعت فيه والاخطاء اللي وقعت فيها اللي كانوا موجودين سابقا انهم توقيفهم لدعم النصر يعني في الفتره الشتويه، أنا أتوقع أن النصر دفع ضريبة هذا التغيب اللاعبين والتعاقد مع اللاعبين. ثلاث لاعبين تتعاقد معهم من بداية الموسم شيء جيد، اللي جبت لي مارتينيز وجبت لي كومان واللاعب البرتغالي جيد جدا، ولكن في الفترة الشتوية اللي منع فيها النصر انه يوقف الإدارة اللي الناس اللي اتخذوا هذا القرار.

0: هم اللي وصلوا النصر لهذه المرحلة.
1: طيب واضح. تحية فرصة حبيت تتابعونا، حياكم الله. 011-4053 رقم رشد استقبال مشاركاتكم. استضعنا الخاص في حلقتنا اليوم بوجهة نظركم ليش خسر النصر نهائي دوري أبطال آسيا 2. أم عبد الله، هلا أم عبد الله، حياك الله. ألو،
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة، تفضلي، حياك.
2: ممكن أشارك لسمك؟
1: هلا شلون؟
2: شارك لسمك؟
1: إيه تفضلي شاركي.
2: أنا بتكلم عن بخصوص النصر، معلش ممكن الله يسعدك تعطيني وقت مساحة طويلة.
1: لا طويلة ما نقدر، بس اختصري تكفين، أنا ما راح أقاطعك، بس اختصري وروح الفكرة بشكل مباشر.
2: لأن والله في ناس يخسر راحتهم زيادة، يتعدون على الفرق الآخرين، يأخذون وقتهم راحة، وفي ناس
1: مو بعندنا ذا الكلام، بس يمكن أنت قصدك مكان آخر. واصلي، روح يا طويلة العمر، بس تكفين، روح الفكرة بشكل مباشر.
2: إيوه بالله معلش، أنا أتكلم بخصوص فريق النصر خسر أمس. مو شيء غريب، فريق حظه من حدر إلى بعد الحد، أنا ما أعرف ليش نقدم ونقدم ونقدم في الأخير هذه نهايتنا. وبخصوص أتكلم أخ فؤاد أنور أتكلم، قال كريستيانو ما كريستيانو، كريستيانو رونالدو خلاص إنسان كبير، أنا ما ألوم كريستيانو، كريستيانو خلاص عدل عليه وزيادة. المدرب ما بعرف ليش المدرب خلاص أعطيه شوط، أعطي عبد الله الحمدان شوط، على الأقل بداية الشوط الثاني شاف فريقك خاسر أدخل كريستيانو خلاص، هذا اللي عنده كريستيانو خلاص كبير فوق 41 سنة، فما أتوقع إنه حيعطيك شيء أكثر من اللي يعطيك إياه. كريستيانو ما قصر، صح كريستيانو كان مبدع، بس خلاص مالي إذا بلعبه شوط أعطيه شوط. ومن ناحية خسارة النصر قدام الهلال، أنا ما أعرف التحكيم السعودي، وأخذنا ما أخذنا بما يكفينا من التحكيم السعودي، يجيني حكم أجنبي حيحط لي 8 دقائق، أنا ما بعرف فين جاء 8 دقائق، صفر يسجل هنا هدف التعادل يصفر الحكم من هنا، أنا ما أدري أحد مصر إلى الثاني بيروح بهذا الظلم، وبهذا الظلم من جهة والحظ من جهة، أنا ما أدري، أقصد بالله العظيم أنا الجالسة بتكلم الحين وأنا منهارة، ما أعرف إيش حظ النصر ذا، ما أعرف الحكم من جهة الحكم 8 دقائق، سجل لي 8 دقائق بالله يا أخي، أنا بس توجه السؤال هذا للكابتن فؤاد نور، ما أعرف كيف جت 8 دقائق، سجل العدل النتيجة صفر حكم على طول، ما بعرف ليش.
1: طيب شكرا لك، خليك معنا سبحة المتابعة. شوف يا طوط عمر، خليك معنا سبحة المتابعة، هو قال كلام كابتن فؤاد أنا بأكده، وإذا كان له إضافة يا ليتك تسمعينا، أنت تقولين عن نفسك منهارة، واضح أنك متأثرة، بس هو قال لك هو كلاعب سابق ما في شيء اسمه حظ، في شيء اسمه توفيق، بموسم كامل دوري، انت تبي مو بكاس، كاس خروج مباراه واحده، مباراه واحده الواحد يلعب فيها، لا الدوري يعتمد على مجهود موسم كامل. هو فؤاد يقول لك الله يوفق اي احد يستاهل، اي احد يلعب يستاهل، يستاهل بطوله بياخذها، ما في شيء اسمه حظ، ما في شيء اسمه. يقول في الشتويه تم ايقاف النصر، وجهه نظره كابتن فؤاد، بس انا انقل لك ايش اللي قاله عشان بنفس الوقت انت يمكن اذا فاتت عليك الكلام هذا ترجعين وتتأكدين انه ما في شيء اسمه حظ عاثر، ما في شيء، ما في حد يجلس ويقول حظي حظي حظي، مو صحيح. شتوي يقول ما دعم النصر، ولا في حد يحقق دوري موسم طويل بعدد الموجود فقط، وقال الحسن والناصر لهم زمان ما لعبوا، ولعبوا كمحاور، فطبيعي النصر ما حصل اللي يبغاه. إذا لك إضافة كابتن فؤاد، بس لو سمحت نأخذ مجموعة كذلك من المتابعين. أبو خالد، هلا أبو خالد، حياك الله. ألو،
3: أمس عليك حبيبي علي، ومس عليك كابتن فؤاد،
1: الله يرضى عليك، هلا أبو خالد، وعلى
3: جميع المستمعين ذاك.
1: يا هلا والله، وش رايك ليش خسر النصر؟
3: والله شوف، أنا البارح وأنا أتفرج المباراة كذا وأتأمل في حال النصر، ما في شيء يعني في النصر، يعني نقدر نقول إنه هذا هو الخلل هنا، فريق مستقر يملك نجوم، عندها واحد من أعظم المدربين اللي مروا علينا في الدوري السعودي، ولكن ما أدري شو أقول، يعني صعب التشخيص. أبى أعلق على موضوع كريستيانو لو سمحت لي، بس ردا على الكابتن فؤاد.
1: نعم،
3: شوف كريستيانو رونالدو ما حد يختلف على قيمته وهميته وتأثيره، ولكن اليوم نتكلم على كريستيانو في عمر 41، مو كريستيانو في عام 2010. اليوم عندك توني هداف الدوري السعودي، ومسجل 35 هدف، وإلى الآن الأهلاويين مختلفين عليه، فكيف بكريستيانو؟ ردا على كابتن فؤاد يقول هو مسجل 25 هدف. اوكي شوف مين خلف كريستيانو، عندك جواو، عندك كومان، عندك ماني، ما شاء الله اسماء تشيل اللي ما ينشال. اليوم هو يتكلم عن يقول انه ايش المطلوب من المهاجم. لا، في اليوم في الكره الحديثه هو ادرى مني بالشيء هذا. اليوم انت كمهاجم مو بس تسجل اهداف، لا بالعكس، انت اليوم عندك الضغط، تضغط على المدافعين، يعني في حال الكره تكون مع الفريق الخصم النصر ناقص لاعب، كريستيانو ما يقدر يقوم بهذه الادوار اليوم في سن 41 او سن 40. خلاصه الكلام، تنتظر النصراويين مباراه يوم الخميس، مباراه نعتقد انها واحده من اصعب او اهم المباريات اللي بتمر على تاريخ النصر، لها تبعات كبيره المباراه هذه، تبعات على مستوى الجماهير، على مستوى اللاعبين. اليوم عندك المباراه هذه بتعصف بالفريق كامل، فاتمنى للنصر التوفيق، ويستاهلون، هو النصر الحق اليوم في الدور السعودي بالبطوله، بعيدا عن الميول او عن المتعصبين، لغه المتعصبين او نظريه المؤامره. طيب. اليوم النصر هو المستحق ان يتوج بلقب الدوري، وشاكر لكم والله يعطيكم العافيه.
1: شكرا لك ابو خالد، حياك الله، الله يرضى عليك، هلا بك اكثر. مزيد متابعين 011-45-53. يوسف، هلا يوسف، حياك الله.
4: الو، السلام عليكم.
1: السلام ورحمه، حياك تفضل.
4: اولا احيي المخرج وحيي طاقم الاعداد، واحييكم وحيي الكابتن فؤاد انور،
1: حياك الله تفضل،
4: ومبارك عليكم العشر المبارك ان شاء الله.
1: يا رب تقبل منا ومنكم من الجميع.
4: الله يسلمك. بالنسبه لموضوعك، لماذا خسر النصر البطوله؟
1: نعم،
4: النصر خسر البطوله لانه متشتت ذهنيا.
1: اوكي.
4: لانه على قول المثل، عين يبقى عين في الشحمه وعين في اللحمه.
1: اها. جوعان شكلك. جوعتنا معك.
4: هو محتار يا هذا ومتوتر نفسيا. بعدين بعدين النصر همته البطوله، الدوري اهم شيء، بطوله الدوري. يعني مو حط جهدك 100% في البطوله هذه.
1: اوكي.
4: ثانيا، اي فريق، يعني خذ اي فريق يلعب مع النجوم دائما يبدع، حتى لو كان درجه ثالثه، من يلعب مع فريق مع فرق عاليه المستوى، اللعيبه مستواتهم عاليه، دائما يبدعوا، دائما يبدعوا، معروفين، حتى الكابتن فؤاد انور يعرف الشيء ده.
1: نعم.
4: ثانيا، النصر ان شاء الله باذن الله يحقق البطوله الدوري، لانه ان شاء الله باذن الله مهيئ ان شاء الله ياخذ البطوله باذن الله تعالى.
1: اوكي، شكرا لك.
4: عندي نقطه بس شويه.
1: تفضل عجل سمحت، تفضل.
4: اقول ممكن انا منتخب الناشئين، انا احب الفئه هذه السنيه، انا احبها مره.
1: حلو.
4: صراحه
1: حلو،
4: وانا احب اتكلم فيها، واحب عندي اقتراحات وعندي وجهه نظر.
1: تفضل.
4: انا اول شيء ان الكوره المدوره هذه، الهواء، حب اللاعب الفريق القوي تجي معه على طول، تجي معه تحبه، واحد. ثانيا، الكرة تعرف الرجل اللي تخاف، اللي تشوت تخاف، سبحان الله تعرفه. الرجل الشاتة اللي يشوتها تعرف ان هذا خايف وهذا قوي من الشوتة.
1: اوكي حلو.
4: ويعرف فؤاد انور هذا الشيء.
1: حلو.
4: لان الناشئين عندنا فرق كلها يعني ما هي قد كذا، يعني استعدادها ضعيف، مرة ضعيف، مستواها ضعيف، ضعيف جدا جدا. الفرق الناشئين والشباب، شو ما شاء الله بطولة الناشئين الشباب في سكوتلندا.
1: نعم.
4: كانوا فؤاد انوار ومحمد الدعيع،
1: كل الشباب،
4: والرشودي.
1: نعم. حلو.
4: والرشودي جاب هدف لدحين الشبك تهتز. نعم. ما شاء الله من القوة حقته ما شاء الله.
1: نعم.
4: وخالد الرويح الله يرحمه كانوا اقوياء. الفرق الافريقية هي اللي تاخذ الناشئين كل سنة لانهم اقوياء. الحين أوزبكستان، هذه أوزبكستان دي لها مستقبل في الناشئين والشباب، لأن أقوى مننا. أوكي. عندهم إعداد قوي قوي قوي. ثانيا، اللعيبة منتخب حقينا ما يشوتون، ما عندهم، يوصل الباب يعطيها واحد، يحط الواحد شوت، توصل عند الباب شوت، شوف اللعيبة الكورية والإندونيسية واليابانية
1: واضح.
4: شوف هذا أنور ما شاء الله أهدافه كلها من بعيد.
1: صحيح.
4: علمهم على الشوت ما يشوتون، ما يعرفوا يشوتون.
1: واضح طول العمر. شكرا لك الغالي يوسف.
4: لا خلي فؤاد يعلق على
1: الشيء. ابشر دوت معلومات. الله يرضى عليك، هلا بك اكثر. طيب مزيد متابعين 011-40-5-3-0 اليوم الإعلام اللاعب الدولي السابق فهد أنور ومتصل التالي خالد. هلا أخوي خالد. هلا خالد. استطلعنا الخاص في حلقتنا اليوم ليش وجهة نظركم خسر فريق نصر نهائي دوري أبطال آسيا 2. خالد أصبح جاهز، تفضل أخوي خالد.
5: يا هلا وسهلا، مساء الخير أخوي علي.
1: الله يرضى عليك، تفضل.
5: الله يرضى عليك ماجد. أول شيء هارد لك لأنك سعودي خسرت ممثل الوطن نادي النصر في نهائي القارة الآسيوية وإن كانت البطولة الثانية، ولكن بالنسبة لي أنا أراها خسارة طبيعية بناء على كثير من الأمور اللي تخص نادي النصر. فريق لا يمتلك ثقافة النهائيات في السنوات الأخيرة، فريق لا يمتلك شخصية المباريات الكبيرة. يعني في آخر 26 سنة النصر لعب 21 نهائي، ما فاز إلا في 4 نهائيات. للأمانة حتى لو كان الهدف الفريق الياباني غير صحيح، يعني في ناس قالوا أنه بداية الهجمة كانت من هدف غير صحيح، ولكن الفريق النصراوي خسرته بالنسبة لي طبيعية وقدر الله ما شاء فعل. بالنسبة للنقطة الثانية، أنا صراحة فعلا النقطة خليني أطرح تساؤلات كثيرة. يعني وش ذنب المشجع الهلالي صراحة؟ هل هو يستحق ذلك؟ الجولة الأخيرة الهلال والفيحة في المجمع، يعني وأنا أقول لك الهلال 80% رايح يأخذ الدوري بعيدا عن الميول وبعيدا

0: ليس. فأنا أقول لك إنه اللي سوى الجدول أتمنى ما يستمر الموسم الجاي. لا يجي واحد يقول الهلال استفاد، النصر استفاد، والله كلهم تضرروا يا صديقي، كل الأندية تضررت. لو تحسبها بالملي، النصر تضرر من ضغطك مبارياته القوية في شهر واحد، الهلال تضرر أنه بعض مبارياته أيضا ما كان مرتبة بالشكل الصحيح.
1: طيب.
0: يعني كم فيعني صراحة أتمنى اللي سوى الجدول ما يستمر الموسم الجاي.
1: أوكي، شكرا لك،
0: يا هلا وسهلا،
1: تحياتي الغالي، وجهة نظرك نحترمها، وأمنياتك كمشجع مقبولة جدا، حياك الله وحيا الله الجميع، كل واحد مختلف ميوله واهتماماته. ناخذ آخر متصف من المجموعة هذه ونواصل محاورنا، وعندنا وقت إن شاء الله بعد شوي ناخذ مجموعة أخرى من المتابعين. بشير، حياك الله أخوي بشير. ألو،
2: السلام عليكم.
1: السلام، حياك، تفضل بشير.
2: كيف حالك يا ماجد؟
1: حياك، يا هلا والله وسهلا، تفضل.
2: وكيف فؤاد وأنور؟ إن شاء الله يعني مشهور عظيم جدا جدا. لكن أقول أنا يعني في هزيمة النصر، أنا أعوز أنه أنتوا مو أنتوا يعني شخصيا، يعني أقول المحللين أو الإعلاميين عموما هم السبب. أنا أقول السبب الإعلاميين، وكان أمس معظم الإعلاميين 90% أو 95% الإعلاميين يتكلموا أنه يقول لك نصر يتوج أمس ببطولتين إن شاء الله، وكأنه الهلال جدار قصير. نعم إنتاجي سيء وكذا، ولكن ما ذلك في عزم رجال أن يقول لك يهدي البطولة للنصر ثم يأخذ. كان ما حد كان حط هذا السيناريو إنه النصر قد يمكن البطولتين، وما حصل. لذلك أقول أنتوا الإعلاميين، أنتوا اللي جريتوا النصر، إنه كأنه النصر يعني ما يهزم وكذا. هذا
1: أوكي، واضح
2: هذا كذا. يمكن
1: واضح،
2: أنا أقول تصدقوني أن المدرب والمحرم والسوار، لكن الحمد لله من يوم ما هلال السوار من يوم الله.
1: شكرا بشير، شكرا الغالي، تحياتي لك أنس وسعت وشرفتنا، أتمنى التوفيق إن شاء الله لك ولجميع أنديتنا الممثلة للوطن في مختلف المناسبات. بعد شوي إن شاء الله ناخذ مجموعة أخرى من المتابعين. ضيفنا اليوم اللاعب الدولي السابق فؤاد أنور. كابتن فؤاد، على عجال لو سمحت إجابة لبعض الاستفسارات اللي طرحت عليك أو الأطروحات اللي سمعتها. أحد المتصلين يقول منتخب الناشئين يقول رجالهم ضعيفة، ما تلقى واحد يسدد، وقال لك منتخب مثلا الطاجك بشكل عام أو كازاخستان رجلينهم قوية. بس بعدين اللي يفرق يمكن بالمهارة. بترك الحديث لك، شو رايك، تتفق معه انه ما عندنا احد يسدد يبين من درجة الناشئين، ما في احد لافت؟
3: هو شوف، المفروض ان في الفئات السنية لابد انك تشوف اللاعبين اللي عندهم مهارة خاصة، ولكن يعني لازم تطورها، لازم انك تخلي اللاعب هذا فترة طويلة يسدد على المرمى، فترة طويلة يتعود على المرمى، انه ما يخاف زي ما واحد من يقول رجله ترجف، انه تصير يعني طبيعية، يعني تنتهي المباراة مثلا اذا لعب مباراة لابد في كل مباراة يجرب يشوت 5 6 7 فرص ما هي موجودة زي ما كانت موجودة في في في وقتنا سواء فؤاد أنور ولا غيره. لكن انا اقول يعني طبيعة في الناشئين وفي الشباب لابد انك اول شيء انك تعودهم على الانتصار، وتعود مثلا لاعب مثلا تحس انه جنب عنده عالي جدا وعنده تركيز في ضربات الرأس، لابد ان هذا تطوره من خلال التمارين. يعني ما بتقول لا خلاص هذا والله راسه كويس وكذا، لازم يتمرن، لازم يتعود انه يتمرن. يعني احنا لو شفنا حديث احيانا او سمعناه كثير من الكابتن ماجد عبد الله، ايش كان يسوي معه
1: برشتش.
3: يعني احيانا يعني كان يقول له يعني اذا جات الكوره قربت عندك لا تغمض، لازم تعرف الكوره وين توجهها فيه، والتمارين هذه هي اللي تطور حقيقة هذه المواهب.
1: جميل، واضح.
3: شيء ثاني في بعض

0: في متصل يتكلم عن العمر الصغير بالنسبة للرأس الحربة وبالنسبة لتوني وبالنسبة للاعب القادسية المكسيكي. لاعبين جيدين الآن واصلين أكثر من 43 هدف 33 هدف أو 34 هدف. طيب ليش ما حقق دوري؟ هذا مو مطلوب منه أنه يحقق دوري، وكريستيانو مطلوب منه أنه يحقق دوري. يعني تفارق يعني كثير، يعني تسمع يعني هنا لابد ان هذا يحقق دوري، واللي جايب 33 هدف واصغر في السن ما حقق دوري، لا انت ساكت عنه. لا، اذا القادسيه والاهلي هم الاولى اللي يجيبون دوري على على على على على ما يقوله الشخص. يقول لك هذا صغير في السن وايضا هداف، معناتها ان التهديف ليس اني معناتها اني انا اجيب اهداف لازم احقق دوري، لازم يكون معي مجموعه.
1: طيب،
0: لازم يكون عندي دكه احتياط قويه. يعني اللي مر في النصر في الثلاث مباريات الاخيره، انا اقول للاعبين من الان اذا يسمعنا احد ولا احد يعني يحب النصر يوصل هذه للاعبين، مر على النصر سيناريو اللي هي مباراه الهلال وبلع الجمهور، والآن أمس مر سيناريو وبلع الجمهور، لكن مباراة ضمك لا نريد سيناريو زي مباراة الهلال أو مباراة الفريق الياباني. خلاص عشنا السيناريو الأول وعشنا السيناريو الثاني، أرجوك من اللاعبين والمدرب لا تعيشنا سيناريو ثالث.
1: طيب كابتن فهد، السيناريو الأخير هذه مباراة محلية لا تتحمس فيها كثير، لأن أنت محايد المفروض يعني تتملص من قميص النصر في مباراة محلية. هذا رجائي وهذا طلبنا احنا دائما يكون سياستنا في البرنامج.
0: لا لا لا،
1: في بطولة خارجية اوكي.
0: لا اسمعني، خلني بقول لك، انا مو عشان النصر، انا اتكلم فريق خسر بطولة وعنده فرصة في المباراة الجاية لازم يحققها. انا في وجهة نظري
1: لا مو ضروري، يمكن ربي يوفق ان شاء الله ضمك، ربي ان شاء الله يوفق الهلال ياخذ الدوري. انت لا تتكلم بمصلحه فريق واحد،
0: انا اتكلم عن اللاعبين. أيه؟ انا ما اتكلم ضمك، الله يوفقك
1: وربي يوفق النصر بعد. بس إيه؟
0: ضمك اذا عنده سيناريو يجي مثلا هلالي ولا يجي مثلا اهلاوي ولا يجي ضمكاوي ويقول.
1: أيه؟
0: انا اتمنى لذا. انا اتكلم عن ظرف فريق متصدر الدوري وقدم مستويات عاليه.
1: جميل، واضح.
0: إن زي المتصل اللي تو يقول لك مثلا، انا ماني يعني اجامل النصر.
1: أيه؟
0: النصر على الظروف اللي مر فيها في الدوري الافضل له انه يحقق الدوري.
1: اوكي، طيب تمنيت التوفيق ان شاء الله لفريق النصر، لكن اكيد بعد كذلك تمنيت التوفيق لفريق ضمك، لانه ضمك بعد يبحث عن الهروب من شبح الهبوط، وتمنيت التوفيق بعد كذلك الهلال، لانه الهلال يبحث عن بطوله مستحقه، نفس طويل ادى لها المجهود الكافي للحصول على اللي يعلن عن نفسه بطلا للدوري، دوري روشن. ذات التوفيق ان شاء الله، ذات الدعوات موجهه بعد كذلك فريق النصر. احنا طبعا في ذات الكف، وهذا اللي احنا نحاول دايم معك كابتن فؤاد وضيوفنا كلكم، خصوصا اللي خدم الانديه عندنا هنا، نحاول انه انتم تتملصون من مشاعركم قدر المستطاع. انتم بالنهايه بشر، لكن قدر المستطاع في ميزان البرنامج الصداره كمنصه، احنا دايم نذكر اذا واحد منكم نسى نفسه أنه دائما يتحدث بلسان الجميع. طيب نستغل مزيد من الوقت وروح للمباراة الوحيدة اللي تقام اليوم في إطار إذن الدوري روشن، في إطار الجولة 33 تلعب إذن اليوم مباراة تجمع ما بين فريقي الشباب أو مباراة عفوا مؤجلة من الدولة 32 تلعب ما بين إذن الشباب والاتحاد. أقرأ شوي من التفاصيل، يبحث الاتحاد اليوم عن الفوز أمام مستضيفة الشباب في المباراة المؤجلة للفريقين من الجولة 28 بالأحرى، ليضمن رسميا خوض الملحق المؤهل لدورة مجموعات البطولة دوري أبطال آسيا النخبة، دون النظر نتيجة مباراته أمام القادسية الخميس المقبل في الجولة الأخيرة من المسابقة. ويتفوق الاتحاد بنقطتين على التعاون ومنافسيه في المركز الخامس على لائحة الدوري، مع تبقي مباراة واحدة فقط للتعاون، في حين يلعب الاتحاد اليوم أمام الشباب والخميس المقبل أمام القادسية، ويحتاج نقطة واحدة فقط مباراتين لينفرد بالمركز الخامس. الاتحاد يملك حاليا 55 نقطة في المركز الخامس مقابل 32 نقطة للشباب، الذي يسعى إلى الفوز والابتعاد عن شبح الخطر قبل الجولة الأخيرة من الدوري. ويسعى الاتحاد إلى حفظ ما وجه موسم كامل كارثي الذي دخله حاملا للقبي أكبر.

0: اكبر بطولتين محليه كاس الملك ودوري روشن المحلي المحترفين ويستعد الخروج خالي الوفاض. وسيكون التاهل للملحق الاسيوي المؤهل لدوري ابطال اسيا النخبه كافيا عطفا على ما صدفه الفريق من عوائق في هذا الموسم، رغم انه لا يكفي لفريق بطل. هذا طبعا بالنسبه لجماهير فريق الاتحاد. ياتي هذا الصراع في اطار التعديلات التي قرر الاتحاد القاري في ابريل الماضي، والتي تضمنت توسيع دوري ابطال اسيا النخبه من 24 الى 32 نادي، 16 في غرب اسيا و16 في الشرق. طبعا بموجب هذا التعديل حصلت السعودية على الحصة الأكبر، 3 مقاعد مباشرة إلى مرحلة مجموعات مراكز الأول من الدوري، ومقعدين إضافيين عبر ملحق المركزين الرابع والخامس، بالإضافة إلى مقعد في دوري أبطال آسيا 2. نبدأ بتوقعك اليوم مباراة
1: حسكم مباراة قوية، ومباراة أيضا أنا في وجهة نظري بالنسبة للشباب هو تحسين مركز، وأيضا كتاريخ بالنسبة للشباب أنه يحقق الفوز. ولكن أنا في وجهة نظري أتمنى أن الاتحاد يكون له مقعد في الآسيوية، لأن الاتحاد حنستفيد منه كجماهيريا، كفريق كبير، كفريق أيضا حقق هذه البطولة مرتين. الفريق الاتحادي لو شارك في هذه البطولة الموسم الجاي معدل أوضاعه قد يحقق أيضا هذه البطولة. فلذلك أنا أتمنى زي فريق زي الاتحاد، فريق كبير وفريق أيضا يملك حقيقة هذه العراقة وهذه الجماهيرية، أن يكون موجود في كأس آسيا.
0: جميل. موضوع آخر، محور آخر في حلقتنا اليوم، احتفل فريق الأهلي يوم الأمس بتحقيق لقب دوري أبطال آسيا النخبة، حيث نظم يوم الأمس في ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة عقب نهاية مواجهة الخلود حفلا جماهيريا، واستمرت الاحتفالات نحو ساعة ونصف الساعة، وجرت وسط حضور جماهيري كبير، وتضمنت استعراض بطولات الأهلي في الموسمين الماضيين في مقدمتها نسختا دوري أبطال آسيا النخبة وكأس السوبر السعودي. واستهل الحفل بعدد من الأغنيات الخاصة بالنادي، ثم تم تقديم اللاعبين والاحتفال بالكأس والتقاط صورة التذكارية مع الجماهير. غاب طبعا البرازيل جالينو عن الحفل بسبب الإصابة، فيما وجه المدرب ماتياس السنغالي إدواردو مندي والتركي ميريل ديميرال وصالح أبو الشامات رسائل للجماهير خلال فقرات الاحتفال. شو رأيك؟ شفت شوي من لقطات الاحتفال؟
1: أو دريت عنه؟ التواصل الاجتماعي، عن طريق التواصل الاجتماعي حقيقة نبارك للأهلي أن حقيقة حقق هذه البطولة، وأيضا هذه البطولة تحسب للأهلي أولا وتحسب ثانيا للمملكة العربية السعودية. أشكر حقيقة جماهير الأهلي اللي وقفت مع فريقة البطولتين هذه الأسوية، وحققوا أرقام وتواجد في المدرج يشكرون عليه. وأيضا أبارك حقيقة لأصدقائي أعضاء شرف، وأيضا كانوا رؤساء في نادي الأهلي، الأمير خالد بن عبد الله، الأمير فهد بن خالد، الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل، يستاهلون حقيقة. ونتمنى إن شاء الله أن الأهلي يوفق للسنة الثالثة بإذن الله الموسم الجاي.
0: طيب، مزيد كذلك من المحاور في حلقتنا اليوم قبل أن يسرقنا الوقت بشكل أوضح. تمسك فريق الهلال بحظوظه في الفوز بلقب دوري روشن بعد تفوقه على نيوم 2-0 في المباراة التي جرت على ملعب المملكة أرينا في إطار الجولة 33، ورفع الهلال رصيده إلى 81 نقطة، معززا موقعه في المركز الثاني ومقلصا الفارق مع النصر المتصدر لنقطتين قبل جولة واحد مشهد الختامي للدوري. وأصبح الهلال أمام السيناريو وحيد لحسم لقب الدوري، إذ يحتاج إلى الفوز على الفيحة مع خسارة أو تعادل النصر مع ضمك. في المقابل عاد نيوم إلى دوامة الخسائر بعد تعادلين وفوز في آخر 3 جولات، وبذلك تجمد رصيده عند 44 نقطة في المركز الثامن. إيش رأيك؟
1: نتمنى التوفيق للجميع، ونتمنى إلى الآن في ساحة الوصول إلى الدوري موجودة الفرص عند الهلال، وأيضا موجودة الفرص عند النصر، والفريقين إذا أحد منهم يبغى البطولة لابد أن يفوز في هذه المباراة الأخيرة. نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله.
0: طيب، بالمقابل ضمك يدخل مواجهة النصر يوم الخميس ب3 فرص من أجل البقاء في دوري روشن، فيما لا خيار أمام الرياض سوى الفوز على الأخدود وخسارة منافسه ضمك لاستمرار موسم آخر مع الكبار في دوري روشن. وحقق ضمك الأهم في الجولة 33 قبل الأخيرة بفوزه على الفيحة 3-0 إذ رفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز 15 بفارق نقطتين عن الرياض صاحب مركز 16 الذي تعادل معه أو إذا تعادل عفوا مع التعاون 1-1 في الجولة ذاتها يوم الخميس. وعلى ضوء ذلك أصبحت حظوظ ضمك في البقاء أكبر من الرياض حيث سيتفادى الهبوط إلى دور يلو لأندية الدرجة الأولى حال فوزه على النصر في الجولة الأخيرة دون النظر لنتيجة مباراة الرياض أمام الأخدود، كما أن تعادله مع النصر يعني بقاءه رسميا لأن الفريقين وقتها سيتساويان في نقاط 30 نقطة لكل منهما، علما أن ضمك سيتفوق وقتها على الرياض في المواجهات المباشرة فقد تعادل مع منافسة 1-1 في الدور الأول وانتصر عليه 3-0 في الدور الثاني. كذلك سيتجنب ضمك الهبوط إذا خسر من النصر بشرط تعثر الرياض أمام الأخدود سواء بالتعادل أو الخسارة. في المقابل يملك الرياض فرصة وحيدة فقط في البقاء وهي فوز على الأخدود مع خسارة ضمك من النصر. شو رأيك؟ أي سيناريوهات توقع يمكن أقرب بالنظر للمستوى الفني والمعطيات؟
1: والله يشوف المعطيات والمستوى الفني في المباريات هذه النهائية يعني هذه تكسب ولا تلعب فنيا، حط الأشياء الفنية كلها على جنب هتبقى مباراة من يعني قادر أنه يبقى في دوري روشن. أنا في وجهة نظري يعني وفترة عملت تقريبا مدة سنتين في نادي الرياض وحقيقة هذا الفريق يستاهل أنه تكون له فرصة جديدة نبقى في الدوري روشن.
0: شكرا كابتن فؤاد، وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذا اليوم، تحياتي لك، أنا سعدتنا شرفتنا. بعشرين ثانية في رسالة حابة توجهها؟ عشرين ثانية.
1: والله أتمنى يعني رسالة لجمهور النصر لابد أنه يكون حاضر حقيقة في هذه المباراة ولا يفقدون الأمل في هذه المباراة. التوفيق للاعبين والمدرب.
0: شكرا مجددا، تحياتي لك. كان إذا معنا حبتنا المتابعين اللاعب الدولي السابق فؤاد أنور، الشكر يمتد كل واحد منكم على حسن المتابعة والمشاركة. يقبلوا منا بقية المتابعين اللي ما استضفناهم في حلقة اليوم لعذر وقت، لكن مشاهدة الله في قادم الأيام تقبلوا في حلقتنا لهذا اليوم. تحت محدثكم علي اليوسف، تمسوا على خير.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار معي أنا إيمان باحيدرة، يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية؟ مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات؟ تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل؟ الله الله الله. ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية؟ وصلت خير، أنت في الصدارة.
4: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
5: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صحيحة.
6: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
8: هوا بلادي

أسعد الله مساكم كل خير مستمعي الكرام، حياكم الله في طلة جديدة من برنامج هوا بلادي. نتنقل معكم في أرجاء هذا الوطن الغالي، ومن مبادراتنا المشاريع الموجودة في هذا الوطن في مناطقنا الغالية، قصص النجاح، وكل أيضا ما يدور في الحرف والمشاريع النوعية. دائما وأبدا معكم نستكشف أيضا كل جديد في مدننا، من المناطق السياحية، من المناطق الجديدة ذات المشاريع الواعدة. معكم دائما في هوا بلادي، منكم وإليكم.

0: أجمل التحايا بالتأكيد لكل مستمعي إذاعة الرياض، وبداية أسبوع إن شاء الله كلها حماس وسعادة وخير. تقريبا انتهى النهار أو قارب على الانتهاء، لكن نقول لكل اللي انضم لموجتنا الغالية حياكم مرحب بكم في هذا البرنامج اللي يعتبر مثل ما نقول ظافر. أول شيء حيك ظافر الخط عميل زميلي، ونحيي محمد المنيف في الإخراج، ونحيي زميلاتنا عائشة زير ونورة مطيري في الإعداد. أجمل التحايا لهم، أجمل التحايا للمستمعين الكرام. دايما متعودين أنه هو بلادي ظافر يكون عبارة عن صفحة متنوعة من الأخبار عن مملكتنا الغالية، مناطقنا المختلفة، فعالياتنا، كل ما هو جديد وكل ما هناك من مبادرات ومن فعاليات، وأيضا من أخبار تسعدنا بنجاحات وأمور.
1: أنا أحب النجاحات.
0: أي طبعا.
1: اي والله، ولا مو شرط بس النجاحات بمناطقنا، حتى إيه؟ حتى قصص نجاح في قصص نجاح رائعه جدا.
0: هذه من فكرتنا المتنوعة فعلا.
1: تخيل الحرف ترى تعتبر قصه نجاح.
0: الحرف كمان علامه تجاريه للمملكه العربيه السعوديه، علامه فارقه لتراثنا، لحرفنا المختلفه. أيوة، للمنتجات اللي نفخر اكيد بتصديرها.
1: من ليس بيده حرفه، انا كذا اقول، من ليس بيده حرفه فلا نجاح له.
0: فليصنع حرفه محمد المنيف يقول فليصنع حرفه. الله عليك
1: الان مخرجنا، مخرجنا هو صانع حرفه الحين ترى. عموما

0: اهلا وسهلا، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في هوا بلادي. كذا انا احب الضوء. والله الضوء في المكان حلو جميل.
1: الضوء الضوء دائما سعادة، دائما بهجة. نور.
0: ليش انا اقول ضوء؟ طيب ايش رايك؟
1: ليش قول لي؟
0: ليش انا اقول الضوء حلو؟
1: لانه نجران في اليوم العالمي للضوء سجلت
0: مشهد بصري جميل بأمانة.
1: جميل جدا، يعمق تاريخ المكان وجماله الفريد.
0: يا سلام، عشان كذا اقول الضوء حلو.
1: انا شايف الصورة. العاب نارية.
0: الله، العاب نارية
1: تشعرني بالبهجة لما اشوفها،
0: لان فيها فرح صح؟
1: فيها فرح، ودائما مرتبطة بالاعياد، مرتبطة بالمناسبات الجميلة،
0: لانه فيها حكايات جميلة وفيها صدى للأزمنة القديمة. لذلك لما نروح نجران في امتداد للقرى العتيقة، خاصة بين النخل اللي يعانق السماء ما شاء الله، وأشعة الشمس من الجدران الطينية، يعني كأنها يد خفيفة توقظ يعني فعلا ذاكرة المكان، يتحول للضوء وإلى أكثر من مجرد ظاهرة فيزيائية تمنح البصر فعلا. لذلك رؤية الحكايات في المكان والفنون تكشف طبقات الذاكرة إيمان والهوية الأصيلة. لذلك هذه نجران.
1: نجران احتفت باليوم العالمي للضوء اللي وافق 16 مايو من كل عام اللي هو أمس، بحضور بصري يربط أصالة التراث ورؤى فنية معاصرة. أتحول ظافرة الضوء إلى لفتة بصرية تنطق بتاريخ المكان وتؤسس لقراءة جديدة لمشهد ثقافي.
0: يا سلام يا سلام، وخاصة أنه في روابط بين الإنسان والأرض، ودائما عندنا تفاصيل معمارية وزخرفات جميلة، خاصة في الواجهات القديمة، القرى القديمة الطينية، النقوش الحجرية اللي موجودة عبر القرون. هذه واحدة من الأشياء الجميلة، وخاصة لما نقول أنه في فتحات الضوء اللي يعني تنبثق من خلالها، فهذه شيء مشهد جميل.
1: طبعا الضوء الذهبي أنساب على الحواف الطينية، على النوافذ الصغيرة اللي تلقي ظلال هندسية تشبه هذه النقوش اللي على ذاكرة الزمن. يعني لما تشوف الضوء خارج من هذه النقوش، من هذه الجدران الطينية، تشعر أنه الزمن يتحدث. الضوء له لغة بصرية خاصة فيه،
0: وخاصة لأنه تصوير اليوم الفوتوغرافي يعني أصبح أحد أهم الحراس لذاكرة المنطقة، واحدة من المناطق نجران. يعني مصور اليوم لا يلتقط صورة مثلا فقط للتعبير عن حبه لهذا المكان، أو أنه هذا المكان كان يعبر عن شيء، لا، لأنه في شيء جمالي وقع على عين الكاميرا. واحدة من الأشياء الجميلة لما تحتفي نجران باليوم العالمي للضوء، وتحتفي نجران بهذا لأنه نجران هي ضوء من الجمال.
1: أكيد، لأنها تعطيك صور كصفحات مضيئة من كتاب قديم، ترى فيها هذا الملمس الطيني،
0: العمق الجميل،
1: هدوء النخل، عمق العيون التي عبرت المكان تركته حي في الذاكرة. هو مشهد يمكن شاعري أكثر.
0: يا سلام.
1: يشعر به صاحب الفن، سواء كان يريد أن يجسده بلغة ضوئية.
0: وفي ملامح حلوة ترى إيمان، يعني في ملامح حلوة وجميلة. عموما يعني هذه نجران، وحبينا أن اليوم نخلي الضوء هو خبرنا الأول، لأنه الضوء هو بصيرة جميلة جدا في هذا الكون، فبلا ضوء لا يعني لا إنارة في هذا المكان ولا عالم في هذا المكان، لكن هو احتفال بمصدر الرؤية العميق. فدائما معكم في هوا بلادي.

0: ومن الأشياء الجميلة ترى يعني في دائما لما إحنا نروح أماكن إيمان، لما نروح مثلا في نجران أو أبها أو الجوف أو حائل أو تبوك، تجدين إنه الجمال فيها بالإنارة في المكان، خاصة في الأماكن السياحية،
1: لأنها تؤثر،
0: تعطيك رؤية مختلفة،
1: تؤثر على إحساس المتلقي إنه كأنه الزمن بيعيد نفسه، كأنك تعيش في الماضي، لأنه أنت اليوم بتبرز بجمال هذا الضوء أجزاء تراثية، بيوت قديمة طينية.
0: والله من جد، والله إيمان اليوم أنا أقول يعني الإنارة لها دور مباشر، خاصة في المكان اللي يكون سياحي، المكان التراثي. الآن لما ندخل بيوت طينية قديمة أهلها يحتفون فيها، أو مثلا يضعونها مكان للزيارة،
1: نعم،
0: أو للسياحة، أو حتى لأخذ معلومات عن هذا المكان، تجدين أنهم يضعون إضاءات جميلة جدا

0: طيب اكيد حنبدا رحلتنا.
1: ايه رحلتنا حلوه.
0: رحلاتنا
1: اي احنا طائرتنا على طول
0: طائرتنا ما توقف تلف شرق وغرب وشمال وجنوب.
1: وين متجهين الحين؟
0: الى ان تصل الى قلب الحبيب الرياض. ايه. اول رحله الى حايل بعد حي.
1: هلا والله بعد حي مرزوق العردان.
2: يا هلا وسهلا اخوي ظافر واخي ايمان وايضا طاقم البرنامج ومستمعين الكرام.
1: هلا بك. كنا تاخرنا عليك مرزوق ولا
2: يعني مو كثير؟
1: اي انت بتحاسبنا بالوقت ولا تحاسبنا بالطيب والعلم الغالي؟
2: الله يحييكم اخوي ظافر. على فكره سم. عندنا لوحه هي نعتز فيها كلنا في منطقه حائل وهي لوحة أهلا بكم في حائل عمرها أكثر من 40 سنة على جبال أجا. أي والله فهذه على قولتك طالما أنكم مسافرين لعندنا ونقول طائرتكم وأنتم أهلا بكم في حائل.
1: الله عليك. حنا أصلا في حائل أهل الكرم والجود والطيب والنخوة.
2: الله محييكم. الله يسلمك.
0: الله حبيبنا أكيد لك.
1: قلنا مرزوق من وين اليوم ما أخذنا مرزوق بهالجولة الجميلة من خلال هوا بلادي؟
2: نعم الليلة إن شاء الله هي غرة شهر ذي الحجة نعم ونسأل الله القبول إن شاء الله للحجاج بيت الله الحرام وضيوفه أنه يوفقون إن شاء الله في حج مبرور وسعي مشكور في هذا العام بإذن الله تعالى. يا رب. ونحن في حائل أيضا من ضمن المناطق والتي استقبلت الحجيج تقريبا من أكثر من أسبوعين. لدينا مدينة للحجاج واستقبلنا ضيوف الرحمن ولله الحمد وهم أيضا عبروا من عندنا باتجاه الحرمين الشريفين. لذلك إحنا جولتنا اليوم متواجدين في جمعية الحاج والمعتمر ومعنا المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ سعد الصعب التميمي. نقول لك حياك الله أستاذ صعب.
3: الله يحييك أستاذ مرزوق وتحياتي للزملاء في الاستوديو. ونرجع موضوع حائل وعن أذنك أستاذ مرزوق أنا أوجه دعوة رسمية للزملاء في الاستوديو الكل زيارة حائل والاستمتاع بأجواء حائل وكرم حائل والفعاليات والجماليات. حائل كلها جميلة
2: بالتأكيد. ألو أستاذ سعد
0: تسمعنا يا مرزوق؟
1: مرزوق تسمعنا؟ انقطع صوت مرزوق. طيب نرجع لصوت المرزوق إن شاء الله بعد
0: طبعا قليل. كل الشكر لضيف مرزوق لأنه كان بيوجه لنا
1: التحية اللي والدعوة أيضا لزيارة حائل.
0: كل التحية والتقدير للضيف
1: عموما يعني من الأشياء الجميلة حتى يعني الآن يعني مما نتكلم عن يعني جهود القيادة في خدمة الحجاج وأيضا القطاعات الحكومية كل الاستعدادات اليوم مسخرة لخدمة ضيوف الرحمن في مكة والمدينة.
0: المملكة كلها تسخر كل هذه المجهودات. رجع لنا مرزوق العردان من حائل. هلا وسهلا
1: مرزوق تسمعنا؟ مرزوق
0: لا مرزوق ما يسمعنا.
1: مرزوق تسمعنا؟
0: حول
2: معاكم.
0: مرزوق حول.
1: طيب تسمعنا الحين مضبوط مرزوق ولا نرجع لك بعد شوي؟
2: لا لا لا لا
1: يلا تفضل يا مرزوق. يلا تفضل
2: معي استاذ سعد. حياك الله استاذ سعد في الرزانة. يا
3: الله يحييك ومبارك فيك.
2: خلينا نتحدث عن الجمعية استاذ سعد بس خليك تقرب مني شوي كذا اساس.
3: طيب الجمعية الحاج والمعتمر بمنطقة حائل تأسست في رمضان عام 1446 من مجموعة اعضاء مؤسسين من قيادات المنطقة وتم تشكيل مجلس الإدارة برئاسة الأستاذ الدكتور الأدهم بن خليفة الوش وبدأنا العمل والحمد لله تقريبا لنا أكثر من سنة.
2: نعم.
3: طبعا الأهداف الجمعية 16 هدف أهمها خدمة الحجاج والمعتمرين من داخل وخارج المملكة.
2: طبعا لمسيرة الجمعية خلال هذه السنة تقييمكم أيضا للمشاركات والفعاليات اللي شاركتوا فيها؟
3: طبعا أول برنامج

0: برنامج اللي هو استقبال الحجاج من دولة إيران عام 1446، وتم تجهيز مخيمين بإشراف ومتابعة إمارة المنطقة، متابعة حثيثة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز وسمو نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مدرن وسعادة وكيل الإمارة الأستاذ علي بن سالم آل عامر. تم تجهيز مخيمين وتم تجهيز واجب الضيافة لضيوف الرحمن، وتم توديعهم على مدى 3 أيام تقريبا 184 حافلة تقل حوالي 5000 حاج إيراني.
1: نعم، لكم مشاركة أيضا ضمن النشاط الحج مثلا في المدينة أو في مكة أثناء المشاعر أثناء أداء المناسك؟
0: والله يا أستاذ مرزوق، طبعا إحنا الآن بس هنعطيك البرامج اللي نفذناها. طبعا في برنامج التأهيل وتثقيف كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة المعاقين، برنامج تثقيف جميل جدا وحضور كثيف. بعدها في برنامج نفذه الدكتور راضي بن حيتن الشمري نائب رئيس مجلس الإدارة لتأهيل المتطوعين التابعين للجمعية. تعرف احنا أسسنا فريق تطوعي، فريق تطوعي يخدم البرامج وفعاليات الجمعية. بعد ذلك من أولى البرامج اللي تم تنفيذها لاستقبال المعتمرين من دولة العراق الشقيقة، وتم تجهيز مخيم واستقبالهم على طريق الجوف، طبعا أنت داخل حائل، على مدى 5 أيام استقبلناهم وقدمنا لهم واجب الضيافة بدعم كريم من وقف الأميرة سيتة بنت عبد العزيز. طبعا الضيافة تعتبر وجبات كافة وعلى مدى 5 أيام تقريبا، وبعدها وردنا توجيه كريم من مقام الأمارة بنقل المخيم إلى الجهة المقابلة من طريق الجوف للمغادرين لاستقبال المعتمرين من دولة إيران بعد الأحداث الأخيرة. والحمد لله تم تجهيز الفريق بمتابعة وإشراف من قبل سمو الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل وسمو نائب الأمير فيصل بن فهد ابن مدرن وسعادة وكيل الإمارة الأستاذ علي بن سالم آل عامر. يوميا على مدى 9 أيام نستقبل أعداد كبيرة من الباصات، يعني ما لا يقل عن 25 باص، الإجمالي حوالي 184 تقريبا، حوالي 8000 أو 9000 معتمر من دولة إيران. قدمنا لهم واجب الضيافة وتقديم الخدمات الصحية والطبية، وتم توزيعهم إلى منطقة الضيوف المعرّر ثم إلى بلادهم. طبعا واجب الضيافة أيضا بدعم كريم من وقف الأميرة سيتة بن عبد العزيز.
1: نعم، عودا إلى سؤالي أستاذ سعد، بالنسبة للمشاركاتكم في مواسم الحج مثلا والعمرة،
0: المشاركات
1: هل الحرمين. يعني أقصد أنا في الحرمين، هل
0: في الحرم؟ نعم. والله شوف، هو من الأهداف الرئيسية للمشاركة، لكن إحنا الآن إحنا شغالين في مدينة الحجاج. تعرف مدينة الحجاج تم تأسيسها في وقت قياسي جدا،
1: صحيح،
0: لمتابعة واهتمام كبير من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز وسمو نائبه الأمير قيصر بن فهد ابن مدرن، ومتابعة حثيثة وميدانية من قبل سعادة وكيل الإمارة منطقة حائل الأستاذ علي بن سالم آل عامر، حتى تم تجهيز المدينة وشاركت جمعية الحاج المعتمر بمخيم 20 في 50، وكذلك خيمة بيت سعة 12 في 6، تقديم واجب الضيافة للحجاج من دولة العراق، قادمين من دولة العراق، كذلك تقديم الهدايا العبارة عن ورد، استقبال الضيوف الضيوف الرحمن بالبخور ودهن العود، وتقديم الشاي والقهوة بأنواعه، وكذلك الفواكه وحقيبة صحية عبارة عن كمامات وقفازات وما إلى ذلك.
2: ما شاء الله جهود والله حلوة والله مباركة والله.
0: الحمد لله. طبعا الخيمة بجمعية طبعا كل الكلام هذا شراكات مجتمعية مع بعض الجمعيات في مكة وكذلك في المدينة، جمعية ضيوف الرحمن، جمعية عطاء، جمعية لبيك تكفلت بوجبات الضيافة 15,000 وجبة، كذلك جمعية وتعتبر شريك رئيسي وداعم.
2: ما شاء الله جهود مباركة والله للأمانة، يعني هذه جهود يعني عذرا المقاطعة لكن أمانة جهود تذكر فتشكر، ويعني حبينا والله نشكركم جد يعني أمانة.
0: الله يبارك فيك ويطول عمرك. طبعا هذه كلها من ناحية شراكات مجتمعية، من ناحية علاقات شخصية، من ناحية دعم توافق بيننا وبين الجمعيات.
2: لا بالتوفيق والله.
0: حائل أو خارج.
2: بالتوفيق بالتوفيق إن شاء الله. وشكرا المرزوق إنه جمعنا فيكم اليوم في برنامج هوا بلادي والله.
0: الله يبارك فيك، الشرف لي. الله يبارك.
2: الله يحفظكم إن شاء الله. شكرا مرزوق على هالجولة الممتعة.
1: الله يبارك فيك
2: يا اخي. انت جولاتك فيها امتاع وفيها معلومه
1: والله. احنا ما وجدنا الا لنخدم
2: يا حبيبي يا حبيبنا يا مرزوق
1: المقيمين وايضا اهل الوطن.
2: الله يعطيك العافيه يا رب ان شاء الله. ونشكرك مرزوق ونشكر ضيفك الكريم، مزيد من النجاحات ان شاء الله لكافه القطاعات اللي دائما هي في شراكه لخدمه ضيوف الرحمن بدعم من القياده الرشيده حفظها الله. يا مالك يا رسالة هيك الله.

0: رحلاتنا ما زالت مستمرة ظافر في هواء.
1: إيه رحلاتنا الحين بنروح لأبها، لكن خبر في أبها قبل ناخذ الجولة. جامعة الملك خالد اختتمت النسخة الثالثة من هاكاثون الاستدامة في التعليم. هذا واحد من الأشياء الجميلة جدا اللي نظمتها جامعة الملك خالد في أبها. مشاركة أكثر من 730 مشارك ومشاركة، قدموا أكثر من 190 فكرة مبتكرة إيمان، منها 30 مشروع إلى المراحل النهائية بمشاركة متسابقين مختلف مناطق المملكة. الجميل أنه هذه النسخة مثلت رحلة متكاملة فيها عقول وخبرات وطموحات أسهمت في تحويل الأفكار إلى مشروعات ناضجة قابلة للتطبيق. وهذا دائما لما نقول جامعاتنا اليوم عندها منبر لدعم الابتكار والإبداع والتميز، فنحن نقول ذلك لأنه هذا واحد من الهاكاثونات اللي تنظمها جامعة من جامعات الملك المملكة، وهي جامعة الملك خالد. طيب جولتنا الحين، روح رحلتنا وطائرتنا إلى وين؟
0: طائرتنا إلى أبها.
1: أبها البهية، في أبها
0: نورة مروعي.
2: يا هلا ومرحبا فيك.
0: هلا وسهلا، كيف حالك؟
1: يا هلا وسهلا،
2: يا هلا فيكم، حياكم الله ضافر وإيمان ومستمعين.
1: يا هلا والله
2: الاستديو، حياكم الله، مرحبا.
1: والله يا نورة، احنا طائرتنا من حائل لأبها مباشرة، ما حبينا نطول، على طول
2: احنا نختصر على طول
1: على طول من حائل على مطار أبها.
2: هذه ميزة برنامج هو بلادي اللي بينقل في هذا الوطن العظيم في السعودية العظمى في جو من التنوع بجميع تفاصيل.
1: يا سلام، كنا في يعني جولة مع مرزوق وعن خدمة ضيوف الرحمن، والآن عن جامعة الملك خالد وخبر حلو عن هاكاثون الاستدامة في التعليم. الآن وين مخذتنا نورة في هالجولة؟
2: ظافر إيمان، اليوم إحنا في موقع يعتبر من أجمل المواقع التي تستشرف المستقبل، قرية زبنة في منطقة عسير. هذه القرية التاريخية التي تستعيد الحياة من جديد لتصبح موطنا أو مقرا أو وجهة سياحية جديدة بكل تفاصيلها وتراثها العمراني. سعيدة جدا في وجودي بين هذه في هذا المكان اللي يجمع بين المباني ذات العراقة وبين المزارع وبين هذا الوادي الذي يعني يحكي كثير من التفاصيل التاريخية. اليوم أنا في مجموعة المسؤولة عن هذه القرية وعن إعادة إعمارها، الأستاذ صالح بن علي الحلوي. حياك الله، مرحبا فيك.
3: الله يحييك ورحب فيك، ورحب بالأستاذ ظافر والأستاذ إيمان.
1: يا هلا وسهلا فيك، حياك الله، احنا سعداء بوجودك مع نورة وسعداء بوجودك فيها وبلادي.
3: الله يحييكم وشرفتونا، والله يحييكم في قرية زبنة. قرية زبنة إحدى قرى قبائل ربيعة ورفيدة، تبعد عن أبها ما يقارب 35 كيلو، تقع شمال غرب مدينة أبها.
2: أستاذ صالح، اليوم وإحنا ناخذ الجولة، أول ما أدخل أو الزائر يدخل وادي ما شاء الله، هذا الوادي بتفاصيله بأشجاره وبالخضرة، أنا ما شفت مكان تراب، أنا شايف الدنيا خضراء، يعني توحي أن هذا المكان كان بلدة قائمة معمورة فيها حياة كاملة. حدثني عن القرية، عن النطاق العمراني، وأيضا عن الوادي وما يحويه من ذكريات.
3: الله يحفظك. أنا أكلمك عن الوادي. أولا فكرة إعادة تأهيل ورصف الوادي بهذا الشكل اللي أنت شايفته هو جهد ذاتي من أبناء القرية، يعني رصفوا الوادي ونظفوه تسهيلا للسائح وللزائر للوصول إلى هذه القرية الجميلة اللي أنت شايفتها اليوم. بالنسبة للعمران في هذه القرية فيها ما يقارب أكثر من وما يقارب 50 بيت، مختلف الثقافات في هذه القرية، يعني ساكنين فيها مجتمعات أخرى من خارج القرية. ويوجد برضو في القرية مجاور لها سوق الاثنين وسوق تاريخي من أقدم الأسواق في منطقة عسير.
2: ما شاء الله المميزات أيضا في القرية، المسارات الداخلية، المزارع، الإطلالة اللي تشرف فيها من القرية من الأعلى على الوادي بكل تفاصيله، النشاط الاقتصادي اللي كان يزاول هنا.
3: أولا أقول لك عن وقوع القرية، تقع القرية على وادي المغوث، وادي المغوث هذا من أشهر الأودية في منطقة عسير. بالنسبة للموارد الاقتصادية للقرية اللي هي الزراعة والرعي، وكذلك البستان اللي هو البخار والخوف والكمثرى، كل هذه الأشياء موجودة في هذه القرية.
2: دخلنا القرية ما شاء الله وجدنا أهم التفاصيل العمرانية أو الهوية العمرانية لمنطقة عسير، وكان من ضمنها وجود القصبة ولكن شكلها اللي هو المختص بالخزن بخزن الحبوب بأظافر. طبعا وإيمان عندنا نوعين من القصبات في منطقة عسير، النوع الأول اللي هو القصبة الحراسة أو المراقبة، والقصبة الثانية اللي تكون داخل القرية والمعنية بالخزن الحبوب.
3: أنت لو لاحظتي يوم وإحنا نأخذ جولة في القرية لقيت القرية كلها بجدار واحد
2: صحيح.
3: متماسكة مترابطة، مع تماسكها وترابطها إلا أن فيها مساحات كبيرة، مساحات لاستقبال الضيوف، مساحات المتنفس لأهل القرية، مجرى الماء اللي يمر مع مسجدها التاريخي اللي يكون مكان يسهل على سكان القرية لجلب الماء، يكون قريب منهم للبيوت. وجود القرية على هذا الوادي مهم جدا.
2: أيضا المسجد وعمره التاريخ
3: صحيح، المسجد هذا من أقدم المساجد، كان المنطقة هذه كل أبوها اللي أنت شايفتها كان كل أولادهم يدرسون القراءة في هذا المسجد.
2: طبعا أنا سعيدة أيضا بوجود الأستاذ صالح بن عبده حلوي، وهو من أبناء القرية أيضا ومن الملاك لأحد المنازل، واللي ارتبط في ذاكرته بمرحلة الدراسة والتعليم صح في هذا القرية. حدثنا عن ذكرياتك في هذا البيت، وأنت اليوم ترى جزء من حركة سياحية اقتصادية في منطقة عسير.
4: الله يحييكم، وفرصة سعيدة اللي التقينا بكم عبر هذا البرنامج. وبالنسبة للقرية زمنا في قرية تراثية قديمة وعشنا فيها، ونحن الآن يعني بلغنا من العمر مرحلة ولله الحمد. في بداية الأمر كان في المدرسة، أول ما فتحت مدرسة في نفس القرية ودرسنا ونحن صغار ذلك الحين في المرحلة الابتدائي. وهذه القرية حقيقة غنية عن التعريف، وقد كما ذكر الأخ صالح يعني قديمة جدا، وكانت مكتظة بالسكان يعني في ذلك الوقت، والوادي يعبر من جاور لهذه القرية برضو يعني زادها رونق وجمال، وفي مزارع محيطة بالقرية كانت تستفيد من الماء الجاري من هذا المكان. وفرصة سعيدة أن شفناكم، والله يحييك.
2: الله يسلمك أستاذ صالح، أرجع لك مرة ثانية في آخر جزء من اللقاء اليوم ونحن نقف في هذا المكان وعلى يعني أمام هذا الأزاد البناء العظيم بتفاصيله. ما الرسالة اللي يحملها أبناء القرية اليوم؟ أنا ما شاء الله أشاهد شباب أبناء هذه القرية اللي آبائهم وأجدادهم كانوا عايشين هنا ويساهمون في الحراك التنموي السياحي في منطقة عسير. أطنى آخر ما تختم فيه في هذا اللقاء.
3: اللي أختم فيه الله يحفظك، هؤلاء الشباب اللي أنت تشوفونهم على هم الأساس، وهم روح للمكان، وهم من يشجع عليه. إيمانا منا ومنهم في أن نحافظ على هذه القرية أنشأنا جمعية اسمها جمعية المغوث، تعنى بالتأهيل وتطوير القرى التراثية، وحنبدأ بقريتنا، حنعمل عليها وحنطورها، وحتكون إن شاء الله مزار لكل سائح ونقودها للعالمية وفقا لرؤية المملكة 2030 وبلوغا إلى طموح سمو سيدي أمير منطقة عسير اللي يقود هذه المنطقة للعالمية سياحيا واقتصاديا وفي جميع المجالات.
2: طبعا شكرا لكم على هذا يعني الجولة الجميلة معكم في هذا المكان. وظافر وإيمان دائما أقول لكم الماء والخضرة ووجه الحسن.
1: الله يعطيك العافية.
0: أكيد وجه ضيوفك الكرام أكيد يا نورة، كل التحية لهم.
1: شكرا لك والله، شكرا لك.
2: لكن والله المكان أنتم لو تشوفونه من بداية الدخول لين يعني أنا محاطة بالخضرة وبالثمار وبالأزهار.
1: الله يعطيك العافية نورة،
2: بالروح الجميلة من أبناء هذه القرية.
1: شكرا لك، شكرا لك والله، ويعطيك العافية إن شاء الله. وشكرا لضيوفك الكرام نورة.
2: شكرا لك،
1: يا هلا وسهلا.

0: سلام، لما يكون في أجواء حلوة كذا وضيف حتى مريح معك ويعطيك معلومات حلوة وجميلة، فحنا نستأنس ونقدم معلومة حلوة.
1: أكيد طبعاً. كمان نتعرف أكثر على المناطق اللي بالفعل كنوز من كنوز أرض المملكة العربية السعودية وأرض منطقة عسير. يصير لو أحد سمعنا هو كان موجود يميل على
0: الجميل إنه يعني لما نكون يعني على قولتهم أن نأخذ معلومة. طيب محمد، على بال كذا من ندردش ونأخذ، لا والله خلينا نأخذ سامية. إذا سامية موجودة تقدر تعطينا سامية. يلا عموما سامية زميلتنا من مكة المكرمة لضيوف الرحمن، ويعني ما نبي يعني برضو نبي نأخذ هال.
1: أكيد طبعا سامية جالسة في وسط أجواء ومشاعر لا توصف. يعني يمكن أنا بنت مكة ظافر وأستوعب إيش يعني لما مكة المكرمة تمتلئ بحجاج بيت الله الحرام، كيف الشوارع، كيف الأسواق، كيف المنطقة حول الحرم، الفنادق، نفس الحرم ما شاء الله تبارك الله كيف يتملي بحجاج بيت الله. مشاعر
0: وأجواء، أجواء حلوة، أجواء جميلة للأمانة. ولذلك حنا نقول إنه أجواءنا لما نخدم ضيوف الرحمن فنخدمه بشرف وبفرح وسرور. لذلك قيادتنا الرشيدة الله يحفظها ويطول في أعمارهم دائما حرصهم على هذه الجهود. ناخذ زميلتنا سامية شريف، نحول طائرتنا إلى مكة المكرمة. وسامية مساء الخير وحياك الله.
2: أهلا أهلا باخر، مساء الأنوار والسعادة والسرور. تحية معطرة برائحة الكعبة من هنا إلى الرياض.
0: يا أهلا وسهلا سامية، أساس أنه نقول تستغلين الوقت نبي تاخذيننا في الجولة الحلوة، فتفضلي. الله يعطيك العافية.
2: فعلا اليوم احنا باذن الله نلاحظ انه مكه المكرمه ما شاء الله تبارك الله في هذه الايام يعني تتوافد طلائع ضيوف الرحمن عليها لاداء الحج. وطبعا هذا كله وسط منظومه متكامله من الخدمات في جميع المجالات زملائي ومستمعينا. وما اجمل الشعور حينما نشارك في استقبال الحجاج ونحن الان في مقر سكن حجاج من سوريا الشقيقه. دعوني أتعرف على أحد الحاجيات ونتعرف على مشاعرها وانطباعاتها. السلام عليكم.
3: عليك السلام، أهلا وسهلا.
2: يا أهلي، الحمد لله على السلامة.
3: الله يسلمك حبيبي،
2: حياكم الله.
3: تسلم،
2: هذا شعارنا لهذا العام
3: إن شاء الله.
2: أهلا وسهلا
3: يا أهلي.
2: شعورك يا حاجة؟
3: والله شعور لا يوصف لأنه أول مرة أنا بزو.
2: ما شاء الله تبارك الله،
3: يعني لا طالع عمره ولا طالع حج، اول مره انا بطلع لهم. فشعوري صار لي كم يوم من فرحتي اني طالعه ما مصدقه حالي. يعني كثير مبسوطه الحمد لله، وكان كثير شيء حلو.
2: تعرفت على اسمك يا حجه؟
3: ملك عليا.
2: حياك يا حجه.
3: يعني
2: في اول زياره.
3: اي اول زياره.
2: شو شعور اول زياره؟ اول ما دخلتي مكه وشفتي جبال مكه؟
3: والله شيء بياخذ معي، شيء حلو كثير.
2: ما شاء الله تبارك الله.
3: الله يسلمك.
2: كيف حسيتي اول ما يجيك
3: نظام شيء يعني كثير كثير شيء مرتب وشيء منظم واستقبال حلو وجينا دغري على الغداء الاكل مرتب وظريف كله شيء مرتب يعني
2: الحمد لله ارتحتوا وقتكم الحمد لله. اي شيء تحتاجونه ما شاء الله تبارك الله فريق العمل هنا في خدمتكم.
3: والله ما بيأثروا لا
2: احنا ناخذ يعني اكبر عدد ممكن، ولكن ما شاء الله تبارك الله اغلبكم طلعوا ظروف
3: ما شاء الله. هو الاستاذ حلو يعني ومنظم مرتب
2: كلك جاي.
3: لا استاذ حلو
2: ان شاء الله نتمنى لك رحله.
3: الله يسلمك. الله يسلمك. تسلمي حبيبه قلبي
2: باذن الله.
3: وتعودون
2: سالمين غالي
3: ان شاء الله. ان شاء الله يعني تنعاد ابدا.
2: اكيد اكيد.
3: والله وقت ركبت بالطياره ما صدقت يعني صرت ابكي من فرحتي
2: من الفرحه.
3: اي والله اي والله.
2: الله يتمم عليك.
3: امين امين يا رب. تسلمي. شكرا لك
2: يعطيك الف عافيه. كذلك مستمعينا وزملائي يسعدني ان يكون معي شريف نضال الزيد وهو رئيس مكتب ضيافه حجاج سوريا. انا سعيده جدا بهذه المبادره الجميله من ابناء مكه المكرمه وابناء المملكه العربيه السعوديه الذين يعني يحرصون من الصباح. الاستاذ نضال موجود مع حجاج سوريا، تتوافد الباصات باستمرار يستقبلهم ويطمئن على وضعهم وراحتهم. دعوني ارحب بالاستاذ نضال، حياك الله على تيري ذات الرياض.
4: الله يسلمك ويبارك ان شاء الله. الحمد لله يا رب لك الحمد، هذا شرف كبير لنا نخدم حجاج بيت الله الحرام. أنا الآن أمضيت 31 عاما في خدمة الحجاج، نستقبل الحجاج وأول عبارة شعارنا حياكم الله. شعار من القلب إلى القلب لحجاجنا السوريين الذين شرفونا في الديار المقدسة. اليوم الحمد لله تشرفنا باستقبال عدد كبير من حجاج سوريا الشقيقة بعد سوق وانتظار لهم يعني لفترات طويلة، فالحمد لله وصلوا بالسلامة وفرحانين، وانطباعهم كان جدا جدا ممتاز في الخدمات وكل ما يقدم لهم الحمد لله.
2: أكيد أستاذ نضال، بشرنا على الحجاج، كيف حالاتهم الصحية؟ كيف كان يعني انطباعهم أول ما وصلوا وشافوا هذه الضيافة والاستقبال اللي كان؟
4: يعني كان شعور من الحجاج تملاه الدموع والفرح، وانطباع كان جدا جدا يعني تشعر فيه من القلب، فرحانين بحسن الاستقبال، فرحانين بتواجد الفريق العمل وحجاج بيت الله، يعني صراحة انطباع وشعور جميل جدا.
2: نعم أستاذ نضال، عندكم في المكتب بختم معك خدمة لذوي الاحتياجات الخاصة برضو من أسر شهداء في سوريا الشقيقة، عرفنا على هذه الخدمة والمبادرة من قبل مكتبكم.
4: نعم صحيح، مكتبنا سوف يستضيف بإذن الله تعالى حوالي 119 حاج من ذوي الاحتياجات الخاصة من مصابين الحرب، هم ليسوا يعني مولودين كذوي احتياجات ولكنهم مصابين حرب، وفي تنسيق عالي بشأن تجهيز لهم عربات الغولف في المسجد الحرام لأداء الطواف والسعي بإذن الله تعالى لوجه الله تعالى، يعني بدون أي تكاليف إضافية على الحجاج، ونتشرف إن شاء الله وفي انتظار قدومهم بإذن الله.
2: إن شاء الله بارك الله فيكم وبارك في الجهود والجميع هنا في خدمة حجاج بيت الله الحرام. شكرا لكم أستاذ نضال، شكرا لكل فريق العمل الذي يخدم في أسر الرحمن في هذا المقر، زملائي إيمان وظافر، يعني هذه الدقائق التي نقضيها معكم قد نكون نحن نستعد لها منذ الساعة الواحدة ظهرا ونحن مع الحجاج ونستقبل ونحاول أن نمد يد المساعدة معهم.
0: شكرا لك والله على الجهود والله سامية.
1: يعني أقول لظافر في البداية سامية أنه من يشعر بهذا الجمال اللي عايش في مكة، يمكن أنا أستطيع تصور المشهد، أقول له كل مكة سبحان الله تصير مليئة وتتزين بحجاج بيت الله الحرام. أسأل الله لكم الخير، أسأل الله لهم القبول، وإن شاء الله موسم حج مميز كالعادة
2: وناجح بإذن الله. شكرا لكم.
0: شكرا لك، يعطيك العافية سامية، وشكرا لجهودك اللي بذلتيها للقاء بحجاج بيت الله الحرام والقادمين لأداء هذا النسك العظيم. شكرا لك.
2: والقادم أجمل بإذن الله.
1: بإذن الله.
0: يا أهلا وسهلا.

0: شو رايك نطلع فاصل غنائي مع مخرجنا محمد المنيف؟
1: نروق شوي
0: نرجع نكمل هوا بلادي
1: نكمل.

حياكم مستمعينا الكرام، يا هلا وسهلا فيكم من جديد. مكملين معكم هوا بلادي، اجمل التحايا اكيد لكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لموجتنا الغاليه اذاعه الرياض. في عندنا، طيب خليني بعد الفاصل ارجع مره ثانيه واقول لكم الخبر، ولا اقول الخبر على السريع؟ محمد يلا على السريع. متحف للماضي أثر برفحة يوثق مسيرة المناهج التعليمية من الكتب النادرة إلى الشاشات التفاعلية. احتضن متحف للماضي أثر بمحافظة رفحة في منطقة الحدود الشمالية مجموعة نادرة من الكتب والمقرات الدراسية القديمة التي وثقت مراحل مختلفة من تاريخ التعليم في المملكة. تستعرض تطور المناهج التعليمية، تنوع المواد الدراسية اللي تلقاها الطلاب خلال العقود الماضية. كشفت أيضا المقتنيات التعليمية المعروضة داخل هذا المتحف ملامح البيئة الدراسية القديمة من خلال عشرات الكتب والكتيبات التعليمية الأصيلة بأسلوب تراثي يعكس قيمة تلك المرحلة التعليمية ويعيدها إلى الأثاث. وثقت واس تنوع عناوين الكتب المعروضة بين مقرات العلوم، رياضيات، جغرافيا، تاريخ، لغة عربية، تربية إسلامية، إلى جانب كتب المطالعة والنحو، وتعطي هذه المقتنيات لمحة عن حجم التطور الذي شهدته المناهج الدراسية في المملكة. اتسمت الكتب القديمة بالاعتماد على الشرح النصي والأسلوب التقليدي في الطباعة والإخراج مقارنة بالمناهج الحديثة اللي اعتمدت على الوسائط التفاعلية والتقنيات الرقمية. صراحة يشكروا على هذه المبادرة. كل اللي حابب يشوف يتبع متحف للماضي أثر، وأيضا فاتح أبوابه للزوار في رفحة لكل المهتمين بتفاصيل الحياة الدراسية القديمة واستحضار التحولات في قطاع التعليم. فاصل وراجعين مرة ثانية نكملها وبلادي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار معي أنا إيمان باحيدرة، يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

السادسة مساء في الرياض. هذا موجزنا لأهم وآخر الأنباء على قراءة حورية سبيعي، أهلا بكم. وزير الخارجية يبحث مع مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية مستجدات الأوضاع في المنطقة. المحكمة العليا تدعو عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم. أكثر من 62 ألف مخالفة مرصودة على خدمات النقل منذ بداية موسم الحج وفق إعلان هيئة النقل. أمانة العاصمة المقدسة تنجز 95% من تطوير محور طريق الأمير محمد بن سلمان بمدخل مكة الغربي. البيئة تدعو حجاج بيت الله الحرام إلى الالتزام بالممارسات السليمة حفاظاً على الموارد الطبيعية. بمشاركة المملكة انطلاق أعمال المنتدى الحضري العالمي 13 في باكو بعقد الاجتماع الوزاري رفيع المستوى. أمانة المنطقة الشرقية تدعو ملاك المباني إلى سرعة الاستفادة من المرحلة الثانية من مبادرة شهادة امتثال المباني قبل انتهاء المهلة التصحيحية في 2 يونيو المقبل. الغذاء والدواء تغرم 19 منشأة دوائية أكثر من 5 ملايين ريال لعدم الالتزام بنظام رصد لتتبع الأدوية. مجلس شؤون الأسرة يطلق حملة لأجل الأسرة وبرنامجاً لقيادة الحياة الزوجية. وكالة الطاقة الذرية تؤكد أن مستويات الإشعاع طبيعية بعد حريق في إحدى مولدات الطاقة في محطة براك النووية بالإمارات. وفي الخبر الأخير، المحكمة الجنائية الدولية تنفي إصدار مذكرات توقيف جديدة بحق مسؤولين إسرائيليين. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية. مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات. تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل.
2: الله الله الله.
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير. أنت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصر.

0: علي اليوسف ومعاذ العتيق.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

عودة إليكم من جديد، أجمل التحايا لكل من يستمع إلى إذاعة الرياض وبرنامج هوا بلادي. مستمرين معكم في هذه الأخبار المتنوعة والفقرات من كل أنحاء مملكتنا الغالية في هوا بلادي.

0: فقرة فعاليات هنتكلم فيها عن تيدكس في جامعة الملك سعود. في هذا الزمن تتسارع فيه التحولات، تبقى الفكرة الواعية قادرة على صناعة أثر يتجاوز اللحظة إلى المستقبل. من الرياض تنطلق فعالية تيدكس جامعة الملك سعود تحت شعار لحظة تحول، تجسد مساحة ملهمة يلتقي فيها الفكر بالشغف، تجربة بالإلهام، في حوار يعيد قراءة التحولات التي تصنع الفارق في حياة الأفراد والمجتمعات. هذه الفعالية امتداد للشراكات الوطنية الهادفة، تمكن الشباب وتعزز دورهم في صناعة التنمية المستدامة، تسلط الضوء على التجارب الملهمة، تبرز الدور الحيوي للقطاع الوقفي بوصفه ممكناً للتغيير ومحركاً للأثر المجتمعي. يسعدنا في هذه الفقرة أن نستضيف الأستاذ فهد بن عبد العزيز المطيري، مدير الإعلام والعلاقات العامة بجامعة الملك سعود، للحديث حول تيدكس المقام في الجامعة بالشراكة مع هيئة الأوقاف. يا هلا وسهلا يا أستاذ فهد.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، هلا وسهلا.
1: هلا ومرحبا.
0: بداية أستاذ فهد، حابين نعرف من حضرتك أهمية احتضان جامعة الملك سعود لهذه الفعالية، فعالية تيدكس جامعة الملك سعود، وكيف يعكس ذلك دور الجامعة كمحرك للمعرفة وبيئة حاضنة طبعا لصناعة الأفكار والمبادرات.
1: احتضان جامعة الملك سعود لفعالية تيدكس برنامج أو كذلك بشراكة مجتمعية مع الهيئة العامة للأوقاف، ويعكس دورها كمحرك رئيسي للمعرفة وبيئة حاضنة للأفكار والإبداع، كذلك امتداد دور الجامعة في دعم المبادرات النوعية التي تصنع أثرا معرفيا وكذلك مجتمعيا.
0: الفكرة الأساسية وراء هذا التنظيم يعني داخل الجامعة،
1: الفكرة أنها تكون تجربة تجمع أفكار ملهمة وكذلك حوارات ثرية تعكس طموحا نحو أثر مستدام.
0: برأيك هل هذا الحدث أسهم في ربط البيئة الأكاديمية بمنصات الحوار العالمية؟
1: بلا شك، يأتي هذا التنظيم ليعزز الربط بين البيئة الأكاديمية ومنصات حوار عالمية، وكذلك إتاحة مساحة لعرض الأفكار الملهمة بما يسهم في تمكين الشباب من التعبير وكذلك صناعة الأثر المجتمعي.
0: أستاذ، عند تعزيز الأثر المجتمعي لدى الشباب، كيف ممكن يكون هذا النوع من البرامج أو الفعاليات يكون له أثر وتعزيز لدى الشباب في المجتمع؟ كيف ممكن نصنف ذلك؟
1: يكون عبر الأفكار المطروحة تكون إلى حراك فكري وكذلك مجتمعي من خلال نشرها وتوسيع أثرها، يتماشى كذلك هذا الحراك مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في بناء مجتمع معرفي حيوي وكذلك مؤثر.
0: جميل. الحدث حمل شعار لحظة تحول، كيف ينعكس هذا المفهوم على رؤية الفعالية وأهدافها؟
1: الشعار معناه أنه يعكس فكرة التغير الإيجابي في مسارات الأفراد والمجتمع، سواء في الفكر أو التجربة أو التأثير، وكذلك هو يسلط الضوء على اللحظات التي تصنع فرقا حقيقيا في الحياة.
0: يعني هذا معنى المقصود بالتحول هو صناعة الفرق في الحياة
1: والتغير الإيجابي.
0: التغير الإيجابي إلى أي مدى يتم اختيار المتحدثين بما يتوافق مع شعار لحظة التحول؟ هل هناك معايير برأيك أستاذ فهد تربط بين تجاربهم الشخصية ومضمون الفكرة العامة للحدث؟ يعني كيف تم اختيار المتحدثين؟
1: يتم اختيارهم بناء على تجاربهم الملهمة التي تجسد معنى التحول، حيث أنها تكون قصص مرتبطة بفكرة التغيير والتأثير، ومرتبطة كذلك بما ينسجم مع روح الحدث ورسائله وشعار.
0: نعم. هل يمكن أن يسهم التيدكس في تحويل الأفكار إلى حراك فكري؟ يعني اليوم بتجيكم أفكار حديثة، بتجيكم أفكار مطروحة في كل نسخة من تيدكس، هل ممكن أنها تسهم في تحويل الأفكار لحراك فكري، لحراك مجتمعي يتماشى طبعا مع رؤية السعودية 2030؟
1: بلا شك، اليوم الأفكار سواء في تيدكس أو في غيرها نحاول أنها تكون أثر مستدام وتتماشى مع الرؤية وتكون حراك فكري ومجتمعي مستدام خلال نشرها أو توسيع أثرها. ونحاول أنه يكون بناء مجتمع معرفي وحيوي ومواثق.
0: جميل صراحة أستاذ فهد بن عبد العزيز المطيري، كانت دقائق يعني ما هي كثيرة لكن حدثتنا فيها عن تيدكس جامعة الملك سعود. نتمنى لكم كل التوفيق وإن شاء الله في دائما فعاليات أخرى من أجل هذا المجتمع، من أجل هذا الشباب وتطوير هذا الحراك بداخل مجتمعاتنا ومجتمعاتنا الجامعية. شكرا لوجودك معنا اليوم.
1: شكرا لكم إذاعة الرياض.
0: كان معنا الأستاذ فهد بن عبد العزيز المطيري مدير الإعلام والعلاقات العامة بجامعة الملك سعود للحديث حول تيدكس المقام بالشراكة مع هيئة الأوقاف. نستمر معكم في هوا بلادي.

يا هلا وسهلا من جديد مستمعي الكرام، حياكم الله في هوا بلادي. من طبعا الفعاليات الجميلة اللي يمكن كانت دائما هي محور حديثنا في برنامج هوا بلادي، وخاصة الأهم أنه دائما نلاحظ أنه في شعور دائما في هذه الفعاليات ينسجم مع هذه التحولات اليوم مستهدفات رؤية المملكة 2030. لكن بما أنه يعني كان حوارنا مع الأستاذ فهد يعني قبل لحظات مع زميلتي إيمان وحول يعني المستقبل وتيدكس وشعار لحظة التحول، يعني هذه من الأشياء الجميلة. اليوم من الأشياء المهمة دائما نركز عليها هي فعالياتنا وبرامجنا النوعية، فهذا هو المحور الأهم اللي نركز عليه في هوا بلادي. خلونا ناخذ هالخبر. لذلك محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية اكتست بحلة ربيعية زاهية خاصة بعد أن نثرت أمطار الخير ألوان الزهور البرية على مساحات واسعة. هذا الجميل جدا في المحميات لأنها ترسم ملامح موسم استثنائي تجلت فيه جماليات الطبيعة تنوعها النباتي. لذلك الربيع حينما يتحدث الشاعر يقول: أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلم. فهذه محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية لما تتحول إلى لوحات طبيعية صاغتها ألوان الزهور البرية، يعني أجواء حلوة جميلة، خاصة لما تلاحظ هالمحمية فيها جمال غير طبيعي فعلا في أيام الربيع. فمن الأشياء اللي فيها النباتات البيضاء، الرشاد البري، يعني صراحة الفياض بنبات الحميض، زهور العنقودية أيضا ذات اللون الورد الداكن، ففي أشياء حلوة جميلة جدا. هذه هي محمية الإمام تركي بن عبد الله، وهذه أجواءها في مثل هالمحميات اللي دائما نركز فيها بالحماية الغطاء النباتي.

ومن الأشياء الجميلة دائما نركز عليها أيضا هي الجانب أيضا في المشاريع الترفيهية. قرية المدانة بالنماص لوحة تراثية فيها جمال طبيعي ساحر وحياة ريفية ممتعة. لذلك قرية المدانة في مركز وادي زيد محافظة النماص واحد من الأماكن اللي فيها اهتمام جميل جدا، وجهة تراثية ريفية في منطقة عسير، لأنها ما شاء الله تختزل مقومات طبيعية مهمة وثقافية ممتعة، وإطلالات أيضا تهامية على الجانب التهامي، صالة العمارة التقليدية فيها مشهد يعكس جمال الموروث الجنوبي وروح المكان. فهذه أيضا تعطيك دلالة على ما تتضمن، وأيضا هذه المناطق الجنوبية من جمال طبيعي يحاكي المنازل الحجرية القديمة في قرية المدانة، لوحة عمرانية متناسقة أيضا تعكس جمال العمارة التقليدية، ولذلك المدرجات الزراعية تضفي شيء من الجمال، لأنه أوقات الأمطار تتزين هذه المدرجات الجمالية بشيء من الجمال الرائع جدا مع هذه القرية التراثية، الصورة معبرة. لذلك يعني هذه الأماكن التراثية واحدة من المسارات التاريخية والطبيعية الجميلة في منطقة عسير. معكم مستمعين الكرام، مستمرين في هوا بلادي، فاصل قصير غنائي كذا وراجعي لكم بحماس وطاقة في هوا بلادي.

يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد في هوا بلادي. خلونا ننطلق معكم ايضا في اخبارنا في هوا بلادي. وزارة البلديات والاسكان تنفذ اكثر من 11 مليون متر طولي وترفع جاهزية 74 مليون متر مربع من الطرق بمكة والمشاعر المقدسة. وزارة البلديات ايضا منذ المؤتمر الصحفي الحكومي اللي كان فيه عدد من معالي الوزراء اصحاب المعالي، واكدوا في كل وزاره اكدت جهودها في خدمه ضيوف الرحمن. لذلك واحده من الوزارات اللي وزاره البلديات والاسكان اكدت جاهزيتها وجاهزيه منظومه الطرق والبنيه التحتيه في مكه المكرمه والمشاعر المقدسه. هذا ضمن الخطه التشغيليه لموسم حج 1447 اللي هو هذا العام تحديدا. هناك حزمه من اعمال التطوير، المعالجات الميدانيه اللي تستهدف تعزيز انسيابيه الحركه ورفع كفاءه التنقل، ايضا خاصه في المواقع ذات الكثافة العالية. لذلك الأعمال المنفذة يعني في أكثر من 11 مليون متر طولي من الطرق، معالجة وتطوير نحو 74 مليون متر مربع من المسطحات الطرقية، إضافة إلى سفلة أكثر من 1.1 مليون متر مربع. هذا يعزز جاهزية الشبكة المرورية وتدعم كفاءة الحركة في مكة المكرمة المشاعر المقدسة خلال الموسم. الخطة أيضا تضمنت رفع الجاهزية ب 123 جسر و 44 نفق للمشاة والمركبات، وهذه تدل على تنفيذ جميع الأعمال في تحسين كامل للبنية التحتية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

ومستمعي الكرام، من الأشياء الجميلة أيضا كيدانا تعزز أيضا شبكة الطرق الكهربائية في المشاعر المقدسة، وخاصة أنه الجوانب أيضا في البنية التحتية في منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تعطي دليل على اهتمام القيادة بما تم توفيره أيضا هذا العام من جهود لخدمة المشاعر المقدسة وتغطية البنية التحتية من الكهرباء والمياه، وهذا يقدم أيضا من خلال الهيئة العليا لتطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

الرئاسة، وهي كدان الذراع الأساسي أو الذراع التشغيلي للمشاعر المقدسة في مكة المكرمة. الجوانب أيضا التقنية في مكة تقود لتهيئة كل ما من هدف استراتيجي هو خدمة ضيوف الرحمن بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

0: ومن أخبارنا أيضا تربة واحة من التاريخ الممتد بين الأدوية والحرات. محافظة تربة واحدة من الأماكن التاريخية والجغرافية البارزة في منطقة مكة المكرمة، لأنها واحدة من المحافظات اللي تقع شرق مكة المكرمة، يعني فيها ملتقى أيضا للطرق القادمة من النجد والحجاز جنوب الجزيرة العربية، وارتبط أيضا اسمها بالاستقرار الزراعي ووفرة المياه، اتساع الأودية اللي منحتها حضور مختلف. خاصة محافظة تربة إيمان يعني من المحافظات التاريخية، فيها مواقع تاريخية وأثرية، ولأنه تتميز بموقع استراتيجي خاصة على ضفاف وادي تربة.
1: هي طبعا أحد أكبر أودية الجزيرة العربية وأطولها، وهذا شيء خلاها تسهم منذ القدم في نشوء هذه التجمعات السكانية. أيضا تتسع فيها الرقعة الزراعية ظافر، لأنه فيها العديد من المزارع البساتين الممتدة على ضفاف هذا الوادي، فيها أيضا نخيل، حمضيات، ليمون، مانجو، عنب، شمام،
0: ما شاء الله،
1: وغنية ما شاء الله فيها كمان. إلى جانب ذلك غطاء نباتي مزدهر عقب مواسم الأمطار.
0: أنا يمكن
1: فيها كذا مشهد طبيعي جميل.
0: إيه، لما كنا يعني في نزور المحافظات تربة، رنية، الخرمة، الأماكن هذه تجدين أنه محافظة على تراثها وتاريخها، وكل المحافظات اللي دائما تجدين أنه حتى المواقع التراثية فيها بارزة في المحافظة، لأنها سهول منبسطة، يعني ما فيها جبال معقدة فعلا.
1: هذا الشيء يخليها تجسد عمقها الحضاري، لأنه تربة ارتبطت تاريخيا بمسارات القوافل القديمة اللي من شوية بنحكي أنه هي لها عمق تاريخي، لها امتداد سكاني طويل، وكانت محطة عبور واستراحة للمسافرين والتجار.
0: الجميل فيها يعني هذا كله، فيها أودية شهيرة من أبرزها وادي بيدا، وادي إبهار، وادي كرة، إلى جانب الحرات البركانية. هذه الأودية بالذات وادي تربة هو أكبرها يعني عموما يعني، لكنه الجميل فيها الأماكن بطبيعتها، يعني الناس اللي يتجولون يروحون يصيفون يروحون حتى يستانسون، حتى لو يمرون كذا ما شاء الله صدور والطلح الأماكن.
1: وكمان نقول غير
0: حافظ على الغطاء النباتي،
1: غير الغطاء النباتي هي تنوع تضاريسها ظافر، خلاها دائما تكون في مواقع طبيعية بارزة، أزوار المهتمين بالرحلات البرية، المهتمين بالتصوير الطبيعي دائما تكون مقصدهم يعني.
0: وهذه من الأشياء الجميلة، خاصة أنه يعني أنا الأمانة تربة أنا زرتها، يعني واحدة من المحافظات القادمة بقوة، فيها انبساط أرضها،
1: لون أرضها
0: أي بركانية تقريبا يعني،
1: الحرات البركانية والغطاء الأخضر يعني بصراحة بيشكلوا مشهد جميل، بالإضافة طبعا للبيوت الطينية.
0: شوف الصور، شوف الصور،
1: شايف كيف لون الأرض
0: يعني، لا لو تلاحظين الله. ما شاء الله تبارك الله،
1: الله
0: فيعني هذه من الأشياء الجميلة في محافظة تربة. حبينا يعني كذا فيها بلاد ننوع لكم يعني الأخبار، نختار لكم المناطق والمحافظات،
1: عشان كذا نقول لهم ستبقى تربة واحدة من المحافظات اللي تجمع بين عمق التاريخ وثراء الطبيعة الممتد عبر الأزمنة.

0: طين تبدأ الحكاية الأولى خاصة في فقرتنا القادمة حرفة، لأنه فيها امتداد للحضارات. هذه الحرفة الجميلة تشكلت فيها الأواني والمقتنيات اللي حفظت تفاصيل الحياة، الهوية، الذاكرة في المملكة العربية السعودية. الفخار والخزف يعني جزء من موروثنا الثقافي، لأنه ارتبط بالإنسان يعني برضه بحرفته بجمال التفاصيل البسيطة.
1: لسه من شوي بنقول الطين والأرض الطينية في محافظات المملكة هذا أساسا.
0: والجميل أنه هذه الحرفة اللي اليوم نتكلم عنها وحرفة صناعة الخزف واحدة من الحرف الجميلة، أصبحت اليوم فيها تجربة فنية معاصرة في إبداع، فهدوء ممتع، وأيضا في تشكيل وتلوين من خلال ورش العمل والاستديوهات اللي فعلا عادت تقديم الطين بروح جديدة، خاصة اليوم التقنيات الحديثة ممكن ساعدت الفنان أو الحرفي أنه يقدم شيء من الجمال. اليوم بنتكلم مع ضيفة صانعة وحرفية صانعة للخزف حول الطين وامتدادات التاريخ أيضا استخدامه في الأواني، مع الأستاذة الشيخة بن عبد الحميد العبد الكريم.
1: أهلا وسهلا أستاذ الشيخة.
2: يا أهلا فيكم. أهلا وسهلا.
1: يا هلا ومرحبا. يعني اليوم زميلي قال مقدم عن هذا الطين اللي ارتبط بتاريخ الإنسان من الحضارات الأولى، وأكيد في المملكة العربية السعودية استمر هذا الفخار والخزف جزء من هذه الهوية والموروث لليوم. برأيك أستاذة الشيخة، ما سر هذا الارتباط اللي جعل هذا الفن حاضر عبر الزمن وإلى اليوم؟
2: أول شيء يعني أرحب فيكم وأرحب بالمستمعين وشاكرة لكم. بالنسبة للسر، هو أعتقد أن السر هو الارتباط، وهذا الارتباط يعود إلى أن الطين كان دائما قريب من الإنسان، من احتياجاته اليومية، من بيئته، وحتى من مشاعره. فمنذ الحضارات الأولى استخدم الإنسان الفخار للحفاظ على الماء وعلى الطعام وصناعة يعني واحتواء محتوياته المهمة. فما كان فيه في السابق هذه الآنية اللي تحوي مستلزماتنا الرئيسية، بعدها تحول مع الوقت إلى وسيلة تعبر عن الهوية وعن الثقافة وعن الجمال. وفي السعودية تحديدا ارتبط الفخار بالموروث الشعبي وبالحياة القديمة في مختلف المناطق، لذلك بقي حاضرا إلى يومنا كجزء من الذاكرة والهوية الوطنية، وليس كمنتج وكحرفة فقط.
1: أكيد طبعا، لأنه فعلا ارتباطنا بهذه الأرض، ارتباطنا بهذا الموروث عبر الزمن ولليوم، بيخلينا نسعد ونفخر. اليوم نسألك بصفتك صانعة فخار وخزف، كيف بدأت هذه العلاقة معك في هذا المجال؟
2: بدأت علاقتنا بالفخار من رغبة أشخاص حابين أنهم يخوضون هذه الحرفة ويشتركون في أحد تجاربها. من بعد ما جربناها، ومع الوقت اكتشفنا أن الطين ليس مجرد مادة تشكل، بل مساحة للإبداع والتعبير والهدوء النفسي أيضا،
1: وانتماء للأرض أستاذة.
2: صحيح، وللحظة اللي إحنا شعرنا فيها أن الفخار يصبح شغف حقيقي كانت عندنا لما رأينا أن الناس أثره كبير عليهم، وكيف يمكن لتجربة بسيطة لقطعة مصنوعة من اليد أنها تترك يعني ذاكرة جميلة وتترك انطباع لا ينسى، حتى لو كانت تجربة يعني تكون مرة واحدة في الحياة، إلا أنها لها أثر ممتد.
1: ذكرتي في كلامك أنه الأواني والمقتنيات الفخارية كانت قديماً هي جزء من تفاصيل هذه الحياة اليومية.
2: صحيح صحيح.
1: اليوم عادت، يعني إحنا أكيد ما نستخدمها، بس إلا ما نشعر بأنها قيمة، ممكن قيمة نضعها في جزء من منزلنا، نعتز بتراثنا.
2: صحيح.
1: عادت اليوم بروح مختلفة وحديثة، كيف بتشوفي هذا الامتداد وهذا التحويل من الماضي إلى الحاضر، كيف تصلي في ذلك؟
2: الفخار اليوم عاد بروح معاصرة،
1: نعم،
2: مع حفاظه على جذوره الأصلية. فالماضي كان جزء من الاستخدام اليومي، أما اليوم أصبح يجمع بين الوظيفة وبين الجمال وبين الطابع الفني.
1: نعم.
2: والناس أصبحت تميل أكثر للقطع اليدوية لأنها تحمل تفاصيل وهوية خاصة فيها، فهي يعني تحب أنها تقتني شيء من صنع الفنان، من صنع هذه اليد البشرية، أو حتى من صنعها الشخصي، فأصبح لها معنى وذوق خاص.
1: صنعها الشخصي، يعني أنت اليوم بتدربي أشخاص أنهم يشتغلوا في الطين؟
2: صحيح، إحنا نقدم تجارب للهواة وللي حابين أنهم يطلعون من نمط الحياة السريع اللي هم عايشينها في أعمالهم أو في مشاغلهم. فإحنا نقدم هذه التجارب حتى هم يصيرون يصنعون لهم القطع الخاصة اللي تخليهم يعيشون هاي التجربة طب. واللي تخليهم يقتنون قطعة من صنع يدهم يخلون فيها ويستخدمونها يعني ممكن تشكل لهم ذكرى ليوم مميز في حياتهم.
1: طب الفكرة اللي تحرصي أستاذة الشيخة على أنك تقدميها داخل هذه الأجواء مثل ما قلنا داخل ورش الفخار الخزف لما بيقصدوك الأصدقاء العائلات صحيح. بيعتبروها فعالية فنية وترفيهية أنت صحيح. الفكرة اللي بتحرصي على تقديمها
2: الفكرة الأساسية اللي نحرص على تقديمها هي ربط الإنسان بأصله هذه أول فكرة إحنا نركز عليها
1: حلو.
2: فسبحان الله يعني استخدام الطين فيه راحة نفسية فيه رجوع للأصل البشري فيه استشعار فيه استشعار لقدرة الخالق سبحانه وتعالى فهذه الفكرة الأساسية اللي تخلي المشترك يدخل في هذه التجربة وهو سعيد وهو حاب إنها يعني سبحان الله يلامس الطبيعة
1: يعني المشترك
2: ومن بعدها ننطلق لفكرة إن إحنا نخوض تجربة لتجربة شيء وفن جميل ويعني وفيه تحرر من الكمال لأن إحنا مو قصدنا الكمال قصدنا الآن التجربة قصدنا الاستشعار قصدنا الخروج بقطعة تمثل شعور معين إحنا كنا شاعرينا يعني هذا الأساس اللي إحنا ننطلق منه
1: يستطيع الشخص إنه لأول مرة يلمس الطين إنه يشكل شيء يعني هذا السؤال دائما يتبادر للأذهان هل أنا بالطبع. أكون على مستوى من الاحترافية أم أستطيع أنا ما عندي أي خلفية في الخزف والطين في تشكيل قطعة فنية صغيرة أستطيع؟
2: طبعا تستطيعين يعني إحنا يمرون علينا ما شاء الله تبارك الله شخصيات يبدعون ويعني يلهموننا ما شاء الله بأفكارهم وهم يكون ما عندهم أي خلفية لا في مجال الفخار ولا الخزف ولا حتى خلفية في الحرف والمجالات الفنية يكونون إما ناس مثلا صغار في السن أعمار صغيرة جدا من عمر سنتين أعمار كبيرة بعمر الأجداد ربات بيوت يكونون ما عندهم يعني مثلا اهتمام في الجوانب الفنية موظفين في مجالات مختلفة الأطباء المهندسين يعني يمر علينا من جميع الشرائح وكلهم يقدرون يصنعون قطعة من الصفر من غير أي خلفية في هذا المجال
1: جدا حفزتيني وحمستيني أنتوا فين موجودين؟
2: إحنا في الدمام في منطقة شرقية في الدمام
1: منطقة شرقية في الدمام عندكم مواقع تواصل اجتماعي نقدر نشوف الإبداعات اللي بيقوم بيها المهتمين؟
2: صحيح عندنا
1: إيش نكتب يا أستاذ الشيخة؟
2: حرفة underscore workshop على الانستغرام
1: أي
2: تبعلك على تيك توك
1: أنا ماني صاحبة تيك توك بس يمكن الناس اللي عندها تيك توك تتفهم.
2: والله إحنا نفس الشيء بس إحنا يعني مجالنا يعني خلانا ندخل في تيك توك بقوة لأنه هو الآن الراعي الرسمي
1: بالفعل طيب أستاذة الشيخة لو سألتك أكثر ما يلفت انتباهك لما الناس تتفاعل مع القطع الخسفية والطينية أكثر شيء يلفت انتباهك
2: يعني يلفت انتباهي تجرد الناس من مخاوفها للبدء يلفت انتباهي سعادة الناس لما تبدأ القطعة تستجيب ليدينهم يلفت انتباهي إصرار الناس لما تشوف قطعتها ممكن أنها تنهار قدامها وترجع مرة ثانية تعيد التجربة وبكل سعادة وبكل حماس يلفت انتباهي لما أشوف سعادة عيون الكبار والصغار لما يستلمون قطعهم بعد تقريبا مرور 3 أو 4 أسابيع من التجربة اللي هم خاضوها وكيف هم فخورين وهم يلمسون هذه القطعة اللي صنعوها بيدهم هذه يعني أكثر شيء أنا يحمسني إني دائما ومو بس أنا والله يعني يحمسنا كلنا في الورشة يعني في ورشتنا أنا وأختي والخزافات اللي معانا إنه نستمر وإن إحنا يعني دائما نتحدى صراحة الصعاب اللي إحنا نواجهها لأن المردود حقها من سعادة الناس جدا أثرها كبير
1: صحيح. اليوم الفخار أستاذة شيخة وأنت أكثر شخص يمكن يشعر بهذا الكلام أنه استطاع أن يجمع بين التراث بين الفن صحيح. بين التجربة صحيح. الماتعة في مساحة واحدة يعني أتوقع الشعور اللي يستشعر الإنسان وهو يلامس هذا الطين ويشكل ويشعر أنه إحنا من هذا الطين إحنا مكونين بقدرة الله من هذا الطين فأعتقد أنه شعور لا يوصف لما بيجمع كل هذه الأمور سوا تراث فن صحيح. تجربة أعطيني
2: صحيح هو شعور جدا جميل يحس فيه الشخص اللي هو عنده جاي وعنده خلفية عن هذه الفكرة، وكذلك يستشعر الشخص اللي يجي ويسمعه أثناء المقدمة اللي إحنا نقدمها له. فيعني وإحنا يعني يسعدنا هذا الشيء إحنا، وإحنا نشوف سعادة الناس لما تستشعر فعلا أن هذه المادة إحنا خلقنا منها. صح. هذه المادة إحنا صنعنا الإنسان يعني منذ القدم، من آلاف السنوات صنع أواني تحوي فيها مستلزماتها الرئيسية من لما كان ما عنده هذا الشيء، كان من الطبيعة من ورق الشجر أو من نحت الخشب كان يصنع هذه المادة، لكن لما نخترع الأواني من الطين

0: وبعد ما حرقها وبعد ما صارت مش مجرد أواني فقط للفائدة وللحاجة، وإنما هي فنون أصبحت توصلنا في الحضارات السابقة إيش كان في السابق الإنسان يعيش، إيش كان يعاصر، إيش كان فنه رسوماته. فهذه كلها قطع سبحان الله تحمل لنا أفكار جدا جدا كثيرة. هي حضارة، هي فن، هي أصل، هي طبيعة، هي استشعار بقدرة الخالق سبحانه
1: وتعالى. هي كمان
0: وتعالى
1: مرتبطة بتراثياتنا. يعني أنا أتوقع طبعاً في مواسم التراثيات إن كان في رمضان أو عندكم في المنطقة الشرقية القرقيعان، فتنشط صحيح استخدام هذه الأواني الفخارية كتذكارات للمواسم أو صحيح الفعاليات التراثية. أعتقد مهم جداً وجودكم في هذه الأوقات.
0: صحيح، وهي مفعلة جدا في المحافل الوطنية، يعني مثل عندنا في اليوم الوطني في اليوم
1: لأنه هو تراثنا وأساسنا، هذه فعلا الأرض وهذا الطين.
0: فعلا فعلا فعلا.
1: أكثر قطعة تشعري بالسعادة لما تشكليها أو شكلتيها، يعني لها أثر في نفسك؟
0: أكثر قطعة أشعر بالسعادة لما أشوفها هي أول قطعة أنا أنجزتها.
1: إيش كانت؟
0: يعني كانت عبارة عن مزهرية صغيرة. بعد يعني هذه القطعة تحمل ذكرى مرة جميلة، لأن كانت تجربة، يعني تجربة كانت جدا جميلة بالنسبة لي. والقطعة طبعا هذه أنا أنتجتها بعد ما ثلاث قطع راحت لإعادة التدوير. يعني شعورها مختلف، فيها فخر وفيها ذكرى وفيها يعني الحمد لله نقطة بداية لشيء كان كبير. نعم ومهم بالنسبة.
1: نعم
0: لنا.
1: نعم أستاذة شيخة، حابة أسألك أيضا عن الآن نعرف إن هو يمر بمراحل، يعني التشكيل أول شيء كيف ينخلط، كيف يصير طين، يعني نقدر نشكله.
0: هو مراحله كثيرة، يعني تعتبر تقريبا ما بين 6 إلى 8 مراحل. المرحلة الأولى العجن، كل قطعة لازم تعجن بطريقة معينة
1: على السريع.
0: أيوة. وبعدها تشكيل، وبعدها نعم التجفيف، ثم الحرق الأول، والحرق يستمر مدة 2 أحيانا أو نعم أكثر. وبعدها نعم نضيف مادة التزجيج اللي هي عبارة عن زجاج سائل، وبعدها تحرق مرة أخرى، وبعدها تعتبر جاهزة للاستخدام.
1: صراحة أخذتينا في جمال أعتقد كل من يسمعنا يستشعر هذا الجمال، ارتباطنا بهذا الموروث اللي نفخر به، نفخر ببنت الوطن وكل من يصنع أو يجعل هذه الحرفة رسالة للآخرين ولمن هم خارج المملكة العربية السعودية أو يزوروا المملكة ويقولوا لهم هذا هو موروثنا اللي نفخر به. نشكر كل الشكر أستاذة شيخة عبد الحميد العبد الكريم الحرفية صانعة الخزف، أخذتينا لأجواء حلوة، تحدثنا حول هذا الموروث العريق.
0: شكرا جزيلا.
1: شكرا لك.
0: سلام عليكم.
1: فاصل ونرجع نكمل معاكم هوا بلادي.

0: انا لو مبتكر وش صار؟ كان ما حد نفسني. ها
1: انت مبتكر اصلا بدون ما تعلم. انت مبتكر ولا تعلم.
0: اي بس انا ابتكر شيء لمصلحه العمل يعني اهم شيء.
1: طيب يلا ابتكر لي
0: الفريق. احنا نبتكر الان لانه معنا رواد اعمال مبتكرين. فبنروح لمكه. واحد من الاشياء الجميله فيها ايمان غرفه مكه تدعو رواد الأعمال مبتكرين للمشاركة في برنامج هاكاثونات السياحة. وحدة من الأشياء الجميلة لما نركز على الجانب السياحي، وهذا أيضا يعطينا دليل على أنه هذا البرنامج يقام تحت مظلة مركز نمو السياحة، وهو واحد المراكز الجميلة
1: يهدف لتطوير حلول نوعية تسهم في تنمية القطاع السياحي بالمملكة، وأيضا تعزيز جودة الخدمات والتجارب السياحية، بالإضافة لاستقطاب أصحاب الأفكار الريادية والمشروعات الناشئة وتمكينهم. يعني هم لما هيتمكنوا حيصلوا إلى حلول عملية قابلة للتطوير والاستثمار، ويدعم نمو الاقتصاد السياحي ويرفع من كفاءة.
0: وهذا الجانب المهم ترى إيمان، إنه عندنا نبتكر ولكن في مجال سياحي ومجال إبداعي وتحفيز الكفاءات الوطنية. صحيح. هذا ابتكار يدعو إلى أفكار ومشروعات جديدة في مجال السياحة، وأيضا يقدم أيضا جانب من الجوانب المهمة في مجال السياحة. عموما يعني هذه الابتكارات هي دعم أيضا المبتكرين ورواد الأعمال لأنهم يشاركون في مثل هذه الكثرة.
1: الجميل أنه يقام في عدد من مناطق المملكة.
0: هذا
1: في عديد من مسارات متنوعة تصل بالإقامة، إرشاد سياحي، خدمات مساندة، تجارب سياحية، كلها بتخلق بيئة تنافسية تدعم تطوير المشاريع السياحية.
0: وهذه البيئة إيمان محفزة لرواد الأعمال المبتكرين، وتقدم جانب من الجوانب الجميلة في مجال من مجالات السياحة وخدمة للسياحة. اليوم عندنا السياحة ما شاء الله مناطقنا جاذبة للسياحة وجاذبة للتنشيط السياحي، جانب للتسويق. صحيح. حتى للمبتكرين والمبدعين. يعني مجالات متعددة.
1: خلينا ندعو كل المهتمين رواد الأعمال المبتكرين أنهم يشاركوا في برنامج هاكاثونات السياحة في المملكة.
0: عموما مستمعينا الكرام، فاصل قصير وراجعي لكم في هوا بلادي.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض، معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد في هوا بلادي مستمعي الكرام، وننطلق معكم في بداية يعني باقي ثلاث دقائق على ساعتنا الثالثة بإذن الله تعالى.
1: ومضى الوقت سريعا،
0: مضى الوقت سريعا، يعني مخرجنا يبي الوقت يمضي سريعا، لأن ما أدري أنت حاسب بالتايم ولا بالدقائق،
1: والله ما في منك يا محمد،
0: بالثواني ولا محمد
1: محمد المني فأجمل أنت... تحية له
0: محمد، أنت حاسب بالثواني ولا بالدقائق؟
1: من دقته، من دقته يعني بالدقة، يحسب بالجزء الثاني،
0: الجزء الثاني. والله محمد أنا صراحة شهادتي مجروحة فيك يعني جدا،
1: تحية لمحمد المنيف.
0: محمد المنيف وأنا والله من يوم شفت المناظر اللي لابسها كذا وأنا حاس إن عنده إحساس بالإبداع والتميز.
1: عيني تعبانة،
0: إيه
1: سوى عملية في عينه.
0: سلامة عيونك، سلامة عيونك والله محمد، هذه جرعة، هذه جرعة من الإبداع اللي قدمه.
1: لا وهذا دليل على حرصه. يعني أنا عامل عملية في عيني، لكن أنا برضو عارف إنه أنا ملزم بشغل
0: وجاي وحريص.
1: السلام عليك، الله يعطيك العافية والله محمد. ميزان حسناتك.
0: نعم لا يعني هذه عاد أمور ثانية عاد.

0: يعني نقدر نقول يعني يعني هذا شيء ثاني بينك وبينهم يعني.
1: طيب شو رايك ضافر
0: نروح لاخبارنا؟ يلا بس لا انا عشان امشي بالدقائق وبالتايم عشان نبدا كذا بالتايم بساعتنا الثالثة. اي لا انا كذا
1: نحيح يعني احنا كلنا ما زال لدينا العديد من الاخبار.
0: اي نعم
1: العديد من الضيوف العديد ايضا من الفقرات المتنوعه
0: ولا الحماس كبير لانه عندنا ضيوف وعندنا ايضا حصاد مراسلين عندنا ايضا تقارير مسموعه ان شاء الله بنسمعها اياكم باذن الله تعالى. ساعة ثالثة مليئة بالإبداع والتميز إن شاء الله. ننطلق معكم إن شاء الله في ساعتنا الثالثة ولا زال لدينا الكثير. هذا هو بلادي التجول في مناطق المملكة مجزاتها مشاريعها مبادراتها. انطلاقة ساعتنا الثالثة هذه فيها حماس أكثر إن شاء الله. دائما نقول شعار لا تروحون بعيد خلوكم معنا. فهو بلادي منكم وإليكم.

0: حنمر على مجموعة أخبار من هيئة الاتصالات. أوف يا ضعفر يقول لي الساعة 7 بالضبط.
1: يلا شايفة بالتايم.
0: دخلنا الساعة 3 في هوا بلاد.
1: يا سلام عليك.
0: حنبدأها بخبر من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية. تطلق حملة نطاقك سعودي. هذه الحملة للتسجيل في أسماء النطاقات السعودية.
1: يا سلام. خاصة أنه عندها هدف استراتيجي هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية من خلال حملة نطاقك سعودي. هدف أسمى أنه توعية بأهمية أسماء النطاقات السعودية. كذلك مميزاتها ترى في تعزيز الهوية الرقمية للأفراد والجهات في المملكة. لذلك الهيئة أوضحت أنه خدمة أسماء النطاقات السعودية عندها اعتماد على بنية تحتية موثوقة تضم أكثر من 300 نسخة من الخوادم الموزعة، وهذا يعني يجعلها من بين الأكبر عالميا وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية. خاصة أنه أيضا تؤكد الهيئة فيها دورها التنظيمي والإشرافي على خدمة تسجيل أسماء النطاقات السعودية، وهذا يضمن حقوق المسجلين أيضا ورفع جودة الخدمات المقدمة عبر الوكلاء المرخصين. هذه واحدة من الأشياء الجميلة، يعني من الأشياء الجميلة اللي دائما نركز عليها. والأهم أيضا كذلك أنه يعني دائما نقول أنه نجاحاتنا هي في مبادراتنا وإنجازاتنا، وهيئة الفضاء والاتصالات يعني حريصة على هذا الجهد، فبالتوفيق لهم إن شاء الله من خلال نطاقات سعودية.

0: ومعكم ايضا مستمعي الكرام ومع ضيفنا الدكتور سعد بن سعيد الجهني خلف يعني كل موسم نجاح، ولانه هناك منظومه متكامله فالدكتور ان شاء الله يعطينا الاستعدادات المبكره لخدمه ضيوف الرحمن باعلى درجات التنظيم والطمانينه. الدكتور سعد بن سعيد الجهني رئيس المجلس التنسيقي لمشاهد خدمه حجاج الداخل، حياك الله دكتور.
1: يا مرحبا، حياكم الله، اهلا وسهلا.
0: يا اسعد الله مساءك يا دكتور بالخير والمسرات.
1: الله يمسيك بالرضا.
0: انا حريص انك تكون معنا اليوم يا دكتور، وانا عارف انك مشغول وكذا، لكن حريصين انك تكون معنا والله.
1: ابد معاكم، وهذا اللقاء جاء في اول ليله من ليالي شهر ذي الحجه.
0: اعانكم الله.
1: كل عام وانتم بخير وصحه.
0: وانت بخير وصحه يا دكتور، الله يحفظك ان شاء الله. دكتور خليني كذا ابدا معك عن ابرز الاستعدادات اللي بدا فيها المجلس التنسيقي لموسم حج هذا العام، اكيد في استعدادات مبكره في هذا الجانب.
1: اكيد الله يحفظك والساده المستمعين والمستمعات. الاستعداد بدا بعد موسم حج العام الماضي الحمد لله، من حيث وضع الخطط المختلفه سواء فيما يتعلق بخطه عامه للمجلس التنسيقي المتحد او منشات خدمه حجاج الداخل بشكل عام، ومتابعه وضع الخطط في مجال الاعاشه والتفويج او النقل او تجهيز المشاعر المقدسه منى عرفه مزدلفه، او العنايه بالمولد البشري والتوظيف المبكر للعاملين في الحج.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. الدكتور كيف يعني دائما نقول ان التنسيق صعب ما بين الجهات احيانا، يعني خاصه انه الانسيابيه العمل، لكن بالنسبه لكم كيف يتم التنسيق بين الجهات المشاركه ليكون هناك ضمان لانسيابيه العمل؟
1: والله بصراحه نقول هذا كان يا ما كان في قديم الزمان. كان زمان التنسيق ايوه، لا كان التنسيق من زمان فيه صعوبه. اما اليوم مع رؤيه المملكه العربيه السعوديه الطموحه وكلمه قالها صاحب السمو الملكي ولي العهد الله يحفظه، انه احنا متوجهين، قبل سنوات قالها، احنا ان شاء الله متوجهين للقضاء على البيروقراطيه وتسهيل كافه الاجراءات للوصول الى اسرع الخدمات. الحمد لله اليوم التنسيق بفضل الله على قدم وساق، وفيه انسيابيه وسهوله. شوف التنسيق بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي والقطاع الاهلي، وانا اكلمك الان في قاعه الان ملتقى تكامل وابداع.
0: يا سلام.
1: التكامل بين الان في هذه اللحظه يقام الملتقى، وبعد المغرب سيشارك معالي نائب وزير الحج يعني الوقوف على توقيع شراكات بين القطاع الخاص والقطاع غير الربحي لتنفيذ مبادرات في موسم الحج. الحقيقة القيادات متفاعلة، يعني صح مع المعالي اللواء الفريق البسامي الله يحفظه اليوم بيوصل القطاع نقطة بنقطة. كانت في لقاءات على مستمرة في الأيام الماضية بين إدارة المرور في المشاعر، بين إدارة الحشود، بين إدارة أمن الطرق، لتسهيل وتيسير دخول الحافلات ووصول الحجاج. يعني ما تتصور حجم التنسيق القائم الحمد لله بين القطاعات الثلاثة بشكل يعني لا مثيل له. وأنا أقول اليوم إحنا الحمد لله نعيش فترة من التنظيم والتنسيق في ظل حوكمة يعني فريدة من نوعها بين كافة الجهات ذات العلاقة.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا يدل على أنه في تكامل ما بين القطاعات الحكومية، وفي أيضا تعاون كبير وتنسيق مهم جدا، خاصة اليوم وصلنا إلى مرحلة من مراحل التقنيات المنظمة لهذا العمل، فهذه التحديات يعني تم القضاء عليها، لكن اليوم في تحديات ممكن يتم معالجتها قبل بداية الموسم دكتور؟
1: صحيح. شوف يعني هي يعني ما من عمل إلا في بعض التحديات، لكن الحمد لله اليوم من خلال التنسيق الذي يقوم على مدار الساعة حقيقة تحولت التحديات إلى فرص للإبداع. والحمد لله يعني ما من إشكالية تأتي إلا ويكون لها حل. يعني اليوم تصل إلى صاحب القرار بكل سهولة، تطرح عليه المشكلة يسعى في حلها، ما تمر ساعات بفضل الله إلا وقد حلت هذه المشكلات والتحديات.
0: يا سلام يا سلام، هذا كله ينعكس ترى يا دكتور على دور المجلس في تحسين تجربة الحاج، خاصة منذ وصوله حتى المغادرة.
1: صحيح. الحمد لله اليوم نحن بنقوم بتوعية مستمرة من يوم ما يسجل الحاج، من يوم ما يسجل الحاج ويسدد الرسوم تبدأ الشركات تتواصل معه ويوجد عندنا بفضل الله يعني تنسيق كبير جدا بين يعني كافة الشركات حوالي 180 شركة بينها تنسيق لكل يعني شركة ممثل ومنسق إعلامي وتوعوي يقوم بتأكد من أنه وصلنا للحاج بشكل مباشر من خلال رقمه الخاص توصل له التعليمات. وانت عارف أنه نموذج الحج يعني نموذج ترى فريد من نوعه خاصة للإنسان اللي أول مرة بيحج فريضة, وأغلب الحجاج يحج فريضة حتى من داخل المملكة سواء مقيم أو مواطن. طبعا عايش في البيت بطريقة مختلفة, في تنقلاته بطريقة مختلفة, في مناماته بطريقة مختلفة. اليوم نموذج عرفة يختلف, نموذج مزدلفة يختلف, نموذج منها يختلف, فلابد أنه يأتي وقد يعني إن صح التعبير في ذهنه نفس الصورة التي سيعيشها. لو لم يكن هناك توعية مسبقة للحاج وإيصال المعلومة بالشكل الصحيح يمكن الحاج كان بصراحة من زمان كان يتفاجأ أول ما يوصل المخيم, يعني ما يتصور أنه ممكن يكون 60 حاج لهم دورة 101, يتوقع أنه غرفة ومعها 2-3 فيها. لا, اليوم المساحة محدودة في المشاعر, بالتالي أنت تبغى تحجز ما يقارب 1,800,000 حاج في بقعة صغيرة جدا يتواجدون فيها, وبالتالي المساحة المترية المحددة للحاج محدودة, وانت عارف عدد المسلمين اللي لهم رغبة في الحج بالملايين سنويا, وبالتالي لابد انه الحاج قبل ما يوصل توصل المعلومات بحيث انه يأتيها بطمأنينة وسكينة وراحة بال.
0: وهذه واحدة من الأشياء اللي يعني يتم التنسيق فيها, وأيضا صعوبة التحديات فيها دكتور.
1: والله شوف اليوم الحمد لله زي ما قلت لك يعني وعي العاملين في الحج, والوزارة الحج مشكورة ما قصر

0: اليوم ألزمت الشركات يعني البرامج معينة سواء في الإبداع أو في التحول الرقمي أو في الجودة أو في التدريب والتواصل مع الحجاج، كل هالفعاليات التي بتمارس أصبحت يعني ذللت كافة الصعوبات. بالعكس اليوم نعيش يعني تحولنا من القلق في موسم الحج إلى الاستمتاع بموسم الحج.
1: نعم والله صادق دكتور. اليوم الخدمات الجديدة والمطورة سيلاحظها الحجاج هذا العام دكتور؟
0: أكيد أكيد، في كل سنة تجد إبداع وفي كل سنة تجد تجويد وفي كل سنة تجد يعني أنا أقول اليوم يعني من أبرز المنجزات حقيقة اللي يعني تمت في السنوات الأخيرة الوصول للحاج قبل أن يصل والتواصل معه قبل أن يصل وإيصال له يعني مقاطع مصورة من الحافلة اللي بيركبها من الخيمة اللي بيسكن فيها من يتعرف على الناس اللي يوجد في قائد مجموعة في 50 شخص لهم قائد يتواصل معهم لهم جروب خاص أصبحوا عائلة وأسرة تعرفوا على بعض قبل ما يوصلوا للحج وعرفوا كيف حيكون تسكينهم وكيف تنقلاتهم وكيف يعني عاشوا مشاعر الحج قبل أن يصلوا إلى المشاعر.
1: الله الله، هذا الشيء الجميل في الحج الدكتور. اليوم دكتور حنا وصلنا إلى مرحلة مهمة جدا وفق رؤية المملكة 2030 اللي هو التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، يعني هذا الجانب ما دوره في إدارة الحج لهذا العام؟
0: والله شفت يعني التحول الرقمي بوزارة الحج ومنشآت خدمة الحجاج أصبح يعني ظاهرة وسيمة بارزة كما هو الحال في كافة الوزارات، إلا أنه يعني طبيعة العمل في الحج تقتضي أنه الاستفادة من التقنيات الحديثة واستخدام الذكاء الاصطناعي وتفعيله في كل ما من شأنه يعني إسعاد الحاج وراحته وطمأنينته في الحج.
1: ما شاء الله يا دكتور الله يعطيكم العافية، وخاصة أنه في جانب أيضا ودي تعرج عليه دكتور اللي هو دور المتطوعين في دعم منظومة الحج. المتطوعين والمتطوعات اليوم جانب مشاركتهم أيضا هو داخل في منظومة الحج ولهم جهود تذكر فتشكر الدكتور، ما دورهم بالنسبة لكم من خلال أيضا المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة الحجاج؟
0: الله يعطيك العافية، والله هذه إشارة مهمة جدا، هذا من خلال الشراكة
1: يستاهلون دكتور والله.
0: والله شوف اليوم رؤية المملكة اعتمدت يعني التطوع كسمة من السمات التي يعني خلينا نقول يمارسها والمواطن والمقيم في المملكة العربية السعودية. أتاحت الفرصة من خلال منصات رسمية، اليوم تجد إنه المجلس التنسيقي على سبيل المثال مهتمين بالتطوع بشكل كبير جدا في تحسين الخدمة. على سبيل المثال عندنا العناية بالإخلاء الطبي، العناية بالهلال الأحمر مثلا، والعناية بإدارة الحشود وإدارة الحديد والبشر. يعني عندنا مثلا موقفين يقف فيها منشآت حجاج الداخل تيجي يوم 7 و8 تقريبا، يجوا من تيجي الحافلات من كافة مدن ومحافظات المملكة لتقف في موقفين لا ثالث لهم. الموقف الأول هو موقف الأمير متعب حول الحرم، والموقف الثاني مواقف كودي. كل الحافلات تأتي في هذين الموقفين. اليوم استلم المتطوعون بقيادة المجلس التنسيقي متحد تنظيم وصول الحافلات بشكل احترافي بدون أي زحام ليتحول الحجاج من حافلاتهم ويستقلوا من النقل الخاص إلى النقل العام ليصلوا إلى الحرم ثم العودة إليه وفق مشاركة جهود تطوعية في إدارة الحشود وإدارة البشر. حقيقة يرسمون لوحة فنية نفتخر بها ويفعلون هذا بكل حب ويعني شوق كيف نخدم الحجاج. ترى يعني في محية كل حاج وحاجة الراحة والطمأنينة عندما يرون التنظيم حول الحرم في وصول الحافلات ثم انتقالهم إلى الحرم وعودتهم من الحرم. هذا نموذج من النماذج التي شارك فيها المتطوعون. كذلك في محطات القطار يشارك المجلس التنسيقي مع مجموعات من المتطوعين في لا قدر الله لو حصل أي إشكالية في مثلا أحد أغمي عليه مثلا أو أحد
1: الظروف الطارئة يعني
0: عنده. الظروف الطارئة تجد تدخل سريع من فرق تطوعية للوصول به إلى بر الأمان.
1: وفقكم الله دكتور، والأمانة دور المتطوعين لما نعرج عليه لأن عارفين جهود يعني صراحة حثيثة منهم وهم محبة في خدمة وشرف خدمة ضيوف الرحمن، وهذه واحدة من الجهود اللي تذكر فتشكر، وخاصة أنه اليوم عندنا الكشاف السعوديين أيضا لهم جهود أيضا نشاهدها ونلاحظها في موسم الحج وأيضا حتى في موسم رمضان. شكرا لك الدكتور سعد بن سعيد الجهني، وأنت رئيس المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل، شكرا لك وشكرا تواجدك معنا في برنامج هوا بلادي.
0: شكرا لكم، شكرا لكم ولبرامجكم المميزة.
1: الله يعطيك العافية دكتور، شكرا لك. مستمعين الكرام مستمرين معكم، فاصل قصير وراجعين لكم في هوا بلادي.

0: طيب خلونا ننطلق معكم في خبرنا التالي. مجلس شؤون الأسرة يطلق حملة لأجل الأسرة وبرنامج أيضا لقيادة الحياة الزوجية. الخبر هذا ركزنا على أنه يكون معنا اليوم لأنه الأسرة هي الركيزة الأساسية للمجتمع. لذلك أطلق مجلس شؤون الأسرة حملة لأجل الأسرة. طبعا هذا مجال توعوي بقيمة الأسرة، أهميتها، ترابطها، لأن هي نواة المجتمع. فبالتالي خاصة أنه تفعيل مع اليوم العالمي الدولي للأسرة في إطار الجهود لتعزيز الوعي بقضايا الأسرة، دورها، براز دورها أيضا في تماسك المجتمع.
1: هذه الحملة ركزت على ترسيخ مفهوم الأسرة كقيمة. تتجلى هذه القيمة في ترابط أفرادها، جودة العلاقة بينهم، وأيضا من خلال ممارسات يومية تعزز هذا التماسك بين أفراد الأسرة وتدعم تكامل المسؤوليات وتسهم في بناء بيئة أسرية قوية.
0: سلام، خاصة الحملة أنه في إطلاق لبرنامج توعوي ولقيادة الحياة الزوجية، هدف منها أيضا تنمية معارف ومهارات الأفراد في إدارة العلاقة الزوجية. هذا مهم جدا، والله جانب مهم جدا أنك كيف تدير هذه الأسرة ومن خلال محاور قيمة، محاور اجتماعية، اقتصادية، صحية، وهذا كله يسهم ترى في ترابط طبعاً الأسرة.
1: هذا طبعا أكيد امتداد لدور مجلس شؤون الأسرة في رفع الوعي بقضايا الأسرة، وهدف أيضا مهم أنه تدعم تماسكها وحضورها في المجتمع. تنسيق الجهود الوطنية أيضا ذات العلاقة بما يسهم في تعزيز جودة الحياة الأسرية. ليه نتكلم أنها مهمة ظافر؟ لأن الأسرة هي أساس هذا المجتمع.
0: صحيح، وهي نواة المجتمع، مو من الأسرة هي بناء مجتمع كامل. اليوم الأسرة ركيزة من ركائز المجتمع طبعا. اليوم الأسرة هي اللي دائما تظهر المبدع، المبدعة، هي التي تحفز كل ابن وابنة أن يكون فاعل في المجتمع. هي أيضا جانب من القيادة بوعي. الأسرة دورها مهم جدا في تكامل المسؤوليات وبناء أسرة قوية متماسكة في هذا المجتمع
1: طبعا.
0: الأسرة عماد هذا المجتمع كامل،
1: بالفعل،
0: وبالتالي هي ركيزة من ركائز الوطن اللي يعتمد عليها الوطن بعد الله سبحانه وتعالى في حماية أبنائهم من أي تطفل، سواء كانت من أخبار سيئة أو حتى من تطبيقات سيئة. فبناء أسرة متماسكة،
1: وهذا الهدف من دعم هذه الأسرة من أجل هذه التربية الصالحة. بالأخير هذه الأسرة تحتوي على أبناء، الأبناء هم وقود النماء في وطننا بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. أخبارنا لا زالت معكم في هوا بلادي.

0: واحد من الأشياء الجميلة لما يكون زميل من زملائنا يقدم لنا شيء حلو في هوا بلادي، ونسعد إنه زميل محمد الموسى ما شاء الله قدم لنا هالجولة الحلوة والتقرير المسموع من مسجد المطوعية، واحد من المساجد المهمة في بلادنا. فخلونا ناخذ هالتقرير ونسمع هذا التقرير ونرجع لكم في هوا بلادي.
1: مسجد المطوعية التاريخي بمحافظة رياض الخبرة بمنطقة القصيم هو أحد المعالم الدينية التراثية التي تعكس العمق العمراني والحضاري للمساجد في وسط المملكة، حيث يقع في البلدة القديمة ويجسد نموذجا أصيلا لفنون البناء النجدي التقليدي. وتأتي إعادة فتح المسجد ضمن مشروع تطوير البلدة القديمة، إذ يقدر عمره بنحو 150 عاما، وتحيط به منازل السكان القديمة ومزارعهم من جميع الجهات. وشيد المسجد من الطين والحجر، واستخدم في سقفه خشب الأثل وسعف النخيل، ويتكون من بيت للصلاة وفناء محاط بسور يضم مدخلا ومئذنة، ويتسع لنحو 100 مصل تقريبا. زينت أبوابه ونوافذه بإطارات بيضاء أضفت عليه طابعا جماليا متناسقا مع ألوان البناء الطينية. وشهد المسجد أعمال ترميم مع المحافظة على طابعه المعماري باستخدام المواد التقليدية ذاتها، إلى جانب إدخال بعض الإضافات الحديثة مثل العزل المائي ومكبرات الصوت.

وأجهزة التكييف والإنارة والفرش، وأنشئت دورات مياه بتصميم يحاكي الطراز القديم. ولم يقتصر دور المسجد في الماضي على أداء الصلوات، بل كان مركزاً للتواصل الاجتماعي والتعليم الديني، حيث احتضن حلقات تعليم القرآن الكريم والعلوم الشرعية، وشكل ملتقاً لأهالي الحي.

0: شكر للزميل محمد الموسى ولزميلنا المخرج اللي قام بعمل هذا التقرير. دائما ضافر العديد والعديد من الجماليات والمناطق الأثرية والمناطق التاريخية ذات القيمة بالتأكيد في مملكتنا،
1: لأنه نستكشف السعودية، نستكشف السعودية بطابع جميل جدا. هاي فقرتنا القادمة أيضا استكشفنا مسجد المطوعية وتاريخها، أيضا نستكشف أيضا محافظة محافظات المملكة ينبع. كنا في رياض الخبرة والحين في ينبع، أي واحدة من أبرز الوجهات السياحية في المملكة وتلقب بعاصمة الغوص. ليش؟ ليش تلقب بهذا اللقب؟ لا مو بس انه فيها بحر، كل الدنيا فيها بحر.
0: لانه فيها ثروه مرجانيه بكر.
1: يا سلام.
0: وايضا هناك حطام لسفن تاريخيه، هذا شيء يعطيها قيمه للغوص،
1: وخاصه انه الشواطئ والمراسي في ينبع يعني خلايا من النشاط والحيويه، ففيها باقات من الرحلات اللي بيروح يحب يروح لينبع في رحلات بحريه فاخره، جولات استكشاف للجزر النائيه، الرياضات المائيه، والله فيها شيء جميل جدا. نسلط فيها الضوء على خريطة الأنشطة البحرية الصيفية،
0: هذا الشيء بيخلي أكيد الزوار يتمكنوا أكثر من التخطيط المثالي لرحلاتهم الاستجمامية والمغامرة. يسعدنا اليوم أن يكون معنا الأستاذ فيصل اليامي، مرشد سياحي في مدينة يوم.
1: هلا وسهلا أستاذ فيصل.
2: حياكم الله وبياكم.
1: يا هلا وغلا
2: على الساحل البحر الأحمر.
1: يا هلا بك يا فيصل.
2: الغوص ينبع.
1: والله يا فيصل من يوم قالوا لي بحر قلت يا زين البحر وزين أجواء، فاحنا معك نبي نستكشف عن ينبع وما هي أبرز فعلا الجزر البحرية في ينبع اللي يمكننا زيارتها، وتقودنا أيضا كمرشد سياحي فيصل في نزهة في هذه الجزر.
2: شكرا على سؤالك. تعتبر ينبع من المناطق على ساحل البحر الأحمر ذات وجهات سياحية قادمة، وينبع فعلا هي عاصمة الغوص، وسبب ذلك ثروة المرجان والشعب المرجانية وبعض من حطام السفن الغارقة، فأصبحت هوس لأهواة الغوص والاستمتاع مع المخلوقات في البحار.
1: يا سلام يا سلام يا فيصل. فيصل عاصمة الغوص، يعني لما نسمع هذا اللقب هو فعلا لأنه فيها ثروات مرجانية بكر وأيضا مواقع جاذبة للسياحة.
2: فعلا يجون من دول المناطق الدول العربية والخليجية والعالمية للاستمتاع بالغوص، تشاهد جميع ألوان وأشكال الشعب المرجانية في وسط الساحل البحر الأحمر، وفيها من الأنشطة الأكثر من رائعة. وفي فصل الصيف نكون في موعد مع المراسي ومع الشواطئ ومع القوارب ومع الأضواد في استمتاع جو صيف يمتزج بجمال ومحتوى المكان.
1: يا سلام.
2: ألا وهي ينبع.
1: الله الله يا فيصل. يقول يعني سؤالي القادم، بما انك قلت المراسي والشواطئ، يقولون انه لما تستاجر قارب بحري يعني العائلة يعني بسيطة يعني الاسعار معقولة، لكن هل بالفعل الاستئجار يعطي مزيد من العمليات الجذب، خاصة انه اهم الجزر اللي يروح ممكن لها السائح ويقصدها في الصيف؟
2: في فصل الصيف تتحول الشواطئ والمراسي في ينبع إلى خلايا من الأنشطة الحيوية، وتنطلق باقات كثيرة من الرحلات البحرية الفاخرة وجولات استكشاف في الجزر والرياضات المائية والرياضات.

0: المحيطات البحرية. على سبيل المثال عندنا جزيرة البريدي وهي تبعد عن المرسى ما يقارب 25 دقيقة، وهي من الجزر البكر يقصدها السائح على مستوى المملكة والمواطن والمقيم ومن خارج المملكة لمكانتها البكر. وأيضا عندنا من المراكز للمركز عدة مراكز في ينبع في شرم ومرسى الأحلام، وأيضا عندنا في الهيئة الملكية المرسى. فهذه من المراتئ اللي كل إنسان كل ما تحتاجه تجد، سواء من الغوص، من الدبابات البحرية، من القوارب، من النزهات. وقبل كم يوم كان عندنا في الويكند برعاية الاتحاد السعودي للأنشطة الملاحية الرياضية، كان عندنا فعاليات مدة يومين كانت من أجمل الفعاليات، ألا وهي الطيران البحري وركوب الأمواج بالأبواط، وكانت رائعة. وعلى وصول سفينة أرايا كروز السعودية فكانت أعطت انطباع جدا رائع في وصول سفينة كروز في ينبع التاريخية في الميناء المعد، وتوجه السياح إلى زيارة الشواطئ البحرية. برضو عندنا في الأماكن التي تسر زوار المنطقة في شواطئ الهيئة الملكية وشواطئ شرم وشواطئ على امتداد البحر الأحمر.
1: فيصل، بس عند النقطة هذه، يعني هل المرافق والمراسي اللي انت ذكرتها فيصل، يعني أنا اليوم لما أنا أروح أزورها، هل أزورها بشكل مباشر، يعني عادي أركب يعني استأجر قارب أو مرسى أو سفينة وأذهب لهذه الجزر، ولا في شروط معينة ممكن أنه أنا أتوجه من خلالها كزائر لمشاهدة هذه الجزر وصيد الأسماك خاصة للهواء؟ يعني
0: بالنسبة عند قدومك إلى ينبع برا أو طيران، عند وصولك إلى أقرب مرسى أو للشواطئ للنزهة، يأخذون منك ذات الجهة المختصة الأسماء والبيانات للي بيأخذون جولة لسلامتهم، وفي منطقة معينة للاستمتاع في الجولة البحرية، وسواء في الغوص أو في الاستمتاع بالرحلات البحرية والدبابات البحرية. وهذه من الأشياء اللي تخلي السائح يعيدها الكرة عدة مرات بسبب ان شعارهم دائما ابدا السلامة اولا، حفاظا على جولاتهم السياحية.
1: يا سلام.
0: برضو عندنا شواطئ الهيئة الملكية معدة ومجهزة على اكمل وجه في استقبال ضيوف المملكة في فصل الصيف. يكثرون الزوار من المناطق المدينة المنورة وغيرها من المملكة الحبيبة ومن خارج المملكة، يستمتعون بالأماكن المعدة للأطفال والأماكن المعدة للكبار للسباحة والمظلات وواحات الأشجار. وجمال الشروق والغروب في ينبع عندنا دائما رتمها وجوها غير، فالزائر عندما يصل إلى ينبع يحس باستمتاع بجو الصيف في ينبع.
1: يا سلام.
0: فدائما من صيفنا وسياحتنا نخلق ألوان سر الناظرين.
1: والله فيصل أنت كمرشد سياحي أنا لو أروح معك بتعب، تدري ليش؟ لأنك أنت بتخليني من مكان لمكان وتعطينا من أجواء محفزة فعلا في ينبع إلى موقع أجمل وأجمل. ففعلا يعني ينبع أنا زرتها للأمانة، واحدة من الأماكن الجميلة بأمانة، وخاصة شواطئ مناسبة في الهيئة الملكية، فجانب من عمليات الجذب السياحي هي ينبع، واحدة من المواقع الجميلة. ففيصل مثلك أنت كمرشد سياحي والأخوان اللي معك يعطيكم العافية فعلا، لما تعطون وتقدمون المعلومة تعطونا معلومات وافية وكافية، وتعطونا أيضا عملية إرشاد سياحي لهذه المحافظة اللي تستحق الكثير. تطلعاتك يا فيصل لمستقبل السياحة والأنشطة البحرية في ينبع؟
0: سؤالك جدا وجيه، وبكل أمانة عندما تكتمل الرؤية رؤية سيدي وسمو ولي العهد محمد بن سلمان.

0: 2030، لأننا نراها اليوم البنية التحتية عندنا في ينبع برسم سريع وليس على رسم ورق، وإنما على أرض الواقع من الفنادق الجميلة في مناطق في محافظة ينبع، تجهيز المراتب، تجهيز المراكب، تجهيز الكباتنة أو المختصين في الجولات السياحية برتم عالي، تجهيزها بالخدمات لضيوف المنطقة، تجهيزها بما يحتاجها الزائر والسائح في منطقتنا الحبيبة ينبع. فهذا ما عودونا عليه ولا أمرنا،
1: الله يحفظهم،
0: إبراز الجوانب المشرقة في بلادنا، ونسعد بزوار منطقتنا أو محافظة ينبع.
1: نلتقي الله يحفظك يا فيصل، وشكرا لك الأستاذ فيصل اليامي، وأنت مرشد سياحي في محافظة ينبع، شكرا لهذه المعلومات القيمة وتواجدك معنا في هوا بلادي، يعطيك العافية فيصل، شكرا لك حبيبي. مستمرين معكم أكيد في هوا بلادي، لا تروحون بعيد، خليكم معنا.

حياكم من جديد مستمعينا في كل مكان، يا هلا وسهلا في هوا بلادي. يمكن باقي من الوقت ربع ساعة أو أقل، فعندنا جولة مع زميلتنا نورة المالكي. إلى أن تجهز معانا نورة ونبغى نتعرف أكثر، نورة اليوم فين متواجدة وإيش حتنقول لنا؟ خلوني أقول لكم هذا الخبر السريع عن ملتقى حفظ النغمة في جازان. هذا الملتقى الأول يسعى لتعزيز الوعي المجتمعي والاستدامة الغذائية. تنظم جمعية إحسان لحفظ النعمة بجازان ملتقى حفظ النعمة الأول يوم 19 مايو الجاري في مبادرة مجتمعية تستهدف لترسيخ ثقافة حفظ النعمة، تعزيز الوعي بالسلوك الغذائي المسؤول، وفتح مساحات للحوار والتدريب والتكامل بين الجهات المعنية بالعمل المجتمعي والتنموي. حيكون بمقر بيت الثقافة. يأتي الملتقى بوصفه منصة تجمع الخيرات والتجارب النوعية عبر برامج معرفية وتفاعلية، تسلط الضوء أيضا على مفاهيم الاستدامة الغذائية، أدوار المجتمع في الحد من الهدر، وتعزيز أثر المبادرات التي تعنى بصون الموارد وتوجيهها نحو أثر اجتماعي أكثر استدامة. حيتضمن أكيد جلسات حوارية بمشاركة مختصين مهتمين بالشأن المجتمعي والغذائي، وأيضا سيكون هناك مناقشة لثقافة حفظ النعمة وأثر المبادرات والمحتوى اللي حيساهم في تعزيز السلوك المسؤول تجاه الغذاء والموارد. أيضا في برامج تدريبية أوراق عمل متخصصة كلها ستستعرض تجارب مجتمعية موسمية في بناء الوعي وتنمية المهارات وتعزيز العمل التطوعي والأثر المستدام، إلى جانب بالتأكيد برنامج توعوي للأطفال بأساليب تعليمية وتفاعلية. كل المهتمين في منطقة جازان أو وجودهم في حول جازان، هذا هو الملتقى الأول. يعني أتوقع أنه مناسبة جيدة أنه تشاركوا فيه أو تحضروا هذا المشروع. طيب.

0: نورة معنا، جهزت نورة المالكي زميلتنا من الرياض. هلا وسهلا يا نورة.
1: أهلا وسهلا فيكم زملائنا في هوا بلادي، ودائما جاهزة لهذه الفقرة.
0: سلام عليك يا نورة،
1: فين
0: موجودة اليوم؟
1: في الأماكن الجميلة أكيد. في مدينة الرياض طبعا أكيد. ولا تنتهي هذه الأماكن أكيد
0: بالفعل
1: طبعا.
0: ولا يا نورة، فين موجودة اليوم؟
1: موجودة في مكان نقدر نقول عنه فني ثقافي، نقدر نقول محبين القهوة وأيضا مثقفين ومتذوقين القراءة، مكتبة ومقهى صوفيا في الرياض. هذه السلسلة الجميلة من هذه يعني المكتبة والمقهى ممتدة من الكويت حتى أتت إلى الرياض بحلة جميلة جدا. طبعا في هذه المكتبة اليوم يقام في نشاط وفعالية، ولكن سوف تبدأ إن شاء الله في الساعة الثامنة بإذن الله،
0: يعني بعد 10 دقائق تقريبا.
1: تقريبا
0: الفعالية عبارة عن أي نورة؟
1: طبعا جلسات حوارية مع شعراء، مع إعلاميين، مع مثقفين، مع كتاب، ولكن المكان فعلا يعني هالأجنحة الجميلة التي تجمع متذوقي القراءة، أيضا طلاب الجامعة، الباحثين، لكل مكان طبعا يعني ما شاء الله تبارك الله شيء مخصص لهؤلاء الطلاب والباحثين. طبعا لهم مكان طبعا طبعا يقومون بحثهم ايضا يعني في جو زي ما نسميه نقول رايق شوي وهادي،
0: مكان مناسب صحيح
1: فعلا. اي والله جميل. انا ما ودي صراحه يعني اسحب كثيرا، لان معايا الاستاذه فدا سليمان تحدثنا عن هذا المكان الجميل وتعرفنا اكثر واكثر عنا. طبعا صوفيا، مقهى صوفيا في مدينة الرياض. أهلا وسهلا فيك أستاذة فدا وحياك الله.
2: أهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم، يعطيكم العافية، شرفتونا ونورتونا. معكم فداء سليمان، مديرة النشوء الثقافي بمكتبة مقهى صوفيا الرياض.
1: جميل. ودي أعرف بداية صوفيا، يعني أكيد كانت سلسلة ممتدة من دولة الكويت، ولكن بدايتها في الرياض متى بدأت؟
2: كانت بدايتها في سنة 2022. هي أسست لنادي قراءة، كان نادي القراءة لا يوجد مكان يتناقش فيه عن الكتب، فأسسناهم وجدت صوفيا لنادي القراءة، نادي قراءة اسمه حروف، يناقش الكتب كل يوم ثلاثاء في جميع مجالات الأدب والمعرفة.
1: يعني مخصصين يوم الثلاثاء لمناقشة طبعا إحدى الكتب الموجودة، طبعا اللي دور النشر تقريبا أنتوا عندكم دور النشر.
2: أنا دار النشر بصوفيا بالرياض بالكويت، والمكتبة عبارة عن مقهى ومكتبة ثقافية تحتوي على كتب للبيع وكتب للقراءة. الكتب المتوفرة من إصدارات صوفيا، دار النشر موجود بالكويت ويختص بالأدب والفلسفة واللغة،
1: يعني مختصين في مجال معين.
2: في ويوجد روايات، دواوين شعر، وكمان يوجد من دور نشر أخرى.
1: ما شاء الله، يعني شوف المكان قراءة ومحبين ومتذوقين طبعا الثقافة والروايات والأمور هذه مع رائحة القهوة، يعني كيف ما شاء الله يعني هالأجواء الجميلة جمعت هالجمهور وأصبح عندكم قاعدة جماهيرية لهذا المكان؟
2: فعلا عندنا قاعدة جماهيرية كبيرة، وتتواجد في الفعاليات اللي نقيمها تقريبا كل ثلاث أيام مرة
1: في فعاليات،
2: يعني تقريبا بالأسبوع ثلاث فعاليات. عندنا فعاليات خاصة بصوفيا كصوفيا، وفعاليات تحت مظلة الشريك الأدبي لهيئة الأدب والترجمة.
1: حلو. طيب بالنسبة للباحثين، يعني أنا شفت اللي هو الجناح اللي قبل شوي، حروف، باحثين طلاب يكون عندهم بحث أو تقريبا عن كتاب،
2: أي جو كتاب. كمان في أماكن مخصصة لطلاب الجامعات، نوفرهم الإنترنت، نوفر لهم المكان الهادي، أفياش الكهرباء، مكان جدا مهيئ للمعرفة.
1: بالنسبة لندوة اليوم أو يعني حوار اليوم، ماذا عن الضيفة، المحاور، أيضا يعني الموضوع عن الجلسة لليوم؟ أنا حسيت إنه يحس يعني في شيء يخص المرأة، ما أدري.
2: إحنا اليوم الفعالية القصيدة امرأة طبعا مع الإعلامية الكبيرة الأستاذة ميسون أبو بكر، شاعرة وإعلامية، والإعلامي عبد الله وافي، الأستاذ عبد الله وافي بإذن الله، وإن شاء الله أنتم تستمتعوا معنا
1: إن شاء الله بإذن الله. هل المواضيع تكون يعني يعني مختصة في أشياء معينة، ولا المجال مفتوح لأي إعلامي شاعر ممكن يشارك، أيضا كاتب روائي؟
2: طبعا إحنا نفتح المجال لكل فئات المجتمع.

0: سمع حتى الأطفال الموهبات الشابة نستضيفهم عنا الشعراء الكتاب لكل حدا عنده أدب ومعرفة وحاب يطلع إحنا بإذن الله
1: أختم معاك بطبعا مشاركاتكم وأيضا يعني ما شاء الله الجوائز التي حصلتم عليها أيضا وأيضا المبادرة
0: شاركنا بالمكتبات شاركنا ببيت الثقافة شاركنا بليالي الدرعية ومبادرة الشريك الأدبي
1: مبادرة الشريك الأدبي مستمرة
0: مبادرة الشريك الأدبي بكل هاي موسمها الخامس لمدة 9 شهور إحنا الحمد لله فئة أعلى فئة ونكون مطالبين ثمان فعاليات والحمد لله بنوصل 15 فعالية بالشهر
1: ما شاء الله وش تقولي المحبي طبعا القراءة ومحبي القهوة في نفس الوقت اليوم
0: سهلة فيكم صوفيا المكان مهيئ لكم وإن شاء الله إنكم تكونوا من روادنا ونشوفكم على خير بإذن الله
1: الله يعطيك العافية أستاذة فدا سليمان اليوم حدثتنا عن هذا المكان الجميل مكتبة ومقهى صوفيا الذي يجمع بين الثقافة وأيضا بين نقول اليوم كوب من القهوة مع رواية مع قصيدة مع طبعا اللقاء بالإعلاميين والشعراء والروائيين الموجودين وأيضا الطلاب وأيضا المبدعين اليوم لزيارتكم يعطيك العافية أستاذة فدا
0: شرفتونا وإن شاء الله نشوفكم بأيام هاي الساعة
1: بإذن الله يعطيك ألف عافية أعود لكم زملائنا وأكيد طبعا أقدم لكم دعوة لهذا المكان الجميل إن شاء الله بإذن الله تزورونا
2: كنت بتسألي يعني محبي القهوة والقراءة فأعتقد أنه مكان مناسب لي لأن أنا من محبي القهوة والقراءة شكرا على أنك كنت متواجد الشكر طبعا لأستاذة فدا والشكر لك نورة أنك أنت متواجدة في مكان فعلا بتوجهي رسالتك ودعوتك لكل محبي القراءة والباحثين عن الأجواء الهادئة من أجل الكتابة
1: يعطيك العافية شكرا لك
2: شكرا لك طيب احنا كده وصلنا للختام هوا بلاد اليوم شكر كبير جدا جدا لضيوفنا الكرام الشكر أيضا لكم مستمعينا لأنه ما يحلى جمال وقتنا و جمال برامجنا في إذاعة الرياض إلا بوجودكم بحسن استماعكم الشكر موصول أكيد لفريق العمل من الإعداد عائشة زير ونورا طيري الشكر أيضا للمخرج محمد النيف زميلي ظافر الخثعمي تقبلوا مني أنا إمام بحيدرة أجمل التحايا معانا كمان شكر لمساعد المخرج علي الحصيني نلقاكم على خير في نفس التوقيت غدا إلى اللقاء

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار معي أنا إيمان باحيدرة، يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحاً.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: ديرتي حبيبتي،

في حائل لم يكن الليل ساكنا كما يظن، كأن هناك جبل يهمس وقلعة تنام عينها لا تغفو تدعى إعرف.

صوت فتى صغير يركض. جدي جدي، لماذا القلعة عالية جدا؟ صوت الجد العجوز، لكي ترى كل شيء وتخفي كل شيء يا بني. كانت القلعة يوما حارسة لحائل، لا تحميها بالسلاح فقط بل بالهيبة. جبلت من تراب الأرض، لكن داخل جدرانها عاش ما هو أعمق من الطين. في إحدى الليالي القديمة كان الحارس يدعى سعد، شاب لا يهاب، لكنه في تلك الليلة سمع صوتا لم يكن صوت ريح ولا صدى ولا جلبة حيوان، بل كان بكاء. صوت خافت، بكاء طفل بين الجدران. من هناك؟ صرخ سعد فلم يجب أحد. صعد السلم الحجري وهو يشد سيفه، كلما صعد تردد البكاء كأنه يناديه. وصل إلى أعلى البرج، لم يجد شيئا، لكن على الأرض وجدت قطعة قماش صغيرة قديمة منقوشة بنقوش لا تقرأ. وفي لحظة اهتزت الأرض وصاحت القلعة بصمت لا يسمع، كأنها تذكرت حربا قديمة أو خيانة أو حكاية لم تروى. عارف، ليست فقط جدرانا شاهقة، هي صدر المدينة ونبض الأجداد وذاكرة لا تموت حتى لو جف التاريخ.

من هناك كانت تطلق النار في وجه العدو، ومن هناك أطلقت تكبيرات العيد لأول مرة، ومن هناك كانت نساء حائل يشعلن القناديل ليلاً ينتظرن أبناءهن العائدين من الغزو. واليوم إن وقفت عند باب القلعة ستشعر أن ثمة روحاً واقفة خلفك لا تخافك بل تراقبك، روح سعد، روح الطفل، وربما روح القلعة نفسها. قلعة إعيرف لم تشيد لتنسى بل لتروى، ولتخيف الزمن إن حاول أن يمر دون أن يسجلها من قلب حائل، حيث الصخر ينطق والحصن لا يشيخ. كانت هذه إعيرف،

في زمن السوشيال ميديا صار من السهل جداً أن نقارن أنفسنا بالآخرين. تفتح هاتفك لدقائق فقط فتشاهد صور سفر، نجاحات، سيارات جديدة، حفلات تخرج أو مشاريع ناجحة. فلان سافر، فلان اشترى بيت، فلان افتتح مشروع، وفلان نجح بسرعة. وفجأة يبدأ شعور غريب يتسلل إلى داخلنا، شعور بأننا متأخرون عن الجميع. وقد يسأل الإنسان نفسه، ليش كل الناس تتقدم إلا أنا؟ لكن الحقيقة اللي كثير من الناس ينسونها هي أن السوشيال ميديا لا تعرض الحياة كاملة، هي تعرض أجمل اللحظات فقط. نرى صور النجاح لكننا لا نرى سنوات التعب اللي سبقتها، نرى لحظة التخرج لكننا لا نرى السهر والدراسة والضغط، نرى مشروعا ناجحا لكننا لا نرى محاولات الفشل التي جاءت قبله. الحياة الحقيقية دائما فيها جانب لا يظهر للناس. كل شخص في هذه الحياة يسير في طريق مختلف، بعض الناس يصلون إلى أهدافهم بسرعة وبعضهم يأخذ وقتا أطول، لكن هذا لا يعني أن أحدهم أفضل من الآخر، لأن الظروف تختلف والفرص تختلف والبدايات تختلف أيضا. هناك من يبدأ حياته بفرص كثيرة، وهناك من يبدأ من الصفر، هناك من يجد الدعم حوله، وهناك من يصنع طريقه بنفسه. لهذا السبب لا يمكن أن نقارن رحلة شخص برحلة شخص لهذا السبب لا يمكن أن نقارن رحلة شخص برحلة شخص آخر. المشكلة في المقارنة ليست في الطموح. الطموح شيء جميل وهو ما يدفع الإنسان للتطور والعمل وتحقيق أهدافه، لكن المشكلة تظهر عندما تتحول المقارنة إلى عادة يومية. عندها يبدأ الإنسان يشعر بأنه أقل من الآخرين حتى لو كان يحقق إنجازات حقيقية في حياته. ومع الوقت قد تسبب المقارنة المستمرة عدة آثار نفسية، مثل الشعور بالإحباط، ضعف الثقة بالنفس، التقليل من قيمة إنجازاتنا، الشعور بعدم الرضا عن الحياة، التوتر والضغط النفسي. والغريب أن الإنسان قد يملك أشياء جميلة في حياته لكن بسبب المقارنة لا يراها، لأنه ينظر دائماً لما عند الآخرين. لكن السؤال المهم هو كيف يمكننا أن نتعامل مع هذا الشعور بطريقة صحيحة؟ هناك خطوات بسيطة قد تساعدنا كثيراً. أولاً، ركز على تقدمك أنت بدل أن تسأل ماذا فعل الآخرون. اسأل نفسك، هل أنا أفضل مما كنت عليه قبل سنة؟ حتى التقدم البسيط يعتبر نجاحاً. ثانياً، قلل وقت السوشيال ميديا إذا لاحظت تأثيرها عليك. ليس المطلوب أن تتركها تماماً، لكن من المهم أن تستخدمها بوعي. ثالثاً، تذكر أن لكل شخص ظروفه الخاصة. قد يكون شخص نجح في مجال معين لكن ربما يواجه تحديات في جانب آخر من حياته لا نعرفها. رابعاً، احتفل بإنجازاتك الصغيرة. إنهاء مهمة صعبة، تعلم مهارة جديدة، أو حتى تجاوز يوم صعب، كل هذه إنجازات تستحق التقدير. الحياة ليست سباقاً بين الناس، ولا يوجد خط نهاية واحد للجميع. بعض الناس يصلون مبكراً وبعضهم يصل متأخراً، لكن المهم هو أن يصل كل شخص في وقته المناسب. في النهاية نجاحك الحقيقي لا يقاس بما يملكه الآخرون ولا بعدد الإنجازات التي تقارنها بالناس. نجاحك الحقيقي هو أن تنظر إلى نفسك بعد فترة وتكتشف أنك تقدمت خطوة للأمام، ولو كانت هذه الخطوة صغيرة، لأن التقدم الحقيقي في الحياة هو أن تصبح أفضل من نفسك أمس، وليس أن تتفوق على الآخرين.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم إن صح التعبير بأتكلم عن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الذي ربما يدخل في باب الرقائق، الاسم الذي يفتح الآفاق في نفوسنا بعظم عطاء الله سبحانه وتعالى، يفتح الآمال بأن الله لن يخذلنا وسيكرمنا إن كان في الدنيا أو في الآخرة، ألا وهو اسم الوهاب. هذا الاسم الذي جاء بصيغة المبالغة، فلم يأتي اللفظ باسم واهب وإنما الوهاب، كما قلنا سابقا في الرزق ما جاء بصيغة إن الله هو الرازق، لا، إن الله هو الرزاق. فحينما تأتي هذه الأسماء بصيغة المبالغة، أبشر وأمل خير وستجد بأمر الله سبحانه وتعالى عطاء من الله لا ينتهي. المهم اليقين الذي ينفتح معه فكرنا وذهننا، ماذا قصد الله بهذا العطاء، وماذا قصد الله بأن يهب لك ولي ولغيرك من الناس، ما هو هذا العطاء والوهب منه سبحانه وتعالى. نقول أحبتنا، اللفظ هذا جاء في القرآن الكريم مطلق، في صحيح السنة لم يرد هذا الاسم بهذا اللفظ أنه سبحانه وتعالى الوهاب، لكن في القرآن الكريم جاء مطلقا معرفا في ثلاثة مواضع من هذا القرآن، منها قوله سبحانه وتعالى العزيز الوهاب، وفي قوله سبحانه وتعالى إنك أنت الوهاب، وفي قوله سبحانه وتعالى قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ثلاث مرات في القرآن فقط، لكنه يحمل معان عظيمة وهبات جزيلة وإكرام جسيم من الله سبحانه وتعالى تنوعت مشاربها، ذلك من الله سبحانه وتعالى. يقول المفسرون لفظ الوهاب لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، لأن عطايا عديدة، أما العبد إذا كان بيعطي فهو يصدق على أن يقول واهب، لأن العبد ما يملك إلا أشياء محدودة فقط. فقد يستطيع الإنسان أن مثلا يساعدك في سلفة، يستطيع مثلا يساعدك في عرض من عوارض الدنيا، أو في خدمة يقدمها لك في أي مجال من مجالات الدنيا، وتبقى يعني قدرته محدودة. ربما هذا اللي عنده دراهم ويعطيك ما يقدر يشفيك، ربما ذاك اللي يقدر يساعدك في الشفاء ما يقدر يعطيك مال، وقس على ذلك أشياء كثيرة. فالعبد عطاياه محدودة، لكن الله سبحانه وتعالى عطاياه متعددة وقادر عليها، متى شاء أن تكون ستكون. ولذلك يقول سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. بل الأعجب والأجمل أيها الأحبة أن الله في أحيان كثيرة يهب العبد ابتداء وتفضلا منه بدون أسباب. نجي أحيان نقول فلان فتح الله عز وجل عليه في الدراسة، فلان فتح الله عليه في الأرزاق، كذا عطية من الله سبحانه وتعالى، ربما لعمل صالح عمله والله سبحانه وتعالى أراد أن يعطيه جزاء ما فعل فضلا عما يؤخره له في الآخرة. هذا الرب سبحانه وتعالى هباته لا تتوقف لا بحد ولا بزمان ولا بمكان ولا بحال، وإنما في كل وقت. هذا الاسم العظيم لله، ألا وهو الوهاب. وكيف أن الله سبحانه وتعالى عطاياه عظيمة وجزيلة لا تقف حتى في الدنيا فقط، وإنما حتى في الآخرة. هذا الحديث الصحيح الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول الرب لعبد من عباده، يقول أنه في آخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم آخر من يدخل الجنة رجل قال صلى الله عليه وسلم فهو يمشي مرة ويكبو مرة والنار تصيبه، لهب النار يصيبه. يقول هذا الرجل، لك أن تتخيل هذا الوضع الآن، كيف أنه رجل ما دخل الجنة ومع ذلك هو يعني يمشي مرة ويطيح مرة، ثم يأتي الله سبحانه وتعالى الوهاب بكريم عطائه فيقول لهذا العبد أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، ملك من ملوك الدنيا، اختار. كنت تتخيل أنه هذا الملك في الدنيا عنده مال يعني ليس

0: ثم يقول العبد لله في الخامسة: يا رب رضيت، يا رب يا رب رضيت، اسمع إلى الوهاب ماذا يقول. قال: فيقول الله عز وجل: فوق كل هذا العطاء وهذه الهبات وهذه الكرامات، يقول الله عز وجل لهذا العبد الذي كان يكبو ويقع وكانت النار تأخذ منه وتصيبه، يقول الله عز وجل: ولك عشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. الله أكبر. أبشروا وأملوا يا أمة الإسلام، يا أهل لا إله إلا الله، فإن الله يعطي عطاء، عطاء جزيلا، ورحمته أعظم عطاء. فنسأل الله أن يرحمنا وأن لا يحرمنا، وأن يجعلنا من عباده الذين يشكرونه قولا وعملا يا رب العالمين.
1: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.

محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

التفاؤل هو ذلك الشعور الذي ينير القلوب ويملأها بالأمل والثقة في رحمة الله تعالى وقدرته. التفاؤل هو ذلك النور الداخلي الذي يبدد غيوم اليأس، وهو الطاقة التي تدفع الإنسان للاستمرار في طريقه رغم الصعاب، والإيمان بأن المستقبل يحمل الخير والنجاح. والحمد لله الذي جعل في قلوب عباده نوراً يضيء لهم به ظلمات الحياة. وقد كان نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أعظم مثال للتفاؤل، ففي غزوة الخندق ورغم الحصار الشديد والجوع والخوف كان عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه بفتح بلاد فارس والروم واليمن، وكان يقول: والله لينصرن الله هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. التفاؤل هو انعكاس لحسن الظن بالله عز وجل، فالله تعالى قال في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. إن التفاؤل يجعل الإنسان يرى الجمال في الحياة حتى في أحلك الظروف، ويدرك أن ما يمر به من محن ليس إلا اختباراً له ولصبره، وإن العاقبة للصابر والمتفائل. أيها الأحبة، إن التفاؤل ليس مجرد شعور يرافقنا في الأوقات الجيدة، بل هو موقف إيماني نتمسك به عندما تشتد المحن. وصدق الشاعر إذ يقول: تفاءل بما تهوى يكن، فلقلما يقال لشيء كان إلا تحقق. ومثلما كانت الشمس تغرب في نهاية كل يوم، فإنها تشرق من جديد لتعلن بداية جديدة وفرصة جديدة. علينا أن نغرس في قلوبنا وقلوب من حولنا بذور التفاؤل، وأن نكون سبباً في نشر روح الأمل والإيجابية. فالابتسامة والكلمة الطيبة والتشجيع يمكن أن تكون نوراً في حياة شخص ما.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: سعادة جارية.

حياكم الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج سعادة جارية، معي أنا مريم القحطان من الإعداد والتقديم، وضيفتي الدائمة الأستاذة تغريد الطاسان كاتبة الرأي وأخصائية اجتماعية. طبعا تحية كبيرة من مخرجنا عبد المحسن آل سران مخرج هذا البرنامج، ويا هلا وسهلا فيكم. ونبدأ بأول يعني موضوعنا، أو نبدأ بموضوع حلقة هذا اليوم صراحة، وش يعني ذكريات قصصكم مع الذكريات، وأثر هذه الذكريات، وكيف تكون الذكريات إما أن تكون انطلاقة أو تعطينا دعم يعني دافع في الحياة، أو ممكن تأسرنا هذه الذكريات، فالذكريات لها تأثير كبير.

0: كبير في حياتنا. تغريد حياك الله.
1: هلا وسهلا. أهلا ومرحبا.
0: يا مرحبا. الذكريات، وش قصة الذكريات؟ الذكريات هذه يعني أنا لما حكيتي لي قبل الهوى أنه الذكريات يا تكون
1: الذكريات
0: تساعدنا في الحياة
1: الذكريات
0: أو تكون سجن.
1: أي الذكريات مثل الجناحين، إما حنا نطير ونحلق من خلال هالذكريات هذه وتكون هي جناحنا أننا ننطلق للحياة.
0: نعم.
1: نتعلم، نطور من أنفسنا، نكون نسخ أفضل منا على مدى السنين، أو أنها تكون سجن يمنعنا أننا ننطلق من نفق الذكريات هذه بكل تجاربها إلى الحياة. إما تكون هي جناحين نطير ونحلق، أو سجن يمنعنا من العبور. أي وش الذكريات؟
0: هذا المهم.
1: أي وش نقصد؟
0: لأنه فعلًا شلون أنا أصنف ذكرياتي، إذا كانت هي تعيقني ولا كانت تخليني أحلق في هالحياة؟
1: وش الذكريات؟ الذكريات هل هي أحداث مرت في حياتنا وخلاص وانتهت وراحت؟ لا، الذكريات هذه دائمًا تختزل. ذكريات تحفظ، نسوي لها سيف بعقلنا، يسوي لها سيف من غير ما نحس. هذه الذكريات هي اللي تكون مشاعرنا، تجاربنا، خبراتنا في الحياة، تساهم في تكوين شخصياتنا، هي اللي تعيد تشكيل نظرتنا للأمور في الحياة، لأنفسنا حنا، لمواقف مختلفة، ظروف مختلفة بالحياة. هالذكريات هذه على مدى السنين اللي تكونت فيه، إما إنها تكون مصدر قوة لنا، هوية، انتماء، خبرات في الحياة، ولا أنها تكون جروح، تكون غائرة مفتوحة، كل ما ضغطت عليها جت أو جت على بالك هالذكريات كل ما نزفت
0: عادت
1: أكثر.
0: لك الشعور المؤلم والمزعج.
1: نعم. الإنسان دايم ما يعيش بس بالأحداث، الذكريات
0: ما يعيش
1: بالأحداث الحاضرة،
0: بالأحداث
1: الأحداث اللي هي الذكريات، الأحداث الماضية بكل ما سبق من ماضينا، بكل ما مر في حياتنا وكون ذكرياتنا، هي الطريقة اللي نفسر فيها اللي نعيشه الآن، المواقف اللي قد تكون مشابهة متشابهة. نعم. تخلينا كيف نتصرف معاها. مثلا خلينا نقول لك شخصين مروا بنفس التجربة بنفس. نعم. الظروف كونت عندهم ذكريات متشابهة، واحد منهم تعامل مع هالذكريات بنضج، بإيجابية، بكيف أنه يطلع منها وياخذ منها دروس مما سبق، بحيث أنه يمارس حياته الجاية بخبرات أكثر، وواحد لا، هل يشتر هالذكريات ويقعد يعيد ويزيد فيها وخلاص ما كان أكثر. هذه
0: لأن الذكريات، وأنت تتكلمي عن الذكريات وقاعدة أحاول أفسر شلون إحنا ممكن نستوعب مصطلح الذكريات، لأنه في شيء يقولك في علم النفس جروح الطفولة أو مثلا نسميها إحنا الخلفية.
1: أي.
0: الخلفية اللي الإنسان
1: خط الزمن،
0: خط الزمن وخلفيته اللي عاش فيها، يعني. أي. في الأخير أنت شخص تركيبة معينة تشكلت من بيئة من الطفولة، هالبيئة إن كانت تلقي بظلالها عليك في كل الأحوال هي ممكن تكون جزء من الذكريات، هي فعلا ذكريات
1: طبعا،
0: لا وتتشكل على شكل عقد يسمونها عقد الطفولة. فعقد، فإذا الذكريات ممكن تكون عقد تنشأ مع الإنسان.
1: صحيح.
0: حسب موقف اللي يمر فيه. طيب نقول الآن إحنا عندنا عندنا عندنا فصلين أو عندنا فاصل بين الموضوع، لأنه الذكريات دائما نسمعها، ذكريات دائما فيها حنين.
1: صحيح.
0: فيها شوق. فيها أنه ممكن أتذكرها. أيضا ممكن يمر عليك موقف سلبي مثل ما ذكرتي سابقا، ممكن أنزعج منه. سبحان الله، نفس مثل اللي أنا معليش مثلا من الأشياء اللي مريت فيها أنه تعرضت لحادث مثلا، بصير عندي فوبيا
1: بالضبط
0: مستقبلا منه.
1: هنا الكلام اللي تقولين هذا، إحنا وشلون إذا وشلون تتحول الذكريات؟ طبعا ترى الذكريات ما كلها ذكريات سيئة، في ذكريات جميلة. كيف الذكريات هذه أن تكون سجن نفسي، وكيف أنه ممكن تكون مثل ما قلنا تحليق وانطلاق نحو الحياة؟
0: متى تكون تحليق؟ تغريق.
1: أول شيء خلينا نقول متى تكون سجن وبعدين نقول.
0: طيب.
1: متى تكون
0: يلا.
1: تحليق.
0: نبدأ بالسلبي.
1: طبعا حتى الذكريات السعيدة ترى حتى الذكريات السعيدة اللي تكون مرتبطة بأشخاص، مرتبطة بنجاح.

0: لمساحات معينة قد تتحول، تكون في لحظتها إنها شيء جميل، لكن لما تتحول إلى ذكريات يعني يتذكرها الإنسان عقب 10 سنين 15 سنة متى يعني إلى ما شاء الله من الزمن، ممكن هل ذكريات السعيدة تكون هي الجرح؟ ذكرياتنا مع أشخاص فقدناهم وعايشين في نفس الدائرة، ذكرياتنا مع نجاحات خلاص راحت
1: وانتهت.
0: فالذكريات ترى مو بكل الذكريات يعني إن شرط أنها تكون ذكريات مؤلمة عشان تكون هي السجن، حتى الذكريات السعيدة. طيب وشو الذكريات أو متى تتحول الذكريات إلى سجن نفسي؟ الذكريات تتحول إلى سجن نفسي وتكون عائق لنا في الحياة لما حنا نعيش في الماضي أكثر من الحاضر، نعيش مع ذكرياتنا، حنا عايشين مع ذكرياتنا. أول ما نطلع من منها أو يجي شيء يشتت فكرنا عن هالذكريات اللي حنا حابسين نفسنا وسطها، وسط الحقبة الزمنية اللي عشناها فيها، هذا ما نعرف نتصرف، ما نفرح، ما نحس بالفرحة، ما نحس باليوم. احنا عايشين في الأمس بس اليوم ما نحس فيه ولا نشوف حلاوة اليوم، احنا قاعدين الناظر قدامنا بس أو ورانا الناظر ذكرياتنا اللي راحت، لكن ما نلتفت يمين، ما نلتفت يسار، ما نشوف قدامنا وش فيه حاجات حلوة.
1: نعم، أصنع من هذه ذكريات أيضا جديدة.
0: جديدة يعني. إيه، إحنا مكتفين بالذكريات الماضية وما ما نطور من ذكرياتنا ونصنع ذكريات جديدة.
1: نعم.
0: ممكن تكون الذكريات سجن لما ترتبط بخسارة أو فقد، خسرت شيء.
1: نعم.
0: فشل، أشخاص فقدناهم، ممكن ممكن إن برضو لما يكون الشخص غلط في حياته. ممكن الذكريات بعد لما تكون مرتبطة بأي إنسان في الدنيا يغلط مهما كبر الغلط أو صغر، لكن فيه
1: يجتر مثل تأنيب الضمير،
0: أي أنه
1: يكسر
0: يستمر
1: دايماً
0: في
1: يكسر.
0: جلد الذات، أي
1: نعم.
0: الندم.
1: نعم.
0: طب خلاص أنت غلط، استغفر عن ذنبك،
1: ابدأ
0: حياة جديدة.
1: نعم، تجاوز.
0: خلاص يعني تجاوز. لا، في ناس لا، تستمر في جلد الذات، تستمر في الأشياء هذه إلين تخلي هالذكريات هذه تخرب عليها. برضو ممكن تكون سجن نفسي لما حنا بناء على تجربة مؤلمة أو فاشلة سابقة في الماضي حنا نخليها حواجز.
1: نعم، عقدة خلاص. حواجز خلاص. أسوي.
0: هالذكريات تكون حواجز صد إني أنا ما أعيد، أخاف إني أبدأ من جديد، أخاف إني تكون عائق من عوائق الحياة. فهذه هي السجن النفسي. طيب في أشخاص حياتهم يحصرون حياتهم أو السجن النفسي، تتحول الذكريات عندهم برضو إلى سجن نفسي بناء على خيانات قديمة من أزواج، بين الأزواج، بين الأصدقاء ونفسهم، بين يعني كثير ما نتعرض لإحباطات، خيبات أمل من أشخاص.
1: نعم.
0: فأنا ما أتجاوز، أنا خلاص انتهت حياتي عند هالخذلان، هالخيانة، هالفقد، فهذه تكون سجن نفسي. المتعلقة بالأشخاص.
1: بل وتتحول إلى حالة غضب.
0: غضب
1: وحكم جمعي خلاص.
0: بس أنت
1: علمي الناس ما عاد فيهم خير. مثلا على مستوى الرجال، الرجال ما عاد فيهم خير، أو نبدأ نعمم.
0: بينما ربي خلقنا مختلفين.
1: إيه، والزمن هذا ما في خير. على حسب.
0: تجاوز.
1: نعم.
0: يعني إلى متى؟
1: نعم.
0: طيب وبعدين أنت قعدت في هالسجن هذا وهالذكريات المؤلمة اللي أثرت عليك.
1: وبعدين
0: بعدين
1: صح صح
0: هم وبعدين عايشين حياتهم.
1: بالضبط
0: صح.
1: أي تحسين كأنك أنت قاعد تمتص هذه الأخطاء. نعم، الأخطاء معليش تغريد، ترى مثل ترى الأخطاء والمشاكل اللي تعرض لها من خيانات كما ذكرتي، من خذلان، وقيسي عليها هذا الشعور، هو تراه مؤلم مو بسهل، خاصة لما تكون أنت ثقتك كبيرة، رؤيتك أو النظرة اللي شفت فيها هذا الشخص،
0: آمالك من
1: وآمالك أي. سواء من هذا الشخص أو في أي طموح أو في عمل، لكن خلينا نقول يعني بدرجة أولى أشخاص
0: صح.
1: ترى مي بسهلة أني أنا أرجع للنقطة صفر. يعني أنا ما أقدر، يليت يعني كثيرين من مروا تعرضوا للخيانات أو تعرضوا للخذلان وتعرضوا إلى ما إلى ذلك من مشاعر سلبية، يقول يليت في مساحة أمسحها.
0: إحنا ما نقدر،
1: ما يقدر،
0: ما مستحيل نقدر.
1: الشعور صعب تخلص منه في يوم وليلة.
0: نتعايش مع الشيء بس أنه نمسح مستحيل. الشيء اللي صار ما ممكن تغييره
1: طيب.
0: إلا بتغيير النسخة الجاية منه.
1: الجديدة
0: إيه؟ إذا قلنا أنه ممكن يتحول إلى سجن الذكريات إلى سجن نفسي نتيجة خيانات أو خذلان قديم، فشل سابق، فشل في تجارة، فشل في دراسة، فشل في علاقة، في أي شيء، ممكن من خلال أنه نسخة قديمة منه. أنا هكذا الأيام كنت شيء، اليوم شيء، لا أخلي شخصيتي في الأمس تأثر على شخصيتي اليوم.
1: نعم. إذا نقول أنه الذكريات إحنا تكلمنا أنها متى تكون عائق أو مثل اللي تسجننا.
0: صحيح.
1: طيب الآن قبل نروح الفاصل القصير، متى نوصفها أنها ممكن تكون أيضا دافع لنا؟
0: متى تكون دافع لنا أننا نتقدم للأمام؟ ورما نروح للفاصل الأول لأن هذه يطول شرحها.
1: أعطينا جزئية منها دقيقة وننتقل للفاصل.
0: لما أنا أول شيء ونكمل بعد الفاصل، لما أنا أخذ من ذكرياتي السابقة،
1: نعم،
0: يعني مثل ما تقولين دليل إني كيف أحسن من حياتي القادمة أو حياتي اليوم،
1: خاصة لما تكون مشاعرها حلوة
0: بالضبط.
1: ولا لا؟
0: بالضبط. أو من الفشل السابق أو الخذلان السابق، كيف إني أتجنب إني أخذل أو أفشل اليوم.
1: نعم.
0: عرفتي كيف؟ فإنه ذكرياتي السابقة سواء حلوها أو مرها كيف تكون هي اللي تمهد لي طريق اليوم وبكرة.
1: يا سلام، كأنه إعادة تموضع كذا، أنه أنت تعيدين تفكيرك وتركزينه شوية وترجعين تقولين أنا عندي هذا الرصيد من الذكريات.
0: صحيح.
1: والذكريات شكلت أكيد شخصيتي أو شكلت أو لها ارتباط بمشاعري. شلون أنا أحول هالمشاعر من سلبي إلى إيجابي إن كانت سلبية؟
0: أتحرر وأكون حرة من الذكريات هذه، إني أنا أتكون أتعلم منها، إني أنا كيف أقيم ذاتي الآن بشكل إيجابي.
1: يا سلام.
0: كيف إني أخذ الذكريات الماضية دروس لحياة قادمة، لحياة حالية أعيش فيها وحياة مستقبلية. كيف أشعر بالأمان وبالامتنان
1: من خلال الذكريات؟
0: يعني شوف، حتى أنا بقول لك شيء، تجربة شخصية.
1: نعم.
0: حلو. لما فقدت أغلى إنسان عندي في الحياة، أبوي
1: الله يغفر له ويرحمه،
0: ما عشت يعني في البداية كذا قاعدة مع نفسي، طيب أنا فقدت أغلى إنسان عندي اللي كانت الحياة كلها هذا الأب.
1: نعم. إيه؟
0: فقدت كل شيء بوفاة والدي الله يغفر له ويرحمه. لكن لما قعدت مع نفسي، تجاوزت مرحلة الصدمة وقعدت إني طب بقعد أنا طول عمري كذا؟ أنا ما أدري قديش ربي كاتب لي إني أعيش. صرت أحس بالامتنان، الذكريات صارت الحمد لله اللي ربي وهبني هالأب هذا ومن علي إنه عاش هذا العمر إلين وصل إلى سن خلاص الإنسان غير مخلد.
1: يا سلام، إعادة تفسير.
0: نعم. الحمد لله أنه رباني بشخصية أنا بتوفيق رب العالمين وبعون. نعم. رب العالمين. نعم. أنا أحبها الآن. الحمد لله اللي شفت حلو الحياة معه. الحمد لله أنه الله ما أخذه أنا طفلة.
1: نعم.
0: عرفتي كيف؟
1: نعم.
0: رباني، شاف نجاحاتي، شاف عيالي، شاف كذا. فهنا هذا فقد الدنيا، لكن أنا على أمل إني بعيش حياة خلود مع أبوي في الجنة.
1: نعم.
0: إن شاء الله.
1: نعم.
0: عرفتي كيف إحنا
1: رب.
0: ممكن
1: يا رب الله يكتب لنا ولكل المستمعين الجنة. آمين. يا رب يا كريم. آمين. وفاصل صغير مستمعين، يعني الحديث ذو شجون، بس فاصل يعني هو مو فاصل بس كذا، نقطة نظام وراجعين لكم.
2: سعادة جارية.
1: حياكم من جديد. تغريد، تكلمنا عن سجن الذكريات ومتى تكون هي دافع لنا أنه إحنا نكون محلقين من خلالها. في سؤال مهم جدا، أنه سجن الذكريات ولا لا؟
0: صحيح.
1: هو السؤال.
0: صحيح.
1: اللي تكلمنا عنه قبل يعني في أثناء الفاصل، سجن الذكريات.
0: وليش الناس الناس
1: يقعدون في هالسجن؟ أي ما يطلعون.
0: أي ما يبون يتحررون من هالذكريات ويتمسكون فيها. هذه لها أسباب، قد تكون أسباب نفسية هو نفسه ما يدركها. بعض الناس
1: خاصة مع الفقد،
0: مع الفقد، مع يعني ظروف مختلفة.
1: أي.
0: ليش بعض الناس ترى التمسك بهذه الذكريات هو ياخذه كنوع من الحماية.

0: الحماية من الخوف أنه يتحرر منه، فبالتالي هو يعيش حياته على هالذكريات بنفس التجارب السابقة، فيحس أنه هو في الزاوية الأمان، بينما هي مبزلة
1: يا سجن يعني في الأصل.
0: هذا بعض الناس كذا، عشان كذا من غير ما يدركون العقل الباطن يخليهم يحسون أنه هذا حماية، فأنا بالتالي أقعد أكرر هالذكريات ولا أطلع من
1: مهما
0: هالذكريات،
1: مهما كانت هالذكريات سلبية وإيجابية.
0: عشان شفتي مثلا الطفل لما تجين مثلا يلسع شيء أو كبريت أو كذا، يصير خلاص ما عاد يخاف، فهو بعقله الباطن أنه لا ترى أنت كذا أخذت تصرف غير اللي أخذته أول، ترى أنت ما أنت في الأمان، فهو أمان كاذب يعيشه بعقله اللاواعي. في شيء ثاني، بعض الناس مثلا لما نجي عند ناس اللي عاشت ذكريات مؤلمة حلو، يغذي هالذكريات السلبية والمؤلمة. ليش؟ حتى تنزف ألم، لما الناس يشوفون ألمه يتعاطفون معه. كيف أنا أكسب تعاطف الناس؟ بإني أنا أغذي هالذكريات لين تنفجر وتنزف ألم ومعاناة، والناس تشوفني وتتعاطف معي، وبالتالي أنا أقدر أحصل على مكاسب هو يحس أنها عظيمة، بينما هي مكاسب جدا لا تقارن بالحرية. لو أنت تحررت من هالذكريات وعشت حياتك، ممكن تحقق مكاسب أكثر.
1: مع أنه في المقابل في شخصيات ممكن يكونون فعلا يعيشون هذا الألم وينزفون، لكنه ما يبغى أحد يشوف هذا الوجع وهذا الألم، فيعتزل الناس، فيصير عنده عزلة اجتماعية أصلا.
0: لا هذا صح ولا هذا
1: اكتئاب
0: صح.
1: يعني حتى
0: يعني عشان كذا نقول الذكريات التعامل معها لازم يكون احنا نستهون بالذكريات، لكن الذكريات ترى لا ممكن تكون هي اللي تحدد بعد رب العالمين أنا كيف أعيش حياتي اليوم وحياتي بكرة.
1: أيضا أعتقد إذا حنا يعني وعينا لشيء اسمه ذكريات، خلينا نقول ذكريات وشي تراها حتى أمس ذكريات،
0: صحيح،
1: مو بحنا أمس، مو بحنا الآن يوم جديد،
0: حنا همانا الحين نسجل الحين، بكرة هذه تصير ذكريات.
1: أي
0: إذا طلعنا من الباب صارت ذكريات.
1: إذا نقول الماضي حتى وإن كان قبل أمس واللمس هو سيكون راح يكون ذكريات. شلون أنا أتعامل مع هالذكريات تكون رصيد فعلا إيجابي، شلون أحولها إلى لحظات أنه أنا في حينها أشعر أنه هذه الذكرى يجب أن تكون ذكرى، يعني وإن كانت مؤلمة أتعامل معها بطريقة مغذية.
0: في البداية أنه لما أنا تكون أتعلم، لكن في سؤال مهم جاء على بالي أو نقطة مهمة ودي نشير لها قبل ما يداهمنا الوقت.
1: زين،
0: هل الحل في النسيان؟ أنت تعتقدين مريم من الحل بالنسيان؟
1: أصلاً ما أنا يمكن أوهم نفسي بالنسيان، بس ما أدري وده هو حل بالنسيان ولا
0: لا؟ طبعاً الحل النسيان لا يمكن يكون الحل.
1: طيب وشلون؟
0: لأنك أصلاً حتى لو بغيتي تنسين ما تقدرين تجبرين نفسك على النسيان. الذكريات عقلنا، الله سبحانه وتعالى خلق العقل هذا بطريقة معقدة جداً. ما في ذكرى تنسى، ما في شيء مر علينا في حياتنا من يوم ولدنا إلى اليوم وراح ونمحى من مخنا. لكن هو يخزن في مكان يطلع. إذا أنا أجبرت نفسي على النسيان فهذا في يوم من الأيام بيطلع بشكل
1: يقفز،
0: بشكل مو بزين،
1: صحيح،
0: وله في صالحي. النسيان أبدا ما هو بالحل. الحل وشو؟ الحل إني أنا أتعامل مع هالذكريات هذه بوعي. أمشي طريقي من غير يعني ما أجلد ذاتي. الذكريات تكون أنا غلط في السابق، لكن الله غفور رحيم. غلط في شغلي، غلط في حياتي، في مشروع التجاري، مع أولادي، غلط مع نفسي بحق نفسي. أوكي أنا غلط، اللهم اغفر لي، عفى الله عما سلف. أنا أعيش اليوم،
1: التصالح
0: مع روحي، أتصالح مع الناس الآخرين، أتصالح وقبل أهم من هذا كله أتصالح مع علاقتي بالله سبحانه وتعالى.
1: نعم يا أخي، قديش التصالح جميل، تدرين
0: جميل.
1: التصالح شفاء، شفاء شفاء شفاء
0: يا الله، قلتيها، شفاء
1: شفاء، شفاء. والله أتمنى أن كل أحد يسمعنا الآن.

0: عنده مشكلة أو عنده وجع أو انكسار أو خسارة أو شيء يلاحقه وينكد عليه حياته، ارجع واجهه وتصالح معه. لا تهرب.
1: لا تهرب
0: ولا تنسى مثل
1: صحيح.
0: ما قلتي
1: صحيح،
0: لا تهرب ولا تنسى.
1: بالضبط، لا تهرب ولا
0: صالح
1: تنسى،
0: صالح معه واخلص
1: وواجه ذكرياتك بشجاعة.
0: نعم،
1: افرح بالذكرى الزينة، تعلم من الذكرى اللي مهي بزينة والمؤلمة.
0: وإذا صارت يعني ما باخر الدنيا،
1: امتن لله سبحانه وتعالى إذا كانت لك ذكريات سعيدة، نمتن لله سبحانه وتعالى أنه خلانا نذوق حلاوة المواقف اللي أصبحت ذكريات. ليش أنا أقعد أتألم أني فقدته؟ طب ليش ما أنا أقول الحمد لله اللي ربي خلاني أعيش ذكرى حلوة.
0: نعم،
1: عرفتي كيف؟
0: نعم.
1: وبالتالي
0: نعم.
1: ترى شوفي، الفرح يولد فرح والحزن يولد
0: حزن. عز الله.
1: وحنا يعني العاقل والحكيم اللي يتعلم من ذكرياته من غير ما يتألم، اللي يتذكر من غير ما ينهار، واللي يتحكم توفيق رب العالمين وإرادة ومشيئة رب العالمين بالجاي من غير ما يرتبك من ذكرياته السابقة.
0: شلون يتحكم بالجاي هنا؟
1: يتحكم بالجاي زي ما قلنا، أننا نتعلم من ذكرياتنا، أننا نمشي على أرض صلبة. أنا طيب ترى الحياة
0: دروس
1: والحياة دائرة. اليوم يجيك نفس الموقف،
0: تكرر نفسها. صحيح.
1: يجيك
0: صحيح.
1: نفس الموقف السابق لكن بطريقة أخرى، أكون واعي حتى لو جاني اتنكر الموقف وتنكرت الظروف وجتني بأشكال ثانية أو بصورة ثانية، أكون أنا لا خلنا نتعلم، ترى أنا سبق وكذا وكذا وكذا.
0: نعم.
1: أذكر وش صار. نعم. وأعيش حياتي بناء عليه، بناء قصدي على النسخة المحسنة مني ومن ظروفي ومن تعاملي مع المواقف.
0: نعم، النسخة المحسنة دائما. سبحان الله، تدرين مسألة صعبة للإنسان، لكن مع الدربة الإنسان يستطيع أنه أنا اليوم فعلا أهم نقطة يمكن لازم ننتبه لها أني أكون واعي. وشلون؟ أني أنا منتبه فاهم، قاعد أشوف جاني نفس الخسارة، جاني نفس الألم، جاني نفس الموقف مثلا، أو الشعور ممكن يكون موقف مختلف بس الشعور قاعد يكرر نفسه.
1: صحيح.
0: طيب شلون أنا أكون مستوعب هالشعور؟ استوعبه، أقول نعم أتشربه يعني. فلذلك الوعي جدا مهم تجاه المشاعر والذكريات وكيف نتعامل معها. طيب كيف أنه أنا نتعامل مع هالذكريات؟ تغريد يعني اليوم نقول خلاص نكون واعين، ماذا بعد؟
1: يعني أنت قصدك أنه كيف نخلي هالذكريات ما تسرق يومنا.
0: نعم.
1: ما تسرق،
0: خلاص ما تسيطر علينا وتحكم فينا.
1: أي حياتنا المستقبلية. أول شيء أننا نعترف بمشاعرنا، نعيش الألم كما يجب أن يعاش الألم أو الحزن. لا نستهون ولا نقول شفتي الطريقة الحين اللي جتك فترة حقين تطوير الذات وما تطوير الذات وانت اكتم مشاعرك وأنا سعيد لا أنا حزين، أنا حزين، أعيش الحزن إلى أعمق نقطة فيه، أعيش الألم إلى أعمق نقطة فيه، لكن بيكون في وقت محدد بعدين أنتشل نفسي. ودائما أقوله، ملوا الناس من كثر ما أقولها دائما، الواحد أتخيل نفسي أنا في هذه المواقف أني ماشية في بحر.
0: زين.
1: البحر تعرفين أول ما تبدي شاطئ ما يغطيك، يا الله يغطي أقدامك.
0: نعم.
1: عرفتي كيف؟ تمشين شوي يبدأ الواحد يزداد عمقا البحر.
0: نعم.
1: إلين يجيك البحر ممكن يكون فيه نقطة تلقين نفسك طحتي فيها،
0: هويتي.
1: إيه؟
0: نعم.
1: لما أطيح بهالنقطة هذه أغرق لدرجة أني ما أقدر أتنفس. اللي يبي الحياة يبي على طول ينتشل نفسه من كذا ويطلع ويشهق شهقة النفس اللي انحرم منه
0: الحياة.
1: ويعيش.
0: نعم.
1: شفتي؟
0: نعم.
1: واللي يبي يقعد الخوف وخلينا نقول الذكريات تاخذه إلى الأعمق يبي يموت. وهذه هي ببساطة، لازم نقتنع أنه الحياة متغيرة، حنا أنفسنا متغيرين، لازم نواجه ذكرياتنا ظروفنا بشجاعة، لازم نشتغل على أنفسنا أننا نصنع ذكريات جديدة.
0: نعم. ونخلدها أيضا،
1: ونخلدها. ونرجع يا مريم ألف مرة نقول الامتنان لما سبق من ذكريات سيئة.
0: نعم.
1: علمتنا.
0: نعم.
1: ولما سبق من ذكريات

0: حلوة الله من علينا فيها وعشناها.
1: ويجب أن يعني سبحان الله كأنك تخليني أرجع بشريط ونرجع نقول ما في أحد ما عنده ذاكرة. التاريخ ذاكرة.
0: صحيح.
1: وإحنا ندرس التاريخ.
0: صحيح.
1: عشان نعرف بلدنا ونعرف وش حنا واصلين له لازم نروح للتاريخ.
0: بالضبط.
1: والتاريخ ذاكرة.
0: بالضبط. والذاكرة هذه من غير قطع كلامك ماذا صنعت لنا بعد الله نعم. سبحانه وتعالى لما كانوا أجدادنا وعلى أيام الملك عبد العزيز غفر
1: نعم.
0: الله
1: نعم.
0: له
1: نعم.
0: طيب
1: أمان.
0: ترى قاسوا عاشوا المعاناة بس الذكريات هذه ماذا صنعت منا بتوفيق الله سبحانه وتعالى صنعت منا حاضر مجيد. لو حنا قاعدين نقول الملك عبد العزيز وأجدادنا ومدروش وتتغربوا وراحوا بصحراء وبحروب ومدر كان حنا نشتر
1: وفقر ومجاعة
0: لكن ماذا صنعت منا اعتزاز بالماضي اعتزاز بالأمجاد بالجذور بتجارب شفنا كيف
1: والامتنان للنعمة اللي حنا نعيشها.
0: أي.
1: نرجع لنقطة الامتنان اللي قلتيها
0: بالضبط.
1: لذلك لما نقول أنه الذاكرة هي احتضان عظيم جدا إذا أخذناه من باب أنه اليوم وش كنت وش صرت
0: وش بعون الله بصل له
1: وش بكون مستقبلا. إذا نقول أن الذاكرة يجب أن لا نجعلها مثل ما قلتي سجن يمكن هذا هو جوهر الموضوع. خلك ما في أحد بدون ذكريات لا يمكن نعيش بدون ذكريات عشان كذا نرجع نقول ترى أمس ذكريات أمس
0: صحيح.
1: أمس اللي راح ذكريات
0: صحيح.
1: فإذا نقول أنه الآن أنا كيف أجعل من هالذكريات سواء من أمس هذا القريب أو مما سبقها من ذكريات سابقة من الطفولة إلى ما وصلنا من العمر اللي حنا وصلنا له كيف أتعامل مع هالذكريات. أقعد أجتر أنا أصلا طبعا. يوم أني صغير انطقيت وسووبي أنا أصلا كنت فقير وحالتي حالة أنا بقعد أسوي
0: الله أغناك
1: أي.
0: وحتى لو ما زلت شف لا تناظر إلى المعاناة فقط شف نعم الله الباقية
1: إيه؟ على الأقل مستور زين أموري زينة نشوف الجانب إذن المشرق. وش ممكن نقول الرسالة الأهم يا تغريد عبد المحسن كان باقي لنا دقيقة في دقيقة يا تغريد وش ممكن نوصل عن هالذكريات
0: إنه ما نمسح ذكرياتنا لازم نحترم ذكرياتنا بزينها وبشينها
1: يا سلام.
0: لكن نخلي هالذكريات بتوفيق رب العالمين وعونه تسمح لنا نعيش حياة قادمة وحاضرة أفضل مما كان
1: أفضل صحيح. شكرا رسالة جميلة وحديث لا يمل يا تغريد كالعادة. مستمعين الكرام يعني استمتعوا بذكرياتكم حولوها لطاقة إيجابية لا تقعدون أسيرين للماضي كنا وصرنا وصاروا وسبحان الله يقول يا ليت ما يبني بيت فاستبشروا خير واصنعوا ذكرياتكم الجميلة خلدوها بالعطور بالموسيقى باللحظات الجميلة بالعطاء بغيرها من الأشياء اللي احنا ممكن نخلد فيها ذكرياتنا. وصلنا للختام شكرا لكم عبد المحسن الآل سران مخرجنا يعني شكرا جزيلا وأستاذة تغريد الطاسان كاتبة الرأي
2: إذاعة الرياض نبض الوطن
3: 9 مساء في الرياض. نشرة 9 مساء من إذاعة الرياض على قراءتها حورية سباعي وإليكم العناوين. المحكمة العليا تعلن أن غدا هو غرة شهر ذي الحجة والوقوف بعرفة يوم الثلاثاء 26 مايو. الداخلية تصدر قرارات إدارية بحق 5 مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج. وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الأمريكي لسوريا مستجدات الأوضاع في سوريا. ووزير العدل يدشن النموذج المركزي لتطوير أعمال المحاكم العامة. إلى التفاصيل. أعلنت المحكمة العامة أن يوم غد الاثنين حسب تقويم أم القرى الموافق 18 مايو هو غرة شهر ذي الحجة لعام 1447 للهجرة والوقوف بعرفة يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو وعيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء الذي يليه. باشر مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان مهام عمله في مكة المكرمة رأس خلالها جلسة اللجنة الدائمة للفتوى كما ناقش مع الأعضاء عددا من الموضوعات والمسائل الشرعية في إطار العناية ببيان الأحكام الشرعية. تعمل وزارة الحج والعمرة على قياس رضا ضيوف الرحمن عبر 7 محطات رئيسة مما يسهم في تحقيق

0: تحويل صوت المستفيد إلى مؤشرات تسهم في تحسين الخدمة. مزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
1: بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ورفع كفاءة الأداء التشغيلي لموسم حج هذا العام، تنفذ وزارة الحج والعمرة برامج لقياس رضا المستفيدين وجودة أداء الخدمات وفق منهجيات علمية دقيقة تغطي مراحل رحلة ضيوف الرحمن عبر 7 محطات رئيسية، بدءا من التسجيل للحج والقدوم إلى المملكة، مرورا بأداء المناسك والتنقل بين المشاعر، وصولا إلى المغادرة، بما يتيح رصد مستوى الرضا وتحليل تجربة الحاج في مواقع الخدمة بشكل مستمر ولحظي، بالتكامل مع الجهات الحكومية والخدمية والتنظيمية العاملة ضمن منظومة الحج. شهدت منظومة القياس توسعاً ملحوظاً، حيث شملت خلال عام 2025 أكثر من 3 ملايين حاج ومعتمر من 177 جنسية، مقارنة ب 50 جنسية في عام 2022. كما طورت أدوات القياس وتوسعت قنوات جمع البيانات عبر 5 طرق رئيسية تشمل المقابلات الميدانية وتطبيق نسك وبرنامج الضيف الخفي ومجموعات التركيز بمشاركة أكثر من 200 موظف، إلى جانب الحلول التقنية بما يعزز تكامل الجهود ويسهم في توحيد منهجيات التقييم وتسريع الاستجابة للملاحظات. هذه الجهود تأتي امتداداً لنهج الوزارة بالتحسين المستمر من خلال الاستماع إلى آراء الحجاج وقياس تجربتهم وتحويل مخرجات القياس إلى مبادرات تطويرية تحقق تجربة ميسرة وآمنة لهم.
0: أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط قوات أمن الحج بمداخل مدينة مكة المكرمة 4 وافدين ومواطن لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج بنقلهم 7 مخالفين لا يحملون تصريح حج، كما أصدرت قرارات إدارية شملت غرامات مالية بحق المنقولين وترحيل الوافدين ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات. أكد متحدث قوات أمن المنشآت النقيب عمر البشيري أن قوات أمن المنشآت تستخدم أجهزة تقنية حديثة ضمن الطوق والانتشار الأمني لمنع دخول المخالفين لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
2: حقيقة تشارك قوات أمن المنشآت بمعرض الصحة والأمن المقام بجدة، حيث تأتي مشاركة قوات أمن المنشآت لاستعراض الجهود التي بدأتها مبكرا لخدمة ضيوف الرحمن، حيث تأتي باستعراض بعض الأجهزة المستخدمة في مهمة الطوق والانتشار الأمني لمنع دخول المتسللين الذين لا يحملون تصريح. ومن هذا المنطلق نهيب الجميع بالالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة الداخلية، بمن أراد أداء فريضة الحج عليه إصدار التصاريح، وإلا سوف يتم إحالتها إلى الجهات ذات الاختصاص لتطبيق العقوبات المقررة من وزارة الداخلية. أيضا تأتي مشاركة القوات تعريفا لزوار المعرض بمهمة قوات أمن المنشآت خدمة لضيوف الرحمن، نتكلم عن قطار المشاعر المقدسة وإدارة الحشود فيها، صعودا إلى الأرصفة تابع لمحطة قطار المشاعر المقدسة. أيضا تواجد قوات أمن المنشآت في محطة قطار الحرمين السريع بمنطقة المدينة المنورة ومنطقة مكة المكرمة. لو نتكلم حنا عن أجهزة تقنية حديثة مستخدمة في الطوق والانتشار الأمني، مثل منظومة المراقبة الميدانية، هذه منظومة مجهزة بكاميرات حرارية ليلية ونهارية تعمل بشاشة بث مباشر. التقنيات الحديثة هذه مما لا شك فيه تدعم سرعة اتخاذ القرار وتراقب إلى جانب الكوادر البشرية والمركبات التي تعمل خلال 24 ساعة لفرض السيطرة في مهمة الطوق والانتشار الأمني.
0: استقبل مطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز الدولي بينبع أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمة من ألمانيا لأداء مناسك الحج، حيث شهدت الرحلة انسيابية في إجراءات الدخول والجوازات واستلام الأمتعة، بما يعكس جاهزية مختلف القطاعات لخدمة ضيوف الرحمن. أطلقت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين مبادرة الخرائط التفاعلية الثلاثية الأبعاد للحرمين الشريفين بهدف الربط المباشر بين المشاعر المقدسة والمسارات المؤدية إلى المسجد الحرام والفنادق والمرافق المحيطة، مما يسهم في الحد من الصعوبات المرتبطة بالتنقل لا سيما في أوقات الذروة. انطلقت اليوم فعاليات منتدى الصحة والأمن في الحج في نسخته الثالثة بجدة بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء والمختصين

0: من الجهات ذات العلاقة، أقيم خلالها جلسة بعنوان تكامل الرعاية الصحية والخدمات المساندة خلال موسم الحج. تستكمل منصة إحسان دورها المحوري في دعم منظومة العمل الخيري خلال موسم الحج من خلال تمكين الحجاج والمضحين من أداء النسك إلكترونياً بسهولة، مع ضمان تنفيذ الطلبات في أوقاتها الشرعية وإشعار المستفيدين فور إتمامها. تواصل مؤسسة البريد السعودي سبل تعزيز دورها في دعم منظومة الحج والعمرة عبر خدمتي حج بلا حقيبة ومسافر بلا حقيبة في امتداد التكامل الوطني بين الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن. كشف ديوان المظالم تأييد قرار إلغاء شركة متخصصة في خدمة حجاج الخارج لوجود مخالفات تمس جوهر الخدمة، ممثلة في التقصير في الإعاشة وإخلال بحقوق الحجاج في وقت يفترض فيه أن تكون العناية بهم في أعلى درجاتها. دشن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني اليوم النموذج المركزي لتطوير أعمال المحاكم العامة خلال زيارته للمحكمة العامة بمدينة الرياض، ويأتي المشروع امتداداً لمسيرة التطوير العدلي بما يعزز مستوى النضج المؤسسي في أعمال المحاكم العامة ويرسخ جودة المخرجات القضائية ويرفع موثوقية الإجراءات وكفاءة التشغيل. أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن خدمة تتبع الشحنة متاحة لعملائها من المستوردين الأفراد عبر تطبيق زاتكا للأجهزة الذكية، مما يتيح لهم تتبع شحناتهم الواردة عبر شركات النقل السريع داخل نطاق العمل الجمركي. المتحدث باسم هيئة الزكاة والدخل حمود الحربي ومزيد من التفاصيل حول هذه الخدمة.
1: هذه الخدمة طبعا هي خدمة تتبع الشحنات، أتحناها للأفراد المستوردين من خلال تطبيق زاتكا للأجهزة الذكية. فالفرد يستطيع معرفة مسار الجمركي لشحنته الواردة عبر شركات النقل السريع داخل النطاق العمل الجمركي، يستطيع استخدام إما رقم تتبع الشحنة أو أيضا من خلال رقم البيان الجمركي. عندما يدخل في هذه الخدمة تظهر له حالة الشحنة، أي الموقع في أي منفذ جمركي، ووضع الشحنة هل هي ما زالت في الإجراءات الجمركية، أيضا تظهر له أيضا قيمة الرسوم المستحقة، ويستطيع معرفتها بكل يسر وسهولة من خلال هذه الخدمة التي وفرناها للأفراد. أيضا يستطيعون استخدام هذه الخدمة أيضا من خلال موقع إلكتروني، على الموقع الإلكتروني لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
0: كشفت الهيئة العامة للطرق عن إنجاز 37 مشروعاً جديداً بتكلفة 3.86 مليار ريال خلال العام الماضي، محققة انخفاضاً في وفيات الحوادث بنسبة 60% في إطار جهودها لتعزيز كفاءة البنية التحتية واستدامتها. وأوضحت الهيئة أن إجمالي أطوال المشاريع المنجزة تجاوز 2093 كيلومتراً مسارياً ضمن شبكة وطنية تمتد لأكثر من 73 ألف كيلومتر خارج النطاق العمراني. وأضافت أن العمل يجري حاليا على تنفيذ أكثر من 90 مشروعا إضافيا بتكلفة تتجاوز 8 مليارات ريال، وبأطوال تبلغ 4804 كيلومترات مسارية. طرحت الهيئة العامة للعقار مسودة اللائحة التنظيمية لإدارة الأملاك العقارية، وتهدف اللائحة إلى حماية حقوق الملاك والمستأجرين وتعزيز الشفافية وضبط العلاقة التعاقدية بين الأطراف. تلزم اللائحة العاملين في هذا النشاط بالحصول على ترخيص رسمي وتوفيق أوضاعهم خلال 90 يوما من نفاذها. وأوضحت الهيئة العامة للعقار أن اللائحة تسري على جميع العقارات باستثناء عقارات الدولة، وبينت أن ممارسة نشاط إدارة الأملاك تقتصر حصراً على الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية. استقبل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية في الرياض اليوم المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك، وبحث خلال الاستقبال مستجدات الأوضاع في سوريا وسبل دعم الاستقرار فيها، كما تبادل وجهة النظر حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. شارك وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل الجبير في القمة الأوروبية الخليجية الجيوسياسية والاستثمارية الأولى المقامة في أثينا بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي لدعم السلام والازدهار وتنسيق الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن دفاعاتها الجوية تعاملت اليوم مع طائرات مسيرة دخلت الدولة من جهة الحدود الغربية، حيث تم التعامل بنجاح مع اثنتين فيما أصابت الثالثة مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكا للطاقة النووية في منطقة الظفرة، مؤكدة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات تستهدف أمن الدولة وسيادتها. في الخبر الأخير، حيث أوضحت مصادر باكستانية أن إسلام أباد تحاول إقناع طهران وواشنطن بإبداء مرونة في التفاوضات، مؤكدة سعيها لمواصلة الوساطة بجدية، فيما قال مسؤولون إيرانيون أن شروط الولايات المتحدة في ردها على مطالبها بشأن التفاوض شملت الإبقاء على تشغيل منشأة نووية واحدة فقط في إيران، إضافة إلى عدم دفع تعويضات وتسليم المخزون الإيراني من اليورانيوم عن التخصيب. ختم النشرة، هذا تذكير بالعناوين. المحكمة العليا تعلن أن غدا هو غرة شهر ذي الحجة والوقوف بعرفة يوم الثلاثاء 26 من مايو. الداخلية تصدر قرارات إدارية بحق 5 مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج. وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الأمريكي لسوريا مستجدات الأوضاع في سوريا. ووزير العدل يدشن النموذج المركزي لتطوير أعمال المحاكم العامة. نهاية نشرة التاسعة مساء، نفذها محمد الفلاج وقرأتها حورية سبيعي. في أمان الله.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
2: المستشار على إذاعة الرياض.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المستشار. مع دخول موسم الحج وعيد الأضحى، لا نتحدث فقط عن شعيرة عظيمة وركن من أركان الإسلام، بل عن منظومة متكاملة من التنظيمات والتعليمات التي وضعت لحماية الحجاج وتنظيم الحشود وضمان أيضا سلامة الأرواح وحماية المستهلك من الاحتيال والممارسات العشوائية. الحج اليوم لم يعد مجرد رحلة فردية، بل إدارة دقيقة لملايين البشر في زمان ومكان محددين. ولهذا يعني تأتي التصاريح وتنظيم الحملات ومنع الحج غير النظامي ومراقبة الخدمات كجزء أساسي من حماية الحاج قبل أن تكون مجرد إجراءات إدارية. وفي جانب آخر يبرز ملف الأضاحي والمسالخ، حيث تتداخل الشعيرة مع الصحة العامة والرقابة البلدية وحماية المستهلك ومنع الذبح العشوائي وما قد يسببه من أضرار بيئية وصحية. في هذه الحلقة مستمعي الكرام نفتح هذا الملف من زاوية قانونية مبسطة. ما الذي يجب أن يعرفه الحاج؟ ما حقوقه أمام الحملات؟ ما حدود المخالفات والعقوبات؟ وكيف تحمي الأنظمة الناس في موسم يتطلب أعلى درجات الانضباط؟ كل هذه الأسئلة نجيب عليها مع ضيف الأحد الدائم الدكتور ماجد الفهد، المحامي والمستشار القانوني. حياك الله دكتور.
4: يا هلا وغلا ومرحبا، حياك الله وعشر مبارك على الجميع يا رب العالمين.
3: الله يبارك فيك وتقبل منا ومنك صالح الأعمال. دكتور، يعني نبدأ من النقطة الأهم في موسم الحج، التصريح. كثير من الناس قد ينظر يعني للتصريح باعتباره يعني إجراء إداري فقط. هل الحج بلا تصريح يعد مخالفة نظامية؟
4: تمام، مثل ما تفضلت في مقدمتك الكريمة عن أهمية هذا الحج، ملايين من البشر وآلاف من رجال الدولة، من أكبر كبير إلى أصغر واحد سنا، هم في خدمة الحاج والمعتمر. حتى حنا الحين في برنامجنا انه يعني نحاول نوعي الناس خدمة للحاج والمعتمر. الحج اللي سألت عنه ليس فقط هو مخالفة نظامية، بعض الناس يقول اني طيبة وانا بحج، لكن الدولة اليوم لا تتعامل مع الحج فقط كعبادة فردية، بل ايضا كمنظومة فيها امن، فيها سلامة، فيها صحة، فيها ادارة ملايين البشر في مكان وزمان محدد. لذلك التصريح لم يوضع للتعقيد، وهذا اللي احنا دائما نقوله، بل لحماية الأرواح وتنظيم الشعيرة. وزارة الداخلية تعلن سنويا عن تعليمات الحج، ومنها والأهم منع الدخول إلى مكة والمشاعر المقدسة لمن لا يحمل تصريح حج نظامي. كما أصدرت كذلك بيانات رسمية تؤكد وجود غرامات، وجود عقوبات وإجراءات بحق المخالفين. هذه المخالفات لها تأصيل شرعي. الشريعة أصلا قائمة على ماذا؟ قائمة على حفظ النفس ومنع الضرر وتحقيق المصلحة.
3: وهنا سؤال يا دكتور، لماذا شددت يعني الدولة على شرط تصريح الحج؟
4: طيب هذا السؤال هو لأن إدارة الحج اليوم ما مثل الأول فقط والله بيجي 2 10 ألف، لا، ليست مسألة عدد محدود من الناس، بل إدارة ملايين من البشر في مساحة محددة، يعني تقدر تحسبها بالمئات الأمتار أو غيرها، زين، خلال أيام محددة. الدولة ما تنظر لهذا شيء، دخول الحاج فقط، لا، هي تنظر مكان سكنه، وسائل نقله، سلامته، أكله، صحته، الطاقة الاستيعابية، الخدمات الطبية، ومع هذا الأمن والغذاء والمياه. التصريح أصبح أداة تنظيم وحماية، ليست إجراء إداري. يعني تعليمات وزارة الحج، وزارة الداخلية السنوية تؤكد تنظيم التصاريح مرتبط بالطاقة الاستيعابية والخطط الأمنية والصحية. لما كان عندنا في كورونا أيام الأزمة الجائحة، زين، المملكة العربية السعودية أطرت الحج. لماذا؟ مو لعدم القدرة، لا، لأنها حفاظا على أرواح البشر اللي بيجون، ولكي لا ينتشر هذا الأمر. مقاصد الشريعة حفظ النفس، والشريعة لا تريد الفوضى أو تعريض الناس للهلاك. لذلك قال الفقهاء درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. بعض الناس يعني يقول بس والله أنا ودي أحج، لكن أنت تناظر نفسك، الدولة حفظها الله بمنظوماتها كاملة بقيادتها الكريمة تنظر للموضوع بصورة أكبر، تشوف ملايين بشر، زحام، طوارئ، سلامة للجميع، زين، هذه كلها لو أنك جيت أنت ممكن ما تجد مكان، ممكن ما تلقى خدمة أو رعاية، تضرر نفسك وتضرر الناس. التنظيم في الحج ليس تقييدا للعبادة، بل حماية للعباد.
3: جميل. طيب وش العقوبات النظامية المقررة يعني على مخالفي تعليمات الحج بما فيها يعني الأهم اللي هو تصريح الحج؟
4: شوف، عندنا يمكن أنا وياك وكل اللي بالمملكة العربية السعودية وصلتنا رسائل، يعني يمكن بشبه يومي أو كل يومين تحذرك من أنه ترى هناك غرامات مالية. العقوبات لم تعد بسيطة، أصبحت غرامات مالية، بعضها 10,000 20,000 غرامات مالية، ترحيل للمخالفين من المقيمين، منع من الدخول، عقوبات على الناقلين والمن يأوي كذلك مخالفي الحج والعمره،

0: حكم الفقه أن الضرر يزال. وضع العقوبات التعزيرية هذا مصلحة للمجتمع. العقوبة ليست ضد الحج، ضد الفوضى والإضرار بالناس أو نقلهم بلا تصاريح. وممكن احنا شفنا في الأيام الأخيرة اللي حاطهم مثلا في تحت وايت، واللي يدخلهم في أماكن. لماذا هذا الشيء؟ لأن الله سبحانه وتعالى لما فرض الحج قال من استطاع إليه سبيلا. أنت ما عندك القدرة، ما تستطيع، أنت غير ملزم، فلا تؤدي بنفسك والآخرين إلى التهلكة.
1: طيب، هل يمكن استخدام يعني تأشيرة الزيارة للحج؟
0: شوف، لما نتكلم عن الزيارة في كثير من الناس يخلط فيها، زين؟ هي تأشيرة الزيارة ليست مخصصة للحج، زين؟ وزارة الداخلية وزارة الحج والعمرة تؤكدان سنويا أن أداء الحج يكون فقط عبر تصريح حج نظامي، كما تعلن الجهات الرسمية منع دخول المشاعر أو البقاء في مكة خلال المدة المحددة لغير حامل التصاريح النظامية. بعض الناس يعتقد طالما دخلت بالمملكة بشكل نظامي فبإمكاني الحج. لا، الدولة تفرق، عندك دخول عام، أنت زيارة، الله يحييك، عين فراش وعين غطاء، زين؟ يعني المملكة بساكنيها ومواطنيها والمقيمين فيها كرماء ولله الحمد لله. لكن زين، هذا الدخول العام. التصريح الحج هذا كذلك خاص، لأن الحج ليش؟ عندك عدد محدود، في طاقة استيعابية، خطط أمنية وصحية دقيقة، زين؟ وجود إقامة أو زيارة أو تأشيرة عمل لا يعني تلقائيا حقية أداء الحج دون تصريح حج. احترام الأنظمة التي تحقق المصلحة العامة واجب في الشريعة، زين؟ لذلك تصرف الإمام على الرعية منوط أصلا بالمصلحة. أي شخص يدخل بتأشيرة زيارة ثم يحاول دخول المشاعر دون تصريح، هنا المخالفة ليست في الزيارة نفسها، أنت استخدمت التأشيرة لغرض غير المخصص له. ليس كل دخول للمملكة يعني أحقية الدخول للمشاعر.
1: طيب، هل التصريح شخصي يعني خاص بشخص يعني الذي استخرج التصريح، أو لا يمكن استخدام يعني تصريح الغير؟
0: تمام، ممكن يجي واحد يقول لا، الأصل ليش تسألون هذا السؤال؟ السؤال هذا مهم، تدري ليش؟ لما بعض الناس يقول والله أنا دفعت للحملة وسويت أو طلعت التصريح، والله ما بيها بعطيه فلان. لا، وقف. أول شيء التصريح مربوط بهوية الحاج وبياناته، حتى التطعيمات والشيء الصحي مربوط فيك. التصريح تصريح إلكتروني، أي إعطاء لأي أحد أنت تعتبر سويت إيش؟ انتحال، أو حتى استخدامه للغير قد يؤدي إلى مخالفة في تصل إلى مراحل التزوير أو التحايل على الأنظمة. التصريح لازم يفهمون الناس ليس ورقة عادية، بل جزء من منظومة أمنية وصحية وتنظيمية، لا يمكن التعامل معها كشيء قابل للتبادل. مين بتذكرة تقول والله أنا تذكرة مباراة ولا تذكرة موفي وتبي تبدلها؟ لا، النظام أعطى للشخص نفسه بصمته، بياناته، وربط التصريح بذلك. وحتى شرعا هذا يعتبر من الغش المحرم والتحايل الممنوع.
1: طيب، لماذا ترتبط يعني أنظمة الحج بحماية الأرواح؟
0: إذا جينا نتكلم عن الحج، إحنا ما نتكلم عن واحد اثنين ولا مية ميتين، إحنا نتكلم عن ملايين البشر. كم عدد يعني تصل مليون مليونين على حسب الإحصائيات التي تذكر، زين؟ هالملايين دي مع اللي يخدمونهم من أبناء المملكة، زين، في مكان محدد، يعني منطقة جغرافية محددة وخلال وقت محدد جدا، زين؟ لذلك كل تصريح مكتوب فيه مسار وقافلة، مخيم أو تنظيم. هنا وش نسوي؟ حنا قاعد نسوي حماية النفس البشرية وحفظ النفس من ماذا؟ من الفوضى أو إهلاك الناس

0: الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. زين هذه الأنظمة أتت للترتيب للتنظيم. زين ترى ما طلعت كذا والله قاموا من النوم وحطها، لا، هذه الأنظمة كتبت وطبقت بعد تجارب وحوادث وتحديات كبيرة. زين لو دخلت لو دخلت حافلات غير تتعطل الحافلات، لو دخلت كل السيارات تزاحمت الطرق، تتأخر إسعافات، تنهار الطاقة الاستيعابية، حياة الناس بتصير في خطر. الحج تنظيم ليس رفاهية بل حماية لأرواح الملايين.
1: طيب كيف أيضا يعني ساهم التنظيم القانوني في إدارة الحشود بالمشاعر؟
0: شوف يعني اليوم في إدارة الحج يعني يدرس عالميا كنموذج ضخم لإدارة الحشود البشرية. إدارة ملايين البشر تحتاج إلى قوانين، هذه القوانين هي التي تصدرها المملكة العربية السعودية، تحتاج إلى لوائح، هذه كذلك وزارة الحج، تحتاج إلى تقنيات كبيرة، وهذه المنظومة الأمنية والصحية والجهود هذه كاملة. وكل هذا اللي احنا ذكرناه يحتاج إلى تنظيم دقيق. لذلك احنا في المملكة العربية السعودية ملكنا الله يحفظه الملك سلمان بن عبد العزيز الله يحفظه اسمه خادم الحرمين الشريفين. إلى هذه الدرجة عندنا إن قائدنا ملكنا الله يحفظه المسمى ومسمى من قبله من الملوك العظماء خادم الحرمين الشريفين. فهذا الشيء يدلك على ماذا؟ خدمة قاصدي الحرمين وبما ويدخل فيهم الحجاج. لذلك تشوف تصاريح مؤتمتة والله الحمد، تشوف مسارات يمكن الواحد ترى ما ينتبه له، لو قمت طلعت لو تشوف من فوق تشوف بس المسارات في الطرق سواء للي يمشون على رجولهم أو في السيارات، أوقات التفويج كيف متى بدقة متناهية. زين رقابة ميدانية، رقابة من خلال الكاميرات، أنظمة إلكترونية، هذه الاشتراطات الصارمة لأجل ماذا؟ هذه لأجل حفاظا على روحانية الحاج. يدخل الحاج الآن، هذا الحج هو خرج من بيته وجاء للحج سيدنا محمد. زين هو ماذا يرجو؟ يرجو تلبية لنداء والدنا نبينا إبراهيم عليه السلام، زين، وإقامة لفريضة كاملة، ولكي يرجع زين يعني مطهر من الذنوب والخطايا بإذن الله، عسى الله يقبل منه ومنهم. هذا الشيء إذا دخلت وكل شيء مرتب سيكون هذا التنظيم مريح وتستطيع تدعو بكل روحانية. لكن إذا كان ما في تنظيم ستأتي كوارث. زين لذلك الشريعة قائمة على النظام وعدم الإضرار وتحقيق المصالح العامة. زين لما ولي الأمر يضع التعليمات تحفظ الناس وتمنع الفوضى. يعني خل مثلا زي رمي الجمرات. زين اللي يعرف وحج قبل يعني هذه التنظيمات كان رمي الجمرات، وسمعنا كثير في سنوات قديمة جدا كيف حصل التدافع. تمام، ومع التنظيم الحمد لله سنوات ما سمعنا تفويج الحجاج. زين فقط لما صار في تنظيم، هذول يطلعون الساعة 6، هذول الساعة 6 و10 وهكذا، ما صارت هذه الزحمة. مسارات المشاة للحجاج لما صار التنظيم أول، ويذكرونه كثير يمكن ما أدري سام محمد، اللي يفترشون بالطرق.
1: صحيح.
0: ما تقدر تمشي، ما يعني في أخضرت. لما صار هذا التنظيم صارت الروحانية أكثر. زين لماذا؟ لأن جاءت بعد دراسات
1: وتراكم خبرات
0: وحماية للسلامة العامة. حنا ترى الحج ولله الحمد مو باليوم، الحج من يعني من 1400 سنة وفوق زين. لكن كل مرة مع تطور التقنية، مع تطور الناس، مع تطور العالم، يتطور إدارة الحج حتى تصل إلى أنه هذه العبادة تتم بكل يسر وطمأنينة وأمان. النجاح في إدارة الحج عندنا في المملكة العربية السعودية،
1: المملكة تعتبر رائدة في هذا المجال ومتفوقة عالميا. يعني كلنا نذكر يا دكتور لما جاء زار وفد روسي المملكة قبيل طبعا استضافة كأس العالم في روسيا، الاستفادة من إدارة الحشود في المملكة.
0: احنا ما ترى شغلنا بالنجاح لا ليس صدفة، بل نتيجة تنظيم قانوني وأمني وصحي هائل من رجالات المملكة العربية السعودية ولله الحمد، اللي أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم بقيادة تحب خدمة الإسلام والمسلمين، وأنعم الله سبحانه وتعالى وهذا فضله ونعمته أننا ولدنا في هذا البلد الطاهر. كم إنسان يتمنى أنه يكون من أبناء هذا البلد ليتشرف بخدمة الحجاج والمعتمرين.
1: جميل. طيب بالنسبة يعني للحملات وحقوق الحجاج يعني وعلاقة الحاج بالحملة، هنا طبعا يدخل الجانب التعاقدي، الحاج يدفع مقابل خدمات محددة مثل السكن، النقل، الإعاشة والتنقل بين المشاعر. السؤال يعني هنا فيما يتعلق بحقوق الحاج إذا لم تنفذ هذه الخدمات كما وعد يعني بها، كيف يتأكد الحاج أنه الحملة أول شيء مرخصة رسميا؟
0: تمام. شوف الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد، عندنا تطبيق جميل زين اسمه تطبيق نسك زين، وعندنا موقع لوزارة الحج زين لهذه الأغراض. لكن أول حاجة عشان تتأكد، لأنه في ناس ضعاف نفوس يعني يقتات على أي شيء، التأكد أن الحملة والشركة مرخصة ومعتمدة رسميا. وزارة الحج والعمرة وفرت منصات رسمية، مسارات إلكترونية، شركات معتمدة دائما تقول لك رح للقنوات الرسمية والتطبيقات والمنصات المعتمدة فقط. للأسف كل فترة أو موسم تظهر حملات وهمية، حسابات مزيفة في مواقع التواصل الاجتماعي، عروض مغرية كذابة، ثم يكتشف الناس لا يوجد تصريح، لا يوجد سكن، أو لا توجد خدمات. أول حماية قانونية للحج هي التحقق قبل الدفع. شلون تتحقق؟ المنصات الرسمية، رقم الترخيص، العقود الإلكترونية المعتمدة، الجهات الحكومية المعتمدة زين. يعني خلك مثل ما قال الله سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأٍ فتبينوا. يجيك واحد يقولك والله عندي رحلة أفضل على قولتهم يعني في أعلى درجات
1: سبع نجوم
0: زين، لكن والله ترى احنا ما احنا مقيدين في الوزارة. بكل بساطة قلت تكذب زين. الوزارة وضعت أسس معينة، بل إن الوزارة الآن على الدفع تقول لك ادفع إلكتروني. ليش؟ هل الوزارة تبي تستفيد لما أنت تدفع إلكتروني؟ هي ما مستفيد، هي لأجل تحفظ حقك،
1: تنظيم
0: عشان ما يكسب النفس سم.
1: التنظيم يعني المقصد من التنظيم.
0: نعم.
1: طيب هل العقد الإلكتروني مع حملة الحج ملزم نظاما؟
0: نعم، العقد الإلكتروني اليوم يعد عقدا معتبرا وملزما نظاما متى استوفى الشروط، نظام المعاملات المدنية. ويمكن سولفنا فيه في أكثر من حلقة، تكلم عن ونظام الإثبات عن العقود الإلكترونية والوسائل الرقمية والإثبات الإلكتروني. إذا ما في ورقة موقعة فالإلكتروني، التطبيقات، المنصات الرسمية، التوثيق، كلها ملزمة قانونيا زين. لكن احرص أنت أن يكون واضح أو محدد الخدمات. أي أحد يجي يقول لك وقع على اللي بالمنصة وحنا ترى بدل السرير يكون عندك سريرين، وبدل الوجبة 15 وجبة زين. قل له لا، العقد اللي بيني وبينك هو اللي موجود، فما في أحد يزود. ولا تتوقع بعض البعض هداهم الله، ممكن يجي يقول والله أنا عندي مميزات بس ما كتبتها، لا اكتبها عشان يكون كل شيء
1: واضح
0: منظم، لأن العقد الإلكتروني اليوم هو تراه العقد اللي بيستمر من بداية الحملة حتى نهايتها.
1: وهل يحق للحملة تغيير السكن أو البرنامج بعد التعاقد؟
0: لا يجوز الإخلال بالعقد أو تغيير الخدمات المتفق عليها دون مبرر له قوة قاهرة أو موافقة. زين، أحيانا يكون في ظروف تشغيلية أو طارئة أو تنظيمية فتنظر بحسبها، لكن سكن محدد، خدمة معينة، برنامج واضح، وستجدها موجودة في العقد. فالأصل التزام الحملة بما تم الاتفاق عليه. وللمعلومية وزارة الحج والعمرة تدقق كثيرا على هذا الموضوع وتوليه الرعاية، بل أنه يعني شوف من ضمن الأشياء اللي في الحج هنالك مقيمين للجودة على كل حملة. زين يجون، يعني شفت الناس كلهم جايين يحجون، في ناس يجون يقيمون هذه الحملات، زين بالإضافة إلى تقييم ما من يعمل اللي هم الحجاج. كل هذا لماذا؟ لأنه كل سنة احنا نحتاج إلى نرتفع بالجودة، ما ننزل، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، فلابد أنك تتقدم في هذا الموضوع. الواقع التشغيلي أحيانا يصير فيه تغييرات أو تفرض بعض الجهات تعديلات، لكنه المهم ما يكون في ضرر أو تغيير جوهري أو توفير بديل مناسب.
1: طيب هل للحاج حق تقديم يعني شكوى ضد الحملة في حال أخلت؟
0: بلا شك، على طول عن طريق المنصة أو القنوات. زين، وكذلك في وسائل مباشرة لاستقبال الشكاوى في وزارة الحج، في تطبيق نسك أو عن طريق أرقامهم أو قنوات إلكترونية تستقبل بلاغات شكاوى، متابعة الخدمات، زين سواء في الحج أو بعد انتهاء الحج. زين، حنا في دولة ولله الحمد مؤتمتة مبنية على النظام. طيب، وحقك ما يضيع.
1: طيب وش مسؤولية الحملة هنا إذا خلت يعني الخدمات المتفق عليها؟
0: مباشرة التزام بالعقد وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، هذا هو الأساس. لكن من الممكن أنه يوقف ترخيصها، زين ممكن توضع عليها عقوبات، وكذلك من الممكن أنه أن تستحق للتعويض، وكل هذه موجودة في المواقع الخاصة لوزارة الحج.
1: وهل يحق للحملة الاحتفاظ بجواز أو هوية الحاج؟
0: الأصل لا يجوز الاحتفاظ بجواز السفر أو الوثائق الرسمية دون أي مبرر نظامي مشروع، فهذه مهمة جدا، والتعليمات والأنظمة يعني تشدد على حماية الوثائق الرسمية، عدم استخدامها وعدم احتجازها بغير حق.
1: وش أبرز صور الاحتيال يا دكتور والنصب في يعني في موسم الحج؟
0: أحيانا عندنا محتالين عبر حملات وهمية أو عروض مزيفة أو يجي تصاريح غير حقيقية أو حجوزات وهمية. هذا يستغل المحتال استعجال الناس، الرغبة الكبيرة بالحج، العروض المغرية. زين، تلقى إعلان جميل، سعر مخفض، صور فاخرة، لكن يختفي الحساب بعد أو تتغير الوعود. مثل ما قلنا، أي حساب أو أحد يعلن مباشرة لا تحول له ولا هللة، ادخل عن طريق اللي هو وزارة الحج إذا هو موجود، تمام، إذا هو غير موجود لا تتعامل معه نهائيا. انتبه من طلب التحويلات الشخصية، من العروض الغير منطقية، أو التواصل عبر حسابات مجهولة، أو عدم وجودهم في المنصة.
1: هل يمكن للحاج يعني حق المطالبة بالتعويض يعني عند سوء الخدمة يعني؟
0: بلا شك، القواعد في نظام المعاملات المدنية عندنا أن من أخل بالتزامه وتسبب بضرر قد يتحمل التعويض. إذا دفعت مقابل سكن، نقل، خدمة، زين وصار في إخلال واضح أو تضليل أو تقصير جسيم، هنا ليس المطلوب من الحاج أن يسكت يتحمل، مباشرة تتقدم للجهة المختصة تقول والله ما سووا لنا كذا كذا كذا، وحتى من الممكن أنك تصل للمحكمة، لكن غالبا الوزارة

0: تعطيك حقك.
1: هل في جهات حكومية، يعني وش الجهات الحكومية اللي تستقبل شكاوى الحجاج؟
0: شوف، في الحج الدولة وفرت عدة جهات لحماية الحج واستقبال البلاغات الشكاوى والملاحظات، زين، سواء عن طريق تطبيقات زي تطبيق نسك، أو إذا كان في إخلال بالأمن 911 اللي هو 911، زين، سواء وزارة الحج، وزارة الداخلية، البلديات، الجهات الصحية، حماية المستهلك، جهات الأمنية المختصة، حتى أمن الدولة، حتى جميع القطاعات، أي شيء يثير الشك، يثير الريبة، أو بلاغ مباشرة تردد، لأنه المملكة تعتبر الفرد منها هو رجل الأمن الأول.
1: بالنسبة للمخالفات دكتور الأكثر حساسية، يعني وهي المخالفات اللي قد تتحول يعني من تصرفات فردية إلى تهديد للأمن والسلامة، مثل تزوير التصاريح، الحملات الوهمية، نقل المخالفين، أو الإعلانات المضللة، وش عقوبة تزوير تصاريح الحج؟
0: شوف، في عندك بيطبق عليها نظام مكافحة الاحتيال المالي، زين، وممكن تطبق عليها إذا كان فيها إعلان نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وممكن يطبق عليها التزوير. كل هذه تراها موجودة والتعامل معها، بما أنه مس الأموال أو العباد أو السلامة، زين، مباشرة الجهات الأمنية والجهات، سواء وزارة الحج أو الأمن العام أو وزارة الداخلية أو الجهات المختصة بالجرائم المعلوماتية والاحتلال، ستتعامل مع هؤلاء المحتلين بيد تضرب بيد من حديد.
1: أيضا لماذا تمنع يعني بعض المركبات من دخول المشاعر؟
0: شوف، دخول المركبات يعني من ودخولها لهذا، لأنه أنت عندك طاقة استيعابية. لما أنا أدخل حافلة تشيل 50، فرق أني يعني ممكن أحتاج أدخل 20 سيارة، وشوف الفرق بين 20 سيارة وحافلة، زين، للدخول، بالإضافة إلى عوادم السيارات، بالإضافة إلى كل واحدة تبغى لها قائد، بالإضافة إلى وين بيوقف. هذا الترتيبات وهذا التنظيم لأجل راحة الحجيج، تركب ويوصلونك من المكان للمكان الثاني حسب حجزك وحسب الاتفاق مع الحملة.
1: أيضا وش عقوبة نشر الإعلانات الوهمية لحملة الحج؟
0: شوف، في أكثر من عقوبة، في عقوبات اللي هي مخالفات التنظيم للحج من 10,000 إلى 20,000. أحيانا إذا صار فيها احتيال مالي، من الممكن أنه يدخل فيها سجن وغرامة. إذا كان فيها تضليل عن طريق المنصات التواصل الاجتماعي أو غيرها، تدخل فيها سجن 2-3 سنوات إلى غرامة 500,000 ريال. كل هذه لماذا؟ لأجل ما يعني ما أحد تسول له نفسه للاحتيال على الحجاج أو من يرغب بالحج.
1: طيب، وش أهمية الالتزام بالتعليمات الصحية أيضا أثناء الحج؟
0: شوف، الأصل أن الإنسان يعني يحافظ على نفسه ويحافظ على من حوله. لما تقوم أنت وتتجاوز الأمور الصحية هذه، مرض واحد، زين، قد ينتقل إلى أكثر من حاج، زين، بالإضافة إلى الإثم العظيم اللي أنت تبي تشيله شرعا، زين، أنت كذلك يعني ستقوم بإهلاك المنظومة الصحية، وكذلك إهلاك ناس، ومن الممكن أنه يتوزع هذا التعب إلى أكثر من شخص.
1: باقي معي 4 دقائق دكتور، نحاول نمر سريعا لو سمحت على بعض المحاور. يعني ملف الأضاحي أيضا، لماذا تمنع الدولة الذبح العشوائي خارج المسالخ؟
0: ودي أقول للناس، أحد الشيبان يقول كل عمري أنا أذبح، زين، يقول لما رحت للمسلخ جايب معي 5 أضاحي، يقول كل ما افتحوا أضحية يقول يكشف على الكبد، يا أنه يقول لي زينة، يا يقول لي لا هذه مهي بزينة. يقول يعني ارتحت، مع أنه يعني رجل 80 من عمره. ليش هذا الكلام؟ زين، الصحة العامة، سلامة اللحوم، النظافة، حماية البيئة. الدولة ما تنظر لمكان الذبح، زين، كذلك تنظر لنظافة الأدوات، سلامة الذبيحة، أنت ستقدمها قربان لله سبحانه وتعالى، التخلص من المخلفات، حماية الناس من التلوث والأمراض. شوف بعض الناس اللي يذبحون ويقوم يعني أنت بالكرامة الكرش أو الفرس أو حتى الجلود تصير مقززة،
1: تلوث بيه، صحيح،
0: تلوث بيه، بل أنه يؤثر حتى على الجيران. البلديات وضعت اشتراطات ولوائح وتنظيمات وحطت لك مسالخ،
1: طيب،
0: فإن هذه تسبب مشاكل أكبر من النفع. سم
1: العقوبات المقررة يعني على الذبح العشوائي خارج طبعا المسالخ النظامية.
0: شوف، في عندنا ناس تذبح بالبيوت، ما حد يطق الباب يقول لها لا تسوي، لكنه في مسالخ يحطون مسالخ هم أنفسهم سواء من العمالة أو غيرهم، تمام، تلقى بسيارة ولا مكان زين، أو قد تفرض عليهم غرامات، عقوبات بلدية، إجراءات رقابية بحسب نوع المخالفة والمكان، الأثر الصحي والبيئي، زين، لأنه تختلف. يعني بعض الناس يقول أنا أذبح قدام بيتي أمر بسيط، لا، أنت بتسوي تلوث، إذا مخلفات صحية لازم تنتبه. وأرجع أقول يا جماعة الخير، أنت بتقدم شيء معروف، ستقدم أضحية، ستقدم قربان لله سبحانه وتعالى، هذا الشيء، هذه الأضحية، العبادة العظيمة، لا تجعلها ذنب أو ضرر على نفسك ولا على الآخرين.
1: طيب، هل تخضع يعني أسواق بيع الأضاحي أيضا لاشتراطات ورقابة يعني نظامية؟
0: نعم، الجهات المختصة، البلديات، وزارة البيئة والمياه والزراعة، الرقابة الصحية، حطت اشتراطات ورقابة وفحوص على أسواق المواشي ونقل الأضاحي وبيعها، لأن الدولة لا تترك السوق بلا رقابة صراحة. الأضاحي مرتبطة بصحة الإنسان، سلامة الغذاء، حماية المستهلك، زين، يعني تلقاهم يفحصون سلامة المواشي، النظافة، الذبح، النقل، حتى الأسعار أحيانا، الحالة الصحية، لأنه هذه الأشياء إذا لقوا أضاحي مريضة شالوها أو غير مطابقة أو بطريقة مخالفة، فلا بد إن نعاونهم ونعين ونعاون على هذا الموضوع.
1: جميل، الدكتور ماجد الفهد المحامي والمستشار القانوني، شكرا جزيلا لك دكتور.
0: الله يحييك، أهلا وسهلا.
1: شكرا أيضا موصول لكم مستمعين الكرام على حسن الاستماع. هذه تحية محمد الفلاج من الإخراج، ومني أنا محمد الموسى من الإعداد والتقديم، شكرا جزيلا لكم.
2: المستشار على إذاعة الرياض.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية، الهوى والهوية، أهلي من الساحل، إلي الساحل أبطال.
4: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء. الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل،
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلاً.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان إلى هذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعاليل.
1: يا مساء الورد، مساء الحب، مساء الذوق، مساء الشوق على كل من يسمعنا عبر أثير إذاعة الرياض، وبالتحديد في برنامج تعاليل. كما عودناكم يوميا من الأحد إلى الخميس نكون معكم في تمام الساعة 10 مساء إلى الساعة 12 في برنامج تعاليل. سوالف سهلة. نتعلل وناخذ ونعطي وندردش معكم وناخذ آراءكم، نطرح مواضيع. مجلسنا مفتوح للموضوع اللي هو خصش مواضيع اليومية. تعرف آخر الليل الواحد يوصل آخر النهار مشاوير وتعب، اللي دراسة واللي دوام واللي مشاوير واللي أشغال، يجي آخر الليل يتكي في الديوانية على قولهم، ولا في الاستراحة، ولا في مكان ويأخذ العلوم. ناخذ علومكم ونعطيكم علوم.
0: حتى الأشياء اللي تذكركم في آخر الليل، أغنية صح ولا لا؟ يمكن تستمع إلى أغنية كي تذكر أشياء، مواقف، أحيانا جلسة بينك وبين نفسك مع قهوتك الخاصة، تبدأ تسترجع شيء من الذكريات في حياتك اليومية أو ذكرى لها أثر في ماضي حياتك، وتبدأ تقول ودي أسولف، ودي أطرح رأي، ودي أعبر. برنامج إذاعة رياض في تعاليل تفتح لك هالمساحة الصوتية حتى تعبر عن رأيك وتشاركنا في الموضوع المطروح، ونسولف وياكم في موضوعاتنا المطروحة في هذه الزاوية عن طريق الاتصال 011-40-533، وحتى عن طريق منصة إكس اللي حاب يشاركنا فيها هاشتاقنا برنامج تعاليل. فريق العمل من الإعداد حصة المغيليث، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج محمد الفلاج.

0: التعاليل.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساءً.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: تعاليل

0: يا مرحبا، اهلا وسهلا، حياكم الله، اهلا وسهلا فيكم.
1: ماشي هذه
0: ما ادري هي حقت اخواننا اشقائنا من السودان ولا مرحب بك.
1: ايه
0: عرفت، يا هلا وسهلا فيكم من جديد. رجعنا لكم في تعاليل الليله. عندنا موضوع يعني كثير من الناس يسولفون عنه، وعد ما شاء الله علينا احنا في القعدات نفتي فيه فتوى غير طبيعيه ونشخص وننظر فيه بشكل غير طبيعي، فهمت؟ وكلنا نبي نصير ذاك الرجل اللي ينتقد ولا اللي وده يصير. وفي بعضهم معارضين يقول لك لا لا، وش هذول ناس ما ادري شلون، وفي ناس يقول والله ودي اسوي يا شيخ المستحيل عشان اوصل لهذه المرحله. سواليفنا اليوم او سالفتنا اليوم هو موضوعنا، نقول هل الشهره في السوشيال ميديا صارت حلم او ضغط؟ موضوع السوشيال ميديا
1: حلم أو ضغط؟
0: إيه؟
1: هذا سؤال الليلة في تعاليل. موضوع الشهرة موضوع جذاب، أتصور يمكن معظم الناس وده يصل إلى مرحلة الشهرة، لكن كيف ما يعرف، وش الطريقة ما يعرف. فجأة جتنا عندنا الثورة الرقمية، صار كل واحد جهازه الذكي يقدر يصور مقطع واحد بس يؤثر في الناس ويضرب ويصار ترند، صار مشهور عند الناس، صار عنده إعلانات، متابعين فوق المليون، مليونين، يوميات، عنده جاذبية وعنده قبول حتى بلغ الشهرة. طيب هذا السؤال اليوم لما نطرح نقول هي ضغط ولا عامل جذب، انت برأيك اصلا تشوف الشهرة هي قيمة قائمة على القيمة والجودة المقدمة للناس، المنفعة للناس، ولا الشهرة مجرد فقط ابراز اسم انه هذا فلان مشهور، هذا فلان مشهور؟ ونعلم تماما أن الشهرة اليوم صارت مؤثرة حتى على جيال الناشئ، على أبناء. أتصور ويمكن بعد مستمعين الآن يقول لي واحد من عيالي جاني قال يبغى بيصير مشهور. أنا أتوقع 100% أنا فيه قد صار هذا الموقف، يجي واحد من العيال لأبوه أنا بيصير مشهور في السوشيال ميديا، يا أي منصة موجودة يعني، بس المهم أنه عنده محتوى عنده قيمة. طيب ليش تبي تصير مشهور؟ والله إعلانات وجمهور متابعين ويوميات وناس تبحث عني وتصور معي. هذا وهج، صار واحد يبحث عن هذا الوهج. طيب وش الإنجاز المقدم؟ وش القيمة الحقيقية اللي تقدمها للناس والمجتمع؟ أحيانا يكون صفر، ما في، أنا أقول أحيانا إذا كان ما في جودة، ما في قيمة، أو شيء قائم على التفاهة واليوميات والاستهبال والضحك، يعني ما في قابلية أصلا للقبول أو الإضافة أو المتابعة. وفي بعضهم ترى ما يركز على الشهرة، هي تجي، يعني تلقاه موظف لكن محتوى قائم على منتج إبداعي هو يحبه، شغف يا في الأمور الإلكترونيات، في التقنية، في الألعاب، لكن هو مضيفة، لكن يقدم محتوى هادف، ومع ذلك تصل الشهرة ويصل الجمهور ويصل كثير من الناس. وبعضهم صدفة تجي سبحان الله بينه وبين الآخرين، قالوا هذا فلان فلاني مشهور، راح أحاول أتابعه وصار يوميات، ما عنده شيء، ما عنده إضافة، لكن عنده تأثير، يا في لغة، يا في أسلوب، يا في رسالة، أثر في الناس، صار محبوب.
0: شوف طلال، أنا طبعا هو الموضوع هذا اليوم جميل من أي ناحية، لأنه بحكم أنك أنت متخصص فيه، عرفت، بحكم يعني ما شاء الله عليه شهادة الماجستير في الإعلام الرقمي. خلني كذا كفو يا زميلي.
1: طيب خليك على قيمة الماجستير.
0: المهم فاليوم يعني احنا ما نبي نتعمق في فكرة

السوشيال ميديا. احنا نبي ناخذ الامور ببساطه من اي ناحيه، انه طيب خلاص يا استاذ محمد فلاش اصبر شوي خليني اكمل المعلومه. فالفكره يا طوال العمر انه اليوم يعني السؤال هو يقول هل الشهره في السوشيال ميديا

0: كذا حركة ما أدري شلون، أو كلمة أو سؤال طرحه فجأة ولع، فجأة يعني انفجر الحساب معه، وصارت يعني، وحس إنه فترة وتنتهي، يجي منه الثاني الثالث. فلكن اللي هم على القيمة الفعلية في المحتوى أتوقع إنه يستمرون، وهذول يواجهون ضغط كبير من أي ناحية، إنه كيف يثبتون في الجو العام اللي صاير الآن. في ناس مشهورة بس بكلمة، في ناس مشهورة بحركة، في ناس مشهورة بطبعا ما نبغى نقول تفاهات، كلمة ثقيلة، لكن ممكن، وفي ناس بالصدفة البحتة، يعني فجأة تصور أو صور مقطع وصار متداول وفجأة صار ترند، وشوية إلا الرجال مشهور. يا رجل في أماكن أروح ألاقي العالم يصورون مع واحد، والله مو بتقليلا في الآخرين، لكن ما أدري منه، يقول هذا فلان
1: جاي من العالم الافتراضي،
0: إيه هذا فلان، هذا ما أدري وشو. أناظر، أحس إنه التقصير مني أنا، ما هو منهم، إنه أنا ما، لكن ما شاء الله عليهم كثروا، صاروا يتنافسون على العلامة اللي في الحسابات، إنه كيف يوصل الرقم، ممكن يعمل أي شيء في الحياة عشان يوصل ويأخذ هذه العلامة على أي منصة.
1: نعم.
0: على أي منصة.
1: وعلى كل حال إحنا ترى لسنا ضد الشهرة، عشان ما يجي مستمع يفهمنا إن إحنا ما إحنا ضد، في ناس فعلا يسعون إلى الشهرة حتى يحدث أمر إيجابي أو تغيير إيجابي في أي منتج يعني يقدمه، نشاط الإبداعي، الاجتماعي، الترفيهي، الفني، الرياضي، الثقافي، أي نشاط، أي محتوى يقدمه، هو يريد فقط إحداث تجربة مختلفة، تغيير إيجابي في الحياة، هذا أمر طبيعي ومقبول، ما نرفضه، لكن في بعض يسعى إلى الشهرة بأي ثمن، بأي ثمن وبأي طريقة، المهم أن يصل إلى الشهرة، وش يقدم ما تدري، ما يدري، بس ممكن يتلاعب على مشاعر الجمهور والمتابعين حتى يصل المبتغى. أحيانا يعني أشياء تدل أنه عنده فراغ في المحتوى، فراغ في الوقت، ما في أي منتج إبداعي قدم للناس ووصل إلى الشهرة، وهي ربما تكون وقتية يعني غير دائمة، عاد من اللي يغذيها، من اللي خليها تستمر إلى سنوات، ما في شك هم المتابعين. 011-40-53 اللي حب يشاركنا في هذا الموضوع المطروح. أهلا يا فؤاد.
2: هلا والله،
1: يا مرحبا، حياك الله يا فؤاد،
2: من زمان عنك. طلالي عدل، طلالي.
1: نعم نعم، اهلا يا فؤاد،
2: وين تنس يا طلال،
1: انت وينك فين، وين
2: رحت؟ مريم اول كنتوا،
1: اي نعم، اي نعم صحيح،
2: من زمان عنك والله.
1: انت وين رحت؟ انت شكلك صرت مشهور في السوشيال ميديا.
2: نعم انا ودي بس انام الساعه 10 برنامجك، انام انا صرت مشغول، يعني
1: انا توقعت صرت مشهور وصرت عندك متابعين وجمهور.
2: مشهور يعني، مش يعني شوية شهرة، مو مشهور،
1: من كثر مشاركاتك ما شاء الله في الإذاعات، ما في برنامج ما شاركت فيه. قلت فؤاد خلاص نسانا، نسانا فؤاد، صار مشهور
2: في الإذاعات، الله
1: عندك متابعين. الله يحييك يا فؤاد.
2: مثل ما قلت يعني، مثل ما قلت طال عمرك، في ناس يعني شهرة على إيش؟ شهرة جان يدفع الثمن، يعني حتى لو باستهزاء، يعني مع الأسف الشديد ما أبغى أتدخل.
1: طيب أنت الآن أنت على المستوى الشخصي فؤاد، ودك تصير مشهور؟
2: أنا والله الحمد لله يعني أشوف إني مشهور مني.
1: لا
2: يعني
1: لا أنا أقصد لا لا أنا قدمة. لا يا فؤاد أنا أقصد مشهور عندك مثلا مليون متابع،
0: الشهرة الرقمية. الشهرة الرقمية،
2: أنا الشهرة ما تجيب المتابعين، أنا
1: أترك المتابعين. أنا أسألك الحين، ودك تصير مشهور ولا لا؟
2: ودي وكل واحد يحب الشهرة، اي بس الشهرة يا اخوي طلال، يعني طلع واحد متواضع، واحد يعني ما متكبر مثل الطاووس، يعني والله على ايش يعني، مثل السنبلة الفارغة دائما شام راس على فوق.
1: طيب فؤاد، لو تبي تصير مشهور، وش المحتوى اللي تقدمه للناس تحس انه راح يفيد؟
2: والله انا اقدم محتوى يعني،
1: وش
2: انا يعني انا اعوذ بالله من كلمه انا يا طلال، والله يعني
1: وش المحتوى؟ طيب
2: اول شيء شاعر عجيب،
1: شاعر عجيب ولا اديب؟
2: وفنان يعني وامثل،
0: ما شاء الله،
2: عندي موقع في اليوتيوب يعني،
0: ما شاء الله،
1: موهوب،
2: ومثل عندي 20 فيلم طبعا قصير، افلام قصيره طبعا على نفقتي انا اسويها يعني بلاش والله من دون مغادره.
1: انت فؤاد ايش؟ طبعا تعرفنا عليك،
2: فؤاد محمد القطان،
1: فؤاد محمد القطان، ونعم ونعم يا فؤاد،
2: طال عمرك،
1: ونعم ونعم،
0: معروف معروف يا فؤاد القطان.

0: سم.
1: أول شيء طلال والثاني واللي ياكل مخ.
0: خالد خالد
1: خالد يقول يا طلال يا قمة الأخلاق يا روعة الذوق
0: ذوق
1: ما أقولها أجامرك عشان إنك صديقي
0: صديقي
1: النقالي ومنزلك فوق أقولها من صغرك إلى مشيبك أنا مدحتك لأجل طلاك مرقوق حاولت أدور عيب ما بان عيبك وأنت أمديك على خالد هاي يقول خالد شكله حبيبك
0: صح لسانك يا
2: عرفت النظام اللي
0: الله يحفظك يا فؤاد يطول عمرك
2: فهديتك فهديتك فؤاد هلا
1: هلا
2: فؤاد ليلتك سعيدة هلا خلود
3: السلام عليكم
2: وعليكم السلام يلا حيا خالد
3: يلا يا خالد
2: يلا حيا يا مرحبا
3: يلا يا طلال
0: هلا هلا هلا يا خالد
3: أول شيء تحية للمخرج المبدع الراقي
0: وش اسمه
3: أقول تحية للمخرج المبدع الراقي
0: محمد الفلاج لا تنساه
3: أيوة في اختيارات وذوق واختيارات الراقية فاختيارات لقاني
0: أيوة
2: قلب المواجع
3: والله
0: والله النار
2: لا هذا قلب المواجع ولا لا قلب المواجع يعني
3: لا لا بس راقي راقي هو صراحة في اختيارات لقاني يعني
0: خلاص يلا
3: أيوة موضوعك اليوم على الشهرة
2: وشو؟
3: موضوعكم عن الشهرة؟
2: عن السوشيال ميديا والشهرة فيها.
3: أيوة.
2: إيش رأيك فيها؟ هل أنت من الناس اللي تأيد الشيء ذا ولا لا؟ ولا إنه حلم لك ولا إنه ضغط على المشهور؟
3: والله شوف هي يعني سبحان الله أرزاق وفرص. يعني وش؟ يعني في بعضهم مشت معه وبعضهم يقدم محتوى وبعضهم ما في محتوى بس أبدا مشت معه.
2: أها هذا رأيك
3: أيوة أقول لك يعني فرص وأرزاق
2: الله يعطيك العافية خالد وشكرا يعني. لك على تواصلك معنا وليلتك سعيدة
3: فرصة سعيدة
2: هلا هلا
0: زياد
4: يا هلا وسهلا
0: حياك
2: يا مرحبا
4: الله حياك الله
2: حيا الله زياد
4: أول شيء مسي عليكم بالخير موضوع ترى مرة شيق يعني
0: الله يحييك
4: آمين أنا اليوم صراحة يعني أول شيء هي توفيق زي ما قال أخوي اللي قبلي وأرزاق لكن سبحان الله يعني بعض المشاهير يعني من غير ذكر أسماء تحصل يعني ما في محتوى بس فقط يعني عنده قيمة مشاهدة عالية
2: كيف حصل عليها؟
4: للأمانة أنا أقول يعني ممكن يتفق معي أحد يعني يتفق معي ويختلف إنه صراحة إحنا كمتابعين
2: حلو
4: يعني فاضي بالاستراحه ما عندك شيء قاعد تشوف هالمشهور هذا وقاعد تدعمه وقاعد يعني تنشر سنابه الى اخره وغير كذا حتى يعني ممكن يعني نشوف في رمضان يسوون مسابقات والله يرزقهم يا رب بس على اساس يكونون يعني قاعده
2: زياده مشاهدات
0: أيوة احنا يا زياد احنا ترى ما احنا ضد الشهرة ترى كل من يقدم يعني محتوى هو يعتقد ان في نشاط اجتماعي أنا ترفيهي أنا ثقافي فني رياضي يعني واكيد في شريحة من الجمهور تهتم بهذه الانشطة ويحظى بالمتابعة لكن احنا نقول الان يا زياد ماذا لو طبقنا هذا الموضوع عن الشهرة الموجودة في منصات التواصل علينا احنا يا الناس مثلا عليك انت يا زياد على اخوانك على اسرتك هل توافق تكون مشهور مثلا في منصات تواصل واحد من اخوانك تتمنى انه يصير مشهور في عائلتكم مثلا
4: زي ما تفضلت اخوي احنا ما احنا ضد احد وبالعكس الله يوفق الجميع يا رب لكن انا اليوم بالنسبه لي انا صراحه سابقا كنت كل من هب ودب اتابع يعني في السناب وكذا برنامج لكن اليوم ما في قيمه تضيف لي انا
0: طيب فهمنا ما في قيمه أحرم. طيب انت يا زياد هل تعتقد ان عندك قيمه ممكن راح تضيف المتابعين لو فتحت مثلا حساب في منصه
4: والله انا اشوف ان لها شروط معينه يعني انا بالنسبه لي انه مثلا كمثال العلم اللي انت اخذته واكتسبته تنشره للناس المعرفه اللي عندك انت شاعر انت اديب ممكن تتكلم توصل رساله توصل فكره
2: هذا اللي انا اشوفه زياد خلني اسالك بشكل ثاني طريقه ثانيه لو جاك مليون متابع بكره
4: ايه
2: بتفرح ولا بتحس بخوف وضغط
4: والله بصراحه هذه احسها مسؤوليه وامانه
2: يعني بتحس يعني بخوف
4: نعم
2: بس وفي نفس الوقت تفرح
4: طبيعي انك تبي تفرح لانه هو باب خير ورزق لك يعني اليوم
2: والشهرة
4: الشهرة تخوف صراحة الى اللي ما يستغلها صحيح
2: أنت سبق وانشهرت قبل كذا شكل كلامك، كنت واحد يعني
4: لا والله
2: مجرب للشهرة وحركاته.
4: لا والله لا والله والله ما
0: أبدا. وش اهتماماتك يا زياد؟
4: والله ما في شيء يعني معين قاعد أهتم فيه، لكن أنا أميل للشعر يعني شوي.
0: شاعر ولا متذوق؟
4: لا والله متذوق.
0: متذوق. طيب لو تقول مثلا يفتح لي مثلا حساب في أي منصة واختار مثلا أبيات أو قصائد لكثير من الشعراء ومنتجها وحط عليه بعض الإضافات والصوتيات، هذا ممكن تحظى بمتابعة وشريحة مهمة من الجمهور؟
4: والله أكيد، لكن سبقونا فيها يعني ناس في المجال هذا، الله يوفقهم يا رب.
0: طيب ما تحب المنافسة شكلك، تحب تكون الوحيد؟
4: لا أحب أن يكون مميز ومنفرد.
0: كل الساعة هي كلها منافسة، ما في أحد يتميز عن أحد، لو قدمت شيء بيجي غيرك بيقلدك.
2: طيب سوي الشعر بالإنجليزي
0: ترجم يعني،
2: ولا سوها بلغة الإشارة، ترى برضو تخدم الناس الشريحة هذه ما عنده.
4: صحيح صحيح جدا والله صحيح.
0: شكلك اقتنعت أنت.
4: نبي نجرب.
0: تصير مشهور ذكرك.
2: ولا جيب لك أحد من الأخوان المقيمين وخله يقول الشعر.
4: بيطلع خاص.
2: إيه مو الناس يبغون مو أنت بتبحث على التبرد.
0: الله يحفظك
4: يا
0: زياد، طول عمرك، سعدتنا بالاتصال.
2: ليلتك سعيدة يا زياد.
4: آمين وياكم يا رب.
2: هلا هلا.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين، شكرا لك يا زياد. المشاركات الحقيقة حول الموضوع المطروح في موضوع الشهرة في منصات التواصل صارت هدف اليوم حتى عند كثير من الأبناء، وده يصير مشهور يكون مؤثر عند الناس. وإحنا قلنا إذا عندك محتوى ممكن تقدمه للناس قدمه، قدمه، ما في شيء يمنعك أبدا، منصات متعددة، والحياة الحمد لله في زمن السرعة متسارعة ومختلفة أذواق الناس، فاللي ما يعجبني يعجب غيري، فهذا أمر طبيعي موجود. لكن السؤال كيف نحافظ إحنا على مستوى الشهرة عند الناس، يعني نقدم قيمة ما فيها تلاعب على مشاعر المتابعين أو حتى الجمهور.
2: طلال يعني تتوقع الشهرة تغير شخصية الإنسان؟
0: هل أنت مشهور ولا تغيرت؟
2: أنا أوكي الحمد لله.
0: كما أنت خالد
2: يا الحمد لله
0: ما غيرتك الشهرة.
2: أنا أتكلم أتكلم هل ممكن تغيرك الشهرة؟
0: تغير الأفضل، يعني إذا في شهرة عند الكثير من المتابعين، وهذا ملاحظة مشاهد كل المتابعين وما شاء الله تبارك الله اللي تابعوا هؤلاء المشاهير قبل وبعد، في تغيير، والتغيير هذا الأحسن إلى الأحسن على مستوى الثقافة، على مستوى الأمور الاجتماعية.
2: طب وش اللي يخليها تكون المهنية. ما تغيرك
0: كيف ما تغير؟ يعني تغيير حاصل
2: شخصية تركيبة الشخص نفسه ولا معرفته للموضوع قبل ما تصير معه، ولا لأنه في أشخاص نعرفهم ما شاء الله تغيروا عبد الله.
0: هو التغيير موجود في كل الأحوال يعني، ولكن السؤال هل التغيير الأفضل ولا الأسوأ فقط، ولا التغيير هذا موجود. عبد الله.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: وعليكم السلام.
0: يا مرحبا يا عبد الله.
5: الله يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك يا مرحبا.
2: وياك يا رب.
5: الله يحفظكم. والله يعني اشتقنا صراحة المشاركة معكم.
0: الله يحييك.
5: ويعني ولا على قولت من زمان الأستاذ محمد صراحة من زمان عنا.
2: الله الله.
0: خالد. الله.
5: الأستاذ خالد ونعم، والأستاذ محمد من
0: الفلاج.
2: محمد الفلاج
0: نعم. اليوم ما شاء الله يسلم.
2: والله اليوم ولع محمد الفلاج
5: وضحكت المعتادة. والله أستاذ خالد
0: الله يحييك يا مرحبا يا عبد الله.
5: والله الأستاذ خالد مشتاقين لكم يا أستاذ طلال.
0: الله يحييك.
2: الله يزوجك إن شاء الله يا عبد الله.
5: الله يحفظك ويجزاكم عنا خير أستاذ خالد.
0: هلا وغلا.
5: ونقول العودة أحمد والأستاذ محمد
2: بإذن الله. ها عندك مشاركة ولا حبيت تسلم؟
5: والله حبينا نسلم ونشارك.
2: يلا هات
5: السوشيال ميديا، بس ودنا تكونوا انتم محاولين نجاوب.
2: طيب قبل كل شيء نقول الله يزوجك يا عبد الله.
5: الله يجزاك خير. هذا اكيد توصيه من طلال هذه.
2: قول امين.
0: والله ما قلت له شيء ولا جبت له طاري ابد.
2: قول امين. طيب
0: لكن هذه اسئله خالد مع المتابعين ومع الجمهور.
5: امين امين.
0: خالد يحب يدخل في الموضوعات الشخصيه.
5: اي نعم.
2: طيب احنا سالنا السؤال، قلنا لو جاك مليون متابع بكرة، هل فعلا بتفرح أو بتحس بخوف وضغط؟
5: والله الفرح، بس إنه يقابله كمية كبيرة من الخوف، لأنه نقول اللهم يجعلهم الله يجعلهم شاهدين لي لا علي. لأنه زي ما تقول، زي أنت عارف هذولي يعني وافقوا، يعني زي ما تقول يصير فيه قرب من وجهات النظر، يصير يعني طرحك تتردد في الطرح، في انتقاء الكلمات، في انتقاء مثلا الطرح سواء عند في البرنامج الأصفر، في في في برنامج اكس ايا كان، يعني يصير سواء كتابي او ظهور على الساحه، يعني على قولتهم النقل لايف.
0: ايه
5: يعني والله تتردد صراحه اكثر، تردد اكثر كثير.
0: اي نعم.
5: تضطر حتى يكون مبادرتك في الشيء يعني تكون محسوبه على الصراحه.
0: صحيح نعم. تخيل المقطع هذا بس اللي تنشره، في غيرك يصوره ويبدا يبثه في منصات اخرى، مواقع التواصل وفي الواتس، يوصل الناس يا عبد الله في لحظه ضغطه زر.
5: يا سلام. وفي مشكله استاذ طلال بعد، مشكلتك لو يقتصرنا جزء عرفت يعني يعني مثلا تكون في السياق يقتص منه جزء ويحظ ينقل الى غير مجرى الموضوع.
0: قصك يعني فيه تاويل في الكلام. ايوه يفسرون على مفهومهم.
5: نعم
0: وانت بريء.
5: اي نعم
0: اي صحيح هذا يصير. نعم
2: طيب هذه من اساليب الشهره.
0: لا فيضطر ان هذاك صاحب المقطع يحاول يرد وهذا غير صحيح، يعني تصير عنده حمله ضغط، يواجه إيه حمله انت قلت هالكلام وهذا المقطع لا انت قصدك كذا وانت قلت تأليب.
5: وزي ترى ما قال استاذ خالد ممكن اسلاحه حتى ممكن ان ممكن هذا الزود شهرته
2: ممكن من صناعته هو.
0: ايه
5: وممكن من صناعته عاد هو عاد هذا وتجي يعني على قولتك اذا غاب النجم الواحد يبدا بس ان هذه عادي يعني تدخل في اللاموضوعيه
0: عذرا. غير كذا يعني حتى لو السلم يعني او سلك هالمسار من الشهره ما اصرح ما تصف فيها ثقه بينه وبين الجمهور المتابعين، يصير اي مقطع يسوي يقول ها سوى كذا عشان بيترند ولا بيتصادم مع الجمهور.
5: لا لا لا ضد الشيء هذا بالعكس، انا اخاف اذا اخاف من الشهره فاهم من الشيء هذا.
0: ايوه
5: مثلا ينسب لك شيء ما كنت انت بالحسبان ولا كنت في الموضوع بس نقتص مثلا مقطع ورد.
0: صحيح
5: يعني عرفت.
0: صحيح نعم صحيح. ما الحين ما ياخذ مقطع كامل، ياخذ جزء من المقطع ثم يبني عليه قصه.
5: اي نعم.
0: بيض الله وجهك يا عبد الله.
2: شكرا لك.
0: اهلا وسهلا.
2: شكرا لك. شكرا لك.
0: الله يا عبد الله. الله يراك في امان.
2: اهلا وسهلا.

0: شكرا لك.
1: تعاليل أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت خير. انت في الصدارة.
4: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. تعاليل.

0: يا هلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم من جديد مستمعين الكرام. نرحب فيكم ونرحب بكل من انضم إلينا إلى السمع عبر أثير إذاعة الرياض، وبالتحديد في برنامج تعاليل. احنا الآن في نهاية الساعة الأولى، وإن شاء الله بعد قليل ننتقل إلى الساعة الثانية في البرنامج.
1: موضوعنا لهذه الليلة عن الشهرة، الشهرة منصات التواصل. وراك طاعت الصوت، وراك يا خالد.
0: ايدي بالغلط راحت. طيب، شو اسوي لها؟
1: معنا اتصال.
0: ريم.
1: اهلا يا ريم.
2: الو،
1: حياك الله يا ريم، اهلا وسهلا.
2: الله يبيك. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
2: انا احب الموضوع هذا.
1: الله يحييك، تفضلي.
2: الله يسلمك. انا كانت توي جاي من السوق وبنام.
0: الله يعطيك العافيه.
1: الله يحييك، اهلا وسهلا.
2: الله يبيكم. والله السوشيال ميديا أحبها أنا،

0: شلون؟
1: وشو؟
2: سوشيال ميديا.
1: اي السوشيال ميديا. اي
0: تحبين تتابعينه ولا تحبين تصير مشهورة؟ ايوه
2: متابعة كلها بشكل عام.
0: اي
2: مشهورة. نفسي اكون مشهورة مثل.
0: اه ودك تصيري مشهورة؟
2: ايوه.
0: ليه؟ وش السبب؟
2: حلمي.
0: وش السبب طيب ليه تصير مشهورة؟
2: بصراحة عشان صوتي حلو بالغناء.
0: لا ليش تحبين تصيرين مشهورة عند الناس في منصات التواصل؟ شو السبب؟ وش تعطيك الشهرة؟
2: ايوه تعطيني هذا عشان الناس يحترموني يقدروني.
0: أوفا.
2: عشان لي مكان.
0: اوفا يعني اللي مو مشهور غير محترم. هذا كلام هذا يا ريم.
2: لا محترم
0: بالعكس. تدرين المشاهير يجيهم تنمر وإساءة وكلام غير مقبول ويضايقون منه وتتعب نفسيتهم من كلامهم مع الجمهور. تدرين؟
2: اي والله ادري، بس انا اذا بصير مشهور اصير مغني زي اصاله نصري.
0: يعني ودك تغنين؟ طموحك الغناء.
1: اوه تبي تصير اصاله نصري.
2: ايوه.
0: ها
1: شوفي انا مشهور صرت اراجع دكتور نفساني من كثر ما الاضواء والاشياء هذه اتعبتني نفسيا.
2: والله صح تتعبي، اذا الانسان بيوصل شيء لازم يتعب.
0: انت تغني بينك وبين صديقاتك مثلا؟
2: ايوه مش راح صوت صوتي.
0: يعني هم اثنوا عليه قالوا انت يا ريم ترى صوتك فنان لازم تصيرين فنانه؟
2: ايوه ما شاء الله اقدر على نفسي.
1: طيب لما تروحين تسوين في الاعراس؟
2: اي والله اخذت ميكروفوني رحت العرس بعرس اخويا.
1: ايه
2: غنيت.
1: وبعدين؟
2: بعدين ان شاء الله عجبهم صوتي.
1: كلهم عجبهم ولا بعضهم؟
2: المطربه ما لها داعي.
1: كان اعطوكي والله الفلوس؟
2: اي والله.
1: اي والله شفتي؟
0: من بعدها وش صار؟ نادوك ولا خلاص؟
2: ايوه نادوني.
0: نادوك بعد قالت على غني؟
2: ايوه بس ابوي ما يدوي يقول ما عندنا بنات يغنى.
1: أيوة. ما سحبوا الميكروفون من ايدك؟
2: لا ايش؟ والله غطيت عليها مطربه ما شاء الله.
1: طيب سمعينا جزء بسيط.
2: اسمعكم حلام ولا اصاله؟
1: والله اللي جود بنفسك ان شاء الله لو عايشه المرطة عادي.
2: طيب رغم اني يلا
1: مزكمة وتعبانة من السوق عارفين. يلا
2: اكثر من اول احبك

0: أحبك حبي مو معقول.
1: الله الله الله، مرة
0: ما ودك أن نخلص؟
1: ما ودي أن أحلام تسمعك، لو سمعتك أحلام صدقيني يعني ما بتعطيكي مجال تغني.
0: ليش؟
1: بتغطين على صوتها.
0: أيوة صح والله صح،
1: صحيح هي عشان كذا
0: الغنية تكون أصالة.
1: لا لا خلاص، وشو ترى احنا كسرنا قاعدة البرنامج عشان خاطرك.
2: الله يحفظ كريم، يطول عمرك. شكرا لك.
1: شكرا لك. شكرا.
2: هلا وسهلا، في أمان الله. إبراهيم، يا إبراهيم.
3: هلا وسهلا، معك إبراهيم.
2: ونعم،
1: أهلا وسهلا.
3: يا مرحبا ومسهلا، أسعد الله مساك ومساء جميع المستمعين.
2: مساك يا إبراهيم.
1: مساك ورد يا ورد.
3: يا هلا يا هلا وسهلا. وش تبون بس؟ وش تامرون؟
1: عندنا نبي اثنين بيض واثنين شكش. وش تامرون؟
3: شطة.

0: ولا تبون اغني تبون قصايد تبي شكلك جويع بعد دامك طلب تشكشوكه
1: لا والله يا ابن الحلال الله ضحكت لو قلت ها وش تبون يعني حسيت اني داخل على منيو. يلا حي ابراهيم
0: الله يبقيك ويسلم.
1: سمعت موضوعنا عن السوشيال ميديا اي وعن الشهره فيه وكيف انه يعني هل السوشيال ميديا اصبحت حلم للكثير والعالم اللي تبي الشهره وشلون تبي بالشهره فهمت
0: عليك.
1: بس لو تقصر صوت الاذاعه اللي عندك يا سلام.
0: طيب الحين قصرت طال عمرك صوت الاذاعه هو يعني البرامج صارت هوس عند البعض
1: أسلح.
0: والحقيقة أنها نعمة وسلاح ذو حدين.
1: وشلون؟
0: أقول لك وشلون يا طول عمر. هي سلاح ذو حدين، ممكن تكون معك ممكن تكون ضدك، لكن شوف إذا استخدمت يعني استخدام صحيح ما في شك أنها بتكون معك وراح تستفيد منها، سواء شهرة أو مكسب مادي أو زيادة ثروة علمية أو مادية أو طريقة إيجابية بأي شكل تحتاج.
1: في ناس صارت مشهورة الآن بحركة عفوية أو بلزمة معينة أو بمصطلح معين، وفي ناس مشهورة بمحتوى جيد، محتوى علمي، محتوى مفيد،
0: ما في شك.
1: وش رأيك فيها أنت؟ أي اللي
0: والله ما في شك أن المحتوى المفيد هو اللي جذبني أكثر، ما مثلا يعني القصص التاريخية يعني ممكن اني اسمعها ما اصدق ولا اكذب لان
2: عرفنا
1: اللي تنام عليهم
2: عرفنا. اي تابع قصص تاريخيه ابراهيم.
1: اي لا لا هذا ما يتابع قصص تاريخيه، هذا فهم. سلام عليكم.
0: ايوه بالضبط. فالصدق اني اسمع ويعطوني معلومات جديدة أول مرة أسمعها، لكن لازم أني أروح أتأكد من المعلومات هذه بنفسي من الكتب الموثوقة، لأن فيه في التاريخ ما في شك أن المنتصر هو اللي دون تاريخ.
1: طيب إبراهيم، أنت من النوع اللي تحب تتابع شخص بالسوشيال ميديا اللي العفوية ولا الفائدة ولا الضحك ولا أسلوب حياته؟
0: والله أتابع، ما في يعني مشهور بعينه، لكن أتابع الهواية اللي أنا أحبها
1: اللي هي
0: الخيل، عالم الخيل.
2: الخيل
0: أي نعم.
2: في ناس يقدمون المحتوى عن الخيل؟
0: والله في ناس يعني قديمين في الخيل وأعرفهم من يوم ما بديت في مجال الخيل وهم في الخيل.
2: حلو.
0: فعندهم حسابات فأتابعهم والصدق الناس تفيد منهم، حتى لو ما يتكلم، مجرد مثلا ما أنه مثلا يعني ينشر مثلا الموسم هذا أن عنده إنتاجات جديدة.
2: حلو.
0: أنا أستفيد منه من الفحول.
2: عندهم اسطبلات؟
0: عندهم اسطبلات. ممتاز. عندهم رابط.
2: يعني أنا أقول فعلا يعني لفت انتباهي أنه في نسبة قليلة اللي عندهم هوايات على الخيل ويقدمونها في منصات تواصل، برغم أنه في يعني دعم وفيه يعني اهتمام للدولة الله يحفظها، لكن على مستوى المنصات ما في ذيك القوة في نشر اهتماماتهم في الخيل.
1: الآن صار حتى المحبين لهذه الرياضة من بعد ما فتحت المرابط والاسطبلات يعني مجال للتعلم، مجال للركوب، مجال الأشياء هذه، بدأ في انتشار أكثر للرياضة.
0: ما في شك، وأنا أشوف الإقبال عليها زايد، ومن يعني شدة الإقبال من المجتمع صارت أسعار الخيل يعني نزلت نزول بشكل ما أتوقع، يعني صار العرض أكثر من الطلب.
1: إنه انفتح السوق.
0: إي جدا، يعني صار في الواحد يدخل مجال الخيل لأنه يعني.
1: طيب عشان لا نروح ندخل في الخيل وننسى موضوعنا يا طويل العمر، حركات إبراهيم هذه ما يبطلها.
2: والله بيشتري ابراهيم.
1: الله يوفقك، ان شاء الله سعيدين بسمع صوتك ابراهيم. لا انت شكرا لك،
2: حياك الله، في امان الله. اتصال جديد باسماء.
3: اسماء
2: اهلا يا اسماء.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
3: ممكن اشارك معكم؟
2: حياك الله،
1: انت على الهواء الان.
3: اول شيء تحيه للمخرج اللي بعد اسبوعين اتصل علي، الحمد لله.
1: كفو يا محمد الفلاج،
3: خلاص صار المخرج مميز، قبل كان ما هو مميز.
2: الله يحييك. الله يا مرحبا في المسألة. الموضوع ترى مو بالمزاجية هي في انتقال الأصوات أو الأسماء، احنا عندنا عدد كبير من الاتصالات لكن المخرج يمشي بالدور حسب الأولوية.
1: لا وفي أوقات ترى أنا أوقف على بعض الأمور، يدقون على التليفونات يلاقونها مشغولة يلاقون شيء.
3: لا أنا مقدم.

0: عندها الضغط
1: الله
0: على
1: يحييك
0: الشغل،
1: يا اسماء،
0: يعني
1: وفقك
0: أنا
1: الله يا اسماء.
0: شريكة الإذاعة 35 سنة.
1: يا مرحبا، تفضلي يا اسماء.
0: بالنسبة لموضوع الشهرة، أنا ضد موضوع الشهرة بدون محتوى. سالفة إنك تطلع وتصور وجهك وتصور شجرة البيت وتصور الشارع، هذه ترى مش مقبولة، ملينا منها. أما محتوى نافع ومحتوى مفيد إحنا معه وندعمه، أما محتويات الهابطة لا، ما أبغاها.
1: طيب
2: احسنتي، افتحي حساب بعد شوي وهاجمي محمد الفلاج.
1: شكرا لك يا اسماء اتصال مشاركة معنا، تحياتنا لك في امان الله. اهلا وسهلا، يا مرحبا
2: خالد.
3: مرحبا يا استاذ عبد الله.
1: مرحبا مرحبا يا خالد،
2: هذا باص عيون.
1: الله يحييك يا خالد.
3: خالد الفيدان، شلونك طال عمرك؟
2: هلا بالسمي.
3: الو،
2: هلا بالسمي، يلا حيه.
3: شلونكم؟ طيبين؟
1: طيبين، جعلك طيب.
2: طبعا انت مشهور الحين يا خالد.
3: اي أيوة والله، كلنا مشتهين.
2: لا لا، انت دخلت معنا التاريخ الحين في البرنامج.
3: طال عمرك تسمح لي اشارك بس؟
2: ايه بالعكس، انت على الهواء الان.
3: الله يطول عمرك.
2: قول.
3: يا ابوي الشهرة سلاح ذو حدين.
2: هي
3: ايه يعني ممكن تفيدك وممكن
2: تضرك. شلون تضرك اذا تبي تقول ضرك؟
3: تضرك يا طول العمر لو تغلط بكلمة حسبت عليك أي كلمة، وممكن تجير ضدك. يعني
2: في أشخاص ترى يا خالد، في طبعا في بعض التكنيك يستخدمونه، يعني ممكن يجي عكس التيار، فهمت؟ يعني الناس كلهم يقولون يمين، شوي هو ينط لك يقول لك لا يسار، وهو بحسبته أنه أبغى عشان يكون علي إيش ردة فعل، فهمت؟ في أشخاص برضو عندهم تكنيك بالطريقة هذه. في أشخاص أنا أعرفهم مشاهير في السوشيال ميديا، أقسم بالله قلت أنا لو يجيني بس من الهجوم هذا 1% يا شيخ أبطل أني أقعد في مدينة أصلا، ألغي حتى يمكن أرجع للجوال أبو كشاف، فهمت؟ ففي ناس يبحثون عنها ويبحثون عن الشغلات هذه، لأنه في الأخير يظل مشهور سواء بشكل إيجابي أو سلبي. في جهات تتعامل معها على الرقم، كم عندك مشاهدة، كم عندك متابعين، كم عندك في الحساب. فأنت من النوع اللي تحب الشهرة ولا ما تحبها؟
3: والله أنا عما، طيب أنا تسمح لي أوجه لك سؤال؟
2: لا أنا أوجه لك سؤال، ما توجه لي سؤال.
3: طيب شوف، أنا يا طويل العمر يعني ماني مشهور مرة والله، ولكن لي محبين ولي متابعين.
2: ممتاز. حلو.
3: أنا اللي ضايقني أكثر إذا دخلت مكان التصوير
2: هذه. ليه تضايق؟ مو هذه ضريبة برضو.
3: أنا أعلمك، أحيانا يصور مثلا واحد وأنا غير مهيئ للتصوير، يما أكون مثلا آكل تقهوى شيء خلاص،
2: إيه،
3: أو مار كذا على السرعة، أو مثلا
2: صوتك. شوف خالد شكله تصرح.
1: خالد،
3: هلا حبيبي،
1: ما عينك يا خالد، الناديك
2: خالد. طبعا هذا الجماهير حقها عليك انها تشوفك في اي مكان وتصورك، صح ولا لا؟ وهذا الباب ان دقيته ولازم تتحمل ما يجيك من وراه.
3: صحيح.
2: فهذه من ضريبتها انك انت ممكن تسلب حريتك.
3: صحيح.
2: في الشهرة
3: لا يعني. واحد يركب شيله، واحد يركب مدري وشه، واحد تعطنا خبر يا ابن حلال على الأقل.
2: طيب ممكن نتصور معك؟
3: وأحيانا أتكلم في مجلس.
1: نعم.
3: كلام يعني عام.
1: إيه.
2: أو مجلس خاص بينكم، سواليف عادية. هي.
3: أو مجلس خاص أو ثم أشوف واحد يسجل.
1: إيه.
3: يعني أنا أقصد.
1: وأنت ما تدري ولا لا يا خالد؟ وانت ما تدري؟
3: لا والله ما ادري.
1: اي
3: واحيانا يعني كلمه مثلا احسبت لها انا مثلا،
1: اي نعم نعم،
3: سالفه عاديه اتكلم.
1: اي
3: أنا
1: نعم،
3: ماني بلحش بالناس.
1: اي واضح واضح كلامك يا خالد، واضح واضح واضح الفكره يا خالد،
3: كلام عام
1: واضح. اي واضح الفكره يا خالد، بس انت على كل حال يعني في مثل الموضوعات الواحد يتحرى يعني المجالس اللي اختارها والاشخاص اللي حوله، ويحاول يكون أيضا على قدر مسؤولية أمان

0: كانت الكلمة يعني في هالمجالس حتى نحافظ على شخصيتنا وهويتنا أيضا أمام الآخرين. هذه الفكرة الرئيسية يا خالد. بيض الله وجهك. سم
1: تعطينا بس علاج أو
2: تحية؟ علاج الله يحييك. عرفت؟ بطل شهرة.
1: ها؟
2: بطل شهرة ولا تروح عند أحد.
1: الله يطول.
2: والله صدق إذا أنت والله جد هذه ضريبتها. فالآن يبي لك أي مكان تروح له ما تتكلم، هلا وسهلا، تحفظ لك كم جملة ترددها بس عشان ترتاح وتفتك من الناس.
1: واللي يصور معك
2: وش لا ما هذه قوية، بيقول لك هذا أنت مشهور، إذا أصبحت مشهور فلا أنت حق الجمهور.
0: أنت الحين مشهور ولا لا يا خالد؟
1: لا تصوير بعضهم.
0: لحظة يا خالد، من اللي يصور معك؟
1: مثلا أصحاب المحل
0: يصوروا معك بناء على ليش؟
2: لأنك معروف؟
1: إيه نعم صحيح.
0: معروف على أي مستوى؟
1: يعني نوعا ما، يعني ماني
0: شلون نوعا ما؟ من اللي يصور معك الحين؟ من هو اللي تقول يجيني يصور معي؟ من هو هذا؟
2: المعجبين.
1: أنا لي وضع اجتماعي في المجتمع يا أبوي.
0: اي وضعك على المستوى المهني، التجاري، الثقافي، وش المستوى المشهور فيه؟
1: تجاري.
0: ايه يعني عندك محل وتسوق له، وتسوق المحل التجاري اللي عندك، ويجونك الزبائن يصورون معك.
1: لا انا هذا مجالي يا ابو عبد الله.
0: ايه
1: هذا مجالي يعني.
0: أنا أقصد إن الفكرة يعني حتى نفهم، بس نقدر نشرح لك الحين وشلون أنت مشهور على أساس، وين مصدر الشهرة،
2: مشهور سوشيال ميديا،
0: نشاط، عشان نقدر نعلمك بعد نتناقش وياك، لكن على الغموض كذا ما ندري.
2: مشهور سوشيال ميديا؟
1: أنا ما حتى ما أقدر أقوله يعني أسوي.
0: خلاص بيض الله وجهك يا خالد، وشاكرين لك على الاتصال، والله يحفظك ويكتب لك الخير يا كريم.
1: شكرا أخوي خالد.
2: ليلك سعيدة.
0: هلا والله يا خالد. شكرا لك على الاتصال. يا مرحبا يا خالد، تحياتنا لك في أمان الله. شكرا لك يا خالد، شكرا أيضا لكل المستمعين اللي شاركونا في هذه الحلقة.

0: التعاليل.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
0: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: ونستكم لنا ترم ونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو.

0: تيو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: دعاليل.
3: حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعاليل. نسعد بكم كثيرا بالمتابعة وبالاستماع. في هذه اللحظات سنتحدث عن الموضوع المطروح في تعاليل. كنا تكلمنا احنا عن أدوات التأثير في هذا الزمن، وكيف صارت الكلمة تصل الآن بثوان قليلة فقط. الصورة تصنع رأي، المحتوى صار اليوم يغير أفكار، يغير سلوك في كثير من المجتمعات. هذا هو الإعلام الرقمي. لما نتكلم نحن عن هذا الإعلام، ما نتكلم احنا عن وسيلة اتصال أو وسيلة تواصل، نتحدث عن مساحة واسعة.

0: هذا هو الإعلام الرقمي المطلوب؟ هل هذا اليوم الإعلام الرقمي اللي صار ممكن أداة تمكين حقيقية للشباب، ولا ربما يتحول إلى ضغط، إلى منافسة، إلى مقارنة، إلى استنزاف؟ صار يتعب اليوم الشاب في صناعة هذا المحتوى، وكذلك أيضا تأثير التعليقات السلبية على حياته الاجتماعية. كيف طيب إحنا نقدر نوازن بين صناعة هذا المحتوى الواعي وبين ترك الأثر الحقيقي؟ مو فقط لحظي على مستوى الترند وينتهي، لا، يكون متواصل معنا، متواصل. كل هذه التساؤلات مطروحة لضيفنا الكريم الإعلامي والكاتب الذي له الحضور المهني والفكري بقضايا مهمة في الإعلام والشباب والتحولات الرقمية، وله أيضا مؤلف صدر بعنوان الإعلام الرقمي وتمكين الشباب السعودي. اليوم سنتحدث معه عن منصات التغيير، عن صناعة المستقبل، عن أثر الإعلام الرقمي على الشباب السعودي، وكيف أيضا يتحول إلى أداة للتأثير وصناعة المستقبل. أهلا وسهلا بضيفنا الكريم الإعلامي والكاتب الأستاذ سلمان العيد. أهلا يا أستاذ سلمان.
1: حياكم الله. أهلا وسهلا أستاذ خالد وأستاذ طلال، وحييكم وحيي جميع المستمعين الكرام، وحييكم من برنامج تعليم.
2: يا هلا يا هلا وسهلا فيك أستاذ سلمان، يعطيك ألف عافية.
1: أفرك الله، الله يسلم.
2: بداية نبي نتكلم أنه كيف جاءت فكرة كتاب الإعلام الرقمي وتمكين الشباب السعودي، وكيف وليه حسيت أنه هذا الموضوع يستحق التوقف عنده اليوم؟
1: نعم، أولا حياكم الله جميعا، وحي جميعك، وحيك وحي زميلك الأستاذ طلال، وحي جميع المستمعين. أهلا
0: وسهلا.
1: الإعلام اليوم الرقمي من أهم التخصصات المهمة في الحقل الإعلامي والتحولات الكبيرة. اليوم من واقع الخبرة في الحقل الإعلامي، يعني عاصرت التحول الصحافة بين الورقية التقليدية إلى الفضاء الرقمي المتسارع. جاءت اليوم فكرة هذا الكتاب من المراقبة اللصيقة لكيفية إعادة تشكيل المنصات الرقمية لوعي المجتمع السعودي. اليوم أيضا شعرت من واجبي المهني والوطني كإعلامي، يعني أن أوثق هذه النقلة التاريخية. الشباب السعودي اليوم لم يعد يعني مجرد مستهلك للتقنية، بل أصبح يصنع من خلالها التغيير، ويقود أيضا الاقتصاد المعرفي، وأيضا يترجم مستهدفات الرؤية الذي هي رؤيتنا في رؤية المملكة 2030 إلى واقع ملموس. الفكرة يعني ولدت من واقع ممارسة ميدانية على أكثر من سنوات، الحمد لله، نصنع الخبر ونقود ونوجه في أيضا الصحافة. إلى السنوات الأخيرة يعني رصدنا تحول جذري في الشباب السعودي في الميدان، ويعني من خلال التجربة أيضا أو الفكرة من صناعة هذا الكتاب، ألخصتها في ثلاثة يعني نقاط. النقطة الأولى هي صناعة الوعي المجتمعي، حيث يعني شباب اليوم بعمر العشرين يقود حملات تطوعية وبيئية رقمية في مناطق المملكة، وأيضا تحرك مجتمعات بأكملها تدعم جهود مؤسسات الدولة. النقطة الثانية اللي يعني حرصت في هذا الكتاب أن تكون من الأساسيات وأيضا من الأفكار، وهي الريادة والتمكين الاقتصادي في الشباب. وصلت اليوم يعني في الميدان تحول مشاريع منزلية يديرها الشباب والشابات من غرفهم إلى يعني صناعة علامات تجارية. الثالث نقطة وهي الأهم، وهي الدفاع عن الوطن. يعني لمسنا اليوم كيف الشاب السعودي أو المغرب السعودي يكون خط أول دفاعا عن المملكة وعن مقدرات البلاد ومنجزاتها بالحقائق والأرقام أمام العالم.
0: ممتاز، كلام جميل. وأيضا يعني في موضوع التمكين عند الشباب من ناحية الوعي، وكذلك هذا الرسالة القوية التي يملكها الشاب السعودي، وهو يدافع عن دينه ثم عن مليكه ووطنه في كثير من هذه المنصات. في ذات الوقت أيضا يقدم محتوى للتغيير الإيجابي، محتوى عن ثقافة هذه البلاد، وكذلك أيضا هويتها وشخصيتها أمام العالم. وهذا أمر مقبول ومطلوب، ولكنه أيضا يحتاج إلى كثير من التأثير. لا نريد اليوم أن يكون هذا التمكين في الإعلام الرقمي.

0: الحقيقي من الشباب يتجاوز أو يبقى عن سقف الترند، نريد أن يتجاوز لما هو أبعد من مفهوم الانتشار ويصل التأثير الحقيقي.
1: نعم،
0: كيف يمكن؟
1: لا شك أن يعني اليوم الشباب يعني في الميدان ويؤكدون أن المنصات الرقمية هي في أيدي أمينة من الشباب.
0: إيه لا خلاف في هذا، لا خلاف. أنا السؤال الله يسلمك الآن، كيف يؤثر هذا المحتوى الإعلامي من الشباب السعودي في الناس؟ لا نريد فقط أن يصل لمرحلة الانتشار أو الترند، يعني لحظة وقتية ثم ينتهي، نريد تأثير حقيقي. كيف ممكن؟
1: ما في شك اليوم التأثير من الأشياء المهمة. بواقع خبرتي وممارستي الطويلة في الميدان فارق جوهري كبير بين الظاهرة وأيضا الشهرة، وتعتبر التأثير الحقيقي.
0: صحيح.
1: الانتشار والترند يعني مجرد أرقام ومشاهدات سريعة، تعتبر صاخبة، تعتبر يعني بفقاعة، تكبر سريعة وتنتهي سريعة. لكن التأثير الحقيقي يا أستاذ خالد هو القدرة على إحداث
0: طلال معك وزميلي خالد، يبدو أنه في أصوات متشابهة. نعم تفضل.
1: أي نعم، هو القدرة على إحداث تقييم ملموس على قناعات الناس. لكن يعني الترند فقاعة مشاهدات سريعة وتنتهي سريعا، لكن التأثير الحقيقي طبعا هو القدرة على إحداث حاجة ملموسة بإضافة معرفة حقيقية لوضع قيمة.
0: صحيح. تغيير فكرة، صناعة رأي.
1: الانتشار يصنع شهرة، أما التأثير الحقيقي هو الذي يصنع المستقبل ويبني الأوطان.
0: ممتاز. طيب تشوف الآن اليوم الشباب موجودين الآن في هذه المنصات ودخلوا عالم الإعلام الرقمي، هل لديهم الوعي الكافي، مسؤولية الكلمة والمحتوى والتأثير الحقيقي برأيك؟
1: والله شوف اليوم الإعلام الرقمي ويعني وتمكين الشباب السعودي نجاح يعني مشهود له. لا شك أن اليوم بالرسم الميداني اليومي اللي نتابع اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي في هناك يعني اختلافات كبيرة جدا، ولكن يعني أنا أتكلم عن أشياء إيجابية. وجدنا هناك تمكين مهني، صناعة هوية، وتمكين اقتصادي ريادي، تمكين قيادة، صناعة قرار. الإعلام الرقمي اليوم يعني منح للشباب السعودي أصوات، يعني ليس أصوات فقط بل منحهم تمكين. هذه حقيقة ترجمتها رؤية المملكة 2030 إلى قصص نجاح نعيشها اليوم. أن اليوم يعني الإعلام الرقمي في فروقات كبيرة صحيح، لكن أنا أتكلم عن أشياء إيجابية. يعني صنع كثير من الشباب الذي كان يحتاج إلى سنوات طويلة في كتابة مقال أو تقديم مادة في وسيلة إعلامية أو إلى آخره، لكن اليوم الشباب يعني استخدم المنصة الرقمية، يعتبر هو رئيس تحرير نفسه، يعني يمتلك وسيلة خاصة، يبني جمهوره يعني ويضع له مهنية مستقلة بكفاءة عالية من وقت بدري.
0: يعني تشوف الآن يعني فيه تطور ملحوظ من حضور الشباب السعودي اليوم في المنصات الرقمية مقارنة بسنوات مضت.
1: لا شك ان المرحله النظريه انتهت، واليوم نشوفها في واقع عملي ملموس. يعني كثير من الماضي يعني اصبح حاجه يعني صعبه جدا، لكن اليوم نشوف الشباب يعني يقودون النقاشات البناءه حول القضايا الوطنيه، يطرحون مبادرات مقترحات تطويريه. اليوم نشوفها في مواقع التواصل الاجتماعي، سناب شات، تويتر، الانستغرام وغيره من المنصات. اليوم يعني ايضا حتى القطاعات الحكوميه بدات تتفاعل او تفاعلت من وقت بدري مع يعني في مواقع التواصل الاجتماعي، بدات تاخذ قرارات، صناعه قرارات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا يعتبر مسيره في التنميه، صناعة المستقبل، وهذا يعني جزء كبير جدا من الكتاب التي طرح.
0: ممتاز، كلام جميل يعني حول المنصات. لكن اليوم أستاذ سلمان يعني في موضوع المتلقي الآن لهؤلاء المشاهير أو لهذا المحتوى المقدم من قبلهم، يعني ربما عند كثير من الاستفهامات يقول فعلا هذه حياتهم ولا هي هم يعيشون حياة مزيفة ولا هذه حياة مثالية، نصدقهم ولا ما نصدقهم؟
1: والله شوف لا أخفيك يا أستاذ الكريم أن اليوم مواقع التواصل الاجتماعي مثل سناب شات وغيره من المشاهير، يعني أنا أوجه رسالة يعني كبيرة جدا لهذه المشاهير. يعني كثير من الأسر بدأت يعني تتكابل.

0: على كثير من الأمور، على أطفالها، على أولادها، أنهم يريدون التشابه لهذه المشاهير. وأنا أعتبر هذا يعني كثير من التزييف والإعلانات وغيره، وكثير يعني وفي بعضهم موجود عنده أو متوفر عنده المال وغيره، لكن كثير من المتلقي لم يتوفر معه هذه الأشياء. فلذلك يعني نوجه رسالة قيمة من هذا المنبر لجميع المشاهير والذين يمارسون الإعلام بشكل عام أو مواقع التواصل الاجتماعي بشكل خاص، يعني الانتباه، وأيضا يعني أخذ بعين الاعتبار للمتلقي والجمهور. يعني كثير من الأحيان يعني تصوير سيارات وآخر، وأيضا تصوير يعني منازل وأكل وأخذ وإعطاء كثير من الأمور، فهذا يعني شبه من التزييف كثير. فهذا يعني لابد أن الآن هيئة الإعلام المرئي والمسموع
1: هي تنظيم الإعلام
0: نعم هي تنظيم الإعلام مشكورة، يعني ساهمت بشكل فعال في ضبط هذا المشهد. اليوم يعني التحول صار هناك في وعي
1: صحيح، في محاذير وفي ضوابط يعني وفي مخالفات ما في شك، يعني هذا الأمر يحسب لي.
0: اليوم في مشهد السعودي تطور سريع ملحوظ في مستوى الوعي، الأنظمة التشريعات الحازمة الواضحة الذي وضعتها الدولة، يعني تخصيصا الهيئة العامة لتنظيم الإعلام ساهمت بشكل فعال.
1: ساهمت ما في شك، وفي ذلك الوقت أيضا قدمت أيضا محتوى مؤثر، محتوى إيجابي، أصنع تغيير وأصنع أيضا حدث إيجابي في كثير من الأنشطة الثقافية والترفيهية والفنية والرياضية حتى الاجتماعية منها، وهذا كله يأتي أيضا بجهود من قبل المسؤولين في هيئة تنظيم الإعلام في ضبط المحتوى وصناعة أيضا المقدم للمجتمع السعودي، المحافظة على الهوية وتشكيل كذلك رأي صحيح يتوافق مع السياسة الإعلامية ومع القيم الاجتماعية. اليوم أستاذ سلمان، ربما كثير من الأبناء ينظر إلى هؤلاء المشاهير على أن هذه مهنة وطموح بلغ الشهرة وبلغ من الإعلان والمال والمتابعين ومحبة الناس والحضور والأضواء، فيريد أن يبحث عن هذا. ربما كثير من الأبناء اليوم يجي لأبوه يقول له أنا أريد أن أكون مشهورا في المستقبل، أريد أن أصبح مشهورا في المستقبل. نقول أحيانا ما المانع أن تكون مشهورة، لكن قدم محتوى إيجابي، محتوى إيجابي يخدم المجتمع ويخدم أيضا وطنك، هذا سنكون إحنا من المصفقين لك. لكن السؤال هنا كيف هو يقدم ذلك المحتوى الثقافي الإيجابي لمجتمعه؟
0: لست يعني نقول لصانع المحتوى الذي يريد أن يكون مؤثر مستنير ومستمر، ليس مجرد ترند مؤقت يختفي بعد أسابيع، يحتاج إلى خمس صفات. يعني في رأيي الأولى هي المصداقية والموثوقية، الكلمة أمانة هنا، والجمهور ذكي جدا ويكتشف المزيف بسرعة. أيضا القيمة الحقيقية تكمن في تقديم معلومات دقيقة وموثوقة. أيضا نقطة مهمة في المصداقية والموثوقية وهي احترام عقل المتلقي، وهو رأس المال ترى اللي يصنع الاستدامة في جمهورك ويعني والمتلقي في صناعة المحتوى الذي تقدمه. أيضا نقطة أخرى هي التخصص والعمق. في زمن صانعين المحتوى اليوم يعني يعتبر انتهى اليوم البقاء لمن يمتلك تخصص واضح، سواء في التقنية، في الاقتصاد، في الإدارة. نشوف اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي بالذات يعني سناب شات، تويتر، منصة إكس وغيرها، يعني وضعوا هناك قيمة فائدة قيمة أو إضافة حقيقية اليوم يقدمون للناس في حياتهم اليومية، وكثير من الأسماء اليوم موجودة في الساحة تقدم تخصصات معينة بدأت الناس يعني تستفيد منها. النقطة الثانية هو التطوير المستمر، لابد أن تطور نفسك في الأدوات الرقمية، في اختياراتك للمواضيع، في الأشياء التي يعني تقدمها. أيضا نقطة مهمة هي الأصالة والهوية المستقلة، لابد عليك أنك ما تقلد أي يعني التقليد حاجة باهتة تنتهي سريعا، لكن التميز هنا يتطلب منك يعني بصمة خاصة، أسلوب تقديم، أسلوب فريق منوع، تعبيرك الخاص فيك، هذا يعني يبرز بعض الشخصية. هنا نقطة مهمة يعني إذا تسمح لي هي المسؤولية الوطنية. المؤثر الحقيقي اليوم يدرك أن منصته هي واجهة لوطنه ومجتمعه، صناعة محتوى المفروض يعني يتماشى مع القيم في المجتمع، يدعم المستهدفات في التنمية، بناء المستقبل. هذه يعني أشياء يعني مهمة جدا. أنا في يعني أقول الترند اليوم يصنعه محتوى حاضر، أما الاستمرارية والتأثير الحقيقي يصنعها الالتزام والشق في المهني الحقيقي. هنا تكمن أن يكون صانع محتوى حقيقي.
2: جيد. طيب خلنا نتكلم على الكتاب اللي كتبته. هل واجهت أثناء الكتابة نماذج أو قصص شبابية ألهمتك شخصيا؟
0: والله بكل تأكيد يعني هذا الجزء الأكثر متعة وإلهام بالنسبة لي يعني كإعلامي وأيضا كباحث في مجال الإعلام، وعصرت كثير من يعني مراحل البحث الميدانية. يعني هناك قصة جميلة جدا من الطبخ المنزلي اليوم إلى منصات التصدير العالمية. التقيت بنموذج لشاب سعودي بدأ من مطبخ صغير بتقديم محتوى رقمي بسيط ليتعلم الطهي، الطابخ ما الطابخ وغيره، ويعني انضم إلى يعني التراث السعودي بقالب عصري. لكن هذا الشاب ما اكتفى بالمشاهدات، بل يعني استثمر هذا المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي بذكاء. اليوم أصبح يمتلك أكاديمية رقمية متكاملة للتدريب في موضوع الطهي والطبخ وغيره. يعني هناك أيضا يعني بدأت علامة التجارية يعني تصدر للخارج في خارج المنطقة، وأيضا بدأ يعني هذا نموذج اليوم أثبت لي كيف يختصر الإعلام الرقمي سنوات من يعني صناعة أن يكون رائد أعمال من الصفر. هناك أيضا قصة أخرى يعني من أكثر المشاهد اليوم اللي ألهمتني ميدان، هم قصص الشباب السعودي في التقنية والأمن السبراني واللقاط. الشباب اليوم السعودي بجهود يعني عفوي نقول أسسوا منصات ومجموعات رقمية لرصد الشائعات التي تستهدف المملكة والذباب الإلكتروني وغيره. فهذا يعني يعني مؤسسات يعني البسيطة هذه تتعامل كمؤسسات كبيرة جدا، كانوا يعملون بدافع الحب والولاء لهذه البلد المباركة، وهو ما جعلني مطمئن تماما على مستقبل الإعلامي. هذه النماذج الحية أستاذ الكريم هي التي جعلت عنوان هذا الكتاب منصات للتغيير وصناعة المستقبل كعنوان فرع للكتاب، لأنهم ينظرون الفرصة يعني بعين الوطنية، ويعني وصنعوها بالفضاء الرقمي.
2: يعني ممكن اللي حاب أنه يدخل المجال هذا يسترشد بتعليمات موجودة في كتابك؟
0: والله لا شك أن الكتاب يعني فيه قيمة كبيرة جدا، وأيضا وضع إرشادات كبيرة جدا، أنه يعني يكون من بسيط إلى صانع محتوى متميز ومختلف. هذا يعني اليوم الكتاب يقدم يعني مادة علمية وأيضا عملية.
2: كيف الطرحها أخوي سلمان الآن؟ يعني خلينا نتكلم بواقعية وبشفافية أكثر. يعني تعرف الأمور الأكاديمية مختلفة عن أرض الواقع.
0: هي لا شك، لكن الكتاب لغته بسيطة ويعني بلغة بسيطة وسهلة جدا، ويتم فهمها بالأكاديمي وأيضا البسيط القارئ المطلع الذي يريد الاستفادة. فاليوم في مواد أو في مؤلفات أو في كتب بتكون بطابع أكاديمي بحثي، لكن يعني أنا حاولت بقدر الإمكان أن يكون لغة سهلة بسيطة أيضا مفهومة لدى المجتمع، وحاجة يعني ملموسة وقصص موجودة على أرض الواقع اليوم يعني يستفيد منها ويطلع عليها، ليس في الكتاب فقط بل على منصات موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب وغيره.
2: أخوي سلمان، لأنه الأغلب الآن اللي شغال على المواقع أو على حساباتهم قاعدين يمارسون الإعلام بموهبة، ما هم حتى بمهنية. يعني تلاقي عنده الموهبة ما شاء الله عليه، وممكن يتصرف تصرفات كأنه أكاديمي أو كأنه متخصص. يعني إيش بيضيف لهذا الكتاب؟
0: لا شك أنه بيضيف له أن الإعلام الفردي يتحول إلى إعلام ذكي،
2: نعم
0: هذه أول نقطة يستفيد منها، لأن هناك أدوات ذكاء اصطناعي تمكن صانع المحتوى الشاب وأيضا

0: الممارس أو الذي لديه موهبة أن يطور ويقدم أفضل ما لديه في الساحة في صناعة المحتوى حتى يتميز. هناك لا شك هناك يعني منصات ضخمة يمتلكها شخص واحد لكنها متميزة. لماذا متميزة؟ لأنه استخدم أسلوب مختلف تماما، استخدم الذكاء الصناعي في طريقه الصحيح. أيضا اليوم يعني اندماج الفضاء الرقمي، هذا من النقاط الأساسية اليوم أنه يعني يستفيد منها على أرض الواقع من ناحية يعني الاستفادة من الخبرات في الميدان، موجودة في ناس كثير شخصيات
1: احنا منها. نتفق معك وفعلا كلامك. طبعا احنا لما نناقشك في هذه النقاط من باب انه لانه احنا في واقع وعارفين الناس ما عاد تبي يعني لغه التنظير، فهمت؟ ولا عاد يبون اللغه المقعره او فرضا الاكاديميه او شيء، يبون الشغله لانه هم متاثرين بالسوشيال ميديا، والسوشيال ميديا صارت توصل المعلومه بشكل اسرع. فانت تتكلم عن الفرد، هل الفرد العادي ولا الفرد الإعلامي؟
0: أنا أتكلم الآن عن الشخص العادي والعادي وأيضا الإعلامي الذي سيقدم صناعة محتوى مميز بدأ ولكن لم يمتلك الخبرة.
1: طيب يعني ممكن في كتابك هذا في صحافة الموبايل؟
0: نعم موجود عندي في كتاب آخر اسمه الإعلام الذكي، صناعة الخبر والتأثير في عصر الذكاء الاصطناعي، هناك موجود في صحافة الموبايل الذي يستخدمها الصحفي وصانع المحتوى. هذا كتاب أيضا للتو صدر مع كتابي الآخر والإعلام الرقمي، هو موجود في صحافة الموبايل، في موجود أيضا كيف لصانع المحتوى أن يصنع الأخبار بالموبايل. يعني في كثير من الخطط واستخدام المطبخ الإعلامي في مجال الإعلام وصناعة المحتوى.
2: الحقيقة احنا سعداء الحقيقة بهذا الحضور وهذا الوعي الثقافي والإعلامي. تحدثت كثيرا عن مفهوم الشباب السعودي وعن تقديم المحتوى الصادق المحتوى الموثوق، عن التأثير والأثر الذي يتركه هذا المشهور عند كثير من أفراد المجتمع. فشكرا لك ولحضورك الكريم الإعلامي والكاتب الأستاذ سلمان العيد.
0: شكرا لكم الله
1: يحفظك. شكرا لك.
2: في أمان الله.
1: وصلنا وياكم مستمعي الكرام إلى نهاية برنامجنا اليوم في تعاليل. اليوم صراحة الموضوع ثري ومن اهتمام كثير من الشباب اللي الآن سواء كانوا حابين يدخلون الشهرة من خلال السوشيال ميديا أو من خلال كيف الواحد ممكن يتعلم الإعلام من خلال طبعا الإعلام الرقمي.
2: معنا اليوم في ظل زمن السرعة اليوم نعم. كثير من الناس صار يستعين بالذكاء الاصطناعي. على كل حال وصلنا للختام، شكرا لكم على طيب الاستماع. غدا لقاء جديد عند 10 ليلا، عطر التحية من فريق العمل، كان معكم الإعداد حسن مغيليث، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج محمد الفلاج. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساءً.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: أرقام الرؤية. بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 51%، مرتفعة من 44% منذ بداية الرؤية، بقيمة 2,476,000,000 ريال، متجاوزة مستهدف العام 2025. نسبة توطين الصناعات العسكرية في المملكة تتجاوز مستهدفها المرحلي وتصل إلى 24.89%، مرتفعة من 7.7% في العام 2022.
7: ننجز اليوم لغد مزدهر. التلوث والنفايات.
8: سجلت المملكة نحو 135,000,000 طن من النفايات خلال عام واحد، منها 20,000,000 طن من القطاع السكني. وبين الإنتاج والاستهلاك تتزايد الحاجة لإدارة النفايات بكفاءة. النفايات المنزلية تشكل جزءاً كبيراً من إجمالي النفايات في المملكة، والحل يبدأ بالفرز من المصدر وإعادة التدوير وتقليل الاستهلاك، وبين العادة اليومية يتشكل الأثر البيئي. أنشئ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في عام 2020 لمتابعة ورصد المخالفات البيئية في مختلف القطاعات، وبين الرقابة والتنظيم تفرض معايير حماية البيئة.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
2: مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، أسعدتم أوقاتا وأهلا ومرحبا بكم. لقاء أسبوعي جديد يجمعنا بكم في الإذاعة تقرأ، وفي هذه الحلقة بين يدينا كتاب بعنوان 500 كلمة قرآنية تفهم خطأً،

0: لمؤلفه الأستاذ عبد المجيد السنيد. نرحب بضيفنا الدائم الأستاذ طارق المالكي، حياكم الله.
1: أهلا وسهلا.
0: نتحدث عن كتاب مفيد ومفيد جدا، ويعني يكفي ارتباطه بكتاب ربنا جل وعلا، ويعني هذا الدستور الذي هو كتاب المسلمين جميعا وفي كل زمان. نتحدث عن قصة تأليف هذا الكتاب ولماذا 500 كلمة تحديدا.
1: يعني ذكر الشيخ الماجد وهو الذي قدم هذا الكتاب يقول أن المؤلف حبر آيات فهمها كثير من الناس على غير وجهها، فبين المؤلف معناها الصحيح، وقال بأن هذا الكتاب هو لون جديد من ألوان صناعة الكتابة في تفسير القرآن، ولم يقف على من نسج على منوالها مفردا، وقال بأن هذا هو من أنفع أنواع التفاسير لما يتضمنه من دفع سبق توهم المعاني الباطلة والضعيفة جدا كما يقول، وما يشتمل عليه القضاء على الجهل المركب الذي يكون صاحبه جاهلا بالشيء ولا يعلم أنه جاهل به، فهذا صار جهلا مركبا، فيقول فلا تجده يسعى إلى زواله. لماذا؟ لأنه رضي رضا تاما بما عنده من الجهل، وقال بأن الحق هو الذي يجب اتباعه، وقال هذا بخلاف الجهل البسيط وهو عدم معرفة المعنى أصلا مع علم صاحبه بجهله، فيقول هذا يدفعه إلى السؤال والتعلم. وهذا الكتاب مما نفع الله به في طبعات متعددة وقرأ في المساجد وتدول بشكل كامل في وسائل التواصل الاجتماعي، وكثر حديث الناس عنه لما تضمنه من العلم، وكذلك لما سرتهم كثيرا من دفع التوهمات والأباطيل عن كتاب الله عز وجل. أما مؤلف الكتاب فيقول يعني الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب لتدبر آياته والعمل به، يعني نورا وهدى للناس، وقال هذا ثمرة من ثمرات التلاوة، وقال بأن أكثر ما يستجلب به التدبر هو معرفة معاني الآيات واستجلاء غريب المفردات، ودأب كثير من الناس بعد توفيق الله عز وجل على مطالعة كتب التفسير يعني ليتحقق لهم فهم القرآن وتدبره بالبحث عن تفسير الكلمات الغامضة والمفردات المشكلة. ولكن يقول يغفلون عن كلمات يظنون أنهم يدركون معناها ويعرفون تأويلها وهم بعيدون عن المعنى الصحيح. فأخذ المؤلف على عاتقه على جمع بعض الكلمات من هذا النوع من كتاب الله الكريم التي قد يفهمها بعض الناس فهما خاطئا، وقد أقعدهم الظن كما يقول يعني عن السؤال والبحث عن معناها، فأراد توضيحها للقارئ وقال ليكون منهجا يحتذى به في مراجعة معلوماته الواثق منها الظن صوابها استنادا إلى الظن. ويقول قد يلحظ القارئ الكريم سهولة بعض الكلمات وبديهيتها، إلا يقول أني حقيقة لم أضع كلمة هنا إلا بعد سبر أغوار الحاجة إليها بعرضها على الناس للتحري عن مدى الحاجة لإدراجها. ويقول حرصت ألا أتوسع في العرض، فلأن المعني بهذا الكتاب هم غير المتخصصين على وجه أخص. ويقول تحصلت لي مجموعة لا بأس بها من الكلمات، يعني بلغت 110 في الكتاب الأول، ويقول زادت إلى الضعف في الكتاب الثاني، ويقول بعد ذلك بانت لي كلمات أخرى كثيرة يعني جديرة بالإضافة مع ما سبق بلغت 300 كلمة، ومن ثم بدأ برحلة بحث جديدة فوصل إلى 500 كلمة. ويقول الكلمات المضافة لا تقل أهمية عما سبق، فرأى أن يجمعها في هذا الكتاب الذي نتحدث عنه الآن وأسمى ب500 كلمة قرآنية تفهم خطأ. ويقول المؤلف أنا على يقين أن هناك مزيد من الكلمات التي قد تفهم خطأ، فالفهم الخاطئ أمر نسبي، وعلى القارئ الحريص أن يتدبر آيات القرآن الكريم وأن يمعن النظر في كلماتها التي لا يحتملها السياق، فليسأل العلماء وليراجع كتب التفسير ليتجلى له المعنى الصحيح.
0: إذن هناك كلمات قد تكون يعني غامضة أو غريبة كما يقال من غريب القرآن، وهناك كلمات واضحة ولكن في سياقها المعنى مختلف تماما.
1: نعم، يعني خذ على سبيل المثال ذكر المؤلف الآية 22 من سورة البقرة، قوله تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. وقال البناء هنا ليس بمعنى التشييد كما يتبادر إلى ذهن القارئ العادي، بل البناء هنا بمعنى السقف. واستشهد بقول ابن عباس رضي الله عنه يقول البناء ها هنا بمعنى السقف. فهذا واحد من الأمثلة عما تفضلت به.
0: نعم، هناك من كلمات القرآن ما يفسر بعضه بعضا، ومنها ما يفسر بحديث الرسول أو من كلام الصحابة والعلماء من المفسرين يعني. فوجود 500 يعني معناته أن هناك أكثر، وهناك كلمات واضحة تماما في القرآن.
1: يعني في هذا السياق ذكر ابن كثير ويقول يجب في تفسير لأحد الآيات مثلا في قوله تعالى في سورة البقرة في الآية 47 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ويظنون بهذه الآية أن الله سبحانه وتعالى فضل بني إسرائيل على العالمين في كل زمان ومكان، ولكن المراد بالعالمين هم الذين عايشوا ذلك الزمان. فبنو إسرائيل أفضل ذلك الزمان بماذا؟ بما أعطوا من الكتب وما أرسل إليهم من الرسل، ما لم يعط غيرهم، وليس به المراد العالمين في كل زمان. فأمة محمد عليه الصلاة والسلام أفضل منهم. وقال ابن كثير في ذلك ويجب الحمل على هذا لأن هذه الأمة أفضل منهم. لماذا؟ لقوله تعالى عندما خاطب هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس.
0: نعم، من أمثلة تفسير القرآن بالقرآن في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فظن الصحابة قالوا يا رسول الله من منا لم يظلم نفسه، فنزلت الآية التي تحدثت عن أن الظلم المقصود به الشرك في قوله إن الشرك لظلم عظيم. فهذا كمثال على تفسير القرآن بالقرآن، وهناك أيضا أمثلة على تفسير القرآن بالسنة.
1: يعني على كلامك هذا ذكر المؤلف في سورة البقرة أيضا في الآية 58 وادخلوا الباب سجدا، أي ادخلوا الباب وأنتم ركوع ليس وأنتم ساجدون. هذا روي عن ابن عباس، وقال حتى ابن عباس واستبعد الرازي وغيره يعني على حقيقة السجود على الأرض لأنه يتعذر ذلك. فهذه واحدة من الأشياء، عندما تقرأ هذه الآية وادخلوا الباب سجدا تظن أنه سوف يسجد، قال لا، أي وأنتم ركوع وليس وأنتم سجود كما يتبادر من ظاهر الآية.
0: نواصل وإياكم مستمعينا حديثنا بعد فاصل قصير.

0: من جديد نحييكم مستمعينا، ولا زال حديثنا في هذه الحلقة في كتاب 500 كلمة قرآنية تفهم خطأ للشيخ عبد المجيد السنيد. ما الذي يدفع أو يجعلنا نقع في هذا أو هذه المشكلة أننا نفهم القرآن بغير ما ورد فيه؟
1: لعدم اطلاعنا على التفاسير وعدم التنقيب عن معاني المفردات وعدم اللجوء إلى أشهر التفاسير التي تعد مرجعا في عصرنا الحاضر. وبعض الأحيان عندما تقرأ ظاهر القرآن قد تذهب إلى أفكار لا تعنيها الآية ولا تقصدها على الإطلاق، مثل قوله تعالى في سورة البقرة في الآية 62: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بعض الناس قد يفهم هذه الآية فهم خاطئ ويتأثر بالأصوات التي تدعو إلى وحدة الأديان والتسوية بينها. فانظر كم يعني كم دين ذكر في هذه الآية، من الإسلام إلى اليهودية إلى النصرانية إلى الصابئة إلى، ويقولون ظنوا أن الآية تسوي بين هذه الأديان في المآل وفي المصير في كل حال. ولكن معنى هذه الآية الحقيقي كما يقول المؤلف أن المؤمنين بمحمد عليه الصلاة والسلام والذين هادوا، أي الذين اتبعوا موسى عليه السلام والذين كانوا على شرعه قبل النسخ والتبديل، والنصارى الذين اتبعوا المسيح عليه السلام وهم الذين كانوا على شريعته قبل النسخ والتبديل، هم الذين مدحهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. فأهل الكتاب بعد النسخ والتبديل ليسوا ممن آمن بالله ولا باليوم الآخر وعمل صالحا.
0: وهذا من أضل الضلال، من يعني يلتفت إلى آية ولا يلتفت إلى باقي الآيات، أو أنه يعلم أن آية أخرى نسختها، وإلا فالقرآن واضح إن الدين عند الله الإسلام. يعني طيب نأخذ أمثلة على بعض الآيات التي أوردها المؤلف والتي فعلا قد يشكل معناها أو أنها تفهم بغير سياقها.
1: يعني مثلا كما اشتهر عند العوام: يا من أمره بين الكاف والنون، فذكر المؤلف هنا في سورة آل عمران في الآية 47 قوله تعالى: قي إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فيقول الشيخ ابن عثيمين: اشتهر عند العوام يقولون يا من أمره بين الكاف والنون، وقال هذا خطأ، فليس أمر الله بين الكاف والنون بل بعد الكاف والنون. هذا باختصار يعني من الأشياء الشائعة جدا بين الناس والخاطئة. وكذلك قال مثلا المؤلف في قوله تعالى في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. ويظن بعض الناس أن البطانة مقتصرة على الولاة، والصواب أن البطانة تعني الأصدقاء والأولياء والأصفياء المطلعون على الأسرار للولاة وحتى لعامة الناس. وأيضا يعني ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران ويقول: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه.

0: حتى إذا فشلتم. فالفشل هنا بمعنى يعني الجبن والضعف وليس بمعنى الهزيمة كما يظن الناس أو بمعنى الفشل.
1: وحتى كلمة تحسونهم مقصود فيها القتل وليس الإحساس، مجرد الإحساس.
0: نعم أحسنت. ومثلا ذكر المؤلف هنا في الصورة وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام كما ذكر في سورة الرحمن. الجوار هنا بمعنى السفن الجارية، المنشآت في البحر أين تنشأ في البحر وتمشي في البحر، كالأعلام كالجبال. وظن الناس أن العلم هو ذلك الرمز القماشي المعروف، لا، وصف السفينة بالجبل في هذه الآية. فهذا مما يخطئ فيه الناس عندما يقرؤون قراءة ظاهرة للنص، مثلا في سورة النجم على سبيل المثال، يعني وأنه هو أغنى وأقنى. يظن بعض الناس أن أقنى بمعناها أفقر، وهي مقابلة لكلمة أغنى، وهذا الذي عليه أكثر المفسرين أن معناها أن الله سبحانه وتعالى أعطى لعباده ما يقتنونه ويدخرونه من شرف الأموال، وليس بمعناها أفقر أي مقابلة لكلمة أغنى. وكذلك وأنه هو رب الشعرى كما ورد في سورة النجم، والشعرى هنا ليس الشعر ديوان العرب، وإنما هو نجم في السماء كان يعبده بعض العرب، ولذلك قال الله عز وجل وأنه هو رب الشعرى. كذلك من تصحيح الآيات التي قد تتداول بين الناس، مثلا كما ورد عن المؤلف في قوله تعالى في سورة الأعراف يقول فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. ويقول السيئة هنا ليس معناها الذنب كما يفهم البعض، بل معناها القحط والجدب والبلاء. فهذا مما أورده المؤلف في هذا الكتاب القيم.
1: ما الذي ينتج من الفهم الخاطئ للآيات أو فهم كلمات معينة بعكس معناها أو بدلالة مختلفة من أحاديثنا العامية؟
0: هذه مثل ما تفضل ابن عثيمين وشرح يا من أمره بين الكاف والنون، يعني يتداول فيها الخطأ تداولا واسعا جدا، وهو غير صحيح، وقد يقبلها العامة ويتحدثون عنها في مجالسهم ويوصون بها بعضهم البعض، وهذا فهم خاطئ للقرآن. وقد ينتج عن ذلك أحكام شرعية غير صحيحة نتيجة الفهم الخاطئ، وكذلك حتى الفكرة الخاطئة. فهذه فكرة خاطئة يتداولها الناس عن معنى آية معينة مثلا، أو عن معنى قصة معينة أو حادثة، وأصلها غير صحيح، يعني ضررها أكثر من نفعها، لا في التنفيذ ولا في التفكير ولا حتى في التطبيق أو التعليم. وتعلم أخي صالح أن كثير من الأحاديث التي شاعت، أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، شاعت بين الناس كثيرا، عندما تسأل أهل العلم تجد أن هذا الحديث موضوع أو هذا الحديث ضعيف. يعني عندما نقول الجنة تحت أقدام الأمهات مثلا، أو الجنة تحت ظلال السيوف، أو حب الوطن من الإيمان، أو رمضان شهر أوله مغفرة وأوسطه رحمة وآخره عتق من النار، وقال العلماء هذا حديث منكر لا أصل له، وهي مما يتداول كثير بين العام. فكيف تأتي تحاور عاميا مثلا أو إنسان لم يطلع أو يقرأ وتقول له بأن رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق، ويأخذ هذا المثل ويعلم به أهله ويتحدث عنه وهو غير صحيح؟ هذا من مساوئ الفهم الخاطئ للقرآن والحديث على حد سواء.
1: وحتى لو تيقن من معنى الآية فهناك ما وراء الآيات من ناسخ ومنسوخ ومطلق ومقيد وعام وخاص، يعني فلا يأخذ بظاهر الآية. لذلك يعني الرجوع إلى أحيانا في كتب تفسير مثل التفسير السعدي يعني بسيطة وواضحة جدا، يعني لا يكتفي الإنسان بتلك الختمة، وإنما بعض الختمات التدبرية التي يرجع فيها إلى مثلا كلام أهل العلم الثقات فيها أو دلالات الآية أو معانيها، أو يستفيد منها في واقعه ويجعله قرآنا يمشي على الأرض.
0: مما ذكر المؤلف بناء على ما ذكرت، يعني الآية العاشرة من سورة النمل يقول فلما رآها تهتز كأنها جان. عندما نقرأ الآية نظن الجان هو الجن. وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية وهو إمام المفسرين يقول نوع من الحيات سريع الحركة، هذا هو الجان المقصود به في هذه الآية.
1: إذن مستمعينا كانت هذه الحلقة وهذه الحوار في كتاب

0: 500 كلمة قرآنية تفهم خطأ لمؤلف الشيخ عبد المجيد السنيد. شكرا لطيب متابعتكم، ولنا معكم بإذن الله لقاء. السلام عليكم ورحمة الله.
1: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. التغير المناخي.
1: تشكل الصحاري نحو 95% من مساحة المملكة، ومع ذلك أطلقت المملكة مبادرات مناخية تعد من الأكبر عالمياً، وبين التحدي والطموح تتقدم الجهود البيئية بثبات. تستهدف المملكة أن تكون 50% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030 ضمن تحول وطني في قطاع الطاقة، وبين الحاضر والمستقبل يتغير مزيج الطاقة تدريجياً. التزمت المملكة باتفاقية باريس للمناخ وأعلنت مستهدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2060، كما تعمل على إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة. وبين الالتزام والتنفيذ تتضح ملامح الاستراتيجية المناخية.

السلام عليكم. مساك الله بالخير اخوي. اخوي انت طالب شحنة وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني

0: تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. فرصة.
3: في حياتنا كل شيء تقريبا له نهاية، علاقة، صداقة، مرحلة، وظيفة، حتى بعض الأحلام. لكن السؤال الحقيقي مو ليش طبعا انتهت الأشياء، لكن السؤال كيف انتهت؟ لأن كثير علاقات ما قتلها الخلاف، قتلها الأسلوب الأخير، آخر رسالة، آخر كلمة، آخر تصرف. عشان كذا الناس تقول دايما النهايات أخلاق. علم النفس عنده تفسير جميل جدا. في دراسة عن الذاكرة والتجارب الإنسانية، الباحثين اكتشفوا شيء يسمونه Big End Rule، معناها الإنسان غالباً يقيم التجربة بناءً على أقوى لحظة فيها وآخر لحظة انتهت فيها، وليس كامل التجربة نفسها. يعني ممكن شخص يعاملك سنوات باحترام لكن ينهي العلاقة بإهانة أو حتى قسوة، فتصير النهاية هي الصورة اللي علقت بذاكرتك. وهذا يفسر إنه بعض الناس ما ينسون آخر موقف أو ليه كانت آخر رسالة مؤلمة أكثر من أشهر كاملة. بالبدايات الكل يقدر يكون لطيف، الكل يقدر يمثل الصبر، الاهتمام والاحتواء، لكن وقت الخلاف، وقت الانفصال، وقت الزعل، هنا يظهر معدن الإنسان الحقيقي. الراقي يختلف بدون إساءة، ينسحب بدون تشويه، يحافظ على العشرة ويعرف أن الاحترام ما ينتهي بنهاية العلاقة. أما الشخص المؤذي فغالباً يحاول يحرك كل شيء، أسرار، تجريح، تقليل، انتقام، تشويه صورة الطرف الآخر، مع أن النهاية أحياناً مجرد اختلاف ما هي حرب. في دراسة نفسية أجريت على طلاب التخرج وجدت أن النهايات المهمة تجعل الإنسان يعيش مشاعر مختلطة من فرح وحنين وحزن وامتنان في نفس الوقت. ليش؟ لأن العقل يبدأ يسترجع الذكريات الجميلة، اللحظات القديمة والأشياء اللي لن تتكرر. والغريب أن الألم مو دائما بسبب النهايات نفسها، أحيانا بسبب إدراكنا أن مرحلة كاملة انتهت للأبد. في دراسة عن العلاقات المتقطعة، مرة انفصال ومرة رجوع، الباحثين لاحظوا أن كثير من النهايات بحسب آراء الناس ما كانوا متعلقين بالشخص فقط، بل متعلقين بفكرة الذكرى نفسها. يعني أحياناً الإنسان ما يرجع لأنه مرتاح، يرجع لأنه خايف من الفراغ أو لأن النهاية كانت غير واضحة. وهنا نفهم نقطة مهمة، النهايات النظيفة والواضحة أرحم أحياناً من الأبواب نصف المفتوحة. زمان النهايات كانت أهدأ، اليوم النهايات تتحول أحياناً إلى ستوري، اقتباسات، تلميحات، حذف وإضافة، مراقبة وحتى مقارنة. وفي نقاشات كثيرة على الإنترنت، الناس تتكلم عن كيف السوشيال ميديا خلت العلاقات أصعب، لأن كل شخص صار مكشوف ومقارن بالآخرين. صار بعض الناس ما يعرف يتجاوز لأنه ما زال يشاهد حياة الطرف الآخر بشكل يومي. إذن هل ممكن تنتهي العلاقة ويبقى الاحترام؟ نعم، أحياناً هذه أعلى درجات النضج. مو كل علاقة مكتوب لها الاستقرار أو الاستمرار، لكن ممكن تنتهي بأدب، بدعاء طيب، بصمت محترم، بدون تشويه أو انتقام. وفي ناس مهما انتهت علاقتهم معك تظل تتذكرهم بخير فقط لأن نهايتهم كانت نهاية جميلة. أحياناً آخر تصرف منك يعيش بذاكرة الشخص أكثر من 1000 موقف قبله. لذلك لا تجعل لحظة غضب تهدم تاريخ كامل.

0: وإذا اضطررت للرحيل فارحل بلطف، لأن الناس قد تنسى التفاصيل لكنها لا تنسى أبداً كيف جعلتها تشعر في النهاية. النهايات أخلاق، مو لأن كل النهايات سعيدة، بل لأن الإنسان الحقيقي يظهر حين لا يعود مضطراً للمجاملة، حين تنتهي المصلحة وينتهي الحب وينتهي القرب ويبقى فقط الأصل. هنا تكون النهايات أخلاق. فرصة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: ديرتي حبيبتي.

تكتب العلا فصولا لامعة في سماء التاريخ، وتشكل بقوة آثارها جزءا هاما من مملكتنا الغالية التي تتفرد دوما بتضاريسها وآثارها وتاريخها وجمال جبالها وتنوع آفاقها. لكننا اليوم نسلط الضوء على رحلة مختلفة بعيدة كل البعد عن التاريخ، ولكنها مزار سياحي بارز حصد الكثير من الإعجابات وبات واحدا من أهم المعالم في محافظة العلا. محمية شرعان، والتي جرى تأسيسها عام 2019، أصبحت واحدة من الوجهات الهامة لعشاق الحياة الفطرية، فهي تمتد لنحو 1500 كيلومتر، وتهدف بصورة خاصة لحماية الحيوانات البرية من الصيد وزيادة الغطاء النباتي. تضم المحمية واحدا من أهم الحيوانات المهددة بالانقراض، وهو النمر العربي، والذي يجد في محمية شرعان رعاية خاصة يسعى فيها العاملون إلى تأهيل النظام البيئي له. الهيئة الملكية لمحافظة العلا شهدت توطين 20 مهن عربية و50 غزالا رمليا و10 وعول جبلية، لتكون محمية شرعان جزءا لا يتجزأ من أهداف مملكتنا في الحفاظ على الحياة الفطرية والحيوانات البرية.

0: كنوز الحرمين.
1: شهد الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة سلسلة من التوسعات التاريخية التي تعد من أهم الأحداث العمرانية في التاريخ الإسلامي، فقد مر المسجد الحرام والمسجد النبوي بمراحل متعددة عكست التطور وقدرتها على استيعاب الزيادة المستمرة في أعداد الحجاج والمعتمرين والزائرين، إلى جانب المحافظة على قدسية المكان وروحانيته. بدأت قصة التوسعات من العهد النبوي نفسه، حين كان المسجد النبوي عبارة عن بناء بسيط، ومع توسع المجتمع الإسلامي كان من الطبيعي أن تتغير مساحة المسجد تماشيا مع المتطلبات الجديدة، فقد شهد المسجد أول توسعة بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم

وسلم إلى المدينة المنورة بفترة قصيرة، وكان الهدف منها استقبال الأعداد المتزايدة من المسلمين. وبعد وفاة النبي تابع الخلفاء الراشدون العناية بالمسجد وتوسعته، فقام الخليفة عمر بن الخطاب بتوسعة المسجد عام 17 هجرية بإضافة مساحة جديدة من الناحية الجنوبية، كما قام الخليفة عثمان بن عفان بتوسعة أكبر وأعاد بناء المسجد بالحجارة المنحوتة والسقوف الخشبية. أما المسجد الحرام في مكة المكرمة فقد شهد أول توسعة في عهد عمر بن الخطاب، وبسبب تزايد أعداد المسلمين الذين يتوافدون لأداء الحج والعمرة تم شراء بيوت حول المسجد الحرام وإزالتها لتوسعة المطاف، ويعد ذلك أول عمل تنظيمي معماري لحماية الحجاج من الازدحام وتسهيل حركة الطواف. وجاءت توسعات عثمان بن عفان لتشمل بناء أروقة جديدة حول المسجد، مما شكل أول نواة لظهور الأبنية المنظمة حول الكعبة. ومع توسع الدولة الإسلامية في العهد الأموي ازدادت أهمية الحرمين باعتبارهما مركزين روحيين للدولة الإسلامية، وبدأت مشاريع توسعة كبرى تتطلب مهارات هندسية وتقنية متقدمة. ففي عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك شهد المسجد النبوي واحدة من أهم توسعاته التاريخية، حيث تمت إضافة أجزاء واسعة من الجهة الشرقية والجنوبية، كما تميزت هذه التوسعة بإدخال الزخارف الفنية التي استمر أثرها عبر العصور لاحقاً. وفي المسجد الحرام شهد العهد الأموي إضافة أروقة جديدة ورفع مستوى البنية المعمارية للمسجد، مما أسهم في تحسين حركة الطائفين داخل المطاف. وخلال العهد العباسي استمرت التوسعات في المسجدين لتلبية الاحتياجات المتزايدة، وشهد المسجد الحرام في هذا العهد عمليات ترميم وإعادة بناء شاملة لبعض أجزائه، وإضافة عناصر معمارية مثل المآذن الأولى التي منحته طابعا معماريا مميزا. كما اتسمت هذه الفترة ببناء أسقف أكثر متانة، وإضافة أعمدة جديدة، وتطوير نظام لتصريف مياه الأمطار لحماية المسجد من السيول التي كانت تهدد بناءه باستمرار. أما المسجد النبوي فقد شهد أعمال ترميم في العهد العباسي ركزت على إصلاح الجدران والسقوف وإضافة العناصر الزخرفية. ومن أبرز الإنجازات في هذا العهد إنشاء المرفقات الوقفية التي تهدف إلى توفير موارد مالية مستمرة لصيانة المسجد وخدمته، مما يعكس وعي المسلمين بأهمية توفير موارد ثابتة للعناية بالحرمين. ومع تطور الزمن انتقلت العمارة الإسلامية إلى مستوى متقدم من حيث الزخرفة والهياكل، وتميزت التوسعات التي جرت للحرمين الشريفين خلال هذه الفترة بدمج الطابع الفني مع الحفاظ على الروحانية. ففي العهد العثماني تحديدا أجريت توسعات كبرى للمسجد النبوي تشمل إضافة القباب. وفي المسجد الحرام شهد العهد العثماني توسعات متعددة، كما تم تجديد المآذن وبناء أماكن مخصصة للتدريس، إضافة إلى إنشاء نظام فعال لتوزيع مياه زمزم عبر خزان كبير في صحن المطاف، وهي خطوة مهمة في تحسين خدمات الحجاج. ومع بداية الدولة السعودية دخلت التوسعة مرحلة جديدة كليا، حيث أصبحت المشاريع ذات طبيعة هندسية غير مسبوقة من حيث الحجم والتقنيات. فقد أدركت المملكة منذ عهد الملك عبد العزيز أهمية تطوير الحرمين لتلبية احتياجات أعداد الحجاج المتزايدة، فبدأت التوسعات الكبرى في المسجد الحرام عام 1375 للهجرة، وشملت إضافة أجنحة جديدة وتوسعة صحن المطاف وبناء مداخل واسعة وتشييد المسعى بشكل حديث. وقد شكلت هذه التوسعة نقطة تحول في تاريخ الحرم المكي، إذ نقلته من الطراز القديم إلى الطراز المعاصر. وفي عهد الملك فيصل والملك خالد استمرت أعمال الترميم والتوسعة

0: البنية التحتية، وبلغت التوسعات ذروتها في عهد الملك فهد بن عبد العزيز، حيث جرى بناء توسعة ضخمة في المسجد الحرام تضمنت أدوارا متعددة وممرات واسعة وإضافة الميادين والساحات الخارجية، كما تم تطوير المسعى بشكل معماري حديث يوفر الراحة للحجاج مع الحفاظ على المسار التاريخي بين الصفا والمروة. وشهد المسجد الحرام في عهد الملك عبد الله واحدة من أكبر التوسعات في التاريخ الإسلامي. شملت هذه التوسعة بناء مبنى ضخم من عدة أدوار يتسع لمئات آلاف المصلين، وتطوير الساحات الشمالية وإعادة تصميم المطاف لزيادة الطاقة الاستيعابية، كما تم إدخال أنظمة تبريد حديثة وتطوير الإضاءة واستخدام مواد بناء فاخرة مثل الرخام الأبيض المقاوم للحرارة. وفي المسجد النبوي شملت توسعات العصر السعودي بناء رواق جديد وزيادة عدد المآذن وتطوير الساحات المحيطة بالمسجد، إضافة إلى بناء المظلات المتحركة العملاقة التي أصبحت علامة بارزة في عمارة المسجد، كما تم تخصيص مناطق لدور القرآن ومراكز التوجيه والإرشاد وتطوير المنطقة المحيطة بالحجرة النبوية وأبواب المسجد. وتأتي المرحلة الحالية من التوسعات في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد حفظهما الله، لتواصل المسيرة بأعمال هندسية ضخمة تعتمد على أحدث ما وصلت إليه تقنيات البناء، وتشمل هذه الأعمال توسعة المطاف وتطوير البنية التحتية للمسجدين من شبكات كهرباء ومياه وصرف صحي وإنشاء جسور جديدة وتطوير الأنفاق المحيطة بالحرم ووضع أنظمة ذكية لإدارة الحشود. وتم كذلك تعزيز الخدمات الصحية وإضافة مساحات جديدة للمصلين وتنظيم مسارات الحركة لمنع الازدحام في أوقات الذروة. وتكشف دراسة التوسعات الحديثة عن رؤية دقيقة تهدف إلى الجمع بين المحافظة على قدسية الحرمين وتوفير أعلى مستويات الراحة والأمان لزوارهما. فالمبدأ الأساسي في هذه التوسعات هو الحفاظ على روح المكان واندماج عناصر العمارة التقليدية في التصاميم الحديثة، مع ضمان استخدام التقنيات التي تتيح التحكم في درجات الحرارة وتنظيم الحركة وتوفير الإضاءة المثلى. ويمثل تاريخ توسعة الحرمين سجلا حضاريا يعكس قدرة المسلمين على تلبية احتياجات عصرهم دون التفريط في القيم والمبادئ التي قامت عليها هذه الأماكن المقدسة. فقد جمعت التوسعات بين الحفاظ على الأصالة وبين اعتناق الحداثة، ما جعل الحرمين الشريفين مركزا عالميا فريدا يجمع بين الروحانية والابتكار الهندسي.
1: كنوز الحرمين.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: ديرتي حبيبتي.

جبل يحدق في السماء وأنا أحدق فيه. في قلب صحراء المدينة المنورة وعلى بعد 190 كيلومترا من العلا ينتصب جبل لا يشبه الجبال. إنه ليس مجرد كتلة من الحمم المتجمدة، بل صفحة من كتاب الزمن اسمه وحده يبعث الرهبة: جبل القدر.

نفث أبا بركان عملاق ونفث لهيبه في السماء ثم خمد، لكن أثاره ظلت شاهدة على لحظة اهتزت فيها الطبيعة وتكلمت الصخور.

إنه جبل بارتفاع 2000 متر تقريبا من بين جبال خيبر السوداء المتفحمة كأنها خرجت للتو من لظى الحمم. تحيط به فوهات بركانية وسهول تحبس الأنفاس وسكون يربك القلوب.

يقول أهالي خيبر: في الليل حين تسكن الدنيا تسمع الجبل يهمس كأن في جوفه روح لم تهدأ، لكنها ليست خرافة بل هيبة المكان وجلال الطبيعة وسكون البركان النائم.

جبل القدر جزء من حزام بركاني يمتد من المدينة إلى العلا، يسمونه حرة خيبر. حرة لا تعني الحرية هنا، بل تعني الأرض البركانية السوداء. والقدر ربما لأنه كتب له أن يكون حارساً لسر عظيم، أو لأنه قد يحمل قدراً لا نعرف متى يصحو. ضمن رؤية المملكة 2030 لم يمر جبل القدر دون انتباه، فقد بدأت الأنظار تتجه نحوه، ليس كخطر بل ككنز، كنز من السياحة الجيولوجية والمغامرات البرية والقصص التي تنتظر من يرويها. من على قمة القدر يمكنك أن ترى أبعد من الأفق، أن تحس بأنك تقف فوق سجل من الحمم، وأن كل حجر تحته كان يوماً ما ناراً متقدة. هنا لا تتنفس هواءً فقط، بل تستنشق التاريخ والعظمة والغموض.

هواة التسلق والمغامرة. لم يعد جبل القدر مجرد صخرة عظيمة، بل صار نداء للروح والمغامرة. رحلات السفاري، التصوير الجوي، وحتى المبيت تحت نجوم خيبر أصبحت كلها واقعاً نابضاً بالحياة. لكن رغم كل هذا يبقى الجبل صامتاً، كأنه لا يريد أن يبوح بكل أسراره دفعة واحدة. يريدك أن تصعد، أن تتأمل، أن تصغي جيدا، لأن من يصغي إلى صمت الجبال يسمع الحقيقة. هنا كان جبل القدر بركان النام، لكنه ما يزال يحرس ذاكرة الأرض.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
2: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
3: معكم محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
2: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
1: الإذاعة زمان.

0: طارق المهيزع. السلام عليكم.
1: يا صديق الليل، شعور الأبوة والأمومة يمنح الناس سعادة لا حدود لها، وهي سعادة عميقة أصيلة، ولكنها تزداد جمالا وأصالة إذا أشعرنا أولادنا بحبنا لهم وسعادتنا بهم بلا قسوة وبلا تدليل، وبدون أن نخفي مشاعرنا بحجة أنها معروفة. كلا، إن عطر المشاعر لا يفوح من قارورة مقفولة.

يا ليت. يا ليت، ليت أن يكون لنا على أراجيح الضيا بيت. يا ليت أن يكون لنا على أراجيح الضيا بيت، يغسل البريق شباكه وسقفه طرزه النبت، كمنزل العصفور أرضى به، فيه الطعام السمح والصمت. أقول فيه كل شيء، فلا بحت بما كان ولا بحت، وبعدها لا بأس أن ننطفي كالعطر، لا حس ولا صوت.

مستمعي العزيز، يا صديق الليل، قد لا نستطيع أن نمنع طيور الهموم من التحليق فوق رؤوسنا، ولكننا نستطيع بإذن الله أن نمنعها من الدخول إلى رؤوسنا.

يا صديق الليل، قال الشافعي رحمه الله يخاطبني السفيه بكل قبح، فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما.

0: كعود زاده الإحراق طيبة.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان
1: الإذاعة زمان.

0: نسيم الصباح.
1: كان معكم هذا الصباح من الهندسة الإذاعية عبد الله الهمش.
0: ومن الإعداد علي غرايبة.
1: من التقديم تهاني عبد الله وعبد المحسن الحارثي.

0: عزيزي المستمع، عزيزي صديق الصباح، من الناس من يستيقظ في الصباح الباكر، ومنهم من يستيقظ في مثل هذا الوقت، ومنهم من يستيقظ أيضا ما بعد هذا الوقت. منهم من يحلم أحلاما سعيدة، ومنهم من يحلم أحلاما مزعجة. نتمنى أن تكون أحلامك كلها سعيدة. بالنسبة هناك موضوع التخيل يأتي في الدرجة الثانية بعد الأحلام. لدينا موضوع عن التخيل يقول أنه في الماضي كنا نعيب الاستغراق في الخيال، أما الآن فقد أصبح الخيال من أحدث الوسائل في علاج الآلام.
1: بدأت فكرة العلاج بالتخيل في أمريكا في الثلاثينات، عندما اكتشف الدكتور إدموند جيكوبسون أنه إذا تخيل الإنسان نفسه يقوم بأداء عمل معين، كان يرفع مثلا صندوقا ثقيلا على ذراعه، فإن عضلات هذا الذراع تظهر نشاطا كهربائيا أشد قوة.
0: تصور عزيزي المستمع، إذا تخيلت أنك تصعد سلالم كثيرة، أو أنك تجري مسافة طويلة وأنت راقد في مكانك في حالة الاسترخاء، فإن نسبة مادتي البرولاكتين والهيدروكورتيزون المرتبطتين بالإجهاد النفسي والقلق واليأس تقل كثيرا كلما تخيلت أنك تقترب من الدرجة النهائية من السلالم، أو تقترب من نهاية المسافة التي تجريها.
1: بالطبع، قد يتساءل البعض عن كيفية حدوث هذا التخيل الإيجابي، لذلك نقول لابد أولا أن تبحث عزيزي المستمع عن مكان هادئ لتجلس فيه وتتخذ وضعا مريحا، ولابد أن تكون ملابسك مريحة.
0: أيضا خذ نفسا عميقا واحبس الهواء في صدرك 10 ثواني، ثم دعه يخرج زفيرا. كرر هذه العملية عدة مرات قبل أن تعود إلى تنفسك العادي.
1: تخيل أن جسمك يبطئ من حركته مع كل نفس تستنشقه.
0: تخيل أن الضوضاء الخارجية والأفكار التي تدور في عقلك تختفي بالتدريج، وتذكر حدثا سعيدا في ماضيك، وحاول أن تعيش لحظات هذا الحدث من جديد بكل ما فيها من أصوات وحركات وروائح ومشاعر، واستمتع بهذا الشعور قبل أن تنتقل إلى الخطوة التالية التي تستهدف إرخاء العضلات وزيادة تدفق الدم.
1: لا تستغرب عزيزي صديق الأربعاء مما نقول، فقد ثبت بالفعل أن للخيال أثرا كبيرا في علاج كثير من الأمراض، بما يرسله من رسائل عقلية تأمر الخلايا بالشفاء بإذن الله.
0: لقد ثبت فعلا أن التخيل العقلي يؤدي إلى زيادة عدد كرات الدم البيضاء التي تقاتل الفيروسات والأمراض، وله أثر كبير في القضاء على الصداع وآلام الجيوب الأنفية.

ودعت حبي فارتمى قلبي يعذبه حنيني، ومللت نفسي والهوى روح تناغيه عيوني، وذرفت دمعا لم تزل تدمي حرارته جفوني، وكتمت في قلبي جراحات تحركها شجوني، فترن في أذني بنجوى لا تصدقها ظنوني.

حسبي وقد طال انتظاري في الهوى نغمي الحزين. كم سرت منهوك القوى شوقا لقلب مستهين، وسعيت لا ألوي على شيء سوى هجر ضنين.

0: في الواقع لدي خبر سيسر الكثير من القاطنين في المناطق التي تزداد حرارتها صيفا. الخبر يقول يؤدي ركوب السيارة في الشمس صيفا إلى رفع درجة الحرارة داخلها، بحيث يصبح ركوبها عملية غير ممتعة. ولعلاج هذه المشكلات ابتكر أحد المهندسين الأمريكيين مروحة تعمل بالطاقة الشمسية، تقوم بطرد الهواء الساخن من داخل السيارة، بحيث يمكن ترك السيارة في الشمس أي عدد من الساعات دون أن تتراكم الحرارة بداخلها.
1: يتم تركيب الجهاز على الزجاج الخلفي، بحيث تقوم الخلية الشمسية بتحويل الأشعة الضوئية إلى طاقة كهربائية لتغذية محرك المروحة، ويقوم الجهاز بتجديد هواء السيارة 4 مرات في الساعة الواحدة.

أعزائي، التنقل من مكان إلى آخر، هذا عنوان كتاب جديد صدر في المكتبة الفرنسية لمؤلفه

أو القيام برحلة يحلم دائما بالعودة إلى هذه المنطقة، وأكد على أن الإنسان من الممكن أن يقع في غرام جبل بعينه أو نهر أو مدينة ويشعر بالألفة تجاهها. هذا المفهوم سبق أن أكده عدد من الكتاب والرسامين من قبل، كالروائي الأمريكي كينان رولينج والرسام فان غوخ وغيرهم.

أحببتها، أحببتها وظننت أن لقلبها نبضا كقلبي لا تقيده الضلوع. أحببتها وإذا بها قلب بلا نبض، سراب خادع، ظمأ وجوع. فتركتها، فتركتها لكن قلبي لم يزل طفلا يعاوده الحنين إلى الرجوع. وإذا مررت، وكم مررت ببيتها، تبكي الخطى مني وترتعد الدموع.

0: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
1: زمان أول يا ليت يعود.
0: الإذاعة زمان.

0: عقود الجمال.
1: إعداد عبد الله ابن سالم الحميد،
2: تقديم مريم الغامدي ومحمد العوض،
0: إخراج محمد الشيباني.

أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في لقاءات الشعر يحلو لنا في منتجعاته أن نقف على شواطئ الغزل لنستمتع بتجليات الشعراء وامتزاجها بنسائم الشوق ونبل اللقاء. فأهلا بكم إلى عقود الجمال.

0: يقول الشاعر الأستاذ فاروق شوشة في مقدمة كتابه أحلى 20 قصيدة حب:
1: كثيرا ما كنت أتوقف في أثناء البحث في كنوز لغتنا الجميلة أمام نص شعري فاتن لشاعر عربي عاشق ينطق بصدق العاطفة والشعور وجمال التعبير والتصوير والأداء. إن شعرنا العربي على امتداد قرون متطاولة حافل بالكنوز الثمينة والدرر الكامنة تنتظر دائما من يجلوها ويعرضها مشرقة وضيئة نابضة بالحس الحضاري والوجدان الإنساني اللذين اتسمت بهما خلال هذه المسيرة الطويلة الممتلئة.
0: إن في تجربة الشعر الغزلي ملامح وصورا تلفت نظر المتلقي الراصد والقارئ المتذوق، من ذلك ما نشهده في شعر عمر بن أبي ربيعة من أسلوب الحوار والحديث عن نفسه مما يسمى بالنرجسية، فهو لا يسرد تواجده سردا عابرا، وإنما يتفنن في البوح ويحسن نظمه ليلفت نظر المخاطب ويستقطب اهتمامه حتى في التجارب الصادقة العميقة.
1: ونرى عمر بن أبي ربيعة يزين لوحاته الغزلية بالوصف للجمال الظاهر في شخص المحبوب فيقول: والزعفران على ترائبها شرق به اللبات والنحر، وزبرجد ومن الجمان به سلس النظام كأنه جمر، وبدائد المرجان في قرن والدر والياقوت والشدر.
0: وفي صياغة أطراف الحوار ينسج عمر بن أبي ربيعة أحداثه بين أطراف الحوار، فيقول في إحدى قصائده: للتي قالت لأتراب لها قطف فيهن أنس وخفر، بينما يذكرنني أبصرنني دون قيد الميل يعدو بي الأغر، قالت الكبرى: أتعرفن الفتى؟ قالت الوسطى: نعم هذا عمر، قالت الصغرى: وقد تيمتها قد عرفناه وهل يخفى القمر.

0: أعزائي، أنا أسلوب الحوار امتزج بالشعر عمر بن أبي ربيعة، كما نلحظ ذلك في كثير من تجاربه الشعرية، وقد أشار إلى ذلك عدد من النقاد في تناولهم لشخصية عمر بن أبي ربيعة. فقال الدكتور عبد الفتاح نافع في دراسته بعنوان الحوار في غزل عمر بن أبي ربيعة متناولا قيمة الحوار لديه: ولعل قيمة الحوار في شعر عمر تكمن أيضا في قدرته العجيبة على جعل شخصياته تتحرك وتنطق وتشترك في عواطف الحب الذي يصفه، وكأنما عمر يكتب قصصا تمثيليا لأشخاص يمثلون على مسرح، لكل دوره ولكل مهمته. وقد لا نبالغ إذا قلنا إن عمر في هذا إنما يساير وجهة نظر حديثة ترى في الحوار الإطار أو المجرى الذي تندفع فيه الحوادث والشخصيات حتى تبلغ القصة نهايتها، وذلك عن طريق ربط الحوادث وعرض الشخصيات بحيث تشغل أماكنها المناسبة، وبحيث تؤدي الخطوط دائما إلى النهاية.
1: ويستعرض الدكتور عبد الفتاح نافع نماذج من شعر عمر بن أبي ربيعة هي بمثابة الشواهد على نسيج الحوار القصصي في شعره. نريد أبياتا من قصيدة هند الشهيرة يقول فيها عمر بن أبي ربيعة معبرا عن موقف اللقاء بأسلوبه الحواري القصصي العابر: ولقد أذكر إذ قلت لها ودموعي فوق خدي تضطرد، قلت: من أنت؟ فقالت: أنا من شفه الوجد وأبلاه الكمد. قلت: أهلا، أنتم بغيتنا. فتسمينا، فقالت: أنا هند، إنما أهلك جيران لنا، إنما نحن وهم شيء أحد. حدثوني أنها لي نفثت عقدا، يا حبذا تلك العقد، كلما قلت متى ميعادنا ضحكت هند وقالت: بعد غد.
2: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. أنتم تستمعون الآن إلى حلقة معادة من هذا البرنامج.
1: هوا بلادي.

0: أسعد الله مساكم بكل خير مستمعي الكرام، حياكم الله على أثير إذاعة الرياض وبرنامج هوا بلادي، معكم خلال 3 ساعات نتنقل فيها في أرجاء هذا الوطن الغالي من خلال مبادرات ومشاريع، قصص النجاح، الحرف والفعاليات، مشاركات أيضا الزملاء والزميلات من خلال 3 ساعات معكم على الهواء دائما وأبدا. نقول لكم هوا بلادي منكم وإليكم.
1: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نمسي عليكم بكل خير ونتمنى لكم يوم جميل ان شاء الله، خميس لطيف ظريف كذا. أيوة بنكهة الله. الخميس معنا طبعا في هوا بلادي واكيد مع كل فعاليات في مناطق المملكة. لا تنسون انه حلقة اليوم وكل حلقات هوا بلادي نغطي فيها العديد من الفعاليات في مختلف مناطق المملكة، وبالتالي نعطيك افكار لقضاء طبعا نهاية الأسبوع، أيضا لقضاء الإجازة القادمة بإذن الله، الاستمتاع بالأجواء الجميلة في هذه الفترة مع أنه بدأ الحر شوي بالرياض، يعني شوي بس إن شاء الله بإذن الله 40 بس
0: شوي
1: 40 بس أنا يوم شفتها 40 كذا عيوني متى صارت 40
0: والله كب علينا الحر كب على قلتهم،
1: لكن يعني يظل أن الأجواء في الليل تسمح بالخروج، يعني فما هو بالجو اللي ما تقدر تطلع فيه، لا أقدر أطلع نروح دقيقة أماكن مفتوحة ما في مشكلة. المهم في الموضوع أنه تستمتع بإجازة نهاية الأسبوع، لا تخليها تمر مرور الكرام، لأنه بعد أسبوع عمل شاق ومتواصل وإنتاجية إن شاء الله أنها يعني إنتاجية عالية، فبالتالي تستحق أنك يوم الخميس والجمعة والسبت تستاهل وتنبسط. وأعتقد أن المعظم الحين المفترض أنهم راجعين لبيوتهم في السيارات، معلش تحملوا الزحمات شوي وحط في بالك أن اليوم الخميس وإن شاء الله بإذن الله بكرة ما في دوام وأن الزحمات بتكون أخف إن شاء الله وأوقات الذروة.
0: أنت تهيئينهم للغد يعني؟
1: إيه هيئهم الليلة بداية وإن شاء الله البكرة بإذن الله.
0: الله يسعدهم إن شاء الله. معكم دائما مستمعي الكرام في هوا بلادي، رحب بطاقم عملنا اللمسات الفنية واللي بتسمعون اللمسات البرنامج من خلال محمد الحميضي مخرجنا، الإعداد لنور مطيري وعايشة زير، تقديم زميلتي المبدعة تهانية طيف، ومعكم ظافر الخثعمي. نحلق معكم في أجواء هوا بلادي، فاصل قصير كذا نروقكم شوي وراجعي لكم بحماس.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، ونبدأ أخبارنا في حلقة اليوم من هوا بلادي. جامعة الرياض للفنون تعلن فتح باب القبول والتسجيل في 4 كليات و8 برامج أكاديمية. في تفاصيل الخبر، أعلن جامعة الرياض للفنون فتح باب القبول والتسجيل لأول دفعة دراسية ابتداء من 14 مايو.